كما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر تدافع متابعي المايسترو داخل المول في مشهد يعكس حجم الإقبال الكبير الذي صاحب زيارته للعاصمة السورية.

0: وفي لحظة إنسانية مؤثرة التقى المؤثر اللبناني المايسترو بالطفلة إيلين التي سبق أن أسهم في دعمها. وتعود قصة إيلين إلى وقت تسليط صانع المحتوى السعودي عبد الرحمن المطيري الضوء على معاناتها مع اضطرابها في القدرة على المشي نتيجة مشكلة صحية في قدمها، ليتكفل بتكاليف علاجها كاملة موثقا مراحل العلاج.
1: مين ما بتذكر الطفلة إيلين اللي صارت ترند وما كانت قدران تروح على مدرستها بسبب وضعها الصحي، والله سبحانه وتعالى بعت لصانع المحتوى السعودي عبد الرحمن المطيري، وهون وقتها بالمقابلة سألها قال له شو حابة تصيري؟ قالت له حابة تصير مشهورة وغنية مثل المايسترو، وبالفعل المايسترو قال له أنت أغنى مني، ولبها ونزل عندها على الشام ليوقف جنبها. اليوم رجعت التقت فيه بالشام وعيونها عم تقول له شكرا. هاي المشاعر لا تصطنع بل تجي بالفطرة. سبحان الله اليوم لعرفت ليش بيحبوا الأطفال كل هالقد. شوفوا الفيديو.
2: يا أمي كتير صح حبيبة قلبي وسلامة قلبي. شو بدك قوليلي؟
3: مثل ما
4: أنت جيت
3: لعندك
4: مفاجأة،
3: أنا
4: جيت
3: لعندك
4: بس أنت ما فشلت أحلى معك حتى.
2: شو
4: الفاجئة
2: شو اللبس الحلو هاي؟
0: زيارة المايسترو، هذه المشاهد من الازدحام الكبير التي شهدها محيط شام سيتي سنتر في دمشق، إذ غصت الشوارع بالحضور وأغلقت الطرق المحيطة بهذا المول. لنتابع.

0: إذن زيارة المايسترو لدمشق وما خلفته من ازدحام وأغلاق للشوارع أثارت موجة من التعليقات المتباينة بين من رأى في الحشود تعبيرا طبيعيا عن محبة الجمهور ومن انتقد تأثير ذلك على حركة السير في العاصمة. نقرأ بعض التعليقات على وسائل التواصل أو المنشورات. أبو جواد كتب: الأخف من لبنان الشقيق وحب شعب سوريا وقدم بعض المساعدات للسوريين واللبنانيين من غير أي مقابل، مجرد فرحة للناس فقط. أيضا منشور آخر أو تعليق آخر من رياض كتب فيه: هذا المايسترو أشرف من كثير مؤثرين شبيحة كانوا يشبحوا للأسد. أيضا حليمة كتبت بدورها: إنفلونسر لبناني بعدين صار يبيع شوكولا ومشروب طاقة، مع أني ما بحب أغلب الإنفلونسرز بس الحق يقال، هيدا الشاب أول التحرير قال ما بحياته نزل على سوريا وبعد التحرير نزل وبيحكي بطريقة حلوة أطول عن سوريا بحسب ما قالت حليمة. بموضوع آخر، تعد النفايات الطبية من أشد أنواع النفايات خطورة على الصحة العامة والبيئة، إذ تحتوي على مواد ملوثة ومعدية قد تنقل أمراضا خطيرة إذا لم تعالج بالطريقة الصحيحة. ولهذا السبب تشترط المعايير الدولية والتشريعات الصحية في كل أنحاء العالم التعامل مع هذا النوع من النفايات بصرامة تامة من خلال عمليات فصل وتعقيم وأتلاف تخضع لرقابة دقيقة ومستمرة بعيدا عن أي خلط مع النفايات المنزلية العادية التي يتعامل معها عمال النظافة وسكان الأحياء بشكل يومي. وفي سوريا لا تزال كثير من المنشآت الصحية تفتقر إلى الالتزام بمعايير التخلص السليم من النفايات الطبية، مما يشكل خطرا حقيقيا وصامتا يهدد صحة المواطنين وعمال النظافة على حد سواء. وفي هذا السياق، وثق أحد سكان حي السحاري في درعا المحطة مشهدا صادما بالقرب من مشفى اليرموك الخاص، إذ يظهر الفيديو نفايات طبية خطرة ملقاة بشكل عشوائي داخل وخارج حاوية القمامة المخصصة للنفايات المنزلية، إلى جانب مخلفات بشرية ملقاة خارج الحاوية في مشهد ينذر بانتشار أمراض معدية بين السكان وعمال النظافة أيضا. وأكد مرسل الفيديو أن هذه الظاهرة تتكرر باستمرار وأن مندوب البلدية سبق أن نبه المشفى قبل يومين دون أن يطرأ أي تغيير، وسرعان ما تحركت مديرية الصحة في محافظة درعا للكشف على الموقع والتحقق من الحالة ومتابعة مصدر المخلفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو السلامة البيئية، ومشيرة إلى استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية العامة والخاصة. وكما ذكرنا، وثق أحد سكان حي السحاري في درعا المحطة مشهدا مقلقا بالقرب من مشفى اليرموك الخاص، إذ تظهر في الفيديو نفايات طبية خطرة ملقاة بشكل عشوائي داخل وخارج حاوية القمامة المخصصة للنفايات المنزلية. لنتابع.
1: هاي مخلفات مشفى اليرموك الجراحي، يعني بأي دين بأي أخلاق بأي مبدأ ما بعرف. هاي بقايا الأدوية وهاي مخلفات بشرية بعد عمليات جراحية. برسم مين ما بعرف. هاي مشفى اليرموك.
0: وفي أخبار المشافي وما حولها أيضا، وخلال زيارة ميدانية لمحافظ اللاذقية ووزير الصحة لرصد واقع القطاع الصحي، كشفت الجولة عن مشاهد لافتة أبرزها فيديو يزعم أنه لطبيب كان يدخن داخل غرفته في مشهد بدت عليه نظرات وزير الصحة مصعب العلي وكأنها تختصر واقع هذه المشافي. لنتابع.
2: هذا سرير شو ها؟
3: والله السرير اللي حاطينه
2: يعني هذا خزي سرير طبي، ليش عندك بغرفة إقامة؟
4: بالمكتب أصلي.
3: لأنه لأن هون أنا
2: بس على اسمه سرير طبي يعني. طيب ليش بتدخن بالغرفة؟
3: ما في شيء اسمه بدخن
2: بالغرفة. ما في شيء غير ريحة الدخان، بس ريحة الدخان.
5: هاي ما بدي إنكار هاي.
3: ما بعرف.
4: عشر دقائق حدا شافك من ال... هو هذا السؤال
5: اي دكتور
2: كيف الخدمة هنا؟ انت ايمت اخر مرة جيت قبل هالمرة؟ اول مرة
3: من 20 سنة
2: يلا معافى ان شاء الله
4: شو رأيك بالخدمة؟
6: انا اقبل ان المواطن ما يعرف يشرح المشكله بس حضرتك طبيب واخصائي صح انت طبيب واخصائي احكي لي بالمصطلحات العلميه والطبيه البحته لانه ما فهمت شيء انت من المشكله
7: مريض 50 سنه هي القصه بالشهر
8: 25 كامل معلش عارف نوصل ل 40 50 لانه نحن حاملين كمان مشفى الجامعه
6: شايف انتوا حاملين مشفى الجامعه
8: طبعا لانه مشفى الجامعه
4: لانه اذا انت جاوبتيني انا غلط كمان حتجاوب المواطن غلط يعني انا بقصد بس عن الوقت يعني اذا جاوبت المواطن غلط كمان هاي مشكله من الثلاثه حلوا له مشكلته ساعدوها عملنا تحليل وتحتاج
2: كم موظف تابع لها
9: 12 موظف
2: ما عم تلاحظ
9: والله ما
6: كم عدد كم معامله باليوم الواحد تجلسه تقريبا
0: وفي مشاهد كنا قد عرضناها سابقا في ريبوست من مشفى حماة الوطني وثقها أحد المواطنين تكشف عن واقع يستدعي الاهتمام والمتابعة وسط تساؤلات عن آلية الرقابة على المرافق الصحية لنتابع
10: طبعا شكاوي مشفى حماة الوطني أكيد ما تخلص بهالنشح والقرف أكيد ما رح تخلص طبعا شوفوا الصراصير هالنشح يعني والله ما بعرف طبعا كثير كثير كثير صراصير معبى بمشفى حماة الوطني وممرضات نفسيه يعني الدكاتره عن جد ما بعرف كيف قاعدين على الجوالات عم يلعبوا على الجوالات والعالم بينشلفوا بينضربوا على قلبهم ما همهم طب وين عمال النظافه؟ وين هذا التنظيف؟ طبعا ما لازم يكون في تنظيف اي وين؟ مشفى حماة الوطني
0: المشاهد من درعا وجولة وزير الصحة أثرت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وتباينت التعليقات بين من طالب بمحاسبة المقصرين ومن رأى أن الذي ظهر يعكس واقعا أعمق يستدعي إصلاحا جذريا للقطاع الصحي معاذ كتب المشفى اللي بدرعا كنا نسميه مشفى الملوخية هاي كانوا سابقا يمونوا ملوخية بغرفة العمليات بحسب قوله محمد كتب بدوره من زمان كثير من أيام الملوخية كان لازم تتسكر بشكل نهائي أقصد المشفى يوسف أيضا كتب من يومين كنت بدائرة حكومية وكان في موظفتين عم يمشوا وراء المراجعين وبكل بساطة أطرميز الزيتون تحت طاولة موظفة منهم يعني الجماعة مثل أبو زاهر بيوميات مدير عام عم يتصرفوا أنه البيت بيتهم على حد تعبيره يعد ملف الإنفاق الحكومي وأسلوب حياة المسؤولين من أكثر الملفات حساسية في الوجدان السوري وهو حساسية مفهومة ومبررة لشعب عانى لعقود من نظام أسرف في الإنفاق على نفسه بينما يعاني المواطن من شح الخدمات وتردي مستوى المعيشة فقد كان النظام المخلوع نموذجا صارخا للترف والبذخ في أوساط الحكم بينما كان المواطن العادي يكافح لتأمين لقمة عيشه ومع انطلاق مرحلة جديدة في سوريا يحمل المواطنون توقعات مشروعة بأن يجسد المسؤولون الجدد في سلوكهم اليومي قيم التقشف والانحياز للمواطن التي يعلنونها في خطاباتهم ولهذا يتحسس كثيرون من أي مشهد يوحي بأن الفجوة بين المسؤول والمواطن لا تزال قائمة وفي هذا السياق أثار موكب وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني تساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ رصد مواطنون سيارات الموكب وأسعارها اللافتة خلال زيارة الوزير إلى درعا، معتبرين أن هذا المشهد لا ينسجم مع الحديث عن شح الموارد وضرورة الصبر. وكان للسوريين رأي لم يترددوا في إبدائه. وهذه مشاهد الموكب الذي أثار الجدل، إذ رصد مواطنون سيارات وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال جولته في درعا. الموكب وما أثاره من تساؤلات استقطب تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وتباينت التعليقات بين من انتقد المشهد ورأى فيه تناقضا من خطاب التقشف ومن دعا إلى التريث وعدم إصدار أحكام متسرعة. عبود علق أو كتب: إذا باعوا سيارات بطعم منطقة كاملة لسنة بحسب تعبيره. أيضا أحمد علق أو كتب: وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، سبحان الله، ما حدا مفكر بالناس ولا بالآخرة ولا خايفين من الله سبحانه وتعالى، بحسب تعبيره. أيضا هناك تعليق لمصطفى عمر المصطفى كتب فيه: موكب وزير الإدارة المحلية بعيد إعمار حارتنا كلها وعلى أعلى طراز بحسب ما وصف. في مشهد من ذاكرة الحياة السورية يروي صاحب محل في مدينة حماة قصته مع بيع الكازوز منذ عام 1995 حاملا مفتاح محله منذ 25 عاما ولا يزال يواصل مسيرته بالشغف نفسه. لنتابع.
5: فتحت المحل لحد الآن؟
11: ما رفعت لحد الآن
5: أبدا.
11: من سنة 95.
5: من 95 لحد الآن أنت موجود هون.
11: هذا المفتاح عندي صار له 25 سنة. مكان سوري.
5: البرد بدك هاي ما.
11: هاي. هاي. كنا هيك نبيع أخو.
0: تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لافتة لأب أقدم على إحراق دراجة ابنه النارية بعد أن طفح به الكيل من قيادته المتهورة والتشبيب والسرعة الزائدة. لنتابع.
12: هاي المعتبر يا شباب، بتمنى من كل الأهالي والأبهات اللي بيشوف ابنه عم يسافر ماتور او عم يشبب، بنتمنى منهم هيك يسووا، لانه سلام، لانه الحقيقه ما عم تشوف يا شباب. هذا بيقولوا ليش عم يسبب فلان؟ ما عم يسبب الناس، عيب على اللي بيخلي الناس يسبوا. صرنا نخجل من العالم والله. صرنا نخجل من العالم يا شباب، صرنا نخجل من العالم.
13: يفتحوا
12: لا لا لا لا لا لا يفحم والله لا والله لا يفحم أعوذ بالله.
0: وفي العاصمة وثق أحد المواطنين لحظة مرعبة في منطقة الميدان بدمشق، إذ ظهرت سيدة تهرب من كلاب ضال انتشرت في المنطقة في مشهد يسلط الضوء على ظاهرة باتت تقلق سكان عدد من أحياء العاصمة.

0: في مشهد لافت يعكس انفتاح سوريا على العالم من جديد، حطت طائرة الجزيرة الكويتية في مطار دير الزور الدولي للمرة الأولى منذ 15 عاما من الانقطاع، في خطوة تعيد للمدينة جزءا من مكانتها وتفتح آفاقا جديدة للتواصل مع العالم الخارجي. متابع.
1: هذا الاستقبال كله عشان دير الزور. الله، كل هذا استقبال عشاننا، أحسن استقبال مرة والله. هذا استقبال أهالي.
0: في لقطة من الحياة اليومية في شوارع دمشق، توقف بائع حلوى شعبية من تماري وكعك يفخر بأنه يمارس مهنته منذ زمن بعيد، ويلخص مسيرته بعبارة لطيفة ببيعها من أيام ما كانت العالم تلبس طرابيش. نتابع.
2: تذكرتوه لعمو؟ والله إنه ارتعبت. شو قلت لي شو اسمه؟
3: تماري وكعك.
2: لا، اللي عم تقوله
3: تماري وكعك.
2: طب ليش تقول هوريجا؟
3: لا مو هوريجا، تماري
2: وكعك. بتعرف انه انا ربياني على الصوت هذا تبع هوريجا؟
3: صني بياع 60 سنة.
2: يا الهي،
3: انا من ايام الترين اللي كان يطلع لفوق على المهاجرين.
2: يا الهي، طيب يوم تمشي بهالمنطقه هاي بالروضه؟
3: انا بالروضه هون،
2: بالروضه
3: وابو رماني والمالكي.
2: عنا الله يبارك فيك ويرزقك. شو اسمك عمي؟
3: مصباح.
2: مصباح، والنعم منك يا عم.
3: بياع التماري وكعك من زمان، من 60 سنة، من أيام ما كانت العالم تلبس ترابيش وأنابيز وبنطلون مطاطة وشواطة. من أيام الترين.
2: تطول بالك علينا شوي، عالبين ما تمرق بنكون عم ننادي لك ما بترد علينا.
3: ليكو عندي أرقام، هلأ في عندي دوري على طول بتصلوا فيه.
2: ايه يعني خلص على التليفون انت من حاكي.
3: ايه اللي على التليفون بصير هوني.
2: معاش أخذ رقمك عشان بركي حدا بده. شو رأيك؟
3: انت بدقي رقمك هون بطلع رقمي عندي.
2: اوكي طيب، حناخذ لكم رقمه مشان اذا بدكم دليفري. كلهم بيشتروا من عنده. عم مصباح الله يبارك فيه يا رب. شفرحت لانه بتعرفوا قديش على بالي اعرف مين صاحب هالسوق.
0: ختام حلقه ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في

سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

تخيل يكون بإمكانك الاستفادة من الوقت اللي بيضيع منك على الطريق انت ورايح على الشغل او انت وراجع منه، وبدل ما تبقى عيونك معلقة بالطريق تصير تحسن تكتب تقريرك او ترد على ايميلاتك او حتى تاخد غفوة. كل هالقصص ممكنة مع أنظمة القيادة الذاتية، الحلم اللي رافق البشر من اليوم اللي اخترعوا فيه السيارة، واليوم صار حقيقة وجزء من واقعنا. بس كيف بتشتغل هي الأنظمة؟ وهل هي آمنة؟ وهل رح يجي يوم تكون كل سياراتنا ذاتية القيادة؟ أنظمة القيادة الذاتية في العالم تقسم لعدة مستويات رئيسية من 0 للـ5. هلأ المستوى 0 هو التحكم البشري الكامل، الشيء اللي كلنا بنعمله، والمستوى 1 هو اللي فيه شغلات آلية بسيطة مثل مثبت السرعة. أما المستوى الثاني فهون بإمكان السيارة التحكم بالتوجيه والتسارع والفرملة بنفس الوقت، بس لازم السائق يكون مركز وجاهز للتدخل بأي لحظة. وأشهر مين بيطبق هذا النظام هن سيارات تسلا تبع الزميل إيلون ماسك. المستوى الثالث، وهون السيارة بتتحكم بكل التفاصيل ولكن تحت شروط معينة، ومش مطلوب من السائق مراقبة الطريق باستمرار، بس لازم يكون جاهز ليتولى القيادة إذا طلب النظام منه هالشي. والغالين على قلبي وقلبكم مرسيدس بيطبقوا هذا النظام بسياراتهم. أما المستوى الرابع، مستوى القيادة الذاتية الكاملة، اللي السيارة بتتحكم بكل شيء بدون تدخل بشري، مثل الروبو تاكسي اللي بتقدمها شركات مثل وايمو بمناطق محددة بأمريكا مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. وبالصين كمان شركة أبولوجو بتشغل سياراتها 100% بدون سائق بأكثر من 10 مدن. وعندنا بالمنطقة دبي رح تكون المدينة العربية الأولى اللي بتشغل تكاسي ذاتية القيادة بدون سائق. أما ألمانيا فكانت سباقة بخلق إطار قانوني بيسمح بمركبات المستوى الرابع ضمن مناطق تشغيل معينة. أخيراً المستوى الخامس، هون بتكون السيارة بالأصل ما فيها دركسيون ولا دواسة بنزين، قيادة ذاتية كاملة بكل الظروف وكل المدن وكل الطرق، وهالشي لسه ما وصلنا له. أنظمة القيادة الذاتية أقرب ما تشبه الأوركسترا بدقة إيقاعها وتناغمها من خلال الدمج بين الكاميرات والرادارات والسنسورات. فمثلاً الجي بي اس بيخلي السيارة تعرف مكانها وين بالضبط، ووحدة قياس العطالة الاي ام يو بتحس بتوازن السيارة وحركتها، يعني وقت تروح على اليمين أو وقت تروح على اليسار. ومع خوارزميات سلام بتصير السيارة تحس بموقعها ومحيطها بشكل مستمر، وعبر تقنيات الرؤية الحاسوبية الكمبيوتر فيجن بتكون السيارة قادرة على إدراك المسارات والإشارات المرورية واللوحات الطرقية، وبتحدد المشاة وبتتابع سرعتهم واتجاههم. مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتصير السيارة تستشعر نوايا الأجسام من حولها

0: وتبني سيناريوهات مختلفة لثواني قادمة. وهون بتجي مرحلة التخطيط واتخاذ القرار، شو أفضل مسار لتمشي فيه السيارة من حيث الأمان والراحة؟ شو هي حدود السرعة؟ هل لازم تتجاوز السيارة اللي قدامها أو تنتظرها؟ هل لازم تعطي طريق للسيارة اللي جاي من وراء؟ وغيره من سيناريوهات المرور. وهي القصص بتوضح لك قديش هي الخوارزميات دقيقة وقديش عندها القدرة على توجيه التسارع وكبح الفرامل على المسار نفسه أكثر من مرة بالثانية. هاي الخوارزميات بتراقب السيارة بكل تفاصيلها، من الوظائف الكهربائية للحوسبة لأنظمة الفرامل الاحتياطية، وإذا صار شي طارئ أو خرجت الظروف عن حيز التشغيل المحدد، يعني نزل تلج وما عادت تستشعر الطريق، أو صار ضباب كثيف وانعدمت الرؤية، أو بسبب خطأ بالجي بي اس وصلت لطريق مو معروف، فوراً بتفعل خطة الهبوط الهادئ، بتخفف سرعتها وبتركن على اليمين. ولكن ورغم كل هذا التقدم المذهل، إلا أنه من خلف زجاج السيارة بيطلع لنا السؤال الدرامي عن المعضلة الأخلاقية والمعروفة علمياً باسم معضلة العربة، وقت بيكون ما في مفر من الحادث وتضطر السيارة للاختيار بين أذى ما في مهرب منه. كيف لازم تتصرف السيارة؟ هل لازم تضحي السيارة بركابها لإنقاذ عدد أكبر من الناس؟ طيب شو إذا كان أطفال بالشارع أو في أطفال بالسيارة؟ أسئلة وسيناريوهات فلسفية ما فيها الخوارزميات وحدها تجاوب عنها، لأنه الحقيقة الثابتة بتقول القواعد ما فينا نبرمجها على مفاضلات فلسفية لحظية، ولكن على مبدأ تقليل المخاطر. وهون بيصير واجب علينا الالتزام بقانون السير واعتماد طبقات أمان ومعايير دولية مشان ما نوصل لهي اللحظة الحرجة بالأساس. ولأنه الطريق مو مفروش بالورد، لسه هي الأنظمة ذاتية القيادة بحاجة لمستويات عالية من الأمان والثقة والتنظيم، ولأنه التقنية ما بتكفي وحدها، نحن كمان بحاجة لبنية تحتية رقمية وخرائط محدثة بشكل مستمر، بالإضافة لسنسورات على الطرق بتساعد السيارات وبتتكامل مع أنظمتها. والأهم من كل هاد، تشريعات واضحة. هلأ رغم كل هذا التطور المذهل، لسه السيارات ذاتية القيادة شغلة بالسوق التكنولوجيا، وهالشيء انعكس بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية والمعروف اختصاراً CES، واللي انعقد بـ9 يناير الماضي بلاس فيكاس، وكانت هاي السيارات النجم الأبرز فيه، وتعالوا لأحكي لكم عنه. طبعاً معرض CES هو الحدث التقني الأكثر تأثيراً بالعالم، ويعتبر المنصة العالمية الأبرز لشركات التكنولوجيا لفرض عضلاتهم واستعراض أحدث ابتكاراتهم التقنية. وبهي الدورة من المعرض، قطاع السيارات شهد تحول جذري، وشفنا تكامل كبير بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذاتية. ولكن الحدث الأبرز على الإطلاق واللي شغل الكل بالمعرض هو إعلان شركة الشرائح الإلكترونية العملاقة إنفيديا عن منصة الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الباميو، المخصص للسيارات والروبوتات. يعني السيارات ما بقى تكتفي برؤيتها للطريق، لا، صارت تعمل سلسلة أفكار لتفسر المواقف المعقدة وتشرح أسباب قراراتها. يعني إذا واحد واقف على الرصيف وبده يقطع الشارع قبل الإشارة ما تصير خضرة، السيارة صار عندها القدرة على فهم سلوك هالشخص وتعرف أنه مشتت ومستعجل، فبتخفف سرعتها. أو بكل بساطة، إذا طابق اتدحرجت قدام السيارة، فالسيارة بتخفف سرعتها، لأنه كتير وارد يركض وراها طفل أو حيوان أليف. هالشي بيسهل تشريع أنظمة القيادة الذاتية وبيخليها أكثر أمان وموثوقية. والزملاء بمرسيدس ما بيضيعوا وقت وأعلنوا عن أول سيارة بتعتمد على حزمة إنفيديا الكاملة بما فيها الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الجديد الباميو. سيارتون CLA 2026 رح تجي مع مستوى متقدم للقيادة الذاتية Level 2 Plus، عندها القدرة على التعامل مع سيناريوهات المعقدة بذكاء بشري. بس كمان الزملاء الغوالي ببي ام دبليو قدموا مساعد صوت جديد بقدرات أليكسا بلس من امازون. تذكرتوها لأليكسا صح؟ من حلقة المنازل الذكية، ويلي إذا فاتتكم فضروري تحضروها. هل إذا بدك تقلي شو الجديد ومرسيدس من زمان عندهم مساعد صوتي بالسيارة، رح قلك معك حق، بس هاي أليكسا بلس يعني أنت معك مساعد صوتي حقيقي معزز بأهم نماذج الذكاء الاصطناعي، بيعرف كل شيء بالسيارة وغير السيارة، فيك تحكي معه طول رحلتك عن أي موضوع، ابتداء من حالة الطقس وانتهاء بأكبر القضايا الفلسفية.
1: What's the most famous painting there is in the world and where can I find it? The most famous painting in the world is the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. It's housed in the Louvre Museum in Paris.
0: ولنحكي أكثر عن أنظمة القيادة الذاتية رح ينضم لنا من فرانكفورت المهندس محمد عبيد الجاسم مدير العروض وتطوير الأعمال بشركة ماغنا إلكترونيكس الشريك التقني المزود بأنظمة القيادة الذاتية لكبرى شركات السيارات العالمية مثل مرسيدس وبي ام دبليو. أستاذ محمد أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: حياك الله، أهلا دكتور عبد الله، شكرا لك وتحياتي لك للمشاهدين الكرام.
0: أستاذ محمد، هل أنظمة القيادة الذاتية فعلاً بتخفف الحوادث مثل ما بتدعي الشركات المصنعة؟
2: الجواب المباشر والقطعي هو نعم، لكن لازم أكون دقيق هون. يعني ممكن أعيد صياغة السؤال نفسه يعني مشان نوصل لجواب أفضل، واللي هو هل القيادة الذاتية مثالية؟ هل القيادة الذاتية أفضل من الإنسان؟ اليوم بحسب يعني منظمة الصحة العالمية في 90% من أسباب الحوادث هي السلوك البشري. اليوم 1.2 إلى 1.3 إنسان مليون إنسان يموت حول العالم أو تقتل حوادث السيارات. في عندك كمان من 40 إلى 50 مليون إصابة، بعضها ممكن يكون أو كثير منها تكون إصابات وعاهات دائمة. هذا الشيء هو مكلف طبعاً جداً للأنظمة الصحية، مكلف إنسانياً اجتماعياً، مكلف حتى اقتصادياً بكثير من الدول. فإذا نرجع لأسباب الحوادث الرئيسية مشان نعرف ليش القيادة الذاتية ممكن تكون هي safety feature أكثر من كونها رفاهية، مثلاً من أسباب الحوادث اللي معروفة وأنت تعرفها والسادة المشاهدين يعرفوها، مثلاً التهور، السرعات الزائدة، التشتت أو الالتهاء بالموبايل وغيرها من الأسباب المعروفة، من ممكن قلة نوم أو يعني تعاطي ممكن أي مسكرات أو أنواع من المخدرات واللي يعني تؤذي مباشرة أو تؤدي مباشرة ممكن لحوادث.
0: طيب بالحالات الحرجة واللي بيكون ما في مهرب من الحادث، كيف ممكن تتصرف السيارة؟
2: أنت قبل شوي ذكرت معضلة العربة، نحن ممكن نستفيد منها بمثال بسيط أو مشهد نحن نكونه هلأ بشكل افتراضي. اليوم مثلا في سيارة بطريق ما وطفل دخل أمام السيارة هاي بشكل فجائي. السيارة هاي عندها مثلا خيارات قليلة جدا، وهذا الشيء مثلا مثال واقعي جدا ممكن احنا اي حدا منا ممكن يتعرض له. فهي السيارة مثلا بتكون عندها خيارين، اللي هي خطورة موت للطفل اللي ممكن تدهسه السيارة، او خطورة موت الراكب بالسيارة. وهذا الشيء طبعا يعني اتخاذ القرار يحتاج سرعة سريعة جدا او سرعة كبيرة جدا. الآلة طبعاً بهاي الحالة هي أكيد تكون استجابتها أفضل من الإنسان، لكن هون نحن في عندنا السؤال الأخلاقي، مين أو انجبرنا على هذا السؤال الأخلاقي أو لازم نجاوبه، مين يعيش بهاي الحالات مثلاً؟ طبعاً القيادة الذاتية هي أصلاً فلسفتها بالأساس مشان ما نوصل لهاي المرحلة بالأساس، يعني إن شاء الله عن طريق الميزات مثلاً الاستشعار المبكر أو الاستجابة المبكرة والتحضير للاستجابات، هي ممكن طبعا نتجاوز فيها كثير من الحوادث. لكن اليوم السؤال هذا تحديدا هو سؤال فلسفي مثل ما تفضلت، سؤال صعب إجابته ومحرج، لكن بالأخير القرار هو قرار قانوني فيزيائي بحت تتخذه بعض المؤسسات بالاعتماد على بعض الدراسات، وأكيد هي اعتماد يعني نظرية أو اعتماد سياسة هي تقليل الضرر قدر الإمكان.
0: طيب أستاذ محمد، قديش فينا نوثق بالقيادة الذاتية سواء بالمدن أو على الطرقات السريعة؟
2: الثقة بشكل عام أكيد ما لازم تكون عمياء، لازم تكون ذكية بشكل عام. يعني نحن اليوم لازم يعني ننتبه على التكنولوجيات اللي موجودة بالسيارة، نراقبها ونتأكد من فعاليتها، بعدين نحن ممكن شوي شوي نوثق فيها. إذا قارن مثلا الطرق السريعة والمدن، مثلا أنا كمثال شخصي لما أطلع الطرق السريعة بشكل عام ممكن أستفيد غالبا من المستوى الثاني من القيادة الذاتية بسيارتي الشخصية، بس طلعت برا المدينة فورا أنتقل على استخدام القيادة الذاتية الجزئية. طبعا داخل المدن الموضوع صعب جدا، المدن فيها طبعا إشارات مرور كثيرة، فيها فوضى، فيها مرات مشاة، في عربات أخرى كثيرة، دراجات هوائية ممكن أو دراجات نارية وغيرها، وممكن تصرفات بشرية غير متوقعة. يعني هذا الشيء هو جدا صعب التعامل معه داخل المدن، ولكن بالمستقبل إن شاء الله يعني ممكن يكون في حلول ممتازة للقيادة الذاتية لاستخدام كمان داخل المدن، مثلاً الستوب أند جو مثلاً، يعني فيك تستخدمه داخل المدن. سيارتي ما فيها الستوب أند جو، بس فيها مثلاً الأدابتيف كروس كنترول، واللي هو التحديد السرعة التفاعلي.
0: يعني أستاذ محمد فيني أقول أنه أنت شخصياً بتوثق بأنظمة القيادة الذاتية، ولكن بدي أسألك، شفت الفيديو اللي انتشر بآخر السنة الماضية وتحديداً بديسمبر وقت انقطعت الكهرباء بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية والسيارات ذاتية القيادة احتارت شو تعمل أو وقفت عند إشارات المرور اللي كانت مقطوعة عن الكهرباء؟ بهيك حالات كيف بتتصرف هاي السيارات؟
2: هلا خلينا نكون منصفين، السيارات هي ما تصرفت بشكل خطأ. الحالة اللي دخلتها السيارات تسمى أو تندرج تحت الـ edge cases، اللي هي الحالات النادرة. اليوم الكهرباء، انقطاع الكهرباء بأمريكا هو حالة نادرة، إن شاء الله راح تكون يوم من الأيام بسوريا وتشغل الوسائل الإعلام لما تنقطع الكهرباء. بس بأمريكا اللي صار أو بسان فرانسيسكو مع شركة وايمو، يعني هي ببساطة السيارة فاتت بهاي الحالة واتخذت السيف ستيت مثل ما تفضلت، كمان هي أخذت يعني أفضل وضعية مناسبة للحالة اللي فاتت فيها، واللي هي حالة فوضوية نوعا ما، غير مبرمجة الخوارزميات لهاي الحالات النادرة. لكن مثل ما نعرف يعني انت كمان حكيتها قبل شوي، يعني نحن ما فينا نغطي كل الحالات اللي موجودة بالعالم. نحن حتى الأخلاقيات هي أشياء غير مكتوبة مشان نحن نبرمج خوارزميات عليها.
0: يعني أزمة المرور اللي خلقتها سيارات وايمو كانت جزء من الأمان اللي أخذته هاي السيارات، إنها ركنت على اليمين وانتظرت حتى ترجع هاي الإشارات. طيب شو مشان الأمن السيبراني؟ قديش ممكن نخطف سيارة ذاتية القيادة ونجيبها على مكان تاني غير وجهتها الأصلية؟
2: الاختراق أو الهجمات السيبرانية بشكل عام هي محتملة وموجودة بالعالم بشكل عام، لا نحن ما فينا نمنعها، لكن هل ممكن اختراق السيارات القيادة الذاتية أو حتى السيارات الكهربائية بالمناسبة؟ نظريا نعم، لكن عمليا هذا الشيء يعني صعب جدا جدا، لأنه في طبقات متعددة للأمان مستخدمة، والأمن السيبراني هو أساسي بتصنيع أي قطعة وبتصميمها من البداية من أيام التطوير. فنحن بنفس مبدأ الطيارات، اليوم درونز، عم نبعث درونز باستخدامات عسكرية حساسة جدا، وهي يعني يتم التحكم فيها عن بعد، مع هيك نحن نوثق فيها ونعطيها هاي المهام. فبنفس المبدأ بنفس الفلسفة هاي نحن ممكن يعني نوثق بالسيارات كمان.
0: يعني أنا وقت بدي أركب بسيارة ذاتية القيادة ما خاف على حالي، ما حدا رح يخطفني. طيب أستاذ محمد، اليوم بسوريا صرنا نشوف سيارات كهربائية بالشوارع، هل ممكن تشتغل أنظمة القيادة الذاتية ببلدنا؟
2: أنظمة القيادة الذاتية مثل ما تعرف دكتور عبد الله هي يعني هي مو منظومة بحد ذاتها، هي جزء من منظومة، واللي هي المدن الذكية، بحيث أن المدن الذكية هاي موجود فيها لازم يكون طرق ذكية، مركبات ذكية، وإدارة ذكية لهاي المدن. فاليوم نحن مثلا بسوريا أكيد الموضوع هو صعب، هو لكن غير مستحيل، ونحن فينا نمشي بطريقة منطقية تدريجية واقعية. يعني نفوت بالأداس مثلا بالبداية، واللي هو أنظمة مساعدات القيادة. بنزلاتي لسوريا مؤخرا لاحظت أنه في كتير سيارات فيها أنظمة قيادة ذاتية بمستوى واحد واثنين. هاي نحن ممكن نشتغل على تطوير البنية التحتية، العمل على الطرقات، تجهيزها لاستخدامها بالمستقبل بالقيادة الذاتية، وبعدين ممكن نحن نوصل لمستوى استخدام ليفل الرابع، المستوى الرابع، واللي هو ممكن يكون في يعني وسائل نقل عامة ذكية تستخدم القيادة الذاتية بالمستوى الرابع. أما المستوى الخامس طبعا يعني هو شوي بعيد المنال، لأنه تحتاج أنت بنية تحتية متكاملة بعدين تدخل السيارة. يعني مشكلتنا هي مو بالسيارة بس.
0: صحيح، يعني بصراحة أنا بشوف تطبيق المستوى الأول من القيادة الذاتية بسوريا وارد جدا، لأنه عبارة عن مثبت سرعة. حتى المستوى الأعلى منه شوية اللي هو المستوى الأول بلس كمان تطبيقه سهل. حتى المستوى الثاني أنا بشوف أنه مش كتير بعيد عننا، لأنه نحن بحاجة بالأساس وبالمقام الأول لتحديث البنية التحتية للخرائط. فمجرد ما نحن نحدث شوي من الخرائط الموجودة على سيرفرات الشركات المصنعة مثل وايمو أو جوجل ماب أو حتى تومتوم، فنحن ممكن نستفيد من أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثاني. ولكن أستاذ محمد، وبصراحة قبل ما أختم معك صار عندي فضول كبير أعرف شو السيارة اللي معك.
2: هلا سيارتي هي من مزود السيارات الألماني أودي، فيها أنظمة تشغيل جيدة نوعا ما، أنظمة قيادة ذاتية عفوا، فيها مثلا اللين كيب اسيست، الحفاظ على المسار، وايضا فيها الادابتيف كروس كنترول واللي هو تحديد السرعه التفاعلي اعتماد على الوسط المحيط باستخدام الرادار. يعني انا بصراحه انا كثير مبسوط. في بعض الاخطاء لكن اتوقع هاي الاخطاء تم تجاوزها بالاصدارات الاخيره، خاصه بموضوع الادابتيف كروس كنترول. بس مثلا الـ يعني صديق لي حكى لي، او زميلي بالشغل بصراحه حكى لي انه زوجته تقول له يعني اوثق فيك اكثر ما بوثق بانظمه القياده الذاتيه بسيارتي. ف يعني الموضوع هو صعب، يعني انت تشيل يعني سيطرتك على السياره واعطائها لآلة، والآلة هاي لسه يعني بمراحلها نوعا ما المتوسطه او لسه ما وصلت حتى المتقدمه. فالموضوع هو شوي صعب، يعني احنا اكيد ما لازم نوصل لمرحله يعني ثقه عمياء بالقياده الذاتيه أو الثقة الزائدة فيها، لازم نكون يعني بشكل moderated، يعني بشكل متوازن نوعا ما بين ثقة وبين مراقبة لأنظمة القيادة
0: يعني
2: الذاتية.
0: صح. هلا نحن عم نشوف أنظمة القيادة الذاتية كأنها شيء غريب شوي، ولكن قريبا صدقني رح نكون كلياتنا عم نستعمل هاي الأنظمة. أستاذ محمد عبيد الجاسم، أنا بدي أتشكرك كثير، شرفنا بدكتور تيك. التطور التقني بالسيارات مذهل ونحن ما عم نحسن نواكبه، ولكن بدكتور تيك نحن رح نضل قدر الإمكان نتابع تطور تقني بالسيارات، وأكيد رح نستفيد من خبرتك بحلقات قادمة.
2: شكرا لكم جميعا، تحياتي.
0: يمكن أكثر حدا تضرر من الذكاء الاصطناعي هن المصورين، يعني الجماعة وقت بلشوا يتصالحوا مع جودة الصور بكاميرات الموبايل وحاولوا يخلقوا لحالهم مكان جديد بالسوق، اطلع لهم إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي. حالياً نحن مو محتاجين لأستوديو أو لقطات سينمائية لحتى نعمل صور مثل هدول.

هلا البرامج اللي بتنتج هيك صور كتيرة ومتعددة، جيميناي وتشات جي بي تي وأدوبي وليوناردو وغيرهم كتير نماذج، بس بصراحة السر مش بالتطبيق المستخدم بحد ذاته، السر الحقيقي هو بالبرومت أو بالعربي الوصف اللي بنعطيه للتطبيق لحتى يعمل الصورة، يعني جودة الصورة واحترافيتها بتعتمد علينا كليا، نحن لازم نوصل فكرة الصورة للذكاء الاصطناعي ونقول له كيف يعملها، شو هي التفاصيل، شو هي زوايا التصوير، وكيف تكون الإضاءة والجو العام، ومين هي الشخصيات اللي بدنا تظهر معنا بالصورة، كل هذا لازم يكون واضح بالوصف. وبصراحة أنا كتير معجب بإمكانيات نموذج جوجل لإنتاج الصور النانو بنانا والموجود بتطبيق جيميناي وبنصحكم فيه، أولاً لأنه مجاني تماماً، وثانياً لأنه مثل ما شفتوا عم يقدم نتائج خرافية. ولهيك كل اللي علينا نروح على تطبيق جيميناي ونضغط على إنشاء صورة، وبعدها بنختار الصورة اللي بتكون فيها ملامح وجهنا واضحة تماماً، بعدين بنكتب الوصف اللي بدنا، وأنا بهذا الوصف طلبت أنه يحافظ على تعابير وجهي وملامحي ويعمل صورة سيلفي واقعية بعدسة عين السمكة مع زملائي مدراء الشركات التكنولوجية العملاقة مثل جيف بيزوس، مارك زوكربيرغ، سام ألتمان، تيم كوك، وطبعاً الغالي علينا إيلون ماسك، بحيث تبدو كأنها صورة عفوية خلف الكواليس. خلونا نشوف النتائج. يعني بصراحة دائماً جيميناي ما بيخيبني. هلأ وصف هاي الصورة رح أترك لكم إياه بالتعليقات على إنستغرام، وأنتوا إذا بدكم شخصيات مختلفة عن الشخصيات اللي كانت معي، يعني مثلاً إذا حابين يكون معكم رياضيين، ممثلين أو مغنيين، بكل بساطة احذفوا أسماء الشخصيات اللي كانت معي وحطوا الأسماء اللي بدكم إياها. ولكن إذا بدكم برومتات لصور احترافية مثل اللي شفتوها بالفيديو، فضروري تتابعوا حسابي على إنستغرام، لأنه هنيك عم شارك مجموعة أكبر من الصور واللقطات الاحترافية. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة من فقرات دكتور تيك فاتتكم، ففيكم من خلال هذا الكود توصلوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي معين حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيكم توصلوا لحسابي على إنستغرام. سلام.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا ونستهلها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتختطف شابا من المنطقة قبل أن تنسحب منها. لبنان يقبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع ويوجه كتابا للمدعي العام السوري تمهيدا لتسليمه. قوى الأمن الداخلي تحبط تهريب شحنة أسلحة من طرطوس إلى لبنان وتعلن ضبط بنادق آلية وقذائف وذخائر. البنتاغون يطلب خططا لتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر وتقارير صحفية تشير إلى انخفاض مخزون الأسلحة الأمريكية بفعل حرب إيران إلى مستويات مقلقة. أهلا بكم مشاهدينا، وقبل أن نبدأ بالنشرة وردنا هذا الخبر العاجل الذي يفيد بأن مراسل تلفزيون سوريا يقول هزة أرضية يشعر بها سكان في الشمال السوري. إذن خبر عاجل نقلا عن مراسلي تلفزيون سوريا، هزة أرضية شعر بها سكان في الشمال السوري. إذن هزة أرضية شعر بها سكان في الشمال السوري. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية معرية بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة فجر اليوم. وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، كما توغلت دورية أخرى في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال توغلها.
1: نحن هنا على طريق السمدانية الغربية، كما تشاهدون عبر عدسة الكاميرا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية ودبابات تتوغل إلى تلك المنطقة وتقوم بتجريف وأراضي زراعية ووضع سواتر ترابية على هذا الطريق. توغلت منذ ساعات الصباح الباكر هذه القوى العسكرية بدبابتين عسكريتين وجرافة وعدد من الجنود وعربات عسكرية. أيضا هناك توغل آخر على كتف سد المنطرة بدبابتين وعربات عسكرية، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن شاب بعد مداهمة بلدة جبات الخشب لعدة منازل. تم الإفراج عن شاب بعد ساعات من اعتقاله داخل بلدة جبات الخشب. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والأهالي، يقوم بقطع الطرقات كما تشاهدون وجرف الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: كما أجرى تلفزيون سوريا مقابلة مع مختاري قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة للحديث عن توغل الاحتلال الإسرائيلي للقرية.
2: اجونا الصبح بكير، معهم دبابات ومعهم بلدوزرات وسيارات، فانا نزلت عليهم. يعني هذا الموضوع عم يجرفوا بالارض، تعرف ارضنا زراعيه احنا هذه، واحنا عايشين على الله وعلى هالارض هذه، يعني تعرف عنا نحن حيوانات، عنا ابقار، عنا اغنام. الشغله الثانيه هذه بجنب الطريق نحن في صرف صحي وفي ميه، يعني الميه احنا هذه ميه بواري ميه ودبابات. نزلت لعنده عم اساله، قلت له يا اخي انت شو بدك هون؟ ليش تجينا لهون؟ شو لك هون عنا بس شو لك؟ هاي ارضنا. قصه انه انت يعني هالاستفزاز هذا انه نترك ارضنا، والله ما نتركها لو تروح رقابنا. نزلت لعنده قلت له ما يمكن، لا يمكن، احنا ارضنا ما نتركها يا اخي. وحاليا قاطعين الطريق يا اخي، طريق خان ارنبه انباطنا في خزان مكسور، عند الخزان قاطعينه. تعرف هذا الطريق حيوي ويمر عليه القطاع الجنوبي، في شرطه، في شرطه، في امن عام، يعني احنا دوله سعنا هون يا اخي. هذا الموضوع يساوي جوز تعرف انت جندي من هون جندي من، يصير اطلاق نار على بعضهم هذول الجماعه، سوونا مشاكل. يعني نتمنى انه ما يتعدوا علينا هالمنطقه هذه. خرب الاراضي الزراعيه، جرف الاراضي الزراعيه، شو على ايش يا اخي؟ على ايش هذا الموضوع يا اخي؟
0: تسببت عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة العاملة في ريف القنيطرة الأندوف تسببت بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
1: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب. ففي بلدة حضر جمعت فرقها عشرات ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط الثكنات العسكرية تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
3: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة ألغام دبابات وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعيين مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية والثمار.
1: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغماً وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عددا من الأشجار المثمرة مخلفا خسائر كبيرة للمزارعين.
4: والله يا أخي امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم اشتغل هون لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الألغام إنك بدك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال إنه ياهم مشوني من الأرض. وصلنا على الدار طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه احترقت الأراضي. راح لي بيطلع 5 دولمات كلها كرز وتين ولوز وزيتون. ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة يعوضوا علينا نحن جماعة فلاحين يا عمي.
1: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد. بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم خسر المزارعون مساحات واسعة من أراضيهم وأشجارهم المثمرة، ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى تلك البقاع يبقى السؤال معلقاً: من يعوضهم عن سنوات الخسارة وما فقدوه من أراض ورزق؟ محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة حضر.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصدها شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها إلى خارج البلاد، وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17.5 كيلوغراماً من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة إضافة إلى سلاح حربي وذخيرة، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص.

0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وفصائل تابعة لما يسمى الحرس الوطني في ريف السويداء الغربي. وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، قالت إن الاشتباكات تركزت على محور بلدة عتيل حيث ينتشر الحرس الوطني. في المقابل مواقع لقوى الأمن الداخلي في محيط قريتي محازم وولغة من دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى في صفوف الطرفين. ألقت السلطات اللبنانية القبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. وذكر المصدر أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا للمدعي العام السوري لتسليمه ملف استرداد عادل عيسى والاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه.
1: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن التزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر في طرطوس كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الشحنة شملت بنادق آلية وقذائف بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة المجهزة والمعدة للتهريب. كما أوضحت أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة. قتل عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران برصاص مجهولين في بلدة جديد بكارة شرقي دير الزور بحسب إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة سانا. وتأتي الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات متفرقة تستهدف عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي بشكل متكرر في مناطق متفرقة من البلاد. هذا وألقت قوى الأمن الداخلي القبض على مطلوب بعد تلقيها بلاغا عن قيامه بإطلاق النار عشوائيا في بلدة آفس بريف إدلب. وذكرت مصادر محلية أن المطلوب فر باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب ليقوم خلال محاولة القبض عليه باحتجاز نحو 20 شخصا بينهم نساء وأطفال. وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على المطلوب بعد نصب كمين له على جسر آفس، حيث وقع اشتباك مع قوة أمنية أصيب على إثر ذلك أحد عناصرها. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب عن شبكة فساد في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عقب عمليات تدقيق شارك فيها 33 مفتشاً وشملت عقودا تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة سورية. وأظهرت التحقيقات وجود مخالفات تضمنت تزوير بطاقات معاشية وصرف معاشات لغير مستحقيها والتلاعب بقيم العقود بهدف تخفيض الاشتراكات التأمينية، ما تسبب بخسائر أولية للخزينة العامة تقدر بأكثر من 90 مليار ليرة سورية. كما كشفت أعمال التدقيق عدم تسجيل مئات العاملين في منشآت صناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينية المستحقة لسنوات. رحب مصرف سوريا المركزي باعتماد البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف المركزي أن اعتماد المنحة يمثل دعماً لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية. وكان البنك الدولي أوضح أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة فقد جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب إطلاق اجتماع دوري على مستوى أعلى اعتباراً من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في سوريا وأولويات تطويره، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة. كما بحث الجانبان توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات وتوسيع الشراكات والاستثمارات المشتركة. وجاء اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي، حيث بحث الجانبان فرص تطوير التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وبحسب وزارة الاقتصاد شملت المباحثات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح مزيدا من الفرص أمام قطاعي الأعمال في البلدين. هذا وبحث مكتب مجلس الشعب خطوات استكمال تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس تمهيداً لبدء ممارسة مهامها التشريعية ودراسة الملفات والمشروعات المحالة إليها. ويضم المجلس عدداً من اللجان المتخصصة التي تغطي مختلف القطاعات والملفات الوطنية، ومن بينها لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي ولجنة الدبلوماسية والقنصلية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ ولجنة الصحة ولجنة الشباب والرياضة. ومن المقرر استكمال تسمية أعضاء اللجان واختيار رئيس كل لجنة ونائبه وأمين السر، بما يتيح لها مباشرة أعمالها وفق الاختصاصات المحددة لها ودراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة إليها ورفع توصياتها إلى المجلس. وقالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة، وذلك بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة إلى الإنتاج. وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. ومن جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,550,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين. أفاد مراسلو تلفزيون سوريا بارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات وسط تراجع المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف والأدوية، ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف استيراد الفروج خلال الفترة الماضية وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بنفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج. كما تواجه عمليات نقل الفروج بين المحافظات صعوبات وتكاليف إضافية، ما ينعكس على الأسعار النهائية في الأسواق وسط تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين والبائعين في دمشق حول ارتفاع أسعار الدجاج وأسبابه ومدى تناسبها مع دخل المواطنين.
2: كيف بتشوف أسعار الفروج بالنسبة لك كمواطن؟
3: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضة اللي هي الفروج، صراحة غالي. يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. نرجع يعني بنقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم ياخذ الفروج او اللحمه البيضاء، لانه مقارنه مع اللحوم الحمراء كثير غالي.
4: هلا اول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زياده لانه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفه زياده عن اللزوم.
5: والله الاسعار من فتره شهر كانت كثير جيده، كانت الورده ب 26 27، من شيء 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50 46، السعر هذا السوداء كله بشكل عام ارتفع رفعة يعني متعبة للمواطن.
2: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
5: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
2: كيف شايف اليوم أسعار؟
5: غالية كثير، غالية كثير. يعني المواطن محروم من اللحمة، صفي الفروج عم يجيب بياكل، هلا بالاسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
2: قديش اسعار الفروج تقريبا؟
6: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40 لل 45، الصدر يعني 85 لل 90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الوردة 40 لل 45 حسب يعني. ايه وبالنسبة لهي الاسعار لجنونة، انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي والدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فبهذا السبب غلي الدجاج، فبعدين ان شاء الله بس تتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
0: تتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الإنترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، ولا سيما في المناطق المتضررة بريف المحافظة.
7: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة، يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والإنترنت في مدينة اللاذقية واقعاً لا يزال دون المستوى المطلوب، لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
8: هلأ واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام، رجعوني على أيام سكايبي، أيام التوجي والوانجي، الشبكة كتير سيئة طبعاً، في مراكز بس للشبكة مثلاً أبراج رئيسي شبكة عنده بتكون جيدة نوعاً ما، يعني مثل على جسر المحطة ما بتشوف غير عالم مجتمعين هناك مشان النت، بتلاحظ بكل الحواري في حواري مجتمعين الشباب على بلاطه معينه على مساحه على حي جغرافي كثير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلا المناطق العشوائيه بيكون في كثافه سكاني، هون الشبكه بدك تستغيث.
7: وفي ريف اللاذقيه وخاصه المناطق المدمره قد تبدو المعاناه اكبر، فأضرار البنية التحتية تلقي بظلالها على مختلف الخدمات ومن ضمنها قطاع الاتصالات، لتبقى بعض القرى أمام واقع شبكة ضعيفة وتغطية محدودة جدا.
9: أحيانا لما بنزل على المدينة يا أخي توقف جنب برج الشبكة مثلا، لربما أنه طلقت عندك ممكن تحسن تحكي مكالمة وتبعت رسالة واتساب على يعني أقل التعبير، ولكن عندنا مناطق الريف مثلا ما في خدمات إطلاقا. يعني برج الشبكة أنا بدي أفهم شو علاقته مع الشمس، بتطلع الشمس تجيك الانترنت او الشبكه، بتغيب الشمس خالصين راحت، واذا طلعت الشمس واجت الشبكه ضعيفه جدا، والله العظيم احيانا بتوقف بدك تبعت رساله واتساب ما بتحسن تبعتها، الطرقات في فواصل كثير كبيره بالطرقات ما فيها انترنت.
7: الجهات المعنيه تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات، بدءا من صيانه الشبكات وتوسيع التغطيه ومعالجه الاعطال، وصولا الى العمل على تطوير خدمات الانترنت. لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
8: رغم أن اللاذقية تمثل نموذجاً واضحاً لمعاناة مستخدمي الاتصالات، فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحدياً يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. هني الحاجة تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: تتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق مدينة حما مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في المدينة أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟ نتابع في المادة التالية.
10: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
11: الأسعار ممتازة حاليا، ممتازة ممتازة، ما في غلاء بالنية حاليا.
12: الدراء، الخوخ، كله غالي، ما في شيء رخيص.
10: انت عم تحسن تشتري فواكه؟
12: ما احسنت لا والله، باخذ خيارات، ما باخذه من الغالي من الوسط.
13: الجبس بالارض، الجبس 1500 ليره، الدراء نفس الشيء، معك من 8 وانت طالع مثلا 7-8 وانت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز.
14: بدنا نرقد الانسب والاحسن لنا بالنسبه للسعر بالنسبة للجودة. بشكل عام الأسعار يعني شبه مقبولة يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول نحن.
15: كويسة عادية عادي أحسن من أول.
16: ما ضروري نوع أول أخذه، بأخذه نوع ثاني أنا مثلا.
10: يعني موجود
16: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
17: أنا وجلالة أدري وموظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكرز.
18: يعني لا غالي كثير ولا رخيصة، بدك تقول وسط يعني.
19: نوعا ما بدل ما ناخذ 3 كيلو عم ناخذ كيلو. بناخذ كيلو تفاح، انتبهت شو النقطة؟ بناخذ مثلا كيلو تين، صار عندي 3 اشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو، طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالاسبوع نهار.
20: أنا أجا موسى من مشمش كله ما أقدر أجيب غير كيلو واحد. أنا صاحب دخل محدود. مشمش اللي هو مشمش زراعة محلية. ما قدرت.
15: غالية غالية كتير، يعني كل واحد ببيع شكل، لو حددوا الأسعار كل واحد مثلا هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه 25، هذا يبيعه 30 هذا يبيعه 30.
0: بحث المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق طاهر العمر مع الرئيس التنفيذي للشركة العدادات السعودية SMC محمد المفرج الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع العدادات الذكية والبدء بتركيب الدفعة التجريبية في عدد من المواقع. وأكد الجانبان أهمية وضع آليات التنفيذ الميداني للمشروع ومناقشة التحديات المحتملة في أثناء عمليات التركيب، بما يضمن سير العمل وفق الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب تأهيل وجاهزية الفرق الفنية لإدارة عمليات التركيب والتشغيل الأولى للمنظومة. عرضت في قلعة دمشق آثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العاصمة. Thank you.

0: ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم، لأنه الناس مو داخلة على هاي القلعة أبداً بحياتها. ومن طرف ثاني، موضوع حق السوريين اللي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومنتهية جداً بهي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
1: اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي التي امتدت لستة أيام، ليسدل الستار على ظاهرة ثقافية متميزة ضمت تجارب أدبية وفنية عربية متنوعة أعادت للعاصمة السورية دمشق صلتها الوثيقة بالشعر والموسيقى.
2: 16 عاماً من الغياب، يعود بعدها بشار زرقان لخشبة مسرح دار الأوبرا بدمشق. المسرح الذي منع من الظهور عليه سابقاً عاد إليه وغنى من جديد ضمن فعاليات مهرجان دمشق للشعر العربي.
3: الأستاذ بشار زرقان الفنان المبدع حرم من مسرح دار الأوبرا بالتحديد منذ العام 2011، ونحن أردنا في وزارة الثقافة أن يدخل ويرجع إلى هذا المسرح عبر بوابة وزارة الثقافة السورية. فكانت هذه الحفلة الرائعة التي حضرها جمهور واسع، جمهور محب للفن، جمهور محب للأدب. نسعى في وزارة الثقافة إلى استقطاب كل الطاقات الإبداعية، كل الأسماء التي حرمت، نريد أن نعيد لها الحق في الظهور، سواء على المستوى الفني كحفلات فنية أو حتى على المستوى الشعري وكافة المستويات الأخرى.
2: المهرجان هدف ضمن فعالياته المتعددة إلى إحياء المشهد الثقافي والحضاري للعاصمة السورية دمشق، حيث اعتمد على جمع المبدعين العرب للاحتفاء بالقصيدة كفن حي يربط الماضي بالمستقبل.
4: حين تتحدث عن القيمة الأدبية للمهرجان، فيعني أي قيمة وراء المكانة التي تستعيدها دمشق اليوم، تستعيدها سوريا اليوم بهذه الأسماء الثقيلة، بهذا الحضور، بهذه القصائد التي كتبت في سوريا وفي استردادها وفي دمشق وفي جمالها وفي الشعب السوري أيضا. يعني لا أرى أنه يعني شاعرا من 55 شاعرا وشاعرة الذين جاءوا إلى هنا إلا وكان يتغنى بسوريا شعبا وبلدا، أرضا وحضارة وجمالا.
2: شهد المهرجان حضورا عربيا واسعا بمشاركة 16 دولة عربية وأكثر من 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا. أغنوا المهرجان بالعروض والقصائد والأمسيات الشعرية والأدبية.
5: اختتمت فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بعد 6 أيام جمعت مختلف الأنشطة الفنية والأدبية التي أقيمت تحت شعار واحد: الشعر يبدأ من دمشق وانتهت عنده. عوض منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
1: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستوفر 100 دولار أمريكي لكل لاجئ سوري يعود من لبنان إلى بلاده طوعاً، مع تأمين نقل حاجياته. وقالت المفوضية إن برنامج الدعم يشتمل على تأمين منحة لكل فرد من أفراد العائلة الراغبين في العودة إلى سوريا، مشيرة إلى أنه قد تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة. وأوضحت المفوضية أن البرنامج أتاح اصطحاب ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية المحمولة لجميع أفراد العائلة. أفادت صحيفة يني شفق التركية أن تركيا والمنظمة الدولية للهجرة تعدان خريطة طريق جديدة لتنظيم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، على أن تشمل الخطة مراحل ما قبل المغادرة والوصول إلى سوريا والاستقرار فيها بدلا من انتهاء العملية عند المعابر الحدودية. وتنص الخطة الجديدة على تقديم وثائق السفر

0: والخدمات الصحية للراغبين في العودة، إلى جانب تأمين النقل برا وجوا وتزويد العائدين بالمعلومات اللازمة قبل مغادرتهم تركيا. وتشمل الخطة أيضا استقبال السوريين بعد وصولهم إلى بلادهم ونقلهم إلى المدن التي يقصدونها ومتابعة مراحل استقرارهم بعد العودة. أعلن مركز فيزا فور جلوب سوريا المعتمد من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب إضافة فئة لم شمل العائلة إلى أنواع التأشيرات المتاحة للتقديم عبر مركزيه في دمشق وحلب. وأوضح المركز أن التقديم يتطلب مجموعة من الوثائق، أبرزها جواز سفر ساري المفعول وسجل عائلي مترجم ووثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم، إضافة إلى دعوة من تركيا ومستندات خاصة بالشخص الداعي. وفي حال التقديم مع الزوج أو الزوجة والأطفال، يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها إلى جانب السجل العائلي المترجم. وأشار أيضا إلى أن البعثة الدبلوماسية التركية تحتفظ بحق طلب وثائق أو معلومات إضافية عند دراسة الطلبات، مؤكدا أن استكمال المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرات. وفي سياق متصل، قال مدير اتحاد منظمات المجتمع المدني مهدي داوود في تصريح لتلفزيون سوريا، قال إن إضافة فئات جديدة إلى إجراءات لم الشمل وتأشيرات العمل ستتم على مراحل خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في إطار التسهيلات التركية المقدمة للسوريين.
1: موضوع تسهيل الفيز للسوريين سواء إضافة فئات جديدة أيضا مثل لم الشمل أو العمل، فيزة العمل، هذه إن شاء الله ستتم على مراحل قريبة إن شاء الله ومراحل قادمة. طبعا الفيزا هذه هي تسهل عودة السوريين ليس فقط إلى تركيا، وأيضا تسهل عودة السوريين إلى سوريا بحكم أن يكون هناك بصيص أمل بعودتهم في حال لزم مثلا أي أمر طارئ، في حال لزم معالجة أو إعادة تأهيل لأي قدرة من قدرات الأشخاص العائدين إلى سوريا. رأينا أيضا تذهب الوزارة الداخلية بإعطاء بطاقات مفتوحة تسمح لهم العودة حيثما شئوا للطلاب خريجين تركيا، يعني خريجين الجامعات التركية إن شاء الله عن قريب راح يكون في عندهم بطاقات تسمح لهم الدخول لتركيا بدون فيزا، بطاقة معافاة من الفيزا.
0: وأضاف داود أن التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات وإجراءات الدخول من شأنها تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، داعيا إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المكاتب والوسطاء وعمليات التزوير والتأكد من مصداقية الوثائق وحداثة تاريخ إصدارها عند تقديم الطلبات.
1: هي موضوع المعايير مثل موضوع أي تقديم فيزا لأي دولة من الدول، تكون وثائق رسمية، تكون وثائق غير ناقصة، وأن تكون تواريخها جديدة، هذه أهم شيء. والابتعاد قدر البعد عن المكاتب التي نسمع بين الفينة والأخرى بأن هناك أوراق مزورة أو هناك أوراق قد لا تكون مطابقة للمواصفات، فهذه الأوراق الأهم هي مصداقية الأوراق وأيضا تاريخها الحديث. أنا لا
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون أمهل شركات الدفاع الأمريكية 21 يوما لتقديم خطط لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر، وذلك في ظل تزايد الضغوط على المخزونات الأمريكية واستنزافها خلال الحرب مع إيران. هذا وكشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز كشف أن الحرب على إيران أدت إلى استنزاف مخزونات واشنطن من الأسلحة إلى مستويات مقلقة، وبأن ذلك دفع واشنطن إلى سحب الإمدادات من آسيا وأوروبا.
2: 21 يوما فقط مهلة وضعها البنتاغون أمام شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية لتقديم خطط تسرع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر إلى الجيش الأمريكي، في خطوة تكشف حجم الضغط الذي باتت تتعرض له مخزونات واشنطن مع استمرار الحرب مع إيران. وبحسب مذكرة كشفتها صحيفة واشنطن بوست، أبلغ البنتاغون شركات الدفاع بأن دورات إنتاج السلاح التي تمتد لسنوات لم تعد مقبولة، مطالبا بجداول تسليم أسرع وتوسيع القدرة على إنتاج ما وصفها بالقدرات العسكرية الحرجة. لكن خلف مهلة الأيام 21 تقف أرقام أكثر إلحاحا. مسؤولون أمريكيون تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز ومجلة نيوزويك وشبكة CNN عن انخفاض مخزون صواريخ باتريوت إلى أقل من 1700 صاروخ، واستهلاك نحو نصف مخزون هذه الصواريخ، وما يقارب 80% من صواريخ منظومة ثاد وذخائر أخرى عالية الدقة. الأزمة لا تكمن في عدد الصواريخ المستهلكة فقط، بل في الوقت اللازم لتعويضها، فتقديرات أمريكية تشير إلى أن تعويض أكثر من 1500 صاروخ باتريوت اعتراضي قد يحتاج إلى أكثر من عامين، في حين بلغت قيمة الذخائر التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال أول يومين من الحرب وحدها نحو 5,600,000,000 دولار. الحرب مع إيران دفعت واشنطن إلى الاستعانة بمخزونات وقدرات عسكرية كانت منتشرة في مناطق أخرى من العالم. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد نقلت سفن وطائرات وذخائر وقدرات دفاع جوي من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، في حين أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادي مصدراً رئيسياً لبعض الذخائر المستخدمة في الحرب، وهذا ما يجعل الأزمة تتجاوز حدود إيران، فجزء مهم من المخزون الأمريكي موضوع أساساً لمواجهة سيناريوهات عسكرية أخرى، وهذا ما يجعل الصين وروسيا وكوريا الشمالية كذلك في موضع المراقب من كثب للمخزون الأمريكي من الأسلحة. البنتاغون ينفي بدوره أن يكون النقص قد قوض قدرته على تنفيذ العمليات، والبيت الأبيض يؤكد أن إنتاج الذخائر يرتفع بوتيرة متسارعة، لكن مهلة 21 يوماً تقول شيئاً آخر. وبين سرعة الاستهلاك وبطء التعويض، لم يعد السؤال الأمريكي متعلقاً بامتلاك السلاح فقط، بل بما إذا كانت المصانع قادرة على إنتاجه بالسرعة التي تستهلكه بها الحروب.
0: وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث المتخصص في الشأنين الأمريكي والشرق أوسطي الأستاذ تمام الجاسم معي من واشنطن. بداية مرحبا بك أستاذ تمام. إذن إلى أي مدى تعكس مهلة البنتاغون لشركات الدفاع الأمريكية وجود أزمة حقيقية في مخزونات الأسلحة الأمريكية برأيك؟
3: تحياتي هبة لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. أعتقد في بداية أن هناك فرق ما بين النقص الحاصل بالمخزون جراء الحرب على إيران، وهناك أيضا النقص الحاصل جراء إمداد الولايات المتحدة الأمريكية للقوات الأوكرانية في حربها على روسيا بالأسلحة والذخائر. أيضا فيما يتعلق القاسم المشترك بين الحربين هي الصواريخ الاعتراضية، صواريخ الباتريوت، صواريخ الثاد، والتي طلبت من أولا حتى شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج في إسرائيل، وأيضا للمواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة وحاملات الطائرات. يضاف إلى ذلك طلب هذا النوع من الذخيرة والتي هي صواريخ الاعتراضية من قبل أوكرانيا في حربها على أو في الحرب مع روسيا. هذا الجزء الأهم تقريبا في المخزون الاستراتيجي الذي جرى استنزافه بشكل كبير في هذه الحرب، والتي يصعب تعويضها من خلال القاعدة الصناعية الأمريكية. القاعدة الصناعية الأمريكية قادرة على أن تنتج، ولكن ليست بالسرعة المطلوبة لإنتاج هذا النوع من الذخائر.
0: هناك كم يستغرق من الوقت على إعادة إنتاج وتصنيع مثل هذه الأسلحة لتعويض ما تم فقدانه برأيك؟
3: يعني إذا كان الحديث عن تقريبا 2000 صاروخ من الصواريخ الاعتراضية سواء من الباتريوت أو الثاد، نحن نتكلم عن مرحلة سنتين على أقل تقدير لتعويض هذا النقص الذي حصل في المخزون الاستراتيجي الأمريكي. ولكن هبة يجب الإشارة إلى قضية مهمة جدا، أنه الشركات المنتجة، ونحن نتكلم عن لوكهيد مارتن كأول شركة منتجة لصواريخ الباتريوت على سبيل المثال، باستطاعتها زيادة الإنتاج وتقصير المدة بتشغيل ورديات أكثر وإضافة خطوط إنتاج أكبر، ولكن هذا سيحتاج إلى تغطية مالية، بمعنى أن الشركات عندما تريد أن تدخل خط إنتاج جديد تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى عقود مع الجيش الأمريكي، وهذا سيتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية دفع مبالغ، من الحكومة الأمريكية أقصد هنا والبنتاغون تحديدا، دفع مبالغ لهذه الشركات لكي تبدأ بوضع خطوط إنتاج لكي تسرع في العملية الإنتاجية. وهذا ما يتناقض تماما مع التصريحات التي تقول أن مهلة 21 يوم تقتضي من الشركات وضع خطط لتنشيط وزيادة أو إعلام البنتاغون بأقل مدة ممكنة وتحتاجها لعملية إعادة تصنيع مثل هكذا دخائر. هذه الدخائر هي بالأساس دخائر تقنية عالية وتحتاج عملية إنتاجها إلى الكثير من الجهد والوقت. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا مع التجارب التي مرت بها سواء بحرب إيران أو حتى بحرب أوكرانيا، وهذا التوجه إلى الذكاء الصناعي والتوجه إلى الدرونات على سبيل المثال، غيرت من عقيدتها العسكرية. يعني لم يعد مقبولا لدى العسكريين الأمريكيين أن يطلقوا صاروخ قيمته مليون دولار لمواجهة طائرة لا يتجاوز، طائرة الدرون أقصد، لا يتجاوز ثمنها عدة آلاف من الدولارات. وبالتالي الصناعة العسكرية كانت في طور التحول باتجاه إنتاج دخائر ذكية مناسبة لمثل هكذا حالة من الحرب التي تدار حاليا.
0: نعم، أنت تحدثت عن صواريخ ثاد وباتريوت، هل هناك أسلحة وذخائر أخرى يعتقد أنها استنزفت خلال حرب أمريكا مع إيران؟
3: الصواريخ الموجهة، القنابل الموجهة المحمولة عن طريق الطائرات والتي تلقيها القاذفات، هي أكثر من استنزف في حرب إيران. وهناك صواريخ أرض أرض تسمى، هذه الصواريخ استنزفت في حرب أوكرانيا، صواريخ الأرض أرض التي تستخدم في المعارك الأرضية، بمعنى جيش مقابل جيش، هذه أعطيت للجيش الأوكراني لمواجهة الجيش الروسي بشكل كبير. ولكن يقال أن حتى الصواريخ التي أعطيت لأوكرانيا هي من الصواريخ التي نسقها الجيش الأمريكي أو في طوره لتنسيقها والدخول بجيل جديد من الذخائر بعيدة المدى أو الصواريخ بعيدة المدى 300 إلى 500 كيلومتر لضرب خطوط العدو وضرب ما خلفيات خطوط العدو، بمعنى خطوط الإمداد. هذه الصواريخ كان الجيش الأمريكي قد نسقها، فهي موجودة في المخازن، ولكن الجيش الأمريكي كان في طور إدخال جيل جديد عندما بدأت هذه الحرب، فأصبح هناك ضغط على الشركات في هذا الإنتاج وتسريعه. فيما يتعلق نقطة جدا مهمة هبة، لو سمحت لي أن أشير إليها، فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية تحديدا، الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2025 عندما جاء الرئيس ترامب بعد سنة تقريبا من قدومه إلى البيت الأبيض، وقع على أمر تنفيذي لإنشاء ما يسمى بالقبة الذهبية. والقبة الذهبية هي منظومة للحماية على غرار القبة الحديدية التي صنعتها إسرائيل. الرئيس الأمريكي أمر بإنشاء وخصص الموازنة المالية لهذه القبة الحديدية الذهبية التي سماها قبة ذهبية منذ العام 2025. هذه تتضمن صواريخ الثاد، صواريخ الأجيال الجديدة من صواريخ الثاد وصواريخ الباتريوت. كل هذه المنظومة بدأ العمل عليها منذ أن اتخذ الرئيس ترامب في العام 2025 قبل الحرب حتى مع إيران هذه المنظومة وتطويرها من قبل الشركات
0: ما
3: الأمريكية.
0: سبب اتخاذ هذا القرار فور استلام ولايته بال 2025 لبناء هذه القبة برأيك؟
3: كانت هناك مخاوف بالذات يعني فيما يتعلق بروسيا وفيما يتعلق بالصين، وكان يريد أن يظهر للعالم أن الولايات المتحدة الأمريكية والصناعات الأمريكية الأكبر والأقدر على حماية الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه ليس فقط إسرائيل التي تمتلك ما يسمى بالقبة الحديدية، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تنتج بشكل أكبر، وخاصة أن الحرب التي كانت أوكرانيا تواجهها مع روسيا اعتمدت كثيرا على صواريخ بعيدة المدى التي أصابت العنق الأوكراني، وكانت هناك هذه المخاوف لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى المخططين الأمريكيين العسكريين من مثل هكذا حروب، ولذلك وحتى التهديدات الكورية الشمالية أيضا أخذت في الاعتبار، فلذلك أعطى الأمر بهذه القبة إنتاج هذه القبة الذهبية التي سماها، وهذا أعطى القاعدة الأمريكية الصناعية إمكانية للدخول مباشرة في تجديد الإنتاج، ولذلك هو لا يعتقد أن هناك خوف على المخزون الأمريكي من مثل هكذا صواريخ.
0: نعم، شكرا جزيلا لك تمام الجاسم، الباحث المتخصص في الشأنين الأمريكي والشرق أوسطي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر أجرى زيارة قصيرة إلى إسرائيل، التقى خلالها رئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين عسكريين لبحث تطورات إيران وقطاع غزة. وأضافت الهيئة أن الزيارة جاءت بعد جولة لكوبر في البحرين والإمارات وسط مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران وجهود إقليمية للتوصل إلى تفاهمات جديدة والحد من التصعيد. هذا وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إيران أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز، وقال ديفانس إن أمريكا لا تثق بالتصريحات الإيرانية حتى إثباتها، مشيرا إلى أن الإيرانيين يعانون ويريدون إنهاء الأمر. وأضاف ديفانس أن أمريكا تعمل على وضع خطة عبور آمنة للسفن من مضيق هرمز، وهذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار على حد تعبيره. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران متمسكة بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة في 14 من حزيران الماضي، مشددا على استعداده لبلاده الدفاع عنها بكل قوة. وأضاف بيزشكيان أن إيران تفضل الحصول على حقوقها عبر المسار الدبلوماسي، مؤكدا في الوقت نفسه أنها مستعدة للدبلوماسية كما هي مستعدة للحرب ولن تستسلم للضغوط. ونفى الرئيس الإيراني وجود أي خلاف بين الحكومة والمؤسسة العسكرية بشأن المذكرة، مؤكدا وجود توافق كامل بين الحكومة والقوات المسلحة. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة الشروط والآليات التي تحددها طهران. وأضاف محبي أن الضيف أن المضيق لا يمثل لإيران ممرا مائيا اقتصاديا فحسب، بل يعد أحد عناصر قوتها الجغرافية والاستراتيجية، وأكد أن إعادة فتح المضيق ليست مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن فتحه يعتمد على قبول واشنطن الشروط الإيرانية وتخليها عن التدخل في المفاوضات الإقليمية.

0: هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن اتفاقا بشأن مضيق هرمز يجري مناقشته، ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما بين عمان وإيران مع إمكانية تمديده لاحقا. وتأتي هذه المساعي وسط تصعيد جديد في مضيق هرمز تمثل باستهداف إيران لناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية.
1: في سبيل حل أزمة الطاقة التي يعيشها العالم، تيسر الولايات المتحدة مفاوضات بين الدول التي تتربع على ضفتي مضيق هرمز، سلطنة عمان وإيران، ساعية للوصول إلى اتفاق يفتح المضيق بإدارة مشتركة بين البلدين. وبحسب مسودة أولية نقلها موقع أكسيوس عن مصادر، يجري بحث ترتيب مؤقت بين مسقط وطهران لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد، يقضي بتقسيم مسارات الملاحة بحيث تسلك السفن القادمة مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، فيما تسلك السفن المغادرة مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية، وذلك دون فرض أي رسوم، إلى جانب العمل على إزالة الألغام البحرية. لحقت المعلومات التي نشرها موقع أكسيوس تصريحات أمريكية، إذ نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات بين مسقط وطهران تتقدم، متوقعاً اتفاقاً قريباً في هذا الموضوع. كما أكد المسؤول أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ورغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات، برزت خلال الساعات الأخيرة تطورات ميدانية ألقت بظلالها على المشهد، بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني في أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار إدانات من دول عدة بينها الإمارات وقطر والسعودية والأردن. رغم الهجوم، فإن تصريحات الأطراف المتفاوضة لم تظهر تعثراً كبيراً. مسقط أفادت بأن المفاوضات تسير بأجواء إيجابية رغم إدانتها للهجوم. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده قريبة من التوصل لاتفاق مع عمان بشأن طريق ملاحي عبر مضيق هرمز، لكنه يعتمد على شروط. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الإيراني أن الحرب لا يمكن القتال فيها إلى الأبد، ففي نهاية المطاف لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة. وبين مسار تفاوضي يتقدم على الطاولة وتوترات ميدانية تفرض نفسها في المضيق، يبقى مصير هذا الاتفاق مرهونا بقدرة الأطراف على تثبيت التفاهمات في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية وتأثيرا على العالم.
0: وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تعرضت الأوضاع الصعبة التي عاشتها المرأة السورية خلال سنوات الحرب أدواراً جديدة في الأسرة والمجتمع، ومع التحولات التي أعقبت سقوط نظام الأسد بات النقاش حول مكانة المرأة السورية في المجال العام وحضورها في السياسة والاقتصاد والإعلام وصناعة القرار، كما برزت أسئلة حول من يرسم صورة المرأة في المجتمع ومن يحدد أدوارها. في هذه الحلقة من المنتدى سنناقش واقع المرأة السورية في المجال العام والتحديات التي تواجهها والفرصة المتاحة لتعزيز مشاركتها في بناء سوريا الجديدة. نناقش في محاورنا الليلة مشاهدينا قضايا المرأة ودورها في المجال العام. هل تغير حضور المرأة في المجال العام خلال السنوات الماضية؟ ونناقش أيضا التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى مواقع التأثير وصناعة القرار. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل زاهر سالمة في الفيديو التالي.
1: بعد التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها سوريا عاد النقاش حول مكانة المرأة في المجال العام، فليتيح الفضاء العام السوري مشاركة متكافئة للنساء أم أن حضورهن ما زال أقل من حضور الرجال في مواقع التأثير؟ تطرح عدة فرضيات بشأن من يسهم في رسم صورة المرأة وحدود أدوارها داخل المجتمع، من بينها الأسرة والتنشئة الاجتماعية، المؤسسة التعليمية والدينية، الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي، والنخب السياسية والثقافية. تساهم عدة أمور في بقاء قضايا المرأة في صلب النقاش العام، ومن بينها ارتباطها بحقوق المواطنة والمساواة، علاقتها بالتنمية والتعليم والعمل والتشريعات القانونية والتشريعية، تأثيرها المباشر على طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع. تتباين القراءات الدينية تجاه أدوار المرأة في المجتمع في ظل التأثير الكبير للمؤسسات الدينية في تشكيل الرأي العام، حيث يفضل بعض أصحاب الخطابات الدينية أدواراً اجتماعية تقليدية، بينما يدعم بعضها الآخر توسيع المشاركة العامة. رغم حضورهن المتصاعد في الإعلام وتوسع حضورهن في المبادرات المدنية والإنسانية، فإن الفجوة ما تزال قائمة في المناصب القيادية، حيث يرى كثير من المراقبين أن تمثيل النساء في مواقع القرار السياسي ما يزال محدوداً ولا يرتقي إلى المستوى المأمول. وهناك جملة من التحديات التي تقف عائقاً أمام مشاركة أكبر للمرأة السورية في الشأن العام، أبرزها الصورة النمطية، العوائق القانونية والتشريعية، تفاوت فرص الاقتصادية، وضعف تمثيل في المواقع النفوذ. في الختام، إن النقاش حول دور المرأة السورية لا يتعلق بحقوق فئة اجتماعية فحسب، بل بطبيعة المجال العام نفسه وقدرته على استيعاب الجميع على قدم المساواة.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من لندن الخبيرة والباحثة في قضايا حقوق الإنسان الأستاذة آمنة الخولاني، ومن بروكسل الصحفية والناشطة في الشأن العام الأستاذة أحلام طبرة، ومعنا من باريس الصحفية والبروفيسورة المحاضرة في جامعة تافت الأستاذة لينا الشواف. أرحب بكم جميعا ضيفاتي. أود أن أبدأ معك أستاذة لينا كتقييم، يعني نحن الآن في مرحلة انتقالية عمرها صار سنة ونصف تقريبا، هل تعتقدين أنه المرأة اليوم مشاركة بشكل فاعل في بناء المرحلة الانتقالية واللي فيها استحقاقات كثير، منها الاستحقاقات الدستورية منها التشريعية الآن في مجلس الشعب؟
2: أكيد لا. يعني إذا بنطلع بس على الصور الرسمية اللي بتطلع السياسية، بنطلع على وزاراتنا، يعني نحن عنا وزيرة واحدة فقط، فأكيد لا. يعني نحن بحاجة إنه يكون تمثيل المرأة أكثر على المستوى السياسي وعلى المستوى على عدة مستويات، الاقتصادي، السياسي، الإعلامي أيضاً، الثقافي، بكل المجالات نحن بحاجة إنه يكون في تمثيل للمرأة أكثر. نحن بحاجة نشوف المرأة السورية بالصور الرسمية اللي بتطلع على وسائل التواصل، عفواً على الوسائل الإعلام، ما عم نلاقي غير صور كلها رجال. فلحنا يعني لا، كتير مهم إنه يصير تمثيل المرأة السورية أكبر على كل الأصعدة اللي حكيت عنها.
0: أستاذة لينا، يعني بتقديرك هل هناك سبب لا يعني تراجع ظهور المرأة في، يعني خلينا نقول في صناعة القرار حاليا؟ يعني سأذهب لاحقا إلى موضوع الشأن العام، لأنه ربما يعني الظهور أو العمل في الشأن العام فيه جانب شخصي، يعني تتحكم المرأة في المساحة التي تريد أن تأخذها في الشأن العام على السوشيال ميديا، على حتى الإعلام التقليدي، لكن في أماكن صنع القرار هل تعتقدي أنه في نهج مثلا عند السلطة، أم أنه الموضوع يعني يحدث بالصدفة بشكل أو بآخر، أنه ليس لدينا كوتا الآن، ومن تطرح كاسم ربما لديها خبرة في منصب معين أو إلى آخره يعني يتم تعيينها؟
2: أول شيء ما بدي أقول في تراجع، لأنه هو الحقيقة نحن البلد كلها متراجعة، فأنا ما فيني أحكم أنه في تراجع عن قبل بمراكز صنع القرار. أنا ضد الكوتا الحقيقة، أنا ضد أنه ينحط بس رقم مثلا 3 أو 4 نساء لأنه النساء فقط كوتا. أنا مع الكفاءات، هي مرتبطة القصة بكتير شغلات، مرتبطة بالتعليم، مرتبطة بالقانون، مرتبطة بطريقة كيف نربى، كيف نربي أطفالنا، يعني إحنا كمان كيف نربي ببيوتنا، مرتبطة بكتير أشياء. فهي القصة ما أنا جديدة حتى أقول متراجعة، هي القصة من زمن.
0: يعني ربما يعني أنا يمكن صنعت المقارنة بشكل أو بآخر مع وضع المرأة خلال سنوات الحرب، يعني كان هناك وجود للمرأة سواء في التمثيل السياسي ولو كان ضعيفا، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الأجسام السياسية كانت موجودة في المجتمع المدني، كان هناك تمثيل. هلأ صحيح كان ليس طوعيا في كثير من الأحيان، يعني كان مفروضا مثلا من الممول، كان هناك شروط في بعض الأحيان، لكن هذا أدى إلى اتساع الدور الذي أخذته النساء بشكل بآخر، واللي كان متوقع أنه ينسحب أيضاً على المرحلة الانتقالية أو الدولة الجديدة.
2: طبعاً طبعاً طبعاً، هي الفرص صارت أكثر مثل ما قلتي هدى، لأنه نور لأنه لما بيكون في سبب لأنه يكونوا متواجدين أكثر فبيصير في فرص أكثر. وطبعاً السنوات الـ14 سنة هي اللي مرقوا أدت بأنه الرجال كمان يصيروا أقل تواجداً بالشأن العام والسياسي، لأنهم في كتير منهم التهوا بالقتال، فهذا كمان وسع المجال لأنه تكون المرأة موجودة أكثر بهدول الـ14 سنة الماضية. فأدى أنه مثل ما أنت قلتي أنه أحياناً أجبرت المرأة أنه تكون. وهلأ كمان مثل ما قلتي يوجد خطر أنه هلأ بما أنه إحنا ما عد المرأة مجبورة، ممكن أنه هي تتراجع، ولكن إحنا يجب أن ننتبه، يعني لازم ننتبه أنه يضل هذا أو ما بدي أقول الشرط، هو القانون أهم شيء. إذا في قانون يضل هو يلي مشي الأمور، هو اللي ضابط القصص وتمثيل المرأة بكل هاي المجالات اللي حكيت عليها، هو بيكون أهم شيء ممكن نعمله.
0: يعني هاي النقطة كتير مهمة، يعني رح أحفظها لبعد شوي لأنه كمان بدي أعقد مقارنة إنه من يأتي أولا، يعني التشريع ولا المجتمع. مرحبا بك من جديد أستاذة أحلام. يعني النظام سقط، تمثيل المرأة أيام النظام ربما لم يكن عادلا بالنسبة لكل النساء، يعني ليست كل النساء ممثلات، كان هناك تمثيل للحزبيات لنقل بشكل أو بآخر، لكن كانت المرأة موجودة. أتحدث هنا أنا عن ديناميات المجتمع بعد سقوط النظام. هل تعتقدين أنه الديناميات التي كانت تتعامل مع المرأة ما زالت نفسها موجودة، أم أنه تتغير إيجابياً سلبياً؟ لكن تغيرت
3: للأسوأ مع الأسف نور. يعني هي سابقاً كان وجود المرأة تجميلي، اليوم صار تجميلي أكثر بكتير. بدي أعلق على نقطة ذكرتها الأستاذة لينا، لم يفرض على المرأة خلال سنوات الثورة وجودها، فرض عليها أن تكون متواجدة ضمن نقاط جغرافية معينة، ولكن مشاركتها بالإعلام ومشاركتها على الأرض ومشاركتها ضمن المنظمات ومشاركتها يلي خلال 14 سنة كانت فاعلة جدا، لم تفرض عليها. المرأة اختارت وكانت يعني رأس حربة بالمشاركة. اليوم بعد سقوط النظام هو هذا الصادم جدا، أنه تم التخلي عن كل النساء في شمال شرق سوريا، في شمال سوريا وشمال غربة، يلي كانوا مساهمات ضمن منظمات المجتمع المدني. على أبسط مثال مثلا، أنه كل منظمات المجتمع المدني اللي كانت فاعلة بالشمال واللي كانت قائمة على أيادي النساء نقلت مكاتبها إلى دمشق دون الأخذ بعين الاعتبار كل الموظفات الفاعلات اللي كانوا موجودين هناك معهم ضمن المكاتب. الإعلاميات لما انتقلت الإذاعة والتلفزيون وانتقل الإعلام إلى دمشق لم يتم النظر إلى وضع الإعلاميات اللي كانوا فاعلات بالشمال وكانوا متواجدات على الجبهات وتحت القصف، يعني سعرهم بسعر المراسلين الشباب. تم أخذ بعين الاعتبار حضور ووجود المراسلين الشباب الله يعطيهم العافية طبعا، ولكن إذا نحن عم نطلع على تمثيل المرأة ومشاركتها، لا نحن من 8 ديسمبر
0: بس
3: لليوم
0: يعني أول يعني شهور. أستاذ أحلام، في تمثيل يعني النساء موجودات على الشاشة الوطنية وبكثرة،
3: موجودين طبعا موجودات، ولكن نحن عم نحكي عن النسبة والتناسب. وين السيدات اللي كانوا فاعلات سابقا؟
0: يعني هي نقطة كثير مهمة، يعني استبدال لنقول مجموعة من النخب أصلاً النسائية التي كانت موجودة سابقاً. هل تعتقدين أنه هناك فئات أخرى
3: استبعدت؟ هناك تخلي نور، وهي معلومة وليست تحليل. طيب هي معلومة من الصبايا الناشطات الإعلاميات الموجودات على الأرض أنه تم التخلي عنهم من قبل مؤسساتهم، من قبل المكاتب الإعلامية اللي كانوا يشتغلوا معها، لأنه هن ما رح يقدروا يتحركوا وينقلوا أولادهم وحياتهم بسرعة يلي بيقدر فيها شاب يسكن ببيت مشترك وينتقل فيه لمكان تاني. لا يتم النظر إلى حيثيات حياة المرأة اليوم وحيثيات عملها، ما بيتم النظر لها ولا بيتم أخذها بعين الاعتبار. فهذا يعني هذا أقصاء صار ممنهج، لأنه أول 6 شهور كان مفهوم، بس نحن يوم عم نحكي بعد 1 سنة و6 شهور على سقوط بشار الأسد. ف
0: يعني شو السبب بتقديرك؟ إيش تماما شو هو المبرر
3: للأمانة بتقديرك؟ أنا ما عندي مبرر، يعني اليوم نحن مندور على مبررات لحتى نشوف أنه هل يا ترى هي حالة مؤقتة ولا رح تكون هي الوضع الدائم القادم، ما بنعرف. ما في أجوبة. يعني اليوم التعيينات هي يلي قائمة، قد يكونوا النساء يعني ما عندهم معارف يعينون مثل ما الشباب عندهم معارف يعينون، قد يكون هنالك موانع جغرافية واقتصادية للسيدات العاملات على أنه هنن ينتقلوا للعواصم. اليوم أجار البيت بالشام 600 و700 دولار، مين الإعلامية بسوريا يلي عم تقبض 600 و700 دولار اللي كانت شغالة بالشمال اللي قدرانة هي تطلع هلأ تأخذ بيت وتبلش تشتغل؟ يعني تم انحرفت البوصلة تماما، اتجهت إلى المناطق يلي هي كانت أصلا عم تشتغل وفيها الكوتا نفسها شغالة، وتم إهمال عدد كتير كبير من السيدات الفاعلات فعليا وليس فاعلات لأنه بدهم كوتا أو بدهم هنن يتصدروا أو بدهم يشاركوا، لا هنن
0: بس
3: كانوا فاعلات.
0: يعني أستاذة أحلام، يعني حتى ما تتفضلين فيه يعني ينطوي على إشكالية أخرى، أنه لو كانت التعيينات بسبب التاريخ الثوري لأي سيدة، فهذا أيضا سيقصي بدوره سيدات أخريات كانوا يسكننا مثلا في مناطق النظام، يعني هذا بدوره سيقصي فئة أخرى، وهذا ما يعني هذا ما يجعل بعض النساء تبرر موقف السلطة بأنه لا السلطة اليوم يعني شو ما عملت هناك فئات لن ترضى بشكل أو بآخر، فلا ما في إقصاء
3: فعلا، لأنه نحن شعب متنوع ونطمح للأفضل وهذا حق. يعني عدم الرضا هو مانو عدم رضا من أجل عدم الرضا، هو طموح للأفضل. كيف ممكن نحن نوصل لصيغة توافقية جماعية تعطي كل صاحب حقه ضمن الكفاءات والمعطيات الموجودة؟ يعني نحن هون ما عم نقول أنه خذوا كل الصبايا بغض النظر على الكفاءات لحتى هنن يشتغلوا، وما عم نقول أنه الكفاءات يلي عم نشوفها عم تظهر على الشاشات أنه هي أكثر أو أقل من الكفاءات اللي نحن أصلاً نعرفها وموجودة. يعني عادي إذا بدنا نعمل شيء على الكفاءة الكل رح يكون بميزان الكفاءة سعيد وراضي، لكن ما عم نشوفها للكفاءة موجودة نور. عرفتي؟ يعني عم يضغط التعيين والفرصة والمعارف واللقاءات على حساب هذا الموضوع. هذا شفناه كمان بمجلس الشعب، شفناه ضمن الوزارات، يعني ضمن 22 وزارة عنا وزيرة واحدة فقط
0: بمجلس الشعب. هو هذا كمان يعني في حكم قاسي أستاذ أحلام على انه يعني الطريق، لانه يعني ايضا هناك نساء كفؤات هن اليوم موجودات بمناصب سواء بالخارجيه او غير ذلك. هلا الأمانة ما تتفضلين به يعني يتقاطع حتى مع ورقه سياساتيه اصدرت عن طريق الحركه السياسيه النسويه في شهر مايو الماضي، يعني تحدثنا ايضا عن هذه النقطه واللي هي يعني كما قلت لك يعني فيها حكم، لكن اكيد ايضا يعني هذا الشكل من اشكال التعيين موجود. ساعود اليك على كل في السياقات اخرى. مرحبا بك استاذه امنه من جديد. يعني ربما أنت الأكثر من بين ضيفاتي يلي احتكيتي بشكل أو بآخر مع مؤسسات الدولة من الداخل، يعني لديك احتكاك أو لديك علاقة، وربما يعني كنت شاهدة على بعض الديناميات في موضوع التعيين والتعامل مع المرأة لم نحتك فيها نحن عن قرب، فأريد رأيك أيضا أنه هل هناك أقصاء ممنهج للمرأة اليوم عن مراكز صنع القرار؟
4: مساء الخير نور، وضيوفك الكريمات وللسادة المشاهدين، وشكراً على الاستضافة. خليني قبل ما أدخل بجواب على السؤال إذا بتعطيني وقت، أنا بشوف لأنه قضية المرأة هي قضية ليست قضية النساء فقط، هي قضية المجتمع بشكل عام، وهي قضية قديمة. المرأة العربية أو المرأة في سوريا قديمة متجددة دائما، يعني هي الوضع من قبل الثورة السورية نحن بنعرف كيف كان، بدنا نرجع لفترة الثورة كيف كان، واليوم هو خليني أقول جزء من المنتج يلي مرق بالسنوات السابقة. بتفق مع جزء من يلي طرحوه الزميلات العزيزات بموضوع التعيين أو التعامل مع النساء، سواء من مؤسسات المجتمع المدني اللي كانوا يشتغلوا معها أو من دوائر الدولة والحكومة، ما عم يكون في مراعاة لحيثيات وتفاصيل حياتهم كنساء بموضوع الانتقال، بموضوع الوجود وغيره. هذا شيء كتير صحيح، وهذا عم يأثر على وجود النساء بدوائر صنع القرار. بس اليوم أنا اللي بشوفه أنه في خطوة أنا بشوفها جيدة بالنسبة لوجود النساء بالشأن العام، لكنها غير كافية أبدا. أنا عم قيسها جيدة بالنسبة لما قبل، لكن إذا بدي قيسها بالنسبة للمراد وما نريده والذي يجب أن يكون، لا، هي غير مقبولة وغير كافية، ويجب دائما أن نسعى للأفضل. يعني تماما كما ذكرت الزميلة، لدينا وزيرة واحدة في حكومة كبيرة، هذا غير كافي أبدا. بعد 14 سنة من نضال بالثورة السورية كانت المرأة السورية في المقدمة، لم تكن خلال 14 سنة المرأة ولا يوم.
0: لا هي يعني هي هون للأسف، يعني حتى المقارنة مع نظام الأسد، يعني في حكومات
4: لا الأسد كان عدد النساء. لا أريد أن أدخل بمقارنة لأنه بالنسبة إلي هناك كان الوضع فظيع وسيء ومرفوض. تعرفين علاقتي مع النظام ومع نظرتنا
0: صحيح
4: تمام. ربما لأنه لا توجد أي مقارنة، حتى لو كان في عندي 10 وزيرات بمنظومة الأسد فكلهم نازيات مثلهم مثل بشار الأسد. بالنسبة لي لا يهمني عدد النساء بقدر ما يهمني هذه الحكومة كيف تعمل بكفاءاتها بدورها. لذلك عندما أتحدث عن النساء هون عم أتحدث عن نساء أثبتنا دورهم خلال 14 سنة في النضال، كانوا في المقدمة في كل مساحة من مساحات النضال. بمرحلة معينة كانت المؤسسات المجتمع المدني تتعامل مع النساء بدل الحديث هو تمكين، لكن الحقيقة كان هو تنميط بالحقيقة، يعني تنميط المرأة بدور معين، العمل في مجال الطبابة، في مجالات يعني غير اقتصادية، ربما تدريبات خفيفة، لكن فيما بعد أصبح هناك وعي عند النساء وأيضا حتى عند منظمات المجتمع المدني ليكون في دور أكبر سعي لوجود النساء في
0: بس يعني أستاذة أمنة، يعني لو تسمحي لي، هذه لم تكن سياسات منظمات المجتمع المدني أو النساء اللاتي القائمات يعني على هذه المنظمات. التنميط اللي عم تتفضلي فيه كان بسبب أنه هناك سلطات أمر واقع في ذلك الوقت كانت موجودة في مناطق وهي التي تسمح ولا تسمح للمرأة ببعض الأدوار السياسية.
4: ليس دائما هيك نور، لا أتفق تماما مع هذه السياسة. أنا يعني أنا موجودة يعني منخرطة بتفاصيل الشأن العام من قبل الثورة السورية وبخلال الثورة، وصح سلطات الأمر الواقع لها دور، بالإضافة يعني طريقة تعامل في البداية منظمات المجتمع المدني، إنه المجتمع المدني لا تنسي هو وليد الثورة السورية. أصلا ما في مجتمع مدني قبل الثورة السورية. في عنا هون لا ننسى ثقافة المجتمع نفسه. المجتمع نفسه يحمل ثقافة رافضة لوجود النساء بالشأن العام بالصدارة. ربما تتقبل وجودها كطبيبة كمعلمة، لكن هل تتقبل وجودها كوزيرة أو كنائبة وزير أو نائبة رئيس؟ لا لا، الثقافة المجتمعية أيضا كانت ضد وجود النساء. بالإضافة لما نزيد عليها هون، الفهم التقليدي للنصوص الدينية للقرآن الكريم والسنة النبوية، في فهم تقليدي أنا أراه فهم خاطئ لدور النساء بالشأن العام. بالنسبة لرؤيتي لمنظور الإسلام لدور المرأة في الشأن العام، فهو شأن خاطئ، فهو رؤية خاطئة. بس هذا كله ساهم بأنه يتم إرجاع المرأة للخلف. هي لا ترضى أن تكون في الخلف، لكن تم إرجاعها. هلأ في مؤشر، أو مو مؤشر، مقياس قريبا حدث، دل إنه المجتمع له دور كبير بما يجري من إقصاء النساء، وهو انتخابات مجلس الشعب. النتائج حقيقة كانت مؤلمة،
0: مخيبة. صح، مخيبة جدا،
4: مخيبة جدا. يعني كم امرأة طلعت انتخاب، مع إنه النساء اللي ترشحوا كلهن نساء فاعلات، لهم اسم، لهم أصحاب قضية. المجتمع نفسه بده شغل عليه كتير. خليني أرجع لفكرة، في مصطلح أنا اخترعته بفترة الثورة السورية اسمه الوعي القصري، الوعي الاجتماعي القصري. ليش النساء صارت موجودات بالصدارة بفترة الثورة، وهذا اليوم خلاهن لا، اليوم موجودات النساء طبعا، مو انه والله كثير مبسوطين المجتمع انه النساء متصدرات، لا، جزء من المجتمع رافض لهلا، بس لا، النساء عم يتصدروا بجهدهم وبإرادتهم. بفترة الثورة السورية كما يعني تعلمون جميعا، الفترة شدة الاعتقال، التعذيب، القتل كانت موجهة للرجال أكثر، فكان اعتقال الرجال أو قتلهم، من بقي منهم اختبأ أو أصيبوا أو إلى آخره. أصبحت المرأة سواء أم أو زوجة أو بنت لوحدها مع أطفال في البيت، عليها مسؤولية. فكثير من الحالات كان الرجل الذي يمنع أخته أو زوجته من الخروج لأداء مهام كانت تمنع عنها مثلا، أصبح مضطر. فأصبحت النساء يخرجن للشأن العام شوي شوي. هذا هو وعي، لكن حقيقة هو وعي قصري بسبب الحال. لذلك اليوم أنا، كلنا يمكن، أنا رجعت على سوريا بعد التحرير، بعد غياب أكثر من 10 سنوات، دخلت سوريا، فتت على المجتمعات. أنا تقريبا عاملة جولة بكل المدن السورية، كان عندي يعني تفاجأت بكثير أمور. واحدة منها إنه النساء لا، دورهم اليوم اجتماعيا كثير اختلف. في نساء أنت ما كنت تتخيل أن تشوفيها عم تقوم بمهمة معينة، لكن أنت اليوم قريبتك أو
0: إيه، بس يعني هي يعني أنا أعود إلى السؤال الأساسي، أنه يعني مهم في المرحلة الانتقالية،
4: السؤال الأساسي
0: إيه، يعني صنع القرار، يعني صنع القرار، هذا يحتاج إلى موقف من السلطة، موقف تجاه وجود المرأة في المرحلة الانتقالية. هل هذا موجود؟
4: لا، للأسف اليوم الحكومة السورية، الدولة السورية بحاجة أن تأخذ موقف أقوى، أن يكون دور أقوى للنساء في دوائر صنع القرار على مستوى متقدم. أتفق معك، كما ذكرت اليوم موجود العشرات من الزميلات الناشطات في الخارجية، في الوزارات، لكن برجع للفكرة أنه عنا وزيرة واحدة، عنا بأماكن تانية مالهم موجودات، لكن هذا غير كافي، ويجب أن نبقى نناضل من أجله. طبعا حتى رغم أنه اليوم بعد ما صار تعيينات مجلس الشعب، كان في مجموعة يعني نحمل لهن كل التقدير والاحترام من النساء، لكن غير كافي العدد كمان.
0: صحيح.
4: من النساء
0: صحيح.
4: من تم يعني اختيارهم ليكونوا بمجلس الشعب، ما زالت النسبة قليلة جدا يعني بالنسبة للوجود.
0: هي نقطة كتير مهمة، يعني أعود إليك فيها أستاذة لينا، من يسبق، ثقافة المجتمع أم قرار السلطة أو التشريع بوجود النساء في الشأن العام؟ يعني كما تفضلت الأستاذة آمنة بأنه المجتمع نفسه يبدو أنه غير مهيئ لأدوار كبيرة للمرأة، وضربت بذلك مثالا هي انتخابات مجلس الشعب. يعني حتى في حلقة سابقة مثلا الأستاذة كندة حواصلي اتفقت أيضا مع هذه النقطة، بأنه مسألة مجلس الشعب لم تكن مسألة السلطة، كانت مسألة من قام بالانتخاب. هل يصلح بالفعل بأنه نحمل المجتمع اليوم كل المسؤولية؟ وإذا نظرنا للتاريخ، هل نرى أنه الحالات التي تمكنت فيها المرأة من الوصول إلى التعليم ومصادر القرار كان سبب فيها هو مشرع منفتح ومتنور قرر أنه لازم النساء يأخذوا الأدوار؟
2: أي قانون أو أي سياسة أو أي عرف بدك تمشيه بالدولة ليس فقط ما يتعلق بالنساء، هو يبدأ من التشريع والقانون. أي شيء يعني حتى إذا نطلع على مثل ما قلتي نور، نطلع على تاريخ غير دول، كل شيء بدأ من التشريع، من القانون. كيف يعني سياسة أي سياسة، سياسة النظافة، ثقافة كيف بتحافظي على نظافة مدينتك، أبسط شيء بلشت من التشريع، من قانون يحاسب. فطبعا المجتمع هو شريك. أنا بدي بس أذكر شغلة على راديو روزانا من فترة 4-5 سنين، وقت كنت أنا لسه موجودة، حطينا سؤال قلنا ما رأيك أنه تكون رئيسة الجمهورية إمرأة؟ يعني فكان يجب أنه تشوفي التعليقات. طبعا مو كلها، ولكن في كتير كانت تعليقات مهينة للمرأة. يعني خليها ترجع على المطبخ، خليها. فإذا نحن كمجتمع أنا برأيي إيه يجب أن نبدأ من التشريع. هي ثلاث شغلات بيمشوا سوا، تشريع قانوني، تعليم كتير مهم، ووعي. يعني هدول ثلاث شغلات لازم فعلا يمشوا سوا. بدي أعلق بس على أحلام، أنا ما قلت أنه انجبروا النساء، ولكن تعليقا على نور، أنت نور قلتي أنه كان في ممول يفرض كوتا.
0: صح صح.
2: لا وما فينا ننكرها، هاي كانوا يقولوا نحن بدنا مثلا 50% نساء، وبصراحة كنا أحيانا نعاني من أنه نقدر نوصل ل 50% من النساء. هذا عودة لأنه ثقافة المجتمع إلى تأثير أيضا. وآمنة كمان كلامه كتير صحيح، صار في شيء وعي قصري مثل ما قالت، لأنه أجبروا، أنا هذا اللي قلته كمان، أجبروا
0: تمرين، صار في تمرين لوجود النساء بال
2: على عدة أصعدة، من الممولين وأيضا من الحالة اللي صارت بالبلد، من حالة قلة مثل ما قلت الرجال التهوا بالقتال، وفي رجال كتير مثل ما قالوا كمان تعرضوا للاعتقال والتعذيب، فأصبحت أيضا نسبة النساء أعلى. فعدة هي عدة عوامل يعني أدت إلى أنه النساء يكونوا موجودين أكثر. ولم أقل أنه أجبروا، ولكن حسب بناء على اللي قلتيه وكلامك صحيح 100%. يعني ما فينا نقول أنه الممول لم يفرض، وطبعا هذا منيح، لأنه منرجع منقول في شيء اسمه تشريع، يبدأ من التشريع. فالدولة بعتقد كتير مهم أنه نبلش من التشريع ومع التعليم ومع الوعي.
0: بينجح برأيك موضوع فرض المرأة من فوق بالتشريع؟ وهل أصلا عندنا أمل لفرض تشريع وفق المجلس التشريعي الموجود حاليا بنسبة النساء الضعيفة الموجودة فيه؟ يعني اليوم شو احتمال أنه مرأة يعني سورية من بيننا نحن الأربعة أن تجد تمثيل لها اليوم في مجلس الشعب، سواء رجل أو امرأة؟
2: لذلك عم أقلك أنه بدك ثلاث شغلات. يعني مثل ما قلتي، أنا هلأ بروح برشح حالي مثلا لمجلس الشعب، ما رح ألاقي كتير ناس ينتخبوني لنفس الأسباب اللي ذكروها زميلاتي واللي ذكرتيها أنت كمان. إذا نحن بحاجة مو بس أنه نفرض من فوق، بدنا فرض مع وعي ومع تعليم، وهذا ما بيصير بكبسة زر. يعني هذا بده تراكم. يعني بده شيء تراكمي على عبر التعليم، عبر مناهج التعليم، عبر ثقافة، مشان المجتمع يصير كمان
0: يعني يصير قابل لهذا الموضوع. أستاذة لينا، أنه ما يكون خلال المراحل الانتقالية سينتقل لما بعد، فإذا لم ينجح هذا المجلس بتمرير تشريعات صديقة للمرأة وبوضع المرأة في موضوعها الطبيعي في مراكز صنع القرار والضغط باتجاه ذلك، فربما يعني نتحدث عن سنوات من النضال، يعني من الصفر، يعني من أول وجديد. يعني
2: لا هلأ من أول وجديد ما حنقول، والله تعبنا كتير ما رح نقول من أول وجديد، بس كتير بوافقك نور أنه إيه يعني لازم حتى نحن النساء لازم ندعم بعض. يعني إذا في حدا مثلا

0: حتى الموضوع سيكولوجيا.
1: لذلك قلت انه لازم ندعم بعض. نحن اول حدا لازم ندعم بعض كنساء.
0: صحيح. طيب أستاذة أحلام، ما تشهده الساحة الآن من مشاركة النساء أو عدمها، هل كله مفروض من السلطة، ولا تعتقدين أن هناك أيضا انسحاب طوعي لدى بعض النساء لأسباب مختلفة؟
2: بدي أعلق على نقطتين قبل ما أجاوبك على هذا السؤال. بالنسبة للمجتمع، لا، القانون فوق المجتمع. عنا مثال حي بالمنطقة السعودية اللي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات ومنع من السفر لوحدها، بيوم وليلة انشالت التشريعات حتى بدون فترة تمهيدية. وأنا عشت بسعودية بفترة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم السعودية تتحدى لوس أنجلوس بالحفلات اللي عم بتصير بأيام الرياض وليالي جدة وما إلى ذلك، طالما كان هنالك قانون إجا من الحكومة تم تطبيقه لهذا القانون. شعب بالنهاية يعني في مصالح اقتصادية بدها تصير. الأستاذة آمنة حكت عن التنميط ضمن منظمات المجتمع المدني بفترة أيام الثورة. نحن اليوم عم نشوف تنميط أستاذة آمنة. من فترة كان في زيارة للوزيرة للمخيمات بإدلب، جايبت لهم ماكينات خياطة للسيدات لحتى يشتغلوا عليها. هل فعلا أنا إمتى آخر مرة، أنا سألت حالي وأنا عم بحضر، إمتى آخر مرة خيطت شيء؟ ما بقى في خياطة فيه لهذا الموضوع، يعني خلص المرأة خياطة. بينما اليوم نحن عنا أمية تكنولوجية بكل المجالات وهي تسيطر على كل شيء، يعني كمبيوترات وآيبادات. يعني وشفنا كمان عضوة مجلس شعب قبل ما تصير عضوة مجلس شعب حكت لنا عن كينونة المرأة وكيف أنه هي لازم تلتزم ببيتها وولادها، لم تطبق هذا الحديث عليها، تعليقات مغلقة، لا تتواصل مع الناس. وكمان شفنا عضوة بمجلس الشعب حكت لنا عن حب الوطن وكيف ممكن نعبر عنه بمحرمة نحطها بجيبنا، بالوقت اللي نحن النساء بحاجة لأنه هذا الوطن يحبنا بقوانين وتشريعات تعطينا حقوقنا، تشوفنا كمواطنة.
0: وكمان في محاولة لتنميط، يعني لتنميط الأخريات من مشارب مختلفة كما شاهدنا، يعني وكما تحدث السوريون واعترضوا على خطاب وزير الثقافة منذ عدة أيام، يعني عندما عقد مقارنة تبدو غير موفقة، يعني نسب فيها بعض الصفات للنسويات.
2: وفي نقطة كمان إضافية نور، المرأة ليست عدوة المرأة. في عنا تصور ذهني إنه المرأة هي مقاس واحد يناسب الجميع. نحن مختلفات جدا ولا نتفق، ولم يكن لدينا الفرصة سابقا على التعرف على بعضنا البعض. تعالوا نتعرف على بعض ونختلف. على الأقل خلافاتنا ما رح نطالع فيها سلاح، رح أقول كلامك ما عجبني، ما رح أجيب فصيلي وإجي يعني بمكان ما. فبالعودة لسؤالك إذا بترجع تذكريني فيه، لأنه اليوم
0: كنت عم بسأل إنه في انسحاب كتير. إنه في يعني هو يعني كل ما
2: لا
0: يجري
2: يوجد انسحاب، لا يوجد انسحاب نور أبدا، على العكس تماما. اليوم الصبايا الموجودات على الأرض يعني عم يتسولوا العمل تسول، وعم يدقوا الأبواب باب باب وعم تتسكر الأبواب بوجههم. مبادرات لا بتكل ولا بتمل، مبادرة أولادي من حقي للمطالبة بحقوق الحضانة والوصاية، وما بدنا نحكي عن الولاية هذا باب تاني. اليوم النساء مجرجرات على المحاكم خصوصا بعد ما سقط النظام. الخلافات العائلية تستخدم لكسر المرأة، عندك حملة جنسيتي من حقهم. كمان نساء عم يطالبوا بإعطاء جنسيتهم لأولادهم المتزوجات مثلا من فلسطيني سوري اللي هو عايش كل عمره بسوريا وخلقان بسوريا، بينما أولادها لسه تابعين للأونروا. يعني الكثير الكثير من العمل الشجاع والميداني واللي صوته عالي كتير، بس ما عم نشوفه على الإعلام الرسمي نور. يعني بتشوفيهم أنت على صفحاتهم هن شو عم يشتغلوا، بيتواصلوا مع الإعلاميين ضمن المؤسسات الرسمية، بيكون في تغطية لخبر بسيط، بس ما شفنا مثلا وزير راح حضر أنه شو هدول السيدات عم يحكوا أو وزيرة. ما شفنا، شفنا محافظ حلب حضر جلسة وهيك يعني خجولة، لأنه حماية وحضانة ووصاية الموضوع شائك جدا وما بده يتدخل، بس هو يعني أنه خلص يعني جابر الله الصبايا. بس غير هيك حتى هاي الأخبار ما عم نسمع فيها. فلا، ما في أبدا انكفاء، على الرغم من الحملات الشرسة يلي عم يتعرضوا لها هدول الصبايا على السوشيال ميديا وبالحياة الحقيقية، إلا أنه هنين عم بيواجهوا ضمن الاستطاعة، بس كمان استطاعتنا محدودة. يعني ضمن عدم وجود قانون ببيئة فارغة بالمطلق، تتركك عارية في غابة الذئاب. يعني قديش فيك
0: تتوقعي انه كمان هذا متعمد؟ يعني الحملات خاصة حملات التشهير،
2: انا اليوم صرت متأكدة انه هو متعمد وليس بالصدفة ابدا. اليوم كل ناشطة في الشأن العام بشكل ممنهج

0: بتلاقي انه فجأة صار في حملات عم تستهدف. فأنا فيني احكي عن تجربتي وعن تجربة زميلاتي، بس انا عن تجربتي، انا لليوم ايميلاتي يعني تتعرض لمحاولات اختراق بشكل يومي. بلش الخلاف ب يعني اختلاف بوجهات النظر على جروب واتساب، ولليوم مستمر هذا الهجوم. في ناس بتاخذ اوردر وما بتعود بترجع يعني بتراجع شو صار بعده لهذا الاوردر، تصالحوا وتركوا بعضهم، إضافة إنه في إقصاء ممنهج. يعني اليوم أنا على شاشتكم، إيه يعني بيسرني إنه أنا أحكي فيه. أنا من فترة تواصلت مع الزملاء الإعلاميين اللي عم يشتغلوا بأكثر من محطة رسمية، قلت لهم نحن إعلاميين وموجودين، فكمحللين استراتيجيين وأوضاع اللاجئين اللي موجودة برا، خذونا ضيوف، عنا رأي، من حقنا إنه يطلع رأينا على شاشاتنا الرسمية. أنا لم أسمع رد من أحد أبداً.
1: سمعتي مني
0: في حدا
1: على الأقل بهي الحلقة؟
0: سمعت منك طبعاً، بس يعني أنا دردشت لك فيها. وأنا هون أشعر بالغيرة على رأيي وليس لظهوري، إذا كان أنا وإذا كان صحيح. في عشرات الصوت. الصبايا الصوت. اللي موجودين تماماً الصوت المختلف، إنه تعالوا نسمع بعض، عم نتعرف على بعضنا بهي المرحلة الانتقالية، تعالوا عن جد نعرف بعضنا قد ما منقدر، ما رح نعجب بعض بالضرورة يعني، ودائماً في أفضل، بس إنه ليش لا؟ ما فيني أنا ضلني عم طلع الصورة المثالية التلفزيونية المرسومة، تغير الوضع.
1: يعني حقيقة أنه يعني موضوع الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة ما عندي القدرة اليوم بهذه الحلقة أنه نغطيها، لأنه عم نحكي على موضوع الظهور بالمجال العام. الانتهاك الأبرز المرتبط هو اللي تفضلتي فيه أحلام، وهو المتعلق بالتشهير الإلكتروني.
0: أما إذا يعني بدنا نروح الظهور بالشأن العام، يعني الظهور بالشأن العام اليوم، شو هو الشأن العام اليوم؟ حق ربطة الخبز هو شأن عام، فواتير الكهرباء شأن عام، ساعات عم تنشال هي شأن عام،
1: حتى فيما يتعلق
0: واليوم يعني الوضع الاقتصادي كمان سيء لدرجة أنه الناس يمكن ما عندها القدرة أنه هي تحكي بالشأن العام، مرهقة وما عم يكون عندها هي الرفاهية أنه ترتاح لحتى تشارك فيه. وعم تلاقي أنه الدنيا بين أغنياء جدا وسيارات فارهة، وبين أنه هي منسية على طريق.
1: هلأ هي الفكرة موجودة يعني يتم تناقلها، لكن للأمانة من يعني يلي بينزل لدمشق بيسمع الحديث السياسي بين الناس في السوبر ماركت وفي التاكسي وفي كل مكان. أستاذة آمنة،
0: الحديث يعني ما كتير مهم قد التطبيق، نحن اليوم طبعاً. بدنا ننتقل أكيد. لمرحلة التطبيق يعني
1: أكيد. أكيد. أستاذة آمنة، يعني من نقطة تحدثت بها سريعا قبل قليل عن موضوع يعني أتيت عرضا على موضوع أنه حتى النص الديني اليوم يؤثر بشكل أو بآخر بوجود النساء في المجال العام في سوريا اليوم، هل هناك تحديد لصورة المرأة المطلوبة لتكون موظفة في الدولة أو لتكون وزيرة أو غير ذلك؟ من الذي يحدد من هي المرأة المقبولة للعمل؟ من هي المرأة المقبولة للتشريع؟ المجتمع، رجل الدين، العرف، من الذي يحدد ذلك؟ لأنه يعني لا نستطيع أن نخبئ الشمس بغربال، منذ سقوط النظام هناك مخاوف لدى الغربيين، لدى الأوروبيين، لدى شرائح من السوريين بأنه هناك سلطة قد تكون دينية هي من تحكم سوريا اليوم. بين الحين والآخر نسمع حوادث من هنا وهناك عن مثلا موضوع الإجبار على الحجاب، موضوع منع المكياج إلى آخره، واضح أنه ليس هناك ما هو ممنهج حتى الآن، لكن هذه المخاوف موجودة. هل تعتقدين أن صورة المرأة أو المرأة المقبولة يمكن أن يحددها اليوم أحد في سوريا؟
2: لا أبدا، هذا الكلام يعني لا أعتقد واقعيا موجود. لكن عندما أشرت لموضوع النص الديني أو الفهم التقليدي لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا شيء موروث عند المسلمين أو عند المجتمع السوري فترة الثورة وقبل الثورة. كان هذا النظرة التقليدية لدور النساء هي مكانة في بيتها، هي مكانة تربي أولادها، إذا طلعت لبرا بتطلع مدرسة أو بتطلع طبيبة. هذا ما فينا كتير من فهم ديني، هنا أنا عم أحكي هلأ عن فهم الديني لدور النساء، غير مقبولات لا يكونوا وزيرات ولا يكونوا بأي منصب في الدولة. هذا الفهم ليس حديث عند السوريين، يعني مو اليوم لأنه في عنا حكومة جديدة هذا الفهم. هذا هيك للأسف مجتمعنا هيك.
1: أستاذة آمنة، عندما يكون هناك حكومة، تفضلي. أكيد
2: تمام. هلأ هذا الشيء استمر بفترة الثورة السورية، لكن تغير حسب تماماً حسب المكان اللي نوجدت فيه النساء، حسب سلطة الأمر الواقع، أو حسب اللي طلعوا النساء لبرا. فصار كتير هذا خليني أقول العراك الثقافي، الثقافات مع بعضها، والوعي اللي صار، القصر اللي حكيت عنه، غير كتير نظرة عند الناس نفسها، عند الناس نفسها تغيرت النظرة. هلأ لما إجينا اليوم للحكومة الجديدة بعد سقوط النظام وبعد تحرير سوريا. طبعا في ناس أتفق معك، في ناس اليوم تظن أنها تستقوي بأنه الحكومة من منظور إسلامي أو ديني أو غيره ربما تستقوي بها لإقصاء النساء، لكن هذا الأمر مرفوض. أنا مرفوض لمن يفكر كذلك وهو حقيقة غير موجود. أنا أتكلم هون بكل مصداقية وكل صدق، وأنا مسؤولة عن كلامي. أنا تقريبا أنا أعيش اليوم بين دمشق وبريطانيا، يعني كل شهر أنا موجودة جزء من وقتي في سوريا وجزء من في بريطانيا، ويعني جولة بين كل المدن السورية وبالوزارات ومع المسؤولين في الحكومة. أبدا ليس هناك شيء من هذا القبيل. بنفس الوقت أنا موضوع الحديث كتير سمعت على السوشيال ميديا كما أشرتي أنه فلان أجبروه على الحجاب، فلان ليش لابس قصير، فلان ليش لابس طويل. هذا الحكي حتى الجولات اللي عم أعملها ما بكون لوحدي، بكون معي زميلاتي اللي هن بثقافات مختلفة بدون حجاب أو غيره، ولا مرة حدا فينا أو حدا فيهم معي أو مع غيري سمعت أنه تعرض لنوع من هذا الانتهاك.
1: طب يعني أستاذة أمينة، بس اسمحي لي هون بالمداخلة، ألا يعني ألا تعتقدين أن المرأة حتى تكون مقبولة في الأوساط الحكومية أو تحصل على منصب عليها أن تعدل بعض من أفكارها؟ يعني رأينا، وعلى فكرة يعني هذا النقاش اليوم قائم بين النسويات السوريات، رأينا كثير من النسويات قاموا بتخفيف خطابهم أو قاموا بالتماهي مع بعض ما يطرح اليوم في الشأن العام وهو ضد مبادئ سابقة كانت لديهم.
2: هذه مشكلتهن، ما هي أنا هيك رأيي. أنا ما عم
1: يعني بدل الأمر وكأنه الوجود اليوم الفعال في الشأن العام يحتاج إلى بعض التعديلات الفكرية. لا نتحدث هنا عن المراجعات الفكرية المشروعة، لا، نتحدث عن ما تقوم به المرأة حتى تكون مقبولة في دور معين.
2: فهمت عليك تماما نور، بس أنا جوابي على هذا الطرح أنه هي مشكلة هذول النساء وليست مشكلة الطرف الآخر. هن غيروا طريقة طرحهم، أو كما ذكرتي ربما تكون مراجعة للأمر. في نقطة هون أشارت إلى الزميلة قبل شوي عندما تحدثت عن موضوع التنميط والتمكين للنساء، واللي أنا بشوفه كتير واضح بمجتمعنا قبل وبعد ولهلأ موجود تنميط دور المرأة بمكان معين بدور معين. لكن بنفس الوقت نحن بدنا نكون كتير يعني سنسيتيف، قصدي حساسات لأولويات النساء المحليات. يعني خليني أخذ المثال، وأنا حقيقة هون يعني مالي بطور أني حلل أي مثال. أنا لما بدي روح عند نساء مقيمات في مخيم وبدي أقدم لهم خدمة تساعدهم، أنا بعتقد بدها تكون من شيء هن بيحتاجوه. ما يعني أنا ما بدي أخذ دور الأستاذي وإني أقدم رؤيتي أنا أولوياتي أنا. اليوم الأولويات تختلف نور. أنا وإنت اليوم إذا بنقعد هلأ بمكان بدنا نعمل بيت ماشي بالشام، بدنا نفرشه، أولوياتنا بهذا البيت غير ممكن تكون أولويات سيدة تانية مقيمة بمكان تاني. شو بدها تجيب لبيتها؟ قصدي هي المرأة نفسها أولوياتها مختلفة، مكان الإقامة، الوضع الاجتماعي، طريقة العمل، أفراد الأسرة.
1: وهنا يأتي سؤال التمثيل أكثر، يعني كونه الموضوع اليوم على المجال العام، أنه هل هؤلاء كلهم ممثلات اليوم بالدولة؟ لا
2: تمام، هذا اللي بدي أقوله. لذلك نحن أعتقد دورنا أنه كمدافعات عن حقوق الإنسان، كناشطات بهذا المجال، دورنا أنه نساعد هدول النساء، هن يرفعوا صوتهم، هن يقولوا مطالبهم. أنا ما عيب إذا أنا بدي صير، أنا بدي أشتغل وأعمل مطبخ صغير وأطبخ فيه وأصرف على عيلتي من هذا الشغل. هذا أنا اللي بدي إياه، فلاني بدي هيك، لكن يكون هي حق اللي هي اختارته، مو الآخر قرر أنه هي لازم تختار هيك أو تعمل هيك. هذه اللي واليوم في شغلة، اليوم نسبة النساء طبعا أكثر بسوريا بشكل واضح، مثل أي دولة بعد الحرب بتكون نسبة النساء أعلى. فلذلك يعني مو بس قيميا كمان تكتيكيا يعني النساء لازم يكونوا أكثر بالصدارة لما
1: صحيح.
2: بدي أحكي عن
1: صحيح.
2: وزارات، لما بدي أحكي عن مديريات حكومية وغيره وغيراته، أولا لوجود النسبي الأكثر، وثانيا لانخراط بهي التفاصيل الصغيرة بحياة الناس، حياة الناس بعد الحرب.
1: واضح أستاذ،
2: اليوم أنا موجودة، بس خليني انا موجوده
1: لانه ما يعني يعني كثير الوقت يداهمني، فيعني تفضلي اكملي الفكره لكن بعجاله لو سمحت.
2: انا موجوده بالهيئه الوطنيه للمفقودين، وبالتالي التعامل هون عم يكون مع شريحه من النساء اللي هن مع شريحه من المجتمع اللي فقدت، اللي هي الاكثر في سوريا واللي فقدت احبتها، واللي هن غالبا من الرجال وهن المعيلين، فانت عندك الشريحه الاكبر من النساء. ولذلك اليوم هدول النساء أنا بشوف جبر ضرر نفسي ومعنوي إعطاء دور أساسي في أي عمل هن بيكون مو بس للاكتفاء المادي وإنما دعم نفسي وجبر
1: صحيح.
2: ضرر.
1: لا، وهذا حتى يعيدنا إلى افتتاحية الحلقة، أنه هذا الدور في العدالة الانتقالية وبناء السلام كله
2: تمام.
1: يحتاج إلى نساء
2: تمام.
1: يعني تاريخيا في تجارب الدول.
2: تمام نور. لذلك جوابا على سؤالك، هل القانون والسلطة والحكومة تشريع أقوى من المجتمع؟ أتفق مع الزميلات، طبعا هو أقوى. لما الدستور بيشرع وجود النساء بالشأن العام بالصدارة بصناعة الاستراتيجيات، لما القانون بيقول هيك ما المجتمع خلاص يعني،
1: وهذا يعني هذا برسم الآن يعني مجلس الشعب والنائبات اليوم في مجلس
2: بالضبط.
1: الشعب.
2: لذلك أنا بدي أجي هنا على الفكرة، بالهيئة الوطنية المفقودين مثلا بالنظام الداخلي بيقول إنه وجود النساء بصدارة بواحد واثنين وثلاثة هو شيء أساسي. لذلك اليوم النساء مثلا مديرات المراكز كلهن من النساء.
1: طب هذا مثلاً. جميل، يعني هذا جميل ومثير للتفاؤل. اعذريني أستاذة أمنة لأنه حقيقة يعني باقي دقائق معدودة. أستاذة لينا، يعني بناء على ما تحدثنا به، نحن يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك كتلة في سوريا اسمها النساء، هناك مؤيد، هناك معارض، هناك طوائف، هناك علمانيات، هناك إسلاميات. هل نستطيع أن يكون لدينا أجندة موحدة تتعلق بحقوق النساء، ولا لازم نخرج أصلا من الفئوية في موضوع مطالب النساء ونتحدث عن المواطنة وما إلى هنالك، ولا نحن أصلا مهيئين لهذا الحديث؟
3: يعني أنا برأيي أنه المواطنة هي أهم شيء، مثل ما عم نحكي، القانون هو فوق الجميع. إذا ما قدرنا نقول أنه في قانون، هي يعني مثل ما أنت عم تقولي نور، القانون هو أهم شيء، وهو اللي إحنا ننطلق من المواطنة، والمواطنة مهمة جدا إذا إحنا بدنا نطلع من الفئوية، نطلع من قصة مثل ما قلتي الطوائف، الأحزاب، الكذا. لازم نروح، يجب بعتقد أنه المواطنة هي أهم عنصر بأنه نكون موحدين لدور المرأة بسوريا حاليا. هذا كتير مهم. فمثل ما قلتي أنت نور، يعني أنا بعتقد كمان أنه يعني إذا فصل الدين عن الدولة هو مهم جدا، هذا بيعطي حقوق لكل الأشخاص. كما أنه الرجل يجب أن يكون موجود كمان، يعني الرجل يجب أن يكون كمان هو لكن مؤمن بهاي القصص، وإلا إذا الرجل لم يكن معنا في مشكلة.
1: طيب أحلام، يعني أود أن أختم معك بهذه النقطة. يعني بشكل أو بآخر دائما وضع المرأة في أي مجتمع يعني يعطي تقييماً أو لمحة عن وضع هذا المجتمع في التاريخ، عن شكل السلطة التي تحكم هذا المجتمع.
4: يعني ممكن نكون غير منصفين.
1: يعني اللي بدي أقول لك يا أنه وضع المرأة اليوم ما الذي يحكيه عن السلطة التي
4: يعني
1: تحكم سوريا؟
4: اليوم إذا بدنا نعتبر أنه وضع المرأة بسوريا هو مراية عن السلطة، فاليوم يمارس ضد المرأة التمييز حسب النوع الاجتماعي. تقتل دون أن يحاسب قاتلة. شفنا البنت اللي راحت خطيفة والعشائر والمستشار الرئيس كان موجود، وعلى الرغم من هيك أبوها ذبحها وما بقى سمعنا السيرة تاني نهار. الطفلة اللي تم اغتصابها من قبل عمها وأبوها يلي قتلها وذبحها، هي القصص أكيد هي حالات استثنائية، هي ليست العامة. ولكن أيضا يجب أن ننظر أنه هذا ما ظهر للعلن. العرف يحمي الرجل، وحتى أمه لأبوها لهي الطفلة حمته دافعت عنه اللي هي جدتها. يعني معقد الموضوع إذا بدي أعتبر أنه وضع النساء اليوم بسوريا هو مراية للسلطة، فالوضع يعني جدا سيء بالنسبة لي على أقل تقدير حسب ما أنا أرى. أنا برأيي أنه نحن لسه هلأ عم نتعرف على بعض، ولسه لقدام الطريق لقدام طويل كتير، ولازم ناخده كشركاء وليس كأنداد. يعني المرأة اليوم شريكة بكل شيء، شريكة لازم تكون شريكة بصناعة القرار وشريكة باتخاذ قراراتها. يمكن هي تختار انه هي ما بدها تكون شريكة، هي بدها تقعد بالبيت، هي حرة. بس يكون عندها القانون الضامن لحقوقها بهذا السياق.
1: يعني اتمنى انه ما طرح اليوم يعني يلقى اذانا صاغية، ويعني ولو يكون هيك يعني حجر في بركة مياه راكدة. الشكر الجزيل لكنا ضيفاتي من بروكسل الصحفية والناشطة في الشأن العام الأستاذة أحلام طبرة، من باريس الصحفية والبروفيسورة المحاضرة في جامعة تافت الأستاذة لينا الشواف، ومن لندن الخبيرة والباحثة في قضايا حقوق الإنسان الأستاذة آمنة خولاني. مشاهدينا الشكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة، ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً، وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013، سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014. مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش، تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016، سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026، أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق، عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يختطف شاباً خلال توغله في ريف درعا الغربي ويجرف أراضٍ زراعية غربي القنيطرة. لبنان يقبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع ويوجه كتاباً لسوريا تمهيداً لتسليمه. البنتاغون يمهل شركات السلاح الأمريكية 21 يوماً لرفع الإنتاج، ومسؤولون أمريكيون يقولون إن حرب إيران استنزفت مخزونات السلاح لمستويات مقلقة. وزير الخارجية التركي يتوقع انضمام مصر إلى اتفاقية مكة، ويشدد على أن هذا التحالف لا يستهدف من لا يهاجمه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً من قرية معريا بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة فجر اليوم. وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، كما توغلت دورية أخرى في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراضي زراعية في المنطقة خلال التوغل.
1: نحن هنا على طريق الصمدانية الغربية، كما تشاهدون عبر عدسة الكاميرا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية ودبابات تتوغل إلى تلك المنطقة وتقوم بتجريف وأراضي زراعية ووضع سواتر ترابية على هذا الطريق. توغلت منذ ساعات الصباح الباكر هذه القوى العسكرية بدبابتين عسكريتين وجرافة وعدد من الجنود وعربات عسكرية. أيضا هناك توغل آخر على كتف سد المنطرة بدبابتين وعربات عسكرية، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن شاب بعد مداهمة بلدة جبات الخشب لعدة منازل. تم الإفراج عن شاب بعد ساعات من اعتقاله داخل بلدة جبات الخشب. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والأهالي، يقوم بقطع الطرقات كما تشاهدون وجرف الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: كما أجرى تلفزيون سوريا مقابلة مع مختار قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة للحديث عن توغل الاحتلال الإسرائيلي للقرية.
2: اجونا الصبح بكير، معهم دبابات ومعهم بلدوزرات وسيارات، فانا نزلت عليهم. يعني هذا الموضوع عم يجرفوا بالارض، تعرف ارضنا زراعيه احنا هذه، واحنا عايشين على الله وعلى هالارض هذه، يعني تعرف عنا نحن حيوانات، عنا ابقار، عنا اغنام. الشغله الثانيه هذه بجنب الطريق نحن في صرف صحي وفي ميه، يعني الميه احنا هذه ميه بواري ميه ودبابات. نزلت لعنده عم اساله، قلت له يا اخي انت شو بدك هون؟ ليش تجينا لهون؟ شو لك هون عنا؟ بس شو لك؟ هاي ارضنا. قصه انه انت يعني هالاستفزاز هذا انه نترك ارضنا، والله ما نتركها لو تروح رقابنا. نزلت عنده قلت له ما يمكن، لا يمكن، احنا ارضنا ما نتركها يا اخي. وحاليا قاطعين الطريق يا اخي، طريق خان ارنبه ومباطنة في خزان مكسور، عند الخزان قاطعينه. تعرف هذا الطريق حيوي ويمر عليه القطاع الجنوبي، في شرطه، في شرطه، في امن عام، يعني احنا دوله استعنا هون يا اخي. هذا الموضوع يساوي جوز تعرف انت جندي من هون جندي من هون، يصير اطلاق نار على بعضهم هذول الجماعه، سوينا مشاكل. يعني نتمنى انه ما يتعدوا علينا هالمنطقه هذه. خرب الاراضي الزراعيه، جرف الاراضي الزراعيه، شو على ايش يا اخي؟ على ايش هذا الموضوع يا اخي؟
0: تسبب عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة العاملة في ريف القنيطرة إندوف تتسبب بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
3: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب. ففي بلدة حضر جمعت فرقها عشرات ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي، ومحيط الثكنات العسكرية، تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
4: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة، ألغام دبابات، وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعي، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية والثمار.
3: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغماً، وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عدداً من الأشجار المثمرة، مخلفاً خسائر كبيرة للمزارعين.
5: والله يا أخي امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم بشتغل هون، لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الألغام أنك بك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال أنه يانوا مشوني من الأرض. وصلنا على الدار، طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه احترقت الأراضي، راح لي بيطلع 5 دولمات كلها كرز وتين ولوز وزيتون، ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة يعوضوا علينا، نحن جماعة فلاحين يا عمي.
3: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
1: بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم، خسر المزارعون مساحات واسعة من أراضيهم وأشجارهم المثمرة. ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى تلك البقاع، يبقى السؤال معلقاً: من يعوضهم عن سنوات الخسارة وما فقدوه من أراض ورزق؟ محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة حضر.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصدها شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها إلى خارج البلاد، وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17.5 كيلوغراماً من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي وذخيرة، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص.

0: ألقت السلطات اللبنانية القبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. وذكر المصدر أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا للمدعي العام السوري لتسليمه ملف استرداد عادل عيسى والاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه.
1: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر، حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن التزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وفصائل تابعة لما يسمى الحرس الوطني في ريف السويداء الغربي. وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا قالت إن الاشتباكات تركزت على محور بلدة عتيل حيث ينتشر الحرس الوطني. في المقابل قوى الأمن الداخلي في محيط قريتي ريما حازم وولغة من دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى في صفوف الطرفين. أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر في طرطوس كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الشحنة شملت بنادق آلية وقذائف بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة المجهزة والمعدة للتهريب. كما أوضحت أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة. قتل عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران برصاص مجهولين في بلدة جديد بكارة شرقي دير الزور، وذلك بحسب إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة سانا. وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات متفرقة تستهدف عناصر الجيش وقوى الأمن بشكل متكرر في مناطق متفرقة من البلاد. وألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعنف طفلة في واقعة قالت الجهات المختصة بأنها هدفها هو ابتزاز والدة الطفلة. وقالت مديرية إعلام الرقة إن المباحث الجنائية تحركت عقب تداول هذا المقطع وتمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه قبل إلقاء القبض عليه. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الطفلة التي ظهرت في التسجيل ليست ابنة الموقوف، وأنه أقدم على تعنيفها وتصوير الواقعة بقصد ابتزاز والدتها مؤكدة إحالته إلى القضاء. هذا وألقت قوى الأمن الداخلي القبض على مطلوب بعد تلقيها بلاغا عن قيامه بإطلاق النار عشوائيا في بلدة آفس بريف إدلب. وذكرت مصادر محلية أن المطلوب فر باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب ليقوم خلال محاولة القبض عليه باحتجاز نحو 20 شخصا بينهم نساء وأطفال. وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على المطلوب بعد نصب كمين له على جسر آفس، حيث وقع اشتباك مع قوة أمنية أصيب على أثر ذلك أحد عناصرها.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب عن شبكة فساد في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عقب عمليات تدقيق شارك فيها 33 مفتشاً، وشملت عقوداً تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة سورية. وأظهرت التحقيقات وجود ملفات أو مخالفات تضمنت تزوير بطاقات معاشية وصرف معاشات لغير مستحقيها والتلاعب بقيم العقود بهدف تخفيض الاشتراكات التأمينية، ما تسبب بخسائر أولية للخزينة العامة تقدر بأكثر من 90 مليار ليرة سورية. كما كشفت أعمال التدقيق عدم تسجيل مئات العاملين في منشآت صناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينية المستحقة لسنوات. رحب مصرف سوريا المركزي باعتماد البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار بهدف دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف المركزي أن اعتماد المنحة يمثل دعماً لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية. وكان البنك الدولي أوضح أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة فقد جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، وذلك إلى جانب إطلاق اجتماع دوري على مستوى أعلى اعتباراً من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في سوريا وأولويات تطويره، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة. كما بحث الجانبان توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات وتوسيع الشركات والاستثمارات المشتركة. وجاء هذا اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية في دبي، حيث بحث الجانبان فرص تطوير التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وبحسب وزارة الاقتصاد شملت المباحثات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح مزيدا من الفرص أمام قطاعي الأعمال في البلدين. بحث مكتب مجلس الشعب خطوات استكمال تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس تمهيداً لبدء ممارسة مهامها التشريعية ودراسة الملفات والمشروعات المحالة إليها. ويضم المجلس عدداً من اللجان المتخصصة والتي تغطي مختلف القطاعات والملفات الوطنية، من بينها لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي ولجنة الدبلوماسية والقنصلية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ ولجنة الصحة ولجنة الشباب والرياضة. ومن المقرر استكمال تسمية أعضاء اللجان واختيار رئيس كل لجنة ونائبه وأمين السر، بما يتيح لها مباشرة أعمالها وفق الاختصاصات المحددة لها ودراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة إليها، وكذلك رفع توصياتها إلى المجلس.
هذا وقالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة إلى الإنتاج. هذا وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. ومن جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية والمقدرة بأكثر من 2,550,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين.

0: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات وسط تراجع المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف والأدوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف استيراد الفروج خلال الفترة الماضية وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بنفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج، كما تواجه عمليات نقل الفروج بين المحافظات صعوبات وتكاليف إضافية، ما ينعكس على الأسعار النهائية في الأسواق وسط تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين والبائعين في دمشق حول ارتفاع أسعار الدجاج وأسبابه ومدى تناسبها مع دخل المواطنين.
1: كيف بتشوف أسعار الفروج بالنسبة لك كمواطن؟
2: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضة اللي هي الفروج، صراحة غالي. يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. نرجع يعني بنقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم ياخذ الفروج او اللحمه البيضاء، لانه مقارنه مع اللحوم الحمراء كثير غاليه.
3: هلا اول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زياده لانه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفه زياده عن اللزوم.
4: والله الاسعار من فتره شهر كانت كثير جيده، كانت الورده 26 27، من شهر 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50-46 سعر، هذا السوداء كله بشكل عام ارتفع رفعة يعني متعبة للمواطن.
1: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
4: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
1: كيف شايف اليوم أسعار؟
4: غالية كثير، غالية كثير. يعني المواطن محروم من اللحمة، صفي الفروج عم يجيب باكل، هلا بالاسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
1: قديش اسعار الفروج تقريبا؟
5: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40 لل 45، الصدر يعني 85 لل 90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الورده 40 لل 45 حسب يعني. ايه وبالنسبه لهي الاسعار لجنونه، انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي والدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فبهذا السبب غلي الدجاج، فبعدين ان شاء الله بس تتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
0: استقبل مرفأ طرطوس 3 بواخر ترانزيت محملة بنحو 29,000 رأس من المواشي قادمة من البرازيل وإسبانيا، تمهيدا لنقلها برا إلى الأردن والعراق. وقالت الهيئة العامة للمنافذ إن الكوادر المختصة اتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامتها في أثناء عمليات التفريغ والنقل والحفاظ على انسيابية العمل داخل المرفأ، وأكدت أنها تواصل تقديم التسهيلات اللوجستية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بشحنات الترانزيت بما يسهم في تسريع عمليات التفريغ والنقل ورفع كفاءة المرفأ في التعامل مع الشحنات المتجهة إلى دول المنطقة. تتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الإنترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، لا سيما في المناطق المتضررة بريف المحافظة.
6: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والإنترنت في مدينة اللاذقية واقعا لا يزال دون المستوى المطلوب لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
7: هلأ واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام رجعوني على أيام سكايبي، أيام التوجي والوانجي. الشبكة كتير سيئة طبعاً، في مراكز بس للشبكة مثلاً أبراج رئيسي شبكة عنده بتكون جيدة نوعاً ما، يعني مثل على جسر المحطة ما بتشوف غير عالم مجتمعين هنيك مشان النت. بتلاحظ بكل الحواري، في حواري مجتمعين الشباب على بلاطة معينة، على مساحة، على حي جغرافي كتير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلاً المناطق العشوائية بيكون في كثافة سكاني، هون الشبكة بدك تستغيث.
6: وفي ريف اللاذقية وخاصة المناطق المدمرة قد تبدو المعاناة أكبر، فأضرار البنية التحتية تلقي بظلالها على مختلف الخدمات ومن ضمنها قطاع الاتصالات، لتبقى بعض القرى أمام واقع شبكة ضعيفة وتغطية محدودة جدا.
8: أحيانا لما بننزل على المدينة يا أخي توقف جنب برج الشبكة مثلا، لربما أنه تلقط عندك ممكن تحسن تحكي مكالمة أو تبعت رسالة واتساب على يعني أقل التعبير، ولكن عندنا مناطق الريف مثلا ما في خدمات إطلاقا. يعني برج الشبكة أنا بدي أفهم شو علاقته مع الشمس، بتطلع الشمس تجيك الانترنت أو الشبكة، بتغيب الشمس خالصين راحت، وإذا طلعت الشمس وإجت الشبكة ضعيفة جدا، والله العظيم أحيانا بتوقف بدك تبعت رسالة واتساب ما بتحسن تبعتها. الطرقات في فواصل كتير كبيرة بالطرقات ما فيها انترنت.
6: الجهات المعنية تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات بدءا من صيانة الشبكات وتوسيع التغطية ومعالجة الأعطال وصولا إلى العمل على تطوير خدمات الانترنت، لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
7: رغم أن اللاذقية تمثل نموذجا واضحا لمعاناة مستخدمي الاتصالات، فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحدياً يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. من الحاجة تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: بحث المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق طاهر العمر، بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة العدادات السعودية SMC محمد المفرج الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع العدادات الذكية والبدء بتركيب الدفعة التجريبية في عدد من المواقع. وأكد الجانبان أهمية وضع آليات التنفيذ الميداني للمشروع ومناقشة التحديات المحتملة في أثناء عمليات التركيب بما يضمن سير العمل وفق الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب تأهيل وجاهزية الفرق الفنية لإدارة عمليات التركيب والتشغيل الأولى للمنظومة. عرضت في قلعة دمشق آثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العاصمة.
9: نحن الآن بمهرجان صيف سوريا داخل قلعة دمشق، الناس لأول مرة بتدخل لقلعة دمشق من 1983. هذا المكان اللي احنا فيه هلأ هو قاعة العرش يلي انعرضت فيه القطع الأثرية ال 23 اللي كانت بفرنسا واللي جاء فيها الرئيس ماكرون لما اجى بزيارة عند السيد الرئيس. القطع ال 23 هن لأول مرة بينعرضوا في سوريا ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم لأنه الناس مو داخلة على هاي القلعة أبداً بحياتها، ومن طرف ثاني موضوع حق السوريين اللي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومتهية جداً بهاي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
0: اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، والتي امتدت لستة أيام ليسدل الستار عن ظاهرة ثقافية متميزة ضمت تجارب أدبية وفنية عربية متنوعة، أعادت للعاصمة السورية دمشق صلتها الوثيقة بالشعر والموسيقى.
10: 16 عاماً من الغياب، يعود بعدها بشار زرقان لخشبة مسرح دار الأوبرا بدمشق. المسرح الذي منع من الظهور عليه سابقاً عاد إليه وغنى من جديد ضمن فعاليات مهرجان دمشق للشعر العربي.
11: الأستاذ بشار زرقان الفنان المبدع

0: المستويات الأخرى.
1: المهرجان هدف ضمن فعالياته المتعددة إلى إحياء المشهد الثقافي والحضاري للعاصمة السورية دمشق، حيث اعتمد على جمع المبدعين العرب للاحتفاء بالقصيدة كفن حي يربط الماضي بالمستقبل.
2: حين تتحدث عن القيمة الأدبية للمهرجان، فيعني أي قيمة وراء المكانة التي تستعيدها دمشق اليوم، تستعيدها سوريا اليوم بهذه الأسماء الثقيلة، بهذا الحضور، بهذه القصائد التي كتبت في سوريا وفي استردادها وفي دمشق وفي جمالها وفي الشعب السوري أيضا. يعني لا أرى أنه يعني شاعرا من 55 شاعرا وشاعرة الذين جاءوا إلى هنا إلا وكان يتغنى بسوريا شعبا وبلدا أرضا وحضارة وجمالا.
1: شهد المهرجان حضورا عربيا واسعا بمشاركة 16 دولة عربية وأكثر من 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا. أغنوا المهرجان بالعروض والقصائد والأمسيات الشعرية والأدبية.
3: اختتمت فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بعد 6 أيام جمعت مختلف الأنشطة الفنية والأدبية التي أقيمت تحت شعار واحد: الشعر يبدأ من دمشق وانتهت عنده. عوض منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
4: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستوفر 100 دولار أمريكي لكل لاجئ سوري يعود من لبنان إلى بلاده طوعاً مع تأمين نقل حاجياته. وقالت المفوضية إن برنامج الدعم يشتمل على تأمين منحة لكل فرد من أفراد العائلة الراغبين في العودة إلى سوريا، مشيرة إلى أنه قد تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة. وأوضحت المفوضية أن البرنامج أتاح اصطحاب ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية المحمولة لجميع أفراد العائلة. أفادت صحيفة يعني شفق التركية أن تركيا والمنظمة الدولية للهجرة تعدان خريطة طريق جديدة لتنظيم العودة الطوعية إلى سوريا، على أن تشمل الخطة مراحل ما قبل المغادرة والوصول إلى سوريا والاستقرار فيها بدلا من انتهاء العملية عند المعابر الحدودية. وتنص الخطة الجديدة على تقديم وثائق السفر والخدمات الصحية للراغبين في العودة إلى جانب تأمين النقل برا وجوا وتزويد العائدين بالمعلومات اللازمة قبل مغادرتهم تركيا. وتشمل الخطة أيضا استقبال السوريين بعد وصولهم إلى بلادهم ونقلهم إلى المدن التي يقصدونها ومتابعة مراحل استقرارهم بعد العودة. أعلن مركز فيزا فور جلوب سوريا المعتمد من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب إضافة فئة لم شمل العائلة إلى أنواع التأشيرات المتاحة للتقديم عبر مركزيه في دمشق وحلب. وأوضح المركز أن التقديم يتطلب مجموعة من الوثائق، أبرزها جواز سفر ساري المفعول وسجل عائلي مترجم ووثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم، إضافة إلى دعوة من تركيا ومستندات خاصة بالشخص الداعي. وفي حال التقديم مع الزوج أو الزوجة والأطفال يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها إلى جانب السجل العائلي المترجم. وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية التركية تحتفظ بحق طلب وثائق أو معلومات إضافية عند دراسة الطلب، مؤكدا أن استكمال المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة. وفي سياق متصل، قال مدير اتحاد منظمات المجتمع المدني مهدي داود، قال في تصريحات لتلفزيون سوريا إن إضافة فئات جديدة إلى إجراءات لم الشمل وتأشيرات العمل ستتم على مراحل خلال الفترة القريبة المقبلة.

0: وذلك في إطار التسهيلات التركية المقدمة للسوريين.
1: موضوع تسهيل الفيز للسوريين، سواء إضافة فئات جديدة أيضا مثل لم الشمل أو العمل، فيزة العمل، هذه إن شاء الله ستتم على مراحل قريبة إن شاء الله ومراحل قادمة. طبعا الفيزا هذه هي تسهل عودة السوريين ليس فقط إلى تركيا، وأيضا تسهل عودة السوريين إلى سوريا بحكم أن يكون هناك بصيص أمل بعودتهم في حال لزم مثلا أي أمر طارئ، في حال لزم معالجة أو إعادة تأهيل لأي قدرة من قدرات الأشخاص العائدين إلى سوريا. الآن أيضا تذهب الوزارة الداخلية بإعطاء بطاقات مفتوحة تسمح لهم العودة حيثما شئوا للطلاب خريجين تركيا، يعني خريجين الجامعات التركية إن شاء الله عن قريب راح يكون في عندهم بطاقات تسمح لهم الدخول لتركيا بدون فيزا، بطاقة معافاة من الفيزا.
0: وأضاف داود أن التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات وإجراءات الدخول من شأنها تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، داعيا إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المكاتب والوسطاء وعمليات التزوير والتأكد من مصداقية الوثائق وحداثة تاريخ إصدارها عند تقديم الطلبات.
1: هي موضوع المعايير مثل موضوع أي تقديم فيزا لأي دولة من الدول، تكون وثائق رسمية، تكون وثائق غير ناقصة، وأن تكون تواريخها جديدة، هذه أهم شيء. والابتعاد قدر البعد عن المكاتب التي نسمع بين الفينة والأخرى بأن هناك أوراق مزورة أو هناك أوراق قد لا تكون مطابقة للمواصفات، فهذه الأوراق الأهم هي مصداقية الأوراق وأيضا تاريخها الحديث. أنا لا
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون أمهل شركات الدفاع الأمريكية 21 يوما لتقديم خطط لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر، وذلك في ظل تزايد الضغوط على المخزونة الأمريكية واستنزافها خلال الحرب مع إيران. هذا وكشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن الحرب على إيران أدت إلى استنزاف مخزونات واشنطن من الأسلحة إلى مستويات مقلقة، وبأن ذلك دفع واشنطن إلى سحب الإمدادات من آسيا وأوروبا.
2: 21 يوما فقط مهلة وضعها البنتاغون أمام شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية لتقديم خطط تسرع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر إلى الجيش الأمريكي، في خطوة تكشف حجم الضغط الذي باتت تتعرض له مخزونات واشنطن مع استمرار الحرب مع إيران. وبحسب مذكرة كشفتها صحيفة واشنطن بوست، أبلغ البنتاغون شركات الدفاع بأن دورات إنتاج السلاح التي تمتد لسنوات لم تعد مقبولة، مطالبا بجداول تسليم أسرع وتوسيع القدرة على إنتاج ما وصفها بالقدرات العسكرية الحرجة. لكن خلف مهلة الأيام 21 تقف أرقام أكثر إلحاحا. مسؤولون أمريكيون تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز ومجلة نيوزويك وشبكة CNN عن انخفاض مخزون صواريخ باتريوت إلى أقل من 1700 صاروخ، واستهلاك نحو نصف مخزون هذه الصواريخ، وما يقارب 80% من صواريخ منظومة ثاد وذخائر أخرى عالية الدقة. الأزمة لا تكمن في عدد الصواريخ المستهلكة فقط، بل في الوقت اللازم لتعويضها، فتقديرات أمريكية تشير إلى أن تعويض أكثر من 1500 صاروخ باتريوت اعتراضي قد يحتاج إلى أكثر من عامين، في حين بلغت قيمة الذخائر التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال أول يومين من الحرب وحدها نحو 5,600,000,000 دولار. الحرب مع إيران دفعت واشنطن إلى الاستعانة بمخزونات وقدرات عسكرية كانت منتشرة في مناطق أخرى من العالم. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد نقلت سفن وطائرات وذخائر وقدرات دفاع جوي من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، في حين أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادي مصدراً رئيسياً لبعض الذخائر المستخدمة في الحرب، وهذا ما يجعل الأزمة تتجاوز حدود إيران، فجزء مهم من المخزون الأمريكي موضوع أساساً لمواجهة سيناريوهات عسكرية أخرى، وهذا ما يجعل الصين وروسيا وكوريا الشمالية كذلك في موضع المراقب من كثب للمخزون الأمريكي من الأسلحة. البنتاغون ينفي بدوره أن يكون النقص قد قوض قدرته على تنفيذ العمليات، والبيت الأبيض يؤكد أن إنتاج الذخائر يرتفع بوتيرة متسارعة، لكن مهلة 21 يوماً تقول شيئاً آخر، وبين سرعة الاستهلاك وبطء التعويض لم يعد السؤال الأمريكي متعلقاً بامتلاك السلاح فقط، بل بما إذا كانت المصانع قادرة على إنتاجه بالسرعة التي تستهلكه بها الحروب.
0: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر أجرى زيارة قصيرة إلى إسرائيل، التقى خلالها رئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين عسكريين لبحث تطورات إيران وقطاع غزة. وأضافت الهيئة أن الزيارة جاءت بعد جولة لكوبر في البحرين والإمارات وسط مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران وجهودا إقليمية للتوصل إلى تفاهمات جديدة والحد من التصعيد.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الأستاذ حازم الغبرة من واشنطن. بداية صباح الخير أستاذ حازم، إذن إلى أي مدى تعكس مهلة البنتاغون لشركات الدفاع الأمريكية وجود أزمة حقيقية في مخزونات الأسلحة الأمريكية برأيك؟
1: شكرا على الاستضافة. طبعا هبة، يتم تضخيم الموضوع إعلاميا بشكل كبير، ويجب يعني الجيش الأمريكي آلة كبيرة جدا ومعقدة جدا، لكن نعم. كل مرة هناك حرب نسمع ذات الموضوع حول شح الذخيرة ومشاكل في إمداد الذخيرة. هذه ليست المرة الأولى في هذه الأعوام، يعني خلال حرب أوكرانيا إذا تذكرين سمعنا الكثير عن شح ذخيرة 155 ميلي للمدفعية، وأنا أتكلم هنا عن سلاح معقد، قذائف مدفعية، هاوتزر عادية. فالموضوع دوما يحصل خلال الحروب، لكن تعقيد الجيش، عقيدة الجيش الأمريكي المعقدة التي تعتمد على ما يسمى effect based operation، يعني استعمال السلاح الذكي المتطور الذي يصوب ويطلق عن بعد، يجعل إعادة تصنيع الذخيرة وتصنيع الذخيرة الجديدة أمر يأخذ مدة طويلة. وأيضا الاعتماد على شركات خاصة بشكل عام، الحكومة الأمريكية ليست لديها سلطة مباشرة عليها، أيضا يجعل الموضوع معقدا، ويضطر الحكومة الأمريكية أن تكون واضحة جدا مع هذه الشركات. وأخيرا موضوع الشفافية الأمريكية، يعني في أغلب الدول التي تعاني، يعني روسيا منخرطة في حرب لسنوات اليوم وتعاني من شح ذخيرة في عدة مجالات، لكن الموضوع لا يغطى إعلاميا. في الولايات المتحدة هناك شفافية حكومية تجعل الموضوع موضوع جدل إعلامي، لكن الحقيقة أن هناك ما يكفي من الذخيرة لخوض حروب أخرى حتى الآن، ليس هناك
0: انعدام. فإذا لماذا هناك مهلة من البنتاغون لشركات الأسلحة الأمريكية؟
1: أنه يجب إعادة إنتاج هذه الذخيرة، إذا لم تسرع هذه الشركات بإعادة الإنتاج وتأخرت عمليا قد يكون هناك حرب أخرى، وهذه الحرب الأخرى ستفرغ الذخيرة بشكل كامل. هنا نصل إلى منطقة يعني الخط الأحمر، لكن هناك ما يكفي اليوم لخوض حرب أخرى إن كان في آسيا أو أوروبا، لكن أيضا الوضع الدولي والتخوف من تحرك الصيني، تحرك كوريا الشمالية، توسيع روسيا لحرب في أوكرانيا بشكل أو بآخر، كل ذلك هناك قلق لدى البنتاغون ويريد أن تكون الأسلحة متوفرة. وأيضا يجب عدم النسيان أن لم يكن هناك تحضير طويل الأمد لهذه الحرب في إيران، كان هناك اعتقاد أن ضربات محدودة الوقت يعني خلال أسبوع أو أقل ستغير توجه النظام الإيراني، لكن للأسف
0: استمرت لأشهر.
1: وهذه الأشهر صرفت فيها ذخيرة دفاعية وهجومية بشكل كبير. أيضا دعا ذلك الأمر إلى إسراع لإنتاج ذخيرة لسد هذا النقص الذي بدأ يظهر، لكن مرة أخرى ليس بالشكل يعني السيء جدا التي تظهره فيه وسائل الإعلام اليوم، خصوصا الأمريكية منها.
0: طب برأيك ما هي أبرز أنواع الأسلحة والذخائر التي تستنزف اليوم خلال الحرب مع إيران؟
1: سؤال هام. الصواريخ الدفاعية هي أمر أساسي، صواريخ الباتريوت التي تستعمل ضد المسيرات، وهنا يبرز موضوع آخر، ليس فقط موضوع سد الثغرة وإعادة إنتاج ذخيرة متطورة استعملت، لكن اليوم يتجه البنتاغون ويتجه الحكومة الأمريكية نحو طلب أسلحة من نوع آخر، أقل كلفة، أكثر فعالية تجاه الأسلحة الإيرانية والمسيرات رخيصة الثمن التي رأيناها. هناك عدة أسلحة اليوم يعني في المراحل الأخيرة لتطويرها والموافقة عليها لإدراجها ضمن العتاد الأمريكي بعد تجربتها لسنوات بشكل ناجح في أوكرانيا. فهناك أكثر من مسيرة مضادة للمسيرات اليوم تطلب من الجيش الأمريكي، هناك حتى مسيرات أمريكية اليوم تشابه مسيرات شاهد الإيرانية لتستعمل بشكل هجومي لكن رخيص ثمن ضد أهداف ليست يعني أساسية، حتى تستعمل الولايات المتحدة صواريخ بالملايين ضد أهداف لا تحتاج إلى هذا النوع من الصواريخ غالي الثمن والمعقد وصعب إعادة إنتاجه.
0: نعم أستاذ حازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إيران أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز. وقال دي فانس إن أمريكا لا تثق بالتصريحات الإيرانية حتى إثباتها، مشيرا إلى أن الإيرانيين يعانون ويريدون إنهاء الأمر. وأضاف دي فانس أن أمريكا تعمل على وضع خطة عبور آمنة للسفن من مضيق هرمز، وهذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار على حد تعبيره. قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن طهران متمسكة بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة في 14 من حزيران الماضي، مشددا على استعداد بلاده للدفاع عنها بكل قوة. وأضاف بزجكيان أن إيران تفضل الحصول على حقوقها عبر المسار الدبلوماسي، مؤكدا في الوقت نفسه أنها مستعدة للدبلوماسية كما هي مستعدة للحرب ولن تستسلم للضغوط. ونفى الرئيس الإيراني وجود أي خلاف بين الحكومة والمؤسسة العسكرية بشأن المذكرة، مؤكدا وجود توافق كامل بين الحكومة والقوات المسلحة. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة الشروط والآليات التي تحددها طهران. وأضاف أن المضيق لا يمثل لإيران ممرا مائيا اقتصاديا فحسب، بل يعد أحد عناصر قوتها الجغرافية والاستراتيجية. وأكد أن إعادة فتح المضيق ليست مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن فتحه يعتمد على قبول واشنطن الشروط الإيرانية وتخليها عن التدخل في المفاوضات الإقليمية. هذا ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن اتفاقا بشأن مضيق هرمز تجري مناقشته، ينص على ترتيبا مؤقتا لمدة 60 يوما بين عمان وإيران مع إمكانية تمديده لاحقا. وتأتي هذه المساعي وسط تصعيد جديد في مضيق هرمز تمثل باستهداف إيران لناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية.
2: في سبيل حل أزمة الطاقة التي يعيشها العالم، تيسر الولايات المتحدة مفاوضات بين الدول التي تتربع على ضفتي مضيق هرمز، سلطنة عمان وإيران، ساعية للوصول إلى اتفاق يفتح المضيق بإدارة مشتركة بين البلدين. وبحسب مسودة أولية نقلها موقع أكسيوس عن مصادر، يجري بحث ترتيب مؤقت بين مسقط وطهران لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، يقضي بتقسيم مسارات الملاحة بحيث تسلك السفن القادمة مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، فيما تسلك السفن المغادرة مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية، وذلك دون فرض أي رسوم، إلى جانب العمل على إزالة الألغام البحرية. لحقت المعلومات التي نشرها موقع أكسيوس تصريحات أمريكية، إذ نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات بين مسقط وطهران تتقدم، متوقعا اتفاقا قريبا في هذا الموضوع. كما أكد المسؤول أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ورغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات، برزت خلال الساعات الأخيرة تطورات ميدانية ألقت بظلالها على المشهد، بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني في أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار إدانات من دول عدة بينها الإمارات وقطر والسعودية والأردن. رغم الهجوم، فإن تصريحات الأطراف المتفاوضة لم تظهر تعثرا كبيرا، مسقط أفادت بأن المفاوضات تسير بأجواء إيجابية رغم إدانتها للهجوم. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قريبة من التوصل لاتفاق مع عمان بشأن طريق ملاحي عبر مضيق هرمز، لكنه يعتمد على شروط. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الإيراني أن الحرب لا يمكن القتال فيها إلى الأبد، ففي نهاية المطاف لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة. وبين مسار تفاوضي يتقدم على الطاولة وتوترات ميدانية تفرض نفسها في المضيق، يبقى مصير هذا الاتفاق مرهونا بقدرة الأطراف على تثبيت التفاهمات في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية وتأثيرا على العالم.
0: توقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان انضمام مصر إلى تحالف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بعد توقيع تركيا والسعودية وباكستان عليه يوم الجمعة الماضي. وقال فيدان إن مصر هي بالفعل شريك طبيعي لنا في جميع القضايا، وأؤمن بأنه في المرحلة المقبلة ستكون موجودة بيننا كتحالف، وهناك بعض النقاط الفنية وعندما يتم تطبيقها وتفعيلها لن يكون هناك سبب يمنع مصر من الانضمام. من جهة أخرى أوضح فيدان أنه لم يتم تحديد تهديد مشترك ضمن اتفاقية مكة، وأن أي دولة لا تهاجمنا لن تكون هدفا لنا. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيين اثنين أصيبا إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالضرب خلال هجوم على قرية ببيت فوريك شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية، وأضاف أن المصابين نقلا إلى المستشفى في حين هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا شرقي بيت لحم واعتدوا عليه بالضرب على من كانوا بداخله، وحطموا زجاج نوافذه وفق وكالة وفا الفلسطينية. قالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين اقتلعوا أشتال زيتون وخربوا خزانات مياه في أراضي المزارعين ببلدة دير شرف غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت المنظمة أن الاعتداء يأتي في ظل استمرار استهداف الأراضي الزراعية الفلسطينية وما يرافق ذلك من إتلاف للمزروعات وتخريب لمصادر المياه، بما يزيد من معاناة المزارعين ويقيد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم. وأضافت المنظمة أن مستوطنين شنوا هجوما على تجمع عرب الكعابنة شرقي رام الله في رابع اعتداء من نوعه منذ مساء الخميس، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي. أكد مسؤولون في حركة حماس أن الحركة ما زالت مستعدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يشمل البنود المتعلقة بنزع السلاح. وقال مسؤول في الحركة لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته إن حماس تطالب الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقطاع غزة. وشدد المسؤول على أن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى الخط الأصفر، إضافة إلى إدخال كميات كافية من المساعدات. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في المحور الأول توقيف القائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام المخلوع من قبل السلطات اللبنانية. فهل يبدأ مسار تسليم المطلوبين السوريين من لبنان إلى دمشق؟ ونناقش في المحور الثاني تحييد اثنين من عناصر تنظيم داعش قرب السيدة زينب، والتحالف الدولي يقول إن التنظيم يواجه صعوبات متزايدة. فما حجم التهديد الذي يشكله التنظيم في سوريا؟ وفي المحور الثالث نناقش تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا. فكيف سيعالج هذا الملف؟ وهل تصب النتائج في مصلحة الطلبة؟ أما في المحور الأخير فنناقش استهداف سفينة إماراتية في مضيق هرمز في ظل مساع لتثبيت الاتفاق بين مسقط وطهران. فمن يمتلك مفتاح حل أزمة المضيق؟ مرحبا بكم.

0: أوقفت السلطات اللبنانية القائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام المخلوع أثناء مراجعته السفارة السورية في بيروت لتنظيم معاملة إدارية، وذلك على خلفية مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء السوري وفقا لوكالة فرانس بريس.
1: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر، حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن التزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: نناقش المزيد مع ضيفينا عميد حمود الضابط اللبناني السابق والناشط السياسي من طرابلس، والدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكما دكتور عصمت. هذه المرة الأولى التي يلقى القبض فيها على ضابط سابق، يعني أو ضابط لدى النظام الأسد سابقا في لبنان، ما دلالة ذلك؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، أسمح لي أن أرحب بسيادة العميد حياه الله. طبعا القضية بداية نتكلم إن شاء الله بشارة خير، يعني الآن بدء التجاوب وبدء التطبيق الفعلي للاتفاقيات الموقعة ما بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية. أتأمل أن يعني تتابع في الحكومة اللبنانية في هذا الأمر إلى نهايته ويقوم بتسليم هذا المطلوب على الأقل. الآن نستطيع أن نقول المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، كيف لا وهو يعني قائد الفرقة 17 سيئة الصيت، هي بالأصل فرقة احتياطية لكنها لم تقوم بأي مهام عسكرية إلا على هذه المنطقة الشرقية وبالتحديد منطقة يعني محافظة الرقة، سواء كان ذلك من قتل أو من قصف أو حتى من حصار أو حتى من المشاركة بحملات القمع والاعتقال.
0: سيد عميد، يعني هل يمثل إلقاء القبض على هذا الضابط عادل عيسى اللي هو عادل عيسى بداية لمسار ربما أوسع من الملاحقات لضباط نظام الأسد في لبنان؟
3: بداية أسعد الله مساءكم وتحيات لكم لمشاهديكم ولضيفكم الكريم. بالنسبة للسلطات اللبنانية هيدي ليست المرة الأولى بإلقاء القبض، لكن لم يعلن عنها، أعلن عن عملية التوقيف لأن بجوار السفارة السورية أو على باب السفارة السورية. نحن ننتظر من السلطات اللبنانية يعني تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الدولة السورية الناشئة الحديثة، وخلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة تعهد أمام الرئيس الشرع أنه سيلاحق هؤلاء المجرمين، وموجود بينهم مئات بل آلاف موجود بلبنان. يعني إذا بدنا ننتظرهم لحتى يجوا على السفارة السورية ليضبطوا معاملة أو لينجزوا معاملة، لكن عندما نراجع بعض قادة الأجهزة الأمنية يقولوا أنه كنن نازحين وقاعدين وبدهم السترة وما حدا عم يحكي معهم وما حدا، وما كنا من زمان وقت اللي إجوا النازحين كنا احتضناهم، قلنا لهم هذا عم تحتضنوا أنتم الآن مجرمين مش نازحين، هودي اللي فروا بالوقت اللي عم يتحاكموا وفقا للعدالة والقانون الدولي والقانون داخل الدولي، ما حدا اعتدى عليهم. والبداية كانت مع الجيش السوري عند الفتح المبين، كان اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن هن آثروا واستمروا بتفجير الوضع بسوريا، وبعدين لما لقوا الدفة مالت لصالح الأمن والاطمئنان ففروا وتركوا البلد ولجأوا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، والآن هني موجودين والأجهزة الأمنية بتعرف كتير منيح وين موجودين أو بتعرف معظمهم. العناصر اللي أو الضباط القادة الخطيرين هني يعني أخذين متمركزين بمناطق يسيطر عليها حزب الله والنظام الأمني. يعني الآن صار الوضع صعب عليهم أنه يحافظوا عليهم ويحمون، لأنه كان عم يشاركوا معهم كمان بالجنوب متخفين، عندهم يستعينوا بخبراتهم وبقدراتهم سابقا. الآن صاروا بوضع محرج، لأن يعني الضربات اللي عم يتلقاها حزب الله من الإسرائيلي ما عاد يقدر يحافظ عليهم، وبالتالي صاروا مكشوفين. وبعد تعهد رئيس الحكومة، ويعني كمان عنا خطوة إيجابية جديدة بتعيين مدعي عام تمييز القاضي رامي الحاج، كمان نوجه له تحية، الزلمة عم يشتغل بكل ما أوتي من قوة بتطبيق النظام، ويعني خليها تاخذ العدالة مجراها، وكان عم بيكونوا جديين بهالأمر.
0: وهذا يطرح سؤال سيد عميد، يعني نعم. ما هي الآلية التي يتم التوقيف فيها في لبنان؟ يعني هل يجب أن يصدر القضاء اللبناني يتابع الأمر، أم الجهات الأمنية، أم يتم الإخطار من قبل الجهة السورية؟
3: لا، الاتفاق يقول أنه الجهات اللبنانية الأمنية والقضائية هي تصدر، القضائية تصدر أول شغلة الموافقة السياسية، يعني بعد رئيس الحكومة ما تعهد للسلطات للرئيس الشرع أعطى تعليمات للسلطات القضائية، وبالتالي هي بتوجه للسلطات الأمنية لتنفيذ هالمذكرات توقيف. شو بيتوفر عندهم يعني بالبحث والتحري وإلى آخره، لكن عم بتصير ببطء يعني لافت بهالأمر هذا. ونحن ننتظر من السلطات اللبنانية ومن الدولة اللبنانية ومن الأجهزة الأمنية أنه يحطوا يشكلوا ضباط أكثر جدية وأكثر يعني ولاء للوطن، وما يكون عندهم مسايرة لجهة دون أخرى. عم نشوف هذا التغيير عم بصير ببطء بصراحة، ونحن بدنا إياه يكون بوتيرة أسرع لحتى يعيد البلد راحته والانتظام يرجع له، ويصدقوا اللبنانيين أنه نحن أحرار، ما بقى نحن تحت سلطة نظام الأسد المخلوع والنظام الإيراني بصراحة.
0: طيب. دكتور عصمت، وفق مصدر قضائي لصحيفة الشرق الأوسط، فإن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني طلب من السلطات اللبنانية وأجرى اتصالا تحديدا برئيس الحكومة اللبنانية من أجل توقيف هذا الضابط اللواء عادل عيسى. هل هناك أهمية خاصة لهذا الضابط دونا عن سواه؟
2: لبداية نتكلم عن قائد فرقة بحجم الفرقة 17 التي ذكرت سابقا أن هذه الفرقة يعني سامت السوريين في المنطقة الشرقية سوء العذاب، وارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في تلك المنطقة. الأمر الآخر، اليوم نحن نتكلم عن توقيف، إلى الآن نتكلم عن توقيف لمجرم سوري إلى الآن أمام القضاء اللبناني. يعني الآن نتكلم عن توقيفه في لبنان، إلى الآن لم نتكلم عن تسليمه للسلطات السورية. نعم، هناك مذكر التوقيف رفعه القضاء السوري إلى القضاء اللبناني، وتم تحريك يعني قرار توقيف من قبل المدعي العام تمييز اللبناني، لكن إلى الآن قرار التسليم للسلطات السورية. نأمل أن تستمر لبنان وأن تتابع لبنان مسألة تسليم هذا المجرم أو هذا المطلوب إلى السلطات السورية. بشكل عام هنالك مجرمين خطيرين، يعني هنالك الآن معروف في سوريا أنه الآن في قادة فرق، قادة قادة فروع أمنية. هؤلاء القادة الفروع الأمنية وقادة الفرق العسكرية التي كانت تعطي الأوامر المباشرة وتباشر مسألة قصف الأحياء المدنية، الاعتقالات، التجويع، ممارسة الانتهاكات وجرائم الحرب بشكل مباشر. يعني هم الأمر المباشر يصدر من قادة هؤلاء هذه التشكيلات. ومن هنا كان الاهتمام بإلقاء القبض على يعني هذا المجرم، باعتبار أصلا هو يعني التدخل كان باعتبار أنه أصلا هو دخل إلى السفارة السورية وطلب يعني بخدمات قنصلية معينة. فمن هنا كان تحرك الدولة السورية.
0: والقضية طيب ليست قضية هل ستنتظر قدوم الضباط هؤلاء المتورطين بجرائم والموجودين في لبنان أن يدخلوا إلى السفارة؟ لن يترددوا بعد اليوم إلى السفارة السورية، وبالتالي ما هي الآلية التي تعتمد عليها سوريا؟
2: صحيح، للأسف يعني السلطات السورية قدمت إلى السلطات اللبنانية وقدمت الحكومة اللبنانية قائمة بأسماء المطلوبين من مجرمي الحرب من ضباط بشار الأسد وأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم ويعني حتى أماكن سكنهم، لكن إلى الآن هنالك تلكؤ وهنالك تباطؤ وهنالك عدم جدية من قبل السلطات اللبنانية. الحادثة التي نتكلم عنها اليوم تعطي شعار بمدى يعني شعورهم بالأمان، بمدى شعورهم بالاطمئنان، لدرجة أنه يعني ضابط برتبة لواء قائد الفرقة 17 يتوجه إلى السفارة السورية ظنن منه ان هذه المنطقه اصلا هي منطقه يعني انه هذه أن لن يكون تسليم له في لبنان وانه في لبنان في مأمن وانه هو يعني خلفه عصبه. طبعا القضيه هي في النهايه ان هؤلاء هم نعلم ان هؤلاء هم يعني بيادق بيد حزب الله وهم اوراق يعني يستخدمها، لكن انا اقول يعكس يعني دخوله الى السفاره السوريه وطلبه للاوراق ويعني يعكس حاله الاطمئنان التي كان يعيشها والذي كان يظنها هو وغيره انه لا يمكن تسليم ضابط اي مهما علت رتبته من لبنان الى سوريا ومهما كانت الجرائم التي ارتكبها.
0: سيد عميد، الان اشرت حضرتك واشار ضيفنا الى انه كثير من ضباط الاسد المتواجدين في لبنان موجودين في مناطق يعتقدون أنهم بحماية، يعني هناك نفوذ بشكل صريح لحزب الله يستطيع حمايتهم. هل تغيرت المعادلة الآن؟
3: نسبيا عم تتغير، لكن هن كمان في موجودين تحت حماية الدولة اللبنانية، ما بس عند حزب الله. يعني ما مثلا بطرابلس موجودين بمنطقة جبل محسن، موجود بعكار بمناطق عكرية بعكار، لكن ما عم يحركوا ولا عم بيقدموا أي خدمات ولا عم بيشتغلوا ولا، لكن ما قالوا أمان. يعني ممكن يكون في خطة عند من يحاول زعزعة الأمن بسوريا، ولن نحن نسمح كلبنانيين. لذلك أنشأنا المجلس الوطني الإسلامي نحن للتصدي للأمر لمنع لبنان أن يكون منصة للتهجم على شقيقة سوريا وعلى الدول العربية. وبالتالي موجود ضباط بمناطق غير بمنطقة جبل محسن وبعكار وبقرى أخرى، وما حدا من اللبنانيين اللي هن تاريخية مع الثورة السورية ومع يعني مع التغيير اللي صار يعني تحركوا أو عملوا أي أشكال إلا بيطالبوا الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية أن تعتقلها ولا.
0: أنت قلت أن هناك عمليات توقيف سابقة لضباط من نظام الأسد جرت في لبنان؟
3: نعم حصل بعد،
0: متى وأين؟
3: لكن حصلت بمستوى عالي، لكن حصلت ضمن يعني بسرية تامة عرفنا فيها بعد فترات. نحن ما يعني ما بعرف عند سلمون، هل سلمون سرا لدولة سورية أو احتفظوا فيه وما زال محتفظين فيهم بالسجون اللبنانية أو بالنظرات اللبنانية. لكن عم يحصل، وهذا يعني في أمر من السلطة السياسية واضح وصريح بتوقيف هؤلاء المجرمين، خاصة اللي بيتقدم فيهم ملفات. أنا أطالب الدولة السورية يعني كل ضباط اللي هني عندهم علم فيهم، عندهم علم لحد دولة وسفارة سورية بلبنان بتعرف بكثير من القيادات الموجودين يقدموا فيهم ملفات لوزارة الداخلية لمجلس الوزراء لوزارة الدفاع بملفاتهم الأمنية حتى يتم والادعاء عليهم حتى يتم إلقاء القبض وتسليمه للسلطات السورية، وهذا حق مشروعي لازم يحصل بأقرب وقت.
0: دكتور عصمت، يعني يقول هنا يجب تسليم لبنان هذه القوائم.
2: يعني أنا بس أصحح للأستاذ عميد، بداية بالنسبة للضباط أو المجرمين الموجودين على الأراضي اللبنانية هم تحركوا انطلاقا من الأراضي اللبنانية للقيام بعمليات داخل سوريا، ومنهم من تم إلقاء القبض عليه عند الدخول وهم مرصودون أصلا، وتم ضبطهم عند دخولهم إلى الأراضي السورية، ومنهم من كان متلقي تدريبات للقيام بأعمال وتفجيرات داخل الأراضي السورية، ومنهم من ضبط معه يعني حتى أسلحة ومسيرات. أما ما يتعلق بتسليم ملفاتهم فحسب معلوماتي أنه تم تسليم أسماءهم وجرائمهم وعناوينهم وأماكن سكنهم وطبيعة نشاطهم، كل هذا تم تسليمه للسلطات اللبنانية، وهذا ليس من شهر أو شهرين، بل تم يعني حسب ما أعلم أن هنالك وسطاء كان فرنسيين وغيرهم بمسألة ضرورة تسليمهم وألا تكون لا يتحرك هؤلاء ويكون منطلقا لزعزعة يعني زعزعة الأمن السوري انطلاقا من الأراضي اللبنانية. وتذكر بقضية كشف التسريبات التي حصلت لهؤلاء، تم الكلام عن أعدادهم، طبيعة رواتبهم التي يتقاضونها، أماكن سكنهم، طبيعة النشاط الذي يقومون فيه. فالقضية ليست سرا، والقضية ليست يعني السلطات السورية والدولة السورية حريصة على أن تدخل الأبواب البيوت من أبوابها، وأن تطرق يعني الأبواب الصحيحة، وأن تتعامل مع الحكومة الشرعية في لبنان، وأن يكون هناك تعزيز حقيقي لأنه أمن سوريا من أمن لبنان، وأمن لبنان من أمن سوريا، وحريصة على أمن لبنان وأمن سوريا. وبالتالي تسليم هؤلاء المجرمين، لأن هؤلاء المجرمين سامحني يعني منهم من هو مرتكب لجرائم حتى بحق لبنانيين، لكن إلى الآن القضية ليست قضية ارتكاب لجرائم حرب. حتى لما نتكلم عن ضباط تم توقيفهم بناء على يعني جرائم ارتكبوها في لبنان، أو قضايا تتعلق بقضية يعني بمشاكل حدثت معهم في لبنان، ولم يتم إلقاء القبض عليهم بناء على المذكرات التي تم يعني توجيهها من الحكومة السورية إلى أشقائهم في لبنان.
0: ويوم الأربعاء الماضي دكتور عصمت كان هناك اجتماع أمني سوري لبناني في بيروت، عما أسفر يعني في هذا السياق؟ هل كان هذا أحد الملفات المطروحة؟
2: على تفاصيل هذا اللقاء أعتقد أن دوما قضية تسليم المطلوبين، قضية تسليم الموقوفين، أيضا قضايا تتعلق بضبط الحدود اليوم هي من أهم الملفات الموجودة والماثلة، لأنه اليوم الحدود اللبنانية السورية تعتبر يعني تهديد حقيقي للأمن السوري، بسبب أنه من خلال هذه الحدود تكون شبكات المخدرات الدولية، تكون شبكات تهريب الأسلحة، وتكون شبكات هذه الخلايا الإرهابية التابعة لفلول نظام الفار بشار الأسد. وبالتالي نتكلم اليوم عن أن ضبط هذه الحدود يعود بالمصلحة على كلا البلدين، لأنه ضبط هذه الحدود يعني أمن لهذين البلدين، أمن يعني استقرار وعجلة تنمية اقتصادية، وحق لهذين البلدين بعد يعني هذه السنوات التي ضاقوا فيها ما ضاقوها أن يكون هناك أمن واستقرار. قضية إيواء المجرمين وقضية التستر على هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا يعني جرائم بحق اللبنانيين وحق السوريين، أعتقد اليوم الكرة الآن بملعب الحكومة اللبنانية، ونتأمل أن تكون هذه يعني باكورة التعاون الحقيقي، وأن تكون يكون هذا الحدث هو بمثابة يعني بدء انتهاء يعني حالة الاسترخاء التي كانت عند هؤلاء المجرمين، وأن يعرفوا أن وقت التستر عليهم ووقت حمايتهم قد انتهى.
0: أستاذ عميد، ما هو مصير الموقوف الآن اللواء عادل عيسى؟
3: الآن يعني كما علمت أنا بصراحة من بعض الأصدقاء بالأجهزة الأمنية ومن الأخبار أنه تم سحبه إلى نظارة وزارة العدل وأجري معه تحقيق، ويقال أنه اعترف بجرائم وجهوه ببعض الجرائم اللي عملها اللي مرتكبها هو والفرقة اللي عنده. أنا يعني ما بدي أعلق بس على هذا اللواء اللي أوقفوه، في عشرات الألوية عندنا موجودين بلبنان حقيقة، في مجرمين قادة ميليشيات كانوا بالدفاع الوطني وكانوا مرتكبين عشرات ومئات الجرائم ومعروفين وين. يعني على الدولة اللبنانية أن تظهر جدية بالتعاطي بالملف، ومثل ما عم بقول شك يصير فيه تشكيلات أمنية، لأن بصراحة ما زال نظام الأسد المجرم يتمتع بكثير من يعني الراحة بلبنان ومعه مع حلفائه وببعض يعني الأجهزة الأمنية اللي هي ممكن عم تساعدهم، عم تقدم لهم بعض الخدمات إن شاء الله يعني بنخلص منهم قريبا.
0: هو فعميد يعني هو يفترض أن يتم تسليم هؤلاء حين توقيفهم إلى سوريا صحيح؟ يعني لا يحاسبون في لبنان؟
3: هلا بيحلون على الخطأ وبيكون في معاملة قضائية بين وزارة العدل السورية ووزارة العدل اللبنانية، وبيصير في اتفاقية على يعني على تسليمهم وطريقة تسليمهم، وأكيد يمكن في تعهدات عدم إخضاعهم أو يأخذين تعهد أنه ما بيعدمون أو إلى آخره، ما بعرف يعني هايدي مثل بالقانون الدولي بيتفقوا علي الأمور هايدي. لكن رغم كل الإجرام اللي حصل بسوريا، عم نشوف الدولة السورية الناشئة والجديدة واللي عم تتحمل مسؤولية عملها وعم تحيل الناس على القضاء وعم تعمل محاكمة علنية وعم يشوفوا الناس أنه في محاكمات صادقة وليس قتل يمين ويسار وإجرام وكما كانوا يعاملون الناس بالتقطيع والإجرام والمكابس والقتل. هلا هون بدي ألفت النظر حول الموضوع أنه نحن عندنا دين برقبة الإخوان الأشقاء بسوريا، بدنا يساعدونا بموضوع الملف الموقوفين ظلما بسجون اللبنانيين كمان مثل ما سلموا السجناء السوريين لمحاكمة بسوريا، بدنا السجناء اللبنانيين يلي هن أوقفوا على خلفية تأييدهم للثورة السورية ونكاية بمعتقداتهم يعني الحلف اللي كان عم بيقود المحكمة العسكرية والقوى الأمنية والقوى والقضائية. فنحن تقريبا الملف صار على الآخر بمجلس النواب، ونرجو أن يكون في دفع من وزير الخارجية، من وزير العدل، من الأشقاء بسوريا ليدفعوا بالاتجاه هذا، وإن شاء الله الأمور بتروح باتجاه سليم ومعنويا. نعم. مفروض يكون في استفادة من الوضع السوري القائم معنويا في لبنان، ويعني معنويات متبادلة اللي بدها تكون واستفادة. نعم. متبادلة أيدي.
0: طيب حقيقة. دكتور عصمت، يعني ما الأهمية الأمنية لتوقيف هذا اللواء عادل عيسى، وهل أيضا له دلالة أبعد من الأمنية، يعني دلالة سياسية؟
2: سيدي طبعا القضية الأمنية والسياسية بآن واحد هي قضية، أولا قضية من ناحية أمنية غياب الشعور بالأمان عند المجرمين. أهم شيء أن المجرمين باتوا على الأقل يتخوفون من مسألة إمكانية إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية. لن تكون لبنان هي اليوم وجهة إلى المجرمين، لأنه كما يعني ذكر في التحقيقات أو ما سر من التحقيقات أنه أصلا يعني دخل إلى لبنان قبل أشهر فقط عند علمه أنه بدأت السلطات السورية تتقصى عنه وتسأل عنه. فبالتالي اليوم لبنان تعتبر اليوم وجهة لكل المجرمين وشبكات الإجرام وشبكات يعني الجريمة المنظمة، تعتبر اليوم وجهة يلجأ إليها المجرمون، ظن منهم أنها هذا ملاذ آمن من الملاحقة والمحاسبة، وبالتالي هذا يؤثر على الواقع الأمني والوضع الأمني في لبنان. فبالتالي هذه العملية إن تمت كما يعني كما نتمنى، فهي بداية تقطع الطريق كل وتشطب لبنان من خيارات المجرمين للذهاب له كمأوى ومكان يعني يتأون فيه بجرائمهم. سياسيا هذا الأمر سيكون يعني نقطة في في في في رصيد التعاون السوري اللبناني، الذي نشاهد يعني يوما بعد يوم زيادة مستوى هذا التنسيق و تحسن كبير في العلاقات، سواء كان بمستوى الزيارات أو بطبيعة الاتفاقيات. معلوم أن يعني التعاون ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية موجود، لكن الإشكالية بالتنفيذ والقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ هذه الاتفاقيات.
0: أستاذ عميد، في النهاية قبل يومين كان هناك خطاب لسيد نعيم قاسم وتحدث عن إمكانية اللقاء مع القيادة السورية ربما مستقبلا، يعني قال لا مانع ربما من ذلك في وقت ما. برأيك هل هذا علاقة برفع الغطاء عن هؤلاء المتورطين مع نظام الأسد؟
3: ربما وقت أطلق المبادرة رئيس الشرع بصراحة قال أنه نحن عم نرتب وما عندنا مانع نلتقي، لأنه عم بيحاول يعني ينشر الطمأنينة والأمن ويطمن اللبنانيين ككل اللبناني، كل مكونات الشعب اللبناني، أنه نحن لسنا بأعداء لكم، ونحن حتى حزب الله اللي هو اعتدى على الشعب السوري مستعدين نقعد معه لنسوي الأمور. وبالتالي يبدو أنه في وسطاء إقليميين ودوليين عم بيسعوا لها الأمر هذا. ما في داعي يكون، ما مش لازم ناخد نحن غطاء أو الدولة اللبنانية تاخد غطاء أو يرفع الغطاء نعيم قاسم، لأن نعيم قاسم يخلى يعني إذا بيقدر يضل مغطى حاله بيكون كثير منيح. الدولة اللبنانية هي من يجب أن ترفع الغطاء عن هؤلاء المجرمين وتوقفهم اليوم قبل بكرة وتلاحقهم واحد واحد كل المجرمين باللوائح اللي عندها إياهم واللي الدولة السورية مزودتهم فيهم بصراحة.
0: شكرا لكما عميد حمود الضابط اللبناني السابق والناشط السياسي من طرابلس، ودكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. بعد الفاصل نعود لنناقش حجم التهديدات الأمنية بعد تفجير جرمانة وعملية قرب السيدة زينب بريف في دمشق.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. شهدت مناطق متفرقة من سوريا خلال الأيام الأخيرة هجمات واشتباكات أمنية أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش في ريف دمشق ومقتل ضابط في حرس الحدود وإصابة عنصرين من الجيش برصاص مسلحين مجهولين شرقية دير الزور، في وقت يقول التحالف الدولي إن الحملات الأمنية حدت من قدرة التنظيم على تنفيذ هجماته.
1: هجمات متفرقة أعادت ملف التهديدات الأمنية في سوريا إلى الواجهة، بين محاولات نسبت إلى تنظيم داعش وأخرى نفذها مسلحون مجهولون بالتزامن مع عمليات تستهدف خلايا التنظيم، في وقت يقول فيه التحالف الدولي إن قدرته على تنفيذ الهجمات تراجعت. محاولة استهداف بعبوة ناسفة أحبطتها دورية للأمن الداخلي في منطقة السيدة زينب بريف دمشق،

0: حرس الحدود بوزارة الدفاع، ما أدى إلى مقتله وإصابة عنصرين من الجيش في بلدة جديد بكارة شرقي المحافظة. ملاحقة الخلايا ظهرت في عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في الباغوز أواخر تموز الماضي، وأسفرت عن مقتل أحد قادة خلية تابعة لداعش واعتقال قائدها وعنصرين آخرين. هذه التطورات تتزامن مع تقييم للتحالف الدولي يقول إن داعش يواجه صعوبات متزايدة في سوريا، مشيراً إلى أنه لم يتبنى أي هجمات خلال الشهر الماضي رغم دعوته أنصاره إلى التركيز على سوريا، عازياً ذلك إلى الحملات الأمنية التي حدت من قدرته على تنفيذ عملياته. مشهد أمني متداخل يجمع بين هجمات لم تعرف هوية منفذي بعضها ومحاولة مرتبطة بالتنظيم في وقت تستمر فيه ملاحقة خلاياه للحد من قدرته على استعادة نشاطه.
1: انضم إلينا الآن عبد الله الحمادة الباحث المختص بالجماعات الإسلامية وما دون الدولة من دمشق، وحسن أبو هنية الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية من عمان. مرحبا بكما. أستاذ عبد الله، إلى ما يؤشر مقتل عنصرين من داعش في ريف دمشق؟
2: مساء الخير أستاذ، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بالتأكيد تنظيم داعش الإرهابي غير من سياساته القديمة واعتمد اليوم خطط تكتيكية وأمنية وعسكرية جديدة من خلال استخدام الإغارة أو حرب العصابات على الجيوب الأمنية الهشة، بالإضافة إلى أحداث بعض التفجيرات داخل العواصم وداخل مراكز الثقل البشري، بالإضافة إلى استهداف بعض المكونات السورية. تغيير سياسات تنظيم داعش الإرهابي بدأ منذ الشهر الثاني مع خطاب أبو حذيفة الأنصاري في شهر شباط 2026 الذي دعا إلى استهداف الدولة السورية ووصفها بالكافرة والمرتدة وأنها علمانية وتركت التنظيمات الجهادية والفكر السلفي الجهادي وانتهجت يعني القوانين الوضعية وجعلها في دائرة الاستهداف الأولى. ولو نظرنا يعني منذ ذاك الخطاب حتى اليوم لرأينا مجموعات مختلفة من الاستهدافات تعتمد على حرب العصابات والاستنزافات والمواجهة غير المباشرة، عبر كما رأينا مثلا مثل آخر تفجير الذي حدث في جرمانة، يعني ربما يستهدف المكون الدرسي أو الهدف منه إثارة الضغينة والكره باتجاه الدولة السورية باتجاه بعض المكونات. في الشهر الثاني كان هناك أو الشهر الأول كان هناك تفجير لمسجد علي بن أبي طالب للمكون العلوي، العام الماضي كان هناك تفجير لكنيسة مار الياس، قبلها في الشهر الثالث كان هناك استهداف للسيدة زينب حيث المكون الشيعي. إذن اليوم تنظيم داعش الإرهابي يعتمد على حرب العصابات وعلى الهجوم على الجيوب الأمنية الضعيفة التي تعاني من هشاشة أمنية وخصوصا في المناطق الشاسعة التي بحاجة إلى تركيز أمني ثقيل، والدولة السورية اليوم في مرحلة بناء قدراتها الأمنية سواء كان على مستوى الأجهزة الشرطية أو الأمن العام الداخلي أو الأجهزة الاستخباراتية. لذلك اليوم يستغل تنظيم داعش هذه الهشاشة الأمنية لعدة أسباب، من بينها أولا مقتل قيادات الصف الأول والثاني في التنظيم والاعتماد على الإدارة اللامركزية عبر الأمراء أو القيادات الصغيرة دون الرجوع إلى القيادات الكبيرة، التكلفة التكنولوجية والتقنية الكبيرة. اليوم إذا كان يعتمد على المساحات الجغرافية هذا بحاجة إلى وسائط دفاع ووسائط رصد وبحاجة إلى أجهزة متطورة، اليوم هو ساحة مفتوحة سيكون للتحالف الدولي ولن يستطيع التمسك بالجغرافيا على الأرض. أيضا اليوم عدم التعاون بعد وصول القوى الثورية الجديدة والسلطات السورية الجديدة إلى سدة الحكم، كان هناك اندماج شعبي ما بين قيادة الدولة وبين الجماهير، لذلك اليوم عدم وجود بيئة حاضنة لهذا التنظيم. أيضا خروج العناصر المؤثرين الذين كانوا مرتبطين بمخابرات النظام البائد هذا لعب دورا، لذلك جميع هذه الظروف وضمن هذه المشهدية اقتضت داعش إلى تغيير سياساتها على أرض الواقع.
1: أستاذ حسن، سبق هذه العملية الشهر الماضي عملية نفذها تنظيم تفجير في وسط دمشق تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي عندها إيمانويل ماكرون للعاصمة السورية. هل يمكن القول أن التنظيم يسعى إلى الاقتراب من المركز أكثر، يعني تنشيط عملياته في العاصمة في دمشق؟
3: نعم، تحياتي لك وللضيف والسادة المشاهدين. بالتأكيد أنا أعتقد أن تنظيم الدولة هو يسير وفق خطة. يجب أن نعلم بأن تنظيم الدولة هو دائما يرتكز على خطط ولها مديات محددة ولها أهداف واضحة، وبالتالي لا يعمل التنظيم بشكل فوضوي. هذا ما تعلمنا على مدى يعني وجود التنظيم.

0: منذ يعني تأسيسه على يد الزرقاوي في 2003 وتطوراته اللاحقة. كان دائما يعلن عن خطط ثم بعد ذلك يبدأ بتنفيذ هذه الخطط، بالتأكيد أحيانا تنجح وأحيانا وفي معظم الأحيان تفشل. ولكن أعتقد أن التنظيم في سوريا منذ سقوط النظام هو يركز على إعادة الهيكلة وإحياء وجوده في المناطق المدن. نعلم أن التنظيم هو منذ 2019، منذ خسارة آخر جيل له البغوث 2019، هو اعتمد تحول من خلافة وسيطرة مكانية إلى منظمة تعمل بشكل مركزي عبر خلايا منفردة، وبالتالي هو حول كل خلايا تقريبا العسكرية إلى خلايا أمنية، بمعنى ليس هناك وجود مرئي. أعتقد أنه الآن هو، وشاهدنا حتى قبل سقوط نظام الأسد البائد، هو كان التنظيم معدلات تنفيذ عمليات كانت أعلى مما هو الآن، رغم أن
1: نعم.
0: التنظيم الآن يتمتع بحالة أكثر راحة. إذا ما الذي يفسره؟ أعتقد ما يفسر سلوك التنظيم، وكما ذكرت هو لم يتبنى حتى هذه العمليات. أعتقد أن التنظيم واضح، ومن خبرتنا في عمل التنظيم أنه هو الآن هو عملية إعادة هيكلة وتجنيد. ولا تنسى أن كثير من مقاتلي أو ما يسمى أشبال الخلافة اللي بالمخيمات كان الهول وغيرها الآن أصبحوا موجودين في مراكز المدن، وبالتالي هو الآن يعمل على يعني تأسيس شبكة واسعة من الخلايا الأمنية في داخل الولايات الأمنية في سوريا. وبالتالي هو يراهن كعادته، يعني دائما التنظيم هو حليف للحال الموضوعي، يعني لديه قوة ذاتية خبرة في التنظيم وفي العمل ولديه تمويل ولديه ايديولوجيا كبيرة، وبالتالي هو الآن هو يحاول أن يعيد الهيكلة ويعيد
1: لكن
0: السيطرة
1: إعادة
0: على
1: الهيكلة هذه ألا تحتاج إلى قياديين بارزين يستطيعون يعني القيام بهذه المهمة؟ هل هناك ما يزال هناك يعني شخصيات قيادية في التنظيم لديها هذه القدرة؟
0: بالتأكيد هو التنظيم لا يعتمد، يعني هو يخلق هذه الشخصية. نحن نعلم أنه هو التنظيم منذ يعني فقد منذ أبو بكر البغدادي لأبو حسين القرشي وصولا إلى إبراهيم وأبو الحسين، الآن هو بتعرف يعني هو وضع أبو الحسين أبو الحفص الهاشمي، ولا أحد حتى الآن حتى القوى الاستخبارية الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع يعني لا تعرف من هو. كان يعتقد بأنه عبد الله رقيعي، لكن رقيعي اللي كان مسؤول عن ولاية بغداد قتل، وبالتالي لا أحد يعرف من هو أبو حفص، بمعنى هو دخل في طور سري شديد، وبالتالي هو الآن لا أحد يعرف من هو هذه القيادات. لأنه يعني نعلم هو يعني يقسم أي بلد يدخلها إلى هذا الهيكل التنظيمي المعروف، ثم بعد ذلك إلى ولايات، قادة ولايات، ثم بعد ذلك قواطع مفارز، وبالتالي هو يعمل وفق هذه الهيكلية الصارمة الموجودة. ولذلك أعتقد أن التنظيم هو الآن يستغل، خصوصا كما قلت أنه مع وجود الذين خرجوا من المخيمات والذين هربوا من السجون فضلا إلى قيادته. نعلم التقارير الأمريكية، تقارير الأمم المتحدة على الأقل تشير إلى وجود 2500، هذا قبل سقوط النظام في سوريا، وبالتالي هم موجودين كخلايا أمنية. ولذلك أعتقد بأن التنظيم هو الآن كما قلت هو دائما حليف يبحث عن حليف موضوعي، يعني قوته الموضوعية هي الأكبر، هو يراهن على فشل. ولذلك لا تجده يركز على عمليات كبيرة، رغم أنه لديه القدرة العملياتية والتشغيلية لتنفيذ مثل هذه العمليات، لكن التنظيم هو يراهن، كما تعلم التنظيم ما يميزه عن القاعدة أنه هوياتي، بمعنى أنه قادر على إشعال صراع هوياتي بين المكونات في داخل سوريا، وهو مع وجود إسرائيل وهذا الاضطراب والمواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، هو يراهن على تمدد حالة من الفوضى. ثم بعد ذلك كما تعلم يعني المجتمع الدولي صحيح رفع عقوبات عن سوريا، لكن لا يوجد هناك مساعدات اقتصادية أو دعم كبير لمساعدة النظام. هذا النظام الآن يتشكل في حالة انتقالية، يحتاج كما تعلم إلى حوالي 450 ألف عسكري، سواء قوات جيش أو أمن واستخبارات، لإعادة بناء هيكلة النظام. وبالتالي سوريا تواجه تحدي،
1: نعم.
0: والتنظيم يراهن، يعلم هو الآن يركز على هذه المنطقة تحديدا. هو لديه 6 مكاتب، وهذه المكتب اللي يعمل فيه سوريا بالإضافة لسوريا والأردن وفلسطين يسمى مكتب الأرض المباركة، وبالتالي هو يركز خلال هذه الفترة وهناك عشرات ملايين الدولارات تبث من مكتب الكرار سواء في الصومال أو مكتب الفرقان في ولاية الساحل. ولذلك أعتقد بأنه التنظيم يراهن على الفشل، بمعنى هو ما يحصن سوريا هو التماسك المجتمعي، وكذلك يعني نوع من التوائمات في داخل سوريا بين
1: يعني أنت دكتور
0: الدولة
1: بس حسن
0: والمجتمع.
1: تشير، يعني أشرت أكثر من مرة لموضوع التمويل وأنه يستطيع الحصول على التمويل من فروع خارجية.
0: بالتأكيد، لأن التنظيم نعلم أنه مكتب الكرار المسؤول عن شرق أفريقيا في الصومال لديه ميزانية تفوق 100 مليون دولار سنويا، وكذلك مكتب الفرقان اللي هو في الساحل، وكذلك مكتب يعني المكاتب الإدارية الأخرى. وطبعا كل هذه المكاتب هي تذهب إلى مكتب ولاية الرافدين اللي هو يوزع مثل هذا. ونعلم أنه مع التطورات الحديثة مع الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة هو يستطيع وقادر على يعني نقل الأموال واستثمارها وإعادة تشغيلها. وبالتالي أعتقد يعني هذه كلها قضايا تعقيدات. ربما كان الاجتماع الأخير قبل يومين في الأمم المتحدة كان يركز على هذه التحديات الجديدة على الصعيد التقني والمالي.
1: نعم. طب أستاذ عبد الله، عنصرا داعش اللذين قتلا كانا يحاولان استهداف مركز حكومي وفق بيان وزارة الداخلية، كيف يمكن قراءة نسق العمليات لداعش أو بين داعش التي يعني تستهدف الحكومة بشكل أساسي في سوريا؟
2: كما قلت لك، اليوم تنظيم داعش يركز على مسارين ضمن حرب العصابات. المسار الأول هو استهداف النقاط الأمنية البعيدة عن المركز، والمسار الثاني هو استهداف بعض النقاط داخل التجمعات البشرية والتي تتبع إلى بعض المكونات السورية لإحداث شرخ. منطقة السيدة زينب هي منطقة ذات أغلبية من المكون الشيعي ولها خصوصية معينة كون بها مقام السيدة زينب، ويعني يلتف حولها هذا المقام العديد من أبناء المكون الشيعي، وهناك زيارات من داخل دمشق وخارج دمشق إلى هذا المقام. لذلك أنا برأيي يعني التوقيت كان محكما بعد عملية جرمانة، هذا أولا. ثانيا، الهدف دائما هو لدى تنظيم داعش خلق بلبلة وخلق شرخ ما بين القيادة السورية ومن بين المكونات الأخرى، خصوصا في ظل يعني التقدمات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية التي تحققها الدولة السورية. ولو راقبنا يعني خلال الشهر الماضي العمليات لرأينا أنه يعني مع زيارة السيد الشيباني إلى لبنان كان هناك تفجير قرب قصر العدل، ثم مع زيارة الرئيس ماكرون كان تفجير في جزر فيكتوريا، ثم اليوم مع زيارة السيد الشيباني إلى أنقرة ولقائه بالسيد هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات كان هناك تفجير الذي حدث في جرمانة. إذن اليوم تنظيم داعش يراقب التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الدولة السورية، ويراقب هذا الربط الإقليمي والأدوار التي ستناط بها، لذلك يحاول مع كل نجاح سياسي أو دبلوماسي إحداث شرخ. الدولة السورية بالمقابل قامت بأكثر من إنجاز على هذا المستوى، وكان آخرها القبض على والي فلسطين ولبنان داخل الأراضي السورية بالتعاون مع الاستخبارات اللبنانية. أيضا كان هناك عملية داخل لبنان تم من خلالها إلقاء القبض على بعض جيوب تنظيم داعش داخل لبنان. إذن اليوم الحكومة السورية لا تكتفي فقط يعني عناصرها أو تشبيكاتها الأمنية على المستوى الداخلي، خصوصا أن لديها بنك معلومات من قتال هذا التنظيم منذ أيام الجيش الحر وهذه الفصائل الثورية التي كانت تقاتل التنظيم، بالإضافة إلى بنك المعلومات التي حصلت عليه من النظام البائد من خلال الأفرع الأمنية والملفات والسجلات. اليوم ضمن هذه التقاطعات هناك داتا كبيرة لدى الحكومة السورية تعمل من خلالها على مسار الداخلي من خلال إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ورأينا أيضا الشهر الماضي التغييرات والتعديلات في الأجهزة الأمنية وهيكلية جديدة للتعامل مع الأدوار الإقليمية الجديدة والأدوار الداخلية، وبذات الوقت تحاول اليوم تشبيك من خلال علاقات أمنية سواء كان من خلال التنسيقات الأمنية ما بينها وبين العراق، بينها وبين لبنان، بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية، بينها وبين تركيا. جميع هذه التشبيكات الخارجية بالتنسيق مع الخطوات الداخلية تحاول من خلالها الدولة السورية سد الثغرات الأمنية وإغلاق الباب على تنظيم داعش لإحداث أي تفجير أو إحداث أي تأزيم في المواقف السياسية أو على المستوى الأمني. لكن اليوم ما يعيق الموضوع حقيقة هو كما قلت صغير سياسة التنظيم الدائمة بالاعتماد على حرب العصابات وحرب الاستنزاف طويلة المدى.
1: طيب، بالحديث عن التشبيك الخارجي أستاذ حسن، التحالف الدولي يشير في بيان إلى صعوبات يواجهها تنظيم داعش في سوريا، لكن مع ذلك عملياته ما تزال مستمرة. كيف يمكن قراءة يعني دور التحالف بعد أن انضمت إليه وسوريا وأصبحت عضوا فيه؟
0: أنا لا ألتفت لما يقول التحالف ولا ألتفت حتى لما يقول الأمم المتحدة. يعني هنا أنت تتكلم التحالف والأمم المتحدة قبل يومين تقدم تقرير وتقول أن الوضع خطير وأن التنظيم يتنامى في سوريا. بالتالي يعني أنا لا أنا أقرأ بنفسي لأني أعرف وأتابع هذه التنظيمات وهذه الجماعات بشكل أفضل من كل هؤلاء، يعني باعتقادي، لأن تقارير متناقضة وأحيانا لها أهداف سياسية. ما أعتقد أن ليست المشكلة في تنظيم الدولة في سوريا هو العجز العمليات والقدرة التشغيلية، أعتقد لديه القدرة التشغيلية بسهولة، لكن هو يجب أن نعرف هو يراهن على حالة الفشل، يعني ويراهن بأن هذه المنطقة لن تكون مستقرة، وكذلك سوريا. وهذه الحقيقة يعني تبدو قراءته حتى الآن صحيحة، لأنه نعلم أن وجود إسرائيل وتوغلاتها ووجود الانقسامات كما تعلم مشكلة في السويد الهجري صعب حلها حتى مع قوات سوريا الديمقراطية، حتى نكون واقعيين، حتى مع فلول النظام السابق. وبالتالي هذه الاضطرابات، ولا نعرف الآن ما هي كيف سيكون الحل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي لا نرى كيف ستعمل لاحقا كل هذه المنظومة. وبالتالي سوريا هي مرتبطة بمركب الأمن الإقليمي. التنظيم أعتقد في سوريا هو يراهن كما قلت لديه قراءة واضحة بالفشل، ولذلك وهو يريد لا يريد إحداث، يعني لا يواجه المجتمع، هو يريد أن يظهر كدرع واقي للسنة في المنطقة. وبالتالي إذا الأمر يعني أسفر عن كما هو ظاهر عن نوع من النصر الاستراتيجي لإيران، وبالتالي سيفرض نوع من الردع الاستراتيجي الموسع وصولا إلى لبنان. ولذلك شاهدنا الضغوطات الكبيرة من إيران للضغط على الرئيس الشارع للدخول إلى لبنان، وشاهدنا نوع من الخوف من قضية الحشد الشعبي. إذن الأمور كلها مرتبطة بمركب أمن قومي كامل، ليست فقط يعني
1: وبالتالي
0: سوريا،
1: يعني
0: ليست
1: أستاذ
0: فقط
1: حسن
0: عمان.
1: تقول إنه في حال حدوث أي فوضى في المنطقة هذا يفيد التنظيم.
0: بالتأكيد، لأن حالة التوحش عندما لا يصبح هناك يعني حالة من الاستقرار والأمان، لا يوجد هناك مداخيل وموارد اقتصادية، كل هذه الظروف هي تحالف، يعني تخلق حالة من التحالف الموضوعي مع تنظيم الدولة، خصوصا مع وجود ظرف بالغ الخطورة وهو إسرائيل. يعني هذا الكيان الاستعماري الذي يتوغل بشكل ممنهج ويريد أن ينشئ يعني نقاط وله علاقات بشكل صريح، ويتحدث عن حكومة باشان في الجنوب وممر كوريدور إلى الشهير إلى إسرائيل الكبرى. نحن يعني فعلا الوضع خطير، وأعتقد أن ذلك التنظيم مش يعني هو الآن قد يركز لاحقا، وهو فعلا زي ما قالوا الأمم المتحدة سابقا، فعلا يعني الرئيس الشارع ربما تعرض لخمس محاولات اغتيال، كذلك الشيباني، أنس خطاب، يعني مفاصل النظام اللي يعرفها التنظيم بشكل واضح واللي دخل في صراعات على مدى سنوات معها. وبالتالي أعتقد أنه الآن هو يعني يجب أن يكون يعني هناك نوع من الانتباه، وأعتقد أنه كانت هناك توصيات عديدة من دول عديدة ل يعني تحركات المسؤولين والقادة، لأنه هذا
1: نعم.
0: سيكون أهداف مفضلة لخلق حالة من البلبلة والفوضى. فأعتقد نحن مرتهنين بكل هذه التحولات، لكن أقول دائما أنه فعلا يعني سوريا رغم كل هذا برفع العقوبات والكلام اللي ليس له معنى، يعني قد يفيد، لكن سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار 90% لهذا خط البحر،
1: نعم.
0: هناك انقسامات، وبالتالي يجب على العالم العربي وكذلك الإسلامي فضلا عن العالم أجمع أن يدعم سوريا بشكل أكبر، وبالتالي يعيد حتى يشعر الناس، لأنه هو يستطيع أن يجند التنظيم في
1: نعم.
0: ظل حالة الاضطراب والفوضى.
1: طيب أستاذ عبد الله، في حادث آخر صباح اليوم قتل ضابط في وزارة الدفاع شرقي دير الزور وأصيب مرافقاه أيضا. لم يتبنى التنظيم العملية، قام بال يعني العمل مجهوله، لكن أصابع اتهام كثيرة تشير إلى ربما مسؤولية داعش. ما مدى نشاط التنظيم في هذه المناطق في دير الزور والمنطقة الشرقية؟
2: منطقة دير الزور والجزيرة العربية السورية كانت سابقا هي بيئة خصبة لتنظيم الدولة الإسلامية، تنظيم داعش الإرهابي، وكان هناك تحالفات حتى بينه وبين بعض العشائر وبين بعض المكونات في هذه المنطقة. لكن اليوم وبعد خصوصا معركة الباغوز بال 2019 وانتهاء سيطرة التنظيم في هذه المناطق، أصبح التنظيم يعتمد على التواصل غير المباشر، خصوصا في ظل فرض سيطرة أمنية وقمعية شديدة من قبل شباب الميليشيات قصد على هذه المناطق، لذلك حاول أن يتواصل بطرق غير مباشرة وله بعض الجوب، لكن التحول المفاجئ هو حدث بعد انهيار ميليشيات قصد وثم في العمليات العسكرية في حلب، ثم اتفاق 29 يونيو ودمج ميليشيا قصد داخل الدولة السورية وقيام بعض القيادات السياسية فيها بتفاهمات كبيرة مع الدولة السورية تساعد اليوم على الاندماج إلى حد بعيد، وإن كان الاندماج يسير ببطء لكنه يسير في الاتجاه الصحيح. جفف هذه المنابع البشرية، خصوصا أن المكون العشائري مرتبط إلى حد كبير بالدولة السورية، وحاول أن يكون ذراع متقدمة للدولة السورية في هذه المناطق من خلال الضغط على ميليشيات قسد، حتى رأينا مناطق الرقة دير الزور يعني سلمت للدولة السورية من قبل العشائر من دون حتى قتال مع ميليشيات قسد. لذلك اليوم أنا برأيي هناك يعني صحوة كبيرة بعد سقوط النظام البائد والوصول السلطات الثورية إلى سدة الحكم، وهناك التحام شعبي وجماهيري، لكن هذا لا ينفي
1: ما هي الخواصر الرخوة برأيك أستاذ عبد الله أمنيا والتي يمكن أو ينشط فيها فعليا في سوريا داعش؟
2: بالتأكيد كما قلت بالتأكيد هي هذه المناطق الحدود، وخصوصا الحدود الصحراوية وحدود البادية ما بين العراق وسوريا. لذلك رأينا يعني منذ سقوط النظام البائد وصول أكثر من مسؤول أمني عراقي إلى سوريا وتنسيقات وتشبيكات أمنية في هذا المجال، أيضا وجدنا بعض العناصر من قبل العشائر العربية المتواجدة في هذه المنطقة ترتبط بالقيادات الثورية السورية وتحاول أيضا مكافحة التنظيم على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الخطاب الديني والخطاب الثقافي والخطاب العشائري، لكن تبقى كما قلت هذه المنطقة من حيث الجغرافيا ومن حيث أيضا تواجد بعض الجيوب التابعة للتيارات القنديلية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وإن كانت لا ترتبط بشكل مباشر ولكنها تساعد على تسهيل عمليات هذه التنظيم، كون كما قلت لك اليوم مرحلة الهشاشة الأمنية والابتعاد عن المركز دائما وليس في سوريا في كل دول العالم يخلق نوع من الفراغ الأمني، لذلك التجأ تنظيم داعش إلى هذا الأسلوب وفي هذه المنطقة بالتحديد لأنها ربما الأضعف ولأنه يعرفها تماما ويعرف جغرافيتها ويعرف المداخل والمخارج فيها، خصوصا أن لها امتدادات جغرافية داخل العراق وداخل الأنبار حيث المراكز الأساسية للتنظيم.
1: أستاذ حسن، هناك يعني بعض المجموعات التي تعلن عن نفسها أحيانا في سوريا كل فترة تتبنى بعض العمليات لكن غير معروفة، غالبا يعني يعلن عنها على مجموعات تطبيق تيليجرام في الغالب، تتبنى بعض العمليات لكن مجموعات يشك بوجودها، هل هي صحيحة؟ هل هي وهمية؟ هل لديك قراءة لهذا الموضوع؟
0: لا أعتقد أنها جماعات حقيقية، يعني ليست فقط يعني كان أنصار السنة يعني كان يقال بأنه مرتبطة وأحيانا حتى بإيران أو بعض حزب الله وغيرها، لكن أنا بأعتقد أن هذه المجموعات موجودة، يعني هذه ظاهرة طبيعية يعني نراها في كل الحركات السلفية الجهادية الأكثر راديكالية، بمعنى تنقسم تتجزأ وبالتالي يصبح أكثر خطورة، بالذات مع عدم وجود يعني تنظيم مركزي قادر على ضبط كل هذه الانفلاشات في هذه الحالة، وبالتالي أعتقد هي تكون مجموعات يعني ليست جماعات كبيرة إنما مجموعات وخلايا هنا وهناك، بعض الأشخاص يكونوا غاضبين من قضية ما وبالتالي يجتمعوا بحول أن ينفذوا عمل ما، فما بعتقد بأنها يعني هي يعني لكنها ليست لا تمتلك يعني عندها الخبرة التنظيمية الهيكلية ولا التمويل الكافي والأيديولوجيا اللي تساعدها على الانتشار، فبتكون ظاهرة أكبر أقرب للعدمية نوعا ما منها كظاهرة يعني كتنظيم الدولة. لا، تنظيم الدولة لديه يعني هياكل تنظيمية، تمويل، قدرة عملياتية تشغيلية واضحة، يعني رغم وجود كل هذه الحرب عليه منذ سنوات طويلة لا تزال قادر على العمل، وبالتالي هذه المجموعات وأحيانا تكون فعلا يعني قد تكون من من من من يعني تنشق عن بعض هذه الحركات الكبرى كتنظيم القاعدة مثلا حراس الدين أو نتيجة عمليات تكون انتقامية بس ليست خطيرة، لكن تنظيم الدولة لا، هو لديه خطة واضحة ويعمل وفق خطة واضحة، يعني هذا يعني ربما دائما أنا عندما يعني أرى أن هناك قدرة تشغيلية عالية وعملياتية ومع ذلك التنظيم لا ينفذ عمليات، هذا يستدعي الخوف أكبر لأنه يعني يخطط لشيء أكبر من مجرد عمليات ازعاج او عمليات نكايه وانتقام، لانه بتعرف ان استراتيجيه تنظيم داعش هي مش النكايه، يعني النكايه هي جزء الوصول للتمكين على خلاف تنظيم القاعده، وبالتالي عندما يكون لديه قدرات عملياتيه وتشغيليه وتمويل واعضاء ولا ينفذها هذا يستدعي الخوف اكثر، يعني
1: نعم.
0: بالتالي تحتاج الى عمل وشبكه اكثر من الاستخبارات، يعني بدون ما نهول، يعني في النهايه التنظيم اخترق دول اكثر، شاهدنا في دول عديده اوروبيه او تركيا، وبالتالي سوريا في مرحله انتقاليه، وما بعتقد انه هناك تعاد بناء الاجهزه الاستخباريه والامنيه والداخليه، وبالتالي
1: نعم.
0: يعني يجب ان نكون اكثر حذر، لكن اعتقد انه يعني اكبر حمايه هو الالتفاف المجتمعي، وبالتالي يجب ان يكون هناك سياسات لاعاده الاعمار الى الوضع الاقتصادي، هذا اعتقد هو الضامن الاكبر، ثم بعد ذلك يعني التحالفات لحاله من الاستقرار مع دول الجوار.
1: شكرا لكما حسن أبو هنية الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية من عمان، وعبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية وما دون الدولة من دمشق. فاصل قصير، نعود لنناقش تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا.

0: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعمة المرافع.
0: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: لأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مساء الخير.
1: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة تتولى معالجة ملف الجامعات العاملة في شمال سوريا، في خطوة تهدف إلى تنظيم واقع هذه المؤسسات وضمان حقوق الطلبة. أوضح الحلبي أن هذا الملف كان من أبرز القضايا التي نوقشت مع مجلس التعليم العالي التركي، الذي أبدى ترحيبه بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم عمل الجامعات وضبط العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وبيّن أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق المشكل سابقا برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، إلى جانب ممثلين عن مجلس التعليم العالي التركي، على أن تبدأ أعمالها بشكل فوري مطلع الأسبوع الجاري لوضع حلول تنفيذية نهائية قبل بدء العام الدراسي المقبل. وأكد الوزير أن مخرجات اللجنة ستركز على مصلحة الطلبة واستقرار مسيرتهم التعليمية وتعزيز جودة التعليم والاعتراف الأكاديمي، بما ينسجم مع توجهات تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. نناقش الموضوع مع ضيفينا دكتور أحمد خطيب، رئيس قسم الرياضيات في كلية التربية بجامعة غازي عنتاب ريف حلب، والدكتور مصعب شبيب، عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة إدلب، معنا من حلب. مرحبا بكما. دكتور مصعب، في البداية، هل هناك معلومات تفصيلية، إحصائيات عدد هذه الجامعات وعدد الطلاب فيها؟
2: تحية لك أستاذ محمد ولجميع السادة المشاهدين. طبعا ليس لدي إحصائيات دقيقة ربما الدكتور محمد يعطيها، لكن هي متواجدة لدينا كلية التربية في جامعة عفرين بأقسامها المختلفة، لدينا في كلية الاقتصاد في والإدارة أيضا في مدينة الباب، ولدينا أيضا كلية العلوم الصحية في مدينة الراعي وتتبع إلى جامعة العلوم الصحية في إسطنبول. طبعا هذه الكليات وهذه الأقسام تم إطلاقها أثناء الثورة السورية، وكانت حلا لآلاف الطلاب وحلما لآلاف الطلاب الذين يعني هربوا من ظلم النظام البارد.
1: وما أبرز المشاكل المتعلقة بتسوية أوضاع هذه الجامعات دكتور مصعب؟
2: الحقيقة هذه اللجنة التي أعلن عن تشكيلها هي لجنة قد انطلقت قبل هذا الاجتماع بقرار من مجلس التعليم العالي. وفق هذا الاجتماع الذي جرى في مجلس التعليم العالي أو اليوك التركي، سيتم إضافة عدد أعضاء يساوي عدد الأعضاء من الجانب السوري. الحقيقة الأمور تقريبا يعني شبه يعني الأمور محلولة لنقول، ولكن كلها في مصلحة الطالب وعملية الاندماج أو العمل ضمن منظومة التعليم العالي السورية كلها، يعني لأنها سبقتها الحقيقة اجتماعات مكثفة على مدار العام الماضي. جرى أيضا اجتماع مع السفير التركي في دمشق، أيضا جرت اجتماعات في جامعة حلب، رئيس جامعة حلب مع مدير فرع غازي عنتاب أيضا في مدينة عفرين. لكن الحقيقة لم يكن هذا الاجتماع بطريقة أنه توضع الخطط التنفيذية الحقيقية، لأننا الآن على وشك إعلان المفاضلة العامة، ويجب حسم هذا الملف لأنه كانت هذه الكليات تعلن المفاضلة الخاصة بها. أيضا ما هو وضع الزملاء الذين يعملون في هذه الكليات، والذين هم البعض منهم لا ينتمي إلى الجامعات الحكومية، كلها حقيقة هي يعني لنقل أمور قانونية يجب أن تساق بمساق الأطر القانونية، وأعتقد أن هناك تفاهمات يعني وصلت إلى حدودها النهائية. جامعة العلوم الصحية في مدينة الراعي قد تستوفي الحظ الأكبر من النقاشات، لأن الصورة يعني لم تتضح 100% حتى الآن كونها فيها اختصاصات طبية، ولكن بالسياق العام أعتقد اللجنة أعطيت مهلة 3 أسابيع كحد أقصى حتى تعطي قرارها النهائي بهذا الموضوع.
1: دكتور أحمد، يعني أسألك عن النقاط العالقة ويعني كيف يمكن تجاوزها؟
3: أولا أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين.
0: أثرت العديد من الأسئلة حضرتك. السؤال الأول هو عن الإحصائيات كما تفضل الدكتور مصعب. لدينا حاليا، نحن أضف إلى كلام الدكتور مصعب، لدينا تقريبا حوالي 2000 خريج، لدينا 2000 طالب متواجد حاليا مقيد في الكليات، ولدينا نوعين من الكليات في العاملة في الشمال السوري، كليات تتبع لجامعة غازي عنتاب، وكليات تتبع لجامعة العلوم الصحية. كليات تتبع لجامعة غازي عنتاب هي 4 كليات: التربية في عفرين، الاقتصاد في الباب، والشريعة في إعزاز، والمعاهد الفنية العليا في جرابلس. أما في الراعي فهي كلية العلوم الصحية تضم الطب وتضم بقية المعاهد الصحية. المشكلات كما تفضل الدكتور مصعب أهمها هي الأطر القانونية، ولعل الاتفاقيات التي حصلت أو اللقاءات التي حصلت ومذكرات التفاهم التي حصلت بين الجانبين، وبنفس الوقت يعني الاتفاقيات الأطرية التي حصلت، ممكن أن تساهم في حلحلة هذا الموضوع بحيث يصبح وجود قانوني في الشمال السوري. نعم.
1: طيب، يعني هو لماذا تحتاج سوريا مجلس التعليم العالي التركي لتسوية هذا الملف؟
0: نعم، بالحقيقة هذه الكليات تم استحداثها في عام 2019 تقريبا. طبعا معلوم لدى الجميع في عام 2019 يعني كانت الظروف استثنائية، وكنا بحاجة إلى يد مساعدي ويد عون لنا، فكان جارنا التركي جار الرضا هو من قام بهذه المساعدة، وكانت مساعدة نبيلة حقيقة، يعني تحسب للإخوة الأتراك، فقدموا لنا، مدوا لنا يد العون، فاستحدثوا هذه الكليات التي تنبع من حاجة المجتمع لها. فعلى سبيل المثال، كلية التربية في عفرين سدت ثغر من الثغور، يعني الآن أستطيع أن أقول أن مدينة عفرين ومنطقة عفرين مكتفية من حيث المعلم المدرسي فيما يخص الفروع الموجودة في كلية التربية في عفرين. يعني كلية التربية في عفرين قامت بهذا الدور على أكمل وجه، وبنفس الوقت كلية الاقتصاد والإدارة في الباب، وبنفس الوقت كلية الشريعة في إعزاز. فبالتالي هذه الكليات مهمة جدا جدا، تم إنشاءها في عام 2019 في ظروف استثنائية، وكانت مبادرة نبيلة، وبنفس الوقت يعني كانت مبادرة خارج الصندوق، يعني استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فالحمد لله، من الله علينا بالتحرير وتحررنا، وهذه الكليات كانت موجودة بالفعل وتقوم على نظام وسيستم خاص بالسيستم التركي المعروف. فبالتالي دوام هذه الكليات يتطلب تفاهم وتلاقي ما بين السيستم السوري والسيستم التركي، وبناء عليه حصلت هذه اللقاءات التي كان آخرها هذه الزيارة التي قام بها الوزير مع الوفد المرافق له إلى تركيا.
1: طب دكتور أحمد، يعني الشهادات الصادرة من هذه الكليات من يعترف بها؟
0: نعم، هذه الشهادات، أولا سؤال جميل وسؤال مهم في غاية الأهمية. في الوقت الذي كان الطلاب والشباب السوري تائه يبحث عن أدنى اعتراف، جاءت جامعة مرموقة على مستوى العالم وعلى مستوى تركيا، وهي جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية، فافتتحت فروع لها في سوريا، وهذه الجامعة شهادتها معترفة في كل أنحاء العالم. يعني على سبيل المثال، هناك فارق ما بين ترتيب جامعة غازي عنتاب وجامعة حلب تقريبا حوالي 4000 على سلم الترتيب العالمي. من هنا يعني وجد الطالب السوري والشباب السوري وجد ضالته في هذه الجامعة، فبالتالي هي معترف بها في كل أنحاء العالم، لطالما
1: طيب
0: هي تعمل وفق النظام التركي، النظام التركي القائم على النظام الأوروبي. يعني نحن نعمل وفق نظام الكريدي أو
1: لكن
0: التشغيل
1: الآن
0: الأوروبي كما
1: لكن
0: يقال.
1: غير معتمدة في سوريا، غير معترف فيها في سوريا، صح؟
0: نعم، صحيح، غير معتمدة في سوريا حاليا، لكن للعلم تم استحداث هذه الكليات بناء على مرسوم جمهوري من السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية آنذاك، وبالاتفاق مع الحكومة المؤقتة التي كانت مسؤولة عن الشمال. هذه التفصيلة يجب أن نعرفها. نعم، لكن بعد التحرير بكل تأكيد هذه حال جميع المؤسسات التي تم استحداثها بعد الثورة، هي بالأصل غير معتمدة في سوريا،
1: طب لكن
0: لكن
1: يعني
0: تم
1: لكن شو الفرق بينه وبين، يعني
0: تأثيرها
1: او
0: قانونيا.
1: اسال دكتور مصعب،
0: العفو،
1: الفرق بينه وبين جامعات اخرى في الشمال السوري، في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقا قبل سقوط الأسد؟ يعني
2: بالنسبة للجامعات مثل ما تفضل الضيف الكريم زميلنا المحترم، هي كانت هذه الجامعات أو هذه الأقسام هي فروع لجامعات معتمدة في تركيا وتعتمد السيستم التركي وتعتمد على نظام الكريديت أور والعقود الموقعة، حتى أن الرواتب كانت تأتي من مجلس التعليم العالي التركي وبالليرة التركية. بالنسبة للجامعات التي كانت في الشمال السوري كجامعة حلب الحرة وجامعة شام أو بعض الجامعات أيضاً الخاصة، هذه الجامعات كانت تتبع إلى الحكومة المؤقتة، ليس لمجلس التعليم العالي التركي أي علاقة في هذه الجامعات، باستثناء جامعة الشام طبعاً كانت وما زالت طبعاً منظمة إيهاها التركية مشكورة تدعم هذه الجامعة. ومع ذلك هذه الجامعات التي اندمجت مع جامعة حلب وجامعة إدلب لا زالت هناك بعض الإشكاليات يعني التي يتم حلحلتها تباعاً، ولكن بالدرجة الأولى أستاذ محمد نؤكد على نقطة، مصلحة الطالب كانت بالدرجة الأولى، وقد أعلن معالي وزير التعليم العالي منذ عدة أشهر بأن هذه الشهادات التي تصدر عن جميع الاختصاصات التابعة لفروع الجامعات التركية في الداخل السوري هي تساوي تماماً مثيلاتها في الجامعات الحكومية بالاختصاصات المماثلة. إنما الإشكالية الآن أو القضية التي يتم معالجتها من قبل هذه اللجان، كيف لنا أن نوفق ما بين هذه الاختصاصات من الناحية القانونية مع الواقع السوري؟ أستاذ محمد، لا يوجد في مجلس التعليم العالي السوري أي مادة أو أي قانون بإحداث فروع لجامعات أجنبية في الداخل السوري، فهنا هي يعني عبارة عن قضية قانونية سيتم خلال هذه اللجنة يعني معالجتها بشكل كامل، وحسب معلوماتي الخاصة شبه الرسمية من وزارة التعليم العالي بأن جميع الأمور يعني متفق عليها ومحسومة لصالح الطالب وزملائنا الأكاديميين، لربما سيتم غير المعين منهم أن تعمل معهم جامعة حلب مثلا عقود يعني كنظرائهم وزملائهم المعينين في الجامعات الحكومية، إنما جامعة العلوم الصحية قد تتطلب مزيدا من النقاش كون هناك يعني طبيعة خاصة لهذه الجامعة كون اختصاصاتها طبية.
1: يعني تقول مسألة قانونية، لكن أليس هناك أيضا مشكلة أكاديمية تتعلق بالمناهج؟ يعني هذه الجامعات أو الكليات مناهجها تركية صحيح دكتور مصعب؟
2: مناهجها طبعا هي تعتمد على المناهج التركية، ولكن المدرسون طبعا المدرسون يعلم الضيف الكريم أغلبهم هم من السوريين، وهناك من إخواننا الأتراك طبعا يعملون في هذه الجامعات، لكن حسب يعني خريجونا الذين يندمجون ويعملون في المؤسسات الحكومية، أعتقد على المستوى الشخصي أنهم سيبقون يتابعون مناهجهم حالياً بالنسبة للطلاب الذين هم مثلاً في السنة الثانية أو الثالثة، ولكن مع إعلان المفاضلة العامة وبناءً على الاتفاق الذي ستخرج به اللجنة أو الصيغة القانونية، قد يتم يعني الاختصاصات المماثلة تماماً لجامعة حلب، أعتقد أن المنهاج سيكون هو لجامعة حلب، هذا اعتقاد شخصي، ولكن هذه تبقى أمور تفصيلية لا تؤثر على المعيار الأكاديمي أستاذ محمد، لأن المعيار الأكاديمي له علاقة بالساعات المعتمدة، له علاقة بعدد ساعات النظري العملي، كلها هذه الأمور يعني ليست إشكالية بقدر ما أنه يتم إيجاد الصيغة القانونية النهائية لكيفية وضع الكوادر. بالنسبة للطلاب أمورهم يعني أنا شخصياً مطمئن لوضع الطلاب، خاصة أن الدولة معترفة بشهاداتهم، والبعض منهم قد يعني عين في المؤسسات الحكومية من تخرج منهم، وهذه كانت رسائل اطمئنان حقيقية من الوزارة، لكن يبقى هناك بعض الإشكاليات القانونية التي نحن الذين كنا في جامعة حلب الحرة حتى الآن بعض التفاصيل القانونية يعني وبعض القوانين التي كانت تختلف بين الحكومة المؤقتة وقانون مجلس التعليم العالي في دمشق، هذه الأمور لربما تحتاج بعض الوقت.
1: طيب دكتور أحمد، يعني هذه الكليات هل كانت تخضع لرقابة مجلس التعليم العالي التركي؟
0: نعم بكل تأكيد، هي هذه الكلية لا تزال هي واحدة من كليات جامعة غازي عنتاب، لها ما لها وعليها ما عليها، كل ما يخص الكليات الموجودة في جامعة غازي عنتاب يخصها، كل ما يحصل
1: وبالتالي
0: لهذه
1: يعتبر
0: الكليات
1: مستوى
0: موجودة في
1: الخريج
0: جامعة
1: فيها
0: راس عين تبي،
1: يعني
0: في مدينة راس عين تبي يحصل لها،
1: الخريج
0: ونفس
1: بنفس الكفاءة بنفس المستوى لخريج جامعة غازي عنتاب
0: تماما
1: في
0: بنفس
1: تركيا.
0: الكفاءة أو نفس المواد. أستاذي الكريم، أستاذي الكريم، أستاذ محمد، في الحقيقة جامعة غازي عنتاب والكليات التي تم افتتاحها هنا هي نموذج ناجح يجب علينا يعني أن نحتذي به. هذا النموذج ناجح لأن هناك عدة أمور تميز هذا النموذج عن غيره. لربما نحن باعتبارات خاصة أننا خبرنا السيستم السوري وخبرنا السيستم التركي، وبالتالي نعرف الميزات في كلا السيستمين والنظامين. أستاذي الكريم، نحن في جامعة غازي عنتاب لدينا تخصص دقيق، يعني على سبيل المثال كلية التربية في عفرين يوجد فيها قسم رياضيات، هذا قسم الرياضيات يتبع لكلية التربية، يخرج مدرس رياضيات لقسم أو لمرحلة الإعدادية فقط، يعني هو ليس مدرس رياضيات بشكل عام، هو وبالتالي يحمل مهارات خاصة لتدريس هذه المرحلة. هذه جزئية مهمة جدا جدا. أضف إلى ذلك من الأمور المهمة أن من علامات الجودة الأكاديمية لأي كلية ولأي جامعة هو عدد الامتحانات. نحن لدينا امتحان خاص بمثيلاته في سوريا، يعني امتحان الفصل الأول وامتحان الفصل الثاني. أضف إليه في كل فصل لدينا امتحانات مختلفة غير الامتحان النهائي.
1: طيب دكتور أحمد، هو طبعا مستوى الجامعات التركية جيد وفي العموم هو يعني أعلى حتى من الجامعات السورية، لكن تعتقد ليس هناك مشكلة في اختلاف المناهج، وأن المشكلة كما قال دكتور مصعب قانونية، يعني
0: نعم
1: تستوجب فقط يعني قرار
0: هناك عوائق كبيرة أثناء الدمج، وبالتالي يجب أن نكون نعم عندما نقوم بهذه الخطوة يجب أن نتريث وندرسها بشكل جيد، لأنها ليست خلطة عطار نخلط شاي مع نعناع ونحصل على الشاي بالنعناع، لا ليست هكذا، يجب دراسة الدمج بتأني للوصول إلى دمج، إذا كان للوصول إلى دمج يحافظ على حقوق الطلاب ويحافظ على هذا النموذج ونجاحه، يحافظ على الكادر، هذا الكادر الذي قدم في ظل ظروف الثورة ما قدم، وأيضا كذلك الأمر نحافظ على أهم شيء، على القيمة المعنوية لهذه الكليات، لأن هذه الكليات تحمل ذاكرة وتحمل تاريخ، يعني هي بالنسبة لنا هي لها قيمة معنوية هامة جدا جدا. يعني في الوقت الذي تخلى النظام وكان طبعا النظام حرم المجتمع هناك من أبسط حقوقه وهو التعليم، وبنفس الوقت ما قامت به المنظمات الإرهابية بحرمان هذا المجتمع من أبسط حقوقه في التعليم، كانت هذه الكليات موجودة وبالتالي تحمل هذه الذاكرة، فهي لها قيمة معنوية كبيرة. أضف إلى ذلك يتشد من الروابط ما بين تركيا وسوريا، هذا الذي يجب أن نعمل عليه أيضا.
1: طيب دكتور مصعب، في حزيران الماضي اعتمدت وزارة التعليم العالي شهادات فروع الجامعات التركية في شمال سوريا، الآن يعني ما الجديد الذي يحصل؟
2: الجديد الذي يحصل تماما أستاذ محمد، أنت وضعت إيدك على الجرح، لن يكون هناك معادلة لهذه المواد، أعيدها مرة ثانية، أو الشهادات، لن يكون هناك معادلة لهذه الشهادات، هذه وجهة نظري الأكاديمية ومتأكد منها، لأنها شهادات معتمدة معترف عليها في الحكومة السورية في وزارة التعليم السورية، وهذا هو الأساس بالنسبة لطلابنا. مثل ما تفضل الدكتور محمد أن هذه الجامعات فعلا وهذه الاختصاصات والكليات كانت طوق النجاة وتشكر الحكومة التركية عليها. الآن ما هو الجديد؟ الجديد هو كيف الأمور كاملة، الملفات كاملة، موضوع المباني طبعا، حتى المباني يعني اللجنة ستحدد هذه المباني تعود إلى مباني حكومية في مدينة عفرين، هل سيتم الانتقال إلى مباني جديدة؟ هل ستفتتح أو يتم افتتاح مباني في مدينة عفرين؟ الزملاء الأكاديميون أيضا، الإداريون، يعني أنا أضم صوتي لصوت الدكتور محمد وأتمنى على وزارة التعليم العالي مشكورة وأثق بذلك أن تحافظ على الكوادر الإدارية، الكوادر التدريسية التي عملت في هذه الكليات، وأن توجد لها عقود ريثما يتم إيجاد الشواغر وتعيينهم أصولا في الجامعات الحكومية، هذا إذا افترضنا أن عملية الدمج تمت بالكامل. لذلك يعني الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على الحفاظ على مكتسبات هذه الكليات، بمعنى آخر قبل الدمج أو قبل عمل اجتماع هذه اللجنة يجب أن تكون المخرجات ما بعد الاجتماع، لا يكون هناك نقاط خلافية، لا يكون هناك نقاط إشكالية، هي عبارة عن تفاهمات نهائية. وأساساً في هذا الاجتماع الذي تم في مجلس التعليم التركي تم يعني إيجاد اتفاق إطار عام للتعاون مع تركيا، وكانت بواكيره يعني بدايات مذكرة تفاهم لإحداث جامعة سورية تركية في العاصمة دمشق، ستكون هي جامعة وتكون أول جامعة مشتركة على غرار الجامعة الألمانية الأردنية في الأردن. فإذا هذا اجتماع هذا اللجنة أساسا هو لتقوية العلاقات الأكاديمية مع الجارة الشقيقة تركيا، وليس ليفهمه البعض أو ربما يفهمه البعض أنه مشاكل وعدم وجود حلول، بالعكس هو تأطير واتفاق نهائي لإخراج هذا يعني الصيغة القانونية النهائية لهذا الاجتماع.
1: دكتور أحمد، اللجنة الآن ما الخطوات التي يجب أن تقوم بها اللجنة التي أعلن عن تشكيلها السورية التركية بخصوص هذه الجامعات؟
0: أهم ما يجب على هذه اللجنة أن تقوم به الشفافية، يعني أن تكون شفافة، وبالتالي يطلع الطالب ويطلع الكادر ويطلع الجميع على خطواتها أول بأول، وأن تكون مهنية، ويجب أن تكون فاهمة للنظامين بشكل جيد وبكل تفاصيله، للنظام التركي. على سبيل المثال أستاذ محمد، نحن لدينا في كلية التربية 80 مادة، بينما في كلية التربية في جامعة حلب لدينا 50 مادة. الآن كيف يتم الدمج بينهم؟ أضف إلى ذلك الطالب الذي وصل السنة الرابعة وهو يعمل منذ السنة الأولى وفق سيستم معين، وفق نظام معين، كيف سوف يتم الدمج بهذه الطريقة؟ يجب علينا أولا أن تجلس اللجان بشكل جيد، تكون لديها البيانات الكافية، يعني لديها داتا كاملة عن قبل وبعد.
1: طيب هل الوقت كافي دكتور أحمد الآن المتبقي قبل بداية العام الدراسي الحالي؟ لم يتبقى الكثير.
0: عفوا،
1: هل الوقت المتبقي قبل بداية العام الدراسي يكفي لذلك؟
0: على ما أعتقد أنا حسب معلوماتي أنه يجب هذه اللجنة أن يصدر نتائجها خلال في غضون 3 أسابيع على الأكثر، وهذه مدة قصيرة جدا. طيب يا سيدي الكريم، هناك مقترحات أخرى، هناك من يقترح أن تكون هذه الكليات عبارة عن نواة لهذه الجامعة التي تفضل بها الدكتور مصعب. نواة، يعني لدينا عندما تريد أن تزرع شجرة يجب أن تكون البذرة صالحة، والبذرة يجب أن تكون سليمة، ولديك نموذج ناجح وهذه الكليات، بالتالي يمكن أن تبني نموذج ناجح آخر على هذا النموذج. فبالتالي هناك لدينا العديد من المقترحات ممكن أن نمشي بها، والعديد من الحلول ممكن أن نمشي بها.
1: طيب دكتور مصعب، هل سيكون هناك إمكانية كما هو مفترض للنقل بين إحدى هذه الكليات والكليات أو الجامعات السورية مثلا؟
2: أنا أعتقد أن اجتماع اللجنة ليس لبحث هذه الأمور التفصيلية، يعني أعتقد أنها أمور أكاديمية بحتة، يتم يعني سيجتمع مثلا مدير شؤون الطلاب في كلية التربية في عفرين مع مدير شؤون الطلاب في جامعة حلب، كما حدث في اندماج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب. يعني الأمور، لنقول الأمور وهو العمل على الأرض، هذا يحتاج إلى لجان متابعة. حتى الآن عمل اللجنة هو الخروج بالإطار القانوني للصيغة النهائية، وهو هل ستبقى هذه الكليات موجودة في الداخل السوري في مدينة عفرين وفي مدينة الباب تعمل بنشاطها وعملها؟ إذا كان نعم، يجب أن يتم إصدار قانون بمجلس التعليم العالي بإحداث فروع هذه الجامعات. هل سيتم دمج هذه الكليات مع نظيراتها في جامعة حلب؟ إذا كان الجواب نعم، فأنا باعتقادي الشخصي سيتابع الطالب دراسته في هذه الكليات، لن ينتقل إلى حلب، سيتابع دراسته على خطته، لأنه معروف أكاديميا ويعرف الدكتور محمد هالكلام، أي طالب يدخل إلى خطة دراسية عليه أن ينهيها حتى ويتخرج منها، ولكن يحصل على شهادة موافقة تماما للشهادة التي سيحصل عليها الخريج في الجامعات الحكومية. لن تحصل عملية، برأيي لن تحصل عملية مقاربة المواد ومعادلة المواد، الطالب بده يتخرج على الخطة التي يدرسها، هذا برأيي الشخصي أكاديميا. اللجنة إذن ستضع الأطر العامة والاتفاق النهائي.
1: طيب يعني دكتور مصعب، لكن الآن العام الدراسي سيبدأ قريبا، يعني هذه الكليات بكل الأحوال يعني تكمل العملية، الطلاب والمدرسون والإداريون سيكملون الدراسة بشكل طبيعي؟
2: أنا بوجهة نظري سيكمل الطلاب والمدرسون حتى يتخرج الطالب، ولكن الصيغة القانونية هل سيكون تابع لجامعة حلب أم هل سيتم إحداث فروع للجامعات التركية؟ أنا معلوماتي واطلاعي على الموضوع هناك شبه اتفاق على أنها ستكون تابعة للجامعات الحكومية، ولكن الطالب حتى لو أتبعت للجامعات الحكومية ستبقى تعمل بخطتها. الآن عندنا بإعزاز على سبيل المثال أستاذ محمد، بقيت بعض الكليات طالما الكادر التدريسي متوفر والكادر الإداري متوفر، بيعرف الدكتور محمد هالكلام، بقيت كلية التربية، كلية الحقوق، كلية الآداب ببعض التخصصات بقيت في مدينة إعزاز وتتابع نشاطها في مدينة إعزاز، ولكن قانونيا أصبحت تابعة لجامعة حلب. الباكيج النهائي يقول الطالب الذي سيتخرج من هذه الكلية سيكون يحتفظ بحقوقه كاملة في التوظيف والتعيين، وستكون الدرجة الأكاديمية معتمدة في مجلس التعليم العالي دون إنقاص أي يعني أي شيء. نعم. بالعكس هذه الجامعات كما تفضل الدكتور وبكلمة واحدة هي جامعات مرموقة، يعني نعم. من يحمل شهادة من فرع جامعة غازي عين تاب بالعكس يعني أكاديميا ينظر له بكل احترام وتقدير.
1: شكرا جزيلا لكما. الدكتور مصعب شبيب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة إدلب معنا من حلب كان.
2: شكرا.
1: والدكتور أحمد خطيب رئيس قسم الرياضيات في كلية التربية بجامعة غازي عين تاب من ريف حلب. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل التطورات الأخيرة في هرمز ومن يمتلك مفتاح حل أزمة المضيق.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
4: استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله،
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوه.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. أعلنت دولة الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني أثناء عبورها مضيق هرمز. يأتي هذا الهجوم وسط مساع لتثبيت اتفاق بين مسقط وطهران حول إدارة المضيق، إضافة لتقارير وتصريحات تشير إلى اقتراب الأطراف من اتفاق حول الموضوع.
1: في سبيل حل أزمة الطاقة التي يعيشها العالم، تيسر الولايات المتحدة مفاوضات بين الدول التي تتربع على ضفتي مضيق هرمز، سلطنة عمان وإيران، ساعية للوصول إلى اتفاق يفتح المضيق بإدارة مشتركة بين البلدين. وبحسب مسودة أولية نقلها موقع أكسيوس عن مصادر، يجري بحث ترتيب مؤقت بين مسقط وطهران لمدة 60 يوما قابلة للتمديد.

0: زعم مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات بين مسقط وطهران تتقدم، متوقعا اتفاقا قريبا في هذا الموضوع. كما أكد المسؤول أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات، برزت خلال الساعات الأخيرة تطورات ميدانية ألقت بظلالها على المشهد، بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني في أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار إدانات من دول عدة بينها الإمارات وقطر والسعودية والأردن. رغم الهجوم، فإن تصريحات الأطراف المتفاوضة لم تظهر تعثراً كبيراً. مسقط أفادت بأن المفاوضات تسير بأجواء إيجابية رغم إدانتها للهجوم. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قريبة من التوصل لاتفاق مع عمان بشأن طريق ملاحي عبر مضيق هرمز، لكنه يعتمد على شروط. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الإيراني أن الحرب لا يمكن القتال فيها إلى الأبد، ففي نهاية المطاف لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة. وبين مسار تفاوضي يتقدم على الطاولة وتوترات ميدانية تفرض نفسها في المضيق، يبقى مصير هذا الاتفاق مرهونا بقدرة الأطراف على تثبيت التفاهمات في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية وتأثيرا على العالم.
2: نناقش هذا الموضوع مع دكتور نبيل العتوم الباحث المختص بالشأن الإيراني من عمان، وسينضم إلينا لاحقا الدكتور صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور نبيل مساء الخير. إيران تقول اليوم على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إنها قريبة من التوصل إلى اتفاق مع عمان بخصوص مضيق هرمز، لكنها تضيف أن هذا الاتفاق لن يكون كافيا لفتح الممر. ما الذي يعنيه ذلك؟
3: مساء الخير أستاذ محمد. يعني هو لغاية هذه اللحظة أعتقد أنه ليس قريبا فتح الممر مضيق هرمز أو هنالك تقدم في المفاوضات كما يقول وزير الخارجية الإيراني، لأن هنالك ثلاث مسائل عالقة وهي مسائل حيوية ومهمة وحتى خطيرة. المسألة الأولى هي مسألة الرسوم، حيث يريد الجانب الإيراني تقاضي 7% من حجم أي حمولة تدخل إلى مضيق هرمز، بمعنى عملية تسعير للدخول من الطرف الإيراني. الأمر الآخر هو التفتيش، بمعنى إعطاء الجانب الإيراني حرية تفتيش السفن الداخلة والتي تريد العبور إلى منطقة الخليج العربي، وكأن إيران تريد أن تنصب نفسها شرطي في الخليج. والمسألة الثالثة هي مسألة من له حق المرور، بمعنى أن إيران هناك دول تشترك بعلاقة صراعية مع الجانب الإيراني أو لديها حساسية معها، خاصة نحن اليوم نتحدث عن الجانب الإسرائيلي أو سفن يمتلكها رجال أعمال إسرائيليين لن يستطيعوا الدخول حسب الرؤية الإيرانية. في واقع الأمر الجانب العماني لغاية هذه اللحظة أستاذ محمد يحاول تحويل الأزمة إلى إطار إقليمي، بمعنى يحاول أن يمنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع الحفاظ على الدور العماني كوسيط مقبول من جميع.
2: وهذه نقطة مهمة دكتور نبيل، لأنه حتى الآن هناك أحيانا بعض الغموض، هل هذا الاتفاق يعني أو التفاوض بين إيران وعمان يرتبط باتفاق مع الولايات المتحدة أم أنه مستقل؟
3: الجانب الإيراني يقول أنه هذه مفاوضات ثنائية سوف يتم التوافق من خلالها بين إيران وسلطنة عمان على تنظيم الدخول والخروج. والمثير أستاذ محمد أنه إيران أعطت لنفسها الحق في الإشراف على مسارها الشمالي المشاطئ لحدودها، وأيضا وجود لجنة مشتركة إيرانية عمانية كما تدعي وتقول، بأيضا الإشراف على الممر الجنوبي الذي سوف يمر عبر باب المندب أو الممر العماني. إيران تسعى يعني في ذلك إلى شرعنة دورها في هرمز عبر إدارة مشتركة مع الجانب العماني. هي تريد أن تظهر كطرف يفرض سيطرة أحادية الجانب على الممر. واشنطن ترفض طبعا أي صيغة تمنح إيران حقا دائما في التحكم بالمضيق أو فرض رسوم، لأن ذلك يعتبر تغيير في قواعد الملاحة الدولية. وهنالك تحذير تم على لسان وزير الخزانة الأمريكي لسلطنة عمان، ورسالة بأن واشنطن تريد بقاء الوساطة العمانية لكنها

0: ترفض أن تتحول إلى شريك في أي ترتيبات قد يعزز النفوذ الإيراني.
1: وإيران
0: الأمر الآخر
1: تقول يعني أنه مسألة السيطرة على المضيق هي مسألة سيادية بالنسبة لها، لكن ما تذكره شبكة ABC اليوم الأمريكية بأن هناك التفاوض أو الاتفاق يمكن أن يكون على مسار مؤقت لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة يعني يتم التفاوض على مسار دائم.
0: يعني هناك ما يسمى بحل الوسط كما تفضلت، وهو ما يسمى بالمسار الرابع. الجانب الإيراني يطلق عليه المسار الرابع، الذي يمثل محاولة للجمع بين المطالب الإيرانية وحرية الملاحة التي تطالب بها واشنطن ودول الخليج ودول المنطقة. وهذا المسار الرابع هو مجاور للمسار الأوسط، شمال المسار الأوسط أو المسار الدولي السابق، اللي بعيد عن الحدود او المجال او الحدود الجغرافيه الايرانيه، وايضا عن سلطنه عمان. هذا كان موجود سابقا، لكن مع ان يكون هذا المسار هو اقرب الى الحدود الايرانيه، بحيث يعطي صلاحيه للجانب الايراني لتفتيشه. الان هذه مشكله كبرى، لانه ايران تريد اولا الاعتراف بدورها، وهدفها ليس فقط اعاده فتح المضيق، بل الحصول على اعتراف بانه امن هرمز لا يمكن ادارته دون الجانب الايراني. الان الجانب الامريكي ربما قد يقبل الاستاذ محمد بترتيب مؤقت اذا ضمن حريه الملاحه، عدم فرض رسوم او تعطيل للتجاره، حتى لو منح الجانب الايراني دورا رقابيا. وهنا بدي احط تحتيه ثلاث خطوط: جانبا رقابيا محدودا وليس كما تريد او كما يريد الجانب الايراني. لكن جوهر الخلاف الان انه ايران تريد دورا قياديا في هذا الامر، والولايات المتحده الامريكيه مصرة على بقاء المضيق ممرا دوليا مفتوحا دون هيمنة أي طرف. الآن إذا نجحت المبادرة العمانية قد تصبح أساسا لخفض التصعيد وتمهد الاتفاق فيما يتعلق بمسائل أخرى، وإذا فشلت سوف تعود الأمور إلى المربع الأول وعودة التصعيد. لكن أنا مش متفائل في هذا الأمر، لأنه أي اتفاق.
1: وهناك ما هو أبعد حتى دكتور نبيل، يعني أنت ذكرت هذه الشروط الإيرانية، ما ينقله الإعلام الإيراني وكالة تسنيم مثلا بأن الحرس الثوري يريد ما هو أبعد، يريد تعويضا من واشنطن عن إخلالها باتفاق إسلام أباد أصلا.
0: صحيح صحيح، هو يريد اتفاق أبعد من ناحية. ومن ناحية أخرى في نقطة مهمة ومحورية في هذا الأمر، أنه هنالك إشكالية كبيرة الآن، أنه الجانب الإيراني يحاول أن يوظف ورقة مضيق هرمز لتحقيق مجموعة من المكاسب. أولا استغلالها لرفع تدريجي للعقوبات، إفراج بشكل متدرج أيضا عن الأرصدة الإيرانية الموجودة في الخارج، والحديث الإيراني الآن بتحدث عن 24 مليار دولار ينبغي دفعها فورا حسب الرؤية الإيرانية.
1: وإيران تقول أن واشنطن هي من أخلت بالاتفاق، لأنه كان يفترض الإفراج فورا عن 12 مليار دولار عند توقيع مذكرة التفاهم السابقة، ولاحقا خلال يعني بقية المدة الإفراج عن ال 12 مليار دولار، لكن واشنطن لم تقم بذلك، هكذا تقول طهران.
0: لا هذا أمر غير دقيق، لأن تم هنالك رؤية مختلفة في تفسير المادة الخامسة أستاذ محمد بينما تطرحه إيران، والرواية الأمريكية السردية الإيرانية مختلفة تماما. هي تتحدث عن هيمنة وسيطرة إيرانية على المضيق لمدة 60 يوم، هذا لم تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي عندما تم إبرام اتفاق أو إطار التفاهم اللي بات للأسف هو إطار لسوء التفاهم بين الطرفين، بادر الحرس الثوري الإيراني بعد ساعات معدودة بالاعتداء على السفن التي تمر عبر المضيق العماني. وبالتالي هذا خلق إشكالية كبيرة وإشكالية مهمة، أنه حتى اليوم كان في هناك اعتداء على سفينة وكانت متجهة إلى دولة الإمارات العربية
1: صحيح.
0: المتحدة. وهذا بيعطيك تصور واضح أنه التصعيد هو سيد الموقف. الآن هذا نستطيع أن نربطه بعدد من النقاط المهمة اللي تحدث عنها الرئيس الإيراني بالأمس. الرئيس الإيراني قال أنه المفاوضات هي بيد الحرس الثوري الإيراني، وهذا في محاولة إرسال مجموعة من الرسائل. أولا إقرار بتراجع سلطة الحكومة من خلال القول أنه قرار الحرب والسلم هو بيد الحرس، ويكشف أنه مركز الثقل انتقل في الأزمة من المؤسسات المدنية والدبلوماسية إلى الحرس.
1: سأعود إليك في هذه النقطة دكتور نبيل، اسمح لي لأنه تحتاج إلى مزيد من التفصيل، لكن قبل ذلك أرحب بالدكتور صبحي ناظم توفيق، الخبير العسكري والاستراتيجي الذي انضم إلينا من إسطنبول. مساء الخير دكتور صبحي. اليوم اتهمت إيران باستهداف ناقلة خلال عبورها مضيق هرمز، كيف يمكن قراءة هذا الاستهداف الإيراني لناقلة إماراتية؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة، وتحياتي للأستاذ الكريم الأستاذ الجامعي نبيل العتوم، وتحياتي لكل المشاهدين. هذا التصرف ليس مستغربا على القيادة الإيرانية، التي يسيطر عليها الحرس الثوري، وهم يبدو أنهم ليسوا رجال دولة وإنما يتصرفون بشكل ثوري، وكأنهم في أول ثورتهم في عام 1979. هذا ليس تصرف بمستوى الدولة أو تصرف فلنقل أنهم يتصرفون كرجال دولة كقادة دولة، هم يتصرفون ك يعني مثل ما قال بالعراقي أو باللبناني أبضاعي يعني على شقاوات. هذا ليس تفاهما، هذا ليس تصرفا.
1: وهذا أيضا يطرح سؤال دكتور صبحي بصراحة عن يعني وضع المضيق، لأنه هل هو مغلق كما تدعي إيران السيطرة عليه، أم أنه هو مفتوح لأنه بعض السفن والناقلات نعم. تمر أصلا رغم محاولة استهدافها من إيران؟
2: على رأي إيران يعني ما إذا رأيت الإيرانية هي تعبر إلا فستضرب، وخصوصا من الدول المنعوية.
1: نعم. دكتور صبحي اسمح لي أن أعود إليك لاحقا لأن الصوت يتقطع يصل متقطعا. دكتور نبيل أعود إليك في النقطة التي كنت تتحدث فيها، وهي حديث الرئيس الإيراني بازشكيان عن الحرس الثوري وأنه بيده المفاوضات. إلى أي درجة يعني وجود هذا التباين بين التيارات القيادة الإيرانية، القيادة السياسية من جهة والحرس الثوري والمرشد من ربما من جهة أخرى، إلى أي درجة هذا يؤثر أيضا على مسار أي تفاهم؟
0: يعني هو يؤثر بشكل كبير جدا، خاصة أنه حديث الرئيس الإيراني يحاول من خلاله تبرئة الحكومة من التصعيد، والرئيس عمليا يحاول الفصل بين حكومته والقرارات العسكرية، وكأنه يريد القول للداخل والخارج بأن الحكومة الإيرانية تريد التهدئة لكنها لا تملك القرار النهائي. وهذا مؤشر كما تفضلت على انقسام داخل النظام، لأنه التصريحات تعكس تباينا محتملا بين تيار يريد التسوية وتخفيف الحصار والأزمة الاقتصادية، وتيار عسكري أمني يرى أن التراجع تحت الضغط سوف يفسر كهزيمة. المشكلة الأساسية أن هرمز أصبحت ورقة عسكرية أستاذ محمد، بمعنى إغلاق المضيق لم يعد وفق الرواية قرارا اقتصاديا أو دبلوماسيا للحكومة، بل بات أداة ضغط تديرها المؤسسة العسكرية في مواجهة واشنطن. هذا في اعتراف بخطورة الحصار، لأنه حديث الرئيس عن صعوبة إدخال البضائع والسلع مهم جدا، لأنه إقرار بأن الحصار البحري بدأ يتحول إلى مشكلة اقتصادية داخلية خطيرة، وبدأ البحث فعليا عن بدائل بطرق مختلفة، بمعنى أنه إيران بدأت تتحدث عن توسيع الاعتماد على الممرات البرية والسكك، وأيضا الطرق الأخرى عبر الحدود مع العراق وباكستان وغيرها من الدول، خاصة أنه إيران لديها حدود جغرافية مع 7 دول. والرسالة الأخطر أنه لكن في المحصلة أن قرار الحرب والسلم هو بيد الحرس، وأي اتفاق يحتاج موافقة الحرس الثوري، وكأن الحكومة باتت رهينة بيد الجناح العسكري الصقوري المتشدد. نعم. الذي يمثل أحمد وحيد قائد الحرس.
1: نعم، أشرت إلى باكستان وأسأل دكتور صبحي عن الموضوع. بالأمس طبعا دكتور صبحي شهدنا توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. برأيك هل يمكن لهذا المحور الناشئ أن يلعب دورا في ضمان أمن وسلامة الملاحة في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز؟
2: مثل ما مكتوب في نص الاتفاقية أو نص المعاهدة، فإن أي دولة تتعرض لعدوان من دولة خارج هذه الدول الثلاث، فإن أي دولة من هذه الدول الثلاث يمكن أن تتدخل. ففي حالنا الحاضر المملكة العربية السعودية تتعرض لعدوان إيراني، مهما كانت المسميات ومهما كانت الذرائع، فعندئذ بعد التوقيع على هذه المعاهدة يفترض أن تتدخل تركيا وتتدخل باكستان، وباكستان بأسبقية أولى. وقصدي في ذلك أن هناك اتفاقية دفاع مشترك بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية الباكستانية تنص على مثل هذه المواضيع، ولكن باكستان قد نأت عن نفسها في أثناء هذه المواجهات التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، إيران من جهة أخرى لم تتدخل، ولكن إحياء هذه المعاهدة التي سميت بمعاهدة مكة أو اتفاقية مكة يفترض على الجمهورية الباكستانية والجمهورية التركية أن تتدخل لصالح المملكة العربية السعودية.
1: ومن ناحية العسكرية دكتور صبحي، تعتقد يعني البعض يقول نحن في لعبة عد أصابع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هناك تدمير يعني كبير طال القوة العسكرية الإيرانية وحتى بنى تحتية، لكن على الطرف الآخر يقول بعض هناك مشكلة تتعلق بالذخائر لدى الولايات المتحدة، وهناك يعني طبعا الضغط على حلفائها وأزمة الطاقة التي يمكن أن تحصل مرة أخرى بسبب هرمز. بالتالي برأيك من الطرف الذي لديه القدرة الأكبر على الضغط؟
2: طبعا بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الكلام الذي يقال عن نقص في العتاد أو نقص في الذخائر أنا شخصيا لا أصدق به، يعني لا، ليس هذا مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دولة الأعظم في العالم، إضافة إلى أن هذه الحشود التي الأمريكية التي في منطقة الشرق الأوسط أو بالنسبة للبحر يعني القوات البحرية سواء في بحر عمان وفي خليج عمان وفي البحر الأبيض المتوسط، وهناك إسناد بالتأكيد يعني من إسرائيل من جهة ودول الخليج العربي جهة أخرى. نعم. أنا لا أصدق في موضوع نقص الذخائر. الذخائر يعني هناك من مجموع 7 أساطيل أمريكية هناك أسطولان فقط في منطقة الشرق الأوسط، أسطول في البحر العربي وأسطول آخر في البحر الأبيض المتوسط. فإذا يعني معنى ذلك أن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تضخ أو تنقل أو تأمر بنقل أو نشر 5 أساطيل أخرى، إضافة إلى أن هناك عدة مئات من الطائرات الأمريكية متواجدة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى ظهر حاملتي الطائرات مثل ما نعرف بوش وإبراهام لينكولن، إضافة أيضا إلى الطائرات المتوفرة على ظهر سفينتي الصولة البرمائية العائدتي للمارينز.
1: نعم. طيب يعني قبل الختام أريد أن أسأل دكتور نبيل السؤال المركزي، من يملك مفتاح مضيق هرمز؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية هي من يملك مفتاح هرمز، لكن الجانب الإيراني لديه القدرة على التعطيل أو الإيذاء أستاذ محمد، بمعنى تستطيع التأثير على حركة الملاحة عبر استخدام ما يسمى بالأوراق الردعية اللامتماثلة، الصواريخ الساحلية، استخدام القوارب المسيرة الانتحارية، الألغام البحرية التي يقوم بزراعتها وغير ذلك، لكن مجرد تلويح إيران بالقدرة على إغلاق المضيق هذا سوف يرفع من كلفة الشحن، يرفع من كلفة المرور، يحدث تراجع لدى الشركات العالمية للوصول إلى إلى إلى إلى إلى منطقة الخليج العربي، وبالتالي فكرة أن إيران هي تسيطر على مضيق هرمز هذا يعني ربما فكرة خيالية نوعا ما، لأنه أنت بتعرف الكل يعلم أنه عرض المضيق أكثر من 32 كيلومتر، وبالتالي الإيرانيين فقدوا جزء كبير من قدراتهم البحرية التقليدية اللي لم يكن جلها، بالتالي القدرة هي فقط قدرة على التعطيل، لكن هذا أمر خطير جدا، لأنه إذا استمر ذلك هذا سوف يحدث إرباك خطير في حركة الملاحة، خاصة أن منطقة الخليج بمر فيها حوالي 27% من حجم الطاقة العالمية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما الدكتور نبيل العتوم الباحث المختص بالشأن الإيراني من عمان، وكان معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي من إسطنبول. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، غدا نلتقي في حلقة جديدة، إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار التاسعة، ونبدأ بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف شابا من قرية معرية بريف درعا الغربية، وتقيم ساترا ترابيا خلال توغل بريف القنيطرة. تنسيق حكومي مشترك لتخفيف ازدحام استبدال العملة في الرقة، وإجراءات لزيادة القدرة الاستيعابية وتسريع الخدمة. مجلس التعليم العالي يقر أحداث كليات وبرامج أكاديمية جديدة، والقرارات تشمل عددا من الجامعات الحكومية. البنتاغون يربط تسريع إنتاج الأسلحة بإعادة بناء الصناعة الدفاعية، ويقول إن الجهود بدأت قبل الصراع الحالي.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية معريا بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة فجر اليوم. وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقادة بريف درعا الغربي، كما توغلت دورية أخرى في محيط سد المنصرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوى الإسرائيلية عملت على تجويف أراضٍ زراعية في المنطقة خلال توغلها.
1: نحن هنا على طريق الصمدانية الغربية، كما تشاهدون عبر عدسة الكاميرا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية ودبابات تتوغل إلى تلك المنطقة وتقوم بتجريف أراضي زراعية ووضع سواتر ترابية على هذا الطريق. توغلت منذ ساعات الصباح الباكر هذه القوى العسكرية بدبابتين عسكريتين وجرافة وعدد من الجنود وعربات عسكرية. أيضا هناك توغل آخر على كتف سد المنطرة بدبابتين وعربات عسكرية، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن شاب بعد مداهمة بلدة جبات الخشب لعدة منازل. تم الإفراج عن شاب بعد ساعات من اعتقاله داخل بلدة جبات الخشب. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والأهالي، يقوم بقطع الطرقات كما تشاهدون وجرف الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: وأجرى تلفزيون سوريا مقابلة مع مختار قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة للحديث عن توغل الاحتلال الإسرائيلي للقرية.
2: اجونا الصبح بكير، معهم دبابات ومعهم بلدوزرات وسيارات، فأنا نزلت عليهم. يعني هذا الموضوع عم يجرفوا بالأرض، تعرف أرضنا زراعية احنا هذه، وهنا عايشين على الله وعلى هالأرض هذه، يعني تعرف عنا نحن حيوانات، عنا أبقار، عنا أغنام. الشغلة الثانية هذه بجنب الطريق نحن في صرف صحي وفي مية، يعني المية احنا هذه مية بواري مية ودبابات. نزلت لعنده عم أسأله، قلت له يا أخي أنت شو بدك هون؟ ليش تجينا لهون؟ شو لك هون عنا؟ بس شو لك؟ هاي أرضنا. قصة أنه أنت يعني هالاستفزاز هذا أنه نترك أرضنا، والله ما نتركها لو تروح رقابنا. نزلت لعنده قلت له ما يمكن، لا يمكن، احنا أرضنا ما نتركها يا أخي. وحاليا قاطعين الطريق يا أخي، طريق خان أرنبة أمباطنة في خزان مكسور، عند الخزان قاطعينه. تعرف هذا الطريق حيوي ويمر عليه القطاع الجنوبي، في شرطة، في شرطة، في أمن عام. يعني احنا دولة سعنا هون يا أخي. هذا الموضوع يساوي جوز تعرف انت جندي من هون جندي من هون، يصير اطلاق نار على بعضهم هذول الجماعة، سوونا مشاكل. يعني نتمنى انه ما يتعدوا علينا هالمنطقة هذه. خرب الأراضي الزراعية، جرف الأراضي الزراعية، شو على ايش يا اخي؟ على ايش هذا الموضوع يا اخي؟
0: ووصل إلينا مشاهدينا هذا الخبر العاجل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابتين وعربات عسكرية في الصمدانية الشرقية. إذن مشاهدينا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابتين وعربات عسكرية في الصمدانية الشرقية. وللإطلاع على آخر التفاصيل ينضم إلي محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. مرحبا بك يا محمد. إذن قوات الاحتلال تتوغل بدبابتين وعربات عسكرية في الصمدانية الشرقية، ما هي التفاصيل محمد؟
3: نعم حسام، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات وفي هذه الخروقات. التوغل اليوم صباحا يعني كان بدبابتين وثلاث عربات عسكرية دخلت من الصمدانية الغربية باتجاه الصمدانية الشرقية، جالت في المنطقة دون نهاية تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف، وانسحبت باتجاه يعني بعد ساعة من هذا التوغل والتجوال داخل قرية الصمدانية الشرقية والصمدانية الغربية، انسحبت باتجاه قاعدة العدنانية التي تنطلق منها هذه التوغلات وهي على كتف سد المنطرة من الجهة الجنوبية. بشكل عام حسام، يعني هذه التوغلات باتت يعني تخلق حالة من الذعر والخوف لدى الأهالي، كما شاهدنا يعني عندما قابلنا مختار الصمدانية البارحة تحدث لنا يعني وهو يصف ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي كل يوم في هذه المناطق، يتوغل باتجاه القرى والبلدات، يقوم بتجريف الأراضي الزراعية. البارحة كان هناك قطع للطريق الصمدانية الشرقية باتجاه مركز او باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي لمده ساعه تقريبا او ساعتين اثناء عمليه تجريف للاراضي الزراعيه وعلى جانبي الطريق. حسب ما يقول جيش الاحتلال الاسرائيلي انه يقوم بتجريف هذه الاراضي الزراعيه لمسحها امنيا وعدم تواجد عبوات وعدم تواجد الغام في تلك المنطقه، علما انها لا يوجد حقول الغام ولا يوجد هناك اي اراضي زراعيه يقصدها المزارعين ومربي المواشي من اهالي الصمدانيه الغربيه هناك في المنطقه. تم تجريفها وتم يعني تخريب بعض يعني طرقات الزفت هناك بسبب يعني الرياح الثقيله كالدبابات والجرافات التي عمدت الى الصعود على هذا الطريق والتجريف في تلك المنطقه. ايضا التوغلات يعني مستمره في ريف القنيطره الجنوبي، كان هناك ايضا توغلات البارحه في عين زيوان وباتجاه بلده الرفيد، ايضا في منطقه حوض اليرموك، لا يخلو الامر من هذه التوغلات المستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
0: نعم، ما الهدف من تجريف الاراضي محمد؟
3: نعم حسام، يعني حسب ما حدثنا مختار القريه هناك انهم عندما قابلهم وتحدثنا معهم قالوا له انه يوجد هنا يعني نقوم بمسح هذه الاراضي من خوف من زرع عبوات من قبل يعني اشخاص من قبل حزب الله وايران، علما ان هذه المنطقه لا يوجد بها عناصر ينتمون لايران وحزب الله، واساسا المنطقه لا يوجد بها حاضنه شعبيه، لكن هي عمليه امنيه عسكريه يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي احترازيه في المنطقه، يقوم بتجريف هذه الاراضي الزراعيه، علما انها مراعي يعني هناك ابقار واغنام يرعون الاهالي ابقارهم واغنامهم في تلك المنطقه، يقوم بتخريبها وتجريفها، وعدا عن تخريب البنى التحتيه كشبكات المياه والصرف الصحي والجسور المبنيه على وادي الرقاد في هذه المنطقه، هناك جسرين مبنيين على وادي الرقاد يتم ايضا العبور بهذه الدبابات عليه، وهي يعني غير مجهزه لعبور هذه الدبابات عليه، ربما يعني تاكلت تحطمت نتيجه هذه التوغلات المستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
0: الاهالي اهالي قرى ريف القنيطره، ما موقف من هذه التوغلات المستمره وايضا عمليات الاحتجاز التي ينفذها وتنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من أرياف القنيطرة؟
3: بالفعل يعني حسام هناك استياء شعبي من قبل الأهالي، البارحة في ريف القنيطرة الشمالي تحدثنا إلى مجموعة من الأهالي هناك، يعني هم يريدون الخروج بوقفة وتنديدا يعني لهذه التوغلات، ويعني تحذير جيش الاحتلال الاسرائيلي من عدم الدخول باتجاه هذه القرى والبلدات بسبب يعني التوغلات المستمره والتضييق على المزارعين والاهالي، خاصه عندما يدخلون في ساعات الليل يقومون يعني بالاعتقال والاختطاف، يعني يتعرض الاهالي والمدنيين للضرب والاهانه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، فهم يعني ينتظرون بفارغ الصبر عقد اتفاق امني، او يعني هم لا يريدون يعني صدام مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، هم يعني ينتظرون الحكومه السوريه والمفاوضات السياسيه من اجل وقف هذه التوغلات وعقد اتفاق امني في المنطقه، لان جيش الاحتلال الاسرائيلي يجبرهم يعني ويستفزهم بالتصدي لهم، ويعني المناوشات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، لكن الاهالي يعني يتحلون ربما بالصبر، لكن يعني ربما ينفض الصبر بعد قليل من قبل الاهالي خاصه في ريف القنيطره الشمالي والاوسط. فهذه التوغلات يعني مستمره بشكل يومي ومتكرر، تضييق على الاهالي، تضييق حتى على ابزاقهم، يعني هناك يعني اراضي زراعيه وموسم حصاد يلجؤون الى هذه المناطق من اجل يعني المواسم من اجل الحصاد، وهنا يعني مصدر رزقهم الوحيد هو الزراعه وتربيه المواشي، وجيش الاحتلال الاسرائيلي يضيق على الاهالي في تلك المناطق، فربما يعني هذا الامر يعني بات يشكل خطر وعبء كبير على المواطنين، فهم يعني ينتظرون من قوات الاندوب ايضا يعني وقف هذه التوغلات، يعني في كل مره في كل توغل تصل دوريات الاندوب الى المنطقه، لكن لا تستطيع ايقاف هذه الدوريات، فقط تقتصر على التصوير والتوثيق والتحدث مع الاهالي، ولكن لا تستطيع يعني ربما تبعد عن الحاجز الجيش الاسرائيلي او التوغل يعني عشرات الامتار، لكن لا تستطيع منعه من التوغل، منعه من مداهمة المنازل، فهذا الأمر يطلبه يعني الأهالي من قوات الأندوب تفعيل دورها بشكل أفضل من أجل يعني خلق جو يعني آمن ومريح للأهالي أثناء عملهم في أراضيهم أو التنقل بين القرى والبلدات.
0: نعم، شكرا إليك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. وبالعودة إلى درعا، مراسل تلفزيون سوريا قال بأن قوات الاحتلال تفرج عن الشاب الذي اختطفته من معرية بريف درعا الليلة الماضية. إذن هذا الخبر العاجل، مراسل تلفزيون سوريا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشاب الذي اختطفته من معرية بريف درعا الليلة الماضية. والحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلي عامر الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران معي من درعا. مرحبا بك عامر. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشاب الذي تم اختطافه ليلة أمس، ما هي التفاصيل عامر؟
4: تحية لكم ولكل السادة المشاهدين. إذن بالفعل قبل يعني أكثر حوالي ساعة تقريبا أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الشاب محمد العقلة من بلدة معرية بريف درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك، بعد يعني أن اعتقلته بعد منتصف الليل، ويعني اقتادته إلى الأراضي المحتلة في الجولان المحتل، لكن أفرجت عنه لاحقا أي قبل ساعة من الآن طبعا دون يعني معرفة أسباب اعتقاله حتى الآن بشكل مباشر. طبعا تم اعتقال هذا الشاب من خلال توغل بثلاث مدرعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي مع عشرات الجنود داخل قرية معرية بريف درعا الغربي. طبعا هذه التوغلات وهذه القرية تحديدا التي تشهد أكبر عدد توغلات من توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل تقريبا يومي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، أي أكثر منطقة تشهد توغلات في محافظة درعا، وخاصة يعني كونها أقرب منطقة إلى الحدود أو إلى مناطق الاحتلال، والتي تشرف على وادي الرقاد الذي أيضا يعتبر من المناطق التي تشهد توغلات متكررة وكثيرة بشكل يومي في تلك المنطقة. إذن تم هذا التوغل من خلال ثلاث مدرعات، هذه المدرعات يتم استخدامها أو الآليات الثقيلة يتم استخدامها عند وجود بعض الحجارة التي يضعها أهالي المنطقة للحد أو لإعاقة توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن يتم استخدام هذه الآليات الثقيلة حتى يعني لا تتأثر بوجود هذه الحجارة على الطرقات.
0: نعم عامر، بالنسبة لتوغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرياف درعا وهي بشكل مستمر، وأيضا كان هناك حالات من التصدي من قبل الأهالي لهذه التوغلات، ولكن ما هدف قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه التوغلات المستمرة؟
4: صراحة يعني بحسب ما نستفسر عنه من خلال بعض الشبان الذين توقفهم قوات الاحتلال أو تعتقلهم أو تحتجزهم ليوم أو لساعات ثم تخرجهم، الاستفسار دائما عن أو سؤال هؤلاء الأشخاص دائما عن وجود أسلحة، عن من يوجد لديه أسلحة في المنطقة، من يعمل لأي جهة تتبع الحزب الله أو إيران، وهذا ما لم يستطيعون حتى الآن إثباته في المنطقة، كون يعني كما ذكر مراسلكم قبل قليل بأن هذه المنطقة لا يوجد فيها حاضنة شعبية لهذه الميليشيات التي يعني عانى منها الشعب السوري قبل الجميع من خلال يعني الجرائم والبطش في مساندة نظام الأسد البعد.
0: نعم شكرا إليك عامر الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران، كنت معي من درعا. نبقى في القنيطرة. تسببت عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة العاملة في ريف القنيطرة بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
1: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب، ففي بلدة حضر جمعت فرقها عشرات ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط الثكنات العسكرية تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
5: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة، ألغام دبابات، وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعية، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية والثمار.
1: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغماً، وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عددا من الأشجار المثمرة، مخلفا خسائر كبيرة للمزارعين.
6: والله يا أخي امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم بشتغل هون، لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الألغام أنك بدك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال أنه يانوا مشوني من الأرض. وصلنا على الدار، طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه احترقت الأراضي، راح لي بيطلع 5 دولمات كلها كرز وتين ولوز وزيتون، ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة ويعوضوا علينا نحن جماعة فلاحين يا عمي.
1: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد. بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم، خسر المزارعون مساحات واسعة من أراضيهم وأشجارهم المثمرة. ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى تلك البقاع، يبقى السؤال معلقاً: من يعوضهم عن سنوات الخسارة وما فقدوه من أراض ورزق؟ محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة حضر.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصدها شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها إلى خارج البلاد. وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغراما ونصف من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي وذخيرة، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص.

0: ألقت السلطات اللبنانية القبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. وذكر المصدر أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا للمدعي العام السوري لتسليمه ملف استرداد عادل عيسى والاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه.
1: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن تزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وفصائل تابعة لما يسمى الحرس الوطني في ريف السويداء الغربي، وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، قالت إن الاشتباكات ركزت على محور بلدة عتيل حيث ينتشر الحرس الوطني في مقابل مواقع لقوى الأمن الداخلي في محيطي قريتي ريما حازم وولغا، ومن دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى في صفوف الطرفين. أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر في طرطوس كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الشحنة شملت بنادق آلية وقذائف بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة المجهزة والمعدة للتهريب. كما أوضحت أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة. ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة أرق القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعنف طفلة في واقعة قالت الجهات المختصة إن هدفها كان ابتزاز والدة الطفلة. وقالت مديرية إعلام أرق إن المباحث الجنائية تحركت عقب تداول المقطع وتمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه قبل إلقاء القبض عليه. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الطفلة التي ظهرت في التسجيل ليست ابنة الموقوفة، وأنه أقدم على تعنيفها وتصوير الواقعة بقصد ابتزاز والدتها مؤكدة إحالته إلى القضاء. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على مطلوب بعد تلقيها بلاغا عن قيامه بإطلاق النار عشوائيا في بلدة آفس بريف إدلب. وذكرت مصادر محلية أن المطلوب فر باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب ليقوم خلال محاولة القبض عليه باحتجاز نحو 20 شخصا بينهم نساء وأطفال. وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على المطلوب بعد نصب كمين له على جسر آفيس، وحيث وقع اشتباك مع قوة أمنية أصيب على إثر ذلك أحد عناصرها. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي اتخاذهم إجراءات عاجلة في محافظة أرقة لتخفيف الازدحام وتسريع عمليات استبدال العملة بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. وشملت الإجراءات زيادة عدد منافذ الاستبدال إلى 10 ورفضها بكوادر إضافية، إلى جانب تنظيم حركة المراجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. وطلبت المؤسسة السورية للبريد من المراجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل. وينضم إلي الصحفي أحمد عثمان من أرقة. مرحبا بك أستاذ أحمد. إذن الإجراءات التي تم اتخاذها لتسريع استبدال العملة السورية القديمة بالجديدة هو زيادة عدد منافذ الاستبدال، هل هذا كافيا؟
2: صباح الخير حسام. طبعا هذه الإجراءات، طبعا خلال الأيام الماضية لاحظنا فرق كبير في آلية استبدال العملة وحتى الازدحام. يعني الازدحام لا زال موجودا، لكن هناك يعني حالة من تيسير الأمور للأهالي واستبدال العملة على يعني بوتيرة جيدة. ربما الإجراءات الأخيرة هي تدارك للأخطاء السابقة، تدارك لي يعني خطط اللي كان من المفروض أن تطبق في وقت سابق، خاصة أنه الرقة تم السماح لها يعني بتبديل العملة قبل 15 يوم من انتهاء المهلة التي كانت محددة في آخر تموز، ومن ثم تمديد لأسبوع، ومن ثم تمديد إلى 20 الشهر. حاليا هذه الإجراءات ستكون يعني الإعلان عن رفض يعني فريق الاستبدال ب 30 موظف بحسب ما أعلن مدير البريد يوم أمس، وأيضا هذه الإجراءات من السورية ومؤسسة البريد ستساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المؤسسات المعنية باستبدال العملة. وأيضا ربما لو يكون هناك افتتاح لمراكز أخرى في مناطق ونواحي سواء في الريف الشرقي من في منطقة الجزيرة كالكرامة والحوس، هي المناطق كبيرة بحجم مدن، وأيضا في معدان وهي أيضا مدينة وتحتاج إلى نقطة لاستبدال العملات هناك. يعني حاليا الإجراءات الأخيرة خففت وساهمت في حالة من الصمت أو الرضا الشعبي في وجود حركة بالتبديل. ما كان في السابق، هذه الإجراءات كانت يجب أن تطبق في السابق، من زيادة عدد الموظفين، زيادة المنافذ، وأيضا توفير المبالغ. كانت المشكلة في وقت سابق مشكلة دائمة في قطع الإنترنت، مشكلة في عدم توفر الأرصدة في نقاط الاستبدال، وهي كانت نقطة وحيدة في البريد فقط. يعني محافظة بحجم الرقة مساحتها كبيرة تضم مدن كبيرة كالمحافظة الأبيض والكرامة والصبقة، كانت الازدحام يكون في نقطة البريد، وكان هناك شخص وحيد أو آلة واحدة لعد المبالغ. كانت هذه الإجراءات يجب أن تكون من البداية، كان يجب تطبيقها بشكل جيد. يعني هناك يعني حالة من الرضا الآن والقبول، حتى أنه عادت العملة القديمة للتداول في بعض المحال التجارية يعني منذ بدء الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها حاكم مصرف سوريا المركزي، وتحركات المحافظ قائد الأمن الداخلي ومؤسسة البريد، يعني صار في عودة يعني محدودة للتعامل بالليرة السورية، وصار في قبول لها، وهذا ما دفع إلى حال دفع الأهالي هنا إلى حالة من الاطمئنان والسكوت، و يعني هناك الإجراءات بشكل جيد. وأظن يعني خلال بما يعني وفق ما أعلن عنه يوم أمس بزيادة عدد الموظفين وزيادة قوات الاستبدال وتفريغ البريد والمصرف عفوا البريد لاستبدال العملة فقط، سيكون له دور كبير، لكن هذا أيضا يتوقف على حجم توافر العملة السورية. هناك يعني ربما خطوة كان يجب أن تقوم فيها المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي، وهي تسليم، كان يجب أن يتم تسليم الرواتب بشكل يعني يدوي بشكل كاش في جميع المؤسسات، وأيضا تسليم قيمة فواتير القمح، كان يعني سيكون لها دور كبير في تخفيض الازدحام، لأنه هناك مشكلة حاليا
0: يعني الآن
2: ربما
0: ازدحام على
2: تكبر.
0: استبدال العملة وكذلك الأمر على سحب الرواتب، ولكن أستاذ أحمد يعني كان هناك مهلة وتم تمديد هذه المهلة لاستبدال العملة السورية القديمة، لماذا لم يستغل الأهالي هذه الفترة؟ هل بسبب التباطؤ في ذلك، أم كما ذكرت أنت أستاذ أحمد لأنه لم يكن هناك كم كافي من الأموال الجديدة في مراكز الاستبدال؟
2: نعم، في مسألة استبدال العملة لا يمكن أن نلقي اللوم فقط على الأهالي، وهم لا يتحملون أي يعني أي من اللوم، يعني كان التقصير الأكبر من يعني الجهات الحكومية في توفير المبالغ، وأيضا في توفير الإنترنت، يعني خلال حتى الساعة 11 كان ينقطع الإنترنت في البريد، وكانت يعني الحجة هي قطع الإنترنت في غالب الأيام، ولكن السبب الحقيقي هو عدم توافر للعملة السورية، عدم توافر أرصدة كافية من العملة السورية الجديدة. حتى عندما فتحت مراكز جديدة مثل الصبخة ومركز آخر في الطبقة، هناك كان احتجاج في منطقة الصبخة يومها بأن البريد لا يتوفر فيه أي مبالغ مالية، وهناك يعني حصلت احتجاجات وقطعوا طريق رقة دير الزور مؤقتا. يعني المشكلة الحقيقية كانت في عدم توافر العملة
0: نعم أستاذ أحمد،
2: السورية الجديدة.
0: يعني
2: نعم،
0: هناك لوم،
2: بالنسبة لي
0: نعم هناك لوم
2: نعم
0: على الحكومة في عدم وجود مراكز كافية وأموال كافية، وكذلك الأمر على المواطنين لأنهم لم يستغلوا هذا الوقت. شكرا إليك الأستاذ أحمد عثمان، صحفي كنت معي من الرقة. بحث وزير الاقتصاد ضال الشعار مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات وتوسيع الشراكات والاستثمارات المشتركة. وجاء اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي، حيث بحث الجانبان فرص تطوير التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وبحسب وزارة الاقتصاد، شملت المباحثات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح مزيدا من الفرص أمام قطاعي الأعمال في البلدين. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر خلال جلسته السادسة للعام الدراسي 2025-2026 المنعقدة في الثاني من آب الجاري مجموعة من الإجراءات والإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة. وقال الحلبي عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، قال إن المجلس أقر إحداث عدد من الكليات والأقسام الجديدة في الجامعات السورية، من بينها كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة في جامعة الفرات، والتربية الثانية في جامعتي الفرات وحمص، والاقتصاد في جامعتي الفرات والرقة، والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية، إلى جانب الهندسة المعلوماتية وقسم الجغرافيا في جامعة حماة.

0: نعم، يعني حقيقة يعني الأفرع الجديدة والكليات التي أعلن عنها وزير التعليم العالي حقيقة جاءت بحسب ما قال لي يعني ربط السوق، ربط التعليم بالسوق المحلي وأيضا تلبية احتياجات السوق المحلي من يعني الاختصاصات المهمة، خصوصا في المناطق التي لم تكن حقيقة مغطاة بشكل كامل بالكليات والأفرع المهمة. هناك كثير من الكليات والأفرع الجديدة حقيقة أضيفت وتم استحداثها ضمن الخطة الجديدة وضمن الاجتماع الجديد الذي كان ضمن هذه الجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي السوري. طبعا يعني أهم الفروع حقيقة والكليات الموجودة في شرق سوريا والتي أضيفت إلى جامعة الفرات، هذه الكليات ستسهل على عدد كبير من الطلاب يعني عدم يعني مشقة السفر التي كانوا يعني كانت تضاف إلى وقت التعليم لديهم، خصوصا الطلاب الذين يقيمون في المناطق الشرقية. إضافة إلى هذا أيضا هناك استحداث لكليات في وسط سوريا وفي مناطق الساحل، هذه يعني الكليات أيضا هي كليات لم تكن موجودة خلال الفترات الماضية. يعني بالعموم حسام، يعني إضافة الكليات حقيقة جاء لتسهيل وضع الطلاب خلال السنة الدراسية القادمة. أيضا يعني بالإضافة للأمور الفنية من إضافة كليات واستعداد، كان هناك بعض الأمور التي تتعلق بوضع تنظيم ل يعني يعني موضوع الطلاب بشكل عام وإلغاء سنة التحضير الأولى للكليات الطبية، وسيكون هناك بديل عنها كما تحدث يعني وزير التعليم العالي، سيكون هناك استبدال لسنة التحضير الأولى هذه السنة كما قيل أنها كانت يعني غير دقيقة، وكان هناك طلاب كثيرين يعني يحرمون من التخصصات بسبب هذه السنة التي كان يعني يوجد فيها منظومية. أيضا سيكون هناك أيضا تعديل على شروط يعني المعيدين في الجامعات وإلغاء أيضا شرط العمر، هذا الشرط الذي كان يحد عدد كبير من الطلاب الذين كانوا قد توقفوا أثناء سنوات الثورة واليوم أرادوا أن يعودوا من جديد وأن يعني يستكملوا دراستهم ويستكملوا أيضا التعليم ضمن الجامعات أو حتى تعليم الطلاب. يعني هناك عدد من المعيدين الذين كانوا هم في مرحلة تعليم الطلاب في الجامعات. طبعا يعني حسام حقيقة هناك مجموعة كبيرة من يعني البنود والشروط، تقريبا في مجملها هي شروط جديدة ستساعد الطلاب السوريين كما تحدث مجلس التعليم على يعني تحسين وضعهم، وأيضا يعني مساعدة الكليات والاختصاصات في أن تكون هي أقرب للسوق المحلي في الطلب. يعني الجامعات والفروع التي تم إضافتها إلى مناطق معينة هي لتلبية هذه المناطق ولتلبية الاحتياجات كما ذكر مركز أو مجلس التعليم العالي في سوريا.
1: نعم، شكرا إليك عبادة المنصور، مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. بحث مكتب مجلس الشعب خطوات استكمال تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس تمهيدا لبدء ممارسة مهامها التشريعية ودراسة الملفات والمشروعات المحالة إليها. ويضم المجلس عددا من اللجان المتخصصة التي تغطي مختلف القطاعات والملفات الوطنية، من بينها لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ولجنة الدبلوماسية والقنصلية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ، ولجنة الصحة، ولجنة الشباب والرياضة. ومن المقرر استكمال تسمية أعضاء اللجان واختيار رئيس كل لجنة ونائبه وأمين السر، بما يتيح لها مباشرة أعمالها وفق الاختصاصات المحددة لها، ودراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة إليها، ورفع تصوياته أو توصياتها إلى المجلس. قالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة للإنتاج. وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم في دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,550,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين.

0: أفاد مراسلو تلفزيون سوريا بارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات وسط تراجع المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف والأدوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف استيراد الفروج خلال الفترة الماضية وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بنفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج. كما تواجه عمليات نقل الفروج بين المحافظات صعوبات وتكاليف إضافية، ما ينعكس على الأسعار النهائية في الأسواق وسط تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين والبائعين في دمشق حول ارتفاع أسعار الدجاج وأسبابه ومدى تناسبها مع دخل المواطنين.
1: كيف بتشوف أسعار الفروج بالنسبة لك كمواطن؟
2: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضاء اللي هي الفروج، صراحة غالي. يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. نرجع يعني بنقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم ياخذ الفروج او اللحمه البيضاء، لانه مقارنه مع اللحوم الحمراء كثير غاليه.
3: هلا اول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زياده لانه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفه زياده عن اللزوم.
4: والله الاسعار من فتره شهر كانت كثير جيده، كانت الورده ب 26 27، من شيء 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50-46,000 سعرها. السوداء كله بشكل عام ارتفع رفعة يعني متعبة للمواطن.
1: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
4: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
1: كيف شايف اليوم أسعار؟
4: غالية كثير، غالية كثير. يعني المواطن محروم من اللحمة، صفي الفروج عم يجيب باكل، هلا بالاسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
1: قديش اسعار الفروج تقريبا؟
5: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40 لل 45، الصدر يعني 85 لل 90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الوردة 40 لل 45 حسب يعني. ايه وبالنسبة لهي الاسعار لجنونة انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي والدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فبهذا السبب غلي الدجاج. فبعدين ان شاء الله بس تتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
0: استقبل مرفأ طرطوس 3 بواخر ترانزيت محملة بنحو 29,000 رأس من المواشي قادمة من البرازيل وإسبانيا تمهيدا لنقلها برا إلى الأردن والعراق. وقالت الهيئة العامة للمنافذ إن الكوادر المختصة اتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامتها في أثناء عمليات التفريغ والنقل والحفاظ على انسيابية العمل داخل المرفأ. وأكدت أنها تواصل تقديم التسهيلات اللوجستية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بشحنات ترانزيت، بما يسهم في تسريع عمليات التفريغ والنقل ورفع كفاءة المرفأ في التعامل مع الشحنات المتجهة إلى دول المنطقة. تتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الإنترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، ولا سيما في المناطق المتضررة بريف المحافظة.
6: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والإنترنت في مدينة اللاذقية واقعا لا يزال دون المستوى المطلوب، لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
7: هلأ واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام، رجعوني على أيام سكايبي، أيام التوجي والوانجي، الشبكة كثير سيئة طبعا، في مراكز بس للشبكة، مثلا أبراج رئيسي شبكة عنده بتكون جيدة نوعا ما، يعني مثل على جسر المحطة ما بتشوف غير عالم مجتمعين هناك مشان النت، بتلاحظ بكل الحواري في حواري مجتمعين الشباب على بلاطة معينة على مساحة على حي جغرافي كثير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلا المناطق العشوائية بيكون في كثافة سكاني، هون الشبكة بدك تستغيث.
6: وفي ريف اللاذقية وخاصة المناطق المدمرة قد تبدو المعاناة أكبر، فأضرار البنية التحتية تلقي بظلالها على مختلف الخدمات ومن ضمنها قطاع الاتصالات، لتبقى بعض القرى أمام واقع شبكة ضعيفة وتغطية محدودة جدا.
8: أحيانا لما بننزل على المدينة يا أخي توقف جنب برج الشبكة مثلا، لربما أنه طلقت عندك ممكن تحسن تحكي مكالمة وتبعت رسالة واتساب على يعني أقل التعبير، ولكن عندنا بمناطق الريف مثلا ما في خدمات أطلاقا. يعني برج الشبكة أنا بدي أفهم شو علاقته مع الشمس، بتطلع الشمس تجيك الانترنت أو الشبكة، بتغيب الشمس خالصين راحت، وإذا طلعت الشمس وإجت الشبكة ضعيفة جدا، والله العظيم أحيانا متوقف بدك تبعت رسالة واتساب ما بتحسن تبعتها. الطرقات في فواصل كتير كبيرة بالطرقات ما فيها انترنت.
6: الجهات المعنية تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات بدءا من صيانة الشبكات وتوسيع التغطية ومعالجة الأعطال وصولا إلى العمل على تطوير خدمات الانترنت، لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
7: رغم أن اللاذقية تمثل نموذجا واضحا لمعاناة مستخدمي الاتصالات، فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحديا يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. ونيل الحاج تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: عرضت في قلعة دمشق آثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العاصمة.
9: نحن الآن بمهرجان صيف سوريا داخل قلعة دمشق، الناس لأول مرة بتدخل لقلعة دمشق من 1983. هذا المكان اللي نحن فيه هلأ هو قاعة العرش يلي انعرضت فيه القطع الأثرية الـ 23 اللي كانت بفرنسا واللي جاء فيها الرئيس ماكرون لما إجا بزيارة عند السيد الرئيس. القطع الـ 23 هن لأول مرة بينعرضوا في سوريا ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم، لأنه الناس مو داخلة على هي القلعة أبداً بحياتها. ومن طرف ثاني، موضوع حق السوريين يلي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومنتهية جداً بهي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
0: اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولية للشعر العربي التي امتدت لستة أيام ليزدل الستار على ظاهرة ثقافية متميزة ضمت تجارب أدبية وفنية عربية متنوعة أعادت للعاصمة السورية دمشق صلتها الوثيقة بالشعر والموسيقى.
6: 16 عاما من الغياب يعود بعدها بشار زرقان لخشبة مسرح دار الأوبرا بدمشق. المسرح الذي منع من الظهور عليه سابقا عاد إليه وغنى من جديد ضمن فعاليات مهرجان دمشق للشعر العربي.
10: الأستاذ بشار زرقان الفنان المبدع حرم من مسرح دار الأوبرا بالتحديد منذ العام 2011، ونحن أردنا في وزارة الثقافة أن يدخل ويرجع إلى هذا المسرح عبر بوابة وزارة الثقافة السورية. فكانت هذه الحفلة الرائعة التي حضرها جمهور واسع، جمهور محب للفن، جمهور محب للأدب. نسعى في وزارة الثقافة إلى استقطاب كل الطاقات الإبداعية، كل الأسماء التي حرمت نريد أن نعيد لها الحق في الظهور، سواء على المستوى الفني كحفلات فنية أو حتى على المستوى الشعري وكافة المستويات الأخرى.
6: المهرجان هدف ضمن فعالياته المتعددة إلى إحياء المشهد الثقافي والحضاري للعاصمة السورية دمشق، حيث اعتمد على جمع المبدعين العرب للاحتفاء بالقصيدة كفن حي يربط الماضي بالمستقبل.
11: حين تتحدث عن القيمة الأدبية للمهرجان، فيعني أي قيمة وراء المكانة التي تستعيدها دمشق اليوم، تستعيدها سوريا اليوم بهذه الأسماء الثقيلة، بهذا الحضور، بهذه القصائد التي كتبت في سوريا وفي استردادها وفي دمشق وفي جمالها وفي الشعب السوري أيضا. يعني لا أرى أنه يعني شاعرا من 55 شاعرا وشاعرة الذين جاءوا إلى هنا إلا وكان يتغنى بسوريا شعبا وبلدا، أرضا وحضارة وجمالا.
6: شهد المهرجان حضورا عربيا واسعا بمشاركة 16 دولة عربية وأكثر من 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا. أغنوا المهرجان بالعروض والقصائد والأمسيات الشعرية والأدبية.
12: اختتمت فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بعد 6 أيام جمعت مختلف الأنشطة الفنية والأدبية التي أقيمت تحت شعار واحد: الشعر يبدأ من دمشق وانتهت عنده. عوض منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستوفر 100 دولار أمريكي لكل لاجئ سوري يعود من لبنان إلى بلاده طوعا، مع تأمين نقل حاجياته. وقالت المفوضية أن برنامج الدعم يشتمل على تأمين منحة لكل فرد من أفراد العائلة الراغبين في العودة إلى سوريا، مشيرة إلى أنه قد تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة. وأوضحت المفوضية أن البرنامج أتاح اصطحاب ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية المحمولة لجميع أفراد العائلة. أعلن مركز فيزا فور غلوب سوريا المعتمدة من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب إضافة فئة لم شمل العائلة إلى أنواع التأشيرات المتاحة للتقديم عبر مركزية في دمشق وحلب. وأوضح المركز أن التقديم يتطلب مجموعة من الوثائق، أبرزها جواز سفر ساري المفعول وسجل عائلي مترجم ووثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم، إضافة إلى دعوة من تركيا ومستندات خاصة بالشخص الداعي. وفي حال التقديم مع الزوج أو الزوجة والأطفال يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها إلى جانب السجل العائلي المترجم. في سياق متصل، قال مدير اتحاد منظمات المجتمع المدني مهدي داود في تصريح لتلفزيون سوريا إن إضافة فئات جديدة إلى إجراءات لم الشمل وتأشيرات العمل ستتم على مراحل خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار التسهيلات التركية المقدمة للسوريين.
13: تسهيل الفيز للسوريين سواء إضافة فئات جديدة أيضا مثل لم الشمل أو العمل، فيزة العمل، هذه إن شاء الله ستتم على مراحل قريبة إن شاء الله ومراحل قادمة. طبعا الفيزا هذه هي تسهل عودة السوريين ليس فقط إلى تركيا، وأيضا تسهل عودة السوريين إلى سوريا بحكم أن يكون هناك بصيص أمل بعودتهم في حال لزم مثلا أي أمر طارئ، في حال لزم معالجة أو إعادة تأهيل لأي قدرة من قدرات الأشخاص العائدين إلى سوريا. رأينا أيضا تذهب الوزارة الداخلية بإعطاء بطاقات مفتوحة تسمح لهم العودة حيثما شئنا للطلاب خريجين تركيا، يعني خريجين الجامعات التركية. إن شاء الله عن قريب راح يكون في عندهم بطاقات تسمح لهم الدخول لتركيا بدون فيزا، بطاقة معافاة من الفيزا.
0: نقلت شبكة سي بي سي عن البنتاغون قوله أن مذكرة نائب وزير الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة تتسق مع جهود إعادة بناء الصناعة الدفاعية. وأضافت الشبكة أنه يجري العمل على تسريع إنتاج الأسلحة، إلا أن ذلك يندرج ضمن خطة تحديث أوسع بدأت قبل اندلاع الصراع الحالي. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أجرى زيارة قصيرة إلى إسرائيل، التقى خلالها رئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين عسكريين لبحث تطورات إيران وقطاع غزة. وأضافت الهيئة أن الزيارة جاءت بعد جولة لكوبر في البحرين والإمارات وسط مساع لتخفيض التوتر بين واشنطن وطهران وجهود إقليمية للتوصل إلى تفاهمات جديدة والحد من التصعيد. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إيران أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز. وقال ديفانس إن أمريكا لا تثق بالتصريحات الإيرانية حتى إثباتها، مشيرا إلى أن الإيرانيين يعانون ويريدون إنهاء الأمر. وأضاف ديفانس أن أمريكا تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، وهذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار على حد تعبيره. نهاية نشرة أخبار التاسعة، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: صباح الخير لك المشاهدين، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. رح نرافقكم أنا وبراء بفقرات خفيفة ومتنوعة وأكيد أخبار ونصائح بتهم حياتكم اليومية. صباح الخير براء.
1: يسعد صباحك يا أيهم، وصباح الخير لكل يلي صحيوا بكير وقرروا يبلشوا نهاروا معنا. رح نكون سوا على مدى ساعتين بفقرات مفيدة ومتنوعة، وقبل ما نبلش خلونا نشوف شو عناويننا لليوم.
0: بفقر صحتك بالدنيا رح نحكي عن أعراض قلبية ما فينا نتجاهلها وإمتى لازم نراجع الطبيب.
1: أما بفقرة بين اثنين فرح نحكي اليوم عن خمس أسباب تدفع الرجل للانسحاب من العلاقة العاطفية.
0: بفقرة هاشتاك صح رح نتعلم على خطوات بتساعدنا على حماية حساباتنا من الاختراق.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة مع أبرز برامج الثانية، ورح نحكي بفقرة ميكاب عن أخطاء ممكن نوقع فيها وقت شراء مستحضرات الميكاب، كيف ممكن نتلافاها ونكون أذكياء باختياراتنا. كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه بحلقتنا لليوم، لهيك خليكم معنا.
0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا. بهالأيام رغم ارتفاع درجات الحرارة بكثير من الدول العربية والعالمية، هالشيء ما منع هالبلدان أو معظم على الأقل من أنه يستمروا بفعاليات الصيف. هذا موسمه
1: أكيد طبعا، ما فينا يعني هذا الفصل تحديدا لازم الكل يكون شغال بهذا الشيء. ومن المهرجانات اللي محافظة على وجودها اليوم هو مهرجان مدينة المكلا اليمنية. فمثل ما حكيت أيهم، على الرغم من الحرارة الشديدة وارتفاع درجاتها، توافد العديد من اليمنيين للمشاركة بمهرجان مدينة المكلا اللي بيجمع طبعاً بين الاحتفالات الثقافية والعروض التراثية والأنشطة الترفيهية بمحافظة حضرموت.
0: هلأ بتزامن مع هذا الاحتفال الموسمي، بتزامن مع ظاهرة سنوية تعرف محلياً باسم نجم البلدة، وهي تقنية تطلق فيها التيارات المائية ودفع تيارات المياه السطحية الدافئة عن الشمال يلي بيسمح بصعود المياه الباردة من الأعماق. هون شو بيصير؟ السطح بيتبرد والساحل بيصير لطيف وبيساعد هالشي على جذب المزيد من السياح لمدينة المكلا. خلونا نشوف لقطات من هذا المهرجان ونرجع.

موسم البلدة يصاحبه كثير من الاحتفالات والمهرجانات. نجد هناك موروثات تراثية ويقدمون فيه رقصات واحتفالات.

مهرجان موسم البلدة السياحي 2026. هذا المهرجان التي تولي للسلطة المحلية جل اهتمامها كون المهرجان يكون شو اسمه درافد اقتصادي للمحافظة. والسنة هذه حرصنا بعد تشكيل لجنة المهرجان على أن تكون هناك فعاليات نوعية ذات طابع ثقافي ذات طابع تراثي، وأيضا أضفنا المرة هذه لمسة السياحة يعني في هذا الموسم.

0: صراحة كثير من التفاصيل التراثية شفتي؟
1: صح
0: يعني خاصة بآخر كم لقطة السيدات اللي قاعدين قدامهم
1: التراث اليمني
0: التفاصيل البسيطة الحلوة
1: صحيح
0: وشوفي كيف الناس متجمعين كمان على شط البحر
1: صار بارد هلا بعد هاي التقنية اللي عملوها صار بارد
0: يعني شوف كيف كل بلد هيك بتختار يمكن موعد بتختار تفصيل معين لحتى نصدر هي الثقافة الحلوة لكل العالم وطبعا ما تنسوا انه نحن حاليا بمهرجان صيف سوريا بكل المحافظات السورية خاصة بدمشق بقلعة دمشق فناطرينكم اكيد وكل القائمين على هذا المهرجان ناطرينكم بدنا نروح لفقرة هيك شوي الناس بيفكروا انه امراض القلب تبدأ بألم شديد ومفاجئ بالصدر ولكن الحقيقة إنه القلب أحياناً بيعطينا إشارات قبل فترة إشارات بسيطة بنعتبرها تعب أو إرهاق أو حتى ممكن ناس يقولوا سوء هضم
1: صحيح أيهم والمشكلة إنه تجاهل هاي العلامات ممكن يضيع فرصة التشخيص المبكر بينما الانتباه لها ممكن ينقص هذا الشخص فكيف نحن منميز بين الأعراض العادية والعلامات اللي بتستدعي إنه نراجع الطبيب فوراً
0: اليوم براء رح نحكي عن أهم الإشارات اللي ممكن يرسلها القلب ومتى لازم ما نأجل الفحص مع ضيفنا اختصاصي أمراض القلب والأوعية دكتور عمر طريق أهلا وسهلا فيك دكتور
1: يسعد صباحك
2: أهلا فيكم
1: أهلا وسهلا فيك
2: خليلي ياكل
0: هلا دائما القلب بيعطي إنذارات ولا ممكن يكون في شيء مفاجئ يصير معنا حدث مفاجئ
2: مو دائما بيعطي إنذارات وما بدنا نستنى لحتى يعني
0: يعطينا إنذار
2: أي يعني بيعطي أحياناً أنا بصير عندك ألم صدري بصير عندك ممكن يصير عندك ضيق نفس ممكن تعزيها لأمور تانية بتكون هي إشارات من القلب إنه صاير في مشكلة بالقلب سواء بالعضلة أو بالشرايين بس مو دائماً أحياناً بتكون حدوث الأزمة القلبية أو الجلطة القلبية بيكون بشكل مفاجئ بدون سابق إنذار فأحياناً بيعطي وأحياناً ما بيعطي إنذار فلذلك الواحد ما يستنى ليصير الإنذار لحتى يطلع على صحته صحيح. على أموره القلبية
1: طب دكتور بما أنك ذكرت آلام بالصدر دائما في الأشخاص بيقولوا لما يحسوا بألم بصدرهم أنه هذا الشيء مشكلته القلب فهل نحن فينا نربط آلام الصدر بمشاكل القلب؟
2: هلا ألم الصدر وعلاقته مع القلب في كتير أمراض تانية بتعمل ألم بالصدر بس نحن أي ألم بالصدر لازم نفكر بالقلب لأنه أهم شيء
1: صحيح.
2: هو بالنسبة لألم الصدر القلب هو أهم شيء إذا كان هو السبب فلذلك لازم إذا حدث ألم صدري أول شغلة ننفي إنه ما في مشكلة قلبية.
1: تمام.
2: هلا في كتير أسباب تانية من الآلام الهيكلية، آلام الغضاريف، آلام الأضلاع، أحياناً آلام الجهاز الهضمي ممكن تعطي ألم بالصدر، آلام الكولون أو الكولون العصبي. في كتير أمراض تانية ممكن تعمل ألم بالصدر، الأمراض التنفسية، أمراض الفقرات، أمراض العمود الفقري الرقبي. فكتير أمراض ممكن تعمل ألم بالصدر بس. آلام الصدر اللي ناجمة عن الأمراض القلبية إلى بتترافق مع أمور معينة وإلى طبيعة خاصة
0: كيف بيكون شكله؟ في ناس بتقول لك حاسس إنه في بلاطة على صدره
2: تمام هل ألم الصدر بيكون ضاغط عاصر مثل البلاطة مثل ما تفضلت بينتشر له انتشارات ممكن ينتشر للفك السفلي ممكن ينتشر للأسنان ممكن ينتشر بين الكتفين ممكن ينتشر وغالبا على الذراع الأيسر بعدين ألم القلب في معظم الحالات بيترافق مع أعراض تانية مثل الغثيان، التعرق البارد، الشحوب، الخفقان أحياناً ممكن يوصل لمرحلة الإغماء فالألم القلبي غالباً بيكون مميز أو المريض بحس أنه هذا الشيء اللي صاير معه أو ألم الصدر هذا اللي صاير نتيجة أنه مرض بالقلب أنه غير عادي أو موضوع مختلف عن الآلام
0: الألم اللي ممكن
2: اللي كانت
0: تصيب
2: تسبب ألم صدري عنده سبب غير قلب
0: طب في كمان كتير ناس بتقلك انه انا مثلا بضيق نفسي وقت بمشي او وقت بطلع درج خاصة وقت بطلع درج هل هاي العلاقة بامراض القلب؟
2: هلا ممكن يكون بداية الاعراض عبارة عن ضيق نفس
0: أي.
2: او انه كان يقوم بمجهود معين ما عاد يقدر يقوم به بنفس السبب
0: انا بعرف بالعيادات القلبية كمان في اختبار جهد
2: او في ضيق نفس طبعا هلا نحن وقت بنعمل فحص مثلا مريض عم يعاني من الم صدري غير نوعي او نوعي تماما وما عم يطلع شيء معنا بالفحص السريري اثناء الراحه ممكن نعمل اختبار جهد ليش مشان نشهد القلب ونرفع الضغط اثناء اختبار الجهد فاذا في شيء مو ظاهر على الراحه تبدلات تخطيطيه ما عم تظهر على الراحه ممكن تظهر على الجهد هي بنعملها للمرضى اللي عم يضيق نفسهم وما عم نلاقي تفسير لها سواء مرض رئوي او مرض قلبي بحاله الراحه التبدلات التخطيطية بحالة الراحة ما عم تكون موجودة، إيكو القلب طبيعي، التحاليل كلها طبيعي، فمنضطر وقتها نعمل اختبار جهد، يعني منشهد القلب منشوف مدى تحمل القلب الجهد وشو التبدلات التخطيطية اللي عم تصير عنده لهذا المريض. إذا كان اختبار الجهد إيجابي معناته في مشكلة قلبية بس ما عم تظهر على الراحة، عم تظهر على المجهود، وهذا بفسر أنه وقت عم يقوم بأي جهد أو عم يطلع درج أو عم يبذل مجهود معين عم يصير معه ضيق النفس أو ألم صدري. بس أحيانا بتكون ضيق النفس، في ناس بفسر أنه ضيق نفس أكثر من أنه ألم صدري، في ناس ألم صدري أكثر من ضيق نفس، بتختلف بين شخص وآخر.
1: تمام دكتور. طب إذا بنروح على القلب تحديدا بعيدا عن الأعضاء الثانية، ممكن يصير فيه خفقان شديد حتى لو الشخص ما بذل أي مجهود، هو قاعد فجأة بيصير يخفق قلبه بسرعة، هل هذا الشيء دليل على وجود مرض معين بالقلب؟
2: هلا الخفقان له أسباب تانية، في كتير أسباب للخفقان. الخفقان هو بيشعر المريض إنه قلبه عم بالحال العادي، الإنسان ما بيشعر بنبضات قلبه، لو بيشعر بنبضات بس وقت بتزيد السرعة سرعة القلب عن حد معين غير اعتيادي، مثلا واحد نبضه بالأحوال العادية 70-80 صار 100-110-120 حيحس انه قلبه عميل، بيقول لك قلبي عميل حوش او انه في طرقة بقلبي. تمام. هلا الى اسباب غير قلبيه والى اسباب قلبيه. الاسباب غير القلبيه مثل مثلا القلق، التوتر، الانفعال، الانزعاج، الخوف، شرب المنبهات، شرب الكافيين، بعض الادويه بتسرع ادويه الرجح مثلا، ادويه الشقيقه، كل هاي بتسرع ممكن تعمل تسرع بالقلب. بعد نفي الاسباب الاخرى بنتجه الى انه نفكر انه سبب الخفقان هو من القلب ولا لا، خصوصا بنطلع الاعراض اللي عم ترافق الخفقان. عاده اذا الخفقان سبب القلب بده يترافق مع ضيق نفس، مع ألم بالصدر أو ضيق بالصدر أو ضغط بالصدر، وممكن يترافق مع إذا كان شديد والفترة طويلة مع إغماء أو أنه بحس بدوخة المريض نتيجة هبوط الضغط نتيجة تسرع القلب أو الخفقان، ممكن يصير هبوط ضغط ويحس حاله حيدوخ أو حيغمى عليه. وخصوصا أحيانا بيقول لك ضربات قلبي مع الخفقان أنه ما أنا منتظمة، بحس القلب عم يدق دقات غير منتظمة، كمان هاي غالبا 90% هذا الخفقان أو 100% إذا كان الخفقان غير منتظم. غالبا إذا نفينا الأسباب الغدية يكون سببه قلبي.
0: دكتور نحن وعم نذكر هاي الأعراض أكيد السادة المشاهدين هلأ عم بيقولوا أنه إيه نحن عنا هذا العرض أو عنا هداك العرض. خلينا هيك نبسط الموضوع، رح أذكر لك مجموعة من الأعراض تقلي أنه هل إلها علاقة بمرض القلب؟ قطعا إيه أو قطعا لا.
2: تمام.
0: العلامة الأولى ألم بالفك.
2: ألم بالفك هلا بعد استبقى ممكن يكون الألم قلبي إذا ترافق مع أعراض تاني مثلا مع ضيق نفس. ألم الفك غالبا ممكن يكون من الأسنان، ممكن يكون نتيجة إصابة المفصل الفصل الفك الصدغي، ممكن يكون نتيجة إصابات بالوجه مثلا عصب الوجه،
0: يعني ما مؤشر لمرض القلب.
2: هلا إذا ترافق مع أعراض ما نهمله يعني.
0: أوكي.
2: إذا عم يترافق طبعا ألم الفك إذا كان سبب الفك ما حيترافق مع ضيق نفس.
0: صحيح.
2: أو ما حيترافق مع خفقان. أو ما حيترافق مثلا مع تعرق. ما حيترافق مع غثيان. فإذا ترافق مع أعراض تانية مثلا غثيان، تعرق بارد، شحوم.
0: نعم وقت لازم ضيق
2: نفس هذا غالب.
0: طيب
2: ألم القلب ممكن في شيء اسمه ألم رجيع. في تعصيب مشترك بين القلب وأعضاء تاني أو أعصاب مناطق تاني من الجسم مثلا الكتف، الإيد اليسرى، الذراع الأيسر، حتى الأذن الخارجية.
0: وصلت الفكرة دكتور، لأنه هذول الأعراض اللي ذكرتها موجودة من ضمن العلامات أيضا. إذا كان في ألم بالكتف أو اليد اليسرى، يعني في ناس بتقول لك أنا إيدي منملة بس بدون أعراض تانية،
2: ممكن يكون
0: إلى علاقة بالقلب،
2: ممكن يكون من القلب كمان إذا ترافق مع أعراض قلبية أخرى.
0: وإذا ما ترافق
2: ممكن يكون من العمود الرقبي، ممكن يكون في عنا ألم جذري، أحيانا بكون في ديسك من إله ديسك، مثل ما بصير الديسك بالعصب الوركي، ممكن يكون العصب اللي نازل على الإيد نتيجة الضغط الفقرات بالعمود الرقبي يعمل ألم جذري بالإيد مثل ما بصير بالرجل. فممكن يكون الخدر والنمل أو الألم بالطرف العلوي سواء الأيسر أو الأيمن ممكن يكون من الفقرات. بس نحن مثل ما حكينا بدنا نطلع الأعراض المرافقة.
1: صح.
2: الأعراض المرافقة بتوحي، أو ليش بيقولوا لك لازم تستجوب المريض بدقة؟ لأنه هو بيعطيك الاستجواب، الاستجواب يعطيك 90% من التشخيص تبع المريض، مو 90% أقل شوي. يعني وقت بيقول لك أنا المريض وقت عم تنمل إيدي عم حس بضيق نفس، عم حس بألم بالصدر، عم يصير معي بكدني الجديد، أكيد حتوجه للقلب ما حتوجه للفقرات.
1: تماما. يعني لا، إحنا لازم نركز على الأعراض المرافقة.
2: الأعراض المرافقة لأنه عرض وحيد غير مشخص لأي مرض على فكرة.
0: نعم. وفي عنا التعرق البارد والغثيان والدوخة، هاي دول أيضا لازم يترافقون.
2: هدول دائما معظم الحالات هدول بوجهوا لمشكلة قلبية إذا ترافقوا مع أي عرض تاني.
1: تمام. طب دكتور، إذا نميز بين الجلطات القلبية عند الرجال والنساء، بيقولوا إنه النساء أكثر عرضة لها، هل هذا الشيء صح ولا لا؟
2: هلا الأعراض عند المرأة المرأة شيء رقيق وحساس، الرجل بيعتد برجولته يعني إنه هو يعني ما في شيء.
1: لو بيتحمل.
2: أي إنه شغل يعني ما عيب لا تظهر الوجع، لكن المرأة يعني ممكن تكون الأعراض عند أشد. الغثيان والأقياء مثلاً إذا صارت نوبة قلبية عند المرأة بتكون أكثر، الألم بكون المرأة يعني مثل ما قلت لك ما بتتحمل الآلام مثل
1: الرجل.
2: الرجل أو الرجل بيخبي ألمه أكثر من المرأة، فبتكون الأعراض عند المرأة أشد. هذا لا يعني أنه صفات الألم مختلفة. صفات الألم تقريباً موجودة عند الرجل والمرأة بنفس الصفات، بس بتكون أشد والمرافقات تبعها بتكون عند المرأة أكثر.
1: أو بجوز الرجل هو جلطة
0: للمرأة. لا، إذا بدك تحكي بهاي القصة فبالعكس.
1: صح دكتور؟
2: صح؟ يعني لك الرجل شو يعني مثلا يولول من المح يولول المرأة بتولول.
0: بس مين بيجلط الثاني عادة بالعيادة عندك؟
1: الرجل يجلط المرأة يا جماعة.
2: هلا أنا من حاز النساء بصراحة يعني.
0: هو من حاز النساء. فمعناتها النساء إنه بيجلطوا الرجال. طيب خلينا نطلع من هاي القصة. أمتى لازم نتصل بالإسعاف وما ننتظر موعد الطبيب؟
2: هلأ بقول في مثل بقول لك الواحد حكيم نفسه. أنا كان يجيني مثلا ضيقة أو نغزة بالصدر وتمر إلا مثلا 10 سنين تجيني نفس الحركة، مثلا وقت بيكون في غازات ببطني بحس إنه في شوية ضيقة بالجانب الأيسر، بتروح وقت مثلا بفوت على الحمام أو بيطرح الغازات أو كذا، عندي ألم مثلا بصدري بتحرك شوي بعمل شوية تمارين بروح. وقت اللي بتكون الألم تبع القلب طبعا بيحمل صفات غير، بحس حاله أنه هذا الألم غير الألم اللي أو الآلام الاعتيادية أنا اللي بحس فيها، حيحس أنه في فرق شدة الألم، طبيعة الألم، ضغط الألم، مرافقاته للألم. مثل ما قلت لك ألم القلب يعني ألم مو سهل بنوب طبعاً. بنوب يعني فأقوله مرافقات يعني ما بتخبي حالة، فلازم الواحد بس شعر أنه الألم هذا ما هو طبيعي، في مرافقات أخرى، لازم مو يستنى ليشخص أو أنه هلأ بتروح أو ليحط تشخيص بباله أو أنه والله يحاول يختبر نفسه أنه هو قديش بيتحمل. لازم فورا إذا حس أنه هذا الألم ممكن يكون منشأه من القلب دائما يطلب أو فورا يطلب.
0: لا ما هيك السؤال دكتور، السؤال بس سريع لأنه داركنا الوقت، إمتى بنطلب سيارة الإسعاف لما المريض، شو الأعراض اللي لازم تستدي هلأ مش فدغري؟
2: أي إحساس بألم صدري مغاير للآلام الاعتيادية اللي كان يشعر فيها مع مرافقات توحي بمرض قلبي لازم يطلب الإسعاف.
0: أيوة يعني بيقول مثلا ممكن في مرضى هيك بترغي مثلا إلى علاقة هيدي بأمراض القلب، بيطلع مثل الرغوة من التم.
2: هلا هذا الموضوع متأخر جدا، هاي وقت بصير أحيانا وزمة رئة نتيجة قصور قلب حاد، مثلا مريض عنده ضعف في عضلة القلب، اجته جلطة أو اجاء شيء عضلة القلب، صار وزمة رئة، ممكن يطلع زبد أو رغوة من تمه نتيجة ضيق النفس أو امتلاء الأسناخ بالرئة بالسوائل. تمام. أو أنه إذا صار المريض عنده توقف وقت بصير جلطة وصير توقف قلب، ممكن المريض يصير عنده هذا الشيء، خروج زبد من الفم. هذا موضوع بيكون متقدم جدا جدا. تمام. بس نحن عم نحكي أنه المريض حس بألم بصدره
0: دغري ما نستنى
2: أي مع مرافقات، هذا الألم حسه أنه غير اعتيادي، لازم فورا يطلب المساعدة من الإسعاف أو من أي مركز طبي أو أي مستشفى قريب عليه، وما يستنى مثل ما حكينا لا يحط تشخيص بباله ولا ينفي التشخيص أو يحاول.
0: شكرا شكرا دكتور، يعطيك العافية، معلومات كثير مفيدة مهمة استفدنا نحن والمشاهدين، وإن شاء الله هيك الصحة الكاملة للكل.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور،
2: شرفنا.
0: مشاهدينا، مثل ما سمعنا القلب غالبا ما بيرسل إشارات قبل ما ينهار، المشكلة مو بوجود الأعراض فقط بل بتجاهلها أو تأجيل استشارة الطبيب والتشخيص المبكر مع السيطرة على عوامل الخطورة مثل التدخين، ارتفاع الضغط، السكري، الكوليسترول، وأكيد لازم نمارس نشاط بدني. مشاهدينا فاصل صغير ومنرجع، خليكم معنا ومع براءة وبين اثنين.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة بين اثنين. كل علاقة بتبدأ بالأمل وبنفكر إنه هالمرة رح تكون مختلفة، لكن أحياناً ومن دون ما ينتبهوا الطرفين بتبلش المسافات تكبر، المشاعر تتغير وبنوصل للحظة الانفصال. اليوم بفقرتنا رح نحاول نفهم الموضوع من زاوية مختلفة، فشو هي أكثر الأسباب اللي ممكن تدفع الرجل ينسحب من العلاقة، وهل هي أسباب حقيقية ولا أحياناً بتكون مجرد حجج بيخبي وراها سبب أكبر؟ وكالعادة لنحكي أكثر بهالموضوع رح نرحب بضيفة البرنامج استشاريات العلاقات الأسرية ميس عليا. يسعد صباحك يا ميس.
1: يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟
0: والله تمام. هلأ بداية بيقولوا أنه الرجل ما بيترك فجأة، بيترك بعد تراكمات، فشو رأيك بهذا الكلام؟
1: هلأ أول شيء بيقولوا هيك أو بيحملوا دائما لأنه المسؤولية للرجل،
0: تمام.
1: لأنه الرجل هو يعني المسؤول عن الاحتواء، هو صاحب القرار، وهو دائما لازم يتحمل المسؤوليات بالنسبة لأي علاقة، يعني مقابل بالنسبة للمرأة أكيد الرجل هو اللي بيتحمل المسؤوليات،
0: تمام.
1: هلأ إذا بدنا نقول إنه الرجل بيترك فجأة، ما فيني أقول لك مثلا سواء رجل أو مرأة إنه في هيك شيء من دون سبب أو بيترك فجأة، هو ممكن إنه يبين أو يبدو إنه ترك فجأة، ولكن الحقيقة هو تارك من زمان أو أخذ القرار ومنسحب عاطفيا من زمان، ولكن قد يبدو القرار انه طلع فجأة.
0: تمام. طب المرأة ما بتلاحظ هذا الشيء لما هو ينسحب عاطفيا؟
1: طبعا. هلا شوفي الانسحاب العاطفي المرأة بتعبر عنه اكثر من الرجل.
0: الرجل
1: دائما انسحابه بيكون بالصمت، يمكن ممكن نحن المرأة ما تدرك هذا الشيء لانه نمطه دائما صامت، فممكن ما تنتبه
0: مثلا، انه عادي هي طبيعته
1: منقول. بس في كثير نقاط مهمه او اشارات للطرفين بتبين انه نحن انه شئنا انسحاب، انه خلص العلاقه ماتت. يعني هلا ما في اثنين كانوا يعني مثل كيف بدي اقول لك مثل عصافير الحب والعلاقه تمام وفجاه رح ينسحب الرجل، هون في عندي يا مشكله نفسيه كبيره او خلل، او ممكن هي الانسحاب هذا الفجاه من دون سبب ممكن يبين من دون سبب، ممكن يكون بدي اقول لك بفتره قبل الزواج، ممكن بعلاقات
0: هي
1: عابره
0: إلا فيها أنا بتستاهلي حدا أحسن مني.
1: أيوة، علاقات التعارف موجودة. علاقات عابرة بترجع لأصل الشخص وتربيته وتنشئته، ممكن لا أحد أحسن راح، يعني هذا الشيء ما فيني أحطه بالزواج. لما الرجل ليش هون لما المرأة بتحكم الرجل بالزواج أو تطالب دائما بالزواج مع هذا الشيء الحقيقي الطبيعي لازم يصير، ليش؟ لأنه لما الرجل يحط بهذا الموقع المسؤولية ما في يترك امتى ما كان،
0: صح.
1: ويتصرف على طبيعته كأنه هو عايش لحاله بالعلاقة أكيد، وخاصة اللي طبيعته أنه متعود بعلاقات كتير، بيفوت بعلاقات رمادية، عنده تعدد
0: تجارب كتيرة
1: وتجارب، فهذا النوع ممكن يلاقي حاله كتير انضغط بفترة الزواج، إلا إذا كان متخذ هذا القرار أنه أنا فعلا بدي استقر. في طبيعة رجال كتير بيكون عنده العلاقات قبل الزواج، وكثير مثل ما بيقولوا انه صداقات ما عندهم مسؤوليه،
0: صح.
1: بس فعلا بيكون ناجح كحياه زوجيه لانه هالتجارب هي
0: ممكن علمته، صح؟
1: طبعا علمته، ممكن تكون انجح من اللي ما مرق بالتجارب، يعني بس هون بتيجي بقرار انه انا فعلا بدي التزم، بدي كون اسره، بدي كون مؤسسه. إذا دائما الالتزام أيضا تحمل المسؤوليات كتير كتير مهم. فالمرأة ممكن تلاحظ بعض الإشارات المهمة مثل مثل فينا نقول البرود، البرود يعني واللامبالاة.
0: هي من الرجل ولا المرأة؟
1: من الرجل. من الرجل، يعني مثلا بيكون لما بيكون حدا عم يحركش دائما،
0: تمام.
1: عم يعمل مشاكل، عم يهتم حتى المشكلة،
0: صح.
1: أحسن من عدم وجود المشكلة، يعني إنه تكون الحياة هيك صامتة.
0: هون
1: لا مبالاة، لا مبالاة إنه كل واحد عايش لحاله، كل واحد يعمل بده، يا أكيد هي مو حياة زوجية،
0: أكيد.
1: هي بداية انفصال. عرفتي كيف؟ أيضا لما بيكون ما أنا متحمل للمسؤوليات ولا بيتدخل بأي شيء، خلص عرفتي، فهم بلش بالبرود وعدم الملاحظة الثانية، عدم وجود الحميمية والوقت الكافي مع الرجل والمرأة، كمان هذا بدل إنه في شيء في شيء تغير الرجل. إذا لما بيكون ماشي بنمط معين
0: تمام.
1: وتغير تغير. أكيد لازم تلاحظ هذا المرأة شيء مثلا ممكن يقضي وقت كتير كبير برا البيت هو ما كان هيك
0: تماماً.
1: إذا هوني واليوم ما في حدا غبي يعني إلا المرأة بتكتشف هذا الشيء
0: صح
1: يعني.
0: صح خاصة المرأة يعني كيف تهتم بهاي الأمور
1: شغل
0: الرادارات طيب ميس إذا نحكي عن جانب تاني يعني ممكن يصدر من المرأة نفسها إنه ممكن تقلل من شريكة ممكن يعني تنقده بشكل دائم بس مو نقد بناء هذا الشيء ممكن يدفعه لأنه يوصل لمرحلة هو بده ينفصل عنها
1: أي هلا شوفي الانتقاد كتير سيء بالنسبة للرجل من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل أو حتى للأطفال من الصغر يعني الانتقاد بكسر من الشخصية
0: تماماً.
1: بس إحنا وصلنا نحن كبار واعيين أكيد الانتقاد ما حيهزنا نحن وصلنا لمرحلة بالحياة والخبرة والتجارب كل واحد بيعرف يعني أنا شو عندي شو ميزاتي شو طيب هون اللي عنده خلل فعلا هلا مثلا أنا بعرف حالي حلوة مثلاً إذا ميت حدا جاء لي أنت بحلوة ما بتأثر
0: صح عندك ثقة بحالك
1: عندي الثقة بالنفس اليوم كتير مهمة إنه المرأة تشتغل أو الرجل يشتغل على نفسه فما بيهمه
0: الرأي
1: الثاني مين ما كان يكون بس إذا كان هو شوفي الانتقاد طبيعة حياة يعني إنه هو
0: أي شغلة
1: مزعج سخرية انه على طول معاجبة مثلا شو ما جاب انا عم احنا اليوم عم نحكي عن رجل فانه على طول معاجبة لما بيجيب شيء غير كافي هي بتطلع على الشيء الناقص مو على الشيء مثلا وصيته على غراض بس نسي شغلة هي طلعت على الشيء نسيان مثلا ما تذكرت ما في يسلبه طيب بس يسلموا يعني كلنا بحاجة لكلمة حلوة للتقدير بس سؤال كمان هون في بيطرح نفسه أنه يا ترى الرجل عم يقدر المرأة أنه حتى يعني هو يطالب بالتقدير فممكن هون كمان في يكون في عندي فجوة أنه المرأة عم تحس كمان والله هو لا ما عم يقدرني
0: فيلا أنا
1: بحكي لك من تجارب حياتي يلا صح فهي بتصير أنه لا وأنا كمان أنه كمان الرجل لما اليوم بيجي إلى المرأة أنه يسلم عم بعرف عم تتعبي مع الأولاد هالطبخة طيبة عم تتعبي معنا يعني هاي الكلمة بتعطيها دافع معنوي أكيد. اليوم الرجل لما بيعطي المرأة بشكل عام بطبيعتنا نحن لما بيعطيها كلمة صغيرة أو أي شيء بسيط بترجع له يا أضعاف
0: صح
1: بتطير من الفرح وترجع له يا أضعاف بس فبنقول له نحن بسيطين بادروا بالتقدير ونشوف نحن ردات الفعل يعني
0: تمام يعني هي القصص ممكن نحن نحسبها أو نصير نلاحظها لما نشوف الطرف الثاني هو مقصر بحقنا
1: ايه طبعا
0: بعدين نحن بقى نعامله بهي الطريقة ونقول ما بيحق له أنه ينفصل عنه
1: هل ايه ونحن يعني هلا شوفي اليوم المعاملة بالمثل أو مثلا أنا شفت شريك مقصر بشيء بيجي أنا بدي عامله بالمثل هي ما بتنفع اليوم أنا ممكن غير أسلوبي يعني أنا معودته على شيء معين يعني مثل ما بيقولوا شدوا إرخي غير أسلوبي
0: بلش نكسر روتين شوي
1: بنكسر روتين بلش مثلا أنه أنا أول مرة ممكن دائما من أول مرة بدنا يلا بدنا نحارب ونعمل قضية
0: مشاكل
1: يعني
0: صح
1: أكيد فبنبلش نحن أول مرة منتجاهل تاني مرة معلي كمان منتجاهل بعدين مننبه بعدين لازم نتفق ونقعد ونحكي
0: إذا
1: بأي خلاف بأي خلاف اليوم الخلاف لما بيبلش مثلا بصد ورد ودفاع وهجوم وبعدين ببلش بيصير في صمت عندي بعدين تراكمات شوفي كيف مسار الغير الصحي للإدارة الخلاف يعني بعدين بعد هاي التراكمات بيصير في عندك كل واحد خلص أخذ مسافته العاطفية
0: تماما
1: وبعد بعد هذا الشيء بيصير الانسحاب يعني ما في انسحاب بيجي قبل الانسحاب حقيقي

0: احنا بنحب الرجل مهمته المبادره من يوم يومنا هيك
1: قاعدة يعني بروتوكول
0: طبعا هي سيكولوجيا الرجل سيكولوجيا المرأة. الرجل هو المبادر دائما، نحن ما نقول انه المرأة لازم تبادر
1: ما تبادر
0: بس لكن المسؤولية الكبيرة على الرجل. اليوم الرجل كيف بيتصرف هو بيعكس هذا الشيء على المرأة، بعدين نحن شو ردة فعل هون من لوم بقى المرأة ولكن الرجل هو الأساس، هو هو السبب وهو الأساس ببناء الأسرة. بيقولوا لك المرأة لا، بالعكس الرجل الرجل هو المرأة، تصرفاتها هي انعكاس لأفعال الرجل اليوم وقدرته على الاحتواء. فأنا لما بعرف كيف بدير الخلاف، كيف بجعل انه مو بس اليوم اغلب الرجال بيتحججوا انه بشغلي انا برا البيت ولازم انا مشغول وما حدا يحكي معي وانا عم موت برا وانا طيب، ما اختلفنا، ولكن انه الاولويه الاولى قد ما كان الشغل مهم والماديات مهمه، الاولويه الاولى للاسره فانا او خليهم متقاربين يعني ما بينفع انا اني ضل مهتم بشغلي وعملي على حساب اسرتي، يلا المره بتدبر حالها، لا. فهون الصلح والاعتذار واسلوب الرجل والاعتذار الصادق والالتزام فيه، واهم شيء بين الزوجين العلاقه الخاصه والقرب يعني بحل اي خلاف بالنهايه، عرفتي كيف؟ فلازم يكون في اسلوب
1: طيب ميس رح نكفي حديثنا بهذا المجال اثناء الرد على التعليقات كالعادة. تعليق الجمهور، أول شيء أنا كرجل بشتغل ساعات طويلة بس بشعر إنه كل شيء بعمله غير مقدر ويقابل بالانتقاد وزوجتي على طول معجبة.
0: دائما هو نحن مثل ما قلت لك إنه دائما بأي مشكلة بتصير أو أي لما بحكي أنا انتقاد لشخصية كمان ننتبه إنه أنا ماني عم أقدر كمان عم لامس شخصية الرجل هون، رجل بينزعج يعني انه لا انه ما بدك تقدري، طيب اسكتك مو مشكلة، انه اهول انه ما نحكي ونلمس الشخصية، نحن بيهمني السلوك، انت ما قدرتي هذا الفعل ما انا لازم اقدر، لما بدي اقدر بدي اقدر الفعل في عندي وبدي اقدر الشخصيه يعني انه تمام يسلموا ايديك على اغراض جبتهم، انت حدا كريم، انا قدرت السلوك وقدرت الشخصيه. لكن اليوم اما لما نحن بنجي ما بنقدر او بننتقد فنحن شو من دائما نضرب على الشخصيه انه عرفتي
1: بتصير
0: بالعكس انه انت كذا وانت كذا، طيب نحن لازم يكون عندنا اداره، نعرف لما بدنا نحكي نعرف شو نحكي، بس نفكر شوي قبل ما نحكي انه كلمة صغيرة ممكن تغير كل الموقف. فمثل ما حكينا هون على التقدير لازم يكون التقدير متبادل الرجل يشعر انه غير مقدر كثير مهم التقدير، التقدير وقود للعلاقة. اليوم اي شيء غير مقدر بينتهي انت اللي بتعطي بعدين بتحسي انه كانه ما كل شيء عم اعمله ما نو
1: من على الفاضي
0: فهون مهم. ودائما ما بدي اقول لك انه هذا انه هو بياخذنا للانفصال،
1: اكيد لا،
0: بس في ناس يعني لازم يتنبه عنه لانه في كمان لك شغله، في اشخاص باسلوب حياتها ما بتعرف تقول شكرا كرجل او مراه، عن جد حتى بيمرقوا كثير بحياتنا يعني ما بيعرفوا يقولوا شكرا، ما بيعرفوا يحكوا كلمة حلوة، ما بيعرفوا يقدروا يعني هي بيرجع للتنشئة والهي. فنحن بحاجة أو قبل ما نتخذ أي قرار أو ردات فعل فكر. ننوه وننبه على هذا الشيء
1: أكيد. طيب بالنسبة للتعليق الثاني، كل خلاف بسيط بيوصل لأهل زوجتي وبيتحول لأزمة لدرجة عم فكر جديا بالانفصال، فشو الحلول؟
0: هون المشكلة حساسة الحقيقة، وإنه نطلع مشاكلنا لخارج الأسرة وتطلع خارج الرجل والمرأة كثير المشكلة. في نساء يعني طبعا قاعدين 24 ساعة قالوا بالتفصيل المهم شو عمل الزوج هذا الشيء. هلا حلو المرأة تنقل الأشياء الإيجابية، ما في داعي، صحيح ممكن بحاجة لمين يسمعها بحاجة، ولكن إذا كان الرجل منيح وتاريخه بيشهد له هذا الشيء فأنا ما في داعي أنا الصغيرة والكبيرة، لأنه نحن أو المشاكل الصغيرة توصل للأهل لأنه بكرة منتصالح وبيبقى عند الأهل الذكريات والمعاملة السيئة وأنه كل هالحكي. حتى لما بتيجي تحكي لرفيقتك كمان اكبر غلط انه صار لك ساعه عم تحكي عنه هلا صالحته يعني فما ما بصير المراه الذكيه تحط حالها بهيك مواقف، تشتغل على حالها هي تكون ذكيه باداره خلاف يعني انه تشتكي لإله وتحكي معه وتواجهي افضل ألف مره ما انك تنشري الخلافات للاهل. مو بقول لك انه في مشاكل

0: كبيرة ممكن بحاجة لو تدخل حدا، ممكن يعني هذا مو مشاكل صغيرة اليومية، مشاكل حياة اليومية ما بتخلص.
1: تمام.
0: صحيح. فالمشكلة الكبيرة ممكن بحاجة لحدا حكيم، بحاجة لحدا ممكن
1: بس انه ما ندخلها بتفاصيل صغيرة،
0: وتكون بالاتفاق من الطرفين. يعني اذا طلعت المشكلة جدا وبدها تؤدي للطلاق، لا اكيد ممكن ندخل حدا حكيم أكيد. او حدا من الأسرة يعني.
1: تمام. يعني مثل ما نوهتي ميس، ضروري كثير انه الخلافات تنحل بين الشخصين نفسهم وما نلجأ لحدا ثالث.
0: تمام.
1: لانه خلص بالنهاية نحن القادرين
0: هون بيقلك ان احنا نرجع إدارة الخلاف.
1: صح.
0: إدارة الخلاف كتير مهم اليوم، ونكون أذكياء بهذا الشيء وبقرار بيني أنا لما بدي حافظ على الأسرة وبدي حافظ على البيت. مو ضروري يكون أنا عايشة بشغف الحب وكذا. صح. بيهمني أنا كل أساسيات موجودة.
1: تمام.
0: الاحترام، الأمان، الأمان المادي المعنوي، يعني الأبسط. إذا نبلش مشان ما كتير نرفع الدوز يعني مثل ما بيقولوا،
1: هدول الأساسيات.
0: أنا بدنا نشتغل ويكون في مجهود بين الطرفين، أكيد حننجح بإدارة الخلاف وبالعلاقة يعني.
1: أكيد. بدي أتشكر كتير ميس علي على كل هاي المعلومات والنصائح المفيدة، وإن شاء الله كل اللي عم بيتابعونا يكونوا استفادوا منها. شكرا كتير لك.
0: إن شاء الله حبيبتي. شكرا.
1: لسهلا فيك. وأهلا مشاهدينا، رح نشوف سوا أحوال الطقس بعموم سوريا وبعده راجعين لهوى الثانية. خليكم معنا.

0: صباح الخير عن جديد. وصلنا معكم هلأ مشاهدينا لفقرة هوا الثانية يلي منستعرض فيها أبرز البرامج يلي عم تنعرض على تلفزيون الثانية.
1: ورح نبدأ أكيد ببرنامج أخذ ورد. بالحلقة الماضية طرحت ورد نجار موضوع أثار نقاش واسع بين الناس بعد ما اعتمدت بعض المجالس البلدية بدمشق وريفة فكرة تشجيع المواطنين على تصوير الأشخاص اللي عم يرموا القمامة بشكل عشوائي بالشوارع.
0: هاي الفكرة بتقوم على منح مكافآت مالية للمواطنين اللي بيساهموا برصد هاي المخالفات بهدف الحفاظ على النظافة العامة والحد منها السلوك كالعادة. ورد عالجت هالموضوع بأسلوب الفكاهي الخاص ببرنامج أخذ ورد يلي بنعرض كل يوم أحد الساعة 9 مساء. خلينا نشوف أجواء الحلقة.
2: يا ابني يا حبيب خالتك وقف شوي الله يرضى عليك، بنوبك سواب ختيارة وعاجزة وحلوة ما بقدر بنزل على الطريق.
3: خد كيس هالزبالة ما تصغر يا عيني.
2: لك ايه زدته تحت الشباك هيك على الأرض، ايه ما في مشكلة كتر خيرك.
3: لقطة احترافية، وثيقة رمي نفايات تحت الشباك، ارسل على المسنجر بلدية عين ترما وهي نص مليون سنة.
2: روح الله يرضى عليك ويكتر من أمثالك. بس بس بس. يا شاب يا شاب الله يجوزك ويبعث لك بنت الحلال، ختيارة وعاجزة ووحدانية. الله يرضى عليك، خود هذا كيس زبالة وكبه وين ما بدك ما تصغر يا ابني. لك وين رايح فيه؟
0: ما في إذا هي الطريقة رح تكون نافعة
1: فعالة
0: لأنه فعلا يعني ما شاء الله على شعبنا بيستغل أي شيء بيقدر، يا أما يضحك عليه يا أما يستغله بالمصاري. هلا منروح معكم لبرنامج بوحي اللي عم يستضيف مجموعة من الشخصيات ويكشف عن جوانب مخفية بحياتهم وشخصياتهم.
1: برنامج بوح بالحلقة الماضية استضاف الفنان أحمد كنعان وسأله عن تصريحاته السابقة المتعلقة بالكاتب والمسرح السوري سعد الله والنوس.
0: طبعا الفنان أحمد كنعان صرح قبل مرة عن رأيه بأعمال الكاتب سعد الله والنوس وقال إنه أعمال سعد ككاتب ما بتشكل بالنسبة له حالة من المتعة أو الإنجذاب.
1: طبعاً هذا الشيء خلق حالة من الجدل، خاصة أنه اسم الكاتب سعد الله والنوس مرتبط بأعمال كبيرة ومحبوبة عند جمهور.
0: برنامج بوحة بينعرض كل يوم أحد الساعة 9:30 مساء. خلينا نتابع كيف كانت أجواء الحلقة.
4: حضرتك صرحت بمرة من المرات أنه سعد الله والنوس الاسم الكبير المرتبط بالمسرح السوري وهو أيقونة المسرح السوري ما بيمتعك ككاتب، وهذا التصريح بحد ذاته يعني بهز، فهل ما زال حقيقة لا يمتعك ككاتب والسبب؟
5: الحقيقة أنا قريت سعد الله والنوس بشكل جيد وقبل تكليفه بكلمة المسرح العالمي، أو كنت عم بقرأ لأختار نص لأشتغل فيه يعني لأحول هذا النص للمسرح يعني حوله لعرض يعني. الحقيقة ما استمتعت إلا بطقوس تحولات والإشارات يوم من زماننا بس، هيدي الحقيقة يعني. طبعا أكيد أكيد كتير من الناس بيعتبروه كاتب كبير وأيقونة لمجرد أنه هو سوري، يعني مثل ما بيشجعوا المنتخب السوري، هذا مأزق كبير، لازم نكون نزيهين بالتعاطي. ونقطة كمان إضافية يعني.
1: مشاهدينا لهم نكون وصلنا لنهاية فقرة هوا الثانية، رح نطلع فاصل ونرجع لأيهم وهاشتاك صح، خليكم معنا.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية، تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة،
8: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
7: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
9: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
10: نعم المرافع.
9: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
10: أجمل بيت لم تقرأه.
9: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
10: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
9: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
10: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
9: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
10: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
9: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
10: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
9: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجندي.
10: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
9: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
10: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
9: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
10: وتركت أجمل بيت.
9: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
10: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
9: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا كلياتنا. بنستخدم حساباتنا على السوشيال ميديا بشكل شبه يومي، ولكن احيانا غلطه صغيره او ضغط على رابط مجهول ممكن تخلي الحساب يروح بلحظه. اليوم بفقره هاشتاج صح رح نحكي عن اكثر الطرق يلي بيستخدمها المخترقين للدخول على حساباتنا، وكيف فينا نحمي حالنا بخطوات بسيطه. ورح نفعل التحقق بخطوتين مباشره على الموبايل مع خبير السوشيال ميديا عقبه العبيد. صباح الخير عقبه.
11: يسعد صباحك بكل خير.
0: اهلا وسهلا فيك. هلا كثير ناس بتتفاجئ بتقول لك اطار حسابي. طب هن ناس عاديين، يعني مثلا حدا بيقول لك انا ليش ليجي هذا الهاكر او المخترق يخترق حسابي، يعني شو السبب؟
11: هلا بدايه الهاكر، خلينا نحكي الهاكر هو لا يستهدف اشخاص لا على التعيين. كلمه هاكر هو يعني كلمه ضخمه. الهاكر عاده الضحايا تبعه هن بيكونوا معروفين، بيكون معروف مين الاشخاص او من الشركات او من المؤسسات اللي هو بيستهدفها. فنحن اليوم ما رح نحكي عن هدول، نحن رح نحكي مثل ما تفضلت عن الاشخاص العاديين اللي بيكون مثلا في عندهم حساب فجأة هذا الحساب يخترق. فالحديث هو ليس تهكير، هو اختراق. فكلمة اختراق هي دائما تأتي بمساعدة الطرف الآخر، يعني أنا دائما بحكيها أنه لا يوجد اختراق من عدم. دائما الاختراق لينوجد فبدك تكون أنت الطرف المساعد لهذا المخترق ليقدر يخترق حسابك.
0: شو الأخطاء يلي ممكن نعملها وتساعد هذا المخترق أنه يخترق حساباتنا؟
11: هلا الاخطاء الشائعه نحن رح نحكي عليها، بوصلنا لينك محدد، هذا اللينك بيكون قد يصل مثلا على الواتساب، قد يصل على التليجرام او على اي منصه تواصل اجتماعي فيها محادثه، هذا بيكون غالبا في فخ، الفخ بيكون عم يقول لك انه مثلا سجل بالجمعيه الفلانيه، طبعا هاي عم توصل اليوم بشكل كتير دائما، او مثلا امن فرص عمل من خلال دخولك لهذا الرابط. فهي أول طلب منه طلبك. هلأ بقى استجابتك أنت مع المخترق أنك أنت رح تفوت للرابط، بمجرد ما دخلت للرابط شو رح يطلب منك؟ رح يطلب منك تسجل بحسابك، بمجرد ما سجلت لحسابك فأنت الداتا أو البيانات اللي موجودين عندك صارت عنده، فهو اخترقك بهاي العملية.
0: طيب في ناس كتير بيوصلها روابط، كيف فينا نميز بين الرابط أنه هذا رابط عادي محمي والروابط السيئة؟
11: هلا الروابط خلينا نقول العاديه او المحميه هي دائما وابدا لما ندخل لهذا اللينك او خليني اقول يعني لما نشوف اللينك بيكون منتهي غالبا باللاحقه الاشهر
0: هي دوت كوم
11: او دوت نت، بالاضافه لانه مواقع التواصل الاجتماعي دائما هي معروفه من خلال يعني لاحقه البدايه الخاصه فيها. اما غالبا روابط الاختراق كيف بتكون؟ هي لما بنشوف نحن احرف بشكل كابيتال بشكل كتير كبير، لما منشوف مثلا أرقام وأحرف بشكل كتير كبير، هاي يعني أنا عم بحكي عن ناحية المرئية، كيف أنت قادر تشيك على لينك محدد، نحاول أنه نفهم هذا اللينك هل هو ممكن يكون خطر علينا أو لا. فأنا هون عم أقول معاينة بدائية. طيب إذا بدي روح للمعاينة الاحترافية اللي بتحتاج الشركات أو بتحتاج الجهات، فهون أنا في عندي أدوات فحص. هاي الأدوات يعني أي حدا فينا اليوم بفوت على جوجل بكل بساطة بيكتب أنه أداة فحص الرابط، بس هات ثلاث كلمات
0: أداة فحص الرابط
11: فقط، بيطلع له لينك محدد بينسخ هذا الرابط وبيلصق له إياه، فهو بيجاوب ويقول له هل الرابط آمن أو لا قبل دخولك عليه. طبعا قبل دخولك أنت لا يقع عليك أي شيء، يعني بمجرد ما أنت يعني دخلت لهذا اللينك فهون أوكي ممكن تكون أنت وقعت بالمحظور، أما بمجرد عدم دخولك لهذا الرابط فأمورك بخير.
0: إذا بندخل على جوجل عادي بنقول له أداة فحص الرابط،
11: بننسخ
0: الرابط ومنحطه بهذا المكان، بيعطينا إذا آمن أو لا. طيب في حال أشخاص مثلا ضغطوا على هذا الرابط ممكن ما يتأثروا إذا كانوا مأمنين حسابهم؟
11: هلا غالبا إذا هن مفعلين للمصادقة الثنائية فإلى حد ما نسبة اختراقهم بتكون ضئيلة، لسبب أنه هذا الشخص بمجرد ما دخل اللينك فهو فعليا معظم اللينكات اللي عم بتكون خلينا نقول فخ الاختراق غالبا عم بتكون عم تحصل على بيانات الباسورد، فهن حصلوا على الباسورد الخاصين فيك، فالطبقة الأولى منك خلينا نقول انهارت، طبقة الحماية الأولى الخاصة فيك انهارت، فأنت عندك طبقة حماية أخرى اللي هي المصادقة الثنائية. لهذا السبب نحن بننصح دائما أنه يتم تفعيل المصادقة الثنائية، لأنه حتى لو هو حصل على الباسورد فالمصادقة الثنائية أمورها تماما.
0: حلو، شو رأيك نعمل هي المصادقة على الهواء مشان الناس اللي عم يشوفونا وما عاملين يسووها؟
11: أوكي،
0: على أي حساب بدنا نسويها؟
11: هلأ المصادقة الثنائية طبعا أنا اختصرتها بفيديوهات مشان لأنه ما يطلب مننا هلأ باسورد وتسجيل ودخول، يعني بدنا ربع ساعة لندخل لإلها. فأنا رح أبدأ مباشرة من وين نحن منفعلها وكيف نحن منوصل لهاي المصادقة.
0: هذا حساب فيسبوك؟
11: هذا حساب فيسبوك. هلأ أنا رح بشرح على فيسبوك كونه يعني بسوريا هي الأكثر استخداما من فيسبوك. نفس الإعدادات هي
0: على الانستغرام،
11: إعدادات مشابهة جدا على التليجرام وكافة مواقع التواصل الاجتماعي، بس كونه ميتا هي يعني الشركة الحاضنة الأكبر لمواقع التواصل الاجتماعي سواء ثريدز سواء انستغرام سواء فيسبوك، فنفس الواجهة هاي رح نشوفها بكل التطبيقات.
0: طيب هلأ خلينا بس نقول لمشاهدينا احملوا جوالاتكم لحتى تبلشوا معنا هيدي خطوات تبعيه حمايه حساباتكم.
11: تمام. هلا بدايه بنروح نحن للاعدادات والخصوصيه، هاي موجوده بكل التطبيقات اللي نحن موجوده عندنا. بعد ما ندخل لها اليوم ميتا جمعت لي كافه الأمور المتعلقة بالأمان وكلمات المرور بشيء اسمه مركز الحسابات.
0: مركز الحسابات.
11: لهذا السبب طبعا هم بدي نوه على نقطة، لهذا السبب صار نحن في عنا اللي مثلا بيعمل انتهاك معايير، وممكن يعني فقرة أخرى نحكي عن انتهاك المعايير شو بتسبب، اللي صار يعمل انتهاك معايير على انستغرام فبيأثر على حسابك الفيسبوك، اللي بيعمل انتهاك معايير على ثريدز بيأثر على حسابك الفيسبوك والعكس بالعكس.
0: طيب.
11: لهذا السبب كل الحسابات المنطوية تحت شركة ميتا صارت موجودة عندنا بمركز الحسابات. فبعد ما أدخل أنا لمركز الحسابات بدخل لهون طبعا بفوت على كلمة السر والأمان.
0: كلمة السر والأمان
11: فيما بعد بفوت أنا على كلمة السر والأمان. طبعا بعد ما أدخل له منلاحظ هون خلينا نوقف عند هاي الواجهة. نعم
0: لا بدك تشغل لسه.
11: أوكي. بطلع لي أنا
0: مصادقة ثنائية.
11: تمام. تاني بطلع لي تغيير كلمة السر، بطلع لي مصادقة ثنائية، فأنا شغلي بالمصادقة الثنائية. بس ادخل عليها منلاحظ
0: حساباتك طلع لك حساباتك
11: 100%. الكلمة اللي حكيناها نحن انه ميتا جمعت لي كامل الحسابات بمركز الحسابات، فصار عندي الفيسبوك، صار عندي الانستغرام، صار عندي ثريدز، فانا كامل حساباتي صارت موجودة بمركز الحسابات. هلأ بعد ما ادخل للمصادقة الثنائية، طبعا هو راح بحكي عن انواع المصادقة الثنائية. بداية عندي، وهي يعني انا دائما بحكي انه مهم اني فعلها، رسالة الاس ام اس او الواتس اب. يعني اليوم انا المفروض مني اني اربط حساب الفيسبوك
0: برقم تليفون
11: اساسا. يعني معظم، خلينا نقول الاشخاص الغير متخصصين، هن غالبا بفعلوا حسابات فقط على رقم موبايل، وهذا الشيء بصراحه خاطئ. نحن الحساب لازم يفعل عبر ايميل، هذا الايميل انت بتكون رابطه برقم اساسا، ومن ثم بتفعل حساب سواء فيسبوك انستغرام ثريد على الرقم، ومن ثم بتربط هذا الرقم بالحساب.
0: فانا
11: هاي بشكل عام. هلا في عندي المصادقه الثنائيه السلسه اللي هي الاس ام اس مثل ما حكينا، او الواتساب. بمجرد ما دخلت الرقم خلاص اخذته بشكل مباشر، ولكن بدي اتاكد انه هذا الرقم الي، يعني مو روح اجيب انا اي رقم حدا عندي بالعيله يقول له خليني انا افعل هذا الرقم عندك. فهون بدي انتبه لهي النقطه كمان بشكل دائم.
0: طب عفوا لحظه، هلا كل ما بدي ادخل انا على الفيسبوك رح يعطينا انه المصادقه الثنائيه؟
11: لا، هو حفظها عندك خلص. هو حفظها. انت حفظ الاي بي الخاص بجهازك. بمجرد ما فعلتها انت على هذا الجهاز فهي تطلب لي مره واحده، بعدين بيجيك خيار انه هل تريد حفظ هذه المعلومات. انت حفظت المعلومات خلاص، ما بقى في داعي. يعني
0: بس اذا حد دخل من حساب ثاني اي بي ثاني راح يطلب منه،
11: بيجيك اشعار مباشر انه هذا الشخص من المنطقه الفلانيه بالاي بي الفلاني دخل لعندك، تسمح له بالدخول او لا. فهي طبقه حمايه اخرى بالنسبه للمصادقه الثنائيه. هلا رح نحكي ايضا على الطرق الاضافيه، بس قبل ما ننتقل للطرق الاضافيه بدي روح انا للطريقه الثالثه واللي هي شائعه بشكل كتير كبير. نحن سمعانين بشيء اسمه التطبيق المصادقه. تطبيق المصادقه هذا فيني انا يعني خلي التطبيق الخاص او تطبيق موجود عندي على الجهاز يحل محل رقم الموبايل.
0: هذا التطبيق خارجي.
11: هذا التطبيق خارجي.
0: أوكي.
11: نحكي عنه شوي.
0: ممكن.
11: ممكن. فقبل ما أروح شوف إنه كيف ممكن يتفعل، رح بحكي عن التطبيق الخاص. هو ممكن يكون بميتا مباشرة، بحمله أنا من جوجل بلاي، بس بكتب تطبيق المصادقة هالكلمتين. وممكن أنا حمله التطبيق الخاص بجوجل. أيضا جوجل هي منحت لنا تطبيق مصادقة وبشكل سلس جدا. لهذا السبب أنا بنصح بتحميل تطبيق جوجل، لأنك أنت بمجرد ما سجلت بإيميلك خلاص تفعل التطبيق مباشرة. فرح أطلع أنا شوي عن التطبيق. هذا هو التطبيق اللي نحن عم نحكي عليه.
0: شو آليته هذا التطبيق؟
11: هذا التطبيق آليته أنه أنت إذا بدك تشكل هاي طبقة الحماية الثانية اللي حكينا أنه هي توصلك عن طريق رسالة SMS أو توصلك عن طريق الواتساب، فبيصير ايضا كود يجيك على طريق هذا التطبيق. فانا يعني بدل مثلا اذا فرضا في اشخاص بتسافر كتير، فهي الاشخاص في حال يعني ما كانت متاحة او مو موجود عندي اني دائما امكانية وصول. هذا هو التطبيق طبعا اللي عم بحكي عليه انا. احنا عاملين شيء زوم ان بس من كنترول. اذا عاملين زوم ان بس نعمل زوم اوت.
0: نعمل زوم اوت شباب. الله. بس لحتى
11: مشان يبين التطبيق. انا عندي ظاهر تمام. ايوه تمام. فهذا التطبيق اللي عم بحكي عليه انا
0: اوكي
11: موجود هو على جوجل بلاي. حجمه كتير خفيف، يعني بنلاحظ اكثر من 100 مليون عمليه تنزيل. اذا هو تطبيق جدا مهم، ولكن يعني ما هو شائع جدا بالنسبه ل يعني الناس اللي بتشتغل عندنا على مواقع التواصل الاجتماعي. فهذا كيف انا تفعيله؟ بمجرد ما دخلت عليه للتطبيق بعد ما نزله طبعا. أوكي. احنا رح نختصر الوقت ونروح انه ما نزله
0: على التطبيق نفسه.
11: تمام. هلا انا مستعرضه حاليا على الشاشه بس انتظر شوي.
0: هو شو بيطلب منك؟
11: هو رح يطلب مني إضافة رمز. أول ما بدخل أنا بسجل فيه بإيميلي مباشرة.
0: بتسجل فيه بإيميلي؟
11: نعم بسجل فيه مباشرة بإيميلي، فرح يطلب مني رمز. بعد ما يطلب رمز رح نكمل هون بكل تفصيل شو اللي عم بيصير مشان يعني.
0: نحن معنا دقيقتين بس مشان ما يداركنا الوقت.
11: يلا مباشرة دخلنا على تطبيق المصادقة، رجعنا للواجهة اللي كنت عم بحكي فيها أنا.
0: فهو نزل بتطبيقات المصادقة
11: 100%، نزل عندي. بعد ما أدخل عليه شو رح يطلب مني؟ طبعا أنا رح استعرضها هلأ، بس أنا مغبش الرمز للخصوصية. تمام هذا هو
0: بيعطيك رمز
11: 100%. بعد ما أنزل تطبيق المصادقة رح يقول لي في عندك هذا المفتاح، فعندي كلمة نسخ المفتاح، بعمل له نسخ المفتاح وبروح بضيفه بالتطبيق خالص. أيوة. ما بقى أعمل شيء، بمجرد ما أخذت المفتاح من فيسبوك أو من إنستغرام مباشرة بتفعل عندي التطبيق. طبعا فيني كمان امسح الكيو ار مثل اي كيو ار عادي، يعني اذا عندي موبايلين. طبعا بالتطبيق باخذ نافذه الكيو ار وبفتح انا من حساب الفيسبوك ايضا بمسح
0: فبصيروا ربطوا مع بعض، وبصير كل ما حدا دخل على الفيسبوك او الانستغرام بيطلب
11: كود ويحدث دائما هذا الكود، يعني كل مره بيرجع يطلب.
0: طيب.
11: منك
0: في طريقه ثانيه حابب تقولها سريعا؟
11: نعم في طريقه. طبعا هاي الكيو ار كنت عم بحكي عليها ايضا هون بنفس المكان. رح بحكي ايضا لطرق اضافيه.
0: أوكي.
11: في حال تعذر الوصول للاس ام اس رسالة، هاي طبعا خطأ وعم توقع فيه كتير عدد من المستخدمين،
0: بيغيروا تليفوناتهم أو بيروح الخط أو شيء.
11: تعذر الوصول للإسمس، تعذر الوصول للواتساب، ما عم يوصلك كود على الإيميل. طيب كل هذا والتطبيق هنقول وقف جيمت صار في أي شيء، طبعا هي من النادر يصير هيك شيء، ولكن نحن بنحسب حساب. فعندي ما يسمى بالطرق الإضافية، منلاحظ بنفس الواجهة
0: طرق إضافية.
11: طرق إضافية، هاي الطرق الإضافية إذا بندخل عليها، وأنا بنصح كافة المستخدمين يفوتوا ياخدوها، عندي شيء اسمه رموز الاسترداد.
0: هاي رموز ورمزين بيكونوا فوق بعضهم،
11: بيكون خمس رموز، بيعطيك خمس رموز يحق لك كل رمز استخدامه مرة واحدة فقط.
0: أيوة.
11: فأنت بهاي الحالة لنفترض ما قدرت توصل لكود، ما قدرت، طبعا أنا أيضا مغبشة هون للخصوصية،
0: كان مفتح حسابه
11: مباشرة فهون للخصوصية أنا عندنا 1 2 3 4 5، عندي خمس رموز، بمجرد ما أنا دخلت لإلهم هدول الخمس رموز بحق لك استخدام مرة واحدة بفوت على الحساب بشكل.
0: شو بنعمل؟ نحفظهم عنا؟ بنعمل سكرين للشاشة؟
11: نعم بتعمل سكرين وبتحفظهم بمكان آمن بحيث أنه يكون الوصول لهم.
0: حلو، يعني هي تعلمنا مجموعة بالخطوات اللي ممكن تحفظ حساباتنا وتمنع أي مخترق يخترق. شكرا لك عقبة، نهارك سعيد.
11: أهلا وسهلا. يا هلا
0: مشاهدين، حماية الحسابات اليوم بعدت خيار، وخاصة مع زيادة محاولات الاحتيال والاختراق على مختلف المنصات. إن شاء الله نكون ساعدناكم بأنه تحموا حساباتكم بخطوات بسيطة وفعالة. أما نحن فمكملين معكم، بعد الفاصل راح نكون مع براءة لتحكينا عن خطوات الاختيار مستحضرات الميك اب بذكاء. خليكم معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي، استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، وصلنا لفقرات الميك اب. كلنا تقريبا وقعنا بنفس الفخ، بنشوف فيديو على السوشيال ميديا، المنتج عمل ضجة، ملايين المشاهدات، وكل التعليقات بتقول لازم تشتري، نتحمس منطلبه، وبعد اسبوع او اسبوعين منلاقيه مرمي بالدرج ومع عشرات المنتجات اللي مثله واللي دفعنا عليها مصاري وما استعملناها الا مره او مرتين. فهل المشكله بالمنتج ولا بطريقه اختيارنا له؟ وكيف بنعرف اذا هذا المنتج فعلا مناسب لنا ولا مجرد ترند رح يختفي بعد كم يوم؟ اليوم رح نحكي عن اخطاء الشراء اللي بنوقع فيها، وكيف نصير نختار منتجات الميك اب بذكاء مع ضيفتنا خبيره التجميل والميك اب رنيم الشيخ. يسعد صباحك يا رنيم.
1: يسعد صباحك،
0: اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم بدي احكي باسم اغلب الصبايا، لانه تقريبا كلياتنا عنا هي العاده.
1: هذا موضوع شامل للكل.
0: عن جد يعني دائما بتشوفي درج الصبايا معبى ميك اب وهن ما بيستخدموه اساسا، جابوه خلص يوم يومين، وانا وحده منهم طبعا، رميناه بالدرج وما عاد استخدمناه. فليش بيصير معنا هذا
1: الشيء؟ اكيد هذا خطا بتوقع فيه كل الصبايا. ليه؟ لانه نحن اول شيء قبل ما انت تشتري اي منتج لازم تسالي حالك اسئله.
0: حلو.
1: انا رح اسالك اول شيء، انت شو ممكن تسالي حالك قبل ما تشتري اي منتج؟ انا اليوم حاسالك.
0: اوكي. ممكن نطلع على الماركه، انه شو الماركه تبعه؟ لا. اذا ماركه ثقيله هيك ممكن. لا.
1: طيب ممكن على اسئله ثانيه نحن بتفيدنا.
0: اوكي. هلا ممكن تفيد الجيبه السعر؟
1: لا اكيد ولا السعر. هو براءه. اول شيء انا يعني مفترض اعرف انا نوعيه بشرتي. هو الشيء الاساسي في الميك اب، انت عم تستخدم شيء على البشره. انت لو ما فهماني بشرتك صح، فانت ما فيك تشتري ولا اي منتج يكون صح لك. اول شيء انا بدي اعرف نوع بشرتي. هل بلائمه المنتج اللي انا بدي اشتري او لا. هاي النقطه الاولى. يعني بس عرفتي نوعيه بشرتك، اليوم تجي براءه بتقلي انه انا شفت هذا المنتج حلو على رنيم بدي اشتري. طب ما هو طبيعه بشرتك غير، طبيعه بشرتي غير. المشكله انه اوقات يعني مثلا انا طبيعه بشرتي لما افترض انه مثلا كومبينيشن بشره مختلطه، انت بشرتك دراي جافه.
0: اوكي.
1: فانت مثلا انا اخذت شيء مات بناسب بشرتي، انت اخذتي حطيتي منه بينتي اكبر 20 سنه.
0: صح.
1: لانه حيشقق على البشره، حيكون كتير كيكي.
0: تمام.
1: فلازم انا افهم اول شيء بشرتي شو هي، بعدين اختار المنتج. شغله ثانيه، انا رح اسالك سؤال ثاني. اليوم لو لقيتي ترند عليه 20 مثلا مليون مشاهده، حتشتري المنتج او لا؟
0: هلا شوفي، هي اغلب الصبايا بيعملوها، ويعني اساسا يعني في كتير بلوجرز هن بيعملوا اعلانات لمنتجات لحتى هي تتسوق.
1: تماما.
0: فممكن نستفيد منها ممكن لا،
1: لانه نحن بنشتغل بالعاطفه. يعني نحن حتى الشراء بنشتريه بالعاطفه، احنا لاحقين المؤثرين. الناس اللي بتحط هنا ما بيهمهم اذا اصلا ما بيحكي لك، يعني ما بيحكي لك الفيديو اللي انت شفتيه اللي هو لمده لنفترض دقيقه ولا نص دقيقه، ما بيحكي لك انه هو بناء بناسب بشرتك وبلائمك او لا. هو بيسوق لمنتج معين.
0: صح.
1: فانت بتشتري. فانت لما بتجيبيه بتقولي المنتج طلع سيء. لا، هو ما المنتج سيء، انت ما فهماني بشرتك ولا عارفه هذا المنتج اللي انت اصلا اخذتي.
0: يعني احنا اول شيء لازم نركز على نوع البشره
1: طبعا،
0: نعرف شو اللي بيناسبه وبناء عليه نشتري.
1: تمام.
0: ما الحق ترند
1: ونلحق. لا اكيد جديد. اكيد.
0: بس
1: غلط.
0: طب اوقات بيكون هذا المنتج ظابط على صبايا حتى نفس، خلينا نقول نفس النوع البشره، ليش ممكن يزبط على صبايا وصبايا لا؟
1: لانه بتكون بشرته مختلفه. يعني هو بيكون مثلا بيناسب البشره الجافه، ما بيناسب البشره اللي بتكون
0: لا أولي. على فرض الاثنين بشرتهم جافه وهذا المنتج للجافه،
1: طريقه التطبيق ممكن طريقه التطبيق تلعب دور كثير كبير كمان بالمنتج. انا مثلا لو منتج بيكون شوي دراي او مثلا هو منتج مات، لازم يكون في ترطيب كثير منيح قبل. لو
0: حلو.
1: منتج اويلي انا ما فيني رطب كثير لانه حيصير الوش كثير مزيات وحيتشقق كثير الفاونديشن، او يصير يعني يعني بعد عن بعضه بطريقه بتطلع للعين
0: ببين. صح.
1: تماما.
0: يعني اول شيء نحن كمان لازم طريقه التطبيق هي اللي بتلعب دور. يعني بعد ما نحدد شو نوع البشره شو الشيء اللي بيناسبها، نعرف كيف نمدد، كيف نطبق.
1: طبعا يعني في عندك مثلا نفس المنتج بتطبقيه بالبرش تبعت الميك اب، وصبيه ثانيه بتطبق نفس المنتج بس بالبيوتي بلندر،
0: تمام،
1: بيطلع نتيجه مختلفة. ليش؟ لانه دائما لما انت بتطبقي بالفرشاية الميك اب بيعطيك الكفر اعلى. لما بتطبقي بالبيوتي بلندر، البيوتي بلندر بتسحب الماده.
0: صح.
1: فهي بتاخذ من الماده اكثر.
0: تماما. طيب بالنسبه للصبايا اللي بيقولوا لك انه نحن عندنا كثير طلعات، مثلا عندي طلعه على الجامعه، عندي طلعه على مع رفقاتي مشوار، فانا لازم اجيب لكل نوع طلعه ميك اب معين، فهل نحن بحاجه لهذا الشيء ولا لا؟ خلص الميك اب كله ممكن نعتمده باي مناسبه؟
1: لا، هلا لكي نحن اكثر شيء بيهمك انت اللي بتطلعي فيه كل يوم. يعني الديلي يوز اللي انت طالعه فيه، لنفترض على دوامك، طالعه فيه على الجامعه. هذا اكثر شيء بيهمك. هو نفس المنتج فيكي انت تعامليه بس بتكنيك معين تعطيك كفر اعلى. يعني ما فيكي انه انت مثلا انه تحطيه بس برش تحطيه على دور ثاني بيعطيكي بيجمنتيشن اكثر، بيصير تغطيته اعلى. فانا لازم اكون يعني عرفانه انا هذا المنتج اللي انا اخذته يكون مهم عندي ديلي يوز اكثر. المنتج اللي بيكون للمناسبات ولا للاستوديو ولا للاضاءه العاليه بيكون المنتج بيكون كفر اعلى.
0: حلو دائما. يعني هون شوفي عنا سفرة، عنا للتصوير، عنا للخطبة مناسبة كذا، فهون بيقولوا لك الصبايا انه لا انا بدي اجيب ميك اب خاص للجامعة، لانه بيكون تعرفي نو ميك اب ميك اب بدنا شيء مثلا للسفرة كمان نفس الشيء ممكن يعتمدوا المناسبات. احنا بنعرف كثير بالمناسبات بيكون ميك اب تقيل
1: طبعا،
0: فبتقول لك انه لكل نوع انا بدي اجيب ميك اب خاص. نحن بغنى عن هذا الشيء صح؟
1: طبعا بغنى عن هذا الشيء. انت بهمك انت ما عندك مناسبات كل يوم انت حتحضري مناسبات، الفاونديشن بيكون عندك يا للمناسبات بيكون فاونديشن كفر اعلى.
0: حلو،
1: بيكون الكفرج اعلى، فما فيكي انت تستخدمي ديليوز. انا ما فيني احطه كل يوم الصبح انا ورايحه على الشغل، لانه حيسكر المسام، حيخلي البشره ما تتنفس. صح. انا بروح للشيء اللايت اللي بيعطي بس بيعدل لون البشره. هلا نحن اصلا ما بنروح على الفاونديشن اللي بيخفي ملامح البشره، لا بخليها بشكل طبيعي بحيث انه بس يعدل اللون، اذا في تصبغات في شيء يعمل بالانس للبشره للون بس.
0: حلو. طب سبق نحن وحكينا بحلقه انه كمان الكاميرات الميك اب اللي نحن اذا عنا جلسه تصوير في عنا ميك اب خاص بالكاميرا
1: طبعا،
0: فنحن كمان ما في داعي نشتري مستحضرات جديده، خلاص بس تنوهي لنا على القصص اللي ذكرتيها المره الماضيه انه نحن لازم مثلا اللوس باودر نستخدمه بمكان معين، الميك اب لازم نطبقه بطريقه معينه، كمان نحن ما في داعي نشتري
1: طبعا ما في داعي. نحن بس بنلعب لعبه انه مثلا بيكون عندك الاضاءه بتكون عندك اياها بارده ولا دافيه، بتكون اللون انت بتغيري حده الاضاءه اللون الزاويه انت بتعرفي توقفي بحيث انك تثبتي الميك اب بطريقه ذكيه، ما تحطي كل البشره تثبيت، عندك التيزون هو اهم شيء بتثبيت الميك اب ليطلع عندك شكله كتير حلو. اضاءه النهار غير اضاءه الاستوديو غير اضاءه لما بتكوني انت عم تتصوري صور عاديه.
0: صح،
1: كل اضاءه بتلعب دور.
0: طيب بالنسبه كمان هون مثل ما شايفين عنا اضاءه، يعني اضاءه النهار واضاءه الليل كمان ممكن يختلف الميك اب بهي الحاله
1: طبعا، لانه انت لما بتكون بالنهار بيكون طبيعي كثير يعني اقرب للطبيعي، عرفتي تمام. بتكون انت شايفه كل التفاصيل صح. الاضاءه الليل انت لما بتكون عندك اضاءه كثير قويه ممكن درجه الاضاءه اذا بيضه كثير ولا صفره كثير كمان بتاثر على لون الفاونديشن. اضاءه البيت ممكن اذا الاضاءه عاديه بتبين لك الميك اب معتم، يعني ما ببين تفاصيل الميك اب كثير منيح.
0: يعني هي بقى بتجي على تكنيك وضع الميك اب اكثر من المنتج نفسه
1: او الاضاءه. يعني درجه الاضاءه وبعد الاضاءه عنك هاي الاشياء بتلعب كثير درجه انه يغير لك شكل الميك اب، بيكون نفس الميك اب بالوان متعدده بكل مكان لون.
0: طب رنين بالنسبه للصبايا اللي بيجيبوا من نفس القصه كذا نوع، يعني مسكره ولنفترض جبنا كذا نوع على انه هي بتكثف وهي بتطول وهي بتعمل، نحن فينا يعني يكون عنا مسكرة واحدة لكل هدول القصص ونعرف هيك تكنيك صح منه؟
1: طبعا هي المسكرة فيكي انت تحطيها يعني تختاريها تناسب رموشك
0: تمام،
1: بس عرفتي تختاري البرش الصح للمسكرة انت فيك تحطيها اول دور تنتظري 30 ثانية بدك بيكون عندك سبيس وقت فاصل 30 ثانية ترجع تعيدي مرة تانية على الرموش.
0: هون صار عنا عملية تكثيف ممكن صح؟
1: تكثيف للرموش، بس هو تطويل الرموش هو هذا الرمش عندك يا هو نفسه. لازم تحطي اكستنشن رمش او تحطي او يعني بس فيك تكثفي الرموش او فيك مثلا تحطي طبقة باودر خفيفة بعد ما تعملي اول دور من المسكرة تحطي طبقة خفيفة من الباودر ترجع تعيدي المسكرة مرة تانية بيعطيكي شكل اكثف.
0: تمام، معناها ما فينا ما في داعي انه نجيب نحن كذا مسكرة لكل وحدة،
1: ما له داعي لانه انت اصلا هذا البرودكت عم تفتحي له وقت معين.
0: صح،
1: خلص انتهت المدة اللي له او لنفترض نشفت البرودكت ما عاد فيكي خلص هاي ترمية. في صبايا عن جد عندهم بالدراور تبعهم ميك اب ميزانية سفرة
0: تماما
1: وما بيستخدموه.
0: صح،
1: لانه نحن عم ناخذ نفس المنتج منكرر عم بينزل كل يوم. في عندك شيء بالسوشيال ميديا اسمه منتج جديد. صح، هذا المنتج كل يوم في منتج جديد افضل الافضل الافضل تماما، فانت عم تاخذي نفس البرودكت عم بتكرري بس من براندات مختلفه.
0: تمام، هلا هون الصوره حكينا انه كيف نحن لازم نمدد الفوند واي شيء ثاني من الميك اب بطريقه صح لحتى
1: طبعا هو الافضل
0: افضل نتيجه.
1: تماما، افضل نتيجه بتعطيك اياها هي الاصبع الايد
0: انه
1: حراره الجسم طبعا. لما انت بتمددي الفاونديشن بايدك بيكون التغطيه احلى، بيكون ثموث اكثر على البشره لانه في حراره بالايد.
0: طيب.
1: مع حراره الوش بيعطيك تغطيه كثير حلوه وبيعطيك شكل كثير حلو.
0: هلا هي يعني ممكن كثير صبايا يتفاجئوا منها صراحه.
1: تماما. عندك البريشن ميك اب بتعطيكي بيجمنتيشن اكثر، يعني انت فيكي اذا بدك ترفعي الكفر تعلي الكفر، انت حتستخدمي بريشن ميك اب وتضلي تطبطبي فيه لحتى تعملي الفاونديشن تموت على البشره. البيوتي بلندر هي بتشيل البرودكت الزائده، يعني اذا انا كترت فاونديشن بتشوفي هي بتمتص.
0: صح.
1: تماما. فهي بتاخذ من البرودكت اكثر ما تعطيكي على البشره.
0: تمام. طب رمنين بدي اياكي هيك تختصري لي الفقره كلها لحتى الصبايا هلا ينتبهوا اكثر لما يشتروا ميك اب، شو الاسئله لازم يطرحوها على حالهم قبل ما يشتروا اي منتج؟
1: اول شيء اعرف نوع بشرتي، هاي الشغله الاولى اللي هي اساسيه. تماما. اعرف انا وين بدي احطه، هو ديلي يوز، هو للافراح، مشان انا اختار الكفر المناسب لكل يوم.
0: حلو.
1: الاضاءه، هل هذا المنتج فعلا انا بحاجته ولا لا؟ هذا كثير مهم.
0: صح.
1: لانه نحن عم نشتري كثير منتجات بتكون متكرره وعم نخليها، يعني بنرجع نشتري وبنحط بالدرور بصيروا ورا بعض، فلازم اعرف انا هذا المنتج اذا بحاجته او لا.
0: وما الحق الترندات اهم شيء؟
1: لا، اهم شيء، لانه الترندات هي ما جايبه غير بس الصف الزائد على نفس المنتجات.
0: تمام. بدي اتشكرك كثير رنيم على هي المعلومات المهمه، وان شاء الله يكونوا كل الصبايا استفادوا
1: ان شاء الله.
0: شكرا كثير لك. واهلا مشاهدينا، رح نطلع فاصل ونرجع لفقره كلام ميديا، خليكم معنا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة كلام ميديا. أول أخبارنا لليوم جاي مع أخبار حلوة عن الفنانة السورية أصالة نصري. مصادر صحفية عم تتداول أخبار مبشرة لعشاق الفنانة السورية أصالة نصري، واللي بتقول إنها عم تتحضر لترجع تغني ببلدها سوريا بعد غياب طويل، بعودة منتظرة من سنين من جمهورها يلي ما بطل يوم يطالب يشوفها على مسارح دمشق من جديد.
1: أكيد يا إيهام، وبحسب المعلومات المتداولة كشف نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور عن التحضير لإقامة حفلين جماهيريين لأصالة بدمشق بيومي 17 و19 أيلول المقبل، والشيء برعاية وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين، على أنه يكون الحفلين مفتوحين للجمهور ومأجورين مع ترتيبات لإقامتهم بإحدى الصالات الكبرى بالعاصمة وتحديداً بصالة الفيحاء.
0: رجعت أصالة على سوريا ما هو خبر عادي بالنسبة لكثير من السوريين، لأنه إلها مكانة خاصة بقلوب جمهورها، واسمها كان وما زال من أهم الأسماء الفنية اللي رفعت اسم سوريا بالعالم العربي. وبعد سنوات من ابتعادها عن إحياء الحفلات ببلدها نتيجة مواقفها المعارضة للنظام السابق، بيجي هالخبر ليحمل معه مشاعر كبيرة من الفرح والحنين والترقب. أكيد كلياتنا بانتظار أصالة، وطبعا كنا يعني من خلال لقاء الوزير وزير الثقافة السوري قبل أيام، هو صرح عبر تلفزيون الثانية أنه في تواصل مع الفنانة أصالة ورح يكون في خبر سعيد.
1: وأخيرا نزل خبر كنا ناطرينه صراحة من بداية التحرير لهلأ، ناطرين تيجي الفنانة أصالة ونحضر لها حفلة من حفلاتها، فبنتمنى لها كل التوفيق، وإن شاء الله هدول الحفلين بيكونوا من أجمل الحفلات أكيد بسوريا. وثاني أخبارنا مشاهدينا لليوم بتخص الفنان السوري محمد الأحمد وزوجته الفنانة علا سعيد، اللي زفوا لجمهورهم خبر حلو وكشفوا رسميا أنه مولودهم الأول رح يكون صبي، وسط موجة كبيرة من التهاني والمحبة من الأصدقاء والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
0: الثنائي اختار يشارك اللحظة بطريقة بسيطة حلوة بعيدة عن الضجة من خلال صور حملت مشاعر كتير حلوة وعبرت عن فرحتهم بانتظار طفلهم الأول.
1: وبيجي هالإعلان بعد فترة من إعلانهم خبر الحمل لأول مرة بشهر تموز الماضي، وقت نشروا فيديو بالأبيض والأسود تضمن لقطات رمزية مؤثرة، منها حذاء طفل صغير وصورة الإيكول الخاصة بالجنين.
0: طبعا بدنا نبارك لمحمد وعلا، وان شاء الله بيجي البيبي بخير وسلامه. اكيد من احلى المشاعر يلي ممكن تجي لاي اثنين متزوجين هو يعني شعور الابوه والامومه، ان شاء الله هيك بالتوفيق والله يفرح الجميع.
1: امين يا رب.
0: اما ثالث اخبارنا لليوم فهو فيديو عمل ضجه كبيره على السوشيال ميديا بالساعات الاخيره من ريف ادلب. اب قرر ياخذ قرار صادم انه يحرق الموتور تبع ابنه قدام الناس بعد ما تكررت منه حالات السرعه الزايده والتشبيب بالشوارع، وصار مصدر قلق وازعاج للجيران والاهالي.
1: الاب ظهر بالفيديو وهو عم يحرق الدراجه، واكد انه خوفه على حياه ابنه وعلى سلامه الناس كان اكبر من قيمه اي دراجه، خاصه مع ازدياد مخاطر الحوادث الناتجه عن القياده المتهوره.
0: هلا هي الحادثه قسمت الناس بين يعني اعتبروا انه التصرف قاسي بس ضروري حتى يكون عبرة، وبين ناس شافت انه كان ممكن يلاقي حل تاني بدون ما يحرق الموتور.
1: بس بالنهاية اكيد كانت الرسالة واضحة، التشبيب والسرعة مو لعبة، ولحظة تهور وحدة ممكن تنهي حياة شخص او تدمر حياة عائلة كاملة، فلهيك انتبهوا على الطريق لان الروح اكيد ما لها اي تعويض. وهلا خلونا نشوف هالفيديو مع بعض.
2: هاي الموتور يا شباب، بتمنى من كل الاهالي والابهات اللي بيشوف ابنه عم يسافر الماتور او عم يشبب، بنتمنى منهم هيك يسووا، لانه سلام، لانه الحكي ما بتشوف يا شباب. هذا بيقولوا ليش عم يسبب
0: لنا. يعني بصراحه هاي الموتورات عاملة مشكلة حقيقية
1: تماماً
0: بكل
1: صح.
0: المحافظات السورية
1: ما ودائماً هذا الشيء موجود.
0: شو القصة يا جماعة؟ ما بعرف مين اخترع هاي الموتورات وهذا الصوت العالي، يعني كتير عم يزعج الناس، عم يزعج صح. الأطفال النايمة عم يفيقون وهن نايمين بكل المصايف بكل المدن السورية، شو عم بيصير يعني ما عم بفهم أنا.
1: وغير الصوت يعني هي حالة التشبيب وأنه مستعرض بالموتورات، فعن جد بلاها. مشاهدينا مين فينا ما عنده أغنية مسلسل كرتوني أو كرتوني محفورة بذاكرته من أيام الطفولة؟ مجرد ما نسمع أول كم نغمة منها ترجع فينا الذكريات لأحلى الأيام، لأيام البراءة واللمة قدام التلفزيون ومتابعة مغامرات شخصيات كبرنا معها.
0: يمكن لهالسبب بالذات خطفت هالبنت اللطيفة تهامة قلوب المتابعين لما قررت تعزف وتغني إشارة مسلسل توم سوير بأسلوب عفوي وحلو، وقدمت أداء مليان إحساس وبراءة رجع ناس كثير لذكرياتهم الحلوة.
1: فخلونا نتابع سوا هالفيديو اللطيف ونشوف كيف أبدعت تهامة بأداء واحدة من أجمل شارات الطفولة.

0: يعني احلى شيء هي الاغاني عن جد برجعنا لايام الطفوله، للايام الحلوه، ايام صح. البراءه. وما حدا مننا بس يسمع هيك شارط موسيقى، طبعا موسيقى البرامج الاطفال اللي كان هو يشوفها
1: تماما
0: الا ما بيرجع بيردد بيغنيها. وهلا بدنا نروح لخبر حزين لعشاق كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي. بحزن كبير تداولت وسائل الإعلام العالمية خبر وفاة خورخي ميسي والد الأسطورة الأرجنتينية عن عمر 68 عام بعد معاناة طويلة مع المرض بمدينة روساريو الأرجنتينية.
1: خورخي ما كان أكيد مجرد والد لميسي، كان السند الحقيقي والرفيق الأهم برحلته من بداياته الأولى. هو اللي وقف معه بعلاج هرمون النمو، وهو اللي سافر معه لبرشلونة وأمن بحلمه من وقت كان طفل صغير لحتى صار واحد من أعظم لاعبي كرة القدم بالتاريخ.
0: الأكثر رجعوا يربطوا بين هالخبر وبين اللحظات المؤثرة اللي عاشها ميسي خلال كأس العالم 2026 لما بكي بعد تسجيله لأحد الأهداف، وقال وقتها أنه عم يمر بظروف عائلية صعبة ما إلها علاقة بكرة القدم.
1: طبعا صانع المحتوى بلال حداد تفاعل مع هذا الموضوع، فخلونا نشوف هالفيديو سوا.
2: أبو التاريخ، أبو الأسطورة، أبو الكوكب الفضائي، أبو ميسي. سبحان الله يا جماعة، هذا الإنسان كيف كان عم يلعب بكأس العالم وبيو كان مستشفى. الإشاعات اللي طلعت حقيقية. أبو ميسي كان عم بعاني من وقت كأس العالم، من أول أيام كأس العالم، من مباراة الجزائر وقتها بكي ميسي على بيو وقالوا هذه إشاعات طلعت حقيقية. وبيو كان عم بموت واستمر بكأس العالم لحتى يأخذ فريقه منتخبه إلى نهائي كأس العالم رغم مرض أبوه.
1: أما بآخر أخبارنا لليوم فهو عن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. تخيلوا تروحوا على عرس عادي وفجأة تلاقوا آلاف الناس والصحفيين واقفين بر الباب ناطرين يشوفوا العريس، لأنهم مفكرين أنه كريستيانو رونالدو هو اللي عم يتزوج.
0: هلا هيك تمام صار بمدينة فونشال بماديرا بعد ما انتشرت إشاعات أنه رونالدو وجورجينا رح يحتفلوا بزفافهم بهي المنطقة، لتتحول المنطقة لحالة استنفار جماهيري وإعلامي.
1: بس المفاجأة كانت إنه العرس ما له أي علاقة برونالدو، والعرسان جايين من فرنسا ليحتفلوا بعرسهم بمدينتهم، وفجأة لقوا حالهم أبطال الحدث بدون أي سابق انذار.
0: كريستيانو تفاعل مع هذا الفيديو على إنستغرام بإيموجي ضحك معبر عن غرابة الموقف اللي صار. خلينا نتابع. مشاهدينا رح نطلع على فاصل صغير وبعده راجعين للقاء مع البلوجر المصري الخيميائي يلي عم يزور سوريا حاليا. خليكم معنا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
6: نعم المرافع.
5: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
6: أجمل بيت لم تقرأه.
5: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
6: ويعيش المجتمع خوفا

0: كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم،
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت،
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. في ناس بتشوف مبنى قديم بتقول حلو وبتكمل طريقة، وفي ناس بتطلع عليه وبتسأل مين عاش هون، شو صار ورا هالباب، وليش ضل هالمكان واقف كل هالسنين. وضيفنا اليوم من النوع الثاني
4: اللي بياخد التفاصيل، أخذ تاريخ والحكايات والتراث وطلع فيهم من الكتب والمحاضرات، حولهم لقصص وفيديوهات بتخليك تسمع للآخر، ويمكن بعدها تروح تدور بنفسك لتعرف أكثر عن هاي الأماكن. من أم الدنيا مصر لسوريا، معنا صانع المحتوى أحمد مجدي الملقب بالخيميائي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيك
4: حبيبي. صباح الخير، كيفك؟
5: صباح الفل، الحمد لله بخير والله.
4: هلا بدنا نشوف فيديو من فيديوهاتك ونرجع.
6: أغرب ثلاث زوار شفتها في حياتي. الزهرة الأولى هو بركان الطين البارد في أذربيجان، تخيلوا بنحط إيدينا داخل بركان. أما الزهرة الثانية فهو حقل بابا جرجر. البحيرة دي لو رميت فيها صخرة مستحيل توصل للمية. تعالوا نجرب كده، بسم الله. شايفين؟ تعال تعال، هذه الصخرة بسم الله، هنشوف يا ترى هتوصل. برضو ما وصلتش للمية، شيء عجيب. ودي بحيرة شوران، دي الحدود ما بين بلجيكا وما بين هولندا. زي ما تشايفين مجرد خط فاصل ما بين الدولتين، هنا حرف البي بلجيكا وهنا نيذرلاند، ادي هنا هولندا. متخيلين؟
7: المدينة التي لا يجوع فيها أحد.

0: حاطين له حتى فيديوهات خاصه يعني
1: الاحمر. اهلا وسهلا فيك، نورت سوريا وصباح سوريا.
2: منوره بيكم والله.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يعني هلا قبل ما نغوص بالتفاصيل كثيره، بدنا هيك تحكي لنا كيف لقيت سوريا بعين الخيميائي غير عين السائح؟
2: والله انا من محبين التراث والاماكن القديمه، حتى انا وقت ما جيت دمشق كنت قاعد في فندق بعيد عن المنطقه القديمه او الشام القديمه يعني، لكن نقلت في بيت تراثي
0: علشان
2: بحيث ابقى موجود في وسط التاريخ الى حد ما يعني دقايق بمشي ابقى في الجامع الاموي، بتمشي وسط الحارات يعني بتلاقي فعلا حرفيا في ريحه الياسمين وانت ماشي في

0: قارات سوريا،
1: يا سلام.
0: مش كلام بس بنسمعه أو بنقرأه يعني عن دمشق. كمان الجامع الأموي وجودك فيه بحسسك براحة وسكينة غير
2: أكيد.
0: طبيعية يعني، فمبسوط يعني الحمد لله.
1: ذكرت لنا تحت الهواء أنه يعني زيارتك لجامع الأموي كانت بتحتاج لسه مدة أطول، حتى فيه كتير تفاصيل وعينك لقطت كتير تفاصيل. شو أكتر شيء استغربته أو أكتر شيء حبيته بالجامع الأموي؟
0: هي الفكرة في الجامع الأموي إن هو بيجمع تاريخ أكثر من حقبة مرت على دمشق يعني. فأنت لو هتيجي تتكلم ما قبل الإسلام فعندك رأس النبي يحيى، وده المكان الوحيد اللي بيقال إن فيه رأس النبي يحيى في العالم عموما يعني. برضو عندك الجزء الخاص بمقام رأس الحسين، هو في أكثر مكان في الوطن العربي بيقال إن فيه رأس الحسين، لكن من التاريخ أو يذكر إن هو جاء إلى هنا. فسواء هي موجودة بالفعل في الجامع الأموي أو لا، بس الحكاية في أجزاء منها حصلت في الجامع الأموي. كمان عندك المنارة، منارة سيدنا عيسى أو كما يطلق عليها إن كانت هي صحيحة يعني، المنارة البيضاء، سواء الموجودة في الجامع الأموي أو في باب شرقي. فأنت عندك نهاية الزمان هتحصل برضو في الجامع الأموي بنزول سيدنا عيسى إلى دمشق يعني. فحقبة تاريخية من جميع التفاصيل. كمان الرؤية البصرية للجامع الأموي التراث عريق الصراحة يعني. أنا بحبه عموماً على مستوى الشخصي.
1: أكيد.
2: يعني حديث تاريخي بامتياز عن جد. طيب أحمد، نبلش من الاسم اللي أنت مختاره لقب لحضرتك اللي هو الخيميائي. ليش اخترته؟ هل شيء له علاقة بدراستك أو أنت في قصة من وراء؟
0: أنا أصلاً كيميائي، خريج كلية العلوم جامعة عين شمس.
2: حلو.
0: فمن بداية دخولي للكلية أنا كنت شاعر كلية العلوم، وقدمت في مسابقات أمير الشعراء في جامعة عين شمس وغيرها يعني. كمان أنا كاتب روايات وكتب، فأنا بحب الجانب التاريخي والكتابة إلى حد ما، واللفظة التاريخية لعلم الكيمياء هي الخيمياء.
2: صح.
0: فبما إن أنا كيميائي وبتكلم في التاريخ
2: فغيرتها
0: إلى الخيميائي أحمد مجدي يعني.
1: حلو. هلأ شفنا بالفيديو القصير اللي طلع قبل شوي إنه أنت زرت كتير دول وأماكن غريبة وغصت بتفاصيلها، شو أكثر الأماكن اللي فعلا هيك أبهرتك؟
0: والله هو المحتوى مصنف لجزئين، جزء الأماكن أغرب أماكن على وجه الأرض، ودي بتبقى ظواهر طبيعية، وفي أماكن تاريخية. فإحنا الحمد لله يعني زرنا معظم الأماكن اللي ليها علاقة بالتراث العربي والإسلامي في الوطن العربي. أنا زرت 26 دولة، ده في الجانب التاريخي. أما في الجانب الظواهر ففي أماكن موجودة في الوطن العربي ظواهر غريبة إلى حد ما بطريقة عجيبة يعني. أنت عندك البحيرة اللي هي بحيرة شوران، أنا كنت رايح المكان ده علشان أنهي أسطورة بحيرة شوران، إن أنا الطوبة دي هتنزل يعني هتنزل في المية يعني.
1: مفروض
2: فكرتها خرافة يعني ممكن.
0: أنا كنت فاكر كده الصراحة يعني، إن شفت فيديوهات قبل ما أزور اليمن يعني. فالمفروض لما بترمي طوبة لما بتنزل بتعمل موجات.
2: صح.
0: على سطح الماء يعني.
2: صح.
0: لكن دي أنت ما بتشوفش الطوبة. طب تقرب تلاقي الطوبة أنت شايفها هتنزل في نص البحيرة. مجرد ما تنزل تلاقيها نزلت قدامك على الصخر. إما هي فيها خداع بصري إن المسافة أبعد مما أظن.
2: تمام.
0: يعني أنا واقف على حافة فوهة البركان، فممكن تبقى المسافة كيلو مثلا، لكن أنا شايف إن هي 100 متر. فأنا وأنا برمي بشوف إن هي خلاص هتعدي 100 متر وتنزل في المية، لكن الحقيقة إن هي ممكن أصلا تبقى مسافة بعيد. لكن برضو أهل المنطقة بيقولوا إن مهما تضرب حتى لو ضربت رصاص ما بينزلش كمان في البحيرة. فالله أعلم هل هي فيها ظاهرة طبيعية، هل فيها شيء خرافي، جن،
2: الشيء له علاقة ممكن بقانون إنه هي الجزء
0: الجاذبية أطيئة أو شيء. هي المشكلة إن أنت بتحذف الطوب تنزل يعني. لو الجاذبية مش تنزل أصلا، لكن أنت خلاص شايفاها هي نازلة في المية لكن فجأة مش موجودة يعني. كمان إحنا كنا زورنا في العراق حقل بابا جرجر، ودي برضو ظاهرة طبيعية غريبة، إنك مجرد ما تمسك عصا أو شيء تحفر في الأرض بيخرج غاز، مجرد ما يلمس الهواء العادي بيشتعل مباشرة يعني. فهو في غاز ثاني أكسيد الكبريت، الله أعلم إيه الغاز الثاني اللي بيسبب الاشتعال، بس في ريحة البيض الفاسد موجودة في المكان.
1: اللي هو الكبريت.
0: إيه ممكن يسبب تسمم على فكرة لو الواحد مش واخد باله أو مش داري إيه الريحة دي، لأن هو غاز سام. فبرضه كانت حاجة عجيبة إنك مجرد ما تعمل كده،
1: مجرد ما تحفر
0: يعني، المفروض إن إيه ممكن يبقى فيه غاز طبيعي وفي نار، فمجرد ما يلمسها يشتعل، لكن
1: هو
0: لا
1: ما في نار.
0: دي أنت هي في نار أوريدي، بس أنت بتبعد عن النار وبتحفر تلاقيه مجرد ما لمس الهواء يشتعل، مش ما لمس النار يعني.
2: تمام.
0: برضه عندك بركان الطين، دايما البراكين مرتبطة
1: بالحرارة
0: الشديدة جدا، لكن إنك تبقى في بركان تحط إيدك فيه بارد بيخرج منه غاز الميثان. يعني احنا جربنا على فكره نشعل النار في البابلز اللي طالعه اشتعلت، فهو خارج منه غاز قبل الاشتعال لكنه بارد تحط ايدك فيه يعني. فدي من ضمن الظواهر. انا بحب اسافر البلدان ادور على الظواهر العجيبه فيها يعني، بحس بمتعه الى حد ما لانها قريبه من دراستي
1: فعلا ممتع
0: يعني. الى حد ما وفي نفس الوقت حتى التاريخ احنا بننقله بصوره تجذب المشاهد
1: سلسله يعني لذيذه هيك
0: الحمد لله. لان انا ما بحبش الارقام وتفاصيل الزايده في التاريخ، انا بنقل الحكايه يعني. حتى في القران الكريم هتلاقوا ان ربنا اعطانا الدروس عن طريق الحكايات، نحن نقص عليك احسن القصص.
2: تماما.
0: فاحنا بنحكي الاثر التاريخي عن طريق حكايه، فالناس بتستمتع.
2: طيب احمد، في مكان زرته وقلت يا ريتني ما زرته؟ يعني انصدمت بمعلومه ممكن او تضايقت من شيء موجود هنيك قلت يا ريتني ما زرته، صارت معك ولا لا؟
0: والله هو الفكره في الاماكن التاريخيه عموما ان نسبه 100% مش موجوده.
1: أكيد.
0: يعني انت وانت بتزور مثلا قبر نبي او صحابي او بتزور مكان اثري او كده، ما فيش غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مؤكد 100%.
1: صحيح.
0: ده لا خلاف عليه. اما اي مكان تاني ممكن يبقى نسبه 80%، ممكن تبقى نسبه اقل، ممكن تبقى احتمالات ضعيفه.
2: يعني الشك موجود دائما.
0: موجود بالظبط. فاحنا بنزور الاماكن ساعات بيبقى في مكان تاريخي معين مذكور في وسط الحكايات الشعبيه او الناس او غيره، فتروح تلاقي ان هو مكان يعني ضعيف. فبتقول لا، يعني قوة الشخصية اللي احنا بنحكي عنها لا تتناسب مع وضع المكان اللي احنا بنزوره يعني. هي حصلت مرة يعني بعيدا عن ذكر المكان يعني، ولكن هي في الأول والأخير أنا مش بيبقى هدفي المكان، بتبقى هدفي العظة من الحكاية أو القصة بحيث الناس تستفيد يعني.
2: حلو كتير.
1: وفي مكان مثلا رحت عليه وما خلوك تصور؟
0: والله هو أنا يعني بمشي في توفيق يعني الحمد لله، حتى الأماكن المغلقة بيفتحوها لي.
1: حلو.
0: والله ساعات بيبقى المتابعين موجودين في الأماكن.
1: حتى شو أكثر مكان هيك مغلق أو سري قدرت تفوت وتصور فيه؟
0: أعتقد في برج بابل في الحلة. هو المكان ده يعتقد والله أعلم إن هو البرج اللي اتخذه النمرود علشان يوصل للسماء يعني. فهو مغلق بسبب الترميمات او حاجات معينه يعني، وقتها ما فتحوا لي يعني، كان الرجل الموجود في المكان من المتابعين ففتح لي المكان، لان هم عارفين طبيعه المحتوى اللي انا بعمله، فبنعمل شيء خاطئ يعني، بل بالعكس ننقل صوره حلوه عن البلدان اللي احنا بنزورها. فبيكون الناس كمان بتحاول ان هي تساعد علشان نصور يعني المنطقه وكده، وهو توفيق لها في الاول والاخير.
1: اكيد اكيد اكيد.
2: طيب احمد، ننطلع هلا شوي من جو المحتوى اللي انت بتقدمه ونروح. نعم. نشوف، انت بتتابع محتوى سوري؟ يعني بتتابع صانعين محتوى سوريين؟ بتشوف فيديوهات ممكن لهم او
0: يعني؟ لما وصلت للشام بدات اشوف فيديوهات، الالجوريزم اللي حد ما بدات تنشر لي فيديوهات يعني من سوريا. عجبني اللي هي فيديوهات تعمل ب $10 ايه في الشام. المحتوى ده منتشر جدا.
1: هذا كان تحدي على التلفزيون الثاني.
2: عندنا هذا كان.
0: فالنقطة دي بتبين بقى ايه اليوم العادي بتاع الرجل السوري عامل ازاي،
2: لانه في تحدي هلا بدنا نساويه معك، فاذا ما انا متابع.
1: طيب مين اكثر صانع محتوى سوري بيضحكك من الفيديوهات تبعون $10؟
0: والله يعني هو انا محتوي لحد ما، او يعني اللي بتفرج عليه مش بيبقى
1: بعيد عن الكوميديا
0: الى حد ما يعني. فاوقات بيظهر لي اشخاص ممكن اتابع محتواهم يعني، بس ما اعرفش الاسامي.
1: أوكي.
0: او كده يعني.
2: لهيك سالتك اول شيء اذا بتتابع او لا لنشوف.
1: طب اذا بدنا نروح على العربي اسامين،
0: انا من اكثر صناع المحتوى اللي بحبهم جو حطاب. برضه بتابع ابن حتوته.
1: يعني معناته الشيء قريب على مجالك
2: محتوى.
0: لا بس هم سياحي.
1: ايه.
0: انا تاريخي.
1: اوكي.
0: يعني انا لما بزور المكان مش بيبقى هدفي نقل الصوره السينمائيه عن المكان او الغوص بقى في التفاصيل الطبيعيه بالدرون او كده، لا بيبقى هدفي يعني هو الخيميائي. في روايه اسمها باولو كويلو
2: الخيميائي
0: صحيح. فهو الرحله هدفها ايه؟ انك بتكشف او بتشيل التراب عن الذهب يعني. انا بحاول الفيديوهات اللي انا بعملها ان انا اشيل التراب عن التاريخ. اغلب الحكايات اللي احنا سمعناها واحنا صغيرين نسيناها يعني، الحكايات التاريخيه القصص اللي كنا بنسمعها واحنا صغيرين لو جيت تسمعها دلوقتي ايه ده، انا كنت بسمعها زمان وانا صغير بس نسيها. فاحنا بنعمل ان احنا بنذكر الناس بالحكايات اللي كانوا عارفينها هم صغيرين.
2: تمام.
0: بس تفاصيل اكبر وعلى الواقع
1: ومن مكان ومن نفس المكان.
0: هي دي النقطه يعني. لان انا مش بحكي وانا قاعد على كرسي في استوديو او في البيت. صح. او يعني في مكان مغلق يعني. ولكن اللي جذب الناس اصلا للمكان حاجتين، ان انا في نفس المكان اللي حصل فيه الحدث.
2: صح.
0: وفي نفس الوقت ان انا بنقله بصوره غير تقليديه. يعني فرضا في مصر احنا عندنا جبل الطور وهو اللي ذكرت فيه حادثه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكه، ربنا مع سيدنا موسى يعني. فالناس دايما عارفين ان دي الحادثه اللي حصلت لسيدنا موسى، لكن لما جيت اتكلم عن المكان قلت ده المكان الوحيد على وجه الارض اللي ربنا تجلى ليه. فنقلت المعلومه بصيغه انت ما سمعتهاش قبل كده. المكان الوحيد يعني فيش مكان تاني على وجه الارض ربنا تجلى ليه الا المكان ده. فتخيل عظمه المكان ده عامله ازاي. فالمشاهد اول ما بيتجذب للانترو او اللي هو الهوك الموجود في بدايه الفيديو بيبدا ان هو يستمع بقى للحكايه معاك باريحيه للاخير يعني.
1: حلو حلو. طب بما انك ذكرت جو حطاب وابن حتوته، كمان في عندهم محتوى يعني احيانا بيروح على اماكن غريبه او شيء بيلفتوا نظر الناس عليه، اي منهم اثنيناتهم بحفزك اكثر خلينا نقول لتعمل هيك فيديوهات من نفس المكان يلي راح؟
0: والله خليني ابقى واضح معك، هم بيحفزوني في صناعه المحتوى كصناعه محتوى. يعني وقت ما بدات انا على السوشيال ميديا كان عندي 20,000 متابع، وكان قدوتي جو حطاب مثلا يعني في صناعه المحتوى. حاليا عندي 12 مليون متابع، بس انا مش بقلده. انا ليا نمطي الخاص في صناعه المحتوى، ولكن يعني هو مثلا سياحي، انا تاريخي. هو بيعطيك صورة بصرية جميلة عن المكان وعن الأماكن اللي ممكن تزورها وطبيعة الناس وغيره. أنا بعطيك لمحة تاريخية عن عن المكان وعن الحكايات اللي حصلت في المكان، وأقرب إلى حد ما برضو للمحتوى الديني في بعض الحكايات يعني. فأنا مش يعني أنا مع نقطة أنك يبقى عندك حد بتقتدي بيه مثلا، أو بتحاول أنك تتعلم منه في أي مجال أنت موجود فيه، لكن خلي ليك طابعك الخاص
1: اكيد
0: علشان تبقى مميز، والا هتبقى شبه الجميع يعني.
1: طبعا طبعا.
2: طيب احمد، هلا هي تاني زياره لك بسوريا صح؟
0: صحيح.
2: فاكيد تعرفت على بعض المصطلحات السوريه اللي ما حدا بيعرفها غير السوريين. فالاهي كنا نعمل معك اختبار لهجات شوي.
0: هنفشل في الاختبار.
2: اوكي. هعطيك جمله.
0: وانا الحاجه الوحيده اللي انا شفتها كتير اللي هي فشر.
1: فشلت تبعت ام عصام.
0: انا موجود في مكان يعني لحد ما بيت تراثي يعني، فكل اللي بيجوا يصوروا الفيديو ده اللي هو بيتكلم تقوم قايل له فشرت.
2: طيب اذا قلنا لك فات زلمه على المحل وعلق، بتعرف شو يعني علق؟
0: فضل فيه كتير يعني، او
2: يعني ها
0: ممكن نقول اللي هو
2: ما قادر يطلع.
0: ايه بالضبط صح.
2: تماما. هي
0: اتحبس.
2: اتحبس. طيب العمى قديشك معلق؟ حتى انا عم بقولها
1: قديشك معلق.
2: هي بالحلبي بما انك رايح على حلب.
1: لا كويسه منيحه يعني وسط.
2: لا انت رايح على حلب فرح تسمع كثير، فالمفروض مثلا تعرف شو معناها.
0: ايه العمى قديشك معلق؟ يعني حد سلوك مش كويس
1: يعني معلقه كبير
2: يعني بيتدخل كثير.
1: بيتدخل بكل شيء بما لا يعني.
0: مناخيره طويله
2: يعني.
1: ايوه هيك انتوا بتقولوا مناخيره طويله
0: يعني بيتدخل في كل حاجه يعني.
2: طيب
1: شو هي هات العلاقه تبع القميص؟
2: شو يعني علاقه؟
1: شو يعني علاقه؟ صحيح.
0: انتوا بتسالوني ولا انتوا؟
2: لا نسال بعض نحن.
0: تبع القميص؟
1: العلاقه تبع القميص.
0: الشياكه بتاعت القميص؟
1: لا هلا ما بعرف اصلا يعني بغير لهجه شو اسمها. العلاقه شو اسمها؟
0: الشماعه.
1: الشماعه. برافو عليك. صح
2: بالناقص.
1: لا بلاها هي ما حلوه. شو سعر بيت التليفون؟ شو يعني بيته للتليفون؟
0: شو سعر بيته للتليفون؟ جراب؟
2: أيوة. بيته.
1: شو الكفر؟ كفر
0: تبع الجراب.
1: ايوه.
2: كازيه عندكم منها هي؟
0: الكازيه سياره؟
1: لا
2: شيء له علاقه بالسياره.
0: البنزينه.
1: بنزينه.
2: البنزينه. طيب هيك اغرب اكله اسم اكله سمعته بالشام شو هو؟
0: شاكريه.
2: شاكريه ما كنت بتعرفها قبل؟
0: لا ما كنتش اعرفها.
2: ودقتها؟
0: جميله.
2: كيف لقيتها؟
0: جميله، بس انت بتحطوا الزبادي في كل شيء تقريبا. احنا ما بنعملهاش في مصر، ما بنحطش اللحم في اللبن خالص. فهي مختلفه يعني.
1: بسمع المصريين بيحبوا شوية هيك الفتات الشامية
0: المصريين بيحبوا الشاورما.
1: الشاورما
0: أنا مراتي يعني ربنا يستر عمالة توصيني هات لي شاورما وأنت جاي أجيب إزاي؟
1: لا ما صعب
2: نعطيها الوصفة ممكن تعملها
1: المرة الجاية نحن بندعي زوجتك إنه تجي أنت وياها
2: إن شاء الله
1: بنطعمكم شاورما وحلو عربي وأشياء كثيرة. شكرا لك أحمد انبسطنا بوجودك كثير وبنتمنى لك بقية نهار سعيد.
2: شكرا يا أحمد نورتنا وكل التوفيق لك.
0: تسلمي.
1: مشاهدينا لهون بتخلص فقراتنا، بنشوفكم بكره بنفس الوقت، مع السلامه.
2: باي باي.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. قوات الاحتلال تفرج عن شاب اختطفته من معر يبري في درعا، وتتوغل بدبابتين وعربات عسكرية في الصمدانية الشرقية بالقنيطرة. تنسيق بين جهات حكومية لمعالجة ازدحام استبدال العملة في الرقة، والإجراءات تشمل زيادة عدد الكوادر والمراكز. التعليم العالي يقر توسعا أكاديميا جديدا في الجامعات الحكومية، ويعلن إحداث كليات وأقسام وبرامج في عدة محافظات. وزير الخارجية المصري يكشف عن زيارة مرتقبة إلى دمشق، ويشير إلى تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ومصر.

إلى التفاصيل. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلية عن شاب اختطفته من قرية ماريا بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة فجرا، بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، كما توغلت دورية أخرى في محيط سد المنصرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراضٍ زراعية في المنطقة خلال توغلها.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من العربات العسكرية في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال قامت بتفتيش الأراضي الزراعية في محيط الصمدانية الغربية بريف القنيطرة بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

0: ينضم إلي محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. مرحبا بك يا محمد، ما هي تفاصيل التوغل الجديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم حسام، بالفعل يعني هناك تصعيد عسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة يعني باتجاه قرية الصمدانية الغربية والشرقية. يعني منذ قليل أيضا كان هناك حاجز داخل بلدة الصمدانية الغربية مؤلف من 5 عربات عسكرية، وسبقه أيضا توغل ب13 عربة عسكرية وأكثر من 50 عنصر جنود مشاة توغلوا داخل الأراضي الزراعية المزروعة بالمزروعات الصيفية كالخيار والبندورة، وقاموا بتفتيش هذه المناطق يعني داخل هذه الأراضي الزراعية. لم يعرف ما سبب يعني هذه الانتشار الأمني العسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه الأراضي. يعني تواصل معنا بعض المدنيين وحدثونا عن أنهم يقومون تفتيش الأراضي الزراعية، طبعا لم يتحدث أحد إليهم، لكن ربما أيضا هي عملية عسكرية أمنية، تخوف من يعني أي شيء يدخلون داخل يعني المزروعات، داخل يعني الخيار والأراضي المزروعة بالخيار والبندورة ويقوم بتفتيشها. استمرت عملية التفتيش لمدة أكثر من ساعتين تقريبا داخل بلدة الصمدانية الغربية ومحيط الأراضي الزراعية في الصمدانية الشرقية. بعد ذلك انسحبت هذه القوات العسكرية، منذ قليل يعني انسحبت هذه القوات باتجاه قاعدة العدنانية التي تنطلق منها يوميا باتجاه هذه البلدات. طبعا يعني يحدثنا الأهالي هناك في المنطقة أنه يعني في كل ساعة في كل دقيقة ربما يعني يشاهدون دورية إسرائيلية تعبر على الطرقات باتجاه بلدة الصمدانية الغربية أو الصمدانية الشرقية. طبعا يعني هو تصعيد عسكري خاصة يعني في 3 أيام الأخيرة هذه، هناك يعني بفعل تحرك مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، سواء كان في ريف القنيطرة الأوسط في تلك القرى أو في ريف القنيطرة الشمالي. البارحة كان هناك أيضا توغل باتجاه بعض المنازل المدنيين وتفتيشها، واليوم صباحا كان هناك دورية أيضا مسيرة داخل بلدة جبات الخشب أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي. تستمر هذه التوغلات أيضا، ويعني التوغلات باتجاه قرية عين زوان، باتجاه الرفيد، باتجاه تل أحمر شرقي، وإطلاق قذائف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية يعني للتضييق على المدنيين والمزارعين في تلك المناطق. يعني هو تصعيد أمني عسكري أو هو لتحقيق مكاسب سياسية، لم يعرف ما سبب يعني هذه التوغلات، لكن يعني الأهالي يعانون من هذه التوغلات. يعني هناك استياء شعبي من قبل الأهالي في هذه المناطق، يعني هم يخاطبون الجهات المعنية، يخاطبون المسؤولين هنا في الحكومة يعني المختص بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي أو الدول الصديقة أو قوات الأندوفة العاملة في المنطقة من أجل وقف هذه التوغلات التي باتت يعني تشكل قلق كبير للأهالي وعدم ارتياح وعدم يعني تحرك بشكل مريح للأهالي، خاصة في هذه القرى والبلدات التي يوميا هناك بها توغلات وانتهاكات ومداهمات وقطع للطرقات وحواجز مؤقتة وتجريف الأراضي الزراعية والتعديات على يعني البنى التحتية للقرى والبلدات.
0: نعم، ينضم إلي أيضا حسام المسالمي مراسل تلفزيون سوريا في درعا. مرحبا بك حسام. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلية أفرجت عن الشاب الذي اختطفته في ريف درعا الغربي، ما هي التفاصيل؟
2: نعم حسام، يعني توغل جديد اليوم في قرية معرية في ريف درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك. هذا التوغل ب3 عربات أو 3 مدرعات دخلت من سكنة الجزيرة، وهي سكنة احتلتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط النظام، وباتت تتوغل منها إلى قرى حوض اليرموك، بالإضافة إلى أنها تقوم الآن بإنشاء طريق بمحاذاة وادي الرقاد أيضا للتوغل باتجاه القرى والبلدات، بعد أن قام أهالي القرى قرى عبدين وجملة ومعرية بإغلاق الطرق بالحجار الحجارة وبالسوات الحجرية. باتت القوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بشكل يومي خاصة في منطقة معرية ومحيط معرية والسهول المحيطة فيها. اليوم كان هناك توغل في المنطقة الغربية من معرية وتفتيش لعدد من المنازل واعتقال شاب لمدة 3 ساعات ثم تم الإفراج عنه. حقيقة منذ فترة لم يتم اعتقال أحد من الشباب حول اليرموك، وأيضا التوغلات باتجاه القرى والبلدات يعني باتجاه مساكن المدنيين كانت قد يعني تقريبا خفت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، لأنه عودة التوغل اليوم وتفتيش المنازل والدخول يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وهو يعني حقيقة تتركز دائما التوغلات الإسرائيلية في منطقة المعرية ومحيطها وأيضا باتجاه وادي الرقاد والذي يشكل الحدود الإدارية ما بين الجولان السوري المحتل وبين أراضي حوض اليرموك.
0: حسام، رد فعل الأهالي على هذه التوغلات كيف هو؟
2: في الحقيقة هذه التوغلات عادة ما تجري ليلا أي بعد منتصف الليل، ويرافقها أيضا حالة من تحليق للمسيرات وأطلاق النار والعيارات النارية في الهواء أو في السهول المحيطة، وهذا الأمر يثير الذعر بين صفوف الأهالي خاصة الأطفال ونساء هذه التوغلات ايضا تدخل وتقوم بتفتيش المنازل او تنصب حواجز تعيق حركه المدنيين، تقيد حركه المدنيين، بالاضافه الى انها تقوم بتجريف الاراضي الزراعيه ومنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم بشكل متكرر، وهو الامر الذي يدفع الاهالي الى تقديم شكاوي للقوات الاندوف، لكن هذه الشكاوي تبقى فقط عباره عن يعني لا توجد لا يوجد نتائج من هذه الشكاوي، بالاضافه الى ان هذه القرى هي قرى حوض اليرموك، هي قرى فقيره بالاساس وتطالب ولها مطالبات دائمه للمسؤولين في محافظه درعا بتقديم الدعم لهذه القرى الفقيره من تقديم او تامين الاحتياجات الاساسيه مثل المياه ويعني الطرقات او تامين الاحتياجات الكامله للمدنيين لكي لا يكون المدنيين بين فكي كرماشه او تضيق على المدنيين من جانبين، من جانب قله الخدمات من الجانب الحكومي وايضا من جانب التوغلات الاسرائيليه.
0: نعم محمد، الاهالي في القنيطره يتقدمون بشكاوى لقوات الاندوف، ما هو رد الفعل؟
1: يعني حتى هذه اللحظه قوات الاندوف يعني لم تفعل شيء على الارض، فقط تقتصر على يعني الدخول الى القرى والبلدات عندما يشتكي الاهالي، يقومون بتوثيق يعني التوغلات الصغير ما خربه يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء توغله او اقتحامه للمنازل، لكن يعني يرسلون شكاوى الى القياده المسؤوله عنهم، يعني هذا ما يحدث يعني بالفعل، يقولون نحن نبلغ القياده بالامم المتحده ولكن يعني لا يستطيعون ايقاف هذه التوغلات والدوريات، يعني البارحه عندما توغلت القوى العسكريه باتجاه بلده السمدانيه وقامت بتجريف الاراضي ورفع سواد الترابيه على بعد 10 امتار كان يعني هناك قوة الدور في المنطقة لم تستطيع يعني إيقاف هذه الآليات العسكرية والجرافات، لم تستطيع منعهم من وضع حاجز وتفتيش المدنيين، يعني فقط هي تقتصر على التوثيق وإرسال برقيات إلى القيادة في الأمم المتحدة من أجل تسجيل هذه الفروقات. الأهالي يطالبون يعني يريدون يعني شيء ملموس على الأرض، يعني وقف هذه التوغلات، لديهم أراضي زراعية يقومون بالدخول إليها وتخريبها وتجريفها حتى يعني الأراضي المزروعة بالمزروعات أشجار مثمرة أو غيرها يمنعهم من الوصول إليها، يطلقون النيران عليهم، يقومون باختطافهم بحجة الانتماء لداعش وحزب الله وإيران وغيرها، علما يعني أن هذه المناطق حسام لا تحوي على أي جهات خارجية، فقط هم يعني أبناء محافظة القنيطرة يعملون بالزراعة وتربية المواشي ورعي الأغنام والأبقار، يعني هم يعني يبحثون عن لقمة عيشهم ورزقهم، لكن التوغلات تضيق عليهم ولا يعني يسمع لهم من قبل قوات الأندوب أو مجلس الأمن يعني أو الاجتماعات التي جرت حتى هذه اللحظة، لم تستطيع إيقاف عمليات التوغل أو انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ما كان عليه سابقا.
0: نعم شكرا إليك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة، وشكر أيضا موصول لحسام المسالمي مراسل تلفزيون سوريا في درعا. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصدها شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها إلى خارج البلاد، وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغرام ونصف من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي وذخيرة، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص. ألقت السلطات اللبنانية القبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. وذكر المصدر أن مدعي عام التمييز أحمد رامية الحاج وجه كتابا للمدعي العام السوري لتسليمه ملف استردادي عادل عيسى والاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه.
3: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن التزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وفصائل تابعة لما يسمى الحرس الوطني في ريف السويداء الغربي، وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، قالت إن الاشتباكات تركزت على محور بلدة عتيل حيث ينتشر الحرس الوطني في مقابل مواقع لقوى الأمن الداخلي في محيط قريتي ريم حازم وولغا، وذلك من دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى في صفوف الطرفين. أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر في طرطوس كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الشحنة شملت بنادق آلية وقذائف بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة والمجهزة والمعدة للتهريب، كما أوضحت أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة. ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة أرقا القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعنف طفلة في واقعة قالت الجهات المختصة إن هدفها كان ابتزاز والدة الطفلة. وقالت مديرية إعلام الرقة، قالت إن المباحث الجنائية تحركت عقب تداول المقطع وتمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه قبل إلقاء القبض عليه. هذا وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الطفلة التي ظهرت في التسجيل ليست ابنة الموقوفة، وأنه أقدم على تعنيفها وتصوير الواقعة بقصد ابتزاز والدتها مؤكدة إحالته إلى القضاء. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على مطلوب بعد تلقيها بلاغا عن قيامه بإطلاق النار عشوائيا في بلدة أفس بريف إدلب. وذكرت مصادر محلية أن المطلوب فر باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب ليقوم خلال محاولة القبض عليه باحتجاز نحو 20 شخصا بينهم نساء وأطفال. وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على المطلوب بعد نصب كمين له على جسر أفس، حيث وقع اشتباك مع قوة أمنية أصيب على إثر ذلك أحد عناصرها. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي اتخاذهم إجراءات عاجلة في محافظة الرقة لتخفيف الازدحام وتسريع عمليات استبدال العملة بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. وشملت الإجراءات زيادة عدد منافذ الاستبدال إلى 10 ورفدها بكوادر إضافية، إلى جانب تنظيم حركة المراجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. وطلبت المؤسسة السورية للبريد من المراجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي، وذلك لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكومة وغير عاملة.

0: ينضم إلي الصحفي أحمد عثمان من أرقة. مرحبا بك أحمد. إذن الجهات المعنية في أرقة اتخذت عدة إجراءات لتسهيل عملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة الجديدة، تفاصيل أوفى عن هذه الإجراءات.
1: نعم، تحياتي لكل مشاهدينا سوريا. بالفعل تم ضم كوادر جديده وزياده عدد القوات التي تستقبل زياده استبدال العمله في الرقه. الان تم الاعلان عن هذه الخطوه، اليوم تم التطبيق، لكن هناك اقبال نشهد كما في المشهد خلفي، هناك اقبال كبير من الاهالي، هناك ازدحام على بريد الرقه وايضا على المصرف، وهما نقطتي الاستبدال في مدينة الرقة، استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة في الوقت الحالي، بالإضافة لمراكز أخرى في منطقة ناحية الصبخة، وأيضا في الطبقة هناك نقاط استبدال. جاءت القرارات في زيادة الكادر المالية والبريد لاستبدال العملة نتيجة الازدحام الشديد ونتيجة الكتلة المالية الضخمة التي يتم استبدالها في الرقة. منذ 15 من تموز الماضي شهدت الرقة احتجاجات وأيضا حالة من الاستياء والاحتقان لدى الأهالي نتيجة قصر المدة، ولكن منذ الإجراءات المتبعة بتمديد فترة الاستبدال العملة لأسبوع ومن ثم تم تمديدها إلى 20 الشهر، نرى أن هناك يتم في الوقت الحالي رغم الازدحام لكن عملية الاستبدال تتم بشكل جيد. هناك المالية تفرغت لعملية استبدال العملة في الوقت الحالي، وكذلك البريد كامل لعملية استبدال العملة في الوقت الحالي. لا زالت المدة مفتوحة إلى 20 الشهر القادم. هناك متابعة حثيثة من قبل المحافظة في الرقة ومن قبل قيادة الأمن الداخلي لعملية الاستبدال، وأيضا كانت في الأمس استجابة أو تخفيفا لأعباء الناس، وفي ظل حرارة الجو هناك تم بناء بيوت لإيواء الناس ووقوفهم في الظل تخفيفا للأعباء عليهم وتخفيفا للجهد وأيضا للمدة. حاليا المراكز استبدال العملة تداوم من الصباح، من بداية الدوام الصباحي إلى الساعة 7 مساء من كل يوم يتم استبدال العملة بوتيرة جيدة. هناك حالة من الرضا لدى الأهالي، لكن تحتاج من الطبيعي أن يكون هناك إقبال شديد وازدحام نتيجة الكتلة المالية كبيرة. هناك تسهيلات وهناك إجراءات اتخذتها المحافظة للتخفيف من أعباء الأهالي. نعم
0: أحمد، لماذا هذا التأخر من قبل المواطنين لاستبدال العملة؟ هل هو بسبب عدم توافر عملة جديدة قبل ذلك وخلال المدة المحددة قبل أن يتم تمديد المدة، أم هناك تقاعس من قبل الأهالي؟ على من اللوم الآن؟
1: نعم، اللوم لا يمكن أن نضعه وحده على الأهالي، هناك الجهات الحكومية أيضا تتحمل اللوم. كان أهالي الرقة قبل 15 من تموز يستبدلون العملة، يحتاجون للذهاب إلى دير الزور أو حلب أو دمشق لاستبدال العملة، وهي كانت المراكز هناك مفتوحة، لكن في الرقة تم افتتاح مراكز لاستبدال العملة، وكان بمعدل مركز واحد في عموم محافظة الرقة لاستبدال العملة، وهو بريد الرقة، افتتح في 15 من تموز، وصادف أيضا يوم خميس، وجاء بعده 6 أيام عطلة، أي فعليا 9 أيام كانت حتى نهاية تموز، المدة التي كانت محددة في السابق وهي 31 تموز لاستبدال العملة، لكن التمديد جاء نتيجة تأخر في افتتاح المراكز وأيضا تخفيفا للأعباء على الأهالي من السفر إلى المناطق الأخرى، يعني كونه المدة التي كانت محددة هي انتهاء التعامل بالليرة السورية وحاجة الأهالي للذهاب إلى مناطق أخرى وتوقف تعامل بالليرة السورية في الرقة، وكان هذا سبب حالة من الاستياء وضعف وقلة وجود العملة الجديدة، وتوقف التعامل بالليرة القديمة سبب حالة من الاستياء. نعم
0: شكرا لك أحمد عثمان، صحفي كنت معي من أمام البريد في الرقة من مركز استبدال العملة القديمة بالجديدة، شكرا إليك.
1: تحياتي.
0: بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات وتوسيع الشراكات والاستثمارات المشتركة، وجاء اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي، حيث بحث الجانبان فرص تطوير التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وبحسب وزارة الاقتصاد شملت المباحثات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح مزيدا من الفرص أمام قطاعي الأعمال بين البلدين. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر خلال جلسته السادسة للعام الدراسي 2025-2026 المنعقدة في الثاني من آب الجاري مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة. وقال الحلبي عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، قال إن المجلس أقر إحداث عدد من الكليات والأقسام الجديدة في الجامعات السورية، من بينها كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة في جامعة الفرات، والتربية الثانية في جامعتي الفرات وحمص، والاقتصاد في جامعتي الفرات والرقة، والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية، إلى جانب الهندسة المعلوماتية وقسم الجغرافيا في جامعة حماة، فضلا عن أقسام أخرى في عدد من الجامعات. ينضم إلي الدكتور علي كنعان عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، مرحبا بك دكتور علي. هذه الاختصاصات الجامعية هل فعلا سوق العمل بحاجة إليها؟
2: للسادة المشاهدين والمستمعين أيضا أتوجه بالتحية إلى السيد وزير التعليم العالي والسادة نواب وزير التعليم العالي والسادة رؤساء الجامعات على جهودهم الحثيثة في تطوير قطاع التعليم العالي وتطوير الجامعات وتطوير البحث العلمي، سيما وأن الجهود الآن منصب كثيرا على تطوير البحث العلمي للارتقاء بالأبحاث السورية إلى المستوى العالمي.
0: نعم.
2: طبعا الآن الجامعات المحدثة مثل جامعة الفرات، جامعة حمص تستكمل بعض الكليات التي بها نواقص أو لم تستطع إحداثها خلال المرحلة السابقة. الآن الوزارة تشجع الكليات على استكمال إحداث الكليات الحديثة والكليات التي تؤثر وتطور في المجتمع، وخاصة كلية المعلوماتية، كليات الهندسات الإلكترونية والهندسة الميكانيكية. لما لهذه الكليات من دور مهم وأساسي في تطوير الحرف والورشات وتطوير العمل الإنتاجي والعمل الصناعي.
0: جيد، لو سألتك دكتور علي ما هي أولويات الاختصاصات الجامعية اليوم في سوريا؟
2: حسب التخصصات التي تم الحديث عنها في العديد من المؤتمرات وورشات العمل، كان التركيز على كليات هندسات المعلوماتية، الحاسوب، الكهرباء، الميكانيك، الهندسة الطبية، كلية العلوم الصحية. هذه الكليات يحتاجها المجتمع، وتحدث نقلة نوعية في حال إذا ما قامت هذه الكليات بتخريج كوادر، فهي تذهب مباشرة إلى سوق العمل. أي اليوم المجتمع بحاجة إلى كوادر متخصصة في المجالات الكهربائية المتعددة، في المجالات الميكانيكية المتعددة، في مجالات الغزل والنسيج، في مجالات المعلوماتية التي تدخل كل القطاعات. هذه التخصصات اليوم نحن بأمس الحاجة إلى، لأن القطاع الصناعي اليوم بحاجة إلى هذه التخصصات، وبحاجة إلى هذه الكوادر لكي تسهم في تطوير القطاعات الصناعية، القطاعات الحرفية، القطاعات السياحية. كل هذه القطاعات تتوقف على هذه المهن الحديثة، سيما وأن المعلوماتية اليوم والذكاء الصنعي دخل إلى كل المجالات. صحيح. الحياة. فالذكاء الصنعي اليوم دخل إلى كليات الآداب والاقتصاد والعلوم الشرعية والعلوم القانونية، لم يترك الذكاء الصنعي اختصاصا إلا ودخل به. لذلك التركيز أيضا ينصب على إدخال الذكاء الصنعي، وإدخال كليات أيضا تهتم بموضوع الذكاء الصنعي، تجمع بين كهرباء وميكانيك من جهة ومعلوماتية من جهة، بحيث تستطيع أن تخدم كل الكليات لكي نخرج كوادر مؤهلة مدربة قادرة على إدارة التكنولوجيا من جهة، وإدارة التخصصات النظرية من جهة أخرى.
0: نعم دكتور علي، ذكرت نقطة في غاية الأهمية حضرتك، بأن الذكاء الاصطناعي دخل في جميع مفاصل الحياة ومنها التعليم والجامعات. أمام هذا التطور الكبير في عالم الذكاء الاصطناعي، ألا يجب الآن وضع منهجية لتغيير وتعديل المناهج التعليمية في الجامعات السورية بشكل كامل؟
2: طبعا هذا أمر كثير، أمر ضاغط وأمر حيوي، أن نقوم الآن بتعديل وتطوير المناهج بحيث ندخل الذكاء الصنعي إلى كل مقرر من مقررات كلية الاقتصاد أو كلية الحقوق أو الكليات الكاملة. كل كليات الجامعة كاملة اليوم تأثرت بالذكاء الصنعي، وعلى الطلبة أن يستخدموا الذكاء الصنعي، لأن الذكاء الصنعي اليوم أصبح وسيلة بحثية، وسيلة تقديم المعرفة بأسلوب جديد. صحيح. بحيث يخفف العبء عن الطلبة من جهة، وعن الأساتذة من جهة أخرى، وعن الجامعات بحد نفسها، بحيث أن الدخول إلى الذكاء الصنعي ومعرفة التعامل مع الذكاء الصنعي أيضا هو تخصص اليوم، وهو تحدي اليوم. لدرجة أننا سمعنا أن بعض الكليات سيقوم الأستاذ نفسه هو أستاذ الذكاء الصنعي بإلقاء المحاضرة، أو بتعليم اللغة الإنجليزية، أو بتعليم اللغة العربية كأستاذ ذكاء صنعي. فهذا التطور يفرض على الكليات أن تعيد النظر بمناهجها، وتبدأ العمل بالذكاء الصنعي، بحيث تدرب الطلاب، تعلم الطلاب على آلية التعامل مع الذكاء الصنعي، الاستفادة من الذكاء الصنعي، ومن ثم إذا ما دخلنا سوق العمل أيضا يجب علينا أن نستخدم الذكاء الصنعي، بحيث نخفف كثيرا من الأعباء ومن. صحيح. الورقيات ومن القرارات،
0: وأن يكون الطالب أساسا مؤسس تعليميا ومنهجيا وأكاديميا بالذكاء الاصطناعي واستخدام استخدامه في مجالات الحياة. ولكن سأعود إليك إلى نقطة في غاية أهمية
2: مؤسس.
0: دكتور علي، بالنسبة للاختصاصات التي هي بحاجة لها أسواق العمل في سوريا، هذه التخصصات التي تحدثت عنها، ألا يجب على الدولة أمام الحاجة لهذه التخصصات وللخريجين تقديم فرص العمل لهم بوظائف حكومية لتشجيعهم على الدخول في هذه الاختصاصات؟
2: طبعا الحكومة الآن طرحت عدد من المسابقات لتعيين أعداد كبيرة في عدد من الوزارات، ونحن في كلية الاقتصاد نستقبل هؤلاء المتخرجون ونجري لهم المسابقة التي ترغب بها الوزارة. فمثلا وزارة العدل أجرت مسابقة لدينا، وزارة المالية أجرت مسابقة لدينا، هيئة تخطيط الدولة أجرت مسابقة في كلية الاقتصاد. الآن الاستشعار عن بعد ووزارات أخرى أرسلت لنا كتب بإجراء فحوص للخريجين بهدف تعيينهم بهذه الوزارات. أي أن فرص العمل لدى الدولة أيضا هي كبيرة مقارنة مع القطاع الخاص. القطاع الخاص يحتاج إلى تشجيع الصناعة، تشجيع الحرف لكي يبدأ بتعيين الخريجين الجدد. صحيح. والخريجين الجدد أيضا نحن نعدهم ونؤهلهم في الجامعات بشكل أفضل من المرحلة السابقة، بحيث أن الخريج يستطيع أن يدخل سوق العمل بدون الصعوبات. فمثلا نحن في كلية الاقتصاد نجري دورات تأهيل وتدريب للطلبة خلال السنوات الثالثة والرابعة، دورات في المحاسبة، دورات في الإدارة، في الموارد البشرية، في المصارف، لكي يطلع على الواقع العملي في هذه الجهات
0: الخاصة. نعم، ويكون مؤهل للدخول بسوق
2: عندما يدخل
0: العمل بشكل عملي وفعلي.
2: يكون الطالب خريج مؤهل للدخول إلى سوق العمل.
0: شكرا إليك الدكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، كنت معي من دمشق.
2: شكرا لكم.
0: نظم عدد من المعلمين المفصولين على خلفية مواقفهم الثورية إبان عهد النظام المخلوع وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية في الحسكة، مطالبين بإعادتهم إلى ملاك وزارة التعليم وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
3: من خريجي كلية التربية ملزم ومن الناجحين في المسابقات الذين شملنا قرار التريث ومنعنا من المباشرة لعلة عدم أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية أو بسبب التقرير الأمني، نرفع إلى من يملك رد المظالم وإقامة العدل. لقد كان وقوفنا مع ثورة الحق وإباؤنا للانخراط في جيش الطاغية سببا في حرماننا مباشرة وظائفنا، فدفعنا ثمن ذلك موقفنا الوطني غاليا، إذ ضاعت من أعمارنا سنون بعد التخرج. واليوم إذ يعاد المفصولون الذين أبعدهم النظام البائد بعين العلة، أي التخلف عن الخدمة، فإن العجب يأخذنا والحسرة تغشانا، كيف يرد أولئك ونحن قد حجبنا عن المباشرة بذات السبب، فلماذا لا تشملنا قرارات العودة؟
0: قالت وزارة الإدارة المحلية والبيئية إن 328 عاملا مفصولا أعيدوا إلى وظائفهم في محافظة حمصة من أصل 423 عاملا شملتهم طلبات العودة بنسبة قبول بلغت 78%. كما ذكرت الوزارة أنه تم إعادة 235 عاملا مفصولا من أصل 253 بنسبة قبول بلغت 93% بمحافظة درعا، في خطوة تهدف إلى إنصاف العاملين واستعادة الكفاءات وتعزيز فاعلية المحافظة.

0: لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ولجنة الدبلوماسية والقنصلية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ، ولجنة الصحة، ولجنة الشباب والرياضة. ومن المقرر استكمال تسمية أعضاء اللجان واختيار رئيس كل لجنة ونائبه وأمين السر، بما يتيح لها مباشرة أعمالها وفق الاختصاصات المحددة لها، ودراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة إليها، ورفع توصياتها إلى المجلس. قالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة للإنتاج. وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,550,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات وسط تراجع المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف والأدوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف استيراد الفروج خلال الفترة الماضية، وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بنفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج. كما تواجه عمليات نقل الفروج بين المحافظات صعوبات وتكاليف إضافية، ما ينعكس على الأسعار النهائية في الأسواق وسط تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين والبائعين في دمشق حول ارتفاع أسعار الدجاجة وأسبابه ومدى تناسبها مع دخل المواطنين.
1: كيف بتشوف أسعار الفروج بالنسبة لك كمواطن؟
2: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضاء اللي هي الفروج، صراحة غالي. يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. نرجع يعني بنقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم ياخذ الفروج أو اللحم البيضاء، لأنه مقارنة مع اللحوم الحمراء كتير غالي.
3: هلا أول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زيادة لأنه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفة زيادة عن اللزوم.
4: والله الأسعار من فترة شهر كانت كثير جيدة، كانت الوردة ب 26 27، من شي 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50 46 سعر، هذا السوداء كله بشكل عام ارتفع رفعة يعني متعبة للمواطن.
1: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
4: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
1: كيف شايف اليوم أسعاره؟
4: غالية كثير، غالية كثير. يعني المواطن محروم من اللحمة. صفي الفروج عم يجي بياكل. هلا بالأسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
1: قديش أسعار الفروج تقريبا؟
5: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40 لل 45. الصدر يعني 85 لل90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الورده 40 لل45 حسب يعني ايه. وبالنسبه لهي الاسعار لجنونه انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي والدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فبهذا السبب غلي الدجاج. فبعدين ان شاء

0: الله بس تتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
1: تتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الإنترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة، وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، ولا سيما في المناطق المتضررة بريف المحافظة.
2: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة، يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والإنترنت في مدينة اللاذقية واقعا لا يزال دون المستوى المطلوب، لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
3: هلأ واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام، رجعوني على أيام سكايبي، أيام التوجي والوانجي، الشبكة كتير سيئة. طبعا في مراكز بس للشبكة، مثلا أبراج رئيسي شبكة عنده بتكون جيدة نوعا ما، يعني مثل على جسر المحطة ما بتشوف غير عالم مجتمعين هناك مشان النت. بتلاحظ بكل الحواري، في حواري مجتمعين الشباب على بلاطة معينة، على مساحة، على حي جغرافي كتير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلا المناطق العشوائية بيكون في كثافة سكاني، هون الشبكة بدك تستغيث.
2: وفي ريف اللاذقية وخاصة المناطق المدمرة قد تبدو المعاناة أكبر، فأضرار البنية التحتية تلقي بظلالها على مختلف الخدمات ومن ضمنها قطاع الاتصالات، لتبقى بعض القرى أمام واقع شبكة ضعيفة وتغطية محدودة جدا.
4: أحيانا لما بننزل على المدينة يا أخي توقف جنب برج الشبكه مثلا، ربما انه تلقط عندك ممكن تحسن تحكي مكالمه او تبعت رساله واتساب على يعني اقل تعبير، ولكن عندنا بمناطق الريف مثلا ما في خدمات اطلاقا. يعني برج الشبكه انا بدي افهم شو علاقته مع الشمس، بتطلع الشمس تجيك الانترنت او الشبكه، بتغيب الشمس خالصين راحت، واذا طلعت الشمس واجت الشبكه ضعيفه جدا، والله العظيم احيانا بتوقف بدك تبعت رساله واتساب ما بتحسن تبعتها. الطرقات في فواصل كثير كبيره بالطرقات ما فيها انترنت.
2: الجهات المعنيه تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات بدءا من صيانة الشبكات وتوسيع التغطية ومعالجة الأعطال وصولا إلى العمل على تطوير خدمات الإنترنت، لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
3: رغم أن اللاذقية تمثل نموذجا واضحا لمعاناة مستخدمي الاتصالات، فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحدياً يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
1: عرضت في قلعة دمشق آثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العاصمة.
5: نحن الآن بمهرجان صيف سوريا داخل قلعة دمشق، الناس لأول مرة بتدخل لقلعة دمشق من 1983. هذا المكان اللي احنا فيه هلأ هو قاعة العرش يلي انعرضت فيه القطع الأثرية الـ 23 اللي كانت بفرنسا، واللي جاء فيها الرئيس ماكرون لما اجى بزيارة عند السيد الرئيس. القطع الـ 23 هن لأول مرة بينعرضوا في سوريا ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم، لأنه الناس مو داخلة على هي القلعة أبداً بحياتها. ومن طرف ثاني، موضوع حق السوريين يلي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومتهية جداً بهي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
1: أخمدت فرق الدفاع المدني 84 حريقا في عموم البلاد يوم أمس السبت، وأوضح الدفاع المدني أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط من دون تسجيل أي إصابات، داعيا الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو للأحراج، بالإضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات والعمل على إزالتها بطرق آمنة. أصيب 17 مدنية من جراء 22 حادثة سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في مختلف أرجاء البلاد أمس السبت. وقال الدفاع المدني قال إن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها. دعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من سلامة المركبات والمكابح، بالإضافة إلى ماسحات الزجاجة وتجنب استخدام الهاتف في أثناء القيادة. كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عزمه على زيارة العاصمة دمشق خلال الفترة المقبلة، في ظل تأكيد القاهرة أن العلاقات بين البلدين تسير بصورة طبيعية. وقال عبد العاطي إن مصر تنظر إلى أمن سوريا واستقرارها باعتبارها مصلحة مصرية وعربية، مشيرا إلى أن وفودا اقتصادية وتجارية مصرية زارت سوريا مؤخرا بما يعكس نامية التعاون بين البلدين. وأكد الوزير أن القاهرة تدعم عملية سياسية شاملة في سوريا إلى جانب مواجهة الإرهاب وضمان ألا تتحول الأراضي السورية إلى مصدر تهديد لدول المنطقة، مشيرا إلى أن التطورات في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستوفر 100 دولار أمريكي لكل لاجئ سوري يعود من لبنان إلى بلاده طوعا مع تأمين نقل حاجياته. وقالت المفوضية إن برنامج الدعم يشمل على تأمين منحة لكل فرد من أفراد العائلة الراغبين في العودة إلى سوريا، مشيرة إلى أنه قد تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة. وأوضحت المفوضية أن البرنامج أتاح اصطحاب ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية المحمولة لجميع أفراد العائلة. أعلن مركز فيزا فور جلوب سوريا المعتمد من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب إضافة فئة لم شمل العائلة إلى أنواع التأشيرات المتاحة للتقديم عليها عبر مركزية في دمشق وحلب. وأوضح المركز أن التقديم يتطلب مجموعة من الوثائق، أبرز هذه الوثائق جواز سفر سار المفعول وسجل عائلي مترجم ووثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم، إضافة إلى دعوة من تركيا ومستندات خاصة بالشخص الداعي في حال التقديم مع الزوج أو الزوجة والأطفال. يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها إلى جانب السجل العائلي المترجم. هذا وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية التركية تحتفظ بحق طلب وثائق أو معلومات إضافية عند دراسة الطلبات، مؤكدا أن استكمال المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة. في سياق متصل، قال مدير اتحاد منظمات المجتمع المدني مهدي داود في تصريح لتلفزيون سوريا، قال إن إضافة فئات جديدة إلى إجراءات لم الشمل وتأشيرات العمل ستتم على مراحل خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار التسهيلات التركية المقدمة للسوريين.
6: تسهيل الفيز للسوريين سواء إضافة فئات جديدة أيضا مثل لم الشمل أو العمل، فيزة العمل، هذه إن شاء الله ستتم على مراحل قريبة إن شاء الله ومراحل قادمة. طبعا الفيزا هذه هي تسهل عودة السوريين ليس فقط إلى تركيا، وأيضا تسهل عودة السوريين إلى سوريا بحكم أن يكون هناك بصيص أمل بعودتهم في حال لزم مثلا أي أمر طارئ، في حال لزم معالجة أو إعادة تأهيل أي قدرة من قدرات الأشخاص العائدين إلى سوريا. رأينا أيضا تذهب الوزارة الداخلية بإعطاء بطاقات مفتوحة تسمح لهم العودة حيثما شئوا للطلاب خريجين تركيا، يعني خريجين الجامعات التركية إن شاء الله عن قريب راح يكون في عندهم بطاقات تسمح لهم الدخول لتركيا بدون فيزا، بطاقة معافاة من الفيزا.
1: وأضاف داود أن التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات وإجراءات الدخول من شأنها تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، داعيا إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المكاتب والوسطاء وعمليات التزوير، والتأكد من مصداقية الوثائق وحداثة تاريخ إصدارها عند تقديم الطلبات.
6: المعايير مثل موضوع أي تقديم فيزا لأي دولة من الدول، تكون وثائق رسمية، تكون وثائق غير ناقصة، وأن تكون تواريخها جديدة، هذه أهم شيء. والابتعاد قدر البعد عن المكاتب التي نسمع بين الفينة والأخرى بأن هناك أوراق مزورة أو هناك أوراق قد لا تكون مطابقة للمواصفات، فهذه الأوراق الأهم هي مصداقية الأوراق وأيضا تاريخها الحديث. أنا لا
1: نقلت شبكة سي بي سي عن البنتاغون قوله إن مذكرة نائب وزير الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة تنتسق أو بالتنسيق مع جهود إعادة بناء الصناعة الدفاعية. وأضافت الشبكة أنه يجري العمل على تسريع إنتاج الأسلحة إلا أن ذلك يندرج ضمن خطة تحديث أوسع بدأت قبل اندلاع الصراع الحالي. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون أمهل شركات الدفاع الأمريكية 21 يوما لتقديم خطط لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر في ظل تزايد الضغوط على المخزونات الأمريكية واستنزافها خلال الحرب مع إيران. هذا وكشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن الحرب على إيران أدت إلى استنزاف مخزونات واشنطن من الأسلحة إلى مستويات مقلقة، وبأن ذلك دفع واشنطن إلى سحب الإمدادات من آسيا وأوروبا.
7: 21 يوما فقط مهلة وضعها البنتاغون أمام شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية لتقديم خطط تسرع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر إلى الجيش الأمريكي، في خطوة تكشف حجم الضغط الذي باتت تتعرض له مخزونات واشنطن مع استمرار الحرب مع إيران. وبحسب مذكرة كشفتها صحيفة واشنطن بوست، أبلغ البنتاغون شركات الدفاع بأن دورات إنتاج السلاح التي تمتد لسنوات لم تعد مقبولة، مطالباً بجداول تسليم أسرع وتوسيع القدرة على إنتاج ما وصفها بالقدرات العسكرية الحرجة. لكن خلف مهلة الأيام 21 تقف أرقام أكثر إلحاحاً. مسؤولون أمريكيون تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز ومجلة نيوزويك وشبكة سي إن إن عن انخفاض مخزون صواريخ باتريوت إلى أقل من 1700 صاروخ، واستهلاك نحو نصف مخزون هذه الصواريخ وما يقارب 80% من صواريخ منظومة ثاد وذخائر أخرى عالية الدقة. الأزمة لا تكمن في عدد الصواريخ المستهلكة فقط، بل في الوقت اللازم لتعويضها، فتقديرات أمريكية تشير إلى أن تعويض أكثر من 1500 صاروخ باتريوت اعتراضي قد يحتاج إلى أكثر من عامين، في حين بلغت قيمة الذخائر التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال أول يومين من الحرب وحدها نحو 5 مليارات و600 مليون دولار. الحرب مع إيران دفعت واشنطن إلى الاستعانة بمخزونات وقدرات عسكرية كانت منتشرة في مناطق أخرى من العالم. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد نقلت سفن وطائرات وذخائر وقدرات دفاع جوي من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، في حين أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادي مصدراً رئيسياً لبعض الذخائر المستخدمة في الحرب، وهذا ما يجعل الأزمة تتجاوز حدود إيران، فجزء مهم من المخزون الأمريكي موضوع أساساً لمواجهة سيناريوهات عسكرية أخرى، وهذا ما يجعل الصين وروسيا وكوريا الشمالية كذلك في موضع المراقب من كثب للمخزون الأمريكي من الأسلحة. البنتاغون ينفي بدوره أن يكون النقص قد قوض قدرته على تنفيذ العمليات، والبيت الأبيض يؤكد أن إنتاج الذخائر يرتفع بوتيرة متسارعة، لكن مهلة 21 يوماً تقول شيئاً آخر، وبين سرعة الاستهلاك وبطء التعويض لم يعد السؤال الأمريكي متعلقاً بامتلاك السلاح فقط، بل بما إذا كانت المصانع قادرة على إنتاجه بالسرعة التي تستهلكه بها الحروب.
1: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية أجرى زيارة قصيرة إلى إسرائيل، التقى خلالها رئيس الأركان الإسرائيلي ومسؤولين عسكريين لبحث تطورات إيران وقطاع غزة. وأضافت الهيئة أن الزيارة جاءت بعد جولة لكوبر في البحرين والإمارات وسط مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران وجهود إقليمية للتوصل إلى تفاهمات جديدة والحد من التصعيد. نهاية الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية، ألقاكم مشاهدينا بعد دقائق في الساعة الثانية.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

مرحبا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. الشؤون المدنية تبدأ بتطبيق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لمعاملات الأحوال المدنية، وتحدد المراكز المشمولة مبدئيا في 5 محافظات. المديرية العامة للآثار والمتاحف تنفي تحويل قلعة دمشق لمطاعم ومقاهٍ، وتقول إنها قابلة للإزالة في نهاية مهرجان صيف سوريا. رئيس هيئة المنافذ العراقية يتحدث عن تحويل منفذ ربيعة الحدودية مع سوريا إلى أهم المنافذ في البلاد، ويقول بأن المنفذ يشهد تطويرا شاملا. إسرائيل توافق على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرقي رفح بقطاع غزة، وتحدد المنطقة ضمن نطاق الخط الأصفر بإدارة قوة دولية.

أفادت وكالة سانا ببدء الإدارة المحلية للشؤون المدنية تطبيق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لمعاملات الأحوال المدنية اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت وكالة سانا أن نظام الحجز سيشمل 5 محافظات وهي مراكز حلب وإدلب واللاذقية وحماة وحمص، مشيرة إلى أن حجز المواعيد سيكون حصرا عبر التطبيق الرسمي، كما لفتت إلى أنه لن يتم إنجاز أي معاملة في المراكز المشمولة بالخدمة من دون حجز إلكتروني مسبق.

0: ينضم إلي عراق زين مراسل تلفزيون سوريا في حماة. مرحبا بك عراق. إذن الإدارة العامة للشؤون المدنية بدأت بتطبيق نظام لحجز المواعيد لإنجاز المعاملات في الدوائر التابعة لها، ما هي التفاصيل عراق؟
1: نعم، مرحبا حسام. بالفعل أطلقت الشؤون المدنية تطبيقا للحجز الإلكتروني من أجل تسيير وإجراء المعاملات المدنية، يعني في المعاملات الخاصة بالشؤون المدنية. هذه هذا التطبيق يعني طال انتظاره المواطنون منذ زمن طويل جدا. هناك يعني ازدحام شديد كان أيام النظام المفتوح لإجراء المعاملات المدنية، وذلك يعود لعدة أسباب. منها أولا يعني الضعف شبكة الإنترنت، يعني حيث كان يعني في مراكز الشؤون المدنية عند إجراء المعاملات يجب أن يكون هناك اتصال بالعاصمة دمشق بين المركز الرئيسي في العاصمة دمشق والفرع في باقي المناطق. عدا عن ذلك يعني ينتظر المواطن ساعات وأيام، وفي بعض الأيام يعني ينتظر أيام طويلة، وهناك يعني معاملات أيضا يعني تم أشفتها قبل بدء التطبيق، تم أشفتها أو تم تحويلها من نظام الأشفة ونظام المعاملات الورقية إلى نظام المعاملات الإلكترونية، وهو يعني أيضا ما سهل البحث عن الإضارة أو الخاصة التي يحتاجها المواطن. اليوم هذا التطبيق بعد انتظار طويل، يعني اليوم يحجز المواطن دوره عبر تطبيق يعني يسمى تطبيق الشؤون المدنية، يحجز دوره في اليوم المناسب له وفي الساعة المناسبة له أيضا، ثم يذهب إلى مركز الشؤون المدنية أو مؤسسة أو يعني لمكان الشؤون المدنية، المركز أو الفرع الذي تم طلبه، إن كان في حماة أو كان في حمص أو كان في حلب أو غير ذلك. هناك حتى اليوم يعني هناك 4 أو 5 مراكز شؤون مدنية تم يعني اطلاق هذه تم اطلاقها وتم تسيير شؤون المواطنين يعني عليها في حلب وفي حماه وغيرها. اليوم يعني يحجز المواطن دوره.
0: عراق انت الان، عراق انت الان من امام مديريه الشؤون المدنيه في سلمية، واليوم بدأ تطبيق النسخه التجريبيه من النظام الجديد. هل اطلعت على النسخه التجريبيه؟ كيف هي؟ هل هناك احد حاول الحجز عبر هذا التطبيق؟ عراق انتبه، عراق هناك نعم.
1: حتى الآن يعني حتى الآن ليس لم يكن هناك يعني إجراء بشكل كبير، ولكن هناك يعني حالات قليلة، خصوصا أن هذه يعني هذا التطبيق لم يتصل بعد جميع الناس بشكل كامل، إلا أنه يعني اليوم يعني جذبنا منذ قليل هذا المركز عند الشؤون المدنية مع إحدى الموظفات، وقد علمتنا أو أشهدتنا إلى كيفية التطبيق، يعني إلى كيفية استخدام هذا التطبيق. أولا هناك يعني يدخل المواطن ويختار المركز الذي يريد إجراء هذه المعاملة، ويختار نوع المعاملة، ويختار اليوم وتوقيت المناسب له في هذا المركز. يعني بعد ذلك يذهب إلى حيث يريد إجراء المعاملة، ويتم تسيير أموره بشكل تلقائي عبر يعني بعد أن يأخذ الموعد يذهب إلى المركز، يكون هناك حرس على الباب أو موظفو خدمة على الباب، يطلع الموظف أو الحارس على الباب برقم المعاملة وعبر وثيقته الشخصية أو الهوية الشخصية، ثم بعد ذلك يعني يدخل إلى المركز ويتم إجراء معاملته بشكل يعني بشكل سريع وسهل. خصوصا كما ذكرنا حسام، يعني سابقا كان هناك هذه المعاملات كانت هي معاملات ورقية تم أشفتها منذ حوالي 9 أشهر إلى نظام إلكتروني. بعد ذلك يعني عندما كان يذهب المواطن إلى مركز الشؤون المدنية في أيام النظام المخلوع يقف بساعات طويلة وفي طوابير، وعند انقطاع خدمة الإنترنت يبقى المواطن يعني ينتظر لساعات وساعات، وقد يؤجل عمله إلى اليوم الآخر أو عمل هذه الإدارة إلى يوم آخر، وقد يعني يستمر العمل.
0: نعم يعني الآن يعني المؤسسات الدولة السورية تتجه إلى الأدمتة لتسهيل العمل على نفسها وأيضا على المواطن. شكرا إليك عراق زين مراسل تلفزيون سوريا في حماة. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر خلال جلسته 6ª للعام الدراسي 2025-2026 المنعقدة في الثاني من آب الجاري، مجموعة من الإحداثيات والبرامج الأكاديمية الجديدة. وقال الحلبي عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، قال إن المجلس أقر إحداث عدد من الكليات والأقسام الجديدة في الجامعات السورية، من بينها كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة في جامعة الفرات، والتربية الثانية في جامعتي الفرات وحمص، والاقتصاد في جامعتي الفرات والرقة، والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية، إلى جانب الهندسة المعلوماتية وقسم الجغرافيا في جامعة حماة، فضلا عن أقسام أخرى في عدد من الجامعات. بحث مكتب مجلس الشعب خطوات استكمال تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس تمهيدا لبدء ممارسة مهامها التشريعية ودراسة الملفات والمشروعات المحالة إليها. ويضم المجلس عددا من اللجان المتخصصة التي تغطي مختلف القطاعات والملفات الوطنية، من بينها لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ولجنة الدبلوماسية والقنصلية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ، ولجنة الصحة، ولجنة الشباب والرياضة. ومن المقرر استكمال تسمية أعضاء اللجان واختيار رئيس كل لجنة ونائبه وأمين السر، بما يتيح لها مباشرة أعمالها وفق الاختصاصات المحددة لها، ودراسة مشروعات القوانين والملفات المحلية أو المحالة إليها، ورفع توصياتها إلى المجلس. قالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة للإنتاج. وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,550,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات وسط تراجع المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف والأدوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف استيراد الفروج خلال الفترة الماضية وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بنفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج. كما تواجه عمليات نقل الفروج بين المحافظات صعوبات وتكاليف إضافية، ما ينعكس على الأسعار النهائية في الأسواق وسط تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع تكاليف المعيشة.

0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين والبائعين في دمشق حول ارتفاع أسعار الدجاج وأسبابه ومدى تناسبها مع دخل المواطنين.
1: كيف بتشوف أسعار الفروج بالنسبة لك كمواطن؟
2: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضاء اللي هي الفروج صراحة غالي، يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. نرجع يعني بنقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم ياخذ الفروج او اللحمه البيضاء لانه مقارنه مع اللحوم الحمراء كثير غاليه.
3: هلا اول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زياده لانه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفه زياده عن اللزوم.
4: والله الاسعار من فتره شهر كانت كثير جيده. كانت الورده ب 26 27 من شيء 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50 46 سعر، هذا السوداء كله بشكل عام ارتفع رفعة يعني متعبة للمواطن.
1: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
4: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
1: كيف شايف اليوم أسعار؟
4: غالية كثير، غالية كثير، يعني المواطن محروم من اللحمة، صفي الفروج عم يجيب باكل. هلا بالاسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
1: قديش اسعار الفروج تقريبا؟
5: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40 لل 45، الصدر يعني 85 لل 90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الوردة 40 لل 45 حسب يعني. ايه وبالنسبة لهي الاسعار لجنونة انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي والدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فبهذا السبب غلي الدجاج، فبعدين ان شاء الله بس تتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
0: وبالعودة إلى بدء مديرية الأحوال المدنية في عدد من المحافظات بإطلاق نظام لحجز المواعيد، ينضم إلي إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من أمام مقر الأحوال المدنية في محافظة حلب. مرحبا بك إبراهيم. إذن بدأ اليوم إطلاق النظام الجديد والنسخة التجريبية لهذا التطبيق، التفاصيل معك إبراهيم.
6: مساء الخير. فعلا هي نسخة تجريبية وهو نظام تجريبي حاليا، يعني بدأت مديرية الأحوال المدنية في حلب بالتوازي أيضا مع عدد من المحافظات السورية إطلاقه في واحدة من يعني الشعب التابعة لمديرية الأحوال المدنية في حلب. هذه الشعبة حاليا يقصدها الكثير من الأهالي في المدينة، وهي تخدم فعليا القسم الأكبر. نحن هنا في منطقة التلال، والشعبة الرابعة التي تم اختيارها للبدء فعليا بإجراء يعني الاختبار للنظام التجريبي عبر الرابط الذي سنشرحه بشكل مفصل خلال جولتنا. محمد لو حملت الكاميرا ونبدأ فعليا بالحديث عن النظام التجريبي وآلية تطبيقه والوقوف خلال الفترة القادمة على مرحلة القياس وفق ما أخبرتنا مديرية الأحوال المدنية في حلب، وبآلية حقيقة الوصول إلى التطبيق. هنا حقيقة بالبداية هذا الكود يمكن للمواطن الذي يراجع هذا المركز حاليا ومن لم يعلم فعليا بإطلاق الرابط أن يقوم بمسحه لتنزيل تطبيق يسمح هذا التطبيق للمواطن باختيار المعاملة التي يرغب بإجرائها وفق ما قالت لنا مديرية الأحوال المدنية في حلب. ونشاهد هنا أيضا هنا الكود الآخر الذي وضع أمام هذه المديرية، واختيار الموعد الذي يناسبه والساعة التي تناسبها. الجدير ذكره وفق مدير هذه الشعبة أن المكان الذي نقف به هنا وسط مدينة البلب حقا يعني تقريبا ساعة وأنا أحاول فقط أن أقف في سيارتي في المكان، هي منطقة مزدحمة. هنا كان مئات المواطنين يقفون حقا، الطابور كان يصل إلى مناطق بعيدة جدا، وكانت حقا معاناة لتسيير واحدة من المعاملات التي تستلزم فعليا من قبل الأهالي إجراءها في مديرية الأحوال المدنية. وبالتالي التطبيق في يومه التجريبي الأول سهل على الأهالي الوقوف كما ذكرت خلال الفترة الطويلة، والسماح لهم عبر أن يقوموا باختيار المعاملة التي يرغبون بإجرائها. السلام عليكم. بإجرائها أن يكون هناك فعليا تخفيف من الازدحام. نتحدث حقيقة وفق ما أخبرتنا هنا مديرية الأحوال المدنية عن التفاصيل، يعني يبدأ خلال هذا الأسبوع أو خلال هذا الفترة التجريبية فعليا إجراء دراسة شاملة لكل الأخطاء وملاحظات المواطنين التي يتم إبداؤها حول التطبيق بشكل أساسي، المشاكل التي واجهوا أيضا، ربما النقاط التي تعثروا خلالها، وهناك أيضا مشاكل تقنية بعض المواطنين لا يملكون ربما الخبرة الكافية وغيرها، سيقفون عليها جميعا لتقييم التطبيق وإجراء نسخة معدلة بعد ذلك وطرحها بشكل مباشر، تكون النسخة القادمة هي النسخة النهائية التي يتم من خلالها فعليا تسيير معاملات الأحوال المدنية بشكل مباشر. وكما ذكرت الأمر يعني بسيط، يتعلق بأن يقوم المواطن بتنزيل التصوير الكود، تنزيل التطبيق يساعده هنا حتى بعض الموظفين، إضافة إلى أنه يختار عبر هذا التطبيق المعاملة التي يرغب بإجرائها، شهادة ولادة، شهادة وفاة، استقرار دفتر عائلة، الإجراء الذي يرغب بالقيام به. الموعد الذي يناسبها اليوم الاثنين من الساعة 10 الساعة 11 يكون هناك التزام من قبل المواطن بالحضور خلال هذا الوقت، عندما يصل سوف يجد اسمه موجودا عند واحدة من هذه المنافذ التي يتم اختيارها وتأكيدها عبر التطبيق. سوف أحاول أن أجري مقابلات مع ربما أهالي هنا يعني وصلوا إلى التطبيق أو حاولوا تجريبه، إن كانوا قد تمكنوا أم لم يتمكنوا. السلام عليكم أخي، معلش جاي تعمل معاملة؟ إيه
7: والله جاي أصدق أوراق.
6: الله يعطيك العافية يا رب. اليوم موضوع التطبيق
8: والله لأول مرة ما سمعت شيء بصدق. لا لأول مرة هلا بسمع فيها. هو عبر الطريقة التقليدية القديمة، هو تصديق أوراق وفوتهم من دائرة لدائرة. الله يجزيك خير، شكرا جزيلا حضرتك. كان كثير صعبة، يعني تخيل أنا بيت حماية بقلب ليبيا، تمام، ما عم بدي نطلع أوراق ولا عم بدي نصدق جواز ولا عم بدي نساوي أي معاملة كانت، لأنه ما في سفارة بليبيا. عم نضطر نجي لهون. نعم نعم نعم، الحمد لله، أمور أحسن وأحسن، مكملة أفضل. الله يجزيكم خير، يعطيك العافية محمود. شكرا لك، شكرا لك.
6: بحاول حسام ان اخذ ايضا اهالي او مواطنين او. السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، الله يعافيك. لا عم بصدق محمد اسمه تصديق، اسمه عقد زواج، مرتي اوزباكيه، تمام، واورائي اخراج قيد وبيان عائله عم صدقهم هون.
6: التطبيق سمعت
9: فيه؟ نعم نعم، انا رحت على شؤون المدنيه هنيك بالشام اول ما سويت افتتاح، وهذا كمان كنت هنيك، يعني احلى معامله كويسه للصراحه يعني. تمام،
6: سمعت عنه
9: بس ما نزلته للصراحه يعني. ايه سمعت عنه، ايه مفيد. لا في للعالم كلياته هيك احسن يعني، لا بضل زحمه ولا شيء، وهذا يعني احسن للعالم واحسن للموظفين يعني للصراحه والله. نعم واحد بيرتاح. الله يعطيكم الف عافيه.
6: إذا حسام سنحاول خروج محمد للخارج، بعض الأهالي عم يصوروا التطبيق، عم يصوروا الرابط وبيقوموا بتثبيت التطبيق أو ربما لحفظ الرابط والبدء بعد فترة بحجز. النقطة المهمة أيضا المواطن الذي يقوم بتثبيت التطبيق لا يضطر لي يعني لا يوجد خيارات فقط عبر هذا المركز، وإنما يمكن له أن يختار مركز آخر، عند الذهاب إلى هذا المركز الآخر يجد اسمه أيضا موجود، وبالتالي نتحدث عن مركزية لا تتعلق فقط بمركز محدد في محافظة حلب، وإنما كل المراكز مربوطة ضمن هذا التطبيق، وأيضا المحافظات السورية ستكون جميعها أيضا فيها التطبيق بشكل أساسي، وإن كان هناك من الوقت ربما ننتظر أن يصل أحد ويعني يقوم بربما مراجعة ويقوم بالحجز عبر الرابط والتطبيق. حقا المعلومات التي ذكرناها هي جميعها من مديرية الأحوال المدنية في حلب التي قالت بأن التطبيق سهل خلال ربما الفترة التجريبية أو سيسهل خلال الفترة التجريبية لمديرية الأحوال المدنية الحصول على معلومات كافية حول الأخطاء والعثرات التي قد تقع وقد تواجه المواطنين، وسوف يفيد خلال الفترة القادمة بنهاية شيء اسمه الطوابير التي كانت حقيقة تغص بها عموم مراكز الأحوال المدنية في محافظة حلب، إن كانت في المدينة وإن كانت في الريف.
0: نعم، شكرا إليك على هذه الجولة والتفاصيل. إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في دائرة الأحوال المدنية في حلب.

0: نفت المديرية العامة للآثار والمتاحف ما يجري تداوله بشأن تحويل قلعة دمشق لمطاعم ومقاه. وأوضحت مديرية الآثار والمتاحف في بيان أن المطاعم والمقاهي المقامة ضمن موقع مهرجان صيف سوريا بعيدة عن التماس المباشر مع العناصر الآثرية وقابلة للإزالة مع انتهاء فعاليات المهرجان. وأضافت أن المهرجان يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وخدمية متنوعة، إلى جانب إقامة معرضين أثريين في قاعة العرش، أحدهما للقطع الأثرية المستردة من فرنسا والآخر مخصص لفن الفسيفساء. وأكدت المديرية أنها تسعى إلى إعادة تقديم التراث السوري للجمهور وإبراز قيمته الحضارية بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع. عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق ينضم إلي. مرحبا بك عبادة. إذن المديرية العامة للآثار والمتاحف أصدرت بيانا نفت فيه تحويل الأماكن الأثرية والقلعة إلى مطاعم ومقاهٍ، التفاصيل إضافية معك عبادة.
1: نعم حسام، يعني حقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع السوري خلال اليومين الماضيات كان هناك جدل كبير بشأن الصور التي انتشرت وقيل بأنها لمطاعم كانت قد افتتحت خلال مهرجان صيف سوريا المقام في قلعة دمشق. طبعا هذه الصور قيل بأنها لمطاعم قد تم إنشاؤها، هي يعني مطاعم مسبقة الصنع لكنها تعتبر أو يعني تعتبر كأكشاك توضع في أو وضعت في هذا المهرجان لبيع المنتجات وغيرها. طبعا مديرية الآثار والمتاحف في سوريا تقول بأن هذه يعني المطاعم والأكشاك هي عبارة عن أبنية سيتم إزالتها مع انتهاء المهرجان، وهذه يعني ليست على تماس مباشر مع الآثار. طبعا المديرية كانت قد أصدرت بيان نفت فيه حقيقة ما تم تداوله بأن هذه الصور لمطاعم أنشئت بشكل كامل، هي كما تقول بأنها يعني أكشاك ومحال توضع بشكل يعني لا يلامس الأبنية الأثرية والمنشآت الأثرية الموجودة داخل قلعة دمشق. يتم يعني ستستمر هذه الأكشاك بوجودها حتى ينتهي مهرجان صيف سوريا وسيتم إزالتها بشكل كامل دون أن تحدث أي ضرر بالآثار والمرافق. طبعا المديرية أيضا تحدثت بأنها بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية تعمل على يعني إظهار شكل جديد وجانب آخر للآثار السورية من خلال إقامة المعارض وإقامة يعني وفتح المجال للزوار ويعني الأعمال التي والمرافق التي يتم إضافتها، وتكون هذه المرافق هي فقط خدمية للأهالي والزوار الذين سيزورون هذه المعارض والمهرجانات. هذا الشكل تقول مديرية الآثار بأنه يختلف عما كان يظهره النظام البائد خلال الفترات الماضية من يعني تحويل الآثار يعني الآثار إن كان كقلعة دمشق أو غيرها من منشآت كبيرة في العاصمة وباقي المناطق السورية كانت تعتبر كمناطق جامدة لا يتم يعني الاقتراب منها ولا يعني يتم إقامة أي فعاليات فنية أو غيرها فيها. المديرية تقول بأن القلعة هي سليمة والآثار سليمة وهذه المرافق التي تم وضعها سيتم إزالتها بشكل سليم وآمن مع انتهاء يعني مهرجان صيف سوريا.
0: نعم شكرا إليك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. عرضت في قلعة دمشق آثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العاصمة.
2: نحن الآن بمهرجان صيف سوريا داخل قلعة دمشق، الناس لأول مرة بتدخل لقلعة دمشق من 1983. هذا المكان اللي احنا فيه هلأ هو قاعة العرش يلي انعرضت فيه القطع الأثرية ال23 اللي كانت بفرنسا واللي جاء فيها الرئيس ماكرون لما اجى بزيارة عند السيد الرئيس. القطع الـ 23 هن لأول مرة بينعرضوا في سوريا ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم، لأنه الناس مو داخلة على هاي القلعة أبدا بحياتها. ومن طرف ثاني، موضوع حق السوريين اللي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومتهيئة جدا بهي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
0: أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي اتخاذهم إجراءات عاجلة في محافظة الرقة لتخفيف الازدحام وتسريع عمليات استبدال العملة، بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. وشملت الإجراءات زيادة عدد منافذ الاستبدال إلى 10 ورفضها بكوادر إضافية، إلى جانب تنظيم حركة المراجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. وطلبت المؤسسة السورية للبريد من المراجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل. شهد مبنى القصر العدلي في مدينة الرقة ازدحاما كبيرا بعد نقل عدد من الخدمات إليه من مكتب البريدة، بالتزامن مع بدء معاملات فك احتباس الدراجات النارية. وبحسب مصادر محلية، فقد تسبب توافد المراجعين لاستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل بضغط كبير على المركز، ما أدى إلى توقف خدمات النافذة الواحدة مؤقتا. وأضافت المصادر أنه تقرر تأجيل معاملات فك احتباس الدراجات النارية إلى يوم الأربعاء، ريثما يجري تنظيم سير العمل وتخفيف الازدحام. تجمع عدد من فلاحي الرقة أمام مبنى المحافظة احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن محصول القمح الذي تم تسليمه للحكومة، مطالبين بتنظيم آلية الصرف. بحث وزير المالية ياسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية جون ثام بيرك سبل إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي. وقال برنية في منشور له عبر منصة إكس، قال إنه جرى مناقشة الإصلاحات الجارية في القطاع المالي بالإضافة إلى توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية، مؤكدا تقديره لدعم وزارة الخزانة الأمريكية للجهود الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة السورية في إطار مساعي تطوير القطاع المالي وتعزيز ارتباطه بالنظام المالي العالمي. يسعى العراق إلى تحويل منفذ ربيعة الحدودية المقابل لمعبر اليعروبية مع سوريا إلى أحد أهم معابر البلاد، مع تزايد حركة التبادل التجاري بين البلدين. وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، قال إن رئيس الوزراء وجه بجعل المنفذ الأهم في العراق، مشيرا إلى خطط لتطويره ورفع قدرته الاستيعابية وفقا لوكالة الأنباء العراقية. وأضاف الوائلي أن السلطات تستهدف رفع حركة الترانزيت إلى 300 شاحنة يوميا، وزيادة عبور صهاريج النفط إلى أكثر من 1000 صهاريج يوميا. بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات وتوسيع الشراكات والاستثمارات المشتركة. وجاء اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي، حيث بحث الجانبان فرص تطوير التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والحيوية. وبحسب وزارة الاقتصاد، شملت المباحثات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح مزيدا من الفرص أمام قطاعي الأعمال في البلدين. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شاب اختطفته من قرية ماريا بريف درعا الغربي، وذلك خلال توغلها بالمنطقة فجرا بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقادة بريف درعا الغربي، كما توغلت دورية أخرى في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال توغلها. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من العربات العسكرية في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال قامت بتفتيش الأراضي الزراعية في محيط الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وذلك بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. نبقى في القنيطرة. تسببت عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة في ريف القنيطرة بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
3: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب. ففي بلدة حضر جمعت فرقها عشرات ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط الثكنات العسكرية، تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
4: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة، ألغام دبابات، وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعية، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية والثمار.
3: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغما، وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عددا من الأشجار المثمرة، مخلفا خسائر كبيرة للمزارعين.
5: والله يا أخي امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم بشتغل هون، لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الألغام إنك بك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال أنه يانهم مشوني من الأرض. وصلنا على الدار، طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه احترقت الأراضي، راح لي بيطلع 5 دولمات كلها كرز وتين ولوز وزيتون، ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة ويعوضوا علينا، نحن جماعة فلاحين يا عمي.
3: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
6: بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم،

شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها إلى خارج البلاد. وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغرام ونصف من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي وذخيرة، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص.

0: ألقت السلطات اللبنانية القبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. وذكر المصدر أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاجة وجه كتابا للمدعي العام السوري لتسليمه ملف استرداد عادل عيسى والاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه.
1: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن تزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وفصائل تابعة لما يسمى الحرس الوطني في ريف السويداء الغربي، وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا أن الاشتباكات تركزت على محور بلدة عتيل حيث ينتشر الحرس الوطني في مقابل مواقع لقوى الأمن الداخلي في محيط قريتي ريم حازم وولغة من دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى في صفوف الطرفين. أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر في طرطوس كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الشحنة شملت بنادق آلية وقذائف بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة المجهزة والمعدة للتهريب. كما أوضحت أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة. ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعنف طفلة في واقعة قالت الجهات المتخصصة إن هدفها كان ابتزاز والدة الطفلة. وقالت مديرية إعلام الرقة قالت إن المباحث الجنائية تحركت عقب تداول المقطع وتمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه قبل إلقاء القبض عليه. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الطفلة التي ظهرت في التسجيل ليست ابنة الموقوف وأنه أقدم على تعنيفها وتصوير الواقعة بقصد ابتزاز والدتها مؤكدة إحالته إلى القضاء. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أنها ستوفر 100 دولار أمريكي لكل لاجئ سوري يعود من لبنان إلى بلاده طوعا مع تأمين نقل حاجياته. وقالت المفوضية إن برنامج الدعم

0: يشتمل على تأمين منحة لكل فرد من أفراد العائلة الراغبين في العودة إلى سوريا، مشيرة إلى أنه قد تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة. هذا وأوضحت المفوضية أن البرنامج أتاح اصطحاب ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة، بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية المحمولة لجميع أفراد العائلة. أعلن مركز فيزا فور جلوب سوريا المعتمد من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب إضافة فئة لم شمل العائلة إلى أنواع التأشيرات المتاحة للتقديم عبر مركز في دمشق وحلب. وأوضح المركز أن التقديم يتطلب مجموعة من الوثائق، أبرزها جواز سفر ساري المفعول وسجل عائلي مترجم ووثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم، إضافة إلى دعوة من تركيا ومستندات خاصة بالشخص الداعي، وفي حال التقدم مع الزوج أو الزوجة والأطفال يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها إلى جانب السجل العائلي المترجم. في سياق متصل، قال مدير اتحاد منظمات المجتمع المدني مهدي داوود في تصريح لتلفزيون سوريا، قال إن إضافة فئات جديدة إلى إجراءات لم الشمل وتأشيرات العمل ستتم على مراحل خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار التسهيلات التركية المقدمة للسوريين.
1: موضوع تسهيل الفيز للسوريين سواء إضافة فئات جديدة أيضا مثل لم الشمل أو العمل، فيزة العمل، هذه إن شاء الله ستتم على مراحل قريبة إن شاء الله والمراحل القادمة. طبعا الفيزا هذه هي تسهل عودة السوريين ليس فقط إلى تركيا، وأيضا تسهل عودة السوريين إلى سوريا بحكم أن يكون هناك بصيص أمل بعودتهم في حال لزم مثلا أي أمر طارئ، في حال لزم معالجة أو إعادة تأهيل لأي قدرة من قدرات الأشخاص العائدين إلى سوريا. رأينا أيضا تذهب الوزارة الداخلية بإعطاء بطاقات مفتوحة تسمح لهم العودة حيثما شئوا للطلاب خريجين تركيا، يعني خريجين الجامعات التركية إن شاء الله عن قريب راح يكون في عندهم بطاقات تسمح لهم الدخول لتركيا بدون فيزا، بطاقة معافاة من الفيزا.
0: وأضاف داود أن التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات وإجراءات الدخول من شأنها تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، داعيا إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المكاتب والوسطاء وعمليات التزوير، والتأكد من مصداقية الوثائق وحداثة تاريخ إصدارها عند تقديم الطلبات.
1: هي موضوع المعايير مثل موضوع أي تقديم فيزا لأي دولة من الدول، تكون وثائق رسمية، تكون وثائق غير ناقصة، وأن تكون تواريخها جديدة، هذه أهم شيء. والابتعاد قدر البعد عن المكاتب التي نسمع بين الفينة والأخرى بأن هناك أوراق مزورة أو هناك أوراق قد لا تكون مطابقة للمواصفات، فهذه الأوراق الأهم هي مصداقية الأوراق وأيضا تاريخها الحديث. أنا لا
0: قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرقي رفح بقطاع غزة. وذكرت الإذاعة أن إعادة تأهيل البنية التحتية تجري في منطقة رفح الخضراء، وهي مشروع سكني مخصص للفلسطينيين في شرق مدينة رفح ولا يخضع لسيطرة حماس، بل تتولى إدارته القوة الدولية، وتقع المنطقة حاليا ضمن نطاق الخط الأصفر. كما لفتت الإذاعة إلى أن القرار سيتيح للمقاولين والعمال دخول المنطقة وتنفيذ أعمال بنية تحتية، مشيرة نقلا عن مصادر أمنية إلى أن المقاولين والعمال الذين سيعملون في المنطقة هم فلسطينيون من سكان غزة، سيخضعون هذه الأيام لفحص أمني من جهاز الأمن العام الإسرائيلي من أجل الموافقة على دخولهم إلى مناطق الخط الأصفر. تنضم إلي ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. مرحبا بك ريم. إذا بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي وأيضا وزير الدفاع وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرقي رفح بقطاع غزة، ما هي التفاصيل الإضافية ريم؟
2: بالفعل حسام، هذا ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي. قالت بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش إسرائيل كاتس وافقا على بدء إعمار قطاع غزة، تحديدا شرق رفح، المنطقة المسمى رفح الخضراء بحسب ما نقلوا. وأن هذه الموافقة جاءت قبل نحو أسبوعين بالتزامن مع السماح بدخول قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، ولكن تمت بدون إعلان رسمي وبعيدة عن الأنظار. ما نقلته أيضا إذاعة الجيش أن المرحلة الأولى من هذا المشروع سوف تكون لإعادة بناء البنى التحتية في هذه المنطقة من كهرباء ومياه وأيضا صرف صحي في هذه المنطقة التي تقع شرق رفح خلف الخط الأصفر في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال والتي تقول بأنها خالية من عناصر حماس. الخط الأصفر هذا الخط الذي تتمركز خلفه قوات الاحتلال في المناطق التي تسيطر عليها. في هذه المنطقة سوف يكون المشروع الذي سيبدأ بمرحلة أولى وسيشارك في إعادة الإعمار مقاولون وعمال من قطاع غزة بحسب ما قالت الإذاعة، ولكن سيخضعون بالبداية إلى تدقيق أمني من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي أو جهاز الشباك. إذن هذه المرحلة الأولى. أيضا بحسب ما نقلت
0: نعم.
2: إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تصريحات وزيرة النقل والمواصلات ميري ريجف التي قالت بأن إسرائيل تسمح بإعادة بناء وإعادة إعمار قطاع غزة بالمناطق التي تكون خالية تماما من حركة حماس كما قالت، وأيضا علقت على أن إسرائيل لن تنسحب من غزة ولا من لبنان حتى تسليم السلاح بشكل كامل والقضاء على سلاح حزب الله وعلى سلاح أيضا حركة حماس.
0: نعم.
2: ننوه أيضا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة حسام تمنع دخول الكرفانات المتنقلة إلى قطاع غزة على الأقل حتى تشرين الثاني المقبل، وأن هذا المشروع الذي وافقت عليه هو هدفه أن يكون مشروع سكني للفلسطينيين سيبدأ في غضون أسابيع قليلة المرحلة الأولى منه، وهي ستبدأ ببناء البنية التحتية وإعادة بنائها
0: نعم ريم.
2: عند الموافقة على دخول العمال الفلسطينيين.
0: نعم شكرا إليك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. أكد مسؤولون في حركة حماس أن الحركة ما زالت مستعدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يشمل البنود المتعلقة بنزع السلاح. وقال مسؤول في الحركة لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته. قال إن حماس تطالب الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقطاع غزة. وشدد المسؤول على أن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى الخط الأصفر، إضافة إلى إدخال كميات كافية من المساعدات. قالت منظمة البيدر الحقوقية أن مستوطنين اقتلعوا أشتال زيتون وخربوا خزانات مياه في أراضي المزارعين ببلدة دير شرف غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت المنظمة أن الاعتداءات تأتي في ظل استمرار استهداف الأراضي الزراعية الفلسطينية وما يرافق ذلك من إتلاف للمزروعات وتخريب لمصادر المياه بما يزيد من معاناة المزارعين وتقييد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم. وأضافت المنظمة أن مستوطنين شنوا هجوما على تجمع عرب الكعاب شرقي رام الله في رابع اعتداء من نوعه منذ مساء الخميس ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي. نهاية جولتنا الإخبارية لليوم، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحكاني يما الجسير لما انتي لاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: فرضت الأوضاع الصعبة التي عاشتها المرأة السورية خلال سنوات الحرب أدواراً جديدة في الأسرة والمجتمع. ومع التحولات التي أعقبت سقوط نظام الأسد، بات النقاش حول مكانة المرأة السورية في المجال العام وحضورها في السياسة والاقتصاد والإعلام وصناعة القرار، كما برزت أسئلة حول من يرسم صورة المرأة في المجتمع ومن يحدد أدوارها. في هذه الحلقة من المنتدى سنناقش واقع المرأة السورية في المجال العام والتحديات التي تواجهها والفرصة المتاحة لتعزيز مشاركتها في بناء سوريا الجديدة. نناقش في محاورنا الليلة مشاهدينا قضايا المرأة ودورها في المجال العام. هل تغير حضور المرأة في المجال العام خلال السنوات الماضية؟ ونناقش أيضاً التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى مواقع التأثير وصناعة القرار. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل زاهر سالمة في الفيديو التالي.
1: بعد التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها سوريا، عاد النقاش حول مكانة المرأة في المجال العام. فليتيح الفضاء العام السوري مشاركة متكافئة للنساء، أم أن حضورهن ما زال أقل من حضور الرجال في مواقع التأثير؟ تطرح عدة فرضيات بشأن من يسهم في رسم صورة المرأة وحدود أدوارها داخل المجتمع، من بينها الأسرة والتنشئة الاجتماعية، المؤسسة التعليمية والدينية، الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي، والنخب السياسية والثقافية. تساهم عدة أمور في بقاء قضايا المرأة في صلب النقاش العام، ومن بينها ارتباطها بحقوق المواطنة والمساواة، علاقتها بالتنمية والتعليم والعمل والتشريعات القانونية والتشريعية، تأثيرها المباشر على طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع. تتباين القراءات الدينية تجاه أدوار المرأة في المجتمع في ظل التأثير الكبير للمؤسسات الدينية في تشكيل الرأي العام، حيث يفضل بعض أصحاب الخطابات الدينية أدواراً اجتماعية تقليدية، بينما يدعم بعضها الآخر توسيع المشاركة العامة. رغم حضورهن المتصاعد في الإعلام وتوسع حضورهن في المبادرات المدنية والإنسانية، فإن الفجوة ما تزال قائمة في المناصب القيادية، حيث يرى كثير من المراقبين أن تمثيل النساء في مواقع القرار السياسي ما يزال محدوداً ولا يرتقي إلى المستوى المأمول. وهناك جملة من التحديات التي تقف عائقاً أمام مشاركة أكبر للمرأة السورية في الشأن العام، أبرزها الصورة النمطية، العوائق القانونية والتشريعية، تفاوت فرص الاقتصادية، وضعف تمثيل في المواقع النفوذ. في الختام، إن النقاش حول دور المرأة السورية لا يتعلق بحقوق فئة اجتماعية فحسب، بل بطبيعة المجال العام نفسه وقدرته على استيعاب الجميع على قدم المساواة.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من لندن الخبيرة والباحثة في قضايا حقوق الإنسان الأستاذة آمنة الخولاني، ومن بروكسل الصحفية والناشطة في الشأن العام الأستاذة أحلام طبرة، ومعنا من باريس الصحفية والبروفيسورة المحاضرة في جامعة تافت الأستاذة لينا الشواف. أرحب بكم جميعا ضيفاتي. أود أن أبدأ معك أستاذة لينا كتقييم، يعني نحن الآن في مرحلة انتقالية عمرها صار سنة ونصف تقريبا، هل تعتقدين أنه المرأة اليوم مشاركة بشكل فاعل في بناء المرحلة الانتقالية واللي فيها استحقاقات كثير، منها الاستحقاقات الدستورية، منها التشريعية الآن في مجلس الشعب؟
2: أكيد لا. يعني إذا بنطلع بس على الصور الرسمية اللي بتطلع السياسية، بنطلع على وزاراتنا، يعني نحن عنا وزيرة واحدة فقط، فأكيد لا. يعني نحن بحاجة إنه يكون تمثيل المرأة أكثر على المستوى السياسي وعلى المستوى على عدة مستويات، الاقتصادي، السياسي، الإعلامي أيضاً، الثقافي، بكل المجالات نحن بحاجة إنه يكون في تمثيل للمرأة أكثر. نحن بحاجة نشوف المرأة السورية بالصور الرسمية اللي بتطلع على وسائل التواصل، عفواً على الوسائل الإعلام. ما عم نلاقي غير صور كلها رجال. فلحنا يعني لا، كتير مهم إنه يصير تمثيل المرأة السورية أكبر على كل الأصعدة اللي حكيت عليها.
0: أستاذة لينا، يعني بتقديرك هل هناك سبب لا يعني تراجع ظهور المرأة في، يعني خلينا نقول في صناعة القرار حاليا؟ يعني سأذهب لاحقا إلى موضوع الشأن العام، لأنه ربما يعني الظهور أو العمل في الشأن العام فيه جانب شخصي، يعني تتحكم المرأة في المساحة التي تريد أن تأخذها في الشأن العام على السوشيال ميديا، على حتى الإعلام التقليدي، لكن في أماكن صنع القرار هل تعتقدي أنه في نهج مثلا عند السلطة، أم أنه الموضوع يعني يحدث بالصدفة بشكل أو بآخر، أنه ليس لدينا كوتا الآن، ومن تطرح كاسم ربما لديها خبرة في منصب معين أو إلى آخره يعني يتم تعيينها؟
2: أول شيء ما بدي أقول في تراجع، لأنه هو الحقيقة نحن البلد كلها متراجعة، فأنا ما فيني أحكم أنه في تراجع عن قبل بمراكز صنع القرار. أنا ضد الكوتا الحقيقة، أنا ضد أنه ينحط بس رقم مثلا 3 أو 4 نساء لأنه النساء فقط كوتا. أنا مع الكفاءات، هي مرتبطة القصة بكتير شغلات، مرتبطة بالتعليم، مرتبطة بالقانون، مرتبطة بطريقة كيف نربى، كيف نربي أطفالنا، يعني إحنا كمان كيف نربي ببيوتنا، مرتبطة بكتير أشياء. فهي القصة ما أنا جديدة حتى أقول متراجعة، هي القصة من زمن.
0: يعني ربما يعني أنا يمكن صنعت المقارنة بشكل أو بآخر مع وضع المرأة خلال سنوات الحرب، يعني كان هناك وجود للمرأة سواء في التمثيل السياسي ولو كان ضعيفا، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الأجسام السياسية كانت موجودة في المجتمع المدني، كان هناك تمثيل. هلأ صحيح كان ليس طوعيا في كثير من الأحيان، يعني كان مفروضا مثلا من الممول، كان هناك شروط في بعض الأحيان، لكن هذا أدى إلى اتساع الدور الذي أخذته النساء بشكل بآخر، واللي كان متوقع أنه ينسحب أيضا على المرحلة الانتقالية أو الدولة الجديدة.
2: طبعا طبعا طبعا، هي الفرص صارت أكثر مثل ما قلتي هدى، لأنه نور لأنه لما بيكون في سبب لأنه يكونوا متواجدين أكثر فبيصير في فرص أكثر. وطبعا السنوات ال 14 سنة هاي اللي مرقوا أدت بأنه الرجال كمان يصيروا أقل تواجدا بالشأن العام والسياسي، لأنهم في كتير منهم التهوا بالقتال. فهذا كمان وسع المجال لأنه تكون المرأة موجودة أكثر بهدول ال 14 سنة الماضية، فأدى أنه مثل ما أنت قلتي أنه أحيانا أجبرت المرأة أنه تكون. وهلأ كمان مثل ما قلتي يوجد خطر أنه هلأ بما أنه إحنا ما عد المرأة مجبورة، ممكن أنه هي تتراجع، ولكن إحنا يجب أن ننتبه، يعني لازم ننتبه أنه يضل هذا أو ما بدي أقول الشرط، هو القانون أهم شيء. إذا في قانون يضل هو يلي مشي الأمور، هو اللي ضابط القصص وتمثيل المرأة بكل هاي المجالات اللي حكيت عليها، هو بيكون أهم شيء ممكن نعمله.
0: يعني هاي النقطة كتير مهمة، يعني رح أحفظها لبعد شوي لأنه كمان بدي أعقد مقارنة أنه من يأتي أولا، يعني التشريع ولا المجتمع. مرحبا بك من جديد أستاذ أحلام. يعني النظام سقط، تمثيل المرأة أيام النظام ربما لم يكن عادلا بالنسبة لكل النساء، يعني ليست كل النساء ممثلات، كان هناك تمثيل للحزبيات لنقل بشكل أو بآخر، لكن كانت المرأة موجودة. أتحدث هنا أنا عن الديناميات المجتمع بعد سقوط النظام. هل تعتقدين أنه الديناميات التي كانت تتعامل مع المرأة ما زالت نفسها موجودة، أم أنه تتغير إيجابياً سلبياً؟ لكن تغيرت
3: للأسوأ مع الأسف نور. يعني هي سابقاً كان وجود المرأة تجميلي، اليوم صار تجميلي أكثر بكتير. بدي أعلق على نقطة ذكرتها الأستاذة لينا. لم يفرض على المرأة خلال سنوات الثورة وجودها، فرض عليها أن تكون متواجدة ضمن نقاط جغرافية معينة، ولكن مشاركتها بالإعلام ومشاركتها على الأرض ومشاركتها ضمن المنظمات ومشاركتها يلي خلال 14 سنة كانت فاعلة جدا، لم تفرض عليها. المرأة اختارت وكانت يعني رأس حربة بالمشاركة. اليوم بعد سقوط النظام هو هذا الصادم جدا، أنه تم التخلي عن كل النساء في شمال شرق سوريا، في شمال سوريا وشمال غربة، يلي كانوا مساهمات ضمن منظمات المجتمع المدني. على أبسط مثال مثلا، أنه كل منظمات المجتمع المدني اللي كانت فاعلة بالشمال واللي كانت قائمة على أيادي النساء نقلت مكاتبها إلى دمشق دون الأخذ بعين الاعتبار كل الموظفات الفاعلات اللي كانوا موجودين هناك معهم ضمن المكاتب. الإعلاميات لما انتقلت الإذاعة والتلفزيون وانتقل الإعلام إلى دمشق لم يتم النظر إلى وضع الإعلاميات اللي كانوا فاعلات بالشمال وكانوا متواجدات على الجبهات وتحت القصف، يعني سعرهم بسعر المراسلين الشباب. تم أخذ بعين الاعتبار حضور ووجود المراسلين الشباب، الله يعطيهم العافية طبعا، ولكن إذا نحن عم نطلع على تمثيل المرأة ومشاركتها، لا نحن من 8 ديسمبر لليوم
0: يعني أستاذ أحلام في تمثيل، يعني النساء موجودات على الشاشة الوطنية وبكثرة،
3: موجودين طبعا موجودات، ولكن نحن عم نحكي عن النسبة والتناسب. وين السيدات اللي كانوا فاعلات سابقا؟
0: يعني هي نقطة كثير مهمة، يعني استبدال لنقول مجموعة من النخب أصلاً النسائية التي كانت موجودة سابقاً. هل تعتقدين أنه هناك فئات أخرى
3: استبعدت؟ هناك تخلي نور، وهي معلومة وليست تحليل. طيب هي معلومة من الصبايا الناشطات الإعلاميات الموجودات على الأرض، أنه تم التخلي عنهم من قبل مؤسساتهم، من قبل المكاتب الإعلامية اللي كانوا يشتغلوا معها، لأنه هن ما رح يقدروا يتحركوا وينقلوا أولادهم وحياتهم بالسرعة يلي بيقدر فيها شاب يسكن ببيت مشترك وينتقل فيه لمكان تاني. لا يتم النظر إلى حيثيات حياة المرأة اليوم وحيثيات عملها، ما بيتم النظر لإلها ولا بيتم أخذها بعين الاعتبار. فهذا يعني هذا إقصاء صار ممنهج، لأنه أول 6 شهور كان مفهوم، بس نحن اليوم عم نحكي بعد 6 سنين و6 شهور على سقوط بشار الأسد. ف
0: يعني شو السبب بتقديرك؟ إيش تماما شو هو المبرر؟
3: للأمانة أنا ما عندي مبرر، يعني اليوم نحن مندور على مبررات لحتى نشوف إنه هل يا ترى هي حالة مؤقتة ولا رح تكون هي الوضع الدائم القادم، ما بنعرف. ما في أجوبة، يعني اليوم التعيينات هي يلي قائمة، قد يكونوا النساء يعني ما عندهم معارف يعينون مثل ما الشباب عندهم معارف يعينون، قد يكون هنالك موانع جغرافية واقتصادية للسيدات العاملات على أنه هنن ينتقلوا للعواصم. اليوم أجار البيت بالشام 600 و700 دولار، مين الإعلامية بسوريا يلي عم تقبض 600 و700 دولار اللي كانت شغالة بالشمال اللي قدرانة هي تطلع هلأ تأخذ بيت وتبلش تشتغل؟ يعني تم انحرفت البوصلة تماما، اتجهت إلى المناطق يلي هي كانت أصلا عم تشتغل وفيها الكوتا نفسها شغالة، وتم إهمال عدد كتير كبير من السيدات الفاعلات فعليا وليس فاعلات لأنه بدهم كوتا أو بدهم هنن يتصدروا أو بدهم يشاركوا، لا هنن كانوا
0: بس يعني
3: فاعلات.
0: يعني أستاذة أحلام، يعني حتى ما تتفضلين فيه يعني ينطوي على إشكالية أخرى، أنه لو كانت التعيينات بسبب التاريخ الثوري لأي سيدة، فهذا أيضا سيقصي بدوره سيدات أخريات كانوا يسكننا مثلا في مناطق النظام، يعني هذا بدوره سيقصي فئة أخرى، وهذا ما يعني هذا ما يجعل بعض النساء تبرر موقف السلطة بأنه لا السلطة اليوم يعني شو ما عملت هناك فئات لن ترضى بشكل أو بآخر، فلا ما في إقصاء
3: فعلا، لأنه نحن شعب متنوع ونطمح للأفضل وهذا حق. يعني عدم الرضا هو ما نوع عدم رضا من أجل عدم الرضا، هو طموح للأفضل. كيف ممكن نحن نوصل لصيغة توافقية جماعية تعطي كل صاحب حقه ضمن الكفاءات والمعطيات الموجودة؟ يعني نحن هون ما عم نقول أنه خذوا كل الصبايا بغض النظر على الكفاءات لحتى هنن يشتغلوا، وما عم نقول أنه الكفاءات يلي عم نشوفها عم تظهر على الشاشات أنه هي أكثر أو أقل من الكفاءات اللي نحن أصلاً بنعرفها وموجودة. يعني عادي إذا بدنا نعمل شيء على الكفاءة الكل رح يكون بميزان الكفاءة سعيد وراضي، لكن ما عم نشوفها للكفاءة موجودة نور. عرفتي؟ يعني عم يطغى التعيين والفرصة والمعارف واللقاءات على حساب هذا الموضوع. هذا شفناه كمان بمجلس الشعب، شفناه ضمن الوزارات، يعني ضمن 22 وزارة عنا وزيرة واحدة فقط
0: بمجلس الشعب. هو هذا كمان يعني في حكم قاسي أستاذ أحلام على لأنه يعني الطريق، لأنه يعني أيضا هناك نساء كفؤات هن اليوم موجودات بمناصب سواء بالخارجية أو غير ذلك. هلأ للأمانة ما تتفضلين به يعني يتقاطع حتى مع ورقة سياساتية أصدرت عن طريق الحركة السياسية النسوية في شهر مايو الماضي، يعني تحدثنا أيضا عن هذه النقطة واللي هي يعني كما قلت لك يعني فيها حكم، لكن أكيد أيضا يعني هذا الشكل من أشكال التعيين موجود. سأعود إليك على كل في سياقات أخرى. مرحبا بك أستاذة آمنة من جديد. يعني ربما أنت الأكثر من بين ضيفاتي يلي احتكيتي بشكل أو بآخر مع مؤسسات الدولة من الداخل، يعني لديك احتكاك أو لديك علاقة، وربما يعني كنت شاهدة على بعض الديناميات في موضوع التعيين والتعامل مع المرأة لم نحتك فيها نحن عن قرب، فأريد رأيك أيضا أنه هل هناك أقصاء ممنهج للمرأة اليوم عن مراكز صنع القرار؟
4: مساء الخير نور، وضيوفك الكريمات وللسادة المشاهدين، وشكراً على الاستضافة. خليني قبل ما أدخل بجواب على السؤال إذا بتعطيني وقت، أنا بشوف لأنه قضية المرأة هي قضية ليست قضية النساء فقط، هي قضية المجتمع بشكل عام، وهي قضية قديمة. المرأة العربية أو المرأة في سوريا قديمة متجددة دائما، يعني هي الوضع من قبل الثورة السورية نحن بنعرف كيف كان، بدنا نرجع لفترة الثورة كيف كان، واليوم هو خليني أقول جزء من المنتج يلي مرق بالسنوات السابقة. بتفق مع جزء من يلي طرحوه الزميلات العزيزات بموضوع التعيين أو التعامل مع النساء، سواء من مؤسسات المجتمع المدني اللي كانوا يشتغلوا معها أو من دوائر الدولة والحكومة، ما عم يكون في مراعاة لحيثيات وتفاصيل حياتهم كنساء بموضوع الانتقال، بموضوع الوجود وغيره. هذا شيء كتير صحيح، وهذا عم يأثر على وجود النساء بدوائر صنع القرار. بس اليوم أنا اللي بشوفه أنه في خطوة أنا بشوفها جيدة بالنسبة لوجود النساء بالشأن العام، لكنها غير كافية أبدا. أنا عم قيسها جيدة بالنسبة لما قبل، لكن إذا بدي قيسها بالنسبة للمراد وما نريده والذي يجب أن يكون، لا، هي غير مقبولة وغير كافية، ويجب دائما أن نسعى للأفضل. يعني تماما كما ذكرت الزميلة، لدينا وزيرة واحدة في حكومة كبيرة، هذا غير كافي أبدا. بعد 14 سنة من نضال بالثورة السورية كانت المرأة السورية في المقدمة، لم تكن خلال 14 سنة المرأة ولا يوم.
0: لا، هي يعني هي هون للأسف، يعني حتى المقارنة مع نظام الأسد، يعني في حكومات الأسد كان عدد النساء
4: بالمقارنة أكبر. لأنه بالنسبة إلي هناك كان الوضع فظيع وسيء ومرفوض. تعرفين علاقتي مع النظام ومع نظرتنا
0: صحيح
4: تمام، ربما لأنه لا توجد أي مقارنة، حتى لو كان في عندي 10 وزيرات بمنظومة الأسد فكلهن نازيات مثلهم مثل بشار الأسد. بالنسبة لي لا يهمني عدد النساء بقدر ما يهمني هذه الحكومة كيف تعمل بكفاءاتها بدورها. لذلك عندما أتحدث عن النساء هون عم أتحدث عن نساء أثبتنا دور خلال 14 سنة في النضال، كانوا في المقدمة في كل مساحة من مساحات النضال. بمرحلة معينة كانت المؤسسات المجتمع المدني تتعامل مع النساء بدل الحديث وتمكين، لكن الحقيقة كان هو تنميط بالحقيقة، يعني تنميط المرأة بدور معين، العمل في مجال الطبابة، في مجالات يعني غير اقتصادية، ربما تدريبات خفيفة، لكن فيما بعد أصبح هناك وعي عند النساء وأيضا حتى عند منظمات المجتمع المدني ليكون في دور أكبر سعي لوجود النساء في
0: بس يعني أستاذة أمنة، يعني لو تسمحي لي، هذه لم تكن سياسات منظمات المجتمع المدني أو النساء اللاتي القائمات يعني على هذه المنظمات. التنميط اللي عم تتفضلي فيه كان بسبب أنه هناك سلطات أمر واقع في ذلك الوقت كانت موجودة في مناطق وهي التي تسمح ولا تسمح للمرأة ببعض الأدوار السياسية.
4: ليس دائما هيك نور، لا أتفق تماما مع هذه السياسة. أنا موجودة يعني منخرطة بتفاصيل الشأن العام من قبل الثورة السورية وبخلال الثورة، وصح سلطات الأمر الواقع لها دور، بالإضافة ل يعني طريقة تعامل في البداية منظمات المجتمع المدني، إنه المجتمع المدني لا تنسي هو وليد الثورة السورية، أصلا ما في مجتمع مدني قبل الثورة السورية. صحيح. في عنا هون لا ننسى ثقافة المجتمع نفسه، المجتمع نفسه يحمل ثقافة رافضة لوجود النساء بالشأن العام بالصدارة، ربما تتقبل وجودها كطبيبة كمعلمة، لكن هل تتقبل وجودها كوزيرة أو كنائبة وزير أو نائبة رئيس؟ لا لا، الثقافة المجتمعية أيضا كانت ضد وجود النساء. بالإضافة لما نزيد عليها هون، الفهم التقليدي للنصوص الدينية للقرآن الكريم والسنة النبوية، في فهم تقليدي أنا أراه فهم خاطئ لدور النساء بالشأن العام. بالنسبة لرؤيتي لمنظور الإسلام لدور المرأة في الشأن العام، فهو شأن خاطئ، فهو رؤية خاطئة. بس هذا كله ساهم بأنه يتم إرجاع المرأة للخلف. هي لا ترضى أن تكون في الخلف، لكن تم إرجاعها. هلأ في مؤشر، أو مو مؤشر، مقياس قريبا حدث، دل إنه المجتمع له دور كبير بما يجري من إقصاء النساء، وهو انتخابات مجلس الشعب. النتائج حقيقة كانت مؤلمة،
0: مخيبة. صح، مخيبة جدا،
4: مخيبة جدا. يعني كم امرأة طلعت انتخاب، مع إنه النساء اللي ترشحوا كلهن نساء فاعلات، إلهن اسم، إلهن أصحاب قضية. المجتمع نفسه بده شغل عليه كتير. خليني أرجع لفكرة، في مصطلح أنا اخترعته بفترة الثورة السورية اسمه الوعي القصري، الوعي الاجتماعي القصري. ليش النساء صارت موجودات بالصدارة بفترة الثورة، وهذا اليوم خلاهن لا، اليوم موجودات النساء طبعا، مو انه والله كثير مبسوطين المجتمع انه النساء متصدرات، لا، جزء من المجتمع رافض لهلا، بس لا، النساء عم يتصدروا بجهدهم وبإرادتهم. بفترة الثورة السورية كما يعني تعلمون جميعا، الفترة شدة الاعتقال، التعذيب، القتل كانت موجهة للرجال أكثر، فكان اعتقال الرجال أو قتلهم، من بقي منهم اختبأ أو أصيبوا أو إلى آخره. أصبحت المرأة سواء أم أو زوجة أو بنت
0: لوحدها
4: مع أطفال في البيت، عليها مسؤولية. فكثير من الحالات كان الرجل الذي يمنع أخته أو زوجته من الخروج لأداء مهام كانت تمنع عنها مثلا، أصبح مضطر. فأصبحت النساء يخرجن للشأن العام شوي شوي. هذا هو وعي، لكن حقيقة هو وعي قصري بسبب الحال. لذلك اليوم أنا، كلنا يمكن، أنا رجعت على سوريا بعد التحرير، بعد غياب أكثر من 10 سنوات، دخلت سوريا، فتت على المجتمعات. أنا تقريبا عاملة جولة بكل المدن السورية، كان عندي يعني تفاجأت بكتير أمور. واحدة منها إنه النساء لا، دورهم اليوم اجتماعيا كتير اختلف. في نساء أنت ما كنت تتخيل أن تشوفيها عم تقوم بمهمة معينة، لكن أنت اليوم قريبتك أو
0: إيه، بس يعني هي يعني أنا أعود إلى السؤال الأساسي، أنه يعني مهم في المرحلة الانتقالية.
4: السؤال الأساسي
0: إيه، يعني صنع القرار، يعني صنع القرار هذا يحتاج القرار إلى موقف من السلطة، موقف تجاه وجود المرأة في المرحلة الانتقالية. هل هذا موجود؟
4: لا، للأسف اليوم الحكومة السورية، الدولة السورية بحاجة أن تأخذ موقف أقوى، أن يكون دور أقوى للنساء في دوائر صنع القرار على مستوى متقدم. أتفق معك، كما ذكرت اليوم موجود العشرات من الزميلات الناشطات في الخارجية، في الوزارات، لكن برجع للفكرة أنه عنا وزيرة واحدة، عنا بأماكن تانية مالهم موجودات، لكن هذا غير كافي، ويجب أن نبقى نناضل من أجله. طبعاً حتى رغم أنه اليوم بعد ما صار تعيينات مجلس الشعب، كان في مجموعة يعني نحمل لهن كل التقدير والاحترام من النساء، لكن غير كافي العدد كمان.
0: صحيح.
4: من النساء من تم يعني اختياره ليكونوا بمجلس الشعب، ما زالت النسبة قليلة جدا يعني بالنسبة للوجود.
0: هي نقطة كتير مهمة يعني أعود إليك فيها أستاذة لينا. من يسبق، ثقافة المجتمع أم قرار السلطة أو التشريع بوجود النساء في الشأن العام؟ يعني كما تفضلت الأستاذة آمنة بأنه المجتمع نفسه يبدو أنه غير مهيئ لأدوار كبيرة للمرأة، وضربت بذلك مثالا هي انتخابات مجلس الشعب. يعني حتى في حلقة سابقة مثلا الأستاذة كندة حواصلي اتفقت أيضا مع هذه النقطة، بأنه مسألة مجلس الشعب لم تكن مسألة السلطة، كانت مسألة من قام بالانتخاب. هل يصلح بالفعل بأنه نحمل المجتمع اليوم كل المسؤولية؟ وإذا نظرنا للتاريخ، هل نرى أنه الحالات التي تمكنت فيها المرأة من الوصول إلى التعليم ومصادر القرار كان السبب فيها هو مشرع منفتح ومتنور قرر أنه لازم النساء يأخذوا الأدوار؟
2: أي قانون أو أي سياسة أو أي عرف بدك تمشيه بالدولة ليس فقط ما يتعلق بالنساء، هو يبدأ من التشريع والقانون. أي شيء يعني حتى إذا نطلع على مثل ما قلتي نور، نطلع على تاريخ غير دول، كل شيء بدأ من التشريع من القانون. كيف يعني سياسة أي سياسة، سياسة النظافة، ثقافة كيف بتحافظي على نظافة مدينتك، أبسط شيء بلشت من التشريع من قانون يحاسب. فطبعا المجتمع هو شريك. أنا بدي بس أذكر شغلة على راديو روزانا من فترة 4-5 سنين، وقت كنت أنا لسه موجودة، حطينا سؤال قلنا ما رأيك أنه تكون رئيسة الجمهورية إمرأة؟ يعني فكان يجب أنه تشوفي التعليقات. طبعا مو كلها، ولكن في كتير كانت تعليقات مهينة للمرأة. يعني خليها ترجع على المطبخ، خليها. فإذا نحن كمجتمع أنا برأيي إيه يجب أن نبدأ من التشريع. هي ثلاث شغلات بيمشوا سوا، تشريع قانوني، تعليم كتير مهم، ووعي. يعني هدول ثلاث شغلات لازم فعلا يمشوا سوا. بدي أعلق بس على أحلام، أنا ما قلت أنه انجبروا النساء، ولكن تعليقا على نور، أنت نور قلتي أنه كان في ممول يفرض كوتا.
0: صح.
2: لا وما فينا ننكرها، هاي كانوا يقولوا نحن بدنا مثلا 50% نساء. وبصراحة كنا أحيانا نعاني من أنه نقدر نوصل ل 50% من النساء، هذا عودة لأنه ثقافة المجتمع إلى تأثير أيضا. وآمنة كمان كلامها كتير صحيح، صار في شيء وعي قصري مثل ما قالت، لأنه أجبر، وأنا هذا اللي قلته كمان، أجبر
0: تمرين، صار في تمرين لوجود النساء
2: على عدة أصعدة، من الممولين وأيضا من الحالة اللي صارت بالبلد، من حالة قلة مثل ما قلت الرجال التهوا بالقتال، وفي رجال كتير مثل ما قالوا كمان تعرضوا للاعتقال والتعذيب، فأصبحت أيضا نسبة النساء أعلى. فعدة عوامل يعني أدت إلى أنه النساء يكونوا موجودين أكثر. ولم أقل أنه أجبر، ولكن حسب بناء على اللي قلتيه وكلامك صحيح 100%. يعني ما فينا نقول أنه الممول لم يفرض، وطبعا هذا منيح، لأنه منرجع منقول في شيء اسمه تشريع، يبدأ من التشريع. فالدولة بعتقد كتير مهم أنه نبلش من التشريع ومع التعليم ومع الوعي.
0: بينجح برأيك موضوع فرض المرأة من فوق بالتشريع؟ وهل أصلا عندنا أمل لفرض تشريع وفق المجلس التشريعي الموجود حاليا بنسبة النساء الضعيفة الموجودة فيه؟ يعني اليوم شو احتمال أنه مرأة يعني سورية من بيننا نحن الأربعة أن تجد تمثيل لها اليوم في مجلس الشعب، سواء رجل أو امرأة؟
2: لذلك عم أقلك أنه بدك ثلاث شغلات. يعني مثل ما قلتي، أنا هلأ بروح برشح حالي مثلا لمجلس الشعب، ما رح ألاقي كتير ناس ينتخبوني لنفس الأسباب اللي ذكروها زميلاتي واللي ذكرتيها أنت كمان. إذا نحن بحاجة مو بس أنه نفرض من فوق، بدنا فرض مع وعي ومع تعليم، وهذا ما بيصير بكبسة زر. يعني هذا بده تراكم. يعني بده شيء تراكمي على عبر التعليم، عبر مناهج التعليم، عبر ثقافة، مشان المجتمع يصير كمان
0: يصير قابل لهذا الموضوع. لينا أنه ما يكون خلال المراحل الانتقالية سينتقل لما بعده، فإذا لم ينجح هذا المجلس بتمرير تشريعات صديقة للمرأة وبوضع المرأة في موضعها الطبيعي في مراكز صنع القرار والضغط باتجاه ذلك، فربما يعني نتحدث عن سنوات من النضال، يعني من الصفر، يعني من أول وجديد. يعني
2: لا هلا من أول وجديد ما حنقول، والله تعبنا كتير ما رح نقول من أول وجديد، بس كتير بوافقك نور أنه إيه يعني لازم حتى نحن النساء لازم ندعم بعض. يعني إذا في حدا مثلا واحدة منا قدرت توصل لمجلس الشعب، تقدر تفرض، تقدر تعمل شيء، تقدر تناضل من أنه تجيب زميلات إلها، هذا مهم جدا. أنه نحن طبعا بدنا سنوات، يعني برجع بقول لك ثقافة مجتمع، مو شغلة سهلة. إذا بتكتبي سؤال إنه شو رأيك الإمرأة، لا هي ما خرجت تكون رئيس الجمهورية لأنه هي ضعيفة القرار، لأنه
0: يعني أحيانا للأسف بيكون حتى رأي النساء ببعضهم هيك، هي مشكلة أخرى يعني ربما تحتاج.
2: أنا ما حبيت أقولها بس أنت قلتيها.
0: يعني تحتاج إلى يعني حلقة أخرى نفحت في الموضوع سيكولوجيا.
2: لذلك قلت أنه لازم ندعم بعض، نحن أول حدا لازم ندعم بعض كنساء.
0: صحيح. طيب أستاذة أحلام، ما تشهده الساحة الآن من مشاركة النساء أو عدمها، هل كله مفروض من السلطة ولا تعتقدين أن هناك أيضا انسحاب طوعي لدى بعض النساء لأسباب مختلفة؟
3: بدي أعلق على نقطتين قبل ما أجاوبك على هذا السؤال. بالنسبة للمجتمع، لا، القانون فوق المجتمع. عنا مثال حي بالمنطقة السعودية يلي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات ومنع من السفر لوحدها، بيوم وليلة انشالت التشريعات حتى بدون فترة تمهيدية. وأنا عشت بسعودية بفترة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم السعودية تتحدى لوس أنجلوس بالحفلات يلي عم بتصير بأيام الرياض وليالي جدة وما إلى ذلك، طالما كان هنالك قانون إجا من الحكومة تم تطبيقه لهذا القانون. الشعب بالنهاية يعني في مصالح اقتصادية بدها تصير. الأستاذة آمنة حكت عن التنميط ضمن منظمات المجتمع المدني بفترة أيام الثورة. نحن اليوم عم نشوف تنميط أستاذة آمنة. من فترة كان في زيارة للوزيرة للمخيمات بإدلب، جايبت لهم ماكينات خياطة للسيدات لحتى يشتغلوا عليها. هل فعلا أنا إمتى آخر مرة، أنا سألت حالي وأنا عم بحضر، إمتى آخر مرة خيطت شيء؟ ما بقى في خياطة فيه لهذا الموضوع، يعني خلص المرأة خياطة. بينما اليوم نحن عنا أمية تكنولوجية بكل المجالات وهي تسيطر على كل شيء، يعني كمبيوترات وآيبادات. يعني وشفنا كمان عضوة مجلس شعب قبل ما تصير عضوة مجلس شعب حكت لنا عن كينونة المرأة وكيف أنه هي لازم تلتزم ببيتها وولادها، لم تطبق هذا الحديث عليها، تعليقات مغلقة، لا تتواصل مع الناس. وكمان شفنا عضوة بمجلس الشعب حكت لنا عن حب الوطن وكيف ممكن نعبر عنه بمحرمة نحطها بجيبنا، بالوقت اللي نحن النساء بحاجة لأنه هذا الوطن يحبنا بقوانين وتشريعات تعطينا حقوقنا، تشوفنا كمواطنة.
0: وكمان في محاولة لتنميط، يعني لتنميط الأخريات من مشارب مختلفة كما شاهدنا، يعني وكما تحدث السوريون واعترضوا على خطاب وزير الثقافة منذ عدة أيام، يعني عندما عقد مقارنة تبدو غير موفقة، يعني نسب فيها بعض الصفات للنسويات.
3: وفي نقطة كمان إضافية نور، المرأة ليست عدوة المرأة. في عنا تصور ذهني إنه المرأة هي مقاس واحد يناسب الجميع. نحن مختلفات جدا ولا نتفق، ولم يكن لدينا الفرصة سابقا على التعرف على بعضنا البعض. تعالوا نتعرف على بعض ونختلف. على الأقل خلافاتنا ما رح نطالع فيها سلاح، رح أقول كلامك ما عجبني، ما رح أجيب فصيلي وإجي يعني بمكان ما. فبالعودة لسؤالك إذا بترجع تذكريني فيه، لأنه اليوم
0: كنت عم بسأل إنه في انسحاب، إنه في يعني هو يعني كل ما يجري.
3: لا يوجد انسحاب نور أبدا، على العكس تماما. اليوم الصبايا الموجودات على الأرض يعني عم يتسولوا العمل تسول، وعم يدقوا البواب باب باب، وعم تتسكر الأبواب بوجههم. مبادرات لا بتكل ولا بتمل. مبادرة أولادي من حقي للمطالبة بحقوق الحضانة والوصاية، وما بدنا نحكي عن الولاية، هذا باب تاني. اليوم النساء مجرجرات على المحاكم، خصوصا بعد ما سقط النظام. الخلافات العائلية تستخدم لكسر المرأة، عندك حملة جنسيتي من حقهم. كمان نساء عم يطالبوا بإعطاء جنسيتهم لأولادهم المتزوجات مثلا من فلسطيني سوري اللي هو عايش كل عمره بسوريا وخلقان بسوريا، بينما أولادها لسه تابعين للأونروا. يعني الكثير الكثير من العمل الشجاع والميداني واللي صوته عالي كتير، بس ما عم نشوفه على الإعلام الرسمي نور. يعني بتشوفيهم أنتي على صفحاتهم هن شو عم يشتغلوا، بيتواصلوا مع الإعلاميين ضمن المؤسسات الرسمية، بيكون في تغطية لخبر بسيط، بس ما شفنا مثلا وزير راح حضر إنه شو هدول السيدات عم يحكوا أو وزيرة. ما شفنا، شفنا محافظ حلب حضر جلسة وهيك يعني خجولة، لأنه حماية وحضانة ووصاية الموضوع شائك جدا وما بده يتدخل، بس هو يعني أنه خلص يعني جاب الرمل للصبايا. بس غير هيك حتى هاي الأخبار ما عم نسمع فيها. فلا، ما في أبدا انكفاء، على الرغم من الحملات الشرسة يلي عم يتعرضوا له هدول الصبايا على السوشيال ميديا وبالحياة الحقيقية. إلا أنه هنين عم بيواجهوا ضمن الاستطاعة، بس كمان استطاعتنا محدودة، يعني ضمن عدم وجود قانون ببيئة فارغة بالمطلق بتتركك عارية في غابة الذئاب. يعني قديش فيك
0: تتوقعي انه كمان هذا متعمد؟ يعني حملات خاصة حملات التشهير،
3: انا اليوم صرت متأكدة انه هو متعمد وليس بالصدفة ابدا. اليوم كل ناشطة في الشأن العام بشكل ممنهج بتلاقي انه فجأة صار في حملات عم تستهدف. انا فيني احكي عن تجربتي وعن تجربة زميلاتي، بس انا عن تجربتي انا لليوم ايميلاتي يعني تتعرض لمحاولات اختراق بشكل يومي. بلش الخلاف ب يعني اختلاف بوجهات النظر على جروب واتساب، ولليوم مستمر هذا الهجوم. في ناس بتاخذ اوردر وما بتعود بترجع يعني بتراجع شو صار بعده لهذا الاوردر، تصالحوا وتركوا بعضهم، إضافة أنه في إقصاء ممنهج. يعني اليوم أنا على شاشتكم يعني بيسرني أنه أنا أحكي فيه. أنا من فترة تواصلت مع الزملاء الإعلاميين اللي عم يشتغلوا بأكثر من محطة رسمية، قلت لهم نحن إعلاميين وموجودين، فكمحللين استراتيجيين وأوضاع اللاجئين اللي موجودة برا، خدونا ضيوف، عنا رأي، من حقنا أنه يطلع رأينا على شاشاتنا الرسمية. أنا لم أسمع رد من أحد أبدا.
0: سمعت مني بس حدث على الأقل بهي الحلقة.
3: سمعت منك طبعا، بس يعني أنا دردشت لك فيها، وأنا هون أشعر بالغيرة على رأيي وليس لظهوري. إذا كان أنا وإذا كان صحيح. في عشرات الصوت. الصبايا الصوت. اللي موجودين تماما الصوت المختلف، إنه تعالوا نسمع بعض، عم نتعرف على بعضنا بهي المرحلة الانتقالية، تعالوا عن جد نعرف بعضنا قد ما منقدر، ما رح نعجب بعض بالضرورة يعني، ودائما في أفضل، بس إنه ليه

0: شأن عام، فواتير الكهرباء شأن عام، ساعات يعني تنشال هي شأن عام،
1: حتى فيما يتعلق
0: واليوم يعني الوضع الاقتصادي كمان سيء لدرجة إنه الناس تنقى، يمكن ما عندها القدرة إنه هي تحكي بالشأن العام، مرهقة وما عم يكون عندها هي الرفاهية إنه ترتاح لحتى تشارك فيه، وعم تلاقي إنه الدنيا بين أغنياء جدا وسيارات فارهة وبين إنه هي منسية على طرف.
1: هلا هي الفكرة موجودة يعني يتم تناقلها، لكن للأمانة من يعني اللي بينزل لدمشق بيسمع الحديث السياسي بين الناس في السوبر ماركت وفي التاكسي وفي كل مكان. أستاذة آمنة،
0: الحديث يعني ما كتير مهم قد التطبيق، نحن اليوم طبعاً بدنا ننتقل أكيد لمرحلة التطبيق يعني
1: أكيد. أكيد. أستاذة آمنة، يعني من نقطة تحدثت بها سريعا قبل قليل عن موضوع، يعني أتيت عرضا على موضوع أنه حتى النص الديني اليوم يؤثر بشكل أو بآخر بوجود النساء في المجال العام في سوريا اليوم، هل هناك تحديد لصورة المرأة المطلوبة لتكون موظفة في الدولة أو لتكون وزيرة أو غير ذلك؟ من الذي يحدد من هي المرأة المقبولة للعمل؟ من هي المرأة المقبولة للتشريع؟ المجتمع، رجل الدين، العرف، من الذي يحدد ذلك؟ لأنه يعني لا نستطيع أن نخبئ الشمس بغربال، منذ سقوط النظام هناك مخاوف لدى الغربيين، لدى الأوروبيين، لدى شرائح من السوريين بأنه هناك سلطة قد تكون دينية هي من تحكم سوريا اليوم، بين الحين والآخر نسمع حوادث من هنا وهناك عن موضوع الإجبار على الحجاب، موضوع منع المكياج إلى آخره، واضح أنه ليس هناك ما هو ممنهج حتى الآن، لكن هذه المخاوف موجودة. هل تعتقدين أن صورة المرأة أو المرأة المقبولة يمكن أن يحددها اليوم أحد في سوريا؟
2: لا أبداً، هذا الكلام يعني لا أعتقد واقعياً موجود، ولكن عندما أشرت لموضوع النص الديني أو الفهم التقليدي لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا شيء موروث عند المسلمين أو عند المجتمع السوري من فترة الثورة وقبل الثورة. كان هذا النظرة التقليدية لدور النساء هي مكانة في بيتها، هي مكانة تربي أولادها، إذا طلعت لبرا بتطلع مدرسة أو بتطلع طبيبة. هذا ما فينا كتير من فهم ديني، هنا أنا عم أحكي هلأ عن فهم الديني لدور النساء غير مقبولات لا يكونوا وزيرات ولا يكونوا بأي منصب في الدولة. هذا الفهم ليس حديث عند السوريين، يعني مو اليوم لأنه في عنا حكومة جديدة هذا الفهم. هذا هيك للأسف مجتمعنا هيك.
1: بس بها أستاذة آمنة، عندما يكون هناك حكومة تفضلي أكيد
2: تمام. هلأ هذا الشيء استمر بفترة الثورة السورية، لكن تغير حسب تماماً حسب المكان اللي نوجدت فيه النساء، حسب سلطة الأمر الواقع، أو حسب اللي طلعوا النساء لبرا، فصار كتير هذا خليني أقول العراك الثقافي، الثقافات مع بعضها، والوعي اللي صار، القصر اللي حكيت عنه غير كتير نظرة عند الناس نفسها، عند الناس نفسها تغيرت النظرة. هلأ لما إجينا اليوم للحكومة الجديدة بعد سقوط النظام وبعد تحرير سوريا، طبعا في ناس اتفق معك، في ناس اليوم تظن انها تستقوي بانه الحكومة من منظور اسلامي او ديني او غيره ربما تستقوي بها لاقصاء النساء، لكن هذا الامر مرفوض، انا مرفوض لمن يفكر كذلك، وهو حقيقة غير موجود. انا اتكلم هون بكل مصداقية وكل صدق، وأنا مسؤولة عن كلامي. أنا تقريباً أنا أعيش اليوم بين دمشق وبريطانيا، يعني كل شهر أنا موجودة جزء من وقتي في سوريا وجزء من في بريطانيا، ويعني جولة بين كل المدن السورية وبالوزارات ومع المسؤولين في الحكومة. أبداً ليس هناك شيء من هذا القبيل. بنفس الوقت أنا موضوع الحديث كتير سمعت على السوشيال ميديا كما أشرتي إنه فلان أجبروه على الحجاب، فلان ليش لابس قصير، فلان ليش لابس طويل. هذا الحكي حتى الجولات اللي عم أعملها ما بكون لوحدي، بكون معي زميلاتي اللي هن بثقافات مختلفة بدون حجاب أو غيره، ولا مرة حدا فينا أو حدا فيهم معي أو مع غيري سمعت إنه تعرض لنوع من هذا الانتهاك.
1: يعني أستاذة أمنة، بس اسمحي لي هون بالمداخلة، ألا يعني ألا تعتقدين أن المرأة حتى تكون مقبولة في الأوساط الحكومية أو تحصل على منصب عليها أن تعدل بعض من أفكارها؟ يعني رأينا، وعلى فكرة يعني هذا النقاش اليوم قائم بين النسويات السوريات، رأينا كثير من النسويات قاموا بتخفيف خطابهم أو قاموا بالتماهي مع بعض ما يطرح اليوم في الشأن العام، وهو ضد مبادئ سابقة كانت لديهم.
2: هذه مشكلتهن، ما هي

0: انا هيك رايي، انا مع
1: يعني بدل امر وكانه الوجود اليوم الفعال في الشان العام يحتاج الى بعض التعديلات الفكريه. لا نتحدث هنا عن المراجعات الفكريه المشروعه، لا نتحدث عن ما تقوم به المرأة حتى تكون مقبولة في دور معين.
0: فهمت عليك تماما نور، بس أنا جوابي على هذا الطرح أنه هي مشكلة هذول النساء وليست مشكلة الطرف الآخر. هن غيروا طريقة طرحهم، أو كما ذكرتي ربما تكون مراجعة للأمر. في نقطة هون أشارت إلى الزميلة قبل شوي عندما تحدثت عن موضوع التنميط والتمكين للنساء، واللي أنا بشوفه كتير واضح بمجتمعنا قبل وبعد ولهلأ موجود تنميط دور المرأة بمكان معين بدور معين. لكن بنفس الوقت نحن بدنا نكون كتير يعني حساسات لأولويات النساء المحليات. يعني خليني أخذ المثال، وأنا حقيقة هون يعني مالي بطور أني حلل أي مثال. أنا لما بدي روح عند نساء مقيمات في مخيم وبدي أقدم لهم خدمة تساعدهم، أنا بعتقد بدها تكون من شيء هن بيحتاجوه. ما يعني أنا ما بدي أخذ دور الأستاذي وإني أقدم رؤيتي أنا أولوياتي أنا. اليوم الأولويات تختلف نور. أنا وإنتي اليوم إذا بنقعد هلأ بمكان بدنا نعمل بيت ماشي بالشام، بدنا نفرشه، أولوياتنا بهذا البيت غير ممكن تكون أولويات سيدة تانية مقيمة بمكان تاني. شو بدها تجيب لبيتها؟ قصدي هي المرأة نفسها أولوياتها مختلفة، مكان الإقامة، الوضع الاجتماعي، طريقة العمل، صحيح. أفراد الأسرة.
1: وهنا يأتي سؤال التمثيل أكثر، يعني كونه الموضوع اليوم على المجال العام أنه هل هؤلاء كلهم ممثلات اليوم بالدولة؟ لا
0: تمام، هذا اللي بدي أقوله. لذلك نحن أعتقد دورنا إنه كمدافعات عن حقوق الإنسان، كناشطات بهذا المجال، دورنا إنه نساعد هدول النساء هن يرفعوا صوتهم، هن يقولوا مطالبهم. أنا ما عيب إذا أنا بدي صير، أنا بدي أشتغل وأعمل مطبخ صغير وأطبخ فيه وأصرف على عيلتي من هذا الشغل. هذا أنا اللي بدي إياه، فلاني بدي هيك، لكن يكون هي حقها اللي هي اختارته، مو الآخر قرر انه هي لازم تختار هيك او تعمل هيك. هذه اللي واليوم في شغله اليوم نسبه النساء طبعا اكثر بسوريا بشكل واضح، مثل اي دوله بعد الحرب بتكون نسبه النساء اعلى. فلذلك يعني مو بس قيميا، كمان تكتيكيا النساء لازم يكونوا اكثر بالصداره. لما بدي احكي عن وزارات، لما بدي احكي عن مديريات حكوميه وغيره وغيراته، اولا لوجودهم النسبي الاكثر، وثانيا لانخراطهم بهي التفاصيل الصغيره بحياه الناس، حياه الناس بعد الحرب.
1: واضح استاذ.
0: اليوم انا موجوده بس خلني انا موجوده
1: لانه ما يعني كثير الوقت يداهمني، فيعني تفضلي اكملي الفكره لكن بعجاله لو سمحت.
0: انا موجوده بالهيئه الوطنيه للمفقودين، وبالتالي التعامل هون عم يكون مع شريحة من النساء اللي هن مع شريحة من المجتمع اللي فقدت، اللي هي الأكثر في سوريا واللي فقدت أحبتها، واللي هن غالبا من الرجال وهن المعيلين. فأنت عندك الشريحة الأكبر من النساء، ولذلك اليوم هدول النساء أنا بشوف جبر ضرر نفسي ومعنوي إعطاء دور أساسي في أي عمل هن بيكون مو بس للاكتفاء المادي وإنما دعم نفسي وجبر
1: صحيح.
0: ضرر.
1: لا، وهذا حتى يعيدنا إلى افتتاحية الحلقة أنه هذا الدور في العدالة الانتقالية وبناء السلام كله تمام. يحتاج إلى نساء تمام. يعني تاريخيا في تجارب الدول.
0: تمام نور. لذلك جوابا على سؤالك، هل القانون والسلطة والحكومة تشريعها أقوى من المجتمع؟ أتفق مع الزميلات طبعا هو أقوى. لما الدستور بيشرع وجود النساء بالشأن العام بالصدارة بصناعة الاستراتيجيات، لما القانون بيقول هيك ما المجتمع خلاص
1: يعني هذا يعني هذا برسم الآن يعني مجلس الشعب والنائبات اليوم في مجلس الشعب.
0: لذلك أنا بدي أجي هنا على الفكرة، بالهيئة الوطنية المفقودين مثلا بالنظام الداخلي بيقول إنه وجود النساء بصدارة بواحد واثنين وثلاثة هو شيء أساسي. لذلك اليوم النساء مثلا مديرات المراكز كلهن من النساء.
1: طب هذا مثلاً. جميل، يعني هذا جميل ومثير للتفاؤل. اعذريني أستاذة أمنة لأنه حقيقة يعني باقي دقائق معدودة. أستاذة لينا، يعني بناء على ما تحدثنا به نحن يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك كتلة في سوريا اسمها النساء، هناك مؤيد، هناك معارض، هناك طوائف، هناك علمانيات، هناك إسلاميات. هل نستطيع أن يكون لدينا أجندة موحدة تتعلق بحقوق النساء، ولا لازم نخرج أصلاً من الفئوية في موضوع مطالب النساء ونتحدث عن المواطنة وما إلى هنالك، ولا نحن أصلاً مهيئين لهذا الحديث؟
2: يعني أنا برأيي أنه المواطنة هي أهم شيء، مثل ما عم نحكي القانون هو فوق الجميع. إذا ما قدرنا نقول أنه في قانون، هي يعني مثل ما أنت عم تقولي نور، القانون هو أهم شيء، وهو اللي نحن ننطلق من المواطنة، والمواطنة مهمة جداً إذا نحن بدنا نطلع من الفئوية، نطلع من قصة مثل ما قلتي الطوائف، الأحزاب، الكذا. لازم نروح، يجب بعتقد أنه المواطنة هي أهم عنصر بأنه نكون موحدين لدور المرأة بسوريا حاليا. هذا كتير مهم. فمثل ما قلتي أنت نور، يعني أنا بعتقد كمان أنه يعني إذا فصل الدين عن الدولة هو مهم جدا. هذا بيعطي حقوق لكل الأشخاص. كما أنه الرجل يجب أن يكون موجود كمان، يعني الرجل يجب أن يكون كمان هو لكن مؤمن بهاي القصص، وإلا إذا الرجل لم يكن معنا في مشكلة.
1: طيب أحلام، يعني أود أن أختم معك بهذه النقطة. يعني بشكل أو بآخر دائما وضع المرأة في أي مجتمع يعني يعطي تقييما أو لمحة عن وضع هذا المجتمع في التاريخ، عن شكل السلطة التي تحكم هذا المجتمع.
3: يعني ممكن نكون غير منصفين.
1: يعني اللي بدي أقول لك يا أن وضع المرأة اليوم ما الذي يحكيه عن السلطة التي
3: يعني
1: تحكم سوريا؟
3: اليوم إذا بدنا نعتبر أنه وضع المرأة بسوريا هو مراية عن السلطة، فاليوم يمارس ضد المرأة التمييز حسب النوع الاجتماعي. تقتل دون أن يحاسب قاتلها. شفنا البنت اللي راحت خطيفة والعشائر، والمستشار الرئيس كان موجود، وعلى الرغم من هيك أبوها ذبحها وما بقى سمعنا السيرة تاني نهار. الطفلة اللي تم اغتصابها من قبل عمها وأبوها يلي قتلها وذبحها. هي القصص أكيد هي حالات استثنائية، هي ليست العامة، ولكن أيضا يجب أن ننظر أنه هذا ما ظهر للعلن. العرف يحمي الرجل، وحتى أمه لأبوها لهي الطفلة حمته، دافعت عنه اللي هي جدتها. يعني معقد الموضوع. إذا بدي اعتبر أنه وضع النساء اليوم بسوريا هو مراية للسلطة، فالوضع يعني جدا سيء بالنسبة لي على أقل تقدير حسب ما أنا أرى. أنا برأيي أنه نحن لسه هلا عم نتعرف على بعض، ولسه لقدام الطريق لقدام طويل كتير، ولازم ناخده كشركاء وليس كأنداد. يعني المرأة اليوم شريكة بكل شيء، شريكة لازم تكون شريكة بصناعة القرار، وشريكة باتخاذ قراراتها. يمكن هي تختار انه هي ما بدها تكون شريكة، هي بدها تقعد بالبيت، هي حرة. بس يكون عندها القانون الضامن لحقوقها بهذا السياق.
1: يعني اتمنى انه ما طرح اليوم يعني يلقى اذانا صاغية، ويعني ولو يكون هيك يعني حجر في بركة مياه راكدة. الشكر الجزيل لكنا ضيفاتي من بروكسل الصحفية والناشطة في الشأن العام الأستاذة أحلام طبرة، من باريس الصحفية والبروفيسورة المحاضرة في جامعة تافت الأستاذة لينا الشواف، ومن لندن الخبيرة والباحثة في قضايا حقوق الإنسان الأستاذة آمنة خولاني. مشاهدينا الشكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعمة المرافع.
0: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجنب.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. فلاحون في الرقة يحتجون على تأخر صرف مستحقات محصول القمح ويطالبون بتنظيم آلية صرف الأموال. وزير المالية يبحث مع مسؤول في الخزانة الأمريكية إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي. اللقاء يتناول الإصلاحات والتعاون الفني. هيئة العدالة الانتقالية تدعو المتضررين من اللواء السابق محمد الشعار إلى تقديم شكواهم وتحدد جهات رسمية لاستقبال الادعاءات والإفادات. إسرائيل تعلن إتمام 80% من مشروع تحصين الحدود في الجولان، وجيش الاحتلال يكشف احتفاظه بتسعة مواقع عسكرية داخل الأراضي السورية.

0: في التفاصيل، تجمع فلاحون في الرقة أمام مبنى المحافظة احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن محصول القمح الذي تم تسليمه للحكومة، مطالبين بتنظيم آلية الصرف. هذا وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي أعلنوا اتخاذهم إجراءات عاجلة في محافظة الرقة لتخفيف الازدحام وتسريع عملية استبدال العملة بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. شملت الإجراءات زيادة عدد منافذ الاستبدال إلى 10، رفدها بكوادر إضافية إلى جانب تنظيم حركة المراجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. طلبت المؤسسة السورية للبريد من المراجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي، ذلك لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل. هذا وشهد مبنى القصر العدلي في مدينة الرقة ازدحاما كبيرا بعد نقل عدد من الخدمات إليه من مكتب البريد، وذلك بالتزامن مع بدء معاملات فك احتباس الدراجات النارية. وبحسب مصادر محلية، فقد تسبب توافد المراجعين لاستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل بضغط كبير على المركز، ما أدى إلى توقف خدمات النافذة الواحدة مؤقتا. وأضافت المصادر أنه تقرر تأجيل معاملات فك احتباس الدراجات النارية إلى يوم الأربعاء، ريثما يجري تنظيم سير العمل وتخفيف الازدحام. ينضم إلي من الرقة مباشرة الصحفي أحمد عثمان، أهلا ومرحبا بك. إلى حد هذه اللحظة، ما حجم تجمع المزارعين أمام مبنى المحافظة في الرقة؟
1: تحياتي لك وسيم. حقيقة كان هناك منذ الصباح تجمع للمزارعين، عدد من المزارعين، يعني يصل العدد ربما إلى 100 مزارع، يعني يكون حول هذا الرقم، حول هذا العدد بالتقريب. لكن يعني الاحتجاجات هي ظهرت نتيجة الضعف ونتيجة البطء في تسديد الفواتير، قيمة الفواتير، فواتير القمح للمزارعين. كانت الوعود الحكومية في وقت سابق عند بدء موسم التوريد أن المدة لن تتجاوز أسبوع، لكن اليوم خلال يعني صار حوالي شهرين أو أكثر من شهرين على توريد القمح، إلى الآن العدد الذي استلم الفواتير عدد قليل جدا. هناك أبلغوا يعني المصرف الزراعي أبلغ المزارعين الموردين حتى تاريخ 20/6 إلى مراجعة المصرف الزراعي أو مراجعة الجمعيات الفلاحية التي ينتمون إليها، لكن الكثير منهم، الكثير ممن أبلغوهم لم يستلموا أي من المبالغ الفواتير. هناك مشكلة حقيقية بالنسبة لتسديد القمح وقيمته بالنسبة للمزارعين في وقت سابق أو
0: نعم. ما الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف هذه المستحقات أحمد؟ بحسب ما يقول بعض الذين كانوا متواجدين أمام مبنى المحافظة، وإضافة إلى معلومات ربما حكومية بهذا الخصوص.
1: نعم، هناك لا يوجد أي جهة حكومية أوضحت، لكن في وقت سابق كان وتحديدا عند افتتاح المصرف، فرع مصرف سوريا المركزي في الرقة، قيل أنه سيتم استلام الفواتير من المصرف المركزي في الرقة، لكن وكانت تحمل وكان يحمل المصرف المركزي مديرية الحبوب أو مؤسسة الحبوب مشكلة التأخير، لكن منذ شهر تقريبا سألنا مؤسسة الحبوب حول سبب التأخير، يعني أفادوا حينها أن تاريخ الفواتير أو قيمة الفواتير جاهزة، عفوا هي الفواتير المحددة أو الفواتير الموردة للمؤسسة السورية هي جاهزة، فقط يعني لم يبقى سوى الصرف. هناك يعني كان خلال العام الماضي استلم تم تسليم المزارعين عبر المصرف المركزي وتحويل المبالغ عبر شام كاش، لكن تدخل هذا العام المصرف الزراعي بحجة أن له يعني أن له التزامات أو له مبالغ على الكثير من المزارعين، لذلك سيتدخل في صرف قيمة الفواتير. المشكلة في الرقة أن المصرف الزراعي في الرقة حتى 20 يوم لم يكن هناك مبنى حقيقي أو لم يكن جاهز المبنى، لم يكن هناك دائرة حكومية يمكن أن يتجه إليها المزارعين، لا المزارعين لم يكونوا لم يعلموا مكان تواجد المصرف الزراعي، تم تجهيزه خلال الأيام الماضية ربما 20 يوم أو أقل من ذلك، وبدأ الموظفين بالدوام المعتاد.
0: نعم، هل
1: المشكلة
0: هناك موعد
1: الحقيقية
0: محدد؟
1: الأكبر
0: هل
1: هي
0: طرح
1: نعم
0: موعد محدد أحمد لاستلام هذه المستحقات أم أن الآلية ليست واضحة إلى حد الآن؟
1: نعم بالنسبة لي الموعد المحدد هناك يعني خاصة بالفواتير يتم تحديد تواريخ، يعني حتى مثلا من ورد القمح حتى تاريخ 20/6 أبلغوهم بأنه سيتم صرف المستحقات، لكن لم يتم تسليم سوى عدد قليل من هؤلاء. المشكلة في الرقة في المصرف الزراعي لا تتواجد كميات من الأموال، الأموال لقيمة القمح حتى يتم تسديدها للمزارعين. المزارعين يعترضون على بطء عملية التسليم وأيضا على يعني تقسيم المبالغ إلى دفعات، وكان قد أصدر المصرف الزراعي منذ نحو 15 يوما أنه سيكون له نسبة بنسبة 1% من قيمة الفواتير، بالإضافة إلى أنه من تبلغ قيمة فاتورته 100 مليون ليرة قديمة أو مليون ليرة سورية جديدة سيتم تقسيمها، سيتم تسليمها دفعة واحدة، أما أكثر من هذا المبلغ سيتم تقسيمها على دفعات. خلال احتجاجات اليوم خرج أحد المسؤولين من المحافظة ووعد بأن يكون تسليم الفواتير للمبالغ العالية أو لكميات القمح الكبيرة على دفعتين فقط دون تقسيمه إلى 3 أو 4 دفعات. هذه التقسيم الدفعات ظهر أيضا العام الماضي وسبب مشكلة للمزارعين. اليوم المزارعين في الرقة يعني حتى الأراضي لم يستطيعوا، الكثير منهم لم يستطيع زراعة أرضه نتيجة عدم استلام مستحقاته وعدم استلام محصول القمح، وهو كان يعني أغلب المزارعين وكثير من المزارعين كانوا مضطرين للتوريد على مؤسسة الحبوب بسبب فارق السعر وتحصيل أعلى سعر ممكن تحصيله لتعويض الخسائر، خسائر في الإنتاج وخسائر في يعني الإنتاج كان متدنيا والتسعيرة أيضا كانت قليلة.
0: نعم، في الرقة أيضا أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى المصرف المركزي كذلك الأمر وزارة المالية عن اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص تخفيف الازدحام وتسريع عمليات استبدال العملة وكذلك مستحقات صرف رواتب المتقاعدين. حجم هذه الإجراءات وإلى أي مدى أدت إلى تخفيف الازدحام؟
1: نعم كان هذا الإجراءات حقيقة هناك مشكلة حقيقية تقع فيها المؤسسات الحكومية، يعني خلال فقط هذا الأسبوع والأسبوع الماضي كان هناك يعني إجراءين أو قرارين متسرعين دون تنسيق أديتا إلى مشاكل وازدحام. كان أحدها هو فتح نقطة لاستبدال الأموال في الصبغة ورأينا ما حصل من احتجاجات. اليوم أيضا يعني كان في أمس كان في إعلان عن تحويل رواتب المتقاعدين وإخراج الأوراق الثبوتية من يعني غير محكوم وغير موظف من المحكمة، لكن يعني تفاجأ الكثير بالأعداد الهائلة التي توافدت إلى القصر العدلي في الرقة وتزامنت مع حضور أيضا إبلاغ المحكمة لأصحاب الميتورات أصحاب الدراجات النارية المحتجزة لفك احتباسها وإحضارهم. صار يعني كان هناك احتجاج كبير بالنسبة لمن تم تحويلهم من متقاعدين وممن يريد إخراج قيد وغير موظف، ألغوا ما طرحوه يوم أمس بخصوص تسليمها من القصر العدلي، وتم إرجاعهم إلى البريد وتحديد يوم الأربعاء القادم للبدء بإجراءات فك احتباس الدراجات النارية.
0: شكرا لك
1: نعم.
0: على هذه الإيضاحات الصحفي أحمد عثمان، كنت معنا من الرقة.
1: تحياتي.
0: بحث وزير المالية يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية جوناثان بيرك، بحثا سبل إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي. وقال برنية في منشور له عبر منصة إكس إنه جرى مناقشة الإصلاحات الجارية في القطاع المالي بالإضافة إلى توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية، مؤكدا تقديره لدعم وزارة الخزانة الأمريكية للجهود الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة السورية في إطار مساعي تطوير القطاع المالي وتعزيز ارتباطه بالنظام المالي العالمي. ينضم إلي مباشرة من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة، تفاصيل إضافية عن هذا الاجتماع.
2: نعم وسيم، يعني حقيقة خلال الفترة الماضية كان هناك عدة اجتماعات جمعت وزير المالية السوري ب يعني رئيس الخزانة الأمريكية، وأيضا كان هناك اجتماعات يعني مع عدد من الدول الأوروبية، ويعني أيضا كان هناك اجتماعات خاصة حقيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة سوريا للنظام المالي العالمي. طبعا هناك عدة خطوات كانت قد جرت خلال يعني العام الأخير بالتحديد، وهناك يعني خطوات عاجلة تتم كالاجتماع المرئي الذي كان اليوم يجمع وزير المالية السوري مع يعني مدير الخزانة الأمريكية. طبعا هذا الاجتماع حقيقة كان قد يعني جرى اليوم مرئيا، يعني اتصال مرئي بين الطرفين، وكان حقيقة قد دار على عدة محاور أهمها هو وضع سوريا الحالي، الوضع الحالي ل يعني الوضع المالي اليوم في سوريا، وما يعني يرتبط به من الموضوع الاقتصادي ووضع البنوك الخاصة والعامة، ويعني يعني الأمور التي تجري والتي جرت. كان خلال فترة العام الماضي كان هناك عدة إصلاحات جرت حتى تستعيد سوريا يعني وضعها الصحيح، وحتى تتمكن من يعني إعادة حتى يعني يكون هناك لها فرصة من إعادتها إلى النظام المالي العالمي. خلال الفترات الماضية وسيم يعني عانت حقيقة سوريا بشكل كبير من العقوبات، والعقوبات أثرت أيضا بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والوضع المالي، حتى يعني كثير من الأمور كانت قد حرمت منها سوريا من إعادتها. اليوم ليس فقط إعادة سوريا للنظام المالي العالمي، هناك أيضا فرصة لتدريب الكوادر وتدريب جميع القطاعات الخاصة والعامة، هناك أيضا فرص يتم الحديث عنها حقيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا. هذه يعني الفرص ستمنح أيضا كثير من الكوادر العاملة في يعني النظام المالي السوري فرصة التدريب، ويعني يعني إعادة حقيقة ما كانت قد ذهب عنها خلال السنوات الماضية. هناك عدة تطورات حصلت، وجميع هذه الأمور حقيقة كان قد تم الحديث عنها.
0: أشكر.
2: اليوم خلال الفترات الماضية أو العام الماضي أيضا.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة المنصور. ونوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الخارجية تقول بموجب مذكرة التفاهم تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. إذن أنوه مجددا إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الخارجية تقول بموجب مذكرة التفاهم تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، وسنتابع تفاصيل إضافية عن هذا الخبر في سياق هذه النشرة أو في نشرات لاحقة. ونتابع أيضا هذا الخبر العاجل. تتمت الخبر العاجل. وزارة الخارجية تقول توصلنا إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس. إذن الخارجية السورية تقول توصلنا إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدتي حميميم و طرطوس. ونتابع في بقية أخبارنا في سياق هذه النشرة، إذ أعلن المصرف المركزي استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات، وذلك وفق الإجراءات والضوابط النظيمة لعملية السحب. وأكد المصرف أن عملية السحب لا تتطلب مراجعة مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق بشكل مباشر، إذ يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في محافظاتهم. وأوضح أن القرار جاء تيسيرا على المواطنين وتخفيفا لأعباء التنقل، بما يضمن توزيع الخدمة في مختلف المحافظات واستكمال إجراءات السحب وفق الأصول المعتمدة. كما أشار إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد على زيادة عدد قوات السحب وتعزيز جاهزيتها، بما يسهم في تسريع حصول المواطنين على الخدمة وتسهيل إجراءاتها. قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي أن رئيس الوزراء وجه بجعل معبر ربيعة الحدودية الأهم في العراق، مشيرا إلى أن أهمية المنفذ تنبع من كونه نقطة ترانزيت حيوية تربط بين تركيا وسوريا والعراق. أضاف الوائلي وفقا لوكالة الأنباء العراقية أن تطويرا شاملا للمنفذ سينجز خلال شهر أو شهرين، ويتضمن إجراء تغييرات وتوسعات في قاعات المسافرين والساحات والطرق وشبكات الإنارة وكاميرات المراقبة، مضيفا أن السلطات تستهدف رفع حركة الترانزيت إلى 300 شاحنة يوميا وزيادة عبور صهاريج النفط إلى أكثر من 1000 صهريج يوميا. بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات وتوسيع الشراكات والاستثمارات المشتركة. وجاء اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي، حيث بحث الجانبان فرص تطوير التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وبحسب وزارة الاقتصاد شملت المباحثات الاقتصاد الجديد، السياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال والصناعة المتقدمة. هذا وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح مزيدا من الفرص أمام قطاعي الأعمال في البلدين.

0: ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة مجددا. وزارة الخارجية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس. أيضا الخارجية تقول بموجب مذكرة التفاهم تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. الدولة السورية تتولى إدارة المنشآت المدنية وفي مقدمتها مطار حميميم الرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. أيضا تقول اتفقنا على إعادة صياغة القواعد والمنشآت العسكرية لتحويلها إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تحفظ المصالح المتبادلة وتحديد سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات حيز التنفيذ. أيضا تضيف الخارجية بأن المذكرة تفتح مرحلة مختلفة من العلاقات السورية الروسية. أنوه مجددا مشاهدين إلى هذه الأخبار العاجلة. وزارة الخارجية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس. وأيضا تضيف الخارجية أنه بموجب مذكرة التفاهم تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. والدولة السورية تتولى إدارة المنشآت المدنية وفي مقدمتها مطار حميميم الرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. وأيضا تقول اتفقنا على إعادة صياغة القواعد والمنشآت العسكرية لتحويلها إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تحفظ المصالح المتبادلة وتحديد سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات حيز التنفيذ. وأيضا المذكرة بحسب الخارجية تفتح مرحلة مختلفة من العلاقات السورية الروسية. ونتابع تفاصيل إضافية حول هذه الأخبار العاجلة كما ذكرنا في سياق هذه النشرة أو في نشرات لاحقة والبرامج اللاحقة على شاشة تلفزيون سوريا. نتابع في سياق هذه النشرة إذن في بقية الأخبار، إذ أفادت وكالة سانا ببدء الإدارة العامة للشؤون المدنية تطبيق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لمعاملات الأحوال المدنية اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت وكالة سانا أن نظام الحاجز سيشمل 5 محافظات وهي مراكز حلب وإدلب واللاذقية وحماة وحمص، مشيرة إلى أن حجز المواعيد سيكون حصرا عبر التطبيق الرسمي. كما لفتت إلى أنه لن يتم إنجاز أي معاملة في المراكز المشمولة بالخدمة من دون حجز إلكتروني مسبق. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر خلال جلسته 6 للعام الدراسي 2025-2026 المنعقدة في 2 من آب الجاري مجموعة من الأحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة. قال الحلبي عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك أن المجلس أقر أحداث عدد من الكليات والأقسام الجديدة في الجامعات السورية، من بينها كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة في جامعة الفرات، التربية الثانية في جامعتي الفرات وحمص، والاقتصاد في جامعتي الفرات والرقة، والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية، إلى جانب الهندسة المعلوماتية وقسم الجغرافيا في جامعة حماة، فضلا عن أقسام أخرى في عدد من الجامعات. سجلت قرية عين التينة في ريف القنيطرة 11 حالة مرضية خلال الأيام الماضية اشتبه في ارتباطها بتلوث المياه، في حين باشرت مديرية الصحة عمليات التقصي الوبائي وسحب عينات من مصادر المياه لتحديد أسباب الحالات. قال مراسل تلفزيون سوريا أن المشكلة مرتبطة بخط مياه قديم ضخت عبره المياه ما أدى إلى وصول مياه معكرة إلى بعض المنازل، مشيرة إلى أن المياه بدت عكرة وليست ملوثة، في حين ينتظر صدور نتائج التحاليل المخبرية من مديرية الصحة. من جهته أكد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة سالم جاسم بخيت أن الفحوص المتوافرة أظهرت وجود عكارة من دون مؤشرات على تلوث، موضحا أن الشركة حولت الضخ إلى خط جديد وأرسلت صهاريج مياه لمساندة الأهالي، وذلك بالتوازي مع استمرار الإجراءات الصحية والفنية لمتابعة الحالة. قالت وزارة الزراعة أن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة، ذلك بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة إلى الإنتاج. أوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,550,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين. تتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الانترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، ولا سيما في المناطق المتضررة في ريف المحافظة.
1: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة، يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والانترنت في مدينة اللاذقية واقعاً لا يزال دون المستوى المطلوب، لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
2: هلا واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام، رجعوني على أيام سكايبي، أيام التوجي والوانجي. الشبكة كتير سيئة، طبعاً في مراكز بس للشبكة، مثلاً أبراج رئيسي شبكة عنده بتكون جيدة نوعاً ما، يعني مثل على جسر المحطة ما بتشوف غير عالم مجتمعين هناك مشان النت. بتلاحظ بكل الحواري، في حواري مجتمعين الشباب على بلاطة معينة، على مساحة، على حي جغرافي كتير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلاً المناطق العشوائية بيكون في كثافة سكاني، هون الشبكة بدك تستغيث.
1: وفي ريف اللاذقية وخاصة المناطق المدمرة قد تبدو المعاناة أكبر، فأضرار البنية التحتية تلقي بظلالها على مختلف الخدمات ومن ضمنها قطاع الاتصالات، لتبقى بعض القرى أمام واقع شبكة ضعيفة وتغطية محدودة جدا.
3: أحيانا لما بنزل على المدينة يا أخي توقف جنب برج الشبكة مثلا، لربما أنه طلقت عندك ممكن تحسن تحكي مكالمة وتبعت رسالة واتساب على يعني أقل التعبير، ولكن عندنا مناطق الريف مثلا ما في خدمات إطلاقا. يعني برج الشبكة أنا بدي أفهم شو علاقته مع الشمس، بتطلع الشمس تجيك الانترنت او الشبكه، بتغيب الشمس خالصين راحت، واذا طلعت الشمس واجت الشبكه ضعيفه جدا، والله العظيم احيانا بتوقف بدك تبعت رساله واتساب ما بتحسن تبعتها، الطرقات في فواصل كثير كبيره بالطرقات ما فيها انترنت.
1: الجهات المعنيه تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات، بدءا من صيانه الشبكات وتوسيع التغطيه ومعالجه الاعطال، وصولا الى العمل على تطوير خدمات الانترنت. لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
2: رغم أن اللاذقية تمثل نموذجاً واضحاً لمعاناة مستخدمي الاتصالات، فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحدياً يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. من الحاجة تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: وفي العاصمة، بحث المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق طاهر العمر مع الرئيس التنفيذي لشركة العدادات السعودية SMC محمد المفرج، بحثا الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع العدادات الذكية والبدء بتركيب الدفعة التجريبية في عدد من المواقع. وأكد الجانبان أهمية وضع آليات التنفيذ الميداني للمشروع ومناقشة التحديات المحتملة في أثناء عمليات التركيب بما يضمن سير العمل وفق الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب تأهيل وجاهزية الفرق الفنية لإدارة عمليات التركيب والتشغيل الأولي للمنظومة. نفت المديرية العامة للأثار والمتاحف ما يجري تداوله بشأن تحويل قلعة دمشق لمطاعم ومقاهن. أوضحت مديرية الأثار والمتاحف في بيان أن المطاعم والمقاهي المقامة ضمن موقع مهرجان الصيف سوريا بعيدة عن التماس المباشر مع العناصر الأثرية وقابلة للإزالة مع انتهاء فعاليات المهرجان. وأضافت أن المهرجان يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وخدمية متنوعة، إلى جانب إقامة معرضين أثريين في قاعة العرش، أحدهما للقطع الأثرية المستردة من فرنسا والآخر مخصص لفن الفسيفساء. أكدت المديرية أنها تسعى إلى إعادة تقديم التراث السوري للجمهور وأبراز قيمته الحضارية بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع. هذا وعرضت في قلعة دمشق أثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العاصمة.
4: نحن الآن بمهرجان صيف سوريا داخل قلعة دمشق. الناس لأول مرة بتدخل لقلعة دمشق من 1983. هذا المكان اللي نحن فيه هلأ هو قاعة العرش يلي انعرضت فيه القطع الأثرية الـ 23 اللي كانت بفرنسا واللي جاء فيها الرئيس ماكرون لما إجا بزيارة عند السيد الرئيس. القطع الـ 23 هن لأول مرة بينعرضوا في سوريا ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم لأنه الناس مو داخلة على هي القلعة أبدا بحياتها. ومن طرف ثاني، موضوع حق السوريين اللي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومتهيئة جدا بهي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
0: أخمدت فرق الدفاع المدني 84 حريقا في عموم البلاد يوم أمس السبت. أوضح الدفاع المدني أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط من دون تسجيل أي إصابات، داعيا الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع أيضا عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو أطراف الطرقات والعمل على إزالتها بطرق آمنة. أصيب 17 مدنيا من جراء 22 حادثة سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في مختلف أرجاء البلاد أمس السبت. وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إن فرقها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها. ودعت الوزارة السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من سلامة المركبات والمكابح وماسحات الزجاج وتجنب استخدام الهاتف في أثناء القيادة. دعا عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى، دعا الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال مصطفى أن الشعار الذي شغل مناصب قيادية في عهد النظام المخلوع بينها رئاسة فروع أمنية ووزارة الداخلية موقوف حاليا ويخضع للتحقيق. وأشار مصطفى إلى أنه بإمكان المتضررين مراجعة إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أو التوجه إلى غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. ينضم إلي من دمشق مباشرة المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور. أهلا ومرحبا بك.
5: أهلا بكم أستاذ المشاهدين.
0: أهلا بك. كيف تقرأ هذه الدعوة من عضو هيئة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بخصوص تقديم الدعاوى أو الشكاوى بحق محمد الشعار؟
5: تمام. يعني هي الخطوة طبعا مهمة جدا، تأتي بعد تحديد مواعيد تدقيق أو الفصل أو إصدار قرارات نهائية بمحاكمة عاطف نجيب ومفتي النظام السابق والمتهم وسيم الأسد. فهذه الخطوة هي لاحقة بانتهاء المحاكمات أو قرب انتهاء المحاكمات. فهذه الخطوة بالنسبة لوزير الداخلية السابق الملك محمد الشعار هي خطوة جدا هامة. كل متضرر، كل صاحب مظلومة أن يتقدم الآن خلال الفترة التي تم تحديدها الآن لتقديم شكاوى خطية أو إفادات خطية بالضرر الذي لحقه من خلال إجراء معين أو قرار معين صادر عن وزير الداخلية في النظام السابق. هذه الخطوة تسبق بدء إجراءات المحاكمة، يعني الآن أمام النيابات العامة، أمام الجهات التي حددها التي ستحددها وزارة العدل لتوثيق أي مظلومة أو أي شكوى بحق وزير الداخلية. هذه المرحلة تسبق كما قلنا بدء المحاكمة أمام هيئة عدالة الانتقالية أو محكمة عدالة الانتقالية، هي محكمة الجنايات الرابعة في قصر عدل في دمشق.
0: نعم، ما الذي ينبغي على الضحية أن يفعله عمليا عند التوجه إلى إدارة المحاسبة والمساءلة أو النيابات العامة المختصة بحسب البيان الصادر؟
5: الموضوع أبسط من جدا بسيط. أنا كما تحدثت أن يذهب إلى الجهة التي تم تحديدها ليتقدم بشكوى أو بمعروض ضمن صيغة معينة ببيان الضرر أو المظلومة التي لحقته من خلال كما قلت تصرف أو قرار صدر عن وزير الداخلية السابق. ممكن أن يكون توقيف تعسفي، ممكن أن يكون إجراء ظالم أيا كان بحقه، استيلاء على منازل أو توقيفات غير محقة. أي مظلومة لأي شخص يستطيع أن يأتي ويثبتها. طبعا ممكن أن يستند الوثائق، ممكن أن تكون الوثيقة التي تدين وزير الداخلية القرار الظالم الذي صدر عن وزير الداخلية، أو أن يكون بحضور شهود أو أي أدلة أو أي بيان أو أي بيانات ممكن أن يستند عليها لكي تبنى عليها محاكمة وزير الداخلية في النظام السابق.
0: نعم، كيف سيتم؟
5: كما قلت سابق.
0: نعم، كيف سيتم فرز ربما عشرات أو مئات الشكاوى التي ستصل إلى الجهات المختصة، وما الأولوية في ذلك؟
5: تمام، سيتم طبعا تشكيل أو عن طريق النيابات العامة التي طبعا تقوم بتدقيق كل شكوى. ممكن أن يكون بعض الشكاوى كيدية أو غير صحيحة أو تحت أي مسمى آخر. طبعاً كما قلت أنا سيكون هناك أي شكوى مدعمة بالوثائق، بالشهود، بالصور، بالفيديوهات، بأي وسيلة تقنية أو خطية أو كتابية توثق الجرم أو الانتهاك الذي قام به وزير الداخلية بحق هؤلاء الأشخاص. طبعاً هناك مرحلة تدقيق وتثبت من أي شكوى حتى يتم فرز هذه الشكاوى. طبعا هي الاولويات، طبعا نحن نتحدث عن الانتهاكات الجسيمه التي تتعلق بالقتل او توقيف غير المحق او الاحالات الى محاكم الميدانيه او الاحاله او محاكم الارهاب. هذه كلها سيتم توثيقها، طبعا من السهل توثيق بعضها من خلال وثائق اللي موجوده في المحاكم الميدانيه او محكمه الارهاب التي تم

0: اي شيء تثبت مسؤوليه وزاره الداخليه. طبعا نحن نتحدث عن وزاره الداخليه، نتحدث عن الشخص الذي يمثل هذه الوزاره الذي هو وزير الداخليه. اي انتهاك تم في المرحله التي كان وزير الداخليه موجود على راس الوزاره فهو مسؤول بالنتيجه. يعني اي تصرف، اي انتهاك هو مسؤول عنه. ممكن كمان الفيديوهات، الصور، الادله، ادله اثباتات الشهود، الادله الخطيه، اي وثيقه يمكن ان يتحصل عليها الشخص المتضرر او صاحب المنظمه ان يتقدم بها الى النيابه العامه المتخصصه بهذا الموضوع، موضوع الشكاوى بحق وزير الداخليه السابق.
1: نعم، يعني إلى أي مدى ترى هذه الخطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية سيد غياث في هذه المرحلة تحديدا وبعد محاكمة بعض أوجه النظام المخلوع السابقين؟
0: خطوة مهمة أنا بوجهة نظري هي على سبيل العدالة الانتقالية، هي هذه أعلى درجات الشفافية، بحيث أنه يكتبنا طبعا إحالة أمام القضاء يبنى على وثائق، على اتهامات، على عفوا شكاوى، على مظالم من أشخاص تم وقوع انتهاكات جسيمة بحقهم. هذا يدل أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو العدالة الانتقالية، نحو المسار الصحيح لمحاكمة الأشخاص بموجب الأدلة والوثائق والشكاوي، وليس بمجرد فقط أنه كان وزير داخلية. لا، هذا على جواز صحيح سليم يدل على أننا أمام أعلى درجات الشفافية في محاكمة رموز النظام السابق. طبعا هي خطوة جدا مهمة كما قلت، حتى يكون لدينا توثيق إحالة أمام القضاء، نحن نكون أمام كم من الشكاوى الموثقة بحقه طبعا، وهذه إجراء جدا مهم قبل أن يتم إحالة أمام القضاء ومحاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في مدينة دمشق.
1: نعم، هل يستطيع الضحايا المقيمون خارج سوريا تقديم الشكاوى أو الإفادات؟
0: أكيد عن طريق وكلاء، أي شخص لديه وكيل في سوريا طبعا يستطيع أن يتقدم عن طريق المحامي أو أي وكيل قضائي، وكيل قضائي أو وكيل بوكالة عامة أو بوكالة خاصة يستطيع أن يتقدم أمام القضاء. نحن نتحدث الآن ليس نتحدث عن عدالة انتقالية، نتحدث عن جرائم حرب، وجرائم الحرب طبعا الإجراءات تختلف فيها عن إجراءات يعني الأمام إجراءات القضائية العادية. نحن نتحدث عن انتهاكات جسيمة، عن جرائم قتل، قد يكون اغتصاب، قد يكون انتهاكات مصنفه تحت جرائم الحرب. يستطيع الشخص بنفسه، المبرور بنفسه او عن طريق وكيله القضائي او وكيله القانوني ان يتقدم بالشكوى بحق وزير الداخليه السابق في النظام.
1: نعم، اشكرك على كل هذه الايضاحات، المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور، كنت معنا من دمشق. قالت صحيفة يوديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أتم نحو 80% مما يطلق عليه مشروع تحصين الحدود في الجولان بالخنادق السواتر الترابية، ذلك بالتوازي مع احتفاظه بتسعة مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية. نقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي رفيع أن المشروع يعتمد خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية بهدف عرقلة عمليات التسلل، وذلك في إطار مفهوم أمني جديد يقوم على التعامل مع قدرات أي تهديد محتمل بغض النظر عن الجهة التي تقف خلفه. وأوضح أن القوات تتحرك داخل القرى والمناطق المفتوحة ضمن ما تصفه إسرائيل بالشريط الأمني، في حين يمتد مشروع التحصين من مجدل شمس حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شاب اختطفته من قرية معرية بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة فجرا، وذلك بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، كما توغلت دورية أخرى في محيط سد المنطرة في منطقة السمضانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال توغلها. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من العربات العسكرية في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. أوضح مراسلنا أن قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال قامت بتفتيش الأراضي الزراعية في محيط الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وذلك بالتزامن مع استمرار التحرك

0: المشاركة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. نبقى في القنيطرة، إذ تسببت عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة العاملة في ريف القنيطرة أندوف بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
1: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب. ففي بلدة حضر جمعت فرقها عشرات ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط الثكنات العسكرية، تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
2: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة، ألغام دبابات، وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعية، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية والثمار.
1: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغماً، وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عدداً من الأشجار المثمرة، مخلفاً خسائر كبيرة للمزارعين.
3: والله يا أخي، امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم بشتغل هون، لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الألغام إنك بدك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال إنه يانوا مشوني من الأرض. وصلنا على الدار، طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه، احترقت الأراضي. راح لي بيطلع 5 دولمات كلها كرز وتين ولوز وزيتون. ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة، عوضوا علينا نحن جماعة فلاحين يا عمي.
1: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد. بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم، خسر المزارعون مساحات واسعة من أراضيهم وأشجارهم المثمرة. ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى تلك البقاع، يبقى السؤال معلقاً: من يعوضهم عن سنوات الخسارة وما فقدوه من أراض ورزق؟ محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة حضر.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات في ريف القنيطرة الجنوبية بعد رصدها شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها إلى خارج البلاد، وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغرام ونصف من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي وذخيرة، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص. ألقت السلطات اللبنانية القبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى، ذلك لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. ذكر المصدر أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا للمدعي العام السوري لتسليمه ملف استرداد عادل عيسى والاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه.
4: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر، حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن التزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وفصائل تابعة لما يسمى الحرس الوطني في ريف السويداء الغربية. قالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا أن الاشتباكات تركزت على محور بلدة يعتيل، حيث ينتشر الحرس الوطني في مقابل مواقع لقوى الأمن الداخلية في محيط قريتي ريمة حازم وولجا، من دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى في صفوف الطرفين. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي بشأن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وذلك بعد عام ونصف من المباحثات. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية أنه بموجب المذكرة ستبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس بالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري. كما اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. حددت مذكرة التفاهم سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي مباشرة من دمشق الكاتب والمحلل السياسي دكتور ماهر التمران، أهلا ومرحبا بك.
5: السلام عليكم، أسعد الله مساك أستاذ، تحياتي لك ولكافة المتابعين الأكارم.
0: أهلا بك. بداية، ما هي العوامل برأيك التي أدت إلى يعني الحديث عن هذه المذكرة للتفاهم بين الجانبين السوري والروسي؟
5: صراحة مذكرة التفاهم اليوم تعكس تحول مهم في طبيعة العلاقة السورية الروسية، لأنها لا تبدو اتفاق على إنهاء الوجود الروسي بقدر ما هي إعادة صياغته ضمن، فبدلا من استمرار نموذج القواعد العسكرية طابع السيادة المنفصل، اليوم يجري الحديث عن تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، بما يسمح لروسيا بالحفاظ على الحضور، وفي الوقت نفسه يمنح دمشق دور أكبر في إدارة المجال السيادي. هذه المسألة يعني تكسبها الحكومة السورية أهمية كبيرة لإدارة المنشآت المدنية، خصوصا مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، فهذه الأماكن لها أهمية خاصة لأنها لا تعني فقط بموضوع يعني الوجود الروسي، بل هو يتحتم أيضا على وجود حد عمل جديد، ويشير إلى أن الطرفين يريدين الانتقال سريعا من مرحلة التفاهم السياسي إلى مرحلة التنفيذ. فدمشق اليوم هي لا تنهي العلاقة مع موسكو، وإنما تنهي الصياغة القديمة في العلاقة. مع ذلك يمكن أن نشهد خلال المرحلة المقبلة انتقال من الوجود الروسي في سوريا إلى الشراكة الروسية في سوريا، فيتحول من وجود إلى شراكة حقيقية للحكومة الروسية. كذلك اليوم روسيا قد فقدت النفوذ في سوريا، والأدق أنه ما يجري اليوم هو إعادة تعريف أدوات النفوذ الروسي. فالنفوذ في العلاقات الدولية لا يقاس دائما بعدد القواعد العسكرية أو حجم القوات الموجودة على الأرض، وإنما يكون بقدرة الدولة على الحفاظ على مصالحها وشبكات العلاقة الاستراتيجية. في هذه الصيغة قد تتخلى روسيا عن الشكل العسكري التقليدي لوجودها، لكن تحافظ على الحضور من خلال التدريب والتأهيل والتعاون العسكري والفني، ربما حتى في المصالح الاقتصادية والاستثمارية في المستقبل. فالجيش السوري السابق كان كل دعمه وقواته وتدريبه والأسلحة هي كانت من روسيا، اليوم ما زال إرث الجيش النظام السابق موجود نوعا ما، ربما بعض التكتيكات أو ربما بعض الأسلحة قد دمرت أغلبها، لكن ما يزال هناك نوع من هذا القبيل نوعا ما.
0: نعم دكتور ماهر. نعم دكتور ماهر، يعني هل تعني إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري نهاية مرحلة القواعد العسكرية الروسية بصيغتها الماضية، أم أنها إعادة تموضع للوجود الروسي تحت صيغة جديدة؟
5: نعم، دمشق هي لم تنهي العلاقة معها مع روسيا، ولكن هي أعادت هذا إعادة العلاقة وتحديد العلاقة. فروسيا تحولت من موجودة إلى شريكة في الوجود في سوريا. هذا النموذج صراحة يعني يمنح دمشق فرصة لاستعادة مساحة أكبر من القرار السيادي من دون تحويل العلاقة مع موسكو إلى مواجهة مفتوحة، وهذا مهم جدا بالنسبة لسوريا، لأن سوريا تحتاج إلى علاقات متوازنة مع القوى الكبرى ولا تكون مستعدة لاستبدال تبعية محور بمحور آخر. اليوم سوريا خرجت من المحور السابق، اليوم هي تحاول العمل على التوازن بين المحاور الموجودة. اليوم هناك القواعد هو الوجود الأمريكي، القواعد التركية الموجودة، فهذه المحاور دمشق لا ترغب أن
0: أشكرك جزيل الشكر
5: بمحور بل تقوم
0: أشكرك
5: على
0: جزيل الشكر
5: التوازن
0: الدكتور
5: بين هذه المحاور.
0: ماهر التمران الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر في طرطوس كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. قالت قوى الأمن الداخلي أن الشحنة شملت مناطق آلية وقذائف بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة المجهزة والمعدة للتهريب، كما أوضحت أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة من تلفزيون سوريا وفي العناوين. وزارة الخارجية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، وتشير إلى أنها ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين دمشق وموسكو. أصحاب بسطات في مدينة الصنمين بريف درعا يحتجون اعتراضا على نقل موقع عملهم، ومدير المنطقة يقول إن القرار جاء استجابة لشكاوى الأهالي. المصرف المركزي يؤكد استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ مؤسسة البريد في المحافظات، ويقول إن الإجراءات لا تتطلب مراجعة مبنى المصرف في دمشق. نتنياهو يعلن رفضه لوثيقة النقاط 15 بشأن غزة، ويؤكد بأن إسرائيل لن تسمح ببناء دولة فلسطينية لا في غزة ولا الضفة الغربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا وإلى تفاصيل هذه النشرة. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي بشأن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس بعد عام ونصف من المباحثات. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية إنه بموجب المذكرة ستبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. بالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري فقد اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. وحددت مذكرة التفاهم سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل كي تدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. من جانبها قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إنها ستتسلم المواقع التجارية التي كانت تشغلها روسيا ضمن مرفأ طرطوس ومستودعاته. ولمزيد من الإيضاحات ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. حازم أهلا بك، إذا ماذا لديك من تفاصيل إضافية بشأن هذه المذكرة؟
1: فرات، حقيقة يعني هذه مذكرة التفاهم هي تتويج لمفاوضات استمرت لأكثر من عام ونصف لإعادة ترتيب العلاقات مع روسيا وإعادة ترتيب أيضا الوجود العسكري الروسي داخل سوريا، وخاصة نتحدث عن الساحل السوري والقاعدتان العسكريتان في طرطوس وفي اللاذقية. نتحدث عن مطار حميميم إضافة إلى قاعدة عسكرية في طرطوس. بعد هذه المفاوضات التي استمرت لعام ونصف تم تقسيم يعني التواجد الروسي يعني قسمين، القسم الأول للمنشآت ذات الطابع المدني وأخرى المنشآت ذات الطابع العسكري والقواعد العسكرية. في البداية يعني المنشآت ذات الطابع المدني وتحديدا نتحدث عن ما هو موجود في مطار حميميم إضافة إلى الرصيف التجاري الرابع في طرطوس، يعني هاتين المنشآتين المدنيتين ستتولى الدولة السورية إدارتهما، ريثما يتم تحويلهما إلى يعني إدارة كاملة ضمن منظومة الإدارة المدنية السورية. أما فيما يتعلق في يعني القواعد العسكرية والمنشآت ذات الطبيعة العسكرية سواء في طرطوس أو اللاذقية، ستكون هذه القواعد تتحول من طبيعة ذات علاقة بقاعدة عسكرية روسية إلى منشآت تدريب وتأهيل مشتركة بما يحقق المصالح ما بين روسيا وسوريا وبما اتفق عليه لاحقا لطبيعة هذه المنشآت، لكن ستتحول إذا إلى يعني إدارة مشتركة لما له علاقة بالتأهيل والتدريب. طبعا هناك مهلة، هي مهلة 3 أشهر وهي مهلة يعني قصيرة نسبيا، نتحدث عن 3 أشهر فقط بعد مفاوضات استمرت لعام ونصف. بعد 3 أشهر لعملية التحويل يعني تنتقل المرحلة الثالثة الثانية للخطوات التنفيذية التي لها علاقة بالإدارة وتحويل الإدارة. نحن نتحدث عن يعني نقطة مفصلية في العلاقات ما بين روسيا وسوريا وتحديدا فيما يتعلق بالتواجد العسكري، هذا التواجد الذي ربما أثار جدلا خلال الفترة الماضية بعد سقوط النظام المخلوع، كيف سيكون وما هي طبيعته المستقبلية. يبدو بأن سوريا تحافظ على يعني علاقات مستقرة مع روسيا وتعيد تنظيم هذه العلاقات سواء نعم على الصعيد العسكري أو حتى على الصعيد الدبلوماسي. نعم فرات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. أتحول الآن مباشرة إلى حلب حيث عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الوهاب معنا. قراءة أولية في هذه المذكرة يعني المزمع لربما توقيعها بين الطرفين بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس بالنسبة للجانب الروسي.
2: أهلا بك وبجميع المشاهدين. يعني مبدئيا يمكن القول أن سوريا استطاعت إلى التوصل إلى حل وسط بشأن الوجود العسكري الروسي المتبقي في سوريا بطريقة لم تنهي فيها العلاقة أو لم تؤدي إلى إنهاء العلاقة بشكل متوتر مع روسيا، لأنها أيضا بحاجة إلى استمرار هذه العلاقات، وبطريقة أيضا لم تستمر ب يعني إظهار وجود أي استفزاز للغرب في سوريا باعتبار أن سوريا توجهت بعد سقوط نظام الأسد وبعد التحرير.
0: لو سمحت سيد عبد الوهاب فقط دعني أنوه فقط إلى هذا الخبر العاجل الذي وصلنا ويريدنا عن وزارة الخارجية، فإن وزير الخارجية يجري جولة بمطار اللاذقية وميناء طرطوس بغية الاطلاع على المنشآت التي شملتها مذكرة التفاهم مع روسيا. إذن بحسب ما وردنا عن وزارة الخارجية، فإن وزير الخارجية سعد الشيباني يجري جولة بمطار اللاذقية وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت التي شملتها مذكرة التفاهم مع روسيا. أعود لك سيد عبد الوهاب، إذن بخصوص ما شاهدنا، بدأت إذن يعني الحكومة السورية بالدخول إلى مطار اللاذقية وأيضا ميناء طرطوس للاطلاع على الوضع في الداخل، كيف يجري؟
2: يعني مرة أخرى كما ذكرت، هذا النص أو هذه المذكرة تعتبر حل وسط انتهجته سوريا بما لا يؤدي إلى قطع العلاقة نهائيا مع روسيا التي تحتاجها في كثير من الملفات، وبما أيضا يؤدي إلى عدم استفزاز الغرب بوجود عسكري روسي مستمر في سوريا. الغرب طبعا هو المقصود الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الثانية. طبعا الحديث من نص المذكرة كان يتحدث عن تسليم المنشآت المدنية لسوريا بما في ذلك الرصيف الرابع، واستلام المنشآت العسكرية أو تحويل المنشآت العسكرية إلى منشآت تدريب وتأهيل، وهذا يبقي العلاقة العسكرية مع روسيا السورية مع روسيا عند حد أدنى صح التوصيف. أيضا حقيقة أن المذكرة لم تتطرق إلى قضية الرصيف المجاور للرصيف الرابع، وهو رصيف كان لرسو السفن العسكرية الروسية. كانت روسيا في اتفاقية مع نظام الأسد عام 2017 حولت هذا الرصيف لحيث يستقبل تقريبا حوالي 11 سفينة، لم يتطرق إلى هذه النقطة، لكن أعتقد أنه تم إنهاء أيضا يعني أي صفة قانونية يعني كانت قد وقعتها روسيا مع نظام الأسد باستخدام هذا الرصيف للمنشآت العسكرية، لأن هذه النقطة تحديدا يمكن أن تستفز الدول الغربية ويمكن أن تؤثر على العلاقات السورية الغربية.
0: طيب ما المقابل الآن يعني وفق هذه المذكرة، ما الذي ستقدمه سوريا إن صح التعبير إلى روسيا في مستقبل هذه العلاقة؟
2: لا إطلاقا، هو الحديث يفترض أو السؤال يفترض ما الذي سوف تقدمه روسيا لقبول سوريا باستمرار وجودها العسكري في سوريا وليس العكس. روسيا هي التي تحتاج سوريا بشكل أكبر، رغم حاجة سوريا طبعا لها أي لروسيا. سوريا تحتاج إلى إمدادات الغذاء من روسيا، كانت تحتاج أيضا إلى إمدادات النفط، لكن يبدو أن هناك حديث عن توقف إمدادات النفط، وتقريبا نسبتها تساوي 20% من حاجة سوريا، 20 أو 21% من حاجة سوريا للنفط. يعني هناك أيضا حاجة سورية لاستمرار العلاقة مع روسيا في العلاقات الدولية، في قضية أيضا العلاقة مع إسرائيل المتعثرة في الوصول إلى اتفاق أمني. هناك الكثير أيضا من القضايا التي يمكن أن تذهب سوريا إليها باتجاه
0: نحو يعني بمعنى آخر، هل روسيا هي من تريد أن تقلص النفوذ في سوريا؟ لذلك أنا سألتك
2: لا.
0: يعني ما حاجة
2: روسيا تريد أن تحافظ على وجودها في سوريا، هي التي كانت تبحث عن استمرار بقاء القاعدتين العسكريتين في سوريا. نحن سمعنا كثيرا خلال الأشهر الماضية أو خلال السنة ونصف الماضية عن من تصريحات لمسؤولين روسيا يتحدثون على أن القاعدتين الروسيتين سواء في حميميم أو طرطوس سوف تبقى ولا يوجد أي تغيير على مستقبل هاتين القاعدتين. الآن المذكرة تنفي هذه التصريحات الروسية أو الآمال الروسية يعني بشكل أدق. الآن يعني روسيا حقيقة لم تستطع تحقيق هذا الهدف، لكنها حافظت على حد أدنى إن صح التوصيف من وجودها أو استمرار بقائها في سوريا. هذا بحد ذاته يعتبر مصلحة لروسيا، أنها حافظت على استمرار وبقاء في سوريا، سواء يعني عبر بقاء المنشآت في حد ذاتها أو عبر الصفة يعني العملياتية وهي التدريب والتأهيل. أنا أعتقد حقيقة أن يعني روسيا تستطيع من خلال هذا المدخل أيضا يعني الإبقاء على تعاون أمني وبحد أدنى تعاون عسكري مع سوريا، لأنها بهذه الطريقة يمكن أن تناقش قضايا أخرى تتعلق بالتسليح وليس فقط بالتدريب، إن لم يكن هناك تحفظ غربي وتحفظ أمريكي على وجه أيضا التحديد حول هذه القضية. روسيا يعني صحيح أنها خسرت كثيرا في هذا يعني هذا التقليص للوجود العسكري، لأنها كانت تستخدم قواعدها في سوريا أو كانت تأمل استخدام قواعدها في سوريا لصيانة أسطولها العسكري في البحر الأسود، وأيضا كانت تريد أن تحافظ على بقاء مستمر لوجودها العسكري في شرق المتوسط، بما يؤدي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الغربية في الوقت الذي تحتاج فيه روسيا لمثل هذه الضغوط خلال يعني خلال معركتها المستمرة
0: نعم،
2: في أوكرانيا مع الدول الغربية.
0: شكرا جزيلا عبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من حلب. إذا مشاهدينا نكمل معكم في هذه النشرة، حيث قالت صحيفة ديعوت أحرنوت إن الجيش الإسرائيلي قد أتم نحو 80% مما يطلق عليه مشروع تحصين الحدود في الجولان بالخنادق والسواتر الترابية، وذلك بالتوازي مع احتفاظه ب9 مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية. ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي رفيع أن المشروع يعتمد خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية بهدف عرقلة عمليات التسلل في إطار مفهوم أمني جديد يقوم على التعامل مع قدرات أي تهديد محتمل بغض النظر عن الجهة التي تقف خلفه. وأوضح أن القوات تتحرك داخل القرى والمناطق المفتوحة ضمن ما تصفه إسرائيل بالشريط الأمني، في حين يمتد مشروع التحصين من مجدل شمس حتى منطقة المثلث الحدودي جنوباً. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شاب اختطفته من قرية معرية بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة فجرا، بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، هذا وتوغلت دورية أخرى في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال عملية التوغل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من العربات العسكرية في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال قامت بتفتيش الأراضي الزراعية في محيط الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، تزامنا مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية. نبقى في القنيطرة، حيث تسببت عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة العاملة في ريف القنيطرة أندوف بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
3: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب. ففي بلدة حضر جمعت فرقها 10 ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط الثكنات العسكرية، تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
4: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة، ألغام دبابات، وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعي، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية والثمار.
3: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغما، وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عددا من الأشجار المثمرة، مخلفا خسائر كبيرة للمزارعين.
5: والله يا أخي امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم بشتغل هون، لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الألغام إنك بك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال أنه يانا مشوني من الأرض. وصلنا على الدار طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه احترقت الأراضي، راح لي بيطلع 5 دولمات كلها كرز وتين ولوز وزيتون، ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة، يعوضوا علينا نحن جماعة فلاحين يا عمي.
3: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
6: بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم، خسر المزارعون مساحات واسعة من أراضيهم وأشجارهم المثمرة. ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى تلك البقاع، يبقى السؤال معلقاً: من يعوضهم عن سنوات الخسارة وما فقدوه من أراض ورزق؟ محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة حضر.
0: خرج عدد من أصحاب البسطات في مدينة الصنمين بريف درعا في وقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار مديرية المنطقة بشأن إخلاء الشارع الرئيسي من البسطات ونقلها إلى موقع بديل. وعرب المحتجون عن رفضهم الانتقال إلى الموقع البديل خوفاً من تأثير ذلك على حركة البيع لديهم، مشيراً إلى أن الموقع الحالي يعد من أكثر المناطق حيوية في المنطقة. وبحسب مصادر محلية، فإن إدارة منطقة الصنمين أوضحت أن قرار النقل جاء استجابة لشكاوى من الأهالي، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم الأسواق وإزالة التعديات على الطرقات العامة. لمزيد من التوضيحات ينضم إلينا حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا، معنا من درعا. حسام، أهلا بك. إذن على ما يبدو هذا يعني القرار لم يلقى قبولا لدى أصحاب البسطات وقاموا بوقفة احتجاجية، ما مصير هذه الوقفة إلى حد هذه الآن؟
7: نعم فرات، في الحقيقة يعني ما شاهدناه اليوم في الصنمين شاهدناه في عدة مناطق سابقا، يعني إزالة المخالفات وإزالة البسطات، يعني هناك دائما يعني يقوم أصحاب البسطات بالاعتراض وبالتظاهر، ولكن بالنهاية يعني ما جرى هو أن حدث اجتماع ما بين مندوبين عن هؤلاء من أصحاب البسطات مع مدير المنطقة سيد عبد الله العلو وأيضا رئيس بلدية الصنمين، ويعني قضى الاجتماع بتنفيذ القرار خلال مهلة قدرها 72 ساعة. القرار يقضي بإفراغ الشارع الرئيسي، وشارع رئيسي في الصنمين تقريبا بطول 570 متر، هذا الشارع تقريبا محتل بشكل كامل من قبل البسطات، وأيضا تقوم يعني أصحاب البسطات يقومون برمي يعني مخلفات البيع، ويعني يؤثر بشكل كبير وجود البسطات على النظافة العامة ويضيق الطريق بشكل كبير جدا، لا تستطيع أن تمشي في هذا الشارع، بالإضافة إلى أن الشارع هو بالأساس سوق، يعني يوجد فيه محلات نظامية رئيسية تقوم بدفع أجور وتقوم بدفع مستحقات للبلدية، وبالتالي كان هناك العمل على نقل البسطات وتصنيعهم ضمن ساحة، وهو ما يعني سبب اعتراض أصحاب البسطات بحجة أن النقل إلى ساحة قد يؤدي إلى تناقص قيم العدد البيع اليومي لديهم، وهذا يؤثر بشكل مباشر على أرزاقهم، وكان هناك اعتراض على عملية التجميع وهم يريدون البقاء ضمن هذا الشارع الذي يمثل مفصل حيوي في مدينة الصنمين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا في درعا. أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر في طرطوس كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت قوى الأمن الداخلي أن الشحنة شملت بنادق آلية وقذائف بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة المجهزة والمعدة للتهريب. هذا وأوضحت أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة. ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعنف طفلة، في واقعة قالت الجهات المختصة إن هدفها كان ابتزاز والدة الطفلة. وقالت مديرية إعلام الرقة أن المباحث الجنائية تحركت بعد تداول المقطع وتمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه قبل أن تلقي القبض عليه، وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الطفلة التي ظهرت في التسجيل ليست ابنة الموقوف، وأنه أقدم على تعنيفها وتصوير الواقعة بقصد ابتزاز والدتها مؤكدة إحالته إلى القضاء. نظم عدد من المعلمين المفصولين على خلفية مواقفهم الثورية إبان عهد النظام المخلوع وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية في الحسكة، مطالبين بإعادتهم إلى ملاك وزارة التربية وتسوية أوضاعهم الوظيفية. نتابع.
8: نحن مجموعة من خريجي كلية التربية ملزم ومن الناجحين في المسابقات الذين شملنا قرار التريث ومنعنا من المباشرة لعلة عدم أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية أو بسبب التقرير الأمني، نرفع إلى من يملك رد المظالم وإقامة العدل. لقد كان وقوفنا مع ثورة الحق وإباؤنا للانخراط في جيش الطاغية سبباً في حرماننا مباشرة وظائفنا، فدفعنا ثمن ذلك موقفنا الوطني غالياً. إذ ضاعت من أعمارنا سنون بعد التخرج، واليوم إذ يعاد المفصولون الذين أبعدهم النظام البائد بعين العلة، أي التخلف عن الخدمة، فإن العجب يأخذنا والحسرة تغشانا، كيف يرد أولئك ونحن قد حجبنا عن المباشرة بذات السبب؟ فلماذا لا تشملنا قرارات العودة؟
0: بحث وزير المالية محمد السربرنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية جوناثان بيرك سبل إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي. وقال برنية في مشهور له عبر منصة إكس إنه جرى مناقشة الإصلاحات الجارية في القطاع المالي بالإضافة إلى توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية، مؤكدا تقديره لدعم وزارة الخزانة الأمريكية للجهود الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة السورية في إطار مساعي تطوير القطاع المالي وتعزيز ارتباطه بالنظام المالي العالمي. تجمع فلاحون في محافظة الرقة أمام مبنى المحافظة احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن محصول القمح الذي تم تسليمه للحكومة، مطالبين بتنظيم آلية الصرف. هذا وشهد مبنى القصر العدلي في مدينة الرقة ازدحاما كبيرا بعد نقل عدد من الخدمات إليه من مكتب البريد تزامنا مع بدء معاملات فك احتباس الدراجات النارية. وبحسب مصادر محلية فقد تسبب توافد المراجعين لاستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل بضغط كبير على المركز، ما أدى إلى توقف خدمات النافذة الواحدة مؤقتا. وأضافت المصادر أنه تقرر تأجيل معاملات فك احتباس الدراجات النارية إلى يوم الأربعاء، ريثما يجري تنظيم سير العمل وتخفيف الازدحام. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي اتخاذهم إجراءات عاجلة في محافظة الرقة لتخفيف الازدحام وتسريع عمليات استبدال العملة تزامنا مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. وشملت الإجراءات زيادة عدد منافذ الاستبدال إلى 10 ورفدها بكوادر إضافية، إلى جانب تنظيم حركة المرجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. وطلبت المؤسسة السورية للبريد من المرجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل. أعلن المصرف المركزي استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعملية السحب. وأكد المصرف أن عملية السحب لا تتطلب مراجعة مبنى مصرف سوريا المركزي في العاصمة بشكل مباشر، إذ يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في محافظاتهم. وبعد ذلك أوضح أن القرار جاء تيسيراً على المواطنين وتخفيفا لأعباء التنقل، بما يضمن توزيع الخدمة في مختلف المحافظات واستكمال إجراءات السحب وفق الأصول. كما أشار إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد على زيادة عدد قوات السحب وتعزيز جاهزيتها، مما يسهم في تسريع حصول المواطن على الخدمة وتسهيل إجراءاتها.

دعا عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى، دعا الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وقال مصطفى إن الشعار الذي شغل مناصب قيادية في عهد النظام السابق بينها رئاسة فروع أمنية ووزارة الداخلية موقوف حاليا ويخضع للتحقيق. وأشار مصطفى إلى أنه بإمكان المتضررين مراجعة إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أو التوجه إلى غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظة السورية. أعلنت نقابة أطباء الأسنان شطب قيود 5 أطباء من فرع دمشق ومنعهم من مزاولة المهنة على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوعة. وبينت النقابة أن الإجراءات شملت إحالة ملفات الأطباء إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتة إلى أن قراراتها جاءت انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية. وأكدت في الوقت ذاته أنها تواصل دراسة ومتابعة ملفات أطباء آخرين تورطوا في انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. وأشارت أيضا لأن القرارات المتعلقة بهم ستصدر تباعا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. نفت المديرية العامة للآثار والمتاحف ما يجري تداوله بشأن تحويل قلعة دمشق لمطاعم ومقاهي. وأوضحت مديرية الآثار والمتاحف في بيان أن المطاعم والمقاهي المقامة ضمن موقع مهرجان صيف سوريا بعيدة عن التماس المباشر مع العناصر الأثرية وقابلة للإزالة مع انتهاء فعاليات المهرجان. وأضافت أن المهرجان يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وخدمية متنوعة إلى جانب إقامة معرضين أثريين في قاعة العرش، أحدهما للقطع الأثرية المستردة من فرنسا والآخر مخصص لفن الفسيفساء. وأكدت المديرية أنها تسعى إلى إعادة تقديم التراث السوري للجمهور وإبراز قيمته الحضارية بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع.

0: أثار وضع إحدى اللافتات التي تعود لأحد المطاعم على جدران قلعة دمشق الأثرية جدل خلال اليوم الماضي، لما اعتقد البعض بأنه افتتاح لمطعم دائم داخل القلعة، ووجد فيه البعض بأنه تعد على القيمة الأثرية للقلعة. لكن المديرية العامة للأثار والمتاحف أوضحت بأن ما يجري هو مؤقت وليس افتتاحا لمطاعم ومقاهٍ داخل القلعة، هو ضمن فعاليات الصيف أو مهرجان صيف 2026 داخل القلعة. هذا المهرجان هو مهرجان ثقافي خدمي متنوع، وبالتالي هذه القطاعات الخدمية تخدم زوار المهرجان وهي خدمات مؤقتة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن مطار حلب الدولي سجل خلال شهر تموز أكثر من 600 رحلة جوية. وأضافت الهيئة أن الرحلة الجوية نقلت أكثر من 66 ألف مسافر عبر 12 شركة طيران عاملة في المطار، ما يعكس استمرار الحركة الجوية والنشاط الملاحي في مطار حلب. أصيب 17 مدنيا من جراء 22 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في مختلف أرجاء البلاد أمس السبت. وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إن فرقها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما أزالت أثر الحوادث وأمنت مواقعها. ودعت الوزارة السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من سلامة المركبات والمكابح وماسحات الزجاج وتجنب استخدام الهاتف في أثناء القيادة. أخمدت فرق الدفاع المدني 84 حريقا في عموم البلاد يوم أمس السبت، وأوضح الدفاع المدني أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط من دون تسجيل أي إصابات، داعيا الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وإلى عدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات والعمل على إزالتها بالطرق الأمنة. أفادت وكالة سانا ببدء الإدارة العامة للشؤون المدنية تطبيق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لمعاملات الأحوال المدنية، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت وكالة سانا أن نظام الحجز سيشمل 5 محافظات وهي مراكز حلب وإدلب واللاذقية وحماة وحمص، مشيرة إلى أن حجز المواعيد سيكون حصرا عبر التطبيق الرسمي، كما لفتت إلى أنه لن يتم إنجاز أي معاملة في المراكز المشمولة بالخدمة من دون حجز إلكتروني مسبق. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر خلال جلسته السادسة للعام الدراسي 2025-2026 المنعقدة في الثاني من آب الجاري مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة. وقال الحلبي عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك إن المجلس أقر إحداث عدد من الكليات والأقسام الجديدة في الجامعات السورية، من بينها كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة في جامعة الفرات، والتربية الثانية في جامعتي الفرات وحمص، والاقتصاد في جامعتي الفرات والرقة، والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية، إلى جانب الهندسة المعلوماتية وقسم الجغرافيا في جامعة حماة، فضلا عن أقسام أخرى في عدد من الجامعات. سجلت قرية عين التينة في ريف القنيطرة 11 حالة مرضية خلال الأيام الماضية اشتبه في ارتباطها بتلوث المياه، في حين باشرت مديرية الصحة عمليات التقصي الوبائي وسحب عينات من مصادر المياه لتحديد أسباب الحالة. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن المشكلة مرتبطة بخط مياه قديم ضخت عبره المياه، ما أدى إلى وصول مياه معكرة إلى بعض المنازل، مشيرا إلى أن المياه بدت عكرة وليست ملوثة، في حين ينتظر صدور نتائج التحاليل المخبرية من مديرية الصحة. من جهته أكد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة سالم جاسم بخيت أن الفحوص المتوفرة أظهرت وجود عكارة من دون مؤشرات على تلوث، وضح أن الشركة حولت الضخ إلى خط جديد وأرسلت صهاريج مياه لمساندة الأهالي بالتوازي مع استمرار الإجراءات الصحية والفنية لمتابعة الحالة. قالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحات المزروعة لتحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة للإنتاج. وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل محافظة، ثم دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، وتجاوزت بذلك احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,550,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين والبائعين في دمشق بشأن ارتفاع أسعار الدجاج وأسبابه ومدى تناسبها مع دخل المواطن.
2: كيف بتشوف أسعار الفروج بالنسبة لك كمواطن؟
3: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضة اللي هي الفروج، صراحة غالي. يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. بنرجع يعني بنقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم ياخذ الفروج او اللحمه البيضاء، لانه مقارنه مع اللحوم الحمراء كثير غاليه.
4: هلا اول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زياده لانه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفه زياده عن اللزوم.
5: والله الاسعار من فتره شهر كانت كثير جيده، كانت الورده ب 26 27، من شيء 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50-46 سعر، هذا السوداء كله بشكل عام ارتفع رفعة يعني متعبة للمواطن.
2: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
5: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
2: كيف شايف اليوم أسعار؟
5: غالية كثير، غالية كثير. يعني المواطن محروم من اللحمة، صفي الفروج عم يجيب بياكل، هلا بالاسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
2: قديش اسعار الفروج تقريبا؟
6: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40-45، الصدر يعني 85-90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الوردة 40-45 حسب يعني. ايه وبالنسبة لهي الاسعار لجنونة انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي والدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فبهذا السبب غلي الدجاج، فبعدين ان شاء الله بس تتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
1: تتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الانترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، لا سيما في المناطق المتضررة بريف المحافظة.
7: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة، يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والإنترنت في مدينة اللاذقية واقعاً لا يزال دون المستوى المطلوب، لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
8: هلا واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام، رجعوني على ايام سكايبي، ايام التوجي والوانجي، الشبكه كثير سيئه. طبعا في مراكز بس للشبكه، مثلا ابراج رئيسي شبكه عنده بتكون جيده نوعا ما، يعني مثل على جسر المحطه ما بتشوف غير عالم مجتمعين هنيك مشان النت. بتلاحظ بكل الحواري في حواري مجتمعين الشباب على بلاطه معينه، على مساحه، على حي جغرافي كثير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلا المناطق العشوائية بيكون في كثافة سكاني، هون الشبكة بدك تستغيث.
7: وفي ريف اللاذقية وخاصة المناطق المدمرة

0: الشمس بتطلع الشمس تجيك الانترنت او الشبكه، بتغيب الشمس خلص تصير راحت، واذا طلعت الشمس واجت الشبكه ضعيفه جدا، والله العظيم احيانا بتوقف بدك تبعت رساله واتساب ما بتحسن تبعتها، الطرقات في فواصل كثير كبيره بالطرقات ما فيها انترنت.
1: الجهات المعنيه تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات بدءا من صيانه الشبكات وتوسيع التغطيه ومعالجه الاعطال وصولا الى العمل على تطوير خدمات الانترنت. لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
2: رغم أن اللاذقيات تمثل نموذجاً واضحاً لمعاناة مستخدمي الاتصالات، فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحدياً يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. هنا الحاج تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
3: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة تتناول هذه المسألة. وأعلن نتنياهو رفض إسرائيل لوثيقة النقاط 15 بشأن غزة والتي قدمها مجلس السلام، مؤكدا رفضه لحل الدولتين وأنه لن تقوم دولة فلسطينية في غزة أو الضفة ما دام رئيسا للوزراء. تنضم إلينا الآن ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم أهلا بك. إذن كيف تعاملت لربما وسائل الإعلام العبرية مع هذه التصريحات لنتنياهو بشأن قيام دولة فلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة؟
4: بالفعل فرات، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية لهذا اليوم الأحد تحدث بنيامين نتنياهو في كلمة استعراضية حاول من خلالها أن يتحدث أكثر عن ما أسماه إنجازات إسرائيل خلال السنوات الماضية، وأكد أن أمن دولة إسرائيل كما قال بالنسبة لديه هو الأهم، وطالما أنه موجود رئيس للحكومة الإسرائيلية فإنه لن يسمح بأن يكون هناك انسحاب من قطاع غزة، ولن يسمح أن يكون هناك إقامة لدولة فلسطينية سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، مستخدما مصطلح فتحستان وحماسستان في قطاع غزة. هذا الأمر أيضا تحدث فيما يتعلق بوثيقة 15 لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال إن إسرائيل ترفض البنود 15 ولن تنسحب من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وقال هنا أتحدث عن سلاح حركة حماس بمعنى السلاح الثقيل والسلاح الخفيف من الأسلحة الخفيفة والثقيلة جميعها وبالكامل أيضا، وطالما أنني موجود رئيس لهذه الحكومة فإن هذا الأمر لن يحدث. قال أيضا أن الأمريكيين لديهم بعض وجهات النظر والرؤية في هذا الاتفاق، لكن لدى إسرائيل أيضا رؤية ووجهة نظر في هذا الأمر، ومن المهم جدا الحديث كما قال أن أمن دولة إسرائيل فوق الجميع، وإسرائيل لن تنسحب من أي من الجبهات المفتوحة حاليا. أيضا علق على ما أسمح أن هناك من تحدث عن أن إسرائيل سوف تنسحب من قطاع غزة ومن جنوب لبنان، وهذا الأمر غير صحيح بالكامل. ثم تحدث أيضا عن إيران وأنها تخشى إسرائيل وأن إيران تقوم بضرب جميع دول الجوار، لكنها حتى هذه اللحظة لم تستطع ضرب إسرائيل منذ أسابيع، وعلى حد قوله فإن السبب لأن إسرائيل قوية وهي تعلم أنها إذا قامت بتوجيه ضربة إلى إسرائيل فإن إسرائيل سوف تقوم بضرب إيران بشكل كبير وكامل وضربات موجعة. إذن هذا الأمر فرات وهذه التصريحات نستطيع القول أنها ليست جديدة، لكن اليوم يحاول التأكيد بنيامين نتنياهو أيضا مرة أخرى أن العمليات سوف تستمر في قطاع غزة لإحباط ما أسماه الإرهاب، بمعنى سوف تستمر إسرائيل بعمليات الاغتيال التي تقوم بها في قطاع غزة والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبالطبع هذا جاء ضد كل المحاولات من أجل الذهاب إلى المرحلة

0: الثانية لتطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء إعمار القطاع وإدخال المساعدات. فرات،
1: نعم، شكرا جزيلا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ياسر كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح بقطاع غزة. وذكرت الإذاعة أن أعمال تأهيل البنية التحتية تجري في منطقة رفح الخضراء، وهي مشروع سكني مخصص للفلسطينيين في شرق مدينة رفح، ولا يخضع لسيطرة حماس بل تتولى إدارته القوى الدولية، وتقع المنطقة حاليا ضمن نطاق الخط الأصفر. كما لفتت الإذاعة إلى أن القرار سيتيح للمقاولين والعمال دخول المنطقة وتنفيذ أعمال بنية تحتية، مشيرة نقلا عن مصادر أمنية إلى أن المقاولين والعمال الذين سيعملون في المنطقة هم فلسطينيون من سكان غزة، سيخضعون هذه الأيام لفحص أمني من جهاز الأمن العام الإسرائيلي من أجل الموافقة على دخولهم إلى مناطق الخط الأصفر. أكد مسؤولون في حركة حماس أن الحركة ما زالت مستعدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يشمل البنود المتعلقة بنزع السلاح. وقال مسؤول في الحركة لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته أن حماس تطالب الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقطاع غزة. وشدد المسؤول على أن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى الخط الأصفر، إضافة إلى إدخال كمية كافية من المساعدات. نقلت شبكة سي بي سي عن البنتاغون قوله إن مذكرة نائب وزير الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة تتسق مع جهود إعادة بناء الصناعة الدفاعية. وأضافت الشبكة أنه يجري العمل على تسريع إنتاج الأسلحة، إلا أن ذلك يندرج ضمن خطة تحديث أوسع بدأت قبل اندلاع الصراع الحالي. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون أمهل شركات الدفاع الأمريكية 21 يوما لتقديم خطط لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر في ظل تزايد الضغوط على المخزونات الأمريكية واستنزافها خلال الحرب مع إيران. هذا وكشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن الحرب على إيران أدت إلى استنزاف مخزونات واشنطن من الأسلحة إلى مستويات مقلقة، وبأن ذلك دفع واشنطن إلى سحب الإمدادات من آسيا وأوروبا.
2: 21 يوما فقط مهلة وضعها البنتاغون أمام شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية لتقديم خطط تسرع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر إلى الجيش الأمريكي في خطوة تكشف حجم الضغط الذي باتت تتعرض له مخزونات واشنطن مع استمرار الحرب مع إيران. وبحسب مذكرة كشفتها صحيفة واشنطن بوست، أبلغ البنتاغون شركات الدفاع بأن دورات إنتاج السلاح التي تمتد لسنوات لم تعد مقبولة، مطالبا بجداول تسليم أسرع وتوسيع القدرة على إنتاج ما وصفها بالقدرات العسكرية الحرجة. لكن خلف مهلة الأيام 21 تقف أرقام أكثر إلحاحا. مسؤولون أمريكيون تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز ومجلة نيوزويك وشبكة CNN عن انخفاض مخزون صواريخ باتريوت إلى أقل من 1700 صاروخ واستهلاك نحو نصف مخزون هذه الصواريخ وما يقارب 80% من صواريخ منظومة ثاد وذخائر أخرى عالية الدقة. الأزمة لا تكمن في عدد الصواريخ المستهلكة فقط بل في الوقت اللازم لتعويضها، فتقديرات أمريكية تشير إلى أن تعويض أكثر من 1500 صاروخ باتريوت اعتراضي قد يحتاج إلى أكثر من عامين، في حين بلغت قيمة الذخائر التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال أول يومين من الحرب وحدها نحو 5,600,000,000 دولار. الحرب مع إيران دفعت واشنطن إلى الاستعانة بمخزونات وقدرات عسكرية كانت منتشرة في مناطق أخرى من العالم. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز فقد نقلت سفن وطائرات وذخائر وقدرات دفاع جوي من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، في حين أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادي مصدراً رئيسياً لبعض الذخائر المستخدمة في الحرب، وهذا ما يجعل الأزمة تتجاوز حدود إيران، فجزء مهم من المخزون الأمريكي موضوع أساساً لمواجهة سيناريوهات عسكرية أخرى، وهذا ما يجعل الصين وروسيا وكوريا الشمالية كذلك في موضع المراقب من كثب للمخزون الأمريكي من الأسلحة. البنتاغون ينفي بدوره أن يكون النقص قد قوض قدرته على تنفيذ العمليات، والبيت الأبيض يؤكد أن إنتاج الذخائر يرتفع بوتيرة متسارعة، لكن مهلة 21 يوماً تقول شيئاً آخر، وبين سرعة الاستهلاك وبطء التعويض لم يعد السؤال الأمريكي متعلقاً بامتلاك السلاح فقط، بل بما إذا كانت المصانع قادرة على إنتاجه بالسرعة التي تستهلكه بها الحروب.
1: قال مركز الأزمات في منطقة بيلاغورد الروسية إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون بينهم طفلان في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف المدينة، وأفادت السلطات الروسية بوقوع أضرار واندلاع حرائق في عدد من المباني السكنية وغير السكنية من جراء الهجوم. بجانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 150 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، إضافة إلى القرم والبحر الأسود وبحر أزوف. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن هجوم الروسي خلال الليل ألحق أضرار بميناء أوديسا وأسفر عن إصابة 8 أشخاص. وأضاف زيلينسكي أن الهجوم استهدف أيضا مشاهد حيوية، معتبرا أن الضربات الروسية تهدد الأمن الغذائي العالمي نظرا لأهمية الموانئ أوديسا في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. من جانبها قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن الهجوم تسبب انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من سكان المدينة، مشيرة إلى إعادة التيار لنحو 90,000 مستهلك. ختام النشرة، إلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: لأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات الخدمية والمعيشية. والبداية بأبرز العناوين. شكاوى من الازدحام وتأخر رواتب المتقاعدين في مراكز الاستلام بعدة محافظات، ومطالب بحلول مستدامة للأزمة. ارتفاع أجور خدمات الصيانة يثقل كاهل العائلات بعموم البلاد وسط تفاوت الأسعار وغياب معايير واضحة لتحديد تكاليف. الصيد الجائر يهدد الحياة البرية في سوريا، وتراجع أعداد الأنواع النادرة يفاقم مخاطر التوازن البيئي.

0: يشكو مواطنون في دير الزور من تأخر صرف رواتب المتقاعدين وسط ازدحام أمام مراكز البريد انتظارا لساعات، مطالبين بتسريع إجراءات الصرف وتخفيف معاناتهم.
1: مشكلتنا رواتب المتقاعدين. أبويا متقاعد عمره 86 سنة، جيت من الساعة 6 الصبح جبته من مدينة القورية وجيت لنستلم الراتب، هاي صارت الساعة 2 الظهر ولسه ما سلمونا الراتب. أروح لعند المصرف يقول ما عندنا فلوس، خلصت الصبح اللي جو أول شيء استلموا مع أني جاي من الستة. أرجع هنا لعند البريد يقول ما بي شبكة، الشبكة مقطوعة، وروح وأرجع. صار من الساعة 6 الصبح لثنتين الظهر على نفس المشكلة.
2: كنت موظف سابقا مشرفة الطرق، وكنت أقبض راتبي من المركز التجاري البنك التجاري، رحت عليهم وقالوا ما عندنا فلوس، الفلوس عندنا قضت، قبضنا الناس وألغى الجو الأولين وراحوا. جيت على البريد هنا يقولون ما في شبكة، ومن الصبح جاعد بفوضى، جاعد يسلمون العساكر يسلمونهم، الموظفين عندهم بالدوائر يسلمونهم، وإحنا المتقاعدين ما سلمونا.
3: عيني إحنا حيل عجزنا من هالراتب. أنا معلمة متقاعدة 35 سنة بالتعليم، عرفت علي؟ أروح كل يوم أروح وأرجع، نوبة ما بي شبكة، نوبة ما بي مصاري، نوبة ما بي شبكة، نوبة مصاري. تعبت وأنا عمري 70 سنة، عرفت علي؟ ما أريد بس إنه يحلونا إياها. قام تيجي رسائل على التلفون إنه تعوا في رواتب، لما نيجي ما بي راتب. الخميس ضليته للساعة 2 وأنا عجوز، ما بي مصاري، ما بي شبكة. اليوم جينا من 8 هسه راح يصير 2، نفس الشيء، ما بي شبكة، ما بي صار. يعني شوفوا لنا حل لهالمشكلة هاي، احنا كبار بالعمر.
4: بيتنا بالحميدية والله قاعدين مع الدمار، وابني عامل حادث، وانا معي تابع صبوركي هاي نهار الخميس للثلاثة، وما سبع 2:30 أربع، وما سبع دين شيء، والساعتين من الساعة 8 وهاي راح تصير الساعة 2، وما بي راتب، واليوم 9 بالشهر، اريد نعيش، اريد اجيب دواء لي. هاي هذا مو حل.
2: من الساعة 6 انا قاعدة هنا اتنى الراتب تا اشتري علاجي وما حصلت شيء، وقاعد هاي قعدتي معاي عصاب ومعاي جلطة ومعاي فينات بخت ثياب، واتنى الراتب كله 5، اولي كان 300 هسه صار 5، والله ما يكفينا من علمنا الشهر هذا للشهر ذاك. هذا
0: المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت، ومعي أيضا من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إلاف العلي، وينضم إلي من الرقة الصحفي أحمد العثمان. سأبدأ من حيث انتهى التقرير من دير الزور مع مصعب الحنت. مصعب، ما حجم هذا الازدحام وهل يتركز في أوقات أو مراكز محددة؟
5: تحياتي لك وسيم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة تشهد المراكز المختصة أو المخصصة لاستلام رواتب المتقاعدين في مدينة دير الزور في أول كل شهر ازدحاما مع بدء عمليات صرف المستحقات، وسط توافد أعداد كبيرة من المتقاعدين إلى مراكز البريد، ما يسبب فترات انتظار طويلة، وأيضا يزيد من صعوبة الحصول على الراتب، ولا سيما بالنسبة لكبار السن كما سمعنا في التقرير الذي عرض قبل قليل. تتركز طبعا الشكاوى بشكل خاص حول صعوبة الانتظار، الوقوف لفترات طويلة وربما ليوم أو يومين أو ثلاثة بحسب ما سمعنا اليوم بشكل مباشر من الأهالي عندما توجهنا إلى مركز البريد، إضافة إلى الازدحام داخل المراكز ومحيطها في وقت يحتاج فيه العديد من المتقاعدين إلى آلية بحسب ما قالوا أكثر سهولة وتنظيما للحصول على مستحقاتهم الشهرية. طبعا تتزايد أهمية إيجاد حلول لهذه المشكلة مع وجود شريحة واسعة من كبار السن بين المستفيدين من الرواتب التقاعدية، حيث قد تشكل يعني عملية الوصول إلى المراكز والانتظار فيه عبئاً إضافياً على هؤلاء، خصوصاً بالنسبة لمن يعانون صعوبة في الحركة أو يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مراكز التسليم. طبعاً وسيم، كانت مديرية بريد دير الزور قد أعلنت في 14 من تموز الماضي فتح باب التسجيل أمام المتقاعدين للاستفادة من خدمة توصيل الرواتب إلى محل الإقامة داخل مدينة دير الزور. اليوم نحن رافقنا بعض الموظفين إلى منازل المدنيين، كانوا فرحين جدا باستلام رواتبهم ممن قاموا بالتسجيل للاستفادة من هذه الخدمة، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام والحد من العناء الذي يتكبده المتقاعدون أثناء مراجعة مراكز البريد. تتيح الخدمة وفق آلية التسجيل المعتمدة إيصال الراتب إلى منزل المستفيد بدلا من اضطراره إلى التوجه شخصيا إلى مراكز الاستلام، ما يمكن أن يسهم أيضا في تخفيف الضغط وتخفيف الضغط عن المراكز. نعم. إلى جانب أيضا تسهيل حصول كبار السن على مستحقاتهم وسن.
0: نعم، أنتقل إلى الجوار في الرقة مع أحمد العثمان. أحمد، كيف هو المشهد أمام مراكز استلام الرواتب بالتزامن مع يعني مشاكل أخرى تتعلق باستلام مستحقات المزارعين بالنسبة لمحصول القمح، إضافة إلى تبديل العملة التي تحدثنا بها اليوم أيضا في نشرات سابقة؟
6: مراكز استلام الرواتب والاموال سواء من قبل من يستبدلون العمله او المتقاعدين، حقيقه المشكله الاكبر هي بالنسبه لكبار السن والمتقاعدين الذين تزامن واتى مركز استلام رواتبهم مع مركز تبديل العمله، وهو الذي يشهد ازدحاما منذ نحو اسبوعين، ازدحاما خانقا منذ يعني كان بالامس محاوله لايجاد حل لعمليه استبدال العمله وتخفيف الضغط، وايضا تمكن المتقاعدين من استلام رواتبهم من القصر العدلي، لكن شهدنا عمليه يعني شهدنا اليوم سوء تنسيق من قبل بعض الجهات الحكوميه وعدم قدرة المتقاعدين استلام رواتبهم، وكان هناك اكتظاظ كبير بالمراجعين في القصر العدلي. حتى الظهر كان هناك إلغاء للخطوة التي تم الإقرار بها أمس أو تم اللجوء إليها يوم أمس، حتى اللحظة يعني ألغي من القصر العدلي وأعيد إلى البريد، لم يتخذ القرار بشكل كامل. حاولنا التواصل مع مدير البريد في الرقة لكنه لم يجب على الاستفسار حول الحل وآلية إيجاد آلية إيجاد حل لاستلام المتقاعدين لرواتبهم دون عناء، خاصة في ظل الازدحام الكثيف وارتفاع درجات الحرارة. هناك يعني مشكلة حقيقية بالنسبة لي يعني الانتظار في هذا الوقت في الرقة كمركز مثلا البريد وحتى مركز قصر المحافظة. بالأساس هذه المراكز لا تحتوي على شمسيات أو يمكن أن تقي من حرارة الشمس. أيضا بالنسبة للقصر العدلي هو قصر يعني بالنسبة لي مساحته ضيقة ومساحته صغيرة جدا، لا تكفي لأعداد المراجعين أو تحتوي.
0: نعم، وهذه المعايير لا تناسب أعمار أو كبار السن. سأنتقل إلى إدلب مع إلاف العلي. أهلا ومرحبا بك مجددا إلاف. الازدحام في إدلب هل هو مرتبط بقلة مراكز الاستلام أو زيادة الأعداد التي تريد استلام الرواتب في يوم واحد أو خلال يوم واحد؟
7: صراحة وسيم، يعني بعد إعادة تفعيل مراكز البريد في كل من إدلب والمناطق المحيطة بها في المحافظة والبلغ عددها ما يقارب 13 مركزا موزعين على 3 مراكز ضمن مدينة إدلب وما تبقى في الأرياف والقرى القريبة منها سراحة ومعرة النعمان، تشهد هذه المراكز صراحة ازدحام في اليومين الأولين من نزول رواتب المتقاعدين نتيجة يعني انتظار المتقاعدين وكبار السن لهذه الرواتب طيلة الشهر، لذلك يكون لديهم التزامات واحتياجات، بعضهم من يضطر إلى يعني الوقوف في الطابور والازدحام للحصول على الراتب صراحة، ولكن البعض الآخر ربما ينتظر خلال المدة التي تتيحها مراكز البريد من 2 من الشهر ولغاية 20 الشهر ليتم صرف الرواتب المتقاعدين على دفعات وتخفيف الضغط والازدحام عن هذه الدوائر. أضف إلى ذلك أنه ليس فقط يعني المتقاعدين الذين يقبضون رواتبهم هم من يتسببون بهذا، الازدحام، انما يعني استخراج اوراق لا حكم عليه وغير موظف من البريد، سواء للراغبين في التوظف في وظائف جديده او ممن يحتاجون لحكم عليه في المعاملات الحكوميه، ايضا هو ما يتسبب بضغط على هذه المراكز. تعمل هذه المراكز كما ذكرت لك يعني من فترات الصباح وربما احيانا بعد الدوام بساعتين لسلبيه احتياجات المواطنين وتسليمهم رواتبهم، ولكن ربما يعني هذا الضغط يكون طبيعي في اليومين الاولين.
0: نعم مصعب، في ظل اتساع الرقعه الجغرافيه لدير الزور، كيف يصل المتقاعدون الى مراكز استلام الرواتب وهذه المعاناه مستمره بالنسبه لهم طول المسافات وبعد المسافات وعناء يعني استخدام وسائل المواصلات؟
5: يعني في الحقيقة مشكلة كبيرة تواجه هؤلاء. نحن اليوم توجهنا إلى مركز البريد، التقينا بأشخاص جاءوا من الحسكة، أشخاص جاءوا من الفورية، من الريف الغربي، من الريف الشرقي، من الريف الشمالي، تكبدوا بعناء سفر وأيضا يعني طول الطريق ومشقة الطريق حتى وصلوا إلى مركز البريد. بقوا من الساعة السابعة حتى الساعة الثانية، وقيل لهم أن يعودوا في اليوم التالي بسبب عدم وجود مال في المركز أو بسبب الضغط الكبير. طبعا التقينا بهؤلاء وأخبرونا أن لديهم مطالب، هو توسيع نطاق خدمة التوصيل إلى المنازل، هي خدمة جيدة جدا ويرونها يعني منصفة إذا كان أن يصل راتب الموظف كبير السن أو المتقاعد إلى المنزل سواء كان في الريف أو في المدينة. وأيضا طالبوا بزيادة عدد نقاط ومراكز استلام الرواتب إلى جانب تنظيم الدور وتوزيع المستفيدين على المراكز، يمكن أن يشكل حلولا عملية لتخفيف الازدحام وتحسين آلية صرف الرواتب. طبعا تأتي هذه المطالب في ظل الحاجة حقيقة بحسب ما رأينا إلى حلول تنظيمية مستدامة لا تقتصر على معالجة الازدحام فقط وسين خلال أيام الصرف فقط، بل إنما تضمن إن صح التعبير حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بصورة أكثر سهولة وسرعة، وإعطاء أيضا الأولوية ربما إن صح أيضا التعبير لكبار السن والحالات التي تحتاج إلى مساعدة بشكل سريع جدا، لا يقف هؤلاء لساعات في الطابور، إنما يكون لهم يعني طريقة خاصة لإعطائهم الراتب سواء كان توصيل هذا الراتب إلى المنزل أو خلال تنظيم الدور الذي يقف لمدة ساعات طويلة أمام مراكز البريد وسيم.
0: نعم أحمد، الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى المصرف المركزي في الرقة قالت أنها اتخذت خطوات عاجلة بإضافة عدة مراكز، ربما 9 أو 10 مراكز إضافية لقبض المستحقات. بالنسبة لتفاصيل كثيرة تحدثنا عنها مثل تبديل العملة وقبض الرواتب إضافة إلى مستحقات الفلاحين من القمح، هل لاحظت أثرا إيجابيا تغير بعد هذه الإجراءات أم أنها لم تطبق إلى حد الآن؟
6: بالتأكيد كان هناك أثر، يعني ظهر الأثر منذ الأسبوع الماضي بعد يعني بعد الاحتجاجات التي شهدتها الرقة على يعني قلة المدة لاستبدال العملة، انعكس هذا التأثير بشكل كبير. لكن هناك يعني ضخامة كبيرة في الكتلة المالية والأشخاص المراجعين، هناك الكثير يعني ما يزيد الازدحام أنه يعني تقريبا شبه انعدام للتعامل بالعملة القديمة وهي الموجودة بالنسبة الأكبر، لذلك نجد أشخاص يحملون مثلا 300,000 أو 700,000 أو مليون، ومنهم من يملك ملايين لاستبدالها. هذا ما يسبب الزحمة ويزيد من عدد الأشخاص ويزيد من الاكتظاظ. لكن بالنسبة لي الأثر تغير ويعني لا يعني لوحظ خلال الفترة الماضية خلال اليومين الماضيين والأيام الماضية الأثر ويعني نتيجة التغيرات ونتيجة زيادة المراكز وأيضا إطالة ساعات العمل وتمديد مدة ساعات العمل إلى الساعة 7 مساء، وأيضا زيادة الكميات الواردة من الأموال في المراكز. في السابق كانت تشهد العديد من المراكز يعني شح في الأموال، حاليا يعني بالنسبة للمزارعين هناك يعني يشتكون من بحسب ما يقول المزارعون أنه لا يوجد أموال في المصرف الزراعي وهو ما يسبب الازدحام يسبب أيضا تأخير بتسديد الفواتير للمزارعين. منذ أسبوع تقريبا أعلن عن أسماء الأشخاص الذين سددوا أو وردوا حتى 20 حزيران، لكن أعداد منهم أعداد قليلة منهم استلمت الأموال نتيجة يعني قلة الكميات الموجودة في السوق. ربما هذه يعني تنعكس على حركة السوق، وربما لو تم ضخ كميات كبيرة من الأموال بالنسبة وتسليم المزارعين خفت بشكل كبير أزمة العملة في الرقة وسيم. نعم
0: نعم أحمد، إيلاف، ما الحلول التي يطالب بها المتقاعدون لتجنب تكرار مشهد الانتظار والطوابير خلال الفترات الماضية؟
7: صراحة وسيم، يعني كما ذكرت لك سابقا، لم يكن في محافظة إدلب مراكز البريد، وكان يلجأ المتقاعدين والبالغ عددهم ما يقارب 9500 متقاعد إلى السفر والذهاب إلى المحافظات الأخرى للحصول على مستحقاتهم المالية. ولكن خلال هذا العام، مع إعادة افتتاح هذه المراكز والدوائر الحكومية المتمثلة بالبريد والتأمينات الاجتماعية، بقت هذه الضغوط والأعباء التنقل هي أخف بالنسبة إليهم. ربما هناك بعض كبار السن لا يستطيعون الذهاب في أوقات الذروة والازدحام للحصول على مستحقاتهم المالية. هناك تفعيل لخدمة إيصال الرواتب إلى المنازل خاصة لكبار السن يعتمدها البريد في عموم المحافظات السورية، ولكن هناك أيضا من يرغب بالذهاب إلى البريد والحصول على مستحقاته المالية بنفسه. ربما هو التنظيم أكثر ما يطالب به المواطنين اليوم المتقاعدين، لتكون العملية تسليم الرواتب سلسة أكثر ومنظمة أكثر. وسيم،
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إيلاف العلي، وجزيل الشكر أيضا لمراسلنا من دير الزور مصعب الحنت، وأيضا أشكر الصحفي أحمد العثمان كان معنا من الرقة. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات. تتزايد أعباء المعيشة على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات، من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى أعمال الكهرباء والسباكة، وسط تفاوت في الأسعار وغياب معيار واضح لتحديد كلفة الخدمات، ما يدفع البعض إلى تأجيل الصيانة أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
8: يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضا ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك. فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة، ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
9: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع. يعني الشغلات الأساسية أول بأول عم نحاول إنه نصلحها مشان ما يصير عطل على السيارة يعني. أما موضوع الصيانة، القطع اللي متوفرة عم نركبها، والقطع كتير غالية يعني، حتى تواجدها بالسوق والأسعار من محل لمحل بتفرق معنا كتير يعني.
8: يربط أصحاب المهن ارتفاع أجور الخدمات بزيادة تكاليف العمل، بينما يبقى المواطن أمام أسعار متفاوتة من دون معيار واضح يحدد كلفة الخدمة ويضمن عدالة ما يدفعه.
10: مو الفكرة ارتفاع الأجور الخدمات، عندنا تكاليف كبيرة، أيدي عاملة، أجور كهرباء، أجار المحل، بنحط قطع ممتازة، بيضل الربح بسيط اللي عم ياخذه المصلح.
8: ومع ارتفاع تكاليف الإصلاح، يجد المواطن نفسه أمام أعباء إضافية تثقل دخله، وتدفع بعض الأسر إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى خيارات أقل كلفة ولو على حساب جودة الخدمة. مع ارتفاع أجور الخدمات وغياب معيار واضح لأسعارها، يبقى ضبط هذا القطاع تحدياً أمام تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديال البحر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض، إضافة إلى مراسل تلفزيون سوريا من حلب أيضا معنا عمار مرجان. أهلا ومرحبا بكما، سأبدأ من حيث انتهى التقرير أيضا من العاصمة السورية مع حازم عوض. حازم، ما هي أكثر الخدمات التي شهدت ارتفاعا في التكاليف في الفترة الماضية؟
11: وسيم حقيقة نحن نتحدث عن كل القطاعات تقريبا، يعني اليوم أجور العمالة هي مرتفعة قياسا بالماضي، لأن ربما تكاليف الحياة ارتفعت أكثر، كلما زاد التضخم كلما زادت يعني تكاليف الحياة، وبالتالي أصحاب المهن يضطرون لرفع أجورهم اليومية. نحن الآن نقف في يعني مكان لصيانة السيارات، هذا المكان كان اعتدى يعني على استقبال السيارات للصيانة بشكل دوري، حتى نحن نتحدث مثلا عن إطارات السيارات. سيتحدث لنا السيد خالد إبراهيم وهو صاحب المحل. يعني اليوم نتحدث عن الصيانات الدورية للسيارات باتت ربما من الماضي، كيف اليوم يقوم أصحاب السيارات بصيانة سياراتهم وكل متى، ولماذا برأيك ربما أحجم البعض؟
12: هاي أيام الصيانة الدورية سيناء، الصيانة إذا ما خلصت الكوليات ما بصلح، إذا كان ما نزل الدولاب للأخيرة ترى ما بسني غيره، يعني أسعار غالية ومصاري ما في، وفي أولويات أكثر، وينه أجار البيت ومعيشته بالسوق، اللي عنده أولاد بده يرقد على صيانة سيارته، إذا سيارته بالأساس ما عم تجيب له مصروف لبيته بده يصرف عليها، هاي نسينا صيانة السيارة. اليوم والإيد العاملة غالية، يعني عم بيجي لعندي العامل مثلا نحسب له السعر ما بعجبه، وما ما في مع صاحب المحل وما ما في مع العامل، الأمور هاي كلها نسيناها. يعني
11: بالنهاية مو بس يعني عم نحكي أجور العمالة ارتفعت، وحتى قطع السيارات، يعني اليوم مثلا يعني ثمن الدواليب مثلا
12: ارتفع، الدواليب ثمن ارتفع على سعر الدولار، نشتري ب 30 ليرة 30 دولار الفردة الثانية نشتري ب 33، رابع يوم نشتري ب 35 على مستوى صيني، ما بالك من الكوري وما بالك من التايواني والهندي، وأغلى وأغلى وأغلى، يعني ما موفية لا مع المواطن ولا مع صاحبه.
11: نحن عم نتحدث ربما يعني عن إطارات، الإطارات ربما هي خطيرة في حال وصلت لمرحلة من الإهمال ربما تسبب بخطورة للسائق، هل عم تلاحظوا يعني وجود إطارات فعلا خطيرة ويصر مثلا السائق على؟
12: نعم نعم نعم، الدولاب فاتل خالص، مشي لي يا كرمال الله، ايش بده مشي لك يا مشي لنا يا نقول للعامل مشي له يا حط له لزق ولزق، لانه بيعرف حاله بده يمشي بس يصل للبيت، ما عنده يشتري فرد الدولاب مثلا 50 دولار او 40 دولار يركبها لسيارته، هي سياره عمومي، واليوم الدولاب الصغير هو دولاب شعبي، للسياره العمومي اكثر من السياره الخاصه، السياره الخاصه جن 16 جن 17 مثلا رفاهيته سيارته اشترى دولاب جديد في عنده، بس الفقير ما عنده يشتري خاص سياره العمومي، ما عنده لا يشتري يركب فرد دولاب جديده،
11: بالتالي عم يخاطر بحياته، يعني حتى على مستوى يعني سلامته الشخصيه وسلامته عائلته مقابل المصاري. طبعا على صعيد السيارات بشكل عام، يعني هناك صيانات دوريه قلت لي انه نسيناها، يعني صيانات دوريه موضوع البواجي موضوع البخاخات موضوع
12: نسيناها، اذا السياره ما صارت خالص لا تقطع 100% ما في يسوي لها صيانه، يسوي لها صيانه 30% شيء تمشي 50% لا 30%، يعني ما عنده.
11: شكرا كثير لك سيد خالد. طبعا يعني وسيم ربما سمعنا من سيد خالد ولديه مكان لصيانة السيارات، تحدث يعني عن المشكلة وصلت حتى لتهديد سلامة يعني السائقين، مثلا نحن نتحدث عن سيارات، إطارات سيارات يعني هي جزء مهم جدا من المركبة، طبعا ربما تهدد سلامة السائق وحتى عائلة السائق. تحدث عن يعني مشاهدات شاهدها لربما إطارات وصلت لنهايته وهي خطيرة على سائقها، رغم ذلك يعني يصر صاحب السيارة على صيانتها مهما كان ودون أن يشتري ربما قطعة جديدة، هنا نعم. يفاضل ما بين سعر القطعة الجديدة وبين أجور الصيانة البسيطة. نعم
0: نعم، سأعود إليك حازم، وانضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة، أهلا ومرحبا بك أيضا حسام، إضافة إلى عمار مرجان من حلب. عمار، يعني كيف تبدو أسعار الخدمات وأجور الصيانة في حلب، وهل هناك تفاوت واضح بين الأحياء أو المناطق؟
13: نعم وسيم، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني نحن الآن في سوق بستان القصر وهو حي من أحياء حلب الشرقية، هذا السوق، يعني يوجد هنا محل للصيانة، سواء صيانة السيارات، صيانة الكهربائيات أو غيرها من الصيانات. يعني تعرف كلما ذهبت إلى الأحياء الأقل اكتظاظا بالسكان أو الأحياء الغربية كلما ارتفعت أسعار الخدمات. على الرغم من ذلك هنا في هذه الأحياء الشعبية أو الشرقية الأسعار تختلف، تتفاوت، تتباين بين يعني فني صيانة وآخر، وبين محل الصيانة وآخر، يعني سواء في موضوع صيانة السيارات أو صيانة القطع الكهربائية أو حتى الصيانة أو تصليح داخل المنازل أو عمل صيانة لهذه المنازل. واحد من المواطنين معنا السيد محمد مهتدي أبو عدنان، يعني نحكي هيك شوي، تفضل لهون، نحكي عن شوي عن صيانة البيت. أنت كان في عندك تجربة قلت لي موضوع صيانة المنزل، في أسعار متفاوتة، في غلاء، شلون كانوا المعلمين الفنيين الصيانة عم يطلبوا منك الأسعار؟
14: والله بالنسبة للغلاء كتير كتير فاحش، وبالنسبة للصبة، الصبة كل واحد بياخد شكل شيء، ناس 400 ناس 600. خلصنا من شغلة الصبة، اجينا مثلا
13: اي صبة داخل البيت،
14: داخل يعني البيت. بالنسبة للمدهن او دال لك خيو، خلصنا الصبة اجينا دور الاكساء بشكل عام، نجارة وهيك شغلات، كل شخص بيطلب شكل. وصلنا لمرحلة الدهن، واحد 400، واحد 600، واحد 700، اكساء الكهرباء بكل محل.
13: هي الاسعار لها علاقه هي 700 دولار عم تحكي
14: 700 دولار. دولار ايوه طبعا،
13: يعني 700 الاسعار لها علاقه بالتكاليف، يعني
14: طبعا لا بس اجره، من دون ما تشتري انت الكسوه، بتدخل على محل كسوه بتشتري بمليونين ليره، الجنبه ب 3 ملايين، الجنبه ب 4 ملايين، يعني شيء مو طبيعي ابدا.
13: بالنسبه لتصليح القطع الكهربائيه في المنزل كمان في تفاوت بالاسعار؟
14: طبعا اكيد، كل واحد شكل، كل واحد بيتصرف على كيفه او بياخذ على كيفه، ما في شيء متوازن مع بعضه.
13: شفتك من شوي عم تصلح غاز سفاري.
14: غاز سفاري ما له قيمة، اشتريت بس الراس الفوقاني هون ب 30,000 مثلا، وجوا لتحت ب 20,000، فرق يعني 10,000 من هون لهون.
13: برأيك شو السبب بهذا الموضوع؟
14: في بده لازم تطلع التموين، تطلع البلدية، تطلع تتابع هالمواضيع، يعني تسعر لهم، يعني مشان ما يشتغلوا كل واحد على كيفه. فهذا اللي عم بصير بالمنطقة بالذات هي، يعني كل واحد عم يشتغل عشوائية. يعني
13: أكثر شيء تعذبت هلا في فرق بالأسعار بين بستان القصر وأحياء تانية، إذا اتجهنا نحو حلب جديدة، الزهراء، الموجمبو.
14: طبعا في فرق مثل عادي، في فرق مثل عادي.
13: هون الأسعار أرخص.
14: ما أوقات بتوازنوا، أوقات لا بتلاقي هون شغلة رخيصة وهنيك بالعكس بجوز تلاقي شغلة رخيصة. مو شرط يعني.
13: الله يعطيك العافية، شكرا. شكرا أستاذ محمد. إذن وسيم، نعم. يعني بحسب ما سمعنا من الأخ محمد، يعني الأسعار متفاوتة، تتباين حتى في الحي نفسه، لا يوجد تسعيرة، لا توجد نقابة مثلا تحدد الأسعار سواء للصيانة أو للتصليح أو ما شابه. وأيضا هناك تحكم من قبل الفنيين، يعني تحدث لنا الأخ محمد عن موضوع الدهان في المنزل، وقال بهناك تفاوت في الأسعار، منزله نفسه هناك من طلب مبلغ 600 دولار وهناك من طلب مبلغ 700 دولار كأجرة يده عمل أو لدهان المنزل، وكذلك بالنسبة لباقي المهن وبالنسبة لباقي فني الصيانة. نعم وسيم.
0: نعم، سأنتقل إلى درعا مع حسام المسلم. مرحبا بك مجددا حسام، ما هي أبرز شكاوى المواطنين من أصحاب المهن وورشات الصيانة بشكل عام في درعا؟
15: نعم وسيم، بالحقيقة إجمالا ورشات الصيانة سواء كانت على سبيل أو على صعيد أعمال البناء، فنيين البناء، النجار، نجار الباطون، الطيان، يعني أي صاحب مصلحة هذه الأيام بحقيقة يعني من الصعوبة في أن تربط معه كلام وأن تكون هناك سعر يعني كما كانت أسعار سابقا أو سعر عادي، أسعار كلها مرتفعة ومن الصعب أن تمسك معاليم، ولو مسكت مثلا المعلم بعد فترة تجد أنه رابط مع أكثر من ورشة في نفس الوقت. هذه ميزة الآن موجودة بسبب تنامي عمليات البناء. هذا إذا تكلمنا عن ورشات البناء. نتكلم مثلا عن تصليح الأجهزة الكهربائية. تصليح الأجهزة الكهربائية الأسعار فيها متفاوتة ولا يوجد فيها أي مقياس، وأحيانا يكون تصليح الجهاز يكلف يعني بثمن الجهاز نفسه، لا يوجد رقابة على محلات تصليح الأجهزة الكهربائية. وايضا عدد الفنيين في هذا المجال محدود، نحن نتكلم يعني عن مجال لم ينمو فيه عدد الفنيين، لم يزداد فيه عدد الفنيين، بسبب حقيقة يعني انقطاع الناس بشكل عام عن التعليم، لم يوجد خبرات جديدة دخلت إلى السوق، وبالتالي يعني قلة هذه قلة عدد الخبراء بتصليح الأجهزة الكهربائية جعل هؤلاء يتحكمون بأسعار التصليح بشكل مباشر. وأيضا النقطة الثالثة هي موضوع السيارات، لدينا مشكلة كبيرة بموضوع تصليح السيارات، يعني لا يوجد مثلا وكالات خاصة مثلا للسيارات التي يتم شراؤها حديثا، يعني أنت تقوم بتصليح سيارتك أو تقوم بصيانات دورية لسيارتك بشكل يعني عشوائي عند أي ميكانيكي، لا يوجد مثلا وكالة تقوم بصيانة السيارة من قبل الشركة بمتابعة السيارة وأيضا تشخيص أعطالها، يعني غالبا وسيم يتم تشخيص أعطال السيارات على مبدأ التحذير، يعني ربما يكون كذا ثم ربما يكون كذا، يعني مبدأ التجريب هو مبدأ طاغي في عملية تصليح السيارات. وأيضا هناك عملية اهتلاك للأجهزة وأيضا للقطع، قطع غيار السيارات، قطع غيار سيارات مرتفعة أسعارها مرتفعة، أجور الصيانة مرتفعة، يعني على مستوى تبديل بواجي ربما يكون يكلف تقريبا فقط أجار يد الميكانيكي بين 75 إلى 100 ألف، وهي العملية لا تستغرق ذلك الوقت الطويل. إذن هناك حقيقة تفاوت في الأسعار وأيضا قلة في الفنيين.
0: نعم حازم، هل هناك رقابة على أجور هذه الخدمات أو آلية لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين ومتابعة هذه الشكاوى؟
16: معقدة، ربما البعض يرى فيها يعني بأنها مرتفعة جدا، علما من يتحدث عن هذه الأجور المرتفعة هو نفسه يكون صاحب مصلحة ويطلب أجور مرتفعة. القضية يعني مركبة ومعقدة، لها علاقة بالتضخم وارتفاع الأسعار بشكل عام وتدني قيمة الليرة قياسا بالتضخم الحاصل. يعني هي عملية لها علاقة ربما بيوميات هؤلاء العمال. نحن نتحدث مثلا، نحن نقول بأن أجور العمالة مرتفعة، لكن عندما تأتي إلى مصلحة ما وتسأل عامل داخل هذه المصلحة هل تحصل على يعني أجرة يومية أو أسبوعية كافية ومنصفة، يقول لك بأن أجرتي متدنية لا تتعدى 500 ألف ليرة سورية في الأسبوع وبالكاد تكفي لتغطية نفقاتي الأساسية. هنا تكون المشكلة ربما بحجم العمل اليومي أو الأسبوعي أو الشهري بالنسبة لهذه المصلحة. هل يستطيع صاحب هذه المصلحة بأن يضمن عمله المستمر بشكل دائم لمدة عام كامل، أم أنه سيعمل أسبوع وأسبوع سيجلس في منزله دون أن يستطيع أن يؤمن قوت يومه؟ وبالتالي هي عملية معقدة. صحيح أن الحديث بأن أجور مرتفعة وهناك تفاوت، أيضا التفاوت ربما يكون بحسب تبريرات يعني العمال لها علاقة بالخبرة الطويلة وعدم وجود متعدين على المصلحة. هناك متعدين كثر على كثير من المصالح نتيجة يعني عدم توفر فرص العمل، ترى كثيرا من المواطنين بدأوا يعملوا أعمالا لا يمتهنونها وبالتالي يطلبون أجور أقل من أجور أصحاب الخبرات، وهي أيضا مفارقة كبيرة موجودة في الأسواق. وبالتالي هذه النظرة الشاملة ربما لموضوع أجور الصيانة بشكل عام.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض، وجزيل الشكر أيضا لمراسلنا من حلب عمار مرجان، وأيضا أشكر جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسالمة. شكرا لكم جميعا على هذه الإيضاحات. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعون فيه بعد الفاصل. رغم أثار الحرب والصعوبات الاقتصادية، سوق المدينة القديم في حلب يستعيد حركته التجارية.
17: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. يتزايد خطر الصيد الجائر في سوريا وسط تحذيرات من تأثيرته على الحياة البرية والتنوع الحيوي أيضا، مع انتشار مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي توثق صيد وبيع أنواع نادرة من الحيوانات والطيور. وبحسب الهيئة العامة لإدارة وحماية وتنمية البادية، فإن ظاهرة الصيد الجائر ترتبط بانخفاض الوعي البيئي وضعف تنفيذ القوانين خلال سنوات الحرب والكوارث، إضافة إلى الفقر. وتوضح الهيئة العامة لإدارة وحماية وتنمية البادية أن الصيد الجائر أدى إلى تراجع أعداد أنواع محلية ومهاجرة وهجرة حيوانات واختفاء أخرى، مشيرة إلى تضرر أو اختفاء نحو 90% من الأنواع. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي الدكتور بيان العبد الله، المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في وزارة الزراعة، وهو معنا من دمشق. وأيضا أرحب بعبد المعين الرحمون الصياد، وهو متواجد في ريف حمص. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور بيان العبد الله، ما حجم انتشار يعني ظاهرة الصيد الجائر في عموم سوريا؟
1: حياك الله أستاذ وسيم، الله يعطيكم العافية. والله بداية حاب أني أتشكركم على اللفتة العظيمة والإضاءة على هذا الموضوع الحي والهام الحقيقة، ونحن على مقرب من بدء موسم الصيد الذي يبدأ ب1/9 ب1 أيلول عادة من كل عام، وينتهي ب15 شباط. الحقيقة أنا بدي أحكي على، بما أن الصورة النمطية هي اللي مأخوذة عن تربط بين الصيد دائما والبادية، البادية السورية. خليني بس أضيء قليلا على البادية مشان أخو المشاهدين أو المستمعين يكون عندهم بس في خلفية عن عن عن شو عم نحكي. هلأ البادية السورية تشكل حوالي 55% من مساحة الجمهورية العربية السورية بمساحة حوالي 10.2 مليون هكتار.

0: بمساحة إجمالية للتسع محميات حوالي 134 ألف هكتار، أشهرها على الإطلاق هي محمية التليلي في بادية حمص، تقع جنوب شرق حمص بمساحة 30 ألف هكتار، وكانت من المحميات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط. هي من المحميات التي تعنى بالتنوع الحيوي والحياة البرية لكافة الأنواع الحيوانية والنباتية الموجودة في البادي. من هنا سوف نأتي لاحقا على قد يكون أحد الأسباب لزيادة الضغط، أو خليني أقول حجم الضغط على الصيد البري على الحيوانات البرية الموجودة فيه، سوف نلاحظ لاحقا أنه موجودة حول هذه المحميات البيئية بشكل أساسي.
1: نعم. ومن هذه المناطق التي تحدثت عنها دكتور بيان العبد الله بحديثك عن هذه المناطق، ما هي أكثر الحيوانات أو الطيور تضررا من عمليات الاصطياد الجائر؟
0: الحقيقة هناك عدة حيوانات، مثل ما تفضلت حضرتك 90% من الحيوانات البرية المتواجدة كانت بشكل طبيعي في البادية السورية تعرضت للتهديد والصيد الجائر، وبعضها للانقراض وبعضها الآخر مهدد بالانقراض، أهمها الريم. الريم السوري وهو معرض، حيوان موجود حاليا ولكنه معرض ومهدد للانقراض. النوع الآخر وهو المها العربي. هذا المها العربي الحقيقة كان منقرض، هو من الحيوانات الموجودة كانت متواجدة بريا في سوريا وهو انقرض وتم إدخاله على محمية التليلي حتى من السعودية جبناه، وفي سنوات الحرب أطلق وتعرض تعرض للصيد الجائر، وحاليا هو فعلا مهدد بالانقراض لدرجة عالية. الضبع السوري، الأرانب البرية، السلحفاة النهرية الموجودة في
1: إذن هذه هي أبرز الأنواع التي تحدثت عنها المهدد. دكتور بيان عبد الله، اسمح لي أن أنتقل إلى أنتقل إلى السيد عبد المعين الرحمون، وهو صياد متواجد في ريف حمص، لنستمع لرأيه بخصوص هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بك مجددا سيد عبد المعين، كيف تصف واقع الصيد اليوم في ريف حمص، وهل لاحظتم فعلا تراجع في أعداد بعض الأنواع؟
2: أهلا وسهلا، تحياتي لكم وللعاملين أنا السوري.
1: أهلا بك.
2: ليس المصير يعني الصيد الجائر والصيد اللي العشوائي أدى لانقراض بعض أنواع يعني من الطيور المقيمة مثل الحجن وغيره، ومن الحيوانات مثل الأرانب والغزال. مثل ما تفضل الاستاذ، فعلا كان عندنا محمية التليلي انواع من الغزال والمها البري، وكان في عندنا محمية الخضاريات منطقة قريتين كمان انواع من الغزال. اما الصيد الجائر ادى لانقراض او شبه انقراض هذه الحيوانات، يعني نهي بالاخوة الصيادين عدم الاسراف او الصيد العشوائي لهذه الانواع من الطيور المقيمة او الحيوانات المقيمة.
1: نعم، ومن واقع يعني من واقع خبرتك كصياد سيد عبد المعين الرحمون، من واقع الخبرة التي تتوفر لديك كصياد، تحدث لنا عن الفروقات بين الصيد التقليدي والمنظم في ريف حمص ومشاهداتك للصيد الجائر.
2: استاذ يعني هلا عم يطلع مثلا يصيد له ارنب او ارنبتين كل اسبوع كل شهر، هاي ما بيطلع الصيد. اما في كانوا يجينا يعني من دول عربيه مجاوره او شقيقه، ياخذوا يعني مثلا استثناءات على ايام النظام البائد، استثناءات مثلا من مسؤولين معينين، يطلعوا يصيدوا مثلا 200 300 ارنب وحجل، يعني كانوا هن يقطعوا الصيد. اما الصيد بشكل معتدل يعني ما بتوقع ياثر على الثروه الحيوان، لا. اما الصيد الجائر او العشوائي هيك عم يساوي. لذلك لاحظنا انقراض كثير انواع من يعني بعض فصائل الطيور او حيوانات يعني.
1: نعم، كما ذكر الدكتور بيان العبد الله. دكتور بيان العبد الله، اعود اليك للحديث عن الاجراءات التي تتخذها الهيئه العامه لاداره وتنميه وحمايه الباديه في وزاره الزراعه بهذا الخصوص، وما مدى فعاليه القوانين الحاليه في الحد من الصيد غير القانوني باختصار لو سمحت.
0: سيدي الكريم، هو كلنا بنعرف انه صدر

0: القانون رقم 14 لعام 2023، هذا النظم للصيد البري. هلا دور الهيئة هي جزء من حلقة متكاملة لتطبيق هذا القانون على الأرض، تمام؟ والحلقة الأهم هي الوعي المجتمعي والوعي البيئي بضرورة المحافظة على هذا التنوع البيئي الموجود في كان بالبادية السورية أو حتى في البيئات الثانية مثل البيئات الجبلية ولا البيئات. هلأ دور الهيئة أخذت على عاتقها من بداية التحرير أنه أخذنا تفويض أني بتطبيق القانون هذا القانون 14 فيما يخص البادية السورية. وهي حقيقة أخي الكريم هي الحقيقة في مجالس فرعية للصيد الصيد البري في كافة المحافظات ولكن لم تفعل. الضابطة العدلية في الهيئة العامة لإدارة وتنمية حماية البادية أخذت على عاتقها في السنة الماضية السنة السابقة السنة الماضية تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بضبط جماح أو التقليل قدر الإمكان من الصيد العشوائي والصيد الجائر. أما الأهم من هذا وذاك نحن أشكر. نقوم دائما خلال جولاتنا الميدانية على نشر التوعية البيئية والتوعية الضرورية للمجتمع المحلي والسكان المحليين.
1: نعم نتمنى أن يحصل ذلك بالنسبة للتوعية
0: الذي إذا فقد.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر واعذرني انتهى وقت هذه الفقرة. دكتور بيان العبد الله المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في وزارة الزراعة كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك وجزيل الشكر أيضا للسيد عبد المعين الرحمون وهو صياد متواجد في ريف حمص، شكرا جزيلا لكما واعذراني لضيق الوقت. في حلب يستعيد سوق المدينة القديم هناك جزءا من حركته التجارية بعد سنوات من الجمود، وذلك بالتزامن مع أعمال ترميم تسعى إلى إعادة الحياة إلى أحد أقدم الأسواق المسقوفة في سوريا والحفاظ على قيمته التراثية والتجارية.
2: هي جولة يومية لوسيم في سوق المدينة القديم بحلب، بين زقته ومحاله يبحث عن المواد التي تدخل في صناعة الزيوت العطرية التي يعمل بها. كل ما يريده موجود هنا، وإن لم يكن هنا فأين يكون؟ هكذا يقول.
3: أكثر شيء بتهمني محلات العطارة والصابون، بشوف إيش عم بينزل أشياء جديدة، السادة المنتجين يعني عم بيبدعوا بالإنتاج يوميا، الكواليتي عنا بسوق المدينة بالمواد الغذائية كتير عالي، يعني العطارين عم بيبيعوا منتجات توب كواليتي، هاي ما بتلاقيها برات المدينة، فلذلك بيجوا على الأصل دائما هون موجود توب كواليتي.
2: يمتد سوق المدينة على نحو 12 كيلومترا ويتفرع إلى 30 سوقا متخصصة تختزن بين أروقتها تاريخ حلب التجاري وحرفها العريقة من العطارة والمواد الغذائية إلى الحرف اليدوية والمقتنيات المختلفة. كان السوق على مدى عقود قلب المدينة النابض ووجهتها الأولى للسياح والزوار.
4: اعتمادنا الأول هو على السياح، فبسوق المدينة هو المركز الأساسي لأي زائر لحلب لازم يجي على سوق المدينة، لأنه بياخد أي شيء بياخده من ريحة حلب غير لما تاخده من برا، غير لما تاخده من منطقة تانية، نفس القطعة بكون عنا أرخص وإلى ريحة من ريحة حلب القديمة، لأن هي حلب أساسها حلب القديمة.
5: هلا من بعد التحرير عم برجع بيعود تدريجيا، عم بصير حركه، يعني السياح عم بيأمنوا بقى يرجعوا على البلد يتفرجوا وعم بصير حركه. هلا مثل هون سوق الحبيل كان مختص بس بصناعه الحبيل، بس هلا صار فيه مثل بنسميه لوحه فسيفسائيه، يعني كل محل صار فيه حرف الشكل، مثلا مثل انا هون رسم النافر على الخشب، جاري بالنحاس، جاري جنبي بالحبيل، وفي الليف وما الليف والنول والبسط، يعني صار مشكل ما شاء الله.
2: هذا الإرث العريق لم يسلم من أثار الحرب، فقد طالت الأضرار أجزاء واسعة منه ودمر نحو ثلثي السوق، لكن أعمال الترميم التي أنجزت وتتواصل أعادت الحياة إلى عدد من أقسامه وفتحت الطريق أمام عودة تدريجية لهذا المعلم الذي يحمل ذاكرة المدينة.
6: أيام النظام البائد صار في إهمال زيادة على اللزوم وصار في ضرب، الناس سكروا إن شاء الله بإذن رب العالمين بهمة الدولة الجديدة وبهمة الشعب الجديد المتفائل إنه يرجعوا ويفتحوا ويفتحوا ونقول يا رب. أنا أول واحد محلي بخارج قبره، أنا هلا جاي من مصر مخصوص جاي أفتح، ولو الأسواق لسه ضعيفة بس التفاؤل لازم يكون موجود فينا.
2: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة ما يزال سوق المدينة يحافظ على حضوره، حركة تجارية تعود تدريجيا وأصحاب مهن يتمسكون بأرزاقهم، وبين ماض عريق وحاضر يحاول النهوض تبقى عودة السوق إلى كامل عافيته مرتبطة باستكمال الترميم وعودة النشاط السياحي إليه. سوق المدينة ليس مكانا للتسوق فقط، بل مساحة تلتقي فيها حركة الحياة بذاكرة حلب، بضاعة تباع ومهن تحفظ وتراث يبقى حاضرا في تفاصيل كل شيء. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: إلى هنا تنتهي حلقة برنامج عين سوريا لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجندي.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. مؤخرا أثار افتتاح مطعم للشيف أبو دانيال داخل قلعة دمشق أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول صور في داخل أحد أبرز المواقع الأثرية في العاصمة السورية وسط تساؤلات بشأن طبيعة النشاط ومدى ملائمته للمكان. وفي غضون ساعات تحول افتتاح المطعم إلى ترند بعدما انتشرت صورة تظهر واجهة المطعم نفسه باعتبار أن النشاط التجاري أقيم في داخل موقع أثري وتاريخي بارز، ما فتح نقاشا واسعا بشأن استخدام المواقع الأثرية لأغراض تجارية وترفيهية. وتركز الجدل بين من يرى أن إقامة المطاعم والفعاليات يمكن أن تكون جزءا من تنشيط المواقع التاريخية واستثمارها سياحيا، وبين من اعتبر أن تحويل جزء من موقع أثري إلى مساحة مطعم يثير تساؤلات بشأن الحفاظ على القيمة التاريخية للمكان وطبيعة التراخيص والموافقات، وما إذا كان هذا النوع من الاستثمار يتوافق مع وظيفة الموقع الأثري. كما أسهمت صور لتجهيز المطعم داخل القلعة في انتشار الموضوع وتحوله من مجرد افتتاح تجاري إلى نقاش أوسع بشأن طريقة التعامل مع المواقع الأثرية في دمشق، بينما تقول السلطات إن المشاهد المنتشرة للمطعم لا تعكس الواقع بدقة، إذ يعتبر وجود المطعم في هذا المكان هو في سياق افتتاح مهرجان في قلعة دمشق وجميع المرافق قابلة للإزالة مع نهاية المهرجان. صورة وحيدة من زاوية غير واضحة كانت كفيلة أن تشعل جدلا استمر لساعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وأظهرت الصورة التي تظهر هنا خلفي على الشاشة مشاهدينا، هذه الصورة تظهر لافتة إعلانية تحمل اسم مطعم الشيف أبو دانيال، تركة خلفها موجة واسعة من ردود الفعل، إذ اعتبر الناس هذه الصورة دلالة على تحويل مرافق أثرية لأنشطة تجارية مع غياب الحديث عن مهرجان صيف دمشق القائم في العاصمة منذ أيام، واحتواء القلعة فعلا على العديد من الأماكن التي تقدم الأطعمة وذلك في إطار هذا المهرجان. المديرية العامة للأثار والمتاحف لم تتجاهل الترند الحاصل، إذ سرعان ما أوضحت جوانب القضية وقالت في بيان نشرته عبر المعرفات الرسمية، قالت إن قلعة دمشق تحتضن مهرجان صيف سوريا والذي يضم فعاليات وأنشطة متنوعة منها ثقافية وترفيهية وخدمية، وأن الحديث القائم عن تحويل قلعة دمشق لمطاعم ومقاهي هو أمر غير صحيح. وأضافت المديرية أن المرافق الموجودة الحالية في القلعة هي لخدمة زوار المهرجان وجميعها قابلة للإزالة مع نهاية المهرجان من دون ترك أي أثر، كما أنها بعيدة عن التماس المباشر مع العناصر الأثرية. القضية أشعلت موجة واسعة من الانتقادات لوزارة الثقافة ومديرية الآثار والمتاحف، وانتقد ناشطون الخطوة منهم الصحفي عبد الرحمن تقي الصغير الذي نشر مقطع مصور تحدث فيه عن هذا الموضوع بالذات. دعونا نتابع.
1: أنت كتاجر بدك مصاري تعمل هيك شيء مدام أنه ما حدا قال لك لا، فنحن مشكلتنا مع اللي ما قالوا لك لا، مشكلتنا مع السيد وزير الثقافة اللي إجا وشاف هي القصة بعينه وما حكى. يا رجل هي حجار عمرها يعني مئات مئات مئات السنين، هي لازم تكون لك داخله باليونسكو يا زلمه. لك في امور والله يعني الواحد بيتفاجئ انه كيف لك كيف بغض النظر يعني لو حاقد على دمشق ما بيعمل هيك، بس الفكره مو حقد، لا بل الفكره هي جهل تام بهي القصص بصراحه. وانا مالي معارض للسلطه، وانا معروف انه انا والله مالي معارض، بالعكس قسما بالله يعني كثير بحبها، بس بتفاجأ من بعض هي التصرفات كشخص سوري ما لي ناقد ولا لي كذا. يا رجل قلعة الشام سجل باليونسكو هيك دغري فجأة بنعمل هيك بدون استشارة؟ لك عنا كتير خبراء الآثار من بيناتهم دكتور عبد الرزاق معاذ. يا رجل ليكو بيته عند السفارة الأمريكية، بس خلوه بس يشوف، خلوه بس يعاين، خلوه بس يقلكن ينصحكن. يا رجل يعني اللي عنده يعني عندك أنت رجل وقامة أثرية، قامة علمية مختصة بالآثار هيك ما يعني ما بنستشيرها؟ يا سيدي بغض النظر عن دكتور عبد الرزاق، في كتير قصص تانية عم تصير.
0: من بين المعلقين على الموضوع أيضا كان البروفيسور عبد الرزاق معاذ وهو باحث في التاريخ والأثار، كتب أيضا منشور مطول عبر حسابه في فيسبوك معتبرا أن ما حصل في قلعة دمشق أساء للمبنى الأثري الذي يعجز أن من المدينة التاريخية المسجلة في لائحة التراث العالمي اليونسكو. وأضاف معاذ في هذا المنشور المطول أن الحدث لم يأتي من فراغ، إنما بسبب عوامل أولها تقطيع أوصال مديرية الأثار وتعيين الأقل خبرة وأحيانا عديمي الخبرة في مناصب حساسة وانفصل رئيسة من مديرية الأثار. طبعا منشور طويل كما يظهر هنا خلفي، لكن هذه كانت أبرز النقاط بشأن قضية افتتاح المطعم. الموضوع مشاهدين إذن حل من بين القضايا الأكثر تفاعلا على السوشيال ميديا في سوريا كما استفنا. دعونا نستعرض بعض ردود الفعل. طلال لبابيدي: يبدو أن أحدهم قرر أن قلعة دمشق ينقصها شيء واحد فقط لتكتمل قيمتها التاريخية. شاور مو فراريش: فبدل أن تقف أمام الجدار لتتأمل ذاكرة دمشق، يمكنك الآن أن تتأمل المنيو وتسأل عن زيادة الثوم. من حساب لأنس يقول: ما بيجوز تحط شعار مطعم لو 10 نجوم على برج إيفل لقيمته التاريخية، وكذلك قلعة وأثر دمشق اللي قيمتها الأثرية تفوق معالم أوروبا الحديثة نسبيا. جلال يقول: يجب وضع معايير محددة لطبيعة الفعاليات المصرح لها أن تقام في المواقع الأثرية، وهذه المعايير تحظر المساسة أو التشويه المواقع الأثرية بفعاليات تجارية، وأن يقتصر الأمر بفعاليات ثقافية ترتبط بالمكان. ياسمين: بكل بلدان العالم تقام فعاليات داخل المكان الأثري، وهذا دخل ضروري لتأمين الأثر واستمرار خدماته. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق علي عثمان مراسل تلفزيون سوريا، معنا من قلعة دمشق. أهلا بك علي. إذن حالة جدل واسعة أثارها مطعم الشيف أبو دانيال في قلعة دمشق، ولكن هناك سجال حاصل بين مديرية الأثار والمتاحف وأيضا مواقع السوشيال ميديا التي تحدث بها الناس بأن هناك أمر على ما يبدو غير واضح. ما حقيقة ما جرى فعلا بالنسبة لهذا المطعم الذي يقال أنه تم افتتاحه في داخل القلعة؟
2: نعم فرات، حصل جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، يعني وتم إثارة جدل كبير فيما يخص تداول صور تظهر قلعة دمشق ويبدو داخلها مطاعم ومقاهي للمأكولات بالتزامن مع بداية فعاليات مهرجان صيف سوريا. طبعا يعني الجدل الذي حصل يعني كان سببه وجود يعني فعاليات تعتبر غذائية ضمن مكان يعتبر أثري بالتزامن مع هذا المعرض. طبعا يعني بعد الجدل الكبير الذي حصل بين مؤيد ومعارض، خرجت يعني المديرية العامة للآثار والمتاحف ببيان يعني وسرعان ما قامت بالتصريح به، تكون من بندين. البند الأول هو يعني نفي القاطع لوجود وتحويل قلعة دمشق إلى مطاعم ومقاهي دائمة، وفي البند الثاني تحدثت عن أن يعني هذه المقاهي وهذه المطاعم الموجودة هي فقط أتت يعني بالتزامن مع حصول هذا بداية فعاليات هذا المعرض، وهي يعني في النهاية هي فعاليات وهي مرافق مؤقتة يعني تتكون من مواد مسبقة الصنع، هي غير دائمة يعني طبعا، ومهامها هي يعني تخديم الزوار.
0: طب كان هناك علي تعليق من صاحب مطعم أبو دانيال على ما تم يعني الحديث عنه بشأن ما حصل من إثارة للجدل؟
2: نعم، بالنسبة فرات إلى تعليق مطعم أبو دانيال، ينضم إلي الآن السيد محمود الأسود وهو مالك هذا المطعم، يعني سوف يتحدث لنا أكثر عن السجال وعن يعني الجدل الذي حصل في الساعات الماضية. يعطيك العافية سيد دانيال، ما هو تعليقك على ماذا حصل في الساعات القليلة الماضية بما يخص موضوع تواجد مطاعم ضمن قلعة دمشق تزامن مع معرض صيف؟
0: لو تقرب علي المايك أكثر لحتى نقدر نسمع أبو دانيال بشكل أفضل لو سمحت.
2: ما في شيء مسدد هيك جيد زميل فرات.
0: إيه تفضل.
3: هي الناس اللي بالخارج فوضى فيني.
0: طيب علي أنا مضطر أرجع لك لأنه في مشكلة على ما يبدو بالصوت، لا يصل الصوت بشكل جيد. إلى حين يعني إصلاح هذه المشكلة. نعود بعد ذلك لأبو دانيال. إذن يعني هناك حالة جدل مشاهدينا كما ذكرنا على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقون كثر تحدثوا عن القضية ويعني قالوا بأن هناك مشكلة حينما يتم تحويل قلعة دمشق إلى يعني مطاعم ومقاهي في داخل هذه القلعة، كما ذكر زميلنا علي عثمان بأنه مديرية الأثار العام للأثار والمتاحف تحدثت وقالت أنه لا شيء مما ذكر هو صحيح، لم يتم تحويل فعلا قلعة دمشق إلى ما يتم الحديث عنه حاليا في هذه الفترة، بل هناك يعني مهرجان صيف سوريا أو صيف دمشق خلال هذه الفترة سيتم عرض يعني لربما مقاهٍ ومطاعم هي موجودة في داخل القلعة خلال هذه الفترة بالتحديد التي حددتها مديرية الآثار والمتاحف بطبيعة الحال، ستبقى خلال فترة معينة ثم يتم الاستغناء عنها وستعود قلعة دمشق معلم أثري من معالم المدينة الذي يشهد على تاريخ هذه المدينة الضاربة في القدم. ولكن رواد وسائل التواصل الاجتماعي دائما ما يعني يحبون التعليق وإثارة الجدل، لأنه فعلا يعني حينما يكون هناك معلم أثري كالقلاع في سوريا سواء كان في دمشق أو في حلب أو في أي مكان آخر، من الضروري دائما أن نحافظ على هذه الأثر لأنه تعبر ويعني تعكس القيمة الكبيرة للبلد وخصوصا للعاصمة. طبعا هذه الصورة شاهدناها وإياكم قبل قليل مشاهدينا لمطعم الشيف أبو دانيال، واللي كان معنا عم يحكي بشكل مباشر عن طبيعة اللغط ربما اللي حصل قبل أن ينقطع الصوت، ونحن نعمل حاليا على حل هذه المشكلة ليعود ويشرح لنا فعلا ما الذي حصل، لماذا الأرمة موجودة ولماذا هذا المطعم فعلا هو موجود في داخل قلعة دمشق، لأنه يعني بالنهاية كما ذكرنا هو معلم تاريخي ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هناك مطاعم في داخل القلعة، طبعا أسوة بباقي البلدان. يعني نحن نعلم بأن هناك معالم أثرية وتاريخية في بلدان عديدة ممنوع منعا باتا الاقتراب يعني أو حتى استثمارها في مجال آخر غير المجال يعني التي وجدت أصلا من من من من من من أجله، وهي أن تكون معلم تاريخي للمدينة بكل الأحوال. في موضوع آخر، عاد مؤخرا اسم الدبلوماسي في عهد النظام المخلوع بشار الجعفري عاد إلى الواجهة بعد ظهوره في مقطع مصور خلال حفل في العاصمة الروسية موسكو. في ظهور عاد الجدل بشأن أحد أبرز الوجوه الدبلوماسية لنظام بشار الأسد السابق، وانتشرت خلال الساعات الماضية صور ومقاطع للجعفري من حفل عيد ميلاد الإعلامي السوري أكرم خزام في موسكو بعد فترة من ابتعاده عن الظهور إعلاميا وسياسيا. وعاد ظهور الجعفري التذكير بدوره خلال سنوات الثورة السورية، إذ شغل منصب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة ثم سفير النظام في موسكو، وكان من أشد وأبرز المدافعين عن موقف النظام في المحافل الدولية. وأثار تداول المقطع أثار تفاعلا واسعا بين السوريين، خصوصا أن ظهور الجعفري جاء في روسيا التي يقيم فيها عدد من مسؤولي النظام المخلوع، ليتحول المشهد من مناسبة شخصية إلى نقاش أوسع بشأن مصير شخصيات النظام السابق وموقعها بعد سقوطه. مقطع مصور مدته تتجاوز الدقيقة ظهر فيه الجعفري خلال الاحتفال بعيد الميلاد، وانتشر هذا المقطع سريعا على وسائل التواصل، دعونا نتابعه.

0: إذا كما يعني تابعنا يمرحون ويفرحون ويسهرون ويحتفلون بأعياد الميلاد. الإعلامي أكرم خزام الذي حضر الجعفري حفل عيد ميلاده كتب منشوراً عبر حسابه في فيسبوك أوضح بعض الجزئيات بشأن المقطع المتداول. وقال خزام في هذا المنشور إنه حاول على هامش زيارته إلى موسكو إجراء لقاءات تلفزيونية مع علي مملوك وجميل حسن، وطلب أيضاً ذلك من بشار الجعفري، لكن محاولاته لم تنجح، وأضاف أنه سيستمر بالمحاولة مع الجميع، وإذا وافق أحدهم فمن المؤكد أنه سيلعب دور محامي الشيطان في أثناء المقابلة وفق تعبيره. في حين أن الصحفي أكرم خزام لم يعلق على ما ورد في المقطع المصور بشكل مباشر. القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. فادي علق وكتب: شو دخل محاولة اللقاءات أنك تقعد مع وزير خارجية البراميل والإجرام وتسكروا سوا؟ هيك صار العمل الصحفي والأداء الإعلامي، الجري وراء الضيف في الخمارات مثلاً. أيضاً تعليق من رفعت كتب: لما يوقف بين إيدين ربه وفي برقبته دم ناس أبرياء، هنيك الاحتفال الأكبر يوم الحساب الأعظم. الله أكبر عليك وعلى سيادك وعلى كل من طغى وتجبر. أحمد: سرقوا حتى أصابتهم التخمة فباعوا رجالاتهم وذهبوا لا يحتفلوا في موسكو. إذن تعد قضايا التجاوزات الأمنية من أشد الملفات حساسية في سوريا ما بعد النظام المخلوع وهذه الحقبة تحديداً، إذ يترقب المواطنون عن كثب طريقة تعامل المؤسسات الأمنية الجديدة مع هذه القضايا التي تشكل اختباراً حقيقياً لمصداقية هذه المؤسسات ومدى انحيازها لمبدأ سيادة القانون. فقد عانى السوريون، عانوا لعقود من تغول الأجهزة الأمنية والانتهاكات بحقهم، ولهذا فإن أي تجاوز ينسب اليوم لعناصر أمنية يستدعي اهتماماً خاصاً ومتابعة دقيقة. مؤخراً نشر الشاب محمد ضحى توضيحاً مفصلاً يروي فيه ما يصفه بتعرضه للاعتداء بالضرب من قبل دورية تابعة للأمن الداخلي في مدينة قطنة بريف دمشق، وتبعاً لروايته كان يقطع الطريق أمام محكمة قطنة حيث كادت سيارة الأمن الداخلي أن تدهسه وهي تتراجع إلى الخلف، فنبه العناصر إلى ذلك ليتطور الموقف إلى مشادة كلامية انتهت باعتقاله ونقله إلى المخفر قبل أن يفرج عنه لاحقا. وأكد ضحى أن العناصر المعتدية أفرج عنهم من دون محاسبة، مناشدا وزير الداخلية ومدير الأمن الداخلي في ريف دمشق التدخل لإنصافه. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية لأحد الأطراف، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات الأمنية المعنية يوضح ملابسات الحادثة أو يؤكد أو ينفي ما ورد فيها، وهو ما يجعل التحقق المستقل من تفاصيلها أمراً ضرورياً قبل إصدار أي حكم. الشاب محمد ضحى نشر مقطع مصوراً يروي فيه تفاصيل ما وصفه بتعرضه للاعتداء من قبل دورية تابعة للأمن الداخلي في قطنة، مناشداً الجهات المعنية التدخل لإنصافه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد ضحى ابن علي ضحى وناشد السيد وزير الداخلية المحترم أنس الخطاب، وأنت قلت أنه أي اهتداء من عنصر أمن على مواطن بريء أنت خصمه أمام الله عز وجل. واليوم وأنا أقطع الطريق أمام محكمة قطنة تعرضت للضرب من قبل دورية الأمن الداخلي في منطقة قطنة، وتعرضت للضرب بالروسيات التي هي حماية للشعب وليس في ضربه، ومخفر قطنة لم ينصفني أبدا، وهناك شهود والمحامين والقضاة والأشخاص المارة وشتموني بأبي وأمي ونعتوني بأنني من الفلول، ونحن معروفين بقطنة أننا من أول من من من من الأوائل في الثورة السورية المباركة، وتم ضربي بشكل مبرح جدا بالكلمات يعني بيني موجودة على الوجه وعلى الرأس وعلى الجسم كلياته. وأنا أناشد السيد وزير الداخلية يتم إنصافي في هذا الأمر، وشكرا جزيلا لكم.
0: القضية إذن مشاهدين أثارت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبينت التعليقات بين من طالب بفتح تحقيق فوري ومحاسبة للمسؤولين ومن دعا إلى انتظار رواية رسمية قبل إصدار أي حكمة. عبد الرحمن محمد: ما لازم يسكت ولا ينسى القصة ويظل عم يحكي فيها ونحن معه لحتى ينفصلوا ويعوضوا محمد. تعليق من أحمد: لا تسكت عن حقك يا محمد مشان ما يتكرر الأمر، وطلب تعويض من يلي ضربك مشان يتربوا. محمد أيضا يقول أنت كمان حكي بأدب مع عنصر الأمن، ضروري تخبط على السيارة وتطول لسانك. وثق أحد المواطنين في دمشق حفرة في الطريق تركتها إحدى الجهات المعنية من دون معالجة مناسبة في منشور طلب فيه بالمحاسبة والرقابة الحقيقية على أعمال الطرق، ساخرا من التوجيه المعتاد بتقديم الشكاوى عبر التطبيقات التي قال إنها لم تجدي نفعا. نتابع.
2: الحمد لله ما بيكملوها، بيبدوها وما بيكملوها، هون حفروا ولحتى الآن ما رجعوا
3: وردموا. ما رجعوا، ضل هيك يعني منظر وصاير كوام وصف وأطربة
2: ما عم بفهم ليش الموضوع الفينيشينج، هي مو فينيشينج، هي أساسي يعني بالموضوع من بعد إذنكم محافظة.
4: عم هيك صار الزفت يطلع كتير سيء، هذا الزفت شايفة؟ زفتوها يا سيدي بعد أربعة أيام صار يقبع كلياته لحالها، لأنه ما حاطين بس بحص على الحل، يعني متعهدين عم يجيبون عن جد فظيعين. يعني بدنا واحد يخاف الله، لازم يعني شوفي يعني هي لو حاطين لها مواد أساسية، مواد زفت هو السائل، الزفت هو بيمسك هذا البحص، يعني حاطين مثلا 90% بحص و10% زفت، لازم هو هذا يكون دوليا نص بالنص عشان يكون ماكن. يعني ما في بعد جمعة هيك صار،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بنعرف ما عم تزبط.
4: يعني هي بدها وقت يعني ان شاء الله بتزبط ان شاء الله، يعني متأمنين خير ان شاء الله،
2: ان شاء الله باذن الله
4: الحكومة الجديدة ان شاء الله يا رب، بس بدنا هيك انه كلياتهم يعرفوا رب العالمين الامور كلها بتمشي
2: باذن الله. بدنا قانون،
4: وبدنا قانون،
2: بدنا قانون، اذا ما في قانون ما في شيء رادع للاسف،
4: قانون رادع. يعني يعني انا اولهم اذا خالفت، انا اولهم يعني مخالفات عن جد السير بتكون مخالفتين بتحق السيارة.
0: في حديث صريح يروي عامل نظافة في سوق الحميدية بدمشق يروي معاناته مع تراكم النفايات أمام المحل التجاري ليلا، مؤكدا أن الكميات لا تتوقف عن التراكم يوما بعد يوم.
5: وكل يوم العالم عم ترمي نفس الكمية وأكثر.
6: تفضل شوفوا كمية الوسخ.
5: يعطيك العافية عمو. شوفوا هلا عمو كان عم ينظف كلها، طبعا انا سالته قبل ما اصوره. عمو عادي تطلع صح؟
7: عادي
5: طبعا. عمو كل يوم عم بتنظفوا هيك؟
7: كل يوم يوميا.
5: وكل يوم العالم عم ترمي نفس الكميه واكثر. طب حطوا قوانين؟
7: ما خلينا شيء، حطينا مع العالم
5: وعلى الفاضي.
7: الفاضي
5: عم بيوسخوا البلد، شوفوا البلد ما احلاها، شوفوا قديش عم بيوسخوها. الله يعطيك الف عافيه يا عمو. شوفوا هذا الوسخ كله عمو هلا لمن قدامي، انا عم شوف عمال النظافه وهن قاعدين عم بينظفوا كميه وسخ ما لا منطقيه. ترجعوا شوفوا الشارع اللي منظف، بس نظفوه قد ايه صار حلو ونظيف، بس جمعوا الزبايل بالزوايا عشان يجوا يلموها. شوفوا قد ايه صارت انظف.
0: يشكو احد المواطنين في حلب من ظاهره سرقه كابلات الطاقه الشمسيه التي باتت تتكرر بشكل لافت، متسائلا متى ستعالج هذه الظاهره التي تلحق خسائر بالمواطنين وتعيق الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة.
8: بتاريخ 8/8/2026 بحي صلاح الدين قريب من ملعب الحمدانية، يعني ايمتنا نخلص من ظاهرة سرقة كابلات الطاقة الشمسية؟ يعني قسما بالله هالحرامية لا عاد استحوا لا عاد زاقوا، هاي تاني مرة بتنسرق الكابلات هون. يعني اول مرة الصون من شرشون، ليكو هاي اول مرة هون انتشلوا ووصلوهن، تمام؟ هون عندك المرة الثانية الصين الشرطان من هون، يعني هالمرة الحرامي عنده زرة شرف، هي ما بعرف منين جايبها، يعني أكيد هي اختفت بعد ما سرق الشرطان، يعني كرمال تسرق شقفة شريط عم تضر العالم، الله يضرك، الله يضرك بجهل أيام الفضيلة. يعني برسم وزارة الداخلية إيه ما بدك تمسكوا هيك عالم وتقطعولنا إيديهن وتشفوا غليلنا منهن، يعني الله لا يوفقكم إن شاء الله. الله لا يوفقكم، وخصوصي هون المناطق يعني الشعبية، عندك البنايات صايرة بلزق بعضها، عم يقلب من بناي لبناي، مو مخلي طاقة شمسية مو سارق الكابل تبعها، كرمال ايش؟ كرمال يعني شقفة تنحوس، لك روح ان شاء الله بتحطها على صحتك وعافيتك، الله لا يسامحك، الله لا يوفقكم، بس حسبي الله ونعم الوكيل. حلب حي صلاح الدين جنب ملعب الحمدانية، هاي لتاني مرة. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست، نلقاكم غدا بحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعمة المرافع.
0: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
2: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة ويبقى الخير مستمراً.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: انا عندي 18 نفس بالبيت، منين اعيشهم طيب؟
1: الاجارات كلها غالية.
0: بدك 100 دولار وست اشهر سلام.
2: ليش بدك ست اشهر؟ واجارك بدك 800 دولار بالشهر.
3: انا هذيك الجماعة صادروا لي ب 600,000. تميت خمسة ايام
4: لحتى رممت كسر
3: لحتى اللي طالعته.
0: عايش من الله والبصلة بالشارع.
1: لا لازم يعملوا مثل البازارات.
2: اجت البلدية اليوم حطت حطاية، اخذت من عندي 5 كراتين موز.
4: ايه. ويا شباب هاي لقينا حل يا مجلس مديني. حاولنا نعد تقرير على موضوع ارتفاع أجارات البيوت المحال التجارية، تفاجأنا بمشكلة هون بموضوع ارتفاع أسعار المحلات تحديداً. أسعار المحلات التجارية حتى ضمن الحارات عم وصل ل 600 و700 دولار وبدهم 6 شهور أو 7 شهور لقدام. الناس اجت لتبسط، اجت البلدية شالت، قالوا على الأقل أمنونا مكان مثل بازار، مثل اي مثل مكان بادلب او بشمال او بالدول المجاوره، انه مكان مخصص يكون اجاراته رمزيه بس بمنطقه في عليها حركه. جينا ايضا لنوصل صوت الناس، صوت اصحاب البسطات اللي عم بيحاولوا انه يكسبوا رزقتهم ويعيشوا عيالهم.
2: شيء فوق الوصف، شيء ما بيرحم بنوب ابدا. يعني اليوم انا كشاب عندي ولد وبنت، الله يخلي لعندك يا رب.
4: الله يخليك يا رب.
2: انا اليوم اجار البيت 200 دولار، انا بصدجي عندي 4-5 كراتين موز، تمام، واكل اصابه حرب وتعبان ووضع الصحي ما بيسمح اني اشتغل شيء ثقيل اني اخذ. عم يجي اليوم اجت البلديه اليوم حطت حطايه، اخذت من عندي 5 كراتين موز.
4: ليه؟
2: اني اخذ شاغل فيصل، شاغل راسي، شاغل هذول. اني انا اليوم من الشعب السوري، انا من حمص، انا وضع المادي تعبان ما بسمح لا اني استاجر بيت
4: ولا استاجر محل. تحط
2: استاجر محل، اجار المحل 500-600 دولار، يعني ما يعني كل شيء مفتوح.
4: اجرت محلات؟ اجرت محلات
2: 500-600 دولار بي. هاي اخص منطقه
0: مسكر بالحاره عليكم، مسكر. انا من الرقبه
4: جاي. شد الاجارات
0: 700 دولار بده 6 شهور سلف وبالحاره.
4: بالحاره جوا؟
0: اي انا سايق ذهب. يعني لو
4: يعني انا ما عم بحط بصه لانه بدي بصه، بس ما عندي قدره. ليش شد شهريتك حتى انت؟
2: انا بدي اقول لك شغله. انا اليوم لو لو لو بيخفضونا الاجارات ك 100 دولار بالشهر مقبول يكون شهر بشهر. ليش بدك 6 شهور واجارك بدك 800 دولار بالشهر على منطقه يعني شبه انه معزولي؟
4: طيب وبجي ببسط، بجي بصدروا لي البصل،
2: بجي ببسط. اليوم شغله التبسيط، اليوم صادروا لي انا 5 كراتين موز حق الكرتوني 200,000، تمام. انا شو ذنبي؟ طيب انا شو ذنبي؟ انا اليوم شو ذنبي؟ انا اوت اولادي بياخذوا لي، شو ذنبي انا؟ طيب انا شو ذنبي يا اخي؟
4: عندي قدره استاجر محل ولا او ساكن بالاجار بالبيت.
0: ساكن اجار بيتي كان اشتد 800,000، اليوم بده 200 دولار وبالمروحيات. طيب منين جبله؟
4: منطقه بعيده.
0: منطقه بعيده منين جبله؟
4: شو برايكم الحل؟ شو برايكم الحل؟ نحن الان عم نحكي في مشكله، شو الحل برايكم؟ عشان ما نضل بس عم نسولف.
2: يا يفتحوا لنا، يخصصوا لنا محل بقرني مع بقرني شغالي، يا ما يعيشوا الشعب بحاله يا اخي، يعيش ياكل يشرب تاع جربته، لانه هذا اللي عم نعملوه ما له صح. بيجيبوا 10 واحد 12 واحد بيجيبوا، بدهم يزدونا، بدهم ياخذوا بضاعه. شو انا سرقه البضاعه؟ سرقه ما بصير، ما ظابطه. انا ما ظابطه اليوم انا.
4: طيب نحن عم نطالب، مشان رسائلنا تكون واضحه، عم نطالب انه يخصصوا محل بمنطقه فيها حركه، بمنطقه فيها حركه وانتم بتنقلوا عليه. فيا شباب هاي لقينا حل يا مجلس مديني، انه البلديه المحافظه، اللي هو انه هدول الناس بدهم يعيشوا، هدول الناس بدهم يتم تخصيص مكان لهم بمنطقه فيها حركه، ما تتوهم كمان اخر الدنيا.
2: يعني ما يعني اني رامينا
5: بيجي هذا ابو عبده بيصادرنا. اخي يا اخي صادر شيء بالمعقول تاخذ 500,000 100,000
6: امس عمي شمسي يعني من الشمس قاعدين تحت الضي، الله وكيلك اخذوا لي اياها. نحن منصور اخذوا لي اياها.
0: هاي بعيش صابي، انا عندي 18 نفس بالبيت، منين اعيشهم طيب؟ منين روح اطعميون؟
2: منين بدي اجيب 300 دولار انا؟ منين بس تحيد لباب الجامع واشحد اقول لهم مشان الله اعطوني مصاري تاع اجار بيته؟ حياتنا ما تعودنا لا نعود ولا شيء ولا نحتاج حدا، طول عمرنا عايشين معززين نفس، حياتنا ما طلبنا شيء من حدا ولا مطلب شيء. اذا بدنا نموت اذا تطير رقبتنا يعني.
0: انا خبز كل نهار بدي ب 50,000، 18 نفس عندي بالبيت، منين عايشون هذول طيب؟ عايش من الله والبسطه بالشارع.
1: ايوه الاجارات كلها غاليه، يعني مثل 600 دولار 700 دولار لمده 6 شهور.
4: بده للشهر 600 دولار ولا 6 شهور لقدام؟
1: 6 شهور لقدام، منين نجيب نحن؟ هلا نحن فينا ندفع 1,000,000 مليون ونص 3 ملايين، بس هيك بالدولار ما فينا ندفع. والخضره رخيصه، عم نحط شو عم نحط 500,000، يعني مثل هنا هاي الدرة علي ب 2000 عم بيع 3
7: مستحيل تطلع يوميتك مستحيل اذا بدك تستاجر
1: يعني
7: طيب كيف التبسيط هون
1: التبسيط يعني شو بدي اقول لك عم نبسط بس شوي شوي البلدي ايام بتصادرنا ايام بتعيفنا ايام هيك عايشين
7: طيب شو الحل بنضل هيك يا عمي
1: لا لازم يعملوا مثل البازارات يعني وقت كنا بالشمال كان عاملين بازارات
7: تمام هذا مكان مخصص واجاره بيكون رمزي
1: بس ما يكون الزيتونه بالضياع
7: بده يكون منطقه فيها حركه
1: نقطه شغاله شايف شلون هيك كنا وقتها بالشمال
7: شفت انا كنت معك
1: لا كان شلون ما كنا تذكر هذيك الايام
7: الله يسلمك يا رب طيب اذا مطلب الناس من البلديه من المحافظه من مجلس مديني انه يتم تحديد بازارات مشان ما نشغل الرصيف مثل ما عم بيقولوا وما يتخالفوا هدول الناس لانه ما عندهم قدره لا يستاجروا محلات اجار المحلات كثير عالي بتمنى انه صوتهم
3: بده 600 دولار و6 اشهر سلام
7: هون
3: هيك بالحاره بالحاره 6 اشهر و600 دولار سلام مشان ايش طيب مش واحد
1: يستطيع يعني هلا اي شيء اقل شيء اذا صادروا يعني راح تنهاريته كلياته
7: بس انكسر لقدام
1: هلا راح تنهاريته يعني مثل اليوم صادروا يا جماعه يعني شغل 3 ايام خالص يعطيك العافيه حرام
8: قلت امبارح اخذوا لها شمسيه انا ب 500000
3: انا هذيك الجمعه صادروا لي ب 600000 تميت 5 ايام
7: لحتى رممت الكسر
3: لحتى اللي طالعت هون مكسوره اليوم كنت لسوق لهون
7: طيب اذا حلتها يا شباب بانه يلتقى حل بانه يتم تخصيص بازارات بيكون هذا مخصص لل هيك بيكون باذن كان وبالشمال باكثر من منطقه
3: مكاتب بحطونا
7: طبعا يكون بمنطقه فيها حركه
3: هاي المنطقه اذا ما فيها حركه لا ما هذا ما في شغل بنوب هناك لان استاذ
7: ان شاء الله صوتك يوصل
3: ان شاء الله يا رب
7: الله يعطيك العافيه
1: بندور عليك عم نبيع ب 2000 والعرانيس 3 ليك وهذا البرتقال ب 5 يعني بس الشيء عم يشتري عم يجي استيراد غالي شلون كل شيء رخيص يعني ليك التفاح ب 5000 ليك وهذا ما اكبر انجاز يعني بيت الجون عم ينباع ب 1000 ورقه يعني الحمد لله رخيصه
9: هذا يحيى بروح على ممكن فرق شيء الصدر
1: أما بدك تستأجر محل بدك تحط على الكيلو 10000 هون عم نحط 500000 شايف شلون
9: ما نجي على اغلى شيء بشيله عندي الاقتصاد صادر اخي خوت خايف شيء بنقول الله ما تروح شيء صار الكرس حق 400 500000
7: ان شاء الله صوتكم يوصل نحن اللي علينا نوصل الصوت
3: لا صادروا لك شمسيتين ولا ما صادروا لا
7: اتركوا لله اتركوا لا اتركوا
3: اتركوا
7: لله هلا يا حبيبي الله يعطيك العافيه

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام

0: 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف. وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً. ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول. وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف. وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة، وصحن خارجي مكشوف، ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته، التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلما أثريا ورمزا ثوريا عبر التاريخ.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أخبار السابعة مشاهدين، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. التوصل لمذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، والدولة تبدأ بتسلم المنشآت ذات الطابع المدني. الأمن الداخلي يفكك خلية تابعة لتنظيم داعش في مدينة خان أرنب بالقنيطرة، ويقبض على متزعمها الملقب بالصيني. هيئة العدالة الانتقالية تدعو المتضررين من اللواء محمد الشعار زمن النظام المخلوع لتقديم الشكاوى بحقه، وتحدد أماكن المراجعة. المصرف المركزي يعلن استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ مؤسسة البريد في المحافظات، ويقول إنها لا تتطلب مراجعة مبناه في دمشق.

0: في التفاصيل مشاهدينا، أهلا بكم. حيث أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي بشأن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس بعد عام ونصف من المباحثات. هذا وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية، قالت إنه بموجب المذكرة ستبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. بالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. هذا وحددت مذكرة التفاهم سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. من جانبها قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إنها ستتسلم المواقع التجارية التي كانت تشغلها روسيا ضمن مرفأ طرطوس ومستودعاته. هذا وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني النقل والنقل الجوي كذلك أعلنت تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي، وذلك تمهيدا لإعادة تشغيله مجددا بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم مع روسيا. هذا وقالت الهيئة، قالت أنها ستعمل على استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لاستقبال الرحلات الجوية بالمطار، مشيرة إلى التوصل لترتيبات لنقل إدارة المنشآت ذات الطابع المدني إلى الدولة السورية. ولفتت الهيئة إلى أن رئيسها أجرى جولة مع وزير الخارجية أسعد الشيباني داخل المطار. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا وهذا الملف، ورحب بشبكة مراسلين ينضم إلينا مباشرة من ريف اللاذقية تحديدا من حميميم مراسلنا هاشم العبدالله، كما تنضم إلينا كذلك مباشرة من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. أهلا وسهلا بكم زملاء. إذا نبدأ معك هاشم من حميميم، نرصد معك تفاصيل هذا الخبر وتفاصيل هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي تم أعلانها من قبل الخارجية الروسية حول التوصل إلى تفاهمات بالتمركز الروسي في قاعدة حميميم وميناء طرطوس.
1: نعم أمينة، يعني حسم الجدل بمصير قاعدتين الروسيتين، إن كان قاعدة حميميم يعني هي التي تقع يعني هنا في قرية حميميم بريف اللاذقية، أو حتى الرصيف الرابع في ميناء طرطوس. طبعا خلال هذه الاتفاقية التي يعني اليوم وقعت بعد عام ونصف كما ذكرت وزارة الخارجية، كان هنا وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني في بتوقيع مذكرة التفاهم، وأيضا أجرى أيضا بجولة داخل المطار المدني ويرافقه محافظ اللاذقية ومدير الهيئة العامة للطيران. طبعا هذه الاتفاقية يعني شملت عدة جوانب، أهمها الجانب يعني مصير هذه القواعد، كيف ستكون عملية التحويل خلال هذه الفترة، ما هي مصير القواعد إن كان العسكري أو حتى ذات الطابع المدني. يعني هنا نتحدث إن كان في حميمين، لنقرب الصورة أكثر للسادة المشاهدين، في حميمين يوجد القاعدة الروسية هي التي هي كانت مطار حميميم في المطار المدني، وكان أجزاء منه هي القاعدة الروسية التي هي يوجد فيها الطيران الحربي وبعض المواقع العسكرية الروسية التي بقيت خلال يعني بعد التحرير مباشرة. وخلال فترة التحرير هناك الكثير من القواعد التي كانت منتشرة خلال على الأراضي السورية، أغلبها وحتى القاعدة الموجودة في القامشري أغلبها يعني أتت إلى القاعدة الروسية التي تعتبر هي حميميم هي القاعدة الأم في سوريا وهي الرئيسية الموجودة. أغلب القوات يعني تجمعت في هذه القاعدة بمذكرة التفاهم التي يعني حددت جانب المواقع أو القواعد ذات يعني الطابع المدني، وهناك القواعد ذات الطابع العسكري. المدني سيكون هناك لها ترتيبات جديدة، وسيتم تسليم عملية التحويل إلى الدولة السورية، وذلك من مطار حميميم المدني الموجود. يعني هو متوقف يعني بشكل كامل، سيتم يعني تسليمه بشكل كامل، سيتم إعادة تأهيله ليكون يعني مطار مرتبط بكل المطارات السورية ومطارات العالم، ويتم تشغيله للسفر للمدنيين. أما في القاعدة أو الرصيف الرابع وفي مرفأ طرطوس، وهو أيضا سيتم يعني تسليمه بشكل يعني للإدارة المدنية، للدولة السورية خلال عملية التحويل. أما ذات الطابع العسكري والتي نتحدث هنا عن القاعدة الروسية في حميمي جانب المطار، أو هي ضمن المطار ولكن لها ترتيبات، سوف يعني تكون هي مراكز تدريب وتأهيل مشتركة للجيش السوري بالإضافة إلى القوات الروسية، بما يحفظ يعني كما قالت وزارة الخارجية بما يحفظ مصالح الطرفين. نتحدث اليوم عن شق مدني وشق يعني القواعد العسكرية. حددت هذه المذكرة سقفا لتنفيذ عملية التحويل، يعني هنا نتحدث عن عملية التحويل لأن لها إجراءات كبيرة وترتيبات معينة. هذه الفترة بما يقارب 3 أشهر، ومن بعدها سيكون هناك عملية الآن تدخل عمليات يعني التنفيذ حي هذا الحيز بعد 3 أشهر بعد انتهاء عمليات التحويل والإجراءات الإدارية والإجراءات التي تم الاتفاق معها مع وزارة الخارجية السورية والجانب الروسي.
0: طيب هاشم ابقى معنا مشاهدينا، ننتقل إلى موسكو وإلى تفاصيل الموقف والتصريحات الروسية حول ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية عن هذا الاتفاقية، اتفاقية التفاهم حول التمركزات الروسية في الساحل السوري. إذن ننتقل إليك مجددا ليلى، يعني في ذات السياق نبقى كذلك، ما هو موقف أو تصريحات الجانب الروسي حول ما تم أعلنه من قبل الخارجية الروسية بأن هنالك توصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا حول تحديد مواقعها العسكرية وانتشارها العسكري في الساحل؟
2: مساء الخير، حتى الآن لم تتوفر أي تصريحات من قبل الحكومة الروسية، إن كان وزارة الخارجية الروسية أو الكرملين، بخصوص الأنباء التي يتم تناولها من قبل وسائل الإعلام الروسية بناء على ما تم نشره من قبل وكالة سانا حول توصل موسكو ودمشق إلى مذكرة تفاهم بخصوص مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. بالنسبة لآخر التصريحات الروسية حول العملية التفاوضية بين موسكو ودمشق حول مستقبل الوجود الروسي في سوريا، فإن وزارة الخارجية الروسية على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأيضا الناطق الرسمي باسم الكرملين كانوا قد صرحوا مرارا على أن الاتصالات متواصلة بشكل مباشر وبشكل مكثف بين السلطات الروسية والسلطات السورية للتوصل إلى حل يرضي جميع الطرفين ويضمن مصالح سوريا وروسيا بنفس القدر بالنسبة لما يتعلق بمستقبل القاعدتين الروسيتين في سوريا.
0: إذن ليلى نفهم منك بأن السلطات الروسية لم توضح حتى هذه اللحظة، لم تصرح حول ما تم أعلنه من قبل السلطات السورية حول التوصل إلى مذكرة تفاهم من أجل تحديد الدور الروسي في سوريا.
2: بالضبط، لكن هناك مصادر صحفية تتحدث عن عملية إعادة تنظيم التواجد الروسي في سوريا، ويتم الحديث أو ذكر العملية المسهلة التي سيتم بموجبها التوصل إلى تحقيق الاتفاقيات أو اتفاقيات التفاهم بين موسكو ودمشق للتحول إلى عملية إعادة هيكلة القاعدتين الروسيتين في سوريا لتصبح مراكز تدريبية لوجستية حسب مصادر صحفية روسية، لكن حتى الآن دون تأكيد على هذه التفاصيل من قبل السلطات الروسية. ويجب ذكر بأن الوفد الروسي الذي يشرف عليه نائب وزير الخارجية الروسي يونس بيكيف كورف والذي يشرف على الملف السوري بشكل عام بعد إقالة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي كان أطلق المفاوضات العملية التفاوضية مع السلطات السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد. فإن الوفد الروسي زار دمشق عدة مرات لإجراء المفاوضات مع وزارة الدفاع السورية ومع هيئة الأركان العامة السورية. الزيارة الأخرى كانت في فبراير الماضي وقبل ذلك في نوفمبر الماضي، وتلك الزيارات وغيرها بمشاركة الوفود العسكرية والتقنية الروسية. وقد استغرقت تلك الزيارات عدة أيام، وكانت المفاوضات مكثفة جدا منذ سقوط نظام بشار الأسد. وكان نائب وزير الخارجية الروسي السابق ميخائيل بوغدانوف فور سقوط نظام بشار الأسد أو بعد مرور أسبوعين تقريبا قد بدأ بالعملية التفاوضية عندما زار دمشق، وبدأ بهذه العملية للتوصل إلى حل ما بخصوص مستقبل القاعدتين الروسيتين في سوريا. إلى ذلك فإن الوفدين الرئيسيين السوريين إلى موسكو أيضا تناولتا الموضوع نفس الموضوع مع السلطات الروسية أثناء الاجتماعات التي جمعت بين الرئيس السوري والرئيس الروسي في أواخر العام الماضي. إلى ذلك يجب الذكر بأن الحكومة الروسية كانت استلمت إدارة مطار حميميم في عام 2017 على بموجب اتفاقية التي سمحت لروسيا استغلال المطار بشكل مجاني لمدة 50 عاما تقريبا. وأيضا قبل ذلك بعامين دخلت روسيا وأسست روسيا قاعدة بحرية لها في طرطوس، وهذه القاعدة لها أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا لأنها القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط. إلى ذلك فإن السؤال باقي حتى الآن فيما إذا سيتم استخدام قاعدة طرطوس ومطار حميميم بعد تحويلهما إلى المراكز التدريبية، هل سيتم استخدامها من قبل القوات الروسية للضمان اللوجستي أو الدعم اللوجستي للعمليات الروسية في إفريقيا؟
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. كما أشكر كذلك الزميل هاشم العبدالله مراسلنا كان معنا مباشرة من ريف اللاذقية تحديدا من حميميم. إذن مشاهدين، يعود الوجود الروسي في سوريا إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث سعت موسكو لإيجاد قواعد عسكرية في المياه الدافئة إبان الحرب الباردة. ومن ثم بعد عام 2015 رسخت روسيا من وجودها العسكري في سوريا مع إنشاء سلسلة كبيرة من القواعد فيها التي استخدمتها في قمع الشعب السوري بعد سقوط النظام المخلوع أو قبل سقوط النظام المخلوع.
3: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيتي للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفا مهما للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفييت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكريا باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح فضلا عن دورات التدريب العسكري، واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971 حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا، وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا. زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس، كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
0: ولتحليل هذا الخبر مشاهدينا وهذا الملف وسياقاته كذلك العسكرية والسياسية ما بين دمشق و موسكو، معنا مباشرة من بوخارست الكاتب بالشأن السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة. أستاذ عبد الرحيم أهلا وسهلا بك في هذه المساحة التحليلية. إذن سوريا تعلن عن توصلها وتوقيعها كذلك مذكرة التفاهم مع الجانب الروسي لإعادة تنظيم وجوده في حميميم وطرطوس، باعتقادك على ما تنص هذه المذكرة بما أنها 3 أشهر من ثم تذهب إلى التطبيق الفعلي فيما يتعلق ببنودها، وباعتقادك كذلك هل سوف تكتفي موسكو فقط بالتدريب العسكري في هذه القواعد؟
4: أولا شكرا أستاذ أمين على الاستضافة، شكرا لجهودكم الطيبة ولجمهوركم الكريم. يعني أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية التي أعلن عنها اليوم هي بمثابة إعادة تنظيم للوجود الروسي في سوريا. طبعا نحن كما نعلم جميعا أن الوجود الروسي في سوريا في السنوات الماضية زمن نظام الأسد البائد قد اتخذت شكل الاحتلال، وكانت قاعدة حميميم العسكرية بمثابة مقر لهذه الدولة وإدارة سوريا بالكامل والإملاء على نظام الأسد البائد ما تريده الحقيقة، إضافة إلى الشراكة معه في قضايا الأمنية والعسكرية. اليوم إعادة تنظيم الوجود الروسي كما يعني رشح حتى الآن، كما قيل حتى الآن في تفسير هذه الاتفاقية وما ظهر منها على الإعلام، هي أتت بعد جهود مضية دامت حوالي 18 شهرا بين الجانبين الروسي والسوري. أنا أعتقد اليوم أن هذه الاتفاقية تعيد جزءا من سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وهذا حق مشروع طبعا بالتأكيد للدولة السورية ويسجل نجاحا لها. أعتقد اليوم أنه بعد يعني في تفاصيل ما يمكن القول به، بالتأكيد أن روسيا البراغماتية تسعى في النتيجة على المحافظة على علاقات طيبة مع الإدارة السورية الجديدة، وهي كانت قد قالت منذ البداية منذ التحرير منذ سقوط نظام الأسد البائد.
0: طيب أستاذ عبد الرحيم، الكل يعرف جيوعسكريا بأن وحتى جيواستخباراتيا وسياسيا بالنسبة لروسيا في المنطقة بأن قاعدتي حميميم وطرطوس لديهما أهمية كبرى بالنسبة للنفوذ الروسي في المنطقة. باعتقادك على ما سوف تتنازل روسيا لدمشق حتى تحافظ على هذا التمركز العسكري؟
4: يعني روسيا تدرك تماما أنها اليوم أن سوريا لم تعد سوريا السابقة، سوريا التي كانت في النتيجة تسيرها كما تريد بوجود بشار الأسد وكل المنظومة السابقة. أعتقد اليوم تدرك روسيا تماما أن سوريا مدعومة من عديد من دول الإقليم المؤثرة والمهمة، إضافة إلى هذا الاحتفاء حتى الدولي. الرئيس أحمد الشرع دخل البيت الأبيض الأمريكي، كان ضيفا على قمة الناتو قبل عدة أسابيع. هناك تبدلات تدركها روسيا جيدا، وأن الأمر قد خرج من يدها إلى حد كبير. لذلك بهذه البراغماتية تتصرف معها، تريد الحقيقة على المحافظة على وجودها في على الأراضي السورية ما أمكن لها ذلك، بما يحفظ لها أيضا ما وجهها أمام العالم، وبيحفظ لها ربما يعني أحلامها بأن تبقى في هذه المنطقة من المياه الدافئة على ضفاف المتوسط.
0: طيب أستاذ عبد الرحيم، حتى نقرأ ما في تفاصيل وطيات هذه التفاهمات وهذه مذكرة التفاهم، باعتقادك ما دلالات تحويل القواعد العسكرية الروسية، هنا نتحدث عن حميميم وطرطوس، إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ما بين الجانبين؟ وهل روسيا فعليا تكتفي بهذا الأمر فقط ولن تستخدم هذه القواعد في عملياتها العسكرية الأخرى؟
4: أنا أعتقد أن يعني بالتأكيد أن الدولة السورية في خلال هذا الاتفاق الذي تم إنجازه وعلى أساس ندي وعلى أساس سيادة الدولة السورية كما قلنا المدعومة إقليميا من الدول، يعني هي تريد المحافظة على وجود روسي في هذه المناطق لتدريب الجيش السوري. كل السلاح والعتاد السوري وتبقى منه الحقيقة هو عتاد روسي، وأنا أعتقد أن الدولة السورية ليس بوارد اليوم أن ترمي كل هذا السلاح إلى مكبات ونفايات ويعني أن يتحول إلى خردة حديد، وهي لا تستطيع في المقابل تأمين بدائل الآن في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه، في ظل إعادة بناء وهيكلة الدولة السورية ورسم حتى علاقاتها. أنا أعتقد أن هذا شكل من أشكال التسوية ربما لا تكون مقبولة لدى الطرفين، لدى الجانبين موسكو ودمشق. وعلى كل حال يعني عندما يتحول مطار حميميم إلى مطار مدني، بالتأكيد أن هذا يعني تنازلا روسيا، وعندما تسلم روسيا أيضا الرصيف الرابع لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء في إطار إعادة بناء سوريا وزيادة الاعتماد على الدولة السورية في ظل المتغيرات الحاصلة اليوم على مستوى الإقليم والعالم، فأنا أعتقد أن هذا تنازل روسي كبير. فأما ما يتعلق بمسألة التدريب والبقاء بشكل رمزي في هذه المنطقة، فأعتقد لن يسمح في النتيجة له لأن يكون منطلقا لعمليات عسكرية خارج إطار الدولة السورية وخارج إطار ما تم الاتفاق عليه من بس في مسألة التدريب وإعادة صيانة ربما العتاد وإلى آخره. وعلى كل حال أنا أعتقد أن الدولة السورية اليوم يعني في هذا الاتفاق هي كانت في النتيجة مدعومة دوليا، لأن حتى الولايات المتحدة الأمريكية كما سربت كثير من المصادر الصحفية والإعلامية قالت بأن جزء من إعادة يعني دمج سوريا في المجتمع الدولي ورفع العقوبات عنها عن قائمة الدول الراعية للإرهاب والداعمة للإرهاب أو وغير المتعاونة مع في قضايا الإرهاب كان هو جزء من هذه الاشتراطات تخفيف الوجود الروسي في سوريا. أنا أعتقد اليوم ما أنجز هو استعادة لدور سوريا وسيادة سوريا إلى حد كبير. على كل حال الأيام القادمة ربما تكشف المزيد من التفاصيل، ولكن أنا أعتقد أن هذا الاتفاق الذي أنجز اليوم يعني لا شك أنه يعتبر إنجازا كبيرا للدولة السورية في محاولة استعادة سيادتها وقرارها بعيدا عن الضغوط الذي كانت تمثله روسيا كدولة احتلال وغيرها ربما من الدول العالم. ودعينا نذكر أنه في نهايات يناير الماضي مع زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو، كانت موسكو أيضا قد أزالت كامل وجودها العسكري من محيط مطار القامشلي، نقلت جزءا منه إلى قاعدة حميميم وجزءا منه أعادته إلى روسيا. فأنا أعتقد أن روسيا في هذا الأمر هي مقتنعة بأن ما تم وحصل في سوريا اليوم يعني له ما بعده، له تبعاته، ولن يكون ما كان في السابق. لذلك هي بيعتقد يعني وفي ظل أزماتها الكثيرة مع العالم، هي تخوض حربا اليوم في أوكرانيا، هي لا تريد اليوم أن توتر علاقتها أيضا مع سوريا أو غيرها من دول الإقليم
0: طيب
4: والعالم.
0: حول التفاهم الروسي السوري فيما يتعلق بتحديد صلاحيات روسيا في سوريا، روسيا أتت إلى سوريا بناء على اتفاقية تم توقيعها في 2017 مع النظام المخلوع سابقا. اليوم يعني سوريا تعلن عن مذكرة التفاهم، هنالك اختلاف كبير جدا ما بين الاتفاقية التي تحدد يعني إطار التواجد الروسي في سوريا وما بين مذكرة التفاهم على المستوى الجيودبلوماسي كذلك والجيواستخباراتي فيما يتعلق بهذا التعاون فيما بينهما. باعتقادك لماذا لم تذهب وزارة الخارجية الروسية السورية اليوم أستاذ عبد الرحيم إلى تعديل لربما الاتفاقية السابقة الموقعة أيام النظام المخلوع مع روسيا أو إبطالها وإعلان ذلك والذهاب إلى فتح مسارات جديدة في النقاش والمباحثات ما بين الطرفين من أجل توقيع اتفاقية دائمة؟ لماذا مذكرة تفاهم؟
4: يعني أنا أعتقد أن الاتفاق الذي كان مع نظام الأسد البائد هو أشبه ما يكون باتفاق إذعان، لذلك أنا أعتقد الإدارة السورية اليوم لم تكن تقبل بهذا الاتفاق أو بمحاولة يعني تعديل شروطه وذهبت إلى نوع جديد من هذه التفاهمات التي رأيناها والتي أعلن عنها اليوم. ودعيني أقول وبمصادر موثوقة أن كل الاتفاقيات التي وقعها نظام الأسد البائد مع الدولة الروسية قد تم توقيفها، تم تجميدها، لم يتم العمل بها منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر كانون أول 2024 وحتى اليوم. كل تلك الاتفاقيات هي اتفاقيات مجمدة. أنا أعتقد أن اليوم هذه المذكرة التفاهم ربما يكون لها ما بعدها بالحقيقة، ربما يكون هناك في مصادر تتحدث ربما أن يكون هناك زيارة للرئيس الروسي بوتين إلى دمشق، ربما يكون هناك يعني شكل من أشكال الاحتفاء بهذا الاتفاق الجديد وإعلانه في موسكو أو في دمشق ربما بشكل رسمي بحضور ممثلين عن الجانبين. أنا أعتقد اليوم يعني هذا الاتفاق الذي أنجز لن يكون هو النهاية، ربما يعني يكون له ما بعده في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وربما هذا يكون بالتأكيد لمصلحة سوريا أولا، أعتقد ذلك.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التحليلات المتعلقة بهذا الملف وهذا الخبر. كنت معنا مباشرة من بوخارست الكاتب بالشأن السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة.
4: شكرا لك.
0: ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية لتنظيم داعش مؤلفة من 9 أشخاص خلال عمليات أمنية في مدينة خان أرنبة بريف القنيطرة. هذا وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني والذي نشط ضمن التنظيم في دمشق وريفها ومناطق ومنطقة البادية وقرى حوران. وأشارت قوى الأمن إلى أنها توصلت من خلال التحقيقات إلى أن الخلية كانت تنفذ مهام لصالح التنظيم وشملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها كذلك، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركات التنظيم في البلاد. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن الأمن الداخلي يعلن تفكيك وحداته وأفراده خلية تابعة لتنظيم داعش في مدينة خان أرنبة بالقنيطرة. نرصد معك محمد تفاصيل هذه العملية.
5: نعم أمينة، بالفعل يعني قوى الأمن الداخلي بالاشتراك يعني أو بتعاون مع استخبارات العامة تم القبض على هذه الخلية في مدينة خان أرنبة. طبعا تم مداهمة العديد من المنازل داخل مدينة خان أرنبة كانوا يقطنونها، وهي عبارة عن شقق يعني داخل أبنية داخل عدة أحياء في مدينة خان أرنبة. تم القبض على هؤلاء الأشخاص وهم 9 أشخاص من يترأسهم يعني من ضمنهم الملقب بالصيني وهو متزعم هذه الخلية، حسب ما يعني صرحت وزارة الداخلية اليوم عبر مواقعها أنهم تم القبض عليهم في مدينة خان أرنبة وهم يعني كانوا يعملون لصالح تنظيم داعش الإرهابي سابقا في ريف دمشق الغربي وفي منطقة درعا وحوران. انتقلوا الآن إلى القنيطرة ل يعني ممارسة أعمالهم، وهناك تم يعني بعد تحقيقات تبين أنهم قاموا بنقل بعض العبوات الناسفة وبعض الأسلحة وتجهيزها من أجل وضعها داخل محافظة القنيطرة، لكن تم القبض عليهم قبل أن يقوموا بأي مهمة أو أداء أي مهمة. طبعا هذه المرة الأولى التي يتم يعني القبض بها داخل محافظة القنيطرة على خلية تتبع للتنظيم الدولة. بشكل عام أيضا يعني هو يعني عملية أمنية قامت بها قوى الأمن الداخلي. طبعا هناك حواجز منتشرة أساسا على مدخل مداخل محافظة القنيطرة، وربما يتم التنقل يعني مع أشخاص مدنيين او يعني تم مراقبتهم عن طريق جوالاتهم، عن طريق شبكه الاستخبارات التي تراقبهم من كثب، وتم القبض عليهم وتم احالتهم الى يعني دمشق، ربما حسب ما صرح لنا بعض المسؤولين هنا تم تحويلهم الى دمشق من اجل استكمال التحقيقات والقبض على باقي الزعيمين او باقي الخليه التي تعمل معهم من خارج سوريا بشكل عام او خارج محافظه القنيطره بشكل عام. يعني اخوان الامن الداخلي تعمل جاهد على منع يعني تشكيل هذه الخلايا، ربما تعرض يعني المنطقه للخطر، وخاصه لان جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني يتوغل بهذه المنطقه ويعني يتهم غالبيه الاشخاص التي يتم مداهمتهم بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي، وربما هو خلق ذريعه لجيش الاحتلال الاسرائيلي للدخول للمنطقه. قامت يعني قوى الامن الداخلي ب يعني القبض على هذه الخليه واصدار يعني اعلان. طبعا العمليه تمت منذ 9 ايام تقريبا، واليوم يعني تم انتهاء التحقيقات ونقل الموقوفين او جميع المطالب الى دمشق بشكل عام، وتم نشر الخبر عبر مواقع يعني وزاره الداخليه بشكل عام. ولكن يعني قوى الامن الداخلي تعمل هنا بتعزيز المنطقه امنيا، هناك حواجز مؤقته، حواجز طياره، دوريات للسياره على الطرقات دائما توقف السيارات الماره. يعني في هذه الفتره الاخيره تم تعزيز يعني المنطقه امنيا. ايضا هناك بالطرف المقابل يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي يتوغل وايضا يعني يقوم يعني بتجريف الاراضي الزراعيه كما شاهدنا البارحه بحثا عن عبوات ناسفه وغيرها من هذه الامور. ربما ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي عندما سمع بهذه الاخبار هناك ايضا يعني يقوم بتصعيد هذه التصعيد العسكري في المنطقه منعا يعني من وصول داعش الى الحدود مع الجانب الاسرائيلي، علما ان يعني هناك حواجز منتشره على مداخل محافظه القنيطره تمنع وصول الى المنطقه ولم يحدث اي خارق. لكن قوى الامن الداخلي والاستخبارات حاولت يعني جاهده الى العمل على قبض على هذه الخليه وانهاء مهمه تنظيم داعش داخل محافظه القنيطره.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقه بهذا الحدث، كنت معنا مباشره من القنيطره مراسلنا محمد فهد. نبقى مشاهدين في أخبار جنوبي البلاد، حيث أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاب اختطفته من قرية معارية بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة فجرا بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، كما توغلت دورية أخرى في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة. حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال هذا التوغل. هذا وقد أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من العربات العسكرية في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال قامت بتفتيش الأراضي الزراعية في محيط الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وذلك بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الجولان المعروف بالشرق الجديد المتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية تمتد من مجدل شمس حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا، وذلك بالتوازي مع احتفاظه ب9 مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية.
6: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الحدود مع سوريا المعروف بالشرق الجديد الممتد من منطقة مجدل شمس شمالا حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا. وتشمل التحصينات مناطق ذات رؤية محدودة كالجولان الشمالي الجبلي ووادي الرقاد الصخري جنوبا، وهي مناطق اعتبرت تاريخيا نقاط ضعف أمنية. منظومة تحصينات الشرق الجديد تتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار مصممة لإعاقة أي محاولة تسلل بالمركبات أو سيرا على الأقدام، إلى جانب سواتر ترابية مرتفعة وأسوار أمنية محصنة وحقول ألغام جديدة وشحنات متفجرة وأجهزة استشعار متحكم بها عن بعد بحسب ما قالته الصحيفة. المشروع بدأ قبل سقوط نظام الأسد، لكنه تسارع بشكل ملحوظ في أعقابه، مدفوعاً بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأفضى إلى تحول جذري في عقيدة الدفاع الحدودي بحسب ما نقلته الصحيفة. ضابط إسرائيلي رفيع نقلت عنه الصحيفة أوضح أن المنهج الأمني الجديد لم يعد يحدد الاستجابة الدفاعية بناء على هوية الطرف المقابل، بل على قدراته وما يستطيع القيام به، مضيفا أن أي مدني أو راع يتحرك في المنطقة قد يكون مسلحا ويمثل تهديدا. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مسار مشروع الشرق الجديد وما سيؤول إليه على أرض الواقع، في ظل تسارع وتيرة أعمال التحصين التي باتت تغير بشكل ملموس الطابع الجغرافي والأمني لمنطقة الجولان. فمع اكتمال ما يقارب 80% من الخنادق والسواتر والتحصينات، يبدو أن إسرائيل ماضية في ترسيخ منظومة دفاعية جديدة على جبهة لن يكون بالسهل التراجع عنها أو التفاوض بشأنها، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الجولان السوري المحتل.
0: دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من وزير الداخلية في عهد النظام المخلوع محمد الشعار إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. هذا وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في هيئة العدالة الانتقالية، قال إن الشعار موقوف حاليا ويخضع للتحقيق، مشيرا إلى أنه بإمكان المتضررين مراجعة إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أو التوجه إلى غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات. وللوقوف على تفاصيل أوفى عن هذا الخبر معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، بداية أهلا بك. إذن هيئة العدالة الانتقالية تدعو المتضررين من اللواء محمد الشعار زمن النظام المخلوع لتقديم كافة الأدلة والشكاوى بحقه وتحدد أماكن هذه المراجعات القانونية والإفادات كذلك. نرصد معك تفاصيل هذا الخبر عبادة.
7: نعم أمينة، مساء الخير. يعني حقيقة هذه الدعوة التي جاءت من يعني الهيئة العامة للعدالة الوطنية في سوريا حقيقة جاءت بعد اقتراب انتهاء مجموعة من ملفات 3 متهمين بارتباطاتهم المباشرة مع النظام المخلوع. هناك 3 ملفات سيتم البت فيها ويعني الاستماع للشهادة الأخيرة والنطق بالحكم، يعني عاطف نجيب ووسيم الأسد وأيضا أحمد حسون. حددت حقيقة جلسات النطق بالحكم لهم بداية من يعني هذا الأسبوع، التي والجلسة الأولى التي ستكون جلسة النطق لعاطف نجيب، ستليها أيضا جلسة وسيم الأسد وأحمد حسون. حقيقة هذه الجلسات ستنهي ملفات 3 من الأشخاص المرتبطين بشكل مباشر بنظام الأسد المخلوع، وستبدأ محاكمات جديدة على إثر هذه المحاكمات التي ستبدأ. سيكون هناك تحريك في ملفات يعني الأشخاص الذين ستبدأ محاكمتهم خلال الفترة القادمة. طبعا محمد الشعار يعني وزير الداخلية الأسبق زمن النظام المخلوع ستبدأ محاكمته حقيقة بعد تحريك ملفه خلال الفترة القادمة، ومع انتهاء الملفات السابقة التي كانت بدأت محاكمتها قبل عدة أشهر في محكمة جنايات الرابعة في العاصمة دمشق. طبعا أمينة، يعني الدعوة التي كانت حقيقة اليوم من قبل الهيئة العامة للعدالة الوطنية في سوريا جاءت ل يعني الأهالي والأشخاص وذوي الضحايا والأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر من فترة وجود محمد الشعار كوزير للداخلية السوري، وأيضا هناك قضايا سابقة حقيقة كانت أقدم من هذا الملف. جميع هذه الملفات تم دعوة الأهالي ليتقدموا بشكواهم وبدعواهم بشكل مباشر ضمن المقار والغرف التابعة لي الهيئة الوطنية أو النيابة العامة. طبعا هذه الملفات ستكون هي ملفات ستقدم حقيقة وستقدمها النيابة العامة خلال فترة محاكمة محمد الشعار، والتي من المتوقع أن تبدأ خلال فترة قريبة، يعني مع انتهاء من ملفات 3 أو 4 متهمين مرتبطين بالنظام بشكل مباشر. مع الانتهاء والنطق بالحكم لهم ستبدأ حقيقة محاكمة محمد شعار، وسيكون هذا الملف هو ملف جديد سيفتح امام القضاء السوري. النيابه دعت ايضا يعني خلال او ملف محمد شعار اساسا قد تحرك بشكل مباشر بعد تحريك ملف الادعاء العام منذ شباط 2025. اليوم هناك يعني تحريك لهذا الملف باعاده يعني او السماح للاهالي ويعني جميع من تضرر خلال فتره وجود محمد شعار فتره النظام المخلوع.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور. أعلنت نقابة أطباء الأسنان شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق ومنعهم حتى من مزاولة المهنة، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية.

0: تورطوا كذلك في انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بهم ستصدر تباعا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. خرج عدد من أصحاب البسطات في مدينة الصنمين بريف درعا في وقفة احتجاجية، وذلك اعتراضا على قرار مديرية المنطقة بشأن إخلاء الشارع الرئيسي من البسطات ونقلها إلى موقع بديل لذلك. هذا وأعرب المحتجون عن رفضهم الانتقال إلى الموقع البديل، وذلك خوفا من تأثير ذلك على حركة البيع لديهم، مشيرا إلى أن الموقع الحالي يعد من أكثر المناطق حيوية في المنطقة. هذا وبحسب مصادر محلية فإن إدارة منطقة الصنمين أوضحت أن قرار النقل جاء استجابة لشكاوى من الأهالي، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم الأسواق وإزالة التعديات على طرقات المدينة. شهد مبنى القصر العدلي في مدينة الرقة ازدحاما كبيرا بعد نقل عدد من الخدمات إليه من مكتب البريد بالتزامن مع بدء معاملات فك احتباس الدراجات النارية. وبحسب مصادر محلية فقد تسبب توافد المراجعين لاستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل بضغط كبير على موظف المركز، ما أدى ذلك إلى توقف خدمات النافذة الواحدة مؤقتا. أضافت المصادر أنه تقرر تأجيل معاملات فك احتباس الدراجات النارية إلى يوم الأربعاء القادم، ريثما يجري تنظيم سير العمل وتخفيف الازدحام. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي اتخاذهم إجراءات عاجلة في محافظة الرقة لتخفيف الازدحام وتسريع عمليات استبدال العملة، وذلك بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. هذا وشملت الإجراءات زيادة عدد من منافذ الاستبدال إلى 10 ورفدها بكوادر إضافية، إلى جانب تنظيم حركة المراجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. هذا وطلبت المؤسسة السورية للبريد من المراجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل. أعلن المصرف المركزي استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة من منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات، وذلك وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لهذه العملية. هذا وأكد المصرف أكد أن عملية السحب لا تتطلب مراجعة مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق بشكل مباشر، إذ يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في محافظاتهم. وأوضح أن القرار جاء تسهيرا على المواطنين وتخفيفا حتى لأعباء التنقل، بما يضمن ذلك توزيع الخدمة في مختلف المحافظات واستكمال إجراءات السحب وفق الأصول المعتمدة لذلك. كما أشار المحافظ إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد على زيادة عدد كوات السحب وتعزيز جاهزيتها كذلك، بما يسهم في تسريع حصول المواطنين على الخدمة وتسهيل إجراءاتها. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا، وكذلك ما أعلنه المصرف المركزي الذي أعلن استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية مؤسسة البريد في المحافظات، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنك. مصعب، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل ما تفضل به المركز المصرف المركزي السوري حول استمرار هذه العملية، عملية سحب العملة القديمة وطرح العملة النقدية الجديدة في الأسواق المالية السورية، وذلك عبر منافذ مؤسسة البريد في المحافظات، نرصد معك هذه العملية في شرقي البلاد.
1: تحياتي لك أمينة، مساء الخير لك ولمشاهدينا الكرام. نعم، حقيقة لا تزال أو لا يزال استمرار تبديل العملة القديمة بالجديدة حتى هذه اللحظة قائم، لكن هناك صعوبات رافقت عملية تبديل العملة. إذا رجعنا إلى الأيام أو المرحلة الأولى من عملية تبديلها، العملية التي دفعت المواطنين إلى المطالبة بتمديد المهلة خصوصا مع وجود أعداد من الأهالي لم يتمكنوا من استبدال ما بحوزتهم من الأوراق النقدية القديمة ضمن الفترة المحددة السابقة، بالتزامن أيضا مع شكاوى من محدودية القدرة

0: الاستيعابية لبعض مراكز الاستبدال، وأيضا الضغط الكبير على منافذ الخدمة. طبعا وكان مثلا مصرف سوريا المركزي قد حدد في وقت سابق نهاية شهر تموز موعدا لانتهاء فترة الاستقبال قبل أن تنتقل عملية التعامل مع العملة القديمة إلى مرحلة السحب وفق الآليات التي يحددها المصرف. لكن خصوصية المحافظات الشرقية، إذا سألتني عن المحافظات الشرقية ومنها دير الزور مثلا والرقة والحسكة، دفعت المصرف المركزي إلى اتخاذ قرار بتمديد المهلة بعد متابعة مباشرة لسير عملية السحب، سحب العملة في دير الزور والرقة والحسكة، والاطلاع على الاحتياجات الميدانية. تقرر استمرار استقبال العملة القديمة واستبدالها في المحافظات الثلاث حتى يوم الخميس الموافق 20 من آب 2026، عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة ومنافذ المؤسسة السورية بشكل عام، سواء كان في دير الزور أو في الرقة أو في الحسكة. إنما في الحسكة الذي نعرفه أن بعض المواطنين يأتون من هناك ويقومون بتبديل العملة في دير الزور، ما يشكل زحمة وطوابير كبيرة على مراكز البريد والمراكز المعتمدة، سواء كان المصرف المركزي أو المراكز المعتمدة الأخرى ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. يعني القرار بالنسبة لأهالي دير الزور أن انتهاء المهلة العامة لا يحرمهم من إمكانية استبدال ما بحوزتهم من العملة القديمة، بل يمنحهم فترة إضافية لإنجاز العملة داخل المحافظة بدلا من تحمل أعباء السفر، البحث عن مراكز بديلة خارجها. كما يتيح استمرار الخدمة عبر مكاتب البريد وتوسيع نطاق الوصول إليها، خصوصا بالنسبة لسكان الريف وكبار السن الذين عانوا حقيقة. التقينا ببعضهم ووجدنا أنهم يعني يعانون معاناة طويلة، جاء من مكان بعيد ربما يكون مريض وقف لساعات أو أحيانا اليوم أو يومين أمينة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، نكتفي بهذا القدر. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحمد. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة مؤلفة من 15 بندا طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. هذا وقال نتنياهو قال إن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة تتناول هذه المسألة. هذا وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعرف كيف تتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل أصدقائها عندما يكون ذلك ضروريا. هذا وجدد نتنياهو رفضه لحل الدولتين، مضيفا أنه لن تقوم دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية ما دام رئيسا للوزراء. من جهتها أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه من مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. هذا وشددت الحركة تأكيد جديتها في الانخراط المسؤول بتطبيق البنود 15 المتوافق عليها ووضع جدول زمني لتنفيذها. وقالت حماس قالت إن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كلها، بما يفضي ذلك إلى وقف كامل لإطلاق النار، مضيفة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية حتى مع جهود استكمال تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. ختام السابعة، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير؟ نغير إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار غورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم الوجود الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس، وماذا تغير المذكرة في طبيعة الوجود العسكري الروسي في سوريا. أما في المحور الثاني نناقش إنجاز جيش الاحتلال لنحو 80% من أعمال التحصين على الحدود مع سوريا ضمن مشروع الشرق الجديد، فهل يتضمن المشروع الإسرائيلي احتلال أراضي سوريا جديدة؟ أما في المحور الأخير نناقش رفض إسرائيل وثيقة النقاط 15 بشأن غزة، فمن يفرض شروطه على المرحلة المقبلة في غزة؟ أهلا بكم.

0: أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو بشأن الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس، تتضمن تحويل القواعد العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
1: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تخضع لترتيبات جديدة، هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا، تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد المستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
2: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، ف من بين عشرات القواعد
1: بقي. سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس ريثما تحسم المفاوضات، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
3: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة.
1: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود، يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيتي للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفييت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: حول هذا الموضوع رحب بالعميد ناجي ملاعب، خبير عسكري واستراتيجي، معنا مباشرة من بيروت. مرحبا بك. وأرحب برائد جبر، خبير في الشأن الروسي، معنا من موسكو، وعلي التناوي، الكاتب المحلل السياسي من دمشق. وأيضا أرحب بالدكتور سمير العبدالله، الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. وأبدأ معك سيد علي، إذن بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو بشأن الوجود العسكري الروسي، ماذا يعني ذلك وتوقيت هذه المذكرة؟ كيف تقرأ؟
2: مساء الخير. يعني هذا الاتفاق اليوم هو اتفاق تاريخي للعلاقة الناظمة بين سوريا وروسيا الاتحادية. يعني كيف تقرأ اليوم؟ تقرأ بأن سوريا اليوم تعمل بشكل حثيث، يعني بعد 18 شهر من المفاوضات المباشرة مع روسيا، استطاعت الدولة السورية واستطاعت الدبلوماسية السورية يعني تحصيل ما كان قد فرط به نظام الأسد سابقا. اليوم قاعدة حميميم، الميناء الرصيف الرابع في ميناء طرطوس قد عادوا إلى الدولة السورية، وبدأ العمل من أجل أن يكونوا بعد 3 أشهر من اليوم من الاتفاق أن يكونوا بيد الدولة السورية، وأن يبدأ تأهيلهم. يعني هيئة الطيران المدني كما رأينا تحدثوا، يعني توافقات معينة ضمن ما يمكن أن يكون مصلحة للشعب السوري وعودة للفائدة، فائدة للشعب السوري بالتأكيد.
1: نعم. طيب، اتفاق تاريخي كما أشرت سيد علي، لكن ما أبرز البنود التي يمكن أن قراءتها باعتبارها تحولا حقيقيا في هذا المسار في طبيعة الوجود الروسي في سوريا؟
2: يعني تنظيم العلاقة مع سوريا ويعني وضع العلاقة بأطر قانوني وبأطر واضحة بندية واضحة بين الدولة السورية والدولة الروسية، هذا أساس هذا الاتفاق. ثانيا يعني إنشاء مركز تدريب لحميميم للجيش العربي السوري وللأمن العام السوري، وتحويلهم من منطقة لم تكن بيد الدولة السورية سابقا وكان تم التفريط بها كما ذكرت، إلى مكان أو إلى أرض عادت إلى الدولة السورية ولا سلطة الدولة السورية. اليوم هذه العلاقة الناظمة بين سوريا وروسيا تعتبر جيدة جدا. يعني اليوم بناء علاقات ندية بين دولة وأخرى، يعني الدبلوماسية السورية، كل هذا العمل الشاق الذي قامت به خلال 18 شهر اليوم أفضى إلى نتيجة تعتبر جيدة جدا وممتازة للدولة السورية، وإرسال رسائل عديدة بأن الدولة السورية تحافظ على الأرض، الدولة السورية تستعيد كل ما تم التفريط به سابقا من قبل نظام الدكتاتور، والدولة السورية حريصة على مصالح الشعب السوري وأن يكون هنالك عائد اقتصادي من القطعتين التي تم استرجاعهما إلى الأرض السورية، وهي بناء الرصيف الرابع في مناطق طرطوس ومطار حميم. نعم.
1: طيب دكتور سمير، كيف تقرأ هذا الاتفاق التاريخي كما أشار إليه ضيفي، وهل يمكن القول بأن نحن أمام إعادة تنظيم ربما للوجود الروسي من جديد، أم ربما مرحلة جديدة، بداية مرحلة جديدة لإنهاء هذا الوجود في سوريا؟
3: شكرا لك على الاستضافة، وتحياتي لك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. في البداية أختلف على توصيف هذا الاتفاق باتفاق تاريخي، بالعكس هو اتفاق تاريخي لروسيا وليس لسوريا. يعني لنعود إلى سياق العلاقات الروسية السورية، منذ عام 2015 تدخلت روسيا إلى صالح نظام الأسد وأطالت بعمر النظام 10 سنوات، فروسيا هي دولة عدوة للشعب السوري طوال السنوات الماضية. فتوقيع هذا الاتفاق بدون اعتذار روسي صريح ورسمي من الشعب السوري، وكذلك تعويض للضحايا الذين سقطوا على يد الجيش الروسي أو القوات الروسية طوال هذه السنوات، وآخر المجازر ربما كانت قبل أيام من تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد. وحتى بعد إسقاط النظام روسيا ساهمت في تهريب كبار مجرمي نظام الأسد، وهم حاليا يعيشون في روسيا حياة رفاهية وتحت الحماية الروسية من بشار الأسد إلى بقية زبانيته ورجاله. بالنسبة للاتفاق، بالتأكيد سنحكم على البنود المعلنة من الاتفاق، ما أعلنته وزارة الخارجية من هذه البنود. طبعا مسألة تحويل قاعدة عسكرية وهي قاعدة حميميم إلى مركز تدريب مشترك، هو لا يجيب على سؤال ما هو مصير القوات الروسية الموجودة. هل هو جدول زمني أو بداية لجدول زمني لانسحاب القوات الروسية من سوريا، أم هو فقط تغيير التوصيف من قاعدة عسكرية إلى مركز تدريب؟ وهنا السؤال، يعني الجيش السوري الجديد هو جيش يقوم بالتدريب على النظم الغربية، فما هي الفائدة من التدريبات الروسية؟ وروسيا هي دولة أو جيوشها والأنظمتها تعتمد على الأنظمة القمعية والاستخباراتية، فماذا ستدرب الجيش السوري الجديد أو أجهزة الأمن السورية؟ النقطة الثانية هو ما هو مصير الاتفاقيات السابقة التي كانت بين نظام الأسد وبين روسيا، وبعضها تمتد لسنوات طويلة، هل ألغيت هذه الاتفاقيات أم عدلت، أم نحن أمام اتفاق جديد؟ هذا لا تجيب عنه مذكرة التفاهم. وكذلك مصير بقية الأمور، يعني قاعدة حميميم ستبقى حاليا، مصير الرصيف العسكري لم يذكر، يعني هناك رصيف تجاري أوكي يعود إلى الدولة السورية، مطار اللاذقية وهو مطار مدني يعود إلى الدولة السورية، وهذا شيء طبيعي، يعني لا يحتاج إلى اتفاق وغيره من هذه الأمور لأن روسيا أخذته أثناء العمل العسكري ودعم نظام الأسد. لكن ما هو مصير بقية هذه الأراضي؟ يعني سوريا توقع الآن مع روسيا التي هي الشريك في دعم نظام الأسد لسنوات، سوريا أخرجت إيران، لماذا لا نخرج روسيا كذلك من سوريا وتستعيد سوريا سيادتها الكاملة على أراضيها؟ نحن أمام حكومة ثورة، هذه الحكومة أسقطت نظام الأسد وانتصرت على نظام الأسد وعلى حلفائه، فلماذا نسمح ببقاء القوات الروسية وإن كانت تحت توصيف مراكز تدريب؟ وهذا ما يجري في العراق، في أفغانستان، في بقية الدول.
1: طيب سأعود إليك، لكن دعني أن أنقل ما تفضلت به إلى ضيفي السيد رائد جبر. سيد رائد، كيف يمكن قراءة ما قاله فيما يتعلق بمصير القوات الروسية والمعدات الروسية وأيضا الطائرات والسفن بناء على هذه الاتفاقية التي تمت؟
4: نعم، مساء الخير بداية لك ولضيوفك الكرام. طبعا هذا اتفاق، هذه مذكرة اتفاق مهمة للغاية، لأنها تؤسس لحالة جديدة، تؤسس لمشهد جديد في الوجود العسكري الروسي في سوريا. هي أولا بطبيعة الحال تلغي الاتفاقات السابقة حتى لو لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا، لأنه علينا أن نتذكر أنه الاتفاقات السابقة، يعني نصوص الاتفاق الذي ينظم الوجود العسكري الروسي في حميميم ونص الاتفاق بشأن طرطوس، كان واضحا أنه أولا ضم الأراضي والمناطق والمنشآت المحيطة، لذلك مطار اللاذقية مثلا جزء من قاعدة حميميم، تحول مطار مدني تحول إلى جزء من قاعدة عسكرية، وأيضا المنشآت المتعلقة التجارية في طرطوس وغيرها، هذا كله الآن يعاد تنظيمه ومراجعة. إذا هناك إلغاء للاتفاقات السابقة أيضا بالمدد الزمنية، يعني كما نذكر كان الوجود العسكري الروسي تقريبا، وقال أكثر من خبير عسكري روسي أنه إلى الأبد. صحيح أنه واحدة من الاتفاقيتين، يعني اتفاقية حميمين كانت تنظم 50 عام قبل التجديد، ولكن في اتفاقية طرطوس مثلا لم يكن هناك مدة، يعني مفتوحة أنه إلى الأبد. الآن نحن نتحدث عن ترتيب كامل جديد، لذلك من الطبيعي أن تلغي مذكرة التفاهم المعلن عنها اليوم الاتفاقات السابقة، وهذا أمر مهم للغاية، هي نقطة فارقة.
1: طيب ماذا عن الوجود الآن، الوجود الروسي والمعدات؟
4: في طبيعة المهمات وطبيعة الوجود الروسي. النقطة الثانية، يعني كما أشرت في سؤالك، هي حول القوات الروسية. أولا لا يوجد الآن في سوريا قوات قتالية روسية، تشكيلات عسكرية قتالية لا يوجد، لأن يعني روسيا بدأت منذ خريف عام 2016 سحب جزء من قواتها، واستكملت هذه العملية في أوقات لاحقة وصولا إلى يعني بعد سقوط النظام المخلوع، واصلت روسيا نقل جزء كبير من معداتها ومن قواتها. الآن القوات موجودة محدودة للغاية، وهذا هو الجوهر في مذكرة التفاهم بالمناسبة، أنه هذا أول تقليص مهم للغاية للوجود الروسي إلى أدنى درجة ممكنة. يعني الآن لا نتحدث فقط عن عودة منشآت وأراضي وما إلى ذلك مدنية إلى سيادة الدولة السورية، إنما نتحدث عن تقليص الوجود العسكري الروسي بحد ذاته إلى أدنى درجة ممكنة، وهذا أمر مهم للغاية. بالمناسبة حتى صواريخ S-400 وغيرها التي تحمي كانت قاعدة حميم تم تفكيكها مباشرة بعد سقوط النظام، وتم نقل أجزاء كبيرة من المعدات والقدرات القتالية. في البداية كما تذكرون تم نقل جزء منها إلى القامشلي، وطورت روسيا قاعدة واسعة في القامشلي ومتقدمة، ولكن انسحبت في وقت لاحق أيضا بناء على التفاهمات غير معلنة مع الحكومة السورية. إذن ما يجري الآن هو تقليص إلى أدنى درجة ممكنة لهذا الوجود، وأعتقد أن هذا
1: بالتالي تقليص وليس إعادة تنظيم ربما للوجود الروسي.
4: لا، هو إعادة تنظيم في الأهداف أيضا، يعني مثلا روسيا تحتاج، ما زالت تحتاج قاعدة طرطوس لأنها تنظم يعني إمدادات السفن الروسية المتجهة إلى أفريقيا، هذا أمر حيوي جدا بالنسبة إلى موسكو وما زال يحافظ على حيويته، لكن لا مهام قتالية مثلا للقدرات العسكرية الروسية في سوريا حاليا، لا مهام قتالية على الإطلاق، إنما هذا الوجود هذه الإطلالة على البحر المتوسط ما زالت تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى الروس، ويبدو إنه الحكومة السورية ذهبت نحو توافق يحفظ إلى حد ما مصالح الطرفين، يعني هنا نتحدث عن مصالح الطرفين في هذا الشأن.
1: طيب عميد ناجي، كيف تقرأ هذه الخطوة عسكريا؟ ماذا يعني تحويل قواعد ومنشآت ذات طابع عسكري إلى قواعد أو ربما مراكز تدريب وتأهيل؟
5: نعم، تحية لك وضيوف الكرام والسادة المشاهدين. نعم، عسكريا يعني موسكو أن تبقى في سوريا هو فعلا يعني حققت نصرا كبيرا في ظل يعني مساعدتها للنظام السابق. بطريقة، إذا عدنا إلى الاتفاقية التي وقعت ل 49 عام، اتفاقية حميميم عام 2019 عام 2017، يعني كانت هذه الاتفاقية تجيز للطيران الروسي وللقوى الروسية التصرف في السماء السورية بناء لطلب من وزارة الدفاع السورية، وهي غير مسؤولة عن أي نتيجة من نتائج قصفها أو ما تفعله، بل وزارة الدفاع السورية هي ما تتحمل المسؤولية القانونية المحلية والدولية. هذا جزء من الاتفاقية التي وقعت عام 49، ولدينا نصا منها هذه الاتفاقية. لذلك اليوم أن يبقى هناك وجود روسي هو يعني هذا ميزة جيدة لروسيا أولا. ثانيا المهام القتالية انتهت، لكن عسكريا الجيش السوري، الجيش العربي السوري معظم أو كل أسلحته هي أسلحة روسية. صحيح أن التوجه الحالي هو توجه غربي ونحو مساعدات غربية وتدريب غربي، لكن بحاجة إلى الكثير من التقنيات واللوجستيات الروسية ليبقى هذا الجيش على فاعليته أثناء الانتقال إلى المرحلة الجديدة. لذلك التدريب هو مهم جدا، والموافقة الروسية على أن تكون هذه المنطقة، ما تبقى من منطقة حميميم هي منطقة تدريب، هو كذلك مهم للفريقين، يعني هذا بشكل واضح. لكن مستقبلا هي مذكرة تفاهم، مذكرة تفاهم لم تأتي على إلغاء الاتفاقية السابقة الموقعة مع النظام السابق. يعني إذا كان وقع الفريقان على مذكرة تفاهم من دون العودة، من دون ذكر هذه الاتفاقية، يعني هذه الاتفاقية لم تلغى وهي قيد البحث خلال الثلاثة أشهر المستقبلية. هذا يعني فقط كتحليل يعني منطقي. لكن إذا ما كانت انتهت هذه الاتفاقية بكل ذيولها، يعني سوريا استفادت من هذا الوضع، لم يعد هناك مهام قتالية للجيش السوري الروسي، بقاء الجيش الروسي.
1: ماذا عن المعدات والقوات الروسية إذن؟
5: القوات هي فقط نقطة كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي السابقة، هي نقطة لوجستية للانتقال كما قال دكتور رائد، للانتقال إلى أفريقيا، وهي محطة وسيطة في المتوسط. هل يقبل العالم الغربي، هل تقبل الولايات المتحدة، هل تقبل الناتو بقاء هذه القوى؟ أعتقد أنها
1: سنناقش هذه النقطة على كل حال فيما بعد. طيب سيد علي، ما الذي تكشفه هذه المذكرة عن العلاقة اليوم الحالية العسكرية السياسية التي يراد منها أو تريدها دمشق بناء على هذه الخطوات التي تتم الآن؟
2: تماما، يعني هي إعادة تنظيم للوجود الروسي وليس إنهاء للعلاقة السورية الروسية. اليوم هذا الاتفاق وهذه المذكرة هي تنظم هذه العلاقة السورية الروسية، واليوم سوريا يعني تضع يدها على المنشآت المدنية الموجودة. المذكرة سوف تبدأ حيز التنفيذ خلال 3 أشهر، يعني هي ليست تفاهم سياسي فقط، بل هي مذكرة ومسار قابل للتنفيذ خلال مدة زمنية واضحة، يعني هو مسار تنفيذي محدد. هي نقطة كتير مهمة، يعني نحن لم يكن هنالك عمل دبلوماسي من قبل وزارة الخارجية فقط لكتابة مذكرة لا يتم تنفيذها، بل كان هنالك ضمن هذه المذكرة وقت محدد 3 أشهر لمسار التنفيذ ووضع يد الدولة السورية على المنشآت المدنية ومن من من ميناء الميناء الرابع أو الرصيف الرابع في ميناء طرطوس ومطار حميميم. اليوم هذا الاتفاق له الكثير من الفوائد الدولية السورية، يعني على الصعيد الاقتصادي وأيضا على الصعيد يعني إيضاح صورة سوريا للعالم بأن سوريا اليوم يعني تستطيع أن تفاوض دبلوماسيا وتستطيع أن تستعيد أراضيها، وأيضا يعني يمكن أن تقوم باتفاقيات تكسب الشعب السوري ما له وما تم التفريط به من قبل دكتاتور سابق، وايضا يمكن يعني ان يكون رافد للاقتصاد السوري، وهذا شيء مهم. يعني هذه العلاقه السوريه الروسيه اليوم تدخل هذه المرحله الجديده بترتيبات تعتبر جيده جدا لسوريا، فلهذا انا اطلقت على هذا الاتفاق التاريخي بين سوريا وروسيا، اعاده تنظيم العلاقه مع دول اخرى بغض النظر عن التاريخ السابق، هو شيء جيد جدا للدولة الوليدة ما بعد 14 سنة من الثورة السورية. اليوم دولتنا تحتاج إلى إعادة إعمار، تحتاج إلى توافقات دولية، وتحتاج إلى تحالفات دولية كثيرة، وهذا ما تقوم به الدولة السورية والدبلوماسية السورية، يعني تقوم بعلاقات توافقات مع الكل، علاقات مع الكل من أجل مصلحة الشعب السوري، وهذا شيء مهم.
1: نعم دكتور سمير، من هذه النقطة أود أن أنطلق بها، هل برأيك هذه الصيغة التي تم التوصل إليها هي ربما نتيجة توازنات أو حتى ضغوطات إقليمية دولية؟
3: بالتأكيد العلاقات السورية الروسية يعني هناك كثير من التوازنات والتفاهمات الأقليمية وموقع سوريا في هذه التفاهمات. هل سوريا ستكون مع المحاور الغربية أم ستحاول الحفاظ على موقع وسط؟ وزارة الخارجية أعلنت موضوع تصفير المشاكل وإن كانت سياسة هي غير قابلة للتطبيق في النموذج كالحالة السورية دولة خارجة من حرب ودول ساهمت في دعم نظام الأسد الذي ارتكب جرائم بحق الشعب السوري. فبالتأكيد هذه التوازنات موجودة، بالتأكيد هناك تفاهم مع الدول الفاعلة في الملف السوري على رأسها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة والشقيقة في دول الخليج العربي، قطر والسعودية وغيرها. لكن موضوع يعني هل هو فعلا تحقيق إنجاز كبير في هذه الاتفاقيات؟ باعتقادي لا، يعني سوريا كانت تستطيع تحقيق شيء أكبر بكثير للشعب السوري، وخاصة أن نحن أمام حكومة ثورة، حكومة شرعيتها من الثورة وانتصار الثورة وإسقاط نظام الأسد. نحن حاليا فقط نعيد توصيف القوات الروسية، توصيف وجود هذه القوات من قاعدة عسكرية إلى مراكز تدريب. يعني معظم الوجود العسكري الموجود في العراق حاليا بعد عام 2021، بعد انتهت العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وغيرها، كذلك انتهى الوجود العسكري وانتهت العمليات، وكان التوصيف حاليا هو مراكز تدريب. لكن الأمريكان ما زالوا موجودين وهم أشبه بقوات الاحتلال ويتدخلون بكل شيء. كذلك الأمر في أفغانستان، في تجربة سابقة كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية أبقت قوات في ألمانيا وفي اليابان على أساس أن تكون هذه القوات مؤقتة لدعم هذه الحكومات، لكن هذه القوات ما زالت موجودة. يعني تحول المؤقت إلى دائم، وهنا من هنا تكمن خطورة هذه الاتفاقات وضرورة أن يعني تتضمن جدول زمني محدد، وكذلك توصيف لهذه القوات. متى ستنسحب القوات الروسية؟ لماذا؟ أعيد السؤال، لماذا ستبقى القوات الروسية في سوريا؟ سوريا دولة كاملة السيادة وتحررت من سيطرة نظام الأسد. موضوع أنه الاتفاقات تعتبر لاغية، لا أعتقد ذلك. يعني هذه بنود اتفاقيات وهناك مسائل قانونية يجب أن تنص صراحة على ذلك إذا ستنهي الاتفاقات السابقة أو سيتم تعديلها. لا يكفي مجرد التوقيع على مذكرة تفاهم جديد، وهنا كذلك مسألة قانونية مهمة وربما سيكون لها دور في المرحلة المقبلة. نحن الآن مذكرة تفاهم، فهل هي لها يعني التزامات قانونية لسوريا؟ إذا كان ذلك فهي تحتاج إلى تصديق من مجلس الشعب الجديد في سوريا. فهل مجلس الشعب الذي بأغلبيته من الثوار ومن ضحايا القوات الروسية سيوافقون على بقاء قوات روسية داخل الأراضي السورية؟ يعني باعتقادي المسألة أبسط من ذلك. نحن انتصرنا، لذلك سوريا يجب أن تسعى لإخراج كل القوات الأجنبية، لا نتحدث فقط عن روسيا. يجب أن تستعيد سوريا سيادتها. نعم ربما يتم ذلك بالتدريج، ومن هنا نطرح ضرورة تحديد جدول زمني. يعني موضوع تغيير التوصيف القانوني لا يكفي لذلك. يعني وحتى مسألة أن روسيا ستساهم في أو أسلحة الجيش السوري كانت هي أسلحة روسية، يعني للتوضيح لم يبقى لدينا أسلحة من الأسلحة الروسية. يعني معظم الأسلحة الجيش النظام السابق تدمرت، وما تبقى من هذه الأسلحة بعد التحرير دمرته إسرائيل، فليس لدينا أسلحة. وحتى التسليح الجديد حاليا للجيش الجديد معظمه تسليح غربي، ليس لدينا حاليا أسلحة ثقيلة. الأسلحة المتوسطة والخفيفة هي من الدول الشقيقة والصديقة، ومعظمها على الطراز الغربي والأنظمة الدفاعية والعسكرية الغربية. فالفائدة أو الكاسب الأساسي من هذه الاتفاق هو روسيا. نعم سوريا حققت أنه استعادت المنشآت المدنية، بالتأكيد هذا مهم، لكن تركت بقية المنشأة العسكرية في مطار حميميم. الرصيف العسكري لم يحدد مصيره، عدد القوات، صلاحياتها، مسؤولياتها القانونية، حصانتها القضائية التي أعطيت لها سابقا، هل التغت هذه المواضيع؟ أما بالنسبة لروسيا مكاسبها كثيرة. يعني التغت فكرة إجبارها على الانسحاب من سوريا أو طرد القوات الروسية من سوريا، تعيد روسيا من خلال هذا الاتفاق شرعنة وجودها داخل الأراضي السورية وتحافظ على نفوذها ووجودها في منطقة شرق البحر المتوسط.
1: طيب هذه النقطة،
3: بالتأكيد هذه مصلحة روسيا، لكن ما مصلحتنا نحن كسوريين من هذه المسألة؟
1: طيب روسيا لها مكاسب كثيرة من خلال هذا الاتفاق سيد رائد، ما هي المصالح فعلا التي حصلت عليها موسكو من خلال هذه الاتفاق وربما إنهاء حتى الوجود العسكري الروسي في سوريا؟
4: لا، المصالح كثيرة، يعني أتفق طبعا مع رأي ضيوف الكرام. مصالح كثيرة، أولها طبعا المحافظة على الإطلالة على البحر المتوسط، وأنه هذه نقطة إمداد رئيسية ومهمة. وبالمناسبة هذه نقطة إمداد بالفعل يعود تاريخها إلى عام 1972 إلى الاتحاد السوفيتي، وليست حديثة ولا ليست مرتبطة أصلا بنظام الأسد، يعني وكل ما حصل خلال فترة الثورة السورية بما في ذلك التدخل العسكري الروسي في سوريا. إذن هذه مصلحة استراتيجية بالنسبة إلى موسكو، تتزايد أهميتها حاليا لأن موسكو لديها يعني أمر حيوي وهو الوجود العسكري في إفريقيا وتطوير هذا الوجود، تطوير الإمدادات العسكرية إلى إفريقيا والمحافظة على وجودها في إفريقيا. إذن هذه نقطة بالغة الخطورة، لكن هناك عدد من النقاط الأخرى. بالمناسبة إنه القطيعة مع روسيا، هنا علينا أن نميز بين العلاقة مع روسيا والعلاقة مع إيران. مثلا إيران تم طردها بالفعل من سوريا بشكل تقريبا كامل، وحتى الخلايا التي ما زالت تنشط في سوريا يتم الآن تقويضها وطردها أو القضاء عليها. إنما روسيا دولة كبرى وهناك مصالح متشابكة ومعقدة للغاية، الحكومة السورية تأخذها بعين الاعتبار. روسيا عضو في مجلس الأمن، تطالب بشكل رسمي يعني من الأعضاء القلائل في الأمم في مجلس الأمن الذين يطالبون بشكل رسمي بتحرير الأراضي السورية وإجلاء القوات الإسرائيلية، وتنتقد التصرفات الإسرائيلية مثلا في داخل الأراضي السورية، وهذا أمر مهم للغاية. هناك تشابك في العلاقة في عدد من الملفات الأخرى، وروسيا عرضت أكثر من مرة كما نذكر يعني وساطة، إن كان في منطقة الجولان وإن كان تسيير دوريات وقضايا عديدة أخرى. إذن نحن أمام مشهد لا يمكن نسف العلاقة مع روسيا، لا يمكن الحديث بلغة إنه تحررت سوريا والآن ينبغي طرد الروس. هذا أعتقد وهذا تدركه القيادة السورية بشكل واضح، وكل تصريحات يعني كان على مستوى الرئاسة وعلى مستوى وزارة الخارجية كانت تصريحات واضحة بأن نريد علاقة متوازنة مع كل الأطراف، وهذا أمر مهم وحيوي بالنسبة لدمشق حاليا. مصالح روسيا كثيرة، ولكن أيضا روسيا ترى أنه يمكن يعني تدوير هذه المصالح بشكل أن تكون تلبي أهداف وغايات ومصالح الطرفين بشكل مشترك، وهذا أيضا. هناك نقطة مهمة، أنه الشركات الروسية التي عملت لسنوات طويلة في روسيا ولديها خبرة في منشآت البنى التحتية وما إلى ذلك، موسكو الآن تقول أنها مستعدة للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية التي كان يعني جزء منها على الأقل كان الاتحاد السوفيتي وروسيا أصلا ساعد في تطويرها. نتحدث عن شبكة إمداد الكهرباء، نتحدث عن يعني قطاعات عديدة في البنى التحتية. إذن هناك مصالح مشتركة ومتبادلة بين الطرفين. أعتقد إنه هذه مذكرة تفاهم. إن كان ذهبنا نحو الإلغاء القانوني، وأنا أتفق هنا مع الفكرة، عندما نتحدث عن شطب الاتفاقات السابقة الآن أو إنهاء مفعولها لا يعني الإلغاء القانوني. الإلغاء القانوني هذا القانونيون سوف يحسمونه في وقت لاحق، لكن على الأقل نحن نتحدث عن ترتيب جديد وكامل للوجود العسكري الروسي، لمهمات هذا الوجود، لأفقه ولحجمه ربما، لأنه كما قلت قبل قليل تم تقليص هذا الوجود إلى أدنى درجة ممكنة. نحن أمام صفحة جديدة في العلاقة. بالمناسبة هذا أمر مهم أيضا، أنه طي صفحة الوجود العسكري الروسي الآن أو على الأقل تقليصه إلى هذه الدرجة عبر مذكرة التفاهم، هذا يعني أنه سيكون بمقدور موسكو ودمشق فتح ملفات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية، في قطاعات الاستثمار، في قطاع مهم للغاية وهو مساعدة الدولة السورية على تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية عبر ربما تعويضات، إعفاء سوريا من ديون الروسية وملفات عديدة أخرى تربط بين الطرفين.
1: طب لكن سيد ناجي، عسكريا كيف يمكن أن تأثر أيضا الإمداد الروسي فيما يتعلق بربما القدرات الروسية في الشرق الأوسط وفي أيضا في إلى ليبيا وحتى إفريقيا، وخصوصا بأن القوات الروسية في سوريا مثلت ربما محطة لوجستية مهمة فيما يتعلق بالقوات الروسية وفاغنر في ليبيا؟ إلى أي درجة تعتمد فعلا القوات الروسية بإمداداتها باتجاه ليبيا وحتى في إفريقيا على البنية اللوجستية العسكرية السورية؟
5: يعني اليوم روسيا تغيرت، اليوم روسيا بانشغالها بحرب أوكرانيا ويعني ما يحصل حاليا وما يخطط له الناتو لدعم أوكرانيا في هذا الاتجاه، كل المصانع الروسية اليوم مشغولة بأن تستطيع الوقوف أمام ما تفعله أوكرانيا مدعومة من دول الناتو. لذلك مهامها خارجا هي مهام قلت كثيرا. إذا كان الفاغنر عم بيقوموا بأي مهام بليبيا أو بمالي أو بنيجر، يعني كل هذه المهام هي مهام محلية لم تعد مدعومة بشكل كبير من روسيا نتيجة انشغال روسيا عسكريا في حربها ضد أوكرانيا. هذا أولا. ثانيا، يعني اليوم إذا عدنا إلى الهدف من البقاء في المتوسط في المياه الدافئة، هو هدف روسي مهم جدا. إذا حافظت عليه يعني هي للمستقبل هي محطة عسكرية أولا للوجستية، ثانيا يعني لا ننسى أنه الاسطول البحري القاعدة حاملة الطائرات الوحيدة التي ما زالت من أيام الاتحاد السوفيتي كوزينستوف، والتي يعني يستخدمها الروس، استخدمت أمام السواحل السورية، وهي ممكن أن تخرج عبر من القرم بالأسطول الرابع الروسي البحري إلى هذه المنطقة وأن يعاد استخدامها. يعني هناك ممكن مستقبلا أن تعاد استخدامها، وكل ذلك يعود إلى الاتفاقية التي الموقع عليها بين روسيا وسوريا. هذه الاتفاقية إلغاؤها طالما أنها صدقت في مجلس الشعب عليها إلغاء في مجلس الشعب، لكن ماذا لو طالبت روسيا بعوائد مالية، يعني ديون مالية لروسيا أن تسدد قبل إلغاء هذه الاتفاقية؟ هناك مشاكل كبيرة في هذا الاتجاه. أريد أن أضيف فقط أن يجب أن يحدد لمن القيادة والسيطرة في الرصيف الذي تبقى بيد الروس، هذا من ناحية. كم عدد السفن العسكرية التي ممكن أن تتواجد في هذه المنطقة؟ مدة إقامة هذه السفن ومهامها؟ يعني كل ذلك ممكن أن يبحث في الأشهر الثلاثة المقبلة.
1: لكن على خطوط الإمداد الروسية، هل يمكن أن يؤثر ذلك هذه الاتفاقية التي تمت فيما يتعلق بإمدادات قواتها ما بين ليبيا وأفريقيا؟
5: حسب الرقابة السورية، وكما قلت لك، لمن السيطرة القيادي والسيطرة في هذا المكان؟ هل يسمح أن تكون محور يعني محطة لانتقال عسكري، أم سيمنع الانتقال العسكري عبرها وتكون محطة لوجستية فقط لنقل العتاد أو لإصلاح السفن أو الآلية؟
1: نعم. طيب سيد علي، فيما يتعلق بالمهلة، مهلة 3 أشهر لاستكمال هذه العملية لإعادة التنظيم، ما الذي يمكن قراءة هذه الخطوة سياسيا؟
2: تماما، يعني 3 أشهر للبدء أو لبدء الترتيبات الجديدة. اليوم المنشآت العسكرية لن تكون بصيغتها السابقة، بل سوف تتحول إلى صيغة وترتيبات جديدة بما يتوافق مع مصالح الدولة السورية، وتحويل هذه المنشآت إلى تدريب. يعني الكلام الذي يقال بأن المصلحة الروسية فقط هي التي تطغى على هذه المذكرة هو كلام مغلوط ودس السم في العسل أمام الرأي العام. اليوم هنالك جهد كان مبذول من قبل وزارة الخارجية والدبلوماسية السورية خلال 18 شهر مع لجان فنية ولجان أمنية وعسكرية لتحصيل مذكرة تفاهم واتفاق تفاهم مع الدولة الروسية ليحقق مصالح الشعب السوري. فليس لا يمكن أن ننكر 18 شهر من التفاوض المباشر بأنه بالنهاية سوف انتصرت روسيا بهذا الاتفاق، بالتأكيد لا. اليوم هو إعادة تنظيم للعلاقة السورية مع روسيا وليس إنهاء العلاقة السورية، إعادة ترتيب كل الاتفاقيات السابقة اليوم باتفاقيات جديدة، ووضع إطار زمني 3 أشهر لبدء الترتيبات الجديدة. اليوم نعلم تماما بأنه ليس هنالك قوات عسكرية روسية كما يتم تضخيمها الآن على الإعلام، بل هنالك يعني هنالك قواعد عسكرية وجدت ضمن اتفاقيات مع نظام سابق. اليوم تغير هذا الاتفاق وأصبحت أماكن لتدريب الجيش العربي السوري. اليوم الكلام عن لا يوجد لدينا سلاح ويوجد لدينا سلاح ليس على الإعلام يمكن أن نقوله، ولكن الكل يعلم تماما بأن تسليح سوريا من 50 سنة إلى الآن كان تسليح روسي، فهنالك الكثير من العتاد الروسي الموجود على الأراضي السورية ضمن الجيش السوري تماما. فهذا التسليح يجب أن يتم التدريب عليه بشكل جيد أو بشكل وبشكل عسكري نظامي ضمن أطر وطنية معينة. اليوم هذا الاتفاق لمصلحة سورية حقيقية؟ بالتأكيد. هل هنالك مصلحة كبرى لسوريا فيه؟ نعم. هل هنالك مصلحة لروسيا؟ بالتأكيد لها مصلحة. روسيا لديها مصالح في سوريا كما لكل دول العالم لديها مصالح في سوريا. اليوم روسيا كأمريكا وكالصين كأوروبا كفرنسا الكل لديه مصالح. اليوم سوريا أثبتت بأنها هي منطقة استراتيجية ومهمة جدا لسلاسل الإمداد، منطقة مهمة.
1: وهذه النقطة ناقشناها قبل قليل فيما يتعلق إن كان هنالك ربما انعكاس أو تأثر على مسألة خطوط الإمداد الروسية. وضيفي قبل قليل تحدث عن أن الأمر يتعلق يعتمد على المراقبة السورية. إلى أي مدى فعلا هنالك تستطيع دمشق القيام بذلك ومتابعة هذه الخطوات؟
2: دمشق اليوم تثبت للعالم جميعا بأن هنالك دولة، يوجد دولة في سوريا بعد انتصار الثورة تستطيع أن تقوم باتفاقيات دولية وتستطيع بحماية مصالح الشعب السوري. اليوم حماية مصالح الشعب السوري هي أمانة بأعناق الدولة السورية وتقوم برعايتها بشكل جيد. اليوم الرسالة التي وجهت للعالم بأن سوريا لا تترك حقها، هنالك اتفاقيات سابقة كانت ظالمة للشعب السوري اليوم تم استعادتها، هنالك رصيف رابع تجاري في طرطوس وميناء مهم تم استعادته إلى سوريا. لا يمكننا أن ننكر بأن للدول مصالح، ولكن لدينا نحن المصالح الأكبر. اليوم سوريا تسعى دائما والواضح تماما للجميع بأن المصلحة السورية تطغى على كل مصالح دول العالم. واليوم عملية الصداقة مع الكل والانفتاح على الجميع ويعني صفر أعداء بشكل أو بآخر هو مهم لسوريا لإعادة بنائها. اليوم نحن دولة دمرت خلال 50 سنة وليس فقط 14 عام، تمام؟ فاليوم اليوم نبدأ عملية البناء. أعتقد تماما بأن من يعمل في الدولة السورية يعلم تماما أن أن أن أهمية حقوق الشعب السوري هي جدا جدا مرتفعة. وباعتقادي بأن لا يمكن أن يكون 18 شهرا من التفاوض المباشر مع روسيا

0: السوري ومهم للشعب السوري أولا وأخيرا. نعم.
1: طيب دكتور سمير، كيف يمكن قراءة النظرة، نظرة الولايات المتحدة والنظرة الأوروبية لهذا الاتفاق، وخصوصا بأن سابقا كان هنالك اشتراط من قبل واشنطن بتقليص أو إنهاء ربما الوجود العسكري الروسي في الأراضي السورية؟ هل هذه الصيغة ترضي أو ربما تلبي المطالب، وخصوصا بناء على التصريحات السابقة بإنهاء هذا الوجود في سوريا؟
2: اسمح لي في البداية أن أعلق على نقطتين. موضوع طي صفحة الماضي، لا نستطيع طي صفحة الماضي، لأن الحكومة السورية الموجودة حاليا في السلطة في سوريا هي نتيجة لهذا الماضي، نتيجة لنضالات الشعب السوري ونتيجة للثورة ونتيجة للحرب التي خاضها الشعب السوري ضد نظام الأسد وضد روسيا وإيران حتى تمكن من إسقاط نظام الأسد. فما هو يعني ما يجري الآن هو يبنى على الماضي بشكل أساسي. والنقطة الثانية هو موضوع من الكاسب من هذا الاتفاق. نحن نحلل الأدوات التي تملكها سوريا. الحكومة السورية حاليا لديها دعم كبير من معظم الدول، يعني حتى في جلسات مجلس الأمن الأخيرة كان هناك يعني حالة نادرة إجماع بين كل الدول والأطراف على دعم الحكومة السورية. هذه الأدوات كان بإمكان الحكومة السورية استغلالها للحصول على مكاسب أكبر. كما ذكرنا هناك مكسب استعادة هذه المؤسسات أو المنشئات المدنية، بالتأكيد هذا مكسب. ترتيب ما يتعلق بال المنشئات العسكرية هذا مكسب، إذا تضمن تحديد جداول زمنية، عدد القوات، صلاحيات هذه القوات، من يشرف، هل للسلطات السورية حق التفتيش أو غيرها من هذه المسائل التفصيلية. فعندما نقارن هنا بين مكاسب سورية ومكاسب روسيا، لا، وخاصة أن روسيا هنا في حالة ضعف حاليا، يعني الجيش الأوكراني أهلك روسيا والقصف على موسكو يعني كل عدة أيام. يعني روسيا ليست تلك الدولة العظيمة التي كانت كما كانت قبل العصور الماضية. فهنا المكاسب، نعم مكاسب موسكو أكثر من المكاسب السورية، وأعيد وأكرر وفق البنود المعلنة التي أعلنتها وزارة الخارجية. لكن إذا كان هناك بنود غير معلنة حاليا، أو ربما سيكون هناك اتفاق يعرض على مجلس الشعب بعد ذلك للتصديق، هنا سيتضح ويمكننا المقارنة بين مكاسب كل طرف. بالنسبة للمواقف الدولية، سوريا بالتأكيد يعني في هذه الفترة هي تنسيق مع حلفائها، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة يعني مسألة وجود القوات الروسية في سوريا ومصيرها هي مسألة حساسة، حتى بما يتعلق بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الذي تتلقاه الحكومة السورية من الولايات المتحدة. فبالتأكيد هناك اطلاع للحكومة السورية على مضمون هذه الاتفاقات. ربما الولايات المتحدة لا ترى مشكلة حاليا في بقاء هذه القوات طالما أنها ستكون تحت مراقبتها وليس ربما مراقبة الحكومة السورية. الولايات المتحدة حاليا هي مشغولة بحربها مع إيران، لا تريد فتح ملفات جديدة في التنافس مع روسيا في منطقة الشرق الأوسط، تركز على نقطة الحرب مع إيران حاليا. لكن بالتأكيد بالنهاية لابد أن نأتي لنقطة يحسم هذه المسألة، هل نحن مع الشرق أو مع الغرب؟ تركيا جربت قبل ذلك وحاولت أن تبني توازن مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا عندما أخذت صواريخ S-400 ودخلت في المشكلة مع الناتو وفرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، لم تنجح تركيا بهذه المسألة. نحن الآن في مرحلة إعادة البناء، بحاجة إلى أن نكون جزءا من الترتيبات الجديدة، الترتيبات الإقليمية التي تجري في المنطقة. وجود روسيا حاليا بالتأكيد يعني إذا كانت هي هذه الثلاثة أشهر أو ربما يعني وضع جدول زمني هي مرحلة انتقالية للوصول إلى اتفاق ينهي الوجود الروسي في سوريا، ربما من هذا المنظور نقول أن هذه الخطوات ربما تصلنا في النهاية إلى النتيجة التي يريدها الشعب السوري. الترتيبات حاليا في المنطقة بالتأكيد تجري على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، حلفائها الأقليميين. سوريا تريد أن تكون جزء من هذه الترتيبات. نعم سوريا لا تريد مشاكل مع أحد حاليا لأنها تريد إعادة إعمار سوريا، لكن لا نستطيع طي صفحة الماضي، لأنه موضوع مرتبط حتى العدالة الانتقالية التي تطبقها الحكومة السورية. هناك عشرات الضحايا الذين سقطوا نتيجة القصف الروسي، لابد من المحاسبة أو على الأقل الحصول على تعويضات لهؤلاء، وكذلك هناك مسألة المجرمين المقيمين.

0: مين في روسيا، كيف سيتم التعامل معهم إذا توصلنا لهذا الاتفاق؟ يعني هذه السماح بوجود القوات الروسية في سوريا هي ورقة ضغط تستطيع أن تستغلها الحكومة السورية للضغط على روسيا للحصول على تعويضات للضحايا، لتسليم المجرمين وغيرها من الملفات بين الطرفين.
1: طيب سيد رائد، لماذا يعني كما ذكرت قبل قليل بأن بحسب هذه الاتفاقية تشير إلى أنها تتحدث عن تقليص للوجود العسكري الروسي في الأراضي السورية وليس إنهاء الوجود الروسي في الأراضي السورية، لماذا تتمسك موسكو بإبقاء وجودها العسكري في سوريا على الرغم من إنهاء أو انتهاء الظروف التي دفعتها في السابق إلى أن تكون موجودة في الأراضي السورية؟
2: كما قلنا قبل قليل، روسيا تتمسك بالدرجة الأولى بموضوع طرطوس، بموضوع يعني مركز لوجستي لخدمة السفن والأساطيل الروسية في البحر المتوسط. هذا أمر مهم وحيوي للغاية بالنسبة إلى موسكو. وبالمناسبة كان هناك توقعات في السابق حول موضوع حميمين، أنه سيحسم بالمحصلة النهائية أن يتحول إلى مركز تدريب مشترك، وأنه الوجود الحقيقي لروسيا سيبقى فقط وجود صغير محدود كمركز لوجستي في طرطوس. يعني هذا يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه تدريجيا. يعني الفكرة الرئيسية أنه الآن يعاد النظر، هناك ترتيبات جديدة مشتركة تلبي مصالح الطرفين لكن ليست نهائية. يعني نحن أمام مراحل تدريجية في ترتيب هذه العلاقة، في بإعادة بنائها على أسس جديدة تلبي مصالح موسكو ودمشق. يعني نحن بالمناسبة خلال الأيام، ربما الفترة القليلة القادمة، سوف نسمع إلى القراءة الروسية لهذا لمذكرة التفاهم. حتى الآن نحن نتحدث عن القراءة السورية، يعني ماذا تقول وزارة الخارجية السورية. ربما تضيف موسكو بعض التفاصيل المتعلقة بالسقف الزمني، المتعلقة بعدد تعداد هذا الوجود، أنه هل سيكون هناك ترتيبات واضحة في هذا الشأن، وأيضا المصير النهائي للاتفاقات السابقة. الاتفاقات السابقة كما قلت قبل قليل، صحيح أنه الإلغاء القانوني لم يتم حتى الآن، ولكن يعني تم شطبها بشكل كامل كما يبدو، لأنه هذه الاتفاقات نصت على صلاحيات واسعة للجيش الروسي وللقوات الروسية على الأراضي السورية. من يتحدث الآن عن صلاحيات واسعة من هذا النوع؟ طبعا لا أحد. يعني انتهى مفعول تلك الاتفاقيات بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الفعلي على الأرض، إنما الإلغاء الرسمي قد يكون في وقت لاحق. في كل الأحوال سوف نستمع إلى القراءة الروسية خلال ربما أيام لمذكرة التفاهم، وأعتقد أن هذه خطوة هي مهمة للغاية ولكنها ليست النهاية لرسم ملامح العلاقة الجديدة بين موسكو ودمشق.
1: طيب سيد ناجي، يعني عسكريا خلال يعني هذه المهلة التي وضعت 3 أشهر، ما هي المؤشرات العسكرية التي ينبغي مراقبتها بناء على هذه المذكرة؟
3: أولا، روسيا سحبت الكثير من قواتها ومن طيرانها من خلال هذه الفترة السابقة من حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ولكن في الأواخر الأخيرة عندما بدأت الأحداث مع أوكرانيا، يعني سحبت ما تبقى من أسلحة كبيرة، والتواجد هو تواجد فقط، تواجد رمزي موجود في المنطقة كقاعدة لوجستية وتدريبية، كما هو يعني كما وقع الآن على هذا الوضع. لكن اليوم ما زالت روسيا بحاجة إلى هذه القاعدة للمستقبل، لأنه وجودها في المياه الدافئة هو مطلب مهم جدا، والأمور ممكن أن تتغير. لا يعني صحيح أن حاليا مشغولة في حرب مع أوكرانيا، لكن مستقبلا لن تتخلى عن هذا المكان بشكل واضح عسكريا. وجزء من باقي التواجد الروسي كقواعد كانت بالقمشلي بكثير من الأماكن التي كانت يعني ترعى الأمور ما بين الأكراد والفريق الآخر من المعارضة السورية، وكذلك مع الجيش السوري، يعني كان لها دور كبير هي وتركيا في هذا الاتجاه. يعني كان لديها نقاط تمركز، هذه النقاط ألغيت كلها اليوم بوجود الدولة في سوريا والسيطرة الكاملة. ولكن أنطلق بالكلام دكتور علي، يعني بشكل واضح أن أصبح هناك دولة في سوريا، وهذه الدولة هي يعني صفر مشاكل مع الكل، يعني ما بدها تزعل لا روسيا ولا الأمريكان ولا حدا، تمهيدا للانطلاق إلى المستقبل بتحدد موقعها، واللي راح يكون موقع عربي واضح نتيجة المساندة العربية اللي اجت، مساندة من تركيا اللي اجت لهي الدولة، سيكون وجهها غربي. يعني البقاء الروسي للتدريب على ما تبقى من أسلحة وذخائر ورصد جوي وأماكن يعني مرتبطة بالنظام الروسي، يعني هذا عسكريا ليس أكثر.
1: يعني لكي نعرف إن كان هنالك خطوات يعني بناء على ما يحدث، إعادة تموضع روسي أم ربما انسحاب كامل من الأراضي السورية؟
3: أعتقد أن انسحاب كامل ما لم يحصل، وممكن
1: ولا حتى انسحاب تدريجي بناء على هذه الخطوات،
3: أن تطالب روسيا أن تطالب بتعويضات، هي من تطالب بتعويضات، لأنها ما هي الكلفة التي وقع عليها النظام السابق أن يكون عليه ديون لروسيا تطالب بها روسيا؟ ما بعرف، إلا عندنا تجربة هون لمن راح رئيس وزراء العراق على إيران أنه يطلب من إيران أنها تسمح للسفن العراقية أنها تخرج من هرمز، وافقت إيران، لكن بعد دفع 11 مليار دولار ديون عليكم. يعني إذا كان بده الروسي عامل سوريا بهذه الطريقة، يعني الأفضل ما وقع حتى الآن، ولننتظر ماذا سيتم في الأشهر الثلاثة المقبلة.
1: طيب سيد علي، ما هي الملفات السياسية، الملفات العالقة حتى الآن بناء على هذه الاتفاقية أو المذكرة ما بين دمشق وموسكو، التي يمكن أن تنتقل إلى ربما مفاوضات بناء على بعد حسم هذه الاتفاقية ما بين الطرفين؟
4: اليوم سوف ننتظر يعني 3 أشهر،
1: نعم،
4: لبدء الترتيبات الجديدة لوضع يد الدولة السورية على المنشآت من مطار حميمين إلى الرصيف الرابع في طرطوس. بعد هذه يعني بعد ترتيب ما حدث اليوم من مذكرة تفاهم أو ليس مذكرة تفاهم فقط بسيطة، يعني هي تأسيس لعلاقة جديدة مع الدولة السورية، بالتأكيد ليس هنالك يعني أن نستطيع القول ملفات كبيرة عالقة، يعني غير ما عدا ما قام به النظام السابق مع مع مع مع روسيا ومن اتفاقيات، وهذا ضمن موضوع القانون الدولي وموضوع القانونية سوف يتم العمل به من قبلهم. أما الترتيبات الجديدة اليوم هي بالتأكيد لمصلحة سوريا، وهي بالتأكيد سوف تكون يعني سوف تعطي عائد جيد لسوريا. لا يمكن أن نقول بأن هذا مذكرة تفاهم موضوعة ب3 أشهر بدء تنفيذها وتنفيذ جيد للجيش العربي السوري وأيضا للاقتصاد السوري ومطار مدني لسوريا لن يكون بمصلحة سوريا، بل هو اليوم بمصلحة سوريا. بالتأكيد ممكن أن يكون هنالك ملفات كثيرة مع روسيا، كما أيضا يمكن أن يكون يعني لدينا ملفات كثيرة مع كل الدول. نحن لا نقول بأن ليس هنالك ملفات، يعني الدول السورية أو باعتقادي لا تقول بأن هنالك ليس لديها ملفات مع كل الدول، بالتأكيد لديها ملفات عالقة مع كل الدول، لكن إعادة تصفير العلاقات وإعادة بدها من جديد وإعادة تفعيل الدولة السورية وتفعيل عملها مع كل الدول، هذا الذي يتم العمل عليه الآن لتحصيل مكاسب للشعب السوري وللدولة السورية ولانتصار الثورة السورية. نعم.
1: طيب دكتور سمير، أود أن أختم معك باختصار لو سمحت فيما يتعلق بإعادة تنظيم الوجود الروسي في الأراضي السورية، هل تستطيع دمشق تحقيق توازنات ما بين موسكو وأيضا تركيا والغرب ودول المنطقة من خلال هذه العملية وهذه المذكرة؟
0: سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لن تتكرر ربما لعقود، هناك دعم دولي كبير للحكومة السورية للشعب السوري لإعادة البناء، كذلك لترتيب أوضاعه السياسية وغيرها، ترتيب العلاقات مع الدول. فحاليا كما ذكرت هذه الاتفاقية لا تحقق كامل رغبات أو طموح الشعب السوري، إن شاء الله يكون هناك بعض البنود غير المعلنة التي تحقق هذه المطالب، لكن إذا كانت فقط هذه هي البنود فبالتأكيد لم نستغل هذه الفرصة، وهذه من الفرص الضائعة لدينا دعم كبير، بحاجة نحن إلى ترتيب علاقاتنا الخارجية. نعم الجميع يريد صفر مشاكل مع الجميع، لكن الظرف التاريخي لسوريا بالتأكيد سيجبرها أن تكون يوما ما مع أحد الأطراف، وكذلك يجب أن تسعى لاستعادة سيادتها الكاملة. وهذه السيادة لا تتحقق إلا بإخراج كافة القوات الأجنبية من سوريا وعلى رأسها القوات الروسية.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير العبد الله، باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر علي التناوي الكاتب المحلل السياسي كان معنا من دمشق، والشكر أيضا لرائد جبر خبير في الشأن الروسي من موسكو كان معنا، وأشكر أيضا العميد ناجي ملاعب خبير عسكري واستراتيجي كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا، وصلنا الآن إلى نقاش إنجاز جيش الاحتلال لنحو 80% من أعمال التحصين على الحدود مع سوريا ضمن مشروع الشرق الجديد في محورنا التالي. ابقوا معنا.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الجولان المعروف بالشرق الجديد المتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية تمتد من مجدل شمس حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا، وذلك بالتوازي مع احتفاظه بتسعة مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية.
1: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الحدود مع سوريا المعروف بالشرق الجديد الممتد من منطقة مجدل شمس شمالاً حتى منطقة المثلث الحدودي جنوباً. وتشمل التحصينات مناطق ذات رؤية محدودة كالجولان الشمالي الجبلي ووادي الرقاد الصخري جنوباً، وهي مناطق اعتبرت تاريخياً نقاط ضعف أمنية. منظومة تحصينات الشرق الجديد تتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار مصممة لإعاقة أي محاولة تسلل بالمركبات أو سيرا على الأقدام، إلى جانب سواتر ترابية مرتفعة وأسوار أمنية محصنة وحقول ألغام جديدة وشحنات متفجرة وأجهزة استشعار متحكم بها عن بعد بحسب ما قالته الصحيفة. المشروع بدأ قبل سقوط نظام الأسد، لكنه تسارع بشكل ملحوظ في أعقابه مدفوعاً بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأفضى إلى تحول جذري في عقيدة الدفاع الحدودي بحسب ما نقلته الصحيفة. ضابط إسرائيلي رفيع نقلت عنه الصحيفة أوضح أن المنهج الأمني الجديد لم يعد يحدد الاستجابة الدفاعية بناء على هوية الطرف المقابل بل على قدراته وما يستطيع القيام به، مضيفا أن أي مدني أو راع يتحرك في المنطقة قد يكون مسلحا ويمثل تهديدا. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مسار مشروع الشرق الجديد وما سيؤول إليه على أرض الواقع في ظل تسارع وتيرة أعمال التحصين التي باتت تغير بشكل ملموس الطابع الجغرافي والأمني لمنطقة الجولان. فمع اكتمال ما يقارب 80% من الخنادق والسواتر والتحصينات، يبدو أن إسرائيل ماضية في ترسيخ منظومة دفاعية جديدة على جبهة لن يكون بالسهل التراجع عنها أو التفاوض بشأنها، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الجولان السوري المحتل.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من حيفا الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، مرحبا بك. وأرحب أيضا بخالد خليل الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ خالد، الحديث عن هذه الخطوة اليوم، كيف يمكن قراءة هذا المشروع، مشروع الشرق الجديد؟ ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة من وراء هذا المشروع؟
2: تحياتي أنسة ديما لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. من يراقب سلوك الاحتلال الإسرائيلي خاصة في الأشهر الأخيرة وعقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، نشهد تصعيدا، باتت الاعتداءات الإسرائيلية شبه يومية، وبالفعل سوريا اليوم تواجه أزمة أمنية خطيرة ومعقدة ذات أبعاد عسكرية وأمنية واقتصادية وحتى مصيرية في ظل هذا التوقيت. ولكن دعينا نشير صراحة، بات السلوك الإسرائيلي معروفا ومعتاد، كلما ضاق الخناق على بنيامين نتنياهو لجأ إلى التصعيد. يعني قبل ساعات كان له تصريح بأنه لن ينسحب من جنوب لبنان ولا ينسحب من قطاع غزة، وفي نفس الوقت يعني يمارس بنيامين نتنياهو وفريقه التضليل الإعلامي للشارع الإسرائيلي عندما يزجون اسم سوريا في الجبهات السبع. وحقيقة سوريا بعد سقوط نظام الأسد خرجت من لعبة المحاور وباتت شريك في صنع الاستقرار والأمن في المنطقة، ولم تعد إحدى الجبهات السبع التي تخشاها إسرائيل. ومع ذلك يعد الاعتداءات الإسرائيلية بالفعل خطيرة على السيادة السورية، خاصة في ظل اعتماد بنيامين نتنياهو منطق ومنهج العربدة العسكرية. على الرغم من الانتقادات الحادة والواسعة من داخل إسرائيل من قبل أصوات وازنة للاعتداءات الإسرائيلية وللأنشطة العسكرية في سوريا والتي يسمونها بأنها غير مبررة ويطالبونه بتحويلها أو ترجمتها إلى أهداف سياسية، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية في ظل التقارب السوري الأمريكي الواضح ودعم واشنطن لوجهة نظر دمشق في المفاوضات، بالإضافة إلى القيود الإقليمية. اليوم نرى أن بنيامين نتنياهو في ظل المعترك الانتخابي، خاصة أن الانتخابات وصلت ذروتها، بقي عليها أقل من 3 أشهر، يذهب بنيامين نتنياهو إلى قلب الطاولة وتفجير المنطقة، وخاصة أيضا في ظل هذا التوقيت مع إعلان اتفاقية مكة. هذا التحول الجيوستراتيجي في المنطقة، والذي أعلن بنيامين نتنياهو مبكرا عندما كان يشن حربا ضد إيران، قال الدور سيأتي على المحور السني. لذلك يذهب بنيامين نتنياهو الذي خلت من جعبته الأدوات الدبلوماسية والسياسية، وخاصة هذا جزء من سياسة اليمين المتطرف بعد 7 أكتوبر الذي دخل بحالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي، يذهبون إلى تفجير المنطقة. ولكن حقيقة ووفق العديد من التقارير داخل إسرائيل، تل أبيب لا تمتلك استراتيجية واضحة في الجبهة الشمالية وخاصة في سوريا. وفي التعليق على تقرير صحيفة يدعو تحرنوت عن مشروع شرق جديد، باعتقادي أن هذه التسمية ليست معتمدة رسميا، لأن سوريا تعد في الجبهة الشمالية وليست في الشرق. ظهر العديد من المشاريع ذات البعد الهندسي الأمني قبل سقوط النظام، كان يسمى طريق صوفا 53، والذي بعد 7 أكتوبر أخذ طابعا أمنيا عسكريا، يحمل عمليات ذات طابع أمني داخل الأراضي الإسرائيلية، وأيضا هو متعلق بالتغير الذي طرأ على العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، والتي ذهبت إلى إنشاء أحزمة آمنة، أي نقل المعركة إلى أرض العدو بغض النظر عن طبيعة هذا الخصم. هو إجراء استباقي أو ما يسمونه وفق التقديرات الإسرائيلية إنشاء مناطق تأمين دفاعية استباقية، ولكن هذا الأمر يبقى في البعد التكتيكي وليس بعد استراتيجي. اليوم دمشق والإقليم يشهد تحولات عملاقة، ودمشق جزء من هذه التحولات، وفي المقابل نرى أن إسرائيل تتحول إلى دولة معزولة ومنبوذة في ظل قيادة اليمين المتطرف، وخاصة الثلاثي الأرعن الذي
0: نستمع إلى رأي ضيفي فيما يتعلق بالتهديدات التي تستعد إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. سيد إيهاب، هل كيف تقرأ في البداية المؤسسة الأمنية هذا المشروع، وفعلا ما هي التهديدات التي تتحضر إليها؟
3: نعم، تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين والمشاهدات. بداية، ربما هنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، لأن ما نراه تحديدا الآن في داخل سوريا هو التقاء لثلاث خطط درج أو خطتي درج وخطة طوارئ بطبيعة الحال، قد بنيت بتداعيات كل ما كان ما بعد 7 أكتوبر. بداية، نحن نتحدث عن خطة الدرج الأولى، هي في حالة انهيار النظام السوري السابق. هذه الخطة كانت مبنية ولها ترتيباتها السابقة، بحيث إسرائيل تقوم باستغلال ظرف كهذا وبلبلة كهذه لزرع نوع من الفوضى في وهندسة بشكل أدق استغلال الفوضى لهندسة الحدود الشمالية الشرقية تحديدا السورية. النقطة الثانية كذلك بطبيعة الحال هي في حالة استنفار أمني متعدد الجبهات، وبالتالي هذا كذلك التقى بتداعياته ما بعد 7 أكتوبر، والتقى كذلك مع الخطة الأولى. والخطة الثالثة هي خطة استشرافية يمكن القول، أو الخطة التي تم الوصول إليها في كمخلصات ما بعد 7 أكتوبر، بأن الحدود الأمنية الإسرائيلية يجب أن تبدأ كيلومترات في خلف خطوط العدو. هذه هي الترتيبات التي تبنيها إسرائيل بطبيعة الحال، والتي تبني عليها مشروع الأمن القومي في إن كان في سوريا، إن كان في لبنان كذلك ما نراه الآن، وبطبيعة الحال غزة، وربما كذلك ما تحاول أن تقوم به في داخل الضفة الغربية. هذه هي المفاهيم الإسرائيلية التي تحاول أن تبني عليها.
0: لكن ما العلاقة بين تأمين الحدود من الجانب الإسرائيلي وما بين إقامة مواقع في العمق السوري؟
3: بالضبط، هذه هي النقطة الأهم. لاحظي على سبيل المثال لكي نفهم ذلك بشكل أعمق، ربما يجب أن نذهب إلى مفاهيم الخط الأصفر. الآن إسرائيل على سبيل المثال تجلس في طاولة مفاوضات مع الجانب اللبناني، ولكن واضح جدا أن الخط الأصفر إسرائيليا هو خط أحمر. أمنية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقدم كسابقة يبنى عليها ترتيبات أمنية حتى وإن كان في ضغوط أو تفاهمات مع جانب الولايات المتحدة أو تداعيات لبناء إقليمية ترضي الجانب الأمريكي. وبالتالي هذه هي النقطة الأهم هنا، بأن الحدود الأمنية الإسرائيلية، وليس بالضرورة الحدود السيادية، ولكن الحدود الأمنية الإسرائيلية يجب أن تبدأ أو أن تكون في داخل العمق وليس في يعني متلازمة مع الحدود السيادية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك هي ربما كذلك لا تقل أهمية وأتت في التقرير، هو بأن أحد أهم مخلصات ما بعد 7 أكتوبر بأن إسرائيل أوعزت أو اتكلت كثيرا على التكنولوجيا على حساب القوة البشرية من جهة، وعلى حساب كذلك الترتيبات الجغرافية والطبوغرافية من جهة أخرى. الآن هذا ما تحاول تعزيزه في طبيعة الحال في الجبهتين الشمالية الشرقية والشمالية، كذلك بدون أدنى شك في داخل غزة، بأنها لا تستند فقط على كل التفوق التكنولوجي الذي يمكن القول بأنه بمعايير معينة يمكن تجاوزه أو يمكن تشويشه هنا وهناك، إنما العودة إلى السيطرة الميدانية والتفوق الميداني في حماية الحدود قبل الاتكال على التكنولوجيا وعلى القوة التكنولوجية التي كانت ربما تستند عليها على مدى سنوات مضت.
0: طيب سيد خالد، هل يمهد برأيك هذا المشروع لاحتلال أراضي سورية جديدة وتوسع أكبر؟
2: باعتقادي أن العقيدة الإسرائيلية يعني غير قادرة حاليا على احتلال المزيد من الجغرافيا، ولكن دعينا بالفعل نشير إلى ما يحدث داخل إسرائيل. إسرائيل منذ 7 أكتوبر لا تعيش استقرارا سياسيا، هناك نوع من الفوضى وهناك نوع من التخبط وفقدان الصواب. سوريا يعني اليوم لا تشكل أي خطر على سلم أو تحديات الأمن القومي الإسرائيلي. اليوم يحاول بنيامين نتنياهو شد العصب الداخلي خاصة في ذروة هذه الانتخابات، ويعني يبقي سوريا وفق التعريفات القديمة بأنها ساحة رخوة ويمارس فيها هذه الاعتداءات، ومخالفا للتقارير التي تطالبه بانتهاز الفرصة داخل سوريا ومن التوجهات البراغماتية لدمشق. اليوم هذه الاعتداءات مرتبطة بحالة الاستقرار داخل إسرائيل سياسيا. يواجه اليمين المتطرف تحدي واضح في ظل هذه الانتخابات، ومع ذلك تبقى هذه الاعتداءات خطيرة على السيادة السورية. يحاول بنيامين نتنياهو من خلالها مراكمة أوراق ضغط ومساومة باتجاه دمشق تحسبا لأي تسويات إقليمية، بالإضافة إلى الحصول على مكاسب تفاوضية، لا سيما وأن المفاوضات التي أسفرت عن انفراجة واضحة مطلع هذا العام، إلا أن كان هناك عقبات في ظل التعنت الإسرائيلي بعدم التخلي عن أعلى قمم جبل الشيخ والتي احتلتها بعد 8 ديسمبر، أي بعد سقوط النظام. وهذه القمة التي تبلغ ارتفاعها 2814 مترا ومشرفة على يعني ذات موقع استراتيجي تشرف على سوريا وعلى لبنان وفلسطين المحتلة، لا نزال نحن في ظل يعني أو المفاوضات أو العلاقة بين سوريا وإسرائيل توصف رسميا بأنها علاقة عداء، ولكن ما يجري حاليا هو نوع من إدارة الصراع. تعول دمشق على تحالفاتها الإقليمية وعلى الثبات على مواقفها بممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي وعدم التنازل عن الحقوق الوطنية، وفي حين نرى أن بنيامين نتنياهو يستمر في التصعيد رغم المعارضة الداخلية لهذا النهج العسكري الغير مبرر ورغم الضغوط الأمريكية وتضارب المصالح الواضح بين واشنطن وتل أبيب في العديد من الساحات، في مقدمتها في الساحة السورية وبدرجة أقل في الساحة اللبنانية التي توصف وفق التقديرات العسكرية الإسرائيلية بأنها الأكثر نشاطا، ورأينا هذا التضارب أيضا في الحرب ضد إيران. اليوم من يقود الحرب أمريكا، ويعني تم تنحية تل أبيب جانبا خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي ديفانس ضد سياسة بنيامين نتنياهو. باعتقادي أن الأمر سيشهد تصعيدا وتخبطا خاصة إذا كان مسار الانتخابات داخل إسرائيل لم يجري وفق هوى بنيامين نتنياهو. تبقى هذه الاعتداءات والممارسات ذات طابع تكتيكي ليس استراتيجي، لا تؤسس لاحتلال، ربما للحصول على مكاسب تفاوضية
0: حتى مع استمرار التوغلات والتمركز الإسرائيلي داخل الأراضي السورية أستاذ خالد؟
2: هذه التوغلات لا أريد أن أخفف من وطأتها، هي تشكل أكبر تحدي لسوريا وتشكل جريمة حرب، ولكنها ذات بعد تكتيكي، لأنها يعني تشير إلى توغلات محدودة وإنشاء نقاط عسكرية وليس قواعد عسكرية. اليوم إسرائيل تحاول إعادة إنتاج قواعد اشتباك جديدة مع سوريا بعدما خسرت حالة الارتياح أو الهدوء الحذر، أو كما كانت تسمي سوريا بأنها الجبهة الأكثر هدوءا، لدرجة أن نظام الأسد كان يسمى شرط الحدود. اليوم إسرائيل بعد 7 أكتوبر وفي ظل النظام الجديد في سوريا تحاول أن تبني استراتيجيتها على هواجس القلق الأمني، ولكن هذا غير مبرر. هواجس القلق الأمني لا تدعو إسرائيل لاحتلال الأراضي، يعني بإمكانها أن تصل إلى أي مكان إذا كان الأمر فقط يتعلق بالهواجس. هناك معطيات، هناك أبعاد جيوسياسية، أبعاد اقتصادية، هناك قيود إقليمية، هناك هندسة إقليمية أمريكية جديدة. حقيقة هي يعني تكفل أمن إسرائيل وتفوقها، ولكن أيضا ليس على حساب حلفاء بارزين، وخاصة كما أشرت سالفا إلى اتفاقية مكة والتي كانت يعني برعاية أمريكية أو بموافقة أمريكية. اليوم هذا التخبط سيبقى مستمرا إلى حين نضوج الحالة السياسية داخل إسرائيل. إسرائيل التي تعيش أزمة سياسية حادة منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، والتي كانت تعرف بقضية خطة التعديلات القضائية، والتي هي نتيجة محاولة اليمين المتطرف الهيمنة على المشهد الإسرائيلي، أو الحكومة الحالية التي يعني عصبها قائم على الصهيونية الدينية، الذين يحاولون يعني الاستيلاء على بقايا اليسار أو المؤسسات ذات الطابع الليبرالي داخل إسرائيل. طالما بنيامين نتنياهو موجود في الحكم ولم يحصل على عفو رئاسي أو لم يحصل على مخرج تشريفي ينقذ فيه سجله السياسي، سيستمر في هذه الاعتداءات وقلب الطاولة على الجميع، وهو لا يزال يرى سوريا بأنها خاصرة رخوة، في حين نرى أن دمشق تحاول ممارسة الاحتواء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية.
0: لكن إلى متى ستبقى مستمرة في هذا النفس الطويل؟
2: باعتقادي أن الأمر مستمر طالما بنيامين نتنياهو موجود، ويعني أنا ما أخشاه إذا لم تجري الانتخابات وفق أهواء بنيامين نتنياهو يذهب إلى تصعيد أكبر من ذلك. تحاول دمشق البقاء على الضغط، يعني قنوات الضغط السياسي والدبلوماسي، والذهاب إلى المفاوضات، وترى بأن ذهاب إلى المفاوضات كان خيارا استراتيجيا في ظل قراءة صحيحة وواقعية للمشهد والتبدلات الإقليمية العميقة.
0: طيب، فيما يتعلق بالقواعد التسعة سيد إيهاب، فيما يتعلق بهذه القواعد، كيف المواقع، كيف تنظر إليها إسرائيل التي احتلتها داخل الأراضي السورية بناء على هذه الخطوات التي تقوم بها الآن؟
3: يعني هذه النقطة الجزئية ربما قد تكون الأهم، لأن إذا لاحظنا في العقيدة الإسرائيلية الجديدة اليوم، هي أو تحاول أن تتبنى ما يسمى بقواعد تجريبية، أي بكلمات أخرى كل قاعدة لديها مكانتها الاستراتيجية في المقام الأول، وبالتالي بناء عليه تحاول أن تعمق الوجود وترسيخ وجودها في داخل هذا العمق وفق تداعيات ما تبنيه من ترتيبات أمنية. والنقطة الأخرى هي هذه التجزئة بحد ذاتها، بأنه في حال مورست على إسرائيل أي ضغوطات كهذه أو كأخرى، بالطبع هنا نتحدث عن ضغوطات من قبل الجانب الأمريكي، هذا ما نشهده الآن تحديدا في داخل جنوبي لبنان، بأن يقدم يعني ما يسمى بعقيدة الخراف في داخل الغرفة أو أضحية إن صح التعبير، مواقع قد تكون أقل أهمية أو ذات أهمية باعتبارات متدنية، تقدم كأضحية أمام الجانب الأمريكي، بأن إسرائيل لديها الواعز لتقديم تنازلات معينة أمام ترتيبات أمنية دبلوماسية قادمة. إذن هي مؤقتة، أنا لا أقول غير ذلك، ولكن السؤال ما هو على ماذا تبني إسرائيل في هذا البعد؟ هنالك نقطتين مهمتين يجب أن نأخذها مع عين الاعتبار. النقطة الأولى بأن وفق مفاهيم الكثير من الأبحاث التي تبنى في داخل إسرائيل تحاول الآن الإشارة بأن سوريا غير ناضجة حتى هذه اللحظة كدولة مركزية يمكن التعاطي معها كدولة مركزية وبناء تفاهمات حدودية حتى هذه اللحظة. فبالتالي ولكن هذا لا ينفي ابدا بانه في حال نضجت الظروف في داخل سوريا او يعني المسار تم ترتيبه بحيث يكون هنالك تفاهمات دبلوماسيه اقليميه مع الجانب السوري بان تقدم الترتيبات الامنيه اللازمه في هذه النقاط التسعه، كل حسب تداعياتها، كل حسب موقعها، كل حسب اهميتها. كذلك يعني يمكن القول بان بعض المواقع بعد ما قرأته في بضع التقديرات الأمنية لبعض مراكز الأبحاث بأن بعض المواقع قد لا تكون أبدا ويجب أن لا تسلم أبدا كجبل الشيخ على سبيل المثال للجانب السوري، يجب أن نوجد صيغة.
0: بالتالي يمكن أن تتحول إلى أوراق تفاوضية هذه المواقع؟
3: بالضبط. الآن هناك نقطة أخرى كذلك يجب أن نأخذها بعين الاعتبار بأن هذه الأوراق لا يجب أن نحصرها في القاعدة الانتخابية، وهذه النقطة مهمة جدا أن أن أن, أن نميز بها، لأن ما تحاول بنيامين نتنياهو بغض النظر لديه الآن كثير من الأوراق التي يحاول أن يلخبطها في داخل حملته الانتخابية، وذلك صحيح في كل الجبهات، ذلك صحيح لديه جبهات أهم يمكن أن تستهلك انتخابيا قد ضفة وغزة، وجبهات أقل كإيران وسوريا بطبيعة الحال. ولكن النقطة التي يجب أن نأخذها بأنه لا يستطيع بنيامين نتنياهو حتى لو أراد، لا يستطيع تحديدا في داخل الثلاثة أشهر القادمة أن يقدم أي تنازلات حقيقية. فبالتالي جل ما يمكن أن يقوم به إذا لم يسعى إلى تصعيد هو أمرين اثنين، بداية هو تجميد كل التفاهمات الدبلوماسية، والنقطة الأخرى هي تعقيد الواقع الميداني في كل الترتيبات الأمنية والحدودية مع الدولة المعنية ومن ضمنها سوريا. عندما نتحدث عن هذه النقاط التسعة أو نتحدث عن هذه ما يقوم به من ما يسمى بالشرق الجديد وما إلى ذلك من أمور، أي بكلمات أخرى هو يحاول أن يزيد من التعقيدات على كاهل الحكومة القادمة. وهنا ربما قد تكون مربط الفرس الأهم، هل الحكومات القادمة في داخل إسرائيل جاهزة أو على أهبة استعداد بأن تقدم تنازلات حقيقية؟ لاحظ وهذه النقطة مهمة جدا بأن جل الحديث الانتخابي الإسرائيلي أبدا ليس حول ما يجري في داخل غزة ولا بطبيعة الحال حول الضفة الغربية أي الجانب الفلسطيني مهمش بالكامل، كذلك الترتيبات الحدودية في داخل لبنان هي ليست جزءا حقيقيا من الانتخابات، بل يمكن القول بأن المعارضة الإسرائيلية تحاول أن تزاود على بنيامين نتنياهو، وعلى ذلك يمكن أن نبني ما يجري في داخل سوريا وبطبيعة الحال المزاودة على ما كان في داخل إيران، أي بكلمات أخرى بأن ما يحاول أن يقدمه أيزنكوت وهو البديل لبنيامين نتنياهو بأن يقول بأنه أنا الأكثر عقلانية في الترتيبات الحدودية، أي بكلمات أخرى أنا يمكن أن أقدم أو أن أترجم، وربما هذه مربط الفرس الأهم الذي وجدت به إسرائيل أو أدخل بنيامين نتنياهو إسرائيل إليه، بأنه هنالك فائض من القوى الذي لا يستطيع الجانب السياسي ترجمته. أيزنكوت يحاول أن يقول بأنني أنا الوحيد الذي لدي القدرة على ترجمة هذه فائض القوى العسكرية إلى مقدرات سياسية. حتى هذه اللحظة أيزنكوت لا يتحدث بالشأن السوري بالمناسبة تقريبا في حملته الانتخابية، ولكن يمكن القول ويمكن أن نبني على ذلك بأن إذا كان هنالك مسار لترتيبات دبلوماسية معينة يمكن أن يأتي به أيزنكوت، ولكن مرة أخرى ليس على حساب الترتيبات الأمنية بالذات بأنه خريج المؤسسة العسكرية.
0: طيب أستاذ خالد، إلى أي مدى فعلا يمهد انتهاء هذا المشروع، مشروع الشرق الجديد، بناء على هذه المعطيات لانسحاب القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها بعد إسقاط النظام؟
2: باعتقادي أن التوغلات ستبقى مستمرة طالما الانتخابات أيضا مستمرة، وطالما أن بنيامين نتنياهو لا يزال في صدارة المشهد ولم يحصل على ما يريد من عفو رئاسي أو مخرج تشريفي، وربما أيضا تشهد تصعيدا يعني غير متوقع. هذا الرجل معروف لديه كل ما يحشر في الزاوية، يذهب إلى تفجير المنطقة، رأيناه في إحدى المرات استهدف قطر، يعني قطر التي كانت الوسيط في المفاوضات في حرب غزة، استهدفها من دون أي عقل استراتيجي، وأيضا ذهب إلى اقتحام المنطقة العازلة بالتزامن أو للتهرب من إحدى جلسات المحاكمة أو عندما دعته المحكمة المركزية للمثول أمامها بقضايا الفساد الموجهة ضده. سيبقى هذا التصعيد مستمر والظروف يعني غير ناضجة إلى الآن إلى التوصل إلى تفاهمات أو ترتيبات أمنية، إلى حين تبين أو الاستقرار داخل المشهد الإسرائيلي. ولكن يجب أن نؤكد أن هذا الأمر مؤقت وتكتيكي، تعول دمشق على سياسة الاحتواء والصبر، تحاول عدم الانجرار للاستفزازات الإسرائيلية. ولكن أيضا دعيني أشير إلى نقطة، المسار التفاوضي أو أوراق الضغط السياسي والدبلوماسي التي تعول عليها دمشق وتحالفاتها ورصيدها الجيوسياسي في هذه المفاوضات هي ليست ثنائية بين حكومة دمشق وحكومة تل أبيب، وإنما هناك يعني راعي رسمي هي الإدارة الأمريكية، وليست مجرد وسيط تقني في مفاوضات. يعني ما يحدث في سوريا هو جزء من الإقليم، وما يحدث اليوم في إسرائيل هو نوع من التخبط. لذلك باعتقادي أرى أن المشكلة في تل أبيب وليست في دمشق. نحن اليوم نشهد عملية إدارة الصراع، يحاول الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في اعتداءاته من دون أي استراتيجية واضحة. وهذا الكلام ليس كلاما ذاتيا، صدر من العديد من التقارير داخل إسرائيل وخاصة من معهد دراسات الأمن القومي. ودمشق تعول أيضا على التوقيت إلى حين تبين نتائج الانتخابات، وتعول أيضا على الضغوط الأمريكية ضد حكومة اليمين المتطرف، بالإضافة إلى القيود الإقليمية. لا يمكن الاستمرار إلى مدى طويل يعني في هذه الاعتداءات، تبقى في المدى المنظور وربما تحمل مفاجآت أكثر خطورة، تحاول من خلالها إسرائيل فرض واقع احتلالي وممارسة جميع الإجراءات الاحتلالية التي تمارسها في الضفة الغربية في منطقة الجنوب السوري.
0: أشكرك جزيل الشكر خالد خليل، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر إيهاب جبارين الذي سيبقى معنا في محورنا الأخير، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل رفض الاحتلال الإسرائيلي وثيقة النقاط 15 التي قدمها مجلس السلام بشأن غزة.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خططا مؤلفة من 15 بندا طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وأقال نتنياهو إن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة تتناول هذه المسألة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعرف كيف تتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل أصدقائها عندما يكون ذلك ضروريا. وجدد نتنياهو رفضه لحل الدولتين، مضيفا أنه لن تقوم دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية ما دام رئيسا للوزراء. من جهتها أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وجددت الحركة تأكيد جديتها في الانخراط المسؤول بتطبيق البنود 15 المتوافق عليها ووضع جدول زمني لتنفيذها. وقالت حماس إن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كلها، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار، مضيفة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع جهود استكمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. حول هذا الموضوع رحب بضيفي ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، معنا مباشرة من واشنطن. مرحبا بك، وأجدد ترحيبي بإيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من حيفا. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد ريتشارد، من الناحية العسكرية كيف يمكن قراءة هذا الرفض، وما الذي يعنيه اشتراط إسرائيل نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب من غزة؟
1: الموقف الإسرائيلي ليس جديدا، لقد كان هو الموقف الثابت في السنة الماضية. كانوا دائما يقولون أنه يجب على حماس أن تسلم سلاحها أولا، ثم تأتي القوات الدولية، ثم الانسحاب. أما حماس تقول أنهم يريدون من إسرائيل الانسحاب أولا ثم نزع السلاح. ترامب أعلن منذ أسبوع أنه سيحاول أن يبدأ هذه العملية، ولكن الطرفين أكدان أنهم ملتزمون بموقفهما. فأنا أظن أنه علينا أن ننتظر حتى ما بعد انتخابات أكتوبر حتى نرى ما هو التوجه الجديد السياسي في إسرائيل، ونرى إذا ما كان بعدها بإمكاننا أن نجد أرضية مشتركة بين الموقفين.
0: طيب سيد إيهاب، عندما يقول نتنياهو إن إسرائيل ستتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل شريك لها إذا في حال يعني لزم الأمر، إلى أي مدى يعكس ذلك وجود ربما خلافات حقيقية مع الإدارة الأمريكية؟
2: نعم، تحياتي للضيف الكريم. أنا باعتقادي بأنه بمعايير معينة هنالك خلاف، ولكن هو خلاف موضعي، وهذه هي النقطة الأهم. لأن نتحدث هنا عن فرض شراكة استراتيجية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، بل يمكن القول أكثر من ذلك. قبل قليل تحدثنا عن الساحة السورية، ولاحظي بأن عندما تحدثنا عن تشابك الجبهات أو وحدة الساحات الإسرائيلية حتى إن صح التعبير، هنا هذه هي ربما المعضلة أو الفخ الذي يحاول بنيامين نتنياهو جر الولايات المتحدة إليه. إذا أردت أن أقدم لك تنازلات في جبهات معينة، أستطيع أن أرفع من سعر جبهات أخرى. أي إذا كان هنالك شرط معين بأن يكون هدوء معنوي في داخل سوريا على سبيل المثال، أو في داخل لبنان، الضفة الغربية وغزة هي ساعة عمل حرة، وبالمناسبة وليس فقط تقديرات يمكن القول بأنها لزيادة سعر هذه الجبهات، بل هو سعر حقيقي سياسي إسرائيلي حقيقي. ولماذا نقول ذلك؟ لأن إسرائيل الآن تحاول أن تثبت أو تثبت واقعة فرضية كانت ما قبل 7 أكتوبر، تريد العودة إليها وأن تزيد من معاييرها، ألا وهي حرية العمل المطلقة ما بين البحر والنهر. أي بكلمات أخرى، يمكن لإسرائيل أو هنالك ضغوط يمكن أن تمارس على إسرائيل ما دون البحر والنهر وتكون فاعلة حقيقية، ولكن ما بين البحر والنهر وبالذات ربما في داخل قطاع غزة أكثر مما مضى في مسألة اليوم التالي لقطاع غزة هي تريد تثبيت حرية العمل الإسرائيلية. هذه هي النقطة الأولى التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية هي انتخابية. إذا كنا قد تحدثنا عن الانتخابات في المحور السابق، هنا تحديدا وزن الانتخابات أكبر بكثير. إذا كان بنيامين نتنياهو يتكئ أو يعول على أن الولايات المتحدة ممكن أن تسند إليه ترتيبات انتخابية سياسية ما بعد الانتخابات الحالية، بحيث يكون ويستطيع أن يشكل حكومة في أو يكون جزءا من أي حكومة قادمة، أنا باعتقادي هذا قد يزيد من وزن الولايات المتحدة في الضغط على بنيامين نتنياهو، وأن يقلل من استناده واتكاله على شركائه في داخل هذه الحكومة اللي بطبيعة الحال كلها يمينية متطرفة، وهو لا يقل يمينية ولا تطرفا في ذلك. ولكن عندما يعي بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تضمن له ذلك، البيت الأبيض لا يستطيع أن يضمن له ذلك، في ظل وجود أيزنكوت كنجم لامع يمكن التعويل عليه، هو يعي بأن استناده الوحيد هو على هذا الائتلاف وعلى الشارع الانتخابي الإسرائيلي، بالذات في ظل بأنه يستطيع أن يقيم هذه المواجهة. لاحظ أنه قبل عدة أيام وعدة أسابيع خسر إيران، الكل كان يعول في داخل إسرائيل بأنه سوف يعود من الولايات المتحدة ويعيد إيران بالذات الشارع اليميني تحديدا إلى الواجهة. خسر إيران، فبالتالي الصدام بالمناسبة كتب عنه في الإعلام الإسرائيلي قبل أسبوع تقريبا بأن هنالك مواجهة وصدام حقيقي سوف يكون ما بين إسرائيل والولايات المتحدة. أي بكلمات أخرى، نتحدث عن حالة موضعية وليست تفكيك شراكة استراتيجية في الإجابة على السؤال الأول.
0: طيب، ما رأي حضرتك سيد ريتشارد عندما يقول فعلا نتنياهو أنه مستعد لمواجهة أفضل أصدقائه في حال لزم الأمر؟ هل يعني بأن الخلافات وصلت إلى مستويات مرتفعة ومستوى جدي في التعامل مع هذا الملف؟
1: نحن نعلم أنه كان هناك فروقات كبيرة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو منذ سنوات طويلة، وعندما غادر ترامب الرئاسة وخلال حملاته الانتخابية أيضا كان هذا الأمر واضح. وعندما عاد ترامب إلى الرئاسة رأينا كيف أن هناك اختلافات واضحة في ملفات عديدة، الملف السوري، الملف اليمني، أيضا الملف اللبناني، وأيضا مسألة غزة، وأيضا إيران وقطر لديهم مواقف مختلفة. إذا هناك مجابهة بين هذين الرجلين، وهذا أمر ليس بالجديد، ولكن الجديد أنه عادة الرئيس الأمريكي يرفض تحدي القيادة الإسرائيلية بانفتاح هكذا. ولكن ترامب الآن لم نرى ترامب لا يعني لا يتمنى عن القيام بذلك.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن فعلا أن يكون هناك ضغط أمريكي للانسحاب وأيضا وقف إطلاق النار؟ وهل بإمكان الولايات المتحدة فعلا الضغط بهذا الاتجاه سيد ريتشارد؟
1: من الممكن أن يتم ذلك، ولكنه لن يكون الآن. أظن أن رئيس الوزراء نتنياهو سيرحب بخلاف شعبوي حتى يوضح المواقف المختلفة في إسرائيل، ويظن أنه طريقته هي قاسية، وهو يري أنه يظهر اهتمامه أمام شعبه بالأمن الإسرائيلي، وأي ضغط الآن قد لا يكون له أثر إيجابي. فنحن سنرى غالبا توجه أمريكي جديد بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
0: كيف تنظر لهذا التوجه سيد جبارين فيما يتعلق بالضغط الأمريكي على إسرائيل والقبول بوقف إطلاق النار؟
2: كان واضح بأن هنالك الكثير من المعسكرات في داخل البيت الأبيض التي تحاول إقامة ائتلافات أو احتلافات لا تكون إسرائيل بالضرورة في داخل مركزها. توم باراك على سبيل المثال، كذلك الحملة التي قامت بها إسرائيل ضد شخصيات وازنة في داخل البيت الأبيض ك ويتكوف وغيره. فبالتالي واضح جدا أن هذه المعسكرات وهذه الائتلافات ربما تحاول تحجيم موضع إسرائيل في داخل الشرق الأوسط، بالذات بأن عندما أقحمت إسرائيل البيت الأبيض في داخل كل نزاعات وأهمها مع إيران في الحرب الأخيرة، كانت إسرائيل تعول بأنها سوف تخرج من هذه الحرب كالقوة الإقليمية الوازنة الوحيدة في داخل الشرق الأوسط، القوة التي يتوجب على المحاور أيا كانت السنية على سبيل المثال اللجوء إلى إسرائيل وأنت يعني جاثية على ركبها طالبة للأمن من إسرائيل بأن تتواصل لها وأن تكون هي الطريق نحو واشنطن بمعايير معينة. إسرائيل فشلت في ذلك، الاستراتيجية التي عول عليها بنيامين نتنياهو فشلت بذلك، بل أكثر من ذلك، نحن نرى الآن اليوم تحديدا قيام محاور جديدة، محاور مهمة جدا، محاور تحاول أن تقول بأن الروابط هي روابط، إذا كانت الروابط أمنية في المقام الأول وإيديولوجية كذلك بطبيعة الحال، فالحسابات جديدة في داخل الشرق الأوسط وليست بالضرورة تمر عبر إسرائيل كحلف مكة على سبيل المثال. وهذا يعني بطبيعة الحال هذا إشارة واضحة ومهمة لإسرائيل وتجاوز إليها التي كانت تحاول أن تقول أو حاول أن يقول بنيامين نتنياهو في أكثر من موضع بأنه حامي حما الدول السنية، بالذات عندما كان يحاول أن يبني محور الشرق ومحور

0: الشرق الأوسط وعولت عليه أقله منذ عام 67 حتى يومنا هذا. ولكن بات واضحا، وربما حتى توم باراك أشار إليها بشكل واضح، بأن إسرائيل يعني وزنها، قيمتها، سعرها أعلى بكثير من التكلفة التي تعطينا إياها. فبالتالي أنا باعتقادي هذا لديه تداعياته بعيدة الأمد، ليس بالضرورة أن نرى تداعياتها ما بين ترامب وبنيامين نتنياهو، ولكن الانتخابات المقبلة الإسرائيلية وربما حتى انتخابات المنتصف في داخل الولايات المتحدة ونتائجها بالذات بأنها متزامنة تقريبا، قد يكون لديها أثر متوسط على شكل العلاقة الإسرائيلية الأمريكية. وواضح جدا التوجه الديمقراطي في داخل الولايات المتحدة على سبيل المثال الذي يثير الكثير من المخاوف الإسرائيلية. فبالتالي هذا التوجه الديمقراطي الجديد بالمناسبة يمكن أن يخفف من وطأة وحدة السقف الذي يمكن لإسرائيل أن تتحداه في ظل إدارة جمهورية في داخل البيت الأبيض بالمناسبة، لأن لا وزن أو لا حليف في داخل الولايات المتحدة يبقى لديها سوى الجمهوريين. ولهذا السبب هي تعلم بأن للقوة حدود ويجب كذلك أن تقف عند هذه الحدود في نهاية المطاف.
1: طيب، ما حدود هذه القدرة الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو في هذه المرحلة تحديدا سيد إيهاب؟
0: هنا ربما يجب علينا العودة إلى عام 79 تحديدا، عندما أرادت الولايات المتحدة بالذات في ظل قيام أو تعزيز وجودها في داخل الشرق الأوسط آنذاك مع اتفاقية كامب ديفيد، بأن تفرض على إسرائيل الذهاب إلى هذه الاتفاقية، وكان أحد أهم الشروط هو الانسحاب من داخل سيناء. بيغن آنذاك ذهب إلى ريغن وقال له هذا لا يجوز، لا أستطيع القيام بذلك بأي شكل من الأشكال، لدي حكومة يمينية متطرفة آنذاك. ولكن الحلف أو وجود الولايات المتحدة وسيطرتها على أو الإطاحة بالنظام الاتحاد السوفيتي في داخل مصر على حساب وجودها آنذاك لديه وزنه وأثره الكبير والمعنوي بالنسبة للولايات المتحدة، التي قالت في نهاية المطاف إما هذا وإما أمبرغو السلاح وإما أن نقوم بما نقوم به من تخصيصات أو عقوبات بالسلاح وما إلى ذلك من أمور. وبقدرة قادر رأينا كيف كان التحول الإسرائيلي، وبعد عامين كيف كان الانسحاب في نهاية المطاف من داخل سيناء بالكامل. ولهذا السبب إذا أخذنا هذا القصة كوزن يمكن البناء عليه، هو يتطرق إلى مدى جدية الولايات المتحدة في نهاية المطاف في بناء هذه التفاهمات في السطر الأخير. إذا أرادت أن تضغط هي تستطيع، ويوجد أدلة كثيرة في داخل التاريخ بمثل هذا المرصاد.
1: طيب سيد ريتشارد، كيف نفهم تصريح نتنياهو برفض قيام دولة فلسطين لا في غزة ولا حتى في الضفة الغربية؟ هل يتعارض مع الموقف الأمريكي بناء على المرحلة الحالية؟
2: لا تتناقض مع السياسات الأمريكية الحالية. إدارة ترامب لم تعد تدعم حل الدولتين، وهي تعارض الحكومات التي تدعم هذا الحل ومن ضمنها الأمم المتحدة. فنتنياهو سياسيا هو آمن بتلك الناحية أمام الولايات المتحدة، ولكن كل المرشحين الديمقراطيين السياسيين من الحزب الديمقراطي وهم في الولايات المتحدة، وعدد منهم قالوا أنهم سيقطعون توريد السلاح إلى إسرائيل ليرغموها على ذلك. فإذا بقي نتنياهو في السلطة هو عليه إذن أن يواجه هذا الضغط المتنامي ضمن الكونغرس الأمريكي، والذي سيتنامى أكثر في السنة القادمة أو في السنوات التي بعدها إذا أصبح رئيس من الديمقراطيين.
1: طب هل إلى أي مدى يراهن فعلا نتنياهو على أن واشنطن لن تذهب بعيدا في الضغط في هذا الاتجاه؟ وما هي الأوراق التي تمتلكها الولايات المتحدة؟ هل ستكون ترضي جميع الأطراف؟ هل سترضي نتنياهو أم ستضغط للقبول في هذه الوثيقة؟

0: Well, it seems the Gaza file, there's
1: يبدو أن ملف غزة يوجد فيه خلافات فيما بين نتنياهو وترامب. وبهذه الحالة فإن التحالفات التي قامت بها الولايات المتحدة مع المفاوضين العديدين فيما يخص القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وحتى إذا لم تكن الولايات المتحدة تدعم تلك السلطة، ولكن هناك حديث في الضفة الغربية وحديث عن حل الدولتين، ولكن سياسات نتنياهو وترامب هي حول خلق التناغم. فإذا السؤال هو يركز على أن الرئيس ترامب يركز على تنفيذ رؤيته بما يخص غزة، ثم ستعمل الولايات المتحدة نيابة عن الفلسطينيين لتقف ضد نتنياهو. أما إذا تم حل الدولتين فسيكون عليها انتظار، عفوا، إذا أردنا حل الدولتين علينا أن ننتظر الرئاسة الأمريكية التالية.
2: إلى أي مدى سيد إيهاب باعتقادك أن الولايات المتحدة قادرة لها تمتلك التأثير على نتنياهو في القرار العسكري الإسرائيلي في حال كان هنالك تعنت من الجانب الإسرائيلي بالقبول بهذه الوثيقة؟
3: هناك مشكلة حقيقية في تحديدا في داخل هذه النقطة. يمكن القول إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة الذهاب بعيدا، بالذات بأن نتنياهو كان يعول بأنه يملك إسرائيل كأسد، كملكية التي يمكن أن يراهن عليها وأن يضعها على طاولة القمار، وهو يدرك بأن الولايات المتحدة لن ترفع السعر ولن تذهب في مغامرة على إسرائيل إيمانا منه بأن هذا هو الإيمان المطلق. ولكن أين على سبيل المثال الترتيبات الجديدة في داخل الشرق الأوسط؟ أي بكلمات أخرى، هل يمكن للولايات المتحدة الذهاب بعيدا في المراهنة هذه المرة على إسرائيل إذا قام بنيامين نتنياهو في رفع هذا السقف؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك وهي لا تقل أهمية، بأنه عندما ذهب بنيامين نتنياهو بعيدا في فترة أوباما على سبيل المثال، هنا يجب أن نقف عند نقطة مهمة، بأنه كانت مراهنة بنيامين نتنياهو عندما في هذا البعد بأنه يذهب في مواجهة الديمقراطيين، ولكن في جعبته الجمهوريين. الجمهوريين هم موجودون في داخل جعبة بنيامين نتنياهو، في سنده، في داخل الكونغرس، عندما خاطبهم يعني متجاوزا الرئاسة الأمريكية آنذاك. ولكن هل يستطيع بنيامين نتنياهو أن يقوم بمثل هذه الخطوة مثلا على سبيل المثال مع نرجسية ترامب؟ أبدا لا. هل يستطيع أن يقوم بذلك في ظل عدم وجود سند جمهوري وديمقراطي في المقام الأول عفوا، وأن يراهن على السند الجمهوري؟ أبدا لا. فواضح أن لخطوط القوة حدود. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي ربما قد تكون أهم بالذات إذا ذهبنا إلى بعد أمني، يعني إسرائيل يمكن القول بمعايير معينة بأنها أمام معضلة غير مريحة. ولماذا نقول غير مريحة؟ لأن، وهذه النقطة الأهم، الخطة قريبة أمنيا مما طلبته إسرائيل، ولكنها أبعد سياسيا مما يريده بنيامين نتنياهو. فبالتالي حتى في داخل هذه الخيارات يمكن القول بأن الولايات المتحدة قد تستطيع أن تجازف وأن تذهب على رأس بنيامين نتنياهو السياسي أمام الأمن الإسرائيلي، لأن هذا ما يقوله الجانب الأمني في داخل إسرائيل، بأن الخطة قريبة أمنيا مما طلبته. أي بكلمات أخرى، بأن حتى المراهنة الأمريكية قد تكون رابحة في ظل هذه الورقة. ولهذا السبب أنا باعتقادي نتنياهو يحاول أن يستثمر هذا انتخابيا، بالذات عندما تحدث عن الدولة الفلسطينية. هذه ورقة انتخابية بالكامل، أكثر من أن تكون لديها تداعيات دبلوماسية أو مناورة أمام الجانب الأمريكي. ولكن هو يدرك بأنه في اللحظة التي تستطيع أو تريد أو تقوم الولايات المتحدة بفرض ضغوط حقيقية، هو يدرك بأنه لا يستطيع تجاوز هذه الحدود أبدا.
2: طيب سيد ريتشارد، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة التأثير في القرار العسكري الإسرائيلي في حال اعتبرت إسرائيل أن شروطها الأمنية لم تتحقق؟
0: Well, the U.S. can have both positive
1: يمكن للولايات المتحدة أن يكون لديها حوافز إيجابية وأيضا ضغوطات سلبية باستخدام الجيش أيضا. فإذا استطاعت الولايات المتحدة تدريب قوة فلسطينية أو دولية قوية لملء الفراغ الأمني في غزة. هذا سيسهل نزع السلاح من حماس وانسحاب إسرائيل، وأيضا قد يكون نموذجا ليستخدم أيضا في الضفة الغربية. أيضا بالطرف المقابل بإمكان الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل وتقطع توريد الأسلحة لتجبر الإسرائيليين على اتباع سياسات الرئيس ترامب بما يخص غزة، ولكن من غير المرجح أن يقوموا بوضع ذلك الضغط طالما أن النزاع مع إيران مستمر والقوات الإسرائيلية الأمريكية بحاجة أن تكون هناك قبل الانتخابات حتى تساعد نتنياهو على الفوز بالانتخابات. فإذا إذا كان هناك حكومة جديدة في إسرائيل، وأيضا إذا كان هناك حكومة جديدة في أمريكا، حينها سيكون هذا الأمر أكثر إمكانية.
2: طيب سيد إيهاب، برأيك ما التوقعات خلال المرحلة القادمة؟ ما السيناريو الأقرب لغزة بناء على هذه التصريحات وهذه التطورات؟
3: أنا باعتقادي بأننا نحن أمام بمعايير معينة أربع سيناريوهات يعني متوقعة، أو أربع مسارات. يعني يمكن أن تذهب إسرائيل بداية إلى الرفض، وهذا واضح جدا ما يحاول أن يقوم به بنيامين نتنياهو، ولكن في ظل الضغوط التي يمكن أن تمارس هنالك يمكن أن نذهب إلى قبول مشروط وإعادة تفسير للخارطة، أي بكلمات أخرى بأن تقوم إسرائيل بشراء عامل الوقت، ليس إلا توافق على بعض النقاط مبدئيا، لكنها تجعل على سبيل المثال نزع السلاح شرطا سابقا لأي عملية انسحاب، وليس مسارا متزامنا معه. هذا بالتحديد هكذا يعني يمكن القول، هذا يستطيع أن يحول النقطة هذه إلى نقطة أزمة تنفيذ محسوبة، وهذه لعبة إسرائيلية غالبا واضحة بأنها بعد أن توافق، بعد أن قدمت هذه الموافقة، تنتظر بالذات بأننا تحدثنا عن ما هو تعريف السلاح وما إلى ذلك، تنتظر أول خلاف حول السلاح أو الأنفاق أو شخصية عسكرية لتعلن بأن الطرف الفلسطيني لم ينفذ التزاماته، وتعيد الكرة إلى الولايات المتحدة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يمكن الذهاب إليها أنا باعتقادي بتنفيذ جغرافي مجزأ، يعني هو تماما ما تقوم به في داخل لبنان، بأن تقدم أضاحي معينة كمناطق تجريبية، وأن تحاول أن تهدئ الجانب الأمريكي بناء على هذه المناطق، ولكن هي مناطق دون اعتبارات أمنية بالمفاهيم الإسرائيلية ودون اعتبارات انتخابية حتى، إن شئنا أن نقول ذلك بشكل أدق. ولكن السيناريو الأخير في نهاية المطاف هو أن نذهب إلى صفقة حقيقية تحت الضغط الأمريكي، إذا قررت إدارة ترامب أن إنهاء ملف غزة ضرورة لمشروع إقليمي أوسع. رأينا ذلك في داخل لبنان، رأينا ذلك بمعايير معينة حتى لما يجري الآن مع إيران. فإذا أرادت واشنطن هي تستطيع تحويل الخارطة من اقتراح إلى قيد على نتنياهو بالذات. مرة أخرى أنا باعتقادي إسرائيل أقرب إلى ما تريده أمنيا وأبعد من ما يريده بنيامين نتنياهو سياسيا.
2: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي إيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضته.
2: حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة.
1: النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ماسكة الاقتصاد.

0: بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.
1: قبل ما يقتحموا درعا بيوم طلبني وزير الدفاع، قال لي ليش هيك محافظة درعا محمد؟ قلت له بدك حكي لك الحكي الرسمي ولا بدك الصراحة يعني سيدي؟ قال لا بدي الصراحة. قلت له الصراحة يعني وصلوا الناس لمرحلة انفجرت الناس ما بقى فيها تتعامل. وضربت له عدة أمثلة أنا يعني، فأنا مطوقة. أنا قال لي فيني أنا اقتحم وفتش بس ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طيب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى، لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتب الساعة 11، قال لي لا تيجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
0: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه. والتدخل أتى على مراحل، بالمعنى العسكري التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة من أعلى رأس الهرم إلى أدناه، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهورية وقائد أعلى لقيادة جيش والقوات المسلحة. هذا الأمر أتى بأوامر سواء شفهية أو مكتوبة.
1: إحنا غير موثوقين بالنسبة للنظام، طبعا كل أبناء السنة بدون استثناء هنا غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكلة في تسريب المعلومات في تنفيذ الأوامر. فأي واحد بده ينشق ينشق مثل بعض، ما كانت بالنسبة لهم مشكلة.
0: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئا تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع لجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة الضباط الكبار آصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
2: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين، تسرب من داخلها بمعنى بقيت هي هياكل، ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذه بنية الجيش.
7: استخدم الطائف حزام ناسف وبين أنه حزام ناسف أنه أنا إذا أنتم بتتحركوا بالقوة اللي عندي وبالتماسك الأجهزة اللي عندي بدمر البلد، وفجر الحزام الناسف وقت اللزوم.
8: جاي عندك قريب قوسها.
9: يعني داخل الجيش استطاعوا يقنعوا ناس لأنه الطائفية السياسية أصبحت مؤسسة بالحكم، صار يقنعوهم أن وجودهم مرتبط بوجود النظام، فهو دفاع عن الوجود عند البعض. وبعض الآخرين يعني مجبرين، أنت لما بتكون بالجيش في خدمة عسكرية أو كضابط بدك تنفذ، يعني في ما أنا ما عم بعطي تبرير لهالشيء هذا، إنما الواقع هالشيء. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام، إنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
0: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. تعقد مشهد الطائفية والميليشيات داخل البلاد أكثر، وازداد تغولها، ليصبح الجيش واجهة تختبئ الميليشيات خلفها.
1: الجيش لعائلة الأسد مو جيش وطني، يعني أنت شوف المجريات الثورة السورية من 2011 ولغاية الآن، لما بتلاقي طيار عم يخصف يعني شعبه، وبخصف مدنيين، وبخصف أطفال، وبخصف نساء، يعني بتقول هذا مش جيش، هذا مس هاي عصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
6: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف. الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. نحن نتكلم الآن عن 1920.
0: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعا عن دمشق.
10: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمان القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز. فاستثمرت فرنسا هالتمييزات الموجودة سابقا والذكريات الأليمة، وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
11: الجيش كأحد أعمتها الدولي اللي هي خلينا نقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيها محوري أولا، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
6: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات، وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
0: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.
10: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش هذا، صار تفكير الزعامات الوطنية، صاروا تفكير انه كيف بدنا نعمل احنا بهالجيش؟ هل نبني عليه او نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على أساس إبقاء ما هو قائم والبناء عليه.
11: جمعوا القوى المختلفة، الجندرمة والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبسط سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني. ما في إله لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة أنه هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
0: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساساً وخلق فراغاً في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
1: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة، يعني ما كانت مترسخة البنية السياسية، زائد الصراعات اللي كانت موجودة، لأنه كانت الطبقة الحاكمة هي طبقة برجوازية أو طبقة إقطاعية يعني بالأساس، يعني بالتالي همها الرئيسي هو الحصول على السلطة بأي طريقة. وبنفس الوقت ما عندك مؤسسة عسكرية أيضا وطنية بالمعنى الوطني المعروف بوظيفتها الوطنية الحقيقية اللي هي الدفاع عن الوطن وحماية الدستور. كل هذه العوامل أدت في أن المؤسسة العسكرية تتعدى على المؤسسة السياسية أو المؤسسات السياسية اللي كانت موجودة في سوريا.
6: المشكلة لم تكن في بنية الجيش وإنما في بنية الجمهورية. الضحية الأكبر لما وقع في سوريا هي هشاشة البناء الجمهوري. لم يكن هناك قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأن النظام الجمهوري والحكم المدني قابل للحياة أو للاستمرار، وبالتالي خضعت الجمهورية، تحولت الجمهورية إلى ألعوبة ومناصبها إلى ألعوبة بيد العسكريين.
0: بعد مرور أقل من سنة على نكبة فلسطين، قاد الضابط السوري حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في التاريخ العربي المعاصر، فاتحاً الباب بذلك أمام سلسلة طويلة من الانقلابات في سوريا وأمام حكم العسكري في المنطقة برمتها.
12: عملية الإحباط اللي تمت في عملية النكبة بفلسطين بحرب 48 بجيش الإنقاذ، هي مسألة لعبت دور في تحريض الناس على الطبقة الحاكمة أو الفئات الحاكمة.
1: حسني الزعيم قام بانقلاب بهدف بمساعدة أمريكية يعني أو بإعازة أمريكي، وبهدف فوقع ومشي، فإجا الانقلاب اللي بعده، وهكذا يعني خلال سنة واحدة صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول، عندنا كان 3 انقلابات: انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشيشك. يعني كلياتهم كانوا في، وكان لهم كل انقلاب كان في وراء هدف سياسي.
0: خلال 50ينيات ومطلع 60ينيات دار دولاب الحكم في سوريا بسرعة هائلة على وقع انقلابات عسكرية متتالية. تخللت الأنظمة العسكرية المتعاقبة بعض من سنوات الحكم المدني ومظاهر الديمقراطية، مثل انتشار الصحف والحريات العامة والنشاط الحزبي التعددي والمتنوع، مما خلق نوعاً من التنافس الشديد بين الأحزاب على السلطة ولعب الأدوار السياسية.
13: بحكم المرحلة ما بعد الاستقلال أيضاً، مرحلة الاختبار السياسي لكل المكونات الاجتماعية بأنها ستدخل الحقل السياسي، الانقسام الحزبي اللي كان آنذاك في المجتمع السوري، وكان من جهة ما تنوع مهم وجيد، ولكن أيضاً هذا انعكس على موضوع الجيش. فالجيش كان منصة تنافس سياسية، بمعنى العنصر الأساسي في أي جيش أن يكون محايد. هذا العنصر تم فقدانه في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان هناك اتجاهات يسارية واتجاهات ناصرية واتجاهات شيوعية،
11: كل واحد يحاول أنه يستخدم الجيش لزيادة قوته تجاه الطرف السياسي الثاني. بمعنى كمان لضعف الطبقة السياسية دفع أطراف منها أنه تستخدم الجيش وتقسم الجيش بشكل أكبر، يعني تحاول تستخدم الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية قيمة أكبر.
14: إنه بدل ما إنه الجيش يتدخل داخل القوى السياسية، صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش، لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
0: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي، وتحديداً في 8 آذار مارس عام 1963 وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية في حزب البعث.
15: الحمد لله الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم.
16: طبعا هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين واثنين من الضباط الإسماعيليين، حافظ الأسد، محمد عمران، صلاح جديد، هم من الطائفة العلوية. أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء شكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
10: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضتهم.
0: ما لبثت اللجنة العسكرية أن قادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966 وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
16: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات، يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
10: المجموعة البعثية هاي اللي أكثريها من الأقليات هي صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي. وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة لهم لمجموعتهم، ولكن بالنهاية ظهرت كتلة طائفية موجودة في قلب السلطة من الأقليات. لذلك القمة، قمة الهرم بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمخابرات صفها من الأقليات. بعدين بدأت التصفيات داخل الأقليات، لأن حتى استقر الأمر أن الكتلة العلوية هي السيطرة على السلطة.
0: بعد صراعات وتصفيات على أسس طائفية وانفراد الكتلة العلوية بالسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعاً دموياً تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
9: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 إلى 70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح جديد. طبعاً صلاح جديد صار هو الأمين القطري المساعد على أساس أنه الموقع الحزبي يستثمره كسلطة. فوقتها طبعا خروجه من داخل الجيش لصلاح جديد أضعفه، خلى الساحة كاملة، المسرح الجيش كامل تحت يد حافظ أسد.
17: حافظ أسد هو أستاذ الانقلابات، هو شارك بانقلاب 8 آذار، شارك بالانقلابات كلياتها من 8 آذار، عدة انقلابات صارت لعام 70 كان كلياتها هو كان مشارك فيها، وبالتالي عرف وين نقاط الضعف. هو استلم وزارة الدفاع بالعام 66
1: وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة بدأ يقربه منه ويعتمد عليه ويسلمه، بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل المسائل الأخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على زملائه في عام 1970.
0: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
10: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع، لمؤسسات القمع مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بالسبعين كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي مجازة، وكان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب عليها وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي الأخطبوطية اللي بنوها من 63 ل 70

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية، وشكل كل القوات تقودها، أغلبها تقود من الطائفة العلوية. مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين، مع بعض التشكيلات مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى. يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش، مثلا وزير الدفاع، رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بيتم إلا إذا عمل شغلتين، كان عنده قاعدة للسلطة عسكري موالي 100%، من هون دخل بالطائفي، وإلا إذا كان عنده قوة عسكرية كبيرة كتير يحسن يضبط فيها المجتمع. مشان هيك هو يعني استلم الجيش 60,000، بالـ80 كان عدد الجيش 500,000. يعني هذا نص مليون. هلأ هالجيش حاكم؟ لا، هون الجيش ما عاد حاكم. هون بنحسن نقول انه انتقلنا من حكم، مش حكم عسكري، حكم حافظ الاسد. حكم حافظ الاسد هو حكم عائلي، والجيش خاضع له، مش الجيش يعني هو اللي حاكم، هو بيستخدم الجيش كوسيله لحكمه.
2: شهدت القوات المسلحه السوريه في عهد حافظ الاسد تغيرات كبيره بهدف تطويع المؤسسه العسكريه وتحييدها عن الصراع على السلطه، من خلال إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة داخل الجيش حظيت بتسليح وتدريب وامتيازات كبيرة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجنب.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: قام حافظ الأسد منذ بداية السبعينات بعد استلامه الحكم بترك القوات المسلحة النظامية على نفسه، وبدأ بتنظيم قوات جديدة لحماية المنصب. فتم تشكيل أولا سرايا الدفاع على يد شقيقه رفعت الأسد، وسرايا الدفاع تم تشكيلها في العام 1971. بدأت في 20,000 من العناصر الطائفيين العلويين من عشيرة المتاورة التابعة لبيت الأسد، يعني منهم بيت الأسد منهم من عشيرة المتاورة. ثم تم تشكيل عدد جديد من سرايا الدفاع حتى بلغت سرايا الدفاع 55,000 مقاتل بعد أن انضم إليها الكثير من الطائفة المرشدية، وأخذت قسطا كبيرا من السلاح والذخيرة وأصبحت جيش داخل جيش.
1: هو بدأ حافظ الأسد بدأ عبر أخوه في موضوع سرايا الدفاع اللي اعتبرها الاحتياطي، القوة الاحتياطية لحماية النظام. اتطورت هاي بعد خلاف اللي جرى حول موضوع محاولته لرفعة الأسد الاستيلاء على السلطة، اتطور بأنه بدأوا بفكرة الحرس الجمهوري وإقامة الفرقة الرابعة، وهي بعدين في عهد بشار تطورت لتصبح القوة الرئيسية، يعني هي القوة الرئيسية الضاربة داخل الجيش.
2: المؤسس العسكري بوصفة مؤسس عسكري تقريبا همشت تماما بعهد الأسد وبعهد بشار أكثر لصالح خلينا نقول ميليشيات تابعة للعائلة. شو هي الميليشيات؟ هي جيش، اسمها جيش بس هي عمليا ما نخاض على المؤسسة العسكرية، مستقلة تحت سلطة العائلة. أول شيء سرايا الدفاع وسرايا الصراع وسرايا هاي كلها تهميش للجيش، بالعكس هاي كلها استبعاد للجيش وتخفيفه. بعدين الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، كل هاي بنوا جيوش هدفها الحفاظ على السلطة، هدول هدفهم الوحيد الحفاظ على السلطة وعلى الرئيس.
3: أحد أهم التغيرات التي شملتها الهيكلة العسكرية في سوريا ترجيح الكفة الأمنية على العسكرية، حيث أنشأ حافظ الأسد أجهزة وفروعا أمنية متعددة كان لمعظمها سلطة أعلى من سلطة القوات المسلحة.
4: عزز وجوده من خلال أجهزة استخبارات أعطاها صلاحيات مطلقة وغير خاضعة للقانون وغير خاضعة لأي محاسبة كانت بحق لها تعمل، وعملت إرهاب كامل سواء كان على المؤسسة العسكرية أو على الشعب.
2: انتقلنا لنظام أجهزة الأمن تلعب بما يتعلق بالسلطة وممارسة السلطة وتنظيم إخضاع الناس للسلطة دور أكبر بكثير من القوة العسكرية من الجيش. أجهزة الأمن هي اللي بتخوف في سوريا.
0: بعد استلام حافظ الأسد للحكم تم تنظيم الأمن بشكل كبير ليتم مراقبة كل الشعب السوري. هناك أجهزة رئيسية، مثلا شعبة المخابرات العسكرية. شعبة المخابرات العسكرية عبارة عن 24 فرع، في كل محافظة هناك فرع أمن عسكري يتدخل في كل شؤون المواطنين، يعني من ترخيص دكان وحتى آخر حتى تعيين نائب في البرلمان أو وزير أو دراسات أمنية. كذلك المخابرات الجوية لديها فروع في أغلب المحافظات بالإضافة إلى المراكز الأساسية في دمشق، وهناك المخابرات أمن الدولة، هناك الأمن الجنائي التابع للشرطة، هناك الأمن السياسي يقوم كذلك بدراسة أحوال الناس السياسية وهو تابع للشرطة. كل هذه الفروع من أجل السيطرة، وخلق حافظ الأسد نوع من التنافس بين هذه الفروع.
4: عندك 4 أجهزة مخابرات موجودة، يعني 100 فرع مخابرات، العدد 100 لو جينا قسمنا هالأربع أجهزة اللي كانت موجودة سواء كانت المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، أمن الدولة، المخابرات السياسية أو شعبة الأمن السياسي، عندك 4 أجهزة، كل جهاز له فروع بكل المحافظات. عرفت علي كيف؟ لو جمعت هذه الفروع تطلع عندك أنت 100 فرع مخابرات بطلع عندك أكثر من 200,000 واحد موظف في هذه الفروع. طبعا هذول 200,000 كل عنصر له مندوبين، يعني بسموهم مندوبين، له أقل شيء 5 عناصر مندوبين بيجيبوا له معلومات. يعني عندك أكثر من 1,000,000 واحد بيجيب معلومات عن السوريين اللي بتنفسوا. الآذن المدرسة إذا بدك تعين أنت آذن مدرسة، آذن بالمدرسة يعني قد ينظف المدرسة، بدك موافقة أمنية.
5: تعظيم دور المخابرات الجوية في الجيش السوري، وهذا مرده يفهم لأن حافظ أسد أساسا هو كان قائدا للقوى الجوية في سوريا قبل منذ استلام حزب البعث في 63، كان هو قائدا للقوى الجوية، وبالتالي كان هو يأمن أكثر إلى هذا السلاح وهو يعرفه أكثر، وبالتالي كان إبراز دور المخابرات الجوية في هذا الموضوع. إذن ارتبط الشكل الهيكلي والإداري بقوة نوعية يتحكم بها حافظ الأسد، وهذه القوى النوعية كان لديها مهام عسكرية وأمنية،
4: كانت صلاحياته مفتوحة وغير مقننة وغير مضبوطة نهائيا. بالتالي أنت ما دامك بالمخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية يحق لك مال، وأنت مانك مسؤول عن أي جريمة بترتكبها بحق أي كان، سواء كان اعتقال ولا قتل ولا أي، مانك مسؤول نهائيا ولا تحاسب على ذلك.
6: مسكوا البلد كلها تحت قبضة وسيطرة المراقبة والعقاب، في نحن مراقبينك وقادرين نعاقبك بكل لحظة.
3: وأخيرا استطاع حافظ الأسد بقوته العسكرية بسط قبضته الأمنية، حيث شهدت سوريا قمعا لم تشهده من قبل، وتجلى ذلك في مواجهته مع الإخوان المسلمين في عام 1982 في مجزرة مفتوحة كانت مدينة حماة مسرحها الرئيسي. أدى ذلك لتحولات أخرى كبيرة في المؤسسة العسكرية.
2: نظام الأسد حاكم بالقوة، ما ما هذا قلت نظام قائم على القوة، ما في أي شيء من الشرعية. القوة اللي بتعني التخويف والترويع، واللي بيحكي ضدنا ولا بيوقف ضد النظام مصيره معروف، مصيره السجون اللي سمعتها اليوم عم تظهر، وأخبار التعذيب فيها عم يظهر إلى العلم بشكل يعني كتير. سميتها الجمعية شو اسمه منظمة العفو مسالخ بشرية، وهي فعلا مسالخ بشرية. فهذا النظام لم يبحث لحظة واحدة عن شرعية شعبية، وإنما كان مصر على أنه يروع الشعب مشان يقول أنه أنا موجود هون معكم أو بدونكم، يعني أنا موجود بالسلطة وحأبضل بالسلطة برضاكم أو ضد رضاكم بالأحرى.
0: الجيش السوري هو مسيطر على كل شيء، يعني الحكومة وليكن رئيس الحكومة من يضعه من يراقبه هو الأمن، لذلك يتم شيله من الحكومة بتقارير أمنية ووضعه بتقارير أمنية، وهو يقوم كموظف، لا يوجد لديه قرار مستقل بشكل كامل، هذا أمر جلي. باقي القطاعات، الأمن العسكري منتشر بشكل كامل، الأمن الجوي، يعني كما قلت من رئيس الوزارة وحتى أدنى موظف، حتى المعلم يتم تعيينه بموجب تقرير سياسي. وسبق وأن تم تسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات لأنهم متدينون شيئا ما، أو المعلمات التي يضعون الحجاب تم تسريحهم بموجب قرار أمني.
4: كان عندنا إحنا 16 فرقة بين برية وبين جوية، 13 قائد فرقة علوي من أصل 16، وثلاثة موزعين بين سنة وبين مسيحي وبين إسماعيلي، يعني طوائف الأخرى، بينما 13 حصرا من الطائفة العلوية، كان يعتمد بهذا الشكل. هلا بيعطيك معلومة ثانية، كان يعني أنا كنت قائد لواء على سبيل المثال، كان عندي 117 ضابط، 107 علويين من أصل 117 ضابط، هاي التشكيلات القتالية يعني.
0: ويتقدم للكلية الحربية مثلا 10,000، يتم اختيار 2,500، وأغلب هؤلاء 2,500 التي يتم اختيارهم من الطائفة العلوية، مثلا 70-75% إلى 80% من منتسبي هذه الكليات هم من الطائفة العلوية. لذلك يتم أخذ عدد من الطوائف الأخرى، وعندما يتم فرزهم إلى القطاعات العسكرية تتم مراقبتهم لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربعة، أو بشكل مستمر يتم مراقبتهم عن كل الحالات السياسية حتى يتم الثقة منهم، أو لا يتم الثقة حتى كل الخدمة العسكرية لهذا الضابط.
3: سلطة مطلقة وغياب تام للقانون وقمع قضى على الحياة السياسية والمعارضة والمجتمع المدني، مما أدى لغياب نظم الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد، حتى صنفت سوريا من أكثر دول العالم فساداً بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
1: طبعاً لما صار الجيش يعني مثل بيده بكل بساطة يعني سيطر على كل المفاتيح، أصبح هو في الحكم مطلق الصلاحية وأمن الدستور اللي بده إياه، بفصل الدستور تفصيل كامل، وصارت الحياة المدنية حياة ما في حياة سياسية، يعني ألغى الحياة السياسية لأنه باسم الحزب الحاكم، الحزب الحاكم اللي هو مستلم الجيش ومستلم الأمن ومستلم الواجهة السياسية، بالإضافة إلى أنه بدأوا يمدوا إيدهم على الموضوع الاقتصادي.
6: أنه النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ميسك الاقتصاد.
3: تستهلك المؤسسة العسكرية 60% من الميزانية السورية دون الخضوع للرقابة والتفتيش الحكومي، مما أدى لفساد داخل المؤسسة العسكرية وفساد آخر مارسه الضباط خارج نطاقها بحكم سلطتهم.
6: محمد مخلوف كان عينه بالحافظ أسد مسؤول شركة الريجي بسوريا، شركة الدخان، وتعرف الدخان بسوريا كويس، يعني في صناعات الدخان كويسة، فكان بالإضافة لإشرافه على زراعة الدخان في شركة الريجي أنجح شركة بسوريا، أنجح شركة لأنه عم تصدر دخان وموجود دخان بتشرب الناس، فكان هو له حصة خاصة بالشركة، الربع ما في حدا يقدر يحدد له مساحة الثروة اللي بياخدها.
3: وأشارت مصادر إلى تورط ضباط في الأجهزة الأمنية بتجارة المخدرات خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت تتم زراعة الأفيون في سهل البقاع اللبناني، ويتولى مسؤولون سوريون عملية تسويقه لدى شبكات التجارة العالمية. انفضح هذا الأمر عندما قامت السلطات الإسبانية في شهر مايو أيار سنة 1985 بطرد القنصل العام والمسؤول الأمني في السفارة السورية بسبب انكشاف دورهم في شحنة هيروين تمت مصادرتها.
4: كان الفساد مطلوب، يعني الضابط لازم يكون فاسد حتى يستمر، وحتى الضابط اللي فيه أخلاق والمحترم واللي كذا الآخر كان يقولوا عنه أجدى ما عم يستفيد، يعني أنت لما هدفك هو بقاء النظام فأنت بدك تغري القادة وتورطهم، حتى يعني في له أهداف أخرى، يعني أنت لما بتيجي بتسجل على القائد حرامي ولص ومش عارف إيش وكذا أنت أخضعته.
6: شوف، الطبقة الأولى من الضباط هن أمراء، أمراء مثل ملكية العصور الوسطى، الجنود اللي بيخدوا ما عنده بياخدن على الضيعة تبعه بيعمروا البناية ما مشكلة، بيسووا المزرعة، بعدين

0: الأمراء القادة الأمراء هدول يكون لهم دور مالي فيه.
1: لنأخذ مثلا شفيق فياض، كانت فرقته في منطقة القلمون الشرقي والغربي في منطقة القطيفة، كان لديه مداجن كبيرة للجيش يستخدمها بشكل شخصي، كان هناك كسارات وكان هناك مقالع للرخام وللحجر كلها يستخدمها له ولعائلته ولغيره. هناك مزارع كبيرة يعمل فيها عساكر لصالح هذه القوات. مثلا الفرقة التاسعة كان هناك في مقلع في منطقة جبل يسمى تلبورة قريب من قرية جباب في حوران، فيه رخام يتم استخدام هذا الرخام لقائد الفرقة ولغيره من يتم توزيع هذا الأمر، عدا عن الامتيازات الخاصة التي تأتي لقائد الفرقة من قادة الألوية من غيرها. فإذا هناك حالة فساد كبيرة مستشرية في الجيش.
2: ورث بشار الأسد الحكم عن والده، وحافظ الابن على إرث أبيه الذي حكم سوريا 30 عاماً، تحولت خلالها إلى سجن كبير. تفشت فيه أمراض الطائفية والقمع والفساد ونهب الثروات، وأحكمت فيه القبضة الأمنية.
0: عم تبدأ العملية بالقرابة. هلأ شوف بيت الأسد وتفرعاته، هن السلطة أو السلطة العسكرية وما يحيط فيهن، هن قلب السلطة العسكرية وقلب المؤسسة العسكرية، وفينك تقول رمز هاي قرداحة، يعني عبارة ضيعة. قرداحة عبارة عن ضيعة كانت جبلية إلى آخره، يمكن ما بسكنها إلا طويل العمر. هي عم تحكم سوريا صار لها 50 سنة، كل قيادات الكبرى منها. فهل نفس هالكتلة هاي الأسدية وبيت مخلوف وبيت مثلا شاليش وبيت كنعان إلى آخرها، هالبيوتات هاي امتدت على الاقتصاد، يعني اقتصاد أبوي اقتصاد عائلي.
3: الامتيازات هي اللي تفرضها السلطة الأمنية والسلطة السياسية للجيش، هي انعكست حكما على العديد من الامتيازات في المجال الاقتصادي لهذا القائد أو هذا عائلة القائد نفسه، ولكن ليس بمعنى هو رتم وأنه سيستم لكل كل أبناء الضباط القادة هم منتفعين اقتصاديا، ولكن كان هناك للسلطة الأكبر هو يكون لديه قدرة على الالتفاف على قوانين أكثر واستثمارات أكثر. هنا برزت مفهوم الطبقة الاقتصادية الجديدة التي نشأت هي أبناء هذه الضباط التي استخدمت قضايا الفساد.
2: أشارت مجلة الدراسات الاستراتيجية البريطانية إلى حجم النفوذ الكبير الذي يستغله الضباط السوريون لتحقيق مصالح شخصية على نطاق واسع في جميع مؤسسات الدولة، ووثقت جني الضباط السوريين ثروات كبيرة من تعاقدات للجيش كتوريد السلاح والغذاء. وتؤكد الضباط الفرقة الرابعة التي تسميهم رجال ماهر، يستغلون الوصول السهل للحسابات والخدمات البنكية لمنافع مالية غير شرعية.
3: معظم الضباط متنفذين سواء في السلطة الأمنية أو في السلطة العسكرية أو حتى في السلطة القضائية العسكرية، في قضاء عسكري أنه إحنا منفصل عن قضاء المدني. كل هذا كان يولد شبكات فساد محلية داخلية عبر انتفاع من السلطة واستثمار السلطة. ولكن طبعا كل ما علي المنصب القيادي السياسي العسكري كل ما كان مساحات الحركة وهوامش استغلال هذا النفوذ كان أوسع وينعكس على قاربه وشبكاته المحلية. فكان يشهد مثلا القطاعات في سواء في العقارات سواء في حتى في قضايا تصريف العملة، وحتى فيما بعد كانوا هناك لهم علاقة مع شبكات تهريب وغيره ومن غيرات من هذه الموضوع.
1: جيش التعفيش، هذا جيش التفيش والتعفيش. التفيش هو مفهوم ساد في الجيش السوري، أن يقوم كل ضابط بإعفاء عدد من الجنود مقابل مادي، أو هناك مواد أخرى يتم سرقتها من الجيش أو غيرها. يعني فساد كبير يتم في الجيش نتيجة صمت الجهات المختصة عن هذا العمل. أما باقي الامتيازات فيعطى قادة الفرق العسكرية.

0: امتيازات خاصة كحاكم إداري في المنطقة التي يكون فيها.
1: هن كانوا شركاء، كل شيء عندك بالدولة. يعني أنت قطاع خاص بدك تشتغل شغلي، قطاع خاص بدك تفتح معمل مصنع، كانوا يشاركوك المسؤولين، يعني اللي يشتغل لك الشغل سواء كان عسكري ولا مدني اللي ساعدك فيها. يعني تاخذ ترخيصة تقدر تحصل على الترخيص، كان لازم يشاركك فيها بالنسبة، يعني شركة شاركوا، كل واحد بده يستثمر في سوريا كانوا يشاركوا أو يدفعوه سلف. يعني أنت حتى تمشي ما بس هنا، يعني كل المؤسسات بدون استثناء صفوة على أي مستوى الموظف صار يأخذ رشوة. يعني صارت الرشوة جزء طبيعي من الوظيفة، ما حدا ما بتمشيش أمورك بدون رشوة، أي واحد لا على التعيين وين ما كنت يعني وما كانت مرتبتك. بضرب لك مثلا، كان عندي ضابط عميد يخدم بالحرس الجمهوري، فاجا جابوه من الحرس الجمهوري قالوا له عندي، فاجا واحد بيعرفه هو من منطقته، يعني قال له بدك تشوف لي السيد الرئيس، بدي افتح استثمر ب 500 مليون ليره سوري بمنتجع سياحي على فرحت على وزاره السياحه مرضي وبدهم يشاركوني 40% بدهم من الارباح يعني سنويا، يعني بدهم 40%. انا شو ما يعني انا ما فيني اربح هيك بالحاله هاي يعني. فاجى عم يحكي لي هذا العميد، يعني والله يا سيدي عجبك كيك ووصلت للرئيس وما طلع منك شيء.
2: يعني كل شيء مباح معصوم، دوله كل شيء مباح لها، ولا حدا يجرأ ممكن يقول لها لا. وقت الناس قالت لا واجهوه بالرصاص.
3: خسر السوريون مئات آلاف القتلى والمعتقلين والمختفين قسرياً، بالإضافة لملايين النازحين بعد مرور 9 سنوات على خروجهم في ثورة كانت أملاً لهم في التخلص من نظام حكمهم بالحديد والنار على مدار 4 عقود.
4: يعني الناس ما بيعرفوا شو عاشت سوريا خلال الفترة 30 سنة الماضية قبل الثورة. سوريا كانت سجن حقيقي، هلأ تحولت لمقبرة بعدها، يعني أو بعد الثورة حولوها لمقبرة لأنه بدهم دمروها، لكن قبلها كانت عبارة عن سجن.
3: خطوة بخطوة حول الأسد جيش الدولة من جيش وطني إلى جيش حزبي ثم طائفي وأخيراً عائلي. انحدر وتمزق على مدار عقود، فتمزقت البلاد معه حتى باتت قطعاً مرقمة تتقاسمها ميليشيات من الشرق والغرب، وأصبح الجيش فيها شبحاً ليس إلا وكابوساً من الماضي لن ينساه السوريون، كونه كان المسؤول الأساسي عما انتهى إليه حالهم وحال البلاد.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: رمضان أهلا.
4: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
5: لك في نفوس الصالحين مكان.
4: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي والشاعر عبد الفتاح مصطفى والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاما، ودفن في القاهرة.

0: سقا وصباحهم من بدره إيمان.
1: غروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

ساعة لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. مذكرة تفاهم سورية روسية بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، والحكومة السورية تتسلم مطار اللاذقية وتبدأ خطوات إعادة تشغيله. قتيلان وسبعة عشر مصابا بينهم نساء وأطفال عقب مشاجرة عائلية في حي البياضة بحمص، والأمن الداخلي ينتشر ويوقف متورطين. تركيب خلية تابعة لداعش في مدينة خان أرنبة بمحافظة الخنيطرة والقبض على تسعة من أفرادها ومتزعمها. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتفاوض مع إيران بشكل جزئي وتراقب التضخم الاقتصادي الكبير فيها.

0: في التفاصيل مشاهدينا أهلا بكم، حيث أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو، وذلك بشأن الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس، تتضمن تحويل القواعد العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
1: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تخضع لترتيبات جديدة. هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا، تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية، بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد المستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
2: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، من بين عشرات القواعد
1: بقي. سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس، ريثما تحسم المفاوضات. في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية، في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
3: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة.
1: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود، يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.
0: هذا وقد لخص مشاهدينا مراسلنا تفاصيل مذكرة التفاهم مع روسيا في هذه المادة الصحفية الآتية.
4: بدأ من ونصف من المباحثات المكثفة بين الدولة السورية والجانب الروسي، حسم أمر القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وذلك بمذكرة تفاهم ترسم ملامح المرحلة المقبلة. بموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية المنشآت ذات الطابع المدني، منها مطار حميميم وأيضا الرصيف الرابع في مرفأ طرطوس. أما بالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. حددت المذكرة سقفاً زمنياً لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتبدأ بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.
0: وللوقوف على هذا الخبر مشاهدينا باستمرار على شاشتنا، وذلك لأهميته تزامنا مع كل هذه الأحداث التي تشهدها البلاد، ينضم إلينا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. هاشم، بداية أهلا بك. إذن هاشم، نرصد معك تفاصيل وأهم بنود هذه الاتفاقية، وكيف كذلك تعاطت الجهات الرسمية مع ما تضمن وما تم إعلانه اليوم من قبل وزارة الخارجية السورية حول هذه المذكرة.
4: نعم أمينة، هو مسار طويل من المباحثات التي يعني كانت خلال يعني منذ التحرير وحتى يعني يومنا هذا تكللت هذه المذكرة بعد إعلان عن تفاصيلها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين. واليوم كان على توقيع هذه الاتفاقية وزير الخارجية سيد سعد الشيباني، كان هنا في محافظة اللاذقية، زار بعض المناطق التي تم يعني شملها بهذا الاتفاق، إن كان مطار حميميم المدني وأيضا الرصيف الرابع في مرفأ طرطوس. طبعا من تفاصيل هذا الاتفاق يعني هو يعني كان بالبداية هو حسم لمسار كما قالت وزارة الخارجية، حسم إلى مسار طويل، وأيضا من هذه يعني هذا الاتفاق والمباحثات المستمرة مع الجانب الروسي خلال هذه الفترة واقتصار التواجد الروسي أو الوجود الروسي في القاعدتين، قاعدة حميميم الموجودة بريف اللاذقية وأيضا الرصيف الرابع الموجود في مرفأ طرطوس، بعد عشرات القواعد العسكرية الروسية التي كانت موجودة على كامل التراب السوري مع التحرير، وانخفض أعدادها وتقلص عدد هذه القواعد حتى وصلت إلى القاعدتين الأساسيتين تقريبا، وهي القاعدة حميم هي تعد القاعدة الأم أو الرئيسية الموجودة في ريف اللاذقية. بنود الاتفاق يعني كان هناك شقين لبنود الاتفاق أو مذكرة التفاهم، شق ذا او يعني ذا الطابع المدني والطابع وذا الطابع العسكري. الطابع المدني يتعلق بمرفأ الطرطوس الرصيف الرابع وايضا المطار حميميم المدني، يعني هو المطار ومطار مدني يعني هو سابقا، الان يعني من خلال هذه الاتفاقيه انه سيعود بشكل تدريجي من خلال عمليه التحول خلال هذه الفتره اللي تدخل بعد 3 أشهر حيز التنفيذ واستلام الإدارة المدنية للدولة السورية لهذه المرافق الحيوية والمدنية لإعادة تشغيلها، إن كان المرفأ أو حتى المطار لإعادة تأهيل المطار وأن يكون من ضمن أسطول أو ضمن المطارات السورية. بالإضافة هناك إلا الطابع أو ذات الطابع العسكري، وهنا نتحدث عن القاعدة الروسية الموجودة في حميمة، هي جانب المطار المدني أو هي بالأساس هي نفس المكان، ولكن كان مخصص أجزاء كبيرة منها للقاعدة الروسية، إن كان مطارات أو حتى مراكز موجودة وغيرها ومستودعات. هذا يعني هذه ستتحول من قواعد عسكرية تابعة للجانب الروسي إلى مراكز تدريب مشتركة بين الجيش السوري وأيضا الروس، كما قالت وزارة الخارجية أن مع ضمان مصالح الأطراف في هذه الاتفاقية، وحدد سقف زمني ما يقارب حوالي 3 أشهر لإنهاء عملية الترتيبات لعملية التحول، ومن بعدها يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ. هناك يعني تفاصيل كثيرة وترتيبات يعني قد يعني تستغرق بعض الوقت حتى يدخل حيز التنفيذ بسبب تشعب يعني مهام هذه المرافق، إن كان في مرفأ طرطوس أو حتى في القاعدة الروسية. طبعا في السابق يعني كان هناك كما ذكرنا العشرات من القواعد الروسية أو النقاط الروسية الموجودة في سوريا، وآخرها يعني انسحابها من القامشلي إلى كلها يعني انسحبت وتموضعت في قاعدة حميميم. يعني خلال الفترات الماضية كانت هذه المحادثات تدور حول الوجود الروسي، يعني لنتحدث حتى ليس فقط على جانب الدولة السورية، حتى على الجانب المحلي أو على الأرض، يعني هناك الأهالي من يتحدث أو حتى على مستوى الشعب والمواطنين يتحدثون إلى أين مستقبل الوجود الروسي في سوريا، هل سيبقى مرفأ اللاذقية تحت سيطرة أو أحد الرصيف الأرصفة أو الرصيف الرابع يعني هو يعني تحت السيطرة الروسية أو إلى الجانب الروسي، أو حتى أن القاعدة هناك من يقول أن المطار هو في منطقة مهمة يعني يخدم اللاذقية ويخدم طرطوس وحتى يعني محافظة إدلب، يعني جميع توزع المطارات في سوريا يعني هو يعني نوعا ما يعني يغطي باقي المحافظات، إلا أن عدم وجود مطار اللاذقية المدني قد يؤدي أيضا إلى خسارة هذه المنطقة. وكان يعني هناك إلى أين يعني كان سؤال الأهالي خلال هذه الفترة. تتحدث أيضا مدير الطيران المدني أيضا تحدث عن إعادة تأهيل المطار وأنه سيكون في الخدمة، وبعد الزيارة يعني اليوم بعد توقيع الاتفاقية كان هناك زيارة كان المطار مع السيد سعد الشيباني بالإضافة وزير الخارجية وأيضا لمرفأ طرطوس، أن هناك يعني الآن بنود الاتفاق الآن ستتخذ حوالي ثلاثة أشهر بعملية هذه التحول من يعني من القواعد الروسية إلى يعني حسب الاتفاقية إلى الوضع المدني للدولة السورية، وأيضا النقاط العسكرية التي تتحول في المستقبل إلى مراكز تدريب وتأهيل.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة حول هذا الملف وهذه الاتفاقية بنودها وتفاصيلها كذلك الزميل هاشم العبدالله مراسلنا من اللاذقية. يعود الوجود الروسي في سوريا مشاهدين إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث سعت موسكو آنذاك لإيجاد قواعد عسكرية في المياه الدافئة إبان الحرب الباردة، ومن ثم بعد عام 2015 رسخت روسيا من وجودها العسكري في سوريا مع إنشاء سلسلة كبيرة من القواعد العسكرية فيها التي استخدمتها آنذاك في قمع الشعب السوري قبل سقوط النظام المخلوع.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيت للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفيت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: وللوقوف على هذا الخبر وهذا الملف وتحليل أبعاده كذلك في هذا التوقيت، معنا مباشرة من دمشق الباحث في الشأن السياسي الأستاذ محمد سليمان. أستاذ محمد، بداية أهلا بك على شاشتنا. إذن الخارجية السورية تعلن اليوم بشكل رسمي عن مذاكرة تفاهم بين سوريا وروسيا بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس. هنا نتحدث، هل هذا الإعلان الدبلوماسي اليوم الذي خرج نطقا به بيان الخارجية السورية، هل هو إعلان عن تقليص الوجود الروسي في سوريا بشكل رسمي؟
2: تحياتي لكم أستاذ أمينة والأستاذ المشاهدين. يعني هذا الإعلان لا أقول بأنه إعلان على أنه تم تقليص الوجود الروسي في سوريا، وإنما تم إعادة توثيق العلاقة ما بين سوريا وروسيا بأدوات جديدة بشكل جديد. يعني التواجد السابق للقواعد الروسية كان متمثل في أدوات مختلفة وفي أهداف مختلفة عن الأدوات والأهداف الموجودة اليوم. يعني سابقا كانت هي محطة لنقل المرتزقة، لنقل السلاح إلى ليبيا وأفريقيا، ايضا لنقل المرتزقه والسلاح الى سوريا من اجل دعم نظام الاسد. اليوم الواقع مختلف، اليوم روسيا تعرضت لمشكلتين كبرى. المشكله الاولى تمثلت في حربها مع اوكرانيا، وبالتالي هذا خفف من قوتها ومن وهجها في العالم. وايضا المشكله الثانيه التي تعرضت لها روسيا هو سقوط نظام الاسد، وبالتالي هي تسعى من خلال إعادة تشكيل هذه العلاقة من خلال تواجدها في سوريا إلى إعادة نفوذها ولو بالحدود الدنيا، إلى إعادة علاقاتها مع سوريا، وأيضا هي تأخذ بالحسبان أن سوريا اليوم ليس لديها فقط مصالح مرتبطة بروسيا، وإنما هناك أيضا مصالح مرتبطة مع المجتمع الدولي، وبالتالي التواجد الروسي اليوم هو تواجد بشكل جديد، حولوا القواعد باتجاه منشآت تدريبية، وهذه ليست فقط من صالح الروس وإنما أيضا من صالح السوريين، سيكون هناك تدريبات، وخصوصا أن الجيش السوري لا يزال يعتمد على السلاح الروسي.
1: طيب أستاذ محمد، أنت تعرف بأن هذا المسار الذي نتج عنه مذكرة التفاهم السورية حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس والتواجد الروسي فيه كذلك، بأنه مسار متدرج لإعادة بناء العلاقات ما بين الطرفين بشكل لربما قد يكون سليم بنظر موسكو ودمشق.
2: بالتأكيد، يعني اليوم دمشق هي لا تريد أن تكون جميع علاقاتها مع طرف واحد، هي أيضا تريد أن تبقي علاقات مع أطراف أخرى، يعني أيضا من أجل ضمان ومصالح سوريا مستقبلا. يعني اليوم هناك رغبة من دمشق بأن يكون هناك توازن في العلاقات، أن يكون التواجد الروسي لا يثير القلق للغرب، وبنفس الوقت أن يكون هناك شيء من المصالح للروس من أجل أن تحافظ دمشق على العلاقة الجيدة معهم. يعني هي لا تريد أن تقطع أو تتسبب بخلل بعلاقاتها مع الغرب، وأيضا لا تريد أن تفقد الروس في المنطقة، وبالتالي
1: طيب
2: كان هناك
1: ما هي مصلحة دمشق من استمرار بقاء الجانب الروسي في قاعدتين عسكريتين حتى وإن كان في مسار التدريبات العسكرية وما تم الإعلان عنه في هذه المذكرة مذكرة التفاهم؟ ولماذا اخترت أستاذ محمد دمشق وموسكو هذا المسار صياغة إعادة تنظيم الوجود الروسي بدلا من إغلاق كامل لهذا الوجود؟
2: الإغلاق الكامل للوجود الروسي يعني أن سوريا قطعت علاقاتها مع الروس بشكل قطعي. هذه القواعد إذا أردنا أن نغلقها بشكل كامل تحتاج إلى فترة زمنية، يعني كما حصل مع القواعد الأمريكية، كما حصل مع غيرها من القواعد، يعني تحتاج المسألة إلى تفاهمات وإلى أن يكون هناك مصالح مشتركة تفضي إلى أن يكون هناك سحب للقواعد، وأن تكون أيضا القواعد أنهت مهمتها. يعني اليوم من مصلحة السوريين أن يكون هناك قواعد تعمل بالحدود الدنيا، هذه القواعد يستفيد منها الجيش السوري. يعني بالتأكيد سوريا هي لم تبقي، أو دمشق لم تبقي القواعد من أجل إبقاء التواجد الروسي أو النفوذ الروسي في المنطقة، لا، هي أيضا تسعى لأن يكون هناك دعم للجيش السوري، دعم من بقضية التسليح، بقضية الصيانة، بقضية الاستشارات العسكرية، وبالتالي دمشق اليوم تنظر إلى مصالحها بشكل أوعى، بشكل أفضل.
1: طيب باعتقادك يعني دعم مقابل ماذا؟
2: إذا قطعت العلاقة مع الروس قد لا نضمن أيضا العلاقة أن تبقى جيدة مع الغرب، يعني خصوصا أن الغرب لم يقدم أي دعم عسكري لليوم إلى سوريا، لم يعرض عليه لا قضية تبديل السلاح، لا قضية الاستشارات والتدريبات العسكرية، يعني أيضا هذه مسألة غاية في الأهمية. ولذلك أفضل يعني أفضل السيناريوهات كانت هو السيناريو اليوم، تم توقيع اتفاقية لتغيير شكل التواجد الروسي بأن يكون بالحدود الدنيا، بحيث أن لا يكون، يعني هذه الاتفاقية اليوم كان أهم غاية منها أن لا يكون هناك ردود من المجتمع الدولي، يعني كان هناك تخوفات.
1: طيب أستاذ محمد، بالحديث عن المجتمع الدولي باعتقادك ما مدى ارتباط الاتفاق بالتحولات الإقليمية والدولية وموقع سوريا الجديد في منطقة الشرق الأوسط كذلك؟
2: يعني لا أحد يريد أن تكون سوريا ممر لعبور المرتزقة، ممر لتهريب السلاح. يعني سابقا كانت القواعد الروسية تثير القلق الغربي، الأوروبي، الأمريكي، المجتمع الدولي كان يعني يتأذى من العمليات التي كانت تقوم بها هذه القواعد سابقا، نقل المخدرات، المرتزقة، السلاح وغيره. اليوم هذا الشكل الجديد هو يعطي رسائل تطمينية للمجتمع الدولي بأن هذه القواعد لن نسمحها أو لن تكون مصدر تهديد أو مصدر قلق للمنطقة. يعني المنطقة أيضا في ظل صراعات، في ظل تغيرات جذرية، هناك رغبة حقيقية بإنهاء التواجد الإيراني وإنهاء أيضا أذرعه، وبالتالي يخشى من أن يكون هناك دعم للإيرانيين وأذرعه من قبل شركاء إيران مثل روسيا، الصين وغيرها. لكن عندما وجد هذا الطرح الجديد وهذه مذكرة، يعني وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه، أصبح بالإمكان التفاهم مع المجتمع الدولي أن هذه القواعد لن تتدخل بأي قضايا من شأنها أن تخرب الأمن الإقليمي أو الأمن الدولي، لن تتدخل أو لن تدعم أي برامج أو أي أنشطة كما كانت على زمن النظام البائد. وبالتالي اليوم أيضا روسيا تسعى إلى بحث تسعى للبحث عن أدوات جديدة لإبقاء تواجدها في المنطقة، يعني من خلال الاستشارات العسكرية، تدريب الجيش، قد يكون هناك مشاريع للطاقة في المستقبل في المنطقة، ولذلك هي أيضا تقبل بالشروط السورية.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بتفاصيل وأبعاد هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي أعلنت عنها اليوم الخارجية السورية. كنت معنا مباشرة من دمشق الباحث في الشأن السياسي الأستاذ محمد سليمان. وبالعودة إلى أخبار هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين في اشتباكات خلال حفل زفاف في حي البياضة بحمص، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلية التي انتشرت في المنطقة لتأمينها وألقت القبض على عدد من المتورطين في هذا الخلاف.
3: نحن الآن على أطراف حي البياضة بمدينة حمص، هذا الحي الذي شهد منذ يوم أمس اشتباكات متقطعة بين عائلة تعرف هنا في حمص بالبريكات، وهم أشخاص يقطنون على أطراف حي البياضة تحديدا قرب جامع التيسير. الاشتباكات المتواصلة والتي بدأت بحفل زفاف ثم تطورت لاستخدام الأسلحة الخفيفة وحتى القنابل اليدوية أدت إلى مقتل شخصين من هذه العائلة، إضافة إلى إصابة نحو 17 شخصا آخرين. هذه الأرقام الكبيرة نسبيا ربما تشير إلى حجم الاشتباكات التي حصلت والتي لم تتوقف كما ذكرنا منذ يوم أمس. طبعا فور حصول هذه الاشتباكات وحتى هذه اللحظات كما نشاهد لا تزال القوات الأمنية تنتشر بشكل مكثف، وقامت بعدد من المداهمات تجاه عدد من البيوت التي يقطنها أو تقطنها العائلة التي قامت بهذه الاشتباكات. المداهمات مستمرة والانتشار الأمني المكثف متواصل هنا في المنطقة. صدر تصريح قبل قليل عن قوى الأمن الداخلي وضحت فيه ملابسات ما يجري وأكدت على استمرارها بملاحقة كل المتورطين بهذه الاشتباكات التي أدت إلى هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. اشتباكات ربما تشير إلى أزمة انفلات السلاح في بعض المناطق هنا في حمص، والتي تحاول القوات الأمنية تداركها بكل ما أمكنها من الوسائل. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر وهذه التداعيات الأمنية معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنس إدريس. أنس، بداية أرحب بك، إذا نرصد معك هذه التفاصيل التي وقعت من تطورات أمنية في حي البياضة بحمص.
4: نعم، هذا الإشكال كان قد وقع على أطراف حي البياضة قرب جامع التيسير في حي البياضة، وكان بين عائلة البريكات عائلتين من البريكات في تلك المنطقة الذين يسكنون أطراف الحي. كانت هذا الإشكال وقع على خلفية شجار حصل في أحد حفلات الأفراح في منطقة أخرى، وانتقل استمر بتاريخ 7 من هذا الشهر، استمر على مدار يومين باشتباكات متقطعة البارحة واليوم. أدت هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الفردية وبعض القنابل اليدوية إلى سقوط في البداية قتيلين، إضافة إلى 17 مصابا. منذ لحظات كان هناك إعلان عن أن أحد المصابين وهي طفلة تبلغ من العمر 13 عاما قد توفيت جراء إصابة سابقة. مع تكرار الاشتباكات وانتشارها ووقوع مصابين، كانت القوى الأمن الداخلي في محافظة حمص قد استنفرت كامل كوادرها وانتشرت في الحي منذ البارحة وحتى هذه اللحظة لإيقاف هذه الاشتباكات. الاشتباكات وكانت قد لاحقت بعض المتورطين في هذا الإشكال وأوقفتهم، ولا يزال الأمن الداخلي في تلك المنطقة يلاحق باقي المتورطين في هذا الإشكال الذي أدى إلى سقوط عدد من الإصابات والقتلى.
1: طيب أنس، هل هذه المنطقة، هنا نتحدث عما حدث اليوم وما شهده أهالي حي البياضة بحمص على غرار هذا التطور الأمني الذي شهده حي البياضة، أنس، هل ما زال هنالك انتشارا أمنيا في هذه المنطقة، وما هي الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها؟
4: طبعا كان هناك إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوى الأمن الداخلي منذ بدء الاشتباك وحتى اللحظة. الانتشار الأمني لا يزال موجود في هذه المنطقة لمنع حصول أي تكرار لهذا الاشتباك الذي كان يقع بشكل متقطع بين العائلتين اللذان وقع الشجار بينهما. حتى هذه اللحظة الأمن الداخلي مستنفر كامل كوادره في الحي وينتشر على كامل الحي، ولاحق بعض المتورطين الذين سقطوا في قبضة الأمن العام، إضافة إلى أنه أيضا يتابع بعض المتورطين الذين لازوا بالفرار في تلك المنطقة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات الأمنية التي شهدتها أو شهدها أحد أحياء حمص حي البياضة. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا أنس إدريس. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية لتنظيم داعش مؤلفة من 6 أشخاص خلال عملية أمنية في مدينة خان أرنبة بريف القنيطرة. هذا وقالت قوى الأمن الداخلي أن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني، والذي نشط ضمن التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران. وأشارت قوى الأمن الداخلي في ذات السياق، أشارت إلى أنها توصلت من خلال التحقيقات إلى أن الخلية كانت تنفذ مهمات لصالح التنظيم في الداخل السوري، شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، حتى إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركات التنظيم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من العربات العسكرية في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. هذا وأضاف مراسلنا، أضاف أن قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال قامت بتفتيش الأراضي الزراعية في محيط الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وذلك بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. هذا وقد أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شاب اختطفته من قرية معارية بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة فجرا، بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. هذا وقد كشفت صحيفة يد عود أحرنوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحسين الجولان السوري المحتل المعروف بالشرق الجديد، المتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية تمتد من مجد الشمس حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا، وذلك بالتوازي مع احتفاظه ب9 مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية.
5: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الحدود مع سوريا المعروف بالشرق الجديد، الممتد من منطقة مجد الشمس شمالا حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا. وتشمل التحصينات مناطق ذات رؤية محدودة كالجولان الشمالي الجبلي ووادي الرقاد الصخري جنوبا، وهي مناطق اعتبرت تاريخيا نقاط ضعف أمنية. منظومة تحصينات الشرق الجديد تتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار مصممة لإعاقة أي محاولة تسلل بالمركبات أو سيرا على الأقدام، إلى جانب سواتر ترابية مرتفعة وأسوار أمنية محصنة وحقول ألغام جديدة وشحنات متفجرة وأجهزة استشعار متحكم بها عن بعد، بحسب ما قالته الصحيفة. المشروع بدأ قبل سقوط نظام الأسد، لكنه تسارع بشكل ملحوظ في أعقابه، مدفوعاً بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأفضى إلى تحول جذري في عقيدة الدفاع الحدودي بحسب ما نقلته الصحيفة. ضابط إسرائيلي رفيع نقلت عنه الصحيفة أوضح أن المنهج الأمني الجديد لم يعد يحدد الاستجابة الدفاعية بناء على هوية الطرف المقابل، بل على قدراته وما يستطيع القيام به، مضيفا أن أي مدني أو راع يتحرك في المنطقة قد يكون مسلحا ويمثل تهديدا. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مسار مشروع الشرق الجديد وما سيؤول إليه على أرض الواقع في ظل تسارع وتيرة أعمال التحصين التي باتت تغير بشكل ملموس الطابع الجغرافي والأمني لمنطقة الجولان. فمع اكتمال ما يقارب 80% من الخنادق والسواتر والتحصينات، يبدو أن إسرائيل ماضية في ترسيخ منظومة دفاعية جديدة على جبهة لن يكون بالسهل التراجع عنها أو التفاوض بشأنها، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الجولان السوري المحتل.
1: دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم وكل من تضرر من وزير الداخلية في عهد النظام المخلوع محمد الشعار، دعتهم إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى حتى بحقه. هذا وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في هيئة العدالة الانتقالية، قال إن الشعار موقوف حاليا ويخضع للتحقيق، مشيرا إلى أنه بإمكان المتضررين مراجعة إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أو التوجه حتى إلى غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات. من جانبها أعلنت نقابة أطباء الأسنان شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق ومنعهم من مزاولة المهنة على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع. هذا وبيّنت النقابة في بيانها أن الإجراءات شملت إحالة ملفات الأطباء إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتة إلى أن قراراتها جاءت انطلاقا من مسؤولياتها المهنية والوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تواصل دراسة ومتابعة ملفات أطباء آخرين تورطوا بدورهم في انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بهم ستصدر تباعا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. خرج عدد من أصحاب البسطات في مدينة الصنمين بريف درعا في وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار مديرية المنطقة بشان إخلاء الشارع الرئيسي من البسطات ونقلها إلى موقع بديل. هذا وأعرب المحتجون عن رفضهم الانتقال إلى الموقع البديل، وذلك خوفا من تأثير ذلك على حركة البيع لديهم، مشيرين إلى أن الموقع الحالي يعد من أكثر المناطق حيوية في المنطقة. وبحسب مصادر محلية، فإن إدارة منطقة الصنمين أوضحت أن قرار النقل جاء استجابة لشكاوى من أهالي المنطقة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم الأسواق وإزالة التعديات عن الطرقات العامة. أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي اتخاذهم إجراءات عاجلة في محافظة الرقة، وذلك لتخفيف الازدحام وتسريع عمليات استبدال العملة بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. هذا وشملت الإجراءات زيادة عدد منافذ الاستبدال إلى 10 ورفدها كذلك بكوادر إضافية، إلى جانب تنظيم حركة المراجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. هذا وطلبت المؤسسة السورية للبريد من المراجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل. نبقى في ذات السياق، حيث أعلن المصرف المركزي استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات السورية، وذلك وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعملية السحب. هذا وأكد المصرف أكد أن عملية السحب لا تتطلب مراجعة مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق بشكل مباشر، إذ يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في محافظاتهم. هذا وأوضح أن القرار جاء تسييرا على المواطنين وتخفيفا لأعباء التنقل عليهم، بما يضمن ذلك توزيع الخدمة في مختلف المحافظات واستكمال إجراءات السحب وفق الأصول المعتمدة. كما أشار المحافظ إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد على زيادة عدد كوات السحب وتعزيز جاهزيتها التامة، بما يسهم ذلك في تسريع حصول المواطنين على الخدمة وتسهيل إجراءاتها. وللوقوف على هذا الخبر وهذه التصريحات فيما يتعلق باستمرار عملية سحب العملة القديمة من سوق الأوراق المالية السورية واستبدالها بالعملة الجديدة، معنا مباشرة مشاهدينا من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل ما تم إعلانه اليوم بشكل رسمي من قبل المصرف المركزي حول استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة، وذلك عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في كافة المحافظات.
6: نعم أمينة، مساء الخير. يعني حقيقة المصرف المركزي السوري أعلن اليوم أن عملية الاستبدال هي مستمرة. العملية حقيقة بدأت يعني من 31 من تموز وهي مستمرة لمدة 5 سنوات. هذه العملية التي ستكون حصرا عبر المصرف المركزي، هذه الآلية هي آلية جديدة كانت بعد الفترات الاستثنائية التي كانت من خلالها يتم استبدال العملة الورقية المنتهية الصلاحية ضمن المراكز الرسمية التي أعلن عنها من قبل مصرف سوريا المركزي وفي جميع المناطق السورية. طبعا بعد 31 من تموز أصبح حصرا يتم استبدال العمل عن طريق المصرف المركزي، وكان هناك تسهيلات أضيفت حقيقة من قبل يعني البنك المركزي والمصرف المركزي السوري، وهي مراكز البريد الرئيسية في جميع المحافظات والتي ستكون هي بدائل يعني عبر قواتها وعبر مراكزها ستكون هي بدائل عن المصرف المركزي في حال لم يوجد يعني افرع او لم يكن هناك افرع ضمن المحافظات. طبعا امين، هذا ينطبق حقيقه على جميع المناطق السوريه، جميع المناطق السوريه اليوم يتم فيها عمليات الاستبدال بشكل روتيني وسليم من خلال يعني الوصول الى يعني المراكز الرئيسية المحددة، إن كان مراكز بريد أو مراكز تابعة للمصرف المركزي، يتم من خلالها استبدال العمل الورقية المنتهية الصلاحية وتحويل يعني العملة الجديدة على الحساب المصرفي للأشخاص الذين يقومون بعملية الاستبدال. أما يعني هناك 3 محافظات خاصة وهي دير الزور والحسكة والرقة يتم يعني أو مدد حقيقة فيها أو مددت فيها عملية استبدال العمل الورقية حتى 20 من آب الجاري. هذه المحافظات لها وضع خاص بسبب يعني الأعداد الكبيرة من الناس التي هي بحاجة إلى استبدال العمل ولم تكن تستطيع استبدال عملها خلال الفترة الماضية، لكن بالعموم جميع المناطق السورية باستطاعة الأهالي التوجه إلى يعني المصرف المركزي أو حتى إلى مراكز البريد الموجودة في مناطقهم حتى يقوموا بالاستبدال والانتهاء من العمل الورقية المنتهية الصلاحية، لأنه يعني منذ 31 من تموز الماضي العمل في سوريا أصبحت يعني بدون قيمة، هي أصبحت فقط عمل ورقية تستطيع الاستفادة منها في استبدالها يعني ضمن المراكز الرئيسية إن كان للمركز للمصرف المركزي أو حتى مراكز البريد الرئيسية والموزعة في جميع المناطق السورية.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الإعلان الذي تم إعلانه بشكل رسمي من قبل المصرف المركزي حول استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة وذلك عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في كافة المحافظات السورية. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. بدأت الإدارة العامة للشؤون المدنية تطبيق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لمعاملات الأحوال المدنية وذلك اعتبارا من اليوم الأحد. هذا وأوضحت وكالة سانا أن نظام الحجز سيشمل 5 محافظات وهي مراكز كل من حلب وإدلب واللاذقية وحما وحمص، مشيرة إلى أن حجز المواعيد سيكون حصرا عبر التطبيق الرسمي المذكور، كما لفتت إلى أنه لن يتم إنجاز أي معاملة في المراكز المشمولة بالخدمة من دون حجز إلكتروني مسبق. وفي ملف التعليم وآخر مستجدات، حيث أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أعلن أن مجلس التعليم العالي أقر خلال جلسته السادسة للعام الدراسي 2025-2026 مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة. هذا وقال الحلبي عبر فيسبوك، قال إن المجلس أقر إحداث عدد من الكليات والأقسام الجديدة في الجامعات السورية، من بينها كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة في جامعة الفرات، والتربية الثانية في جامعتي كل من الفرات وحمص، والاقتصاد في جامعتي الفرات والرقة، والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية، إلى جانب الهندسة المعلوماتية في قسم الجغرافيا في جامعة حما، وفضلا عن أقسام أخرى في عدد من الجامعات في مختلف المحافظات السورية.

0: ثقافية وترفيهية وخدمية متنوعة، إلى جانب إقامة معرضين أثريين في قاعة العرش، أحدهما للقطع الأثرية المستردة من فرنسا والآخر مخصص لفن الفسيفساء. هذا وأكدت المديرية أنها تسعى إلى إعادة تقديم التراث السوري للجمهور وإبراز قيمته الحضارية كذلك بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع.
1: أثار وضع إحدى اللافتات التي تعود لأحد المطاعم على جدران قلعة دمشق الأثرية الجدل خلال اليوم الماضي، لما اعتقد البعض بأنه افتتاح لمطعم دائم داخل القلعة، ووجد فيه البعض بأنه تعد على القيمة الأثرية للقلعة. لكن المديرية العامة للأثار والمتاحف أوضحت بأن ما يجري هو مؤقت وليس افتتاحا لمطاعم ومقاهي داخل القلعة، هو ضمن فعاليات الصيف أو مهرجان صيف 2026 داخل القلعة. هذا المهرجان هو مهرجان ثقافي خدمي متنوع، وبالتالي هذه القطاعات الخدمية تخدم زوار المهرجان وهي خدمات مؤقتة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: نبقى في دمشق وفي أخبارها الخدمية مشاهدينا وفي ملفاتها، حيث تزداد أعباء المعيشة على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى أعمال الكهرباء والسباكة، وسط تفاوت في الأسعار وغياب معايير واضحة لتحديد كلفة هذه الخدمات، ما يدفع البعض إلى تأجيل الصيانة أو حتى البحث عن بدائل أقل كلفة.
2: لا يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضا ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك. فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة، ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
3: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع. يعني الشغلات الأساسية أول بأول عم نحاول أنه نصلحها مشان ما يصير عطل على السيارة يعني. أما موضوع الصيانة، القطع اللي متوفرة عم نركبها والقطع كتير غالية يعني، حتى تواجدها بالسوق والأسعار من محل لمحل بتفرق معنا كتير يعني.
2: يربط أصحاب المهن ارتفاع أجور الخدمات بزيادة تكاليف العمل، بينما يبقى المواطن أمام أسعار متفاوتة من دون معيار واضح يحدد كلفة الخدمة ويضمن عدالة ما يدفعه.
4: مو الفكرة أجور ارتفاع الأجور الخدمات، عندنا تكاليف كبيرة، أيدي عاملة، أجور كهرباء، أجار المحل، بينحط قطع ممتازة، بيضل الربح بسيط اللي عم يقدر مصلح.
2: ومع ارتفاع تكاليف الإصلاح يجد المواطن نفسه أمام أعباء إضافية تثقل دخله، وتدفع بعض الأسر إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى خيارات أقل كلفة ولو على حساب جودة الخدمة. مع ارتفاع أجور الخدمات وغياب معيار واضح لأسعارها، يبقى ضبط هذا القطاع تحديا أمام تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديال البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: افتتحت في ناحية العرمة بمنطقة الباب في ريف حلب الشرقي محكمة الصلح، وذلك بهدف توسيع الخدمات القضائية وتقريبها حتى من المواطنين. هذا وقال رئيس النيابة العامة في منطقة الباب إن المحكمة ستقدم خدماتها القضائية لأهالي العرمة و57 بلدة وقرية تابعة لها، مضيفا أن افتتاح المحكمة يهدف إلى صون الحقوق وحماية الحريات وتخفيف أعباء التنقل والتكاليف المادية عن الأهالي في هذه المنطقة. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة مؤلفة من 15 بندا طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. هذا وقال نتنياهو قال إن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات

0: المتحدة تتناول هذه المسألة بالذات. هذا وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعرف كيف تتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل أصدقائها عندما يكون ذلك ضروريا حسب قوله. هذا وجدد نتنياهو في ذات السياق جدد رفضه لحل الدولتين، مضيفا أنه لن تقوم دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية حتى ما دام رئيسا للوزراء. من جهتها أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. هذا وجددت الحركة تأكيد جديتها في الانخراط المسؤول بتطبيق البنود 15 المتوافقة عليها ووضع جدول زمني لتنفيذها كذلك. وقالت حماس قالت إن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كلها، بما يفضي ذلك إلى وقف كامل لإطلاق النار، مضيفة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع جهود استكمال تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن ذلك وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتفاوض مع إيران إلا جزئيا، مضيفا أن أمريكا تراقب إيران مع التضخم الاقتصادي الهائل الحاصل لديها. هذا وأضاف ترامب في تصريح لموقع أكسيوس، أضاف أن أمريكا تتعامل مع إيران بهدوء ودون أي تصعيد، مشيرا إلى أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني الداخلي. وأوضح ترامب أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بقدر أقل من تداعيات الحرب مع انخفاض أسعار النفط على حد تعبيره. ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن هذه التصريحات ينضم إلينا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك آخر مستجدات التصريحات الأمريكية والتي على رأسها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مسار المفاوضات مع طهران.
1: نعم أمينة، مساء الخير. هناك تغير لافت، وبارز في تصريحات الرئيس دونالد ترامب يعني خلال 48 ساعة الماضية. يعني هي المرة الأولى التي يعني يتحدث فيها أننا نتعامل مع الأمر بهدوء وأننا نراقب تداعيات الأزمة الاقتصادية وأن هناك تضخم مالي كبير وان يعني نتجه الى يعني التعامل اتباع نهج لخفض التصعيد مع ايران. هذه أمينة يعني حسب المراقبين لغه مختلفه تماما، لا يتحدث، وتحدث ايضا عن مفاوضات جزئيه تجري مع الايرانيين. للمرة الأولى ترامب لا يتحدث عن تصعيد عسكري، لا يتحدث عن تهديد، بنفس الوقت لم يعبر عن تفاؤل كما جرت العادة، لم يتحدث بشكل يقيني ومؤكد عن وجود تقدم في المفاوضات، يتحدث عن مفاوضات تجري بشكل جزئي. بعض المراقبين يعني علل ذلك لعدة أسباب، أولها النقص الكبير في الذخائر التي تعاني منه القوات الأمريكية وخاصة الذخائر الدفاعية في منظومة صواريخ ثاد ومنظومة باتريوت وحتى في الصواريخ الهجومية. صحيفة واشنطن بوست قالت أن هناك نقص نحو 50% في الصواريخ الهجومية مثل توما أوك وغيره، حتى أن هناك نوع من الصواريخ حسب الصحيفة قد نفذ تماما. إذن يعني هناك وقائع لها علاقة بالمؤسسة العسكرية، وهناك يعني حديث عن أن البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات تصنيع الأسلحة الإسراع بتوفير وسد احتياجات النقص، وطلبت منهم برفع وتيرة الإنتاج. يعني هذا من ناحية. من ناحية ثانية لا ننسى أن هناك يعني انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وفي نفس الوقت يعني طريق المفاوضات يبدو أنه طريق شائك ومسدود. لذلك نتيجة لكل هذه العوامل والظروف ربما في مقدمتها النقص الذخائر، يبدو أن هذه اللغة قد تغيرت. يعني الرئيس ترامب يتحدث عن مراقبة فقط للوضع، للأزمة الاقتصادية، التعامل بهدوء، وشبه ذلك برقع الشطرنج أو اللعب كما لعبة الشطرنج. يعني هذه لغة جديدة، يعني لم تستخدم من قبل، حتى أنها يعني تختلف تماما عن الأجواء التفاؤل. على سبيل المثال، وزير الخزانة الأمريكي منذ 2 أو 3 قال أن هناك اتفاق اليوم أو غدا. اليوم كل ذلك قد تبخر أمينة، يعني كل ذلك أثبت أنه غير موجود وأن هناك وقائع جديدة. الرئيس دونالد ترامب باختصار يعني أبرز ما في تصريحاته خلال اليومين الماضيين واليوم، أنه لا يريد خفض التصعيد العسكري، ويريد استمرار الضغط الاقتصادي على إيران، ولم يؤكد أن
0: إذن
1: هناك
0: شعبان،
1: يعني
0: الأوساط
1: نعم تفضل.
0: السياسية التحليلية لمواقف وتصريحات ترامب بأن أو ترى بالأحرى شعبان بأن ترامب يعول على الضغط الاقتصادي، وهو الآن لربما قد يذهب إلى مسار ويقرر خفض التصعيد العسكري مع إيران، مع إبقاء هذا الحصار العسكري الاقتصادي المفروض على موانئها وأجوائها.
1: بالضبط بالضبط، يبدو أن هذا هو النهج الجديد. حتى أن ترامب قال حرفيا أن نهجنا هو خفض التصعيد، خفض التوتر، والاستمرار في الضغط الاقتصادي، وتحدث عن تداعيات اقتصادية للأزمة. وحتى أن بعض المسؤولين أمينة، بعض المسؤولين الأمريكيين قال لأكسيوس أن الحرس الثوري الإيراني، واستطاع دائما تجنب تبعات الحرب بسبب انشغاله بالحرب والتصعيد العسكري، لكن مع السياسة الجديدة، مع سياسة خفض التصعيد، سيضطر الحرس الثوري لمواجهة تداعيات الأزمة داخليا لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية المتفاقمة. مع الحرس الثوري مضطر للإجابة عن
0: واضح.
1: أسئلة الجمهور وحل القضايا الاقتصادية والمشاكل المالية وإلى ما هنالك. لكن الحرس الثوري في ظل، يعني بمعنى أن الحرس الثوري يستفيد من أجواء التصعيد، والأمريكيون أو الرئيس ترامب لا يريد أن يعطي الحرس الثوري الإيراني هذه الفرصة، يتركهم لمواجهة أزماتهم الداخلية والتفكير بإيجاد حلول ومخارج. نعم، إليك أمين.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وما تفضلت به من معطيات حول مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران. كنت معنا مباشرة من واشنطن، مراسلنا شعبان عبود. وإلى آخر تطورات ملف التصعيد العسكري ما بين موسكو وكييف، حيث قال مركز الأزمات في منطقة بيلغورد الروسية، قال إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون بينهم طفلان، وذلك في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف المدينة. هذا وأفادت السلطات الروسية بوقوع أضرار واندلاع حرائق في عدد من المباني السكنية وغير السكنية من جراء هذا الهجوم. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية، قالت أنها أسقطت أكثر من 150 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، إضافة إلى القرم والبحر الأسود وبحر أزوف. ختام هذه الساعة الإخبارية، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم الوجود الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس، وماذا تغير المذكرة في طبيعة الوجود العسكري الروسي في سوريا. أما في المحور الثاني نناقش إنجاز جيش الاحتلال لنحو 80% من أعمال التحصين على الحدود مع سوريا ضمن مشروع الشرق الجديد، فهل يتضمن المشروع الإسرائيلي احتلال أراضي سوريا جديدة؟ أما في المحور الأخير نناقش رفض إسرائيل وثيقة النقاط 15 بشأن غزة، فمن يفرض شروطه على المرحلة المقبلة في غزة؟ أهلا بكم.

0: أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو بشأن الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس، تتضمن تحويل القواعد العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
1: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تخضع لترتيبات جديدة. هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا، تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية، بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد المستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
2: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، ف من بين عشرات القواعد
1: بقي. سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس، ريثما تحسم المفاوضات. في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية، في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
3: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة.
1: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود، يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيتي للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفييت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: حول هذا الموضوع رحب بالعميد ناجي ملاعب، خبير عسكري واستراتيجي، معنا مباشرة من بيروت. مرحبا بك. وأرحب برائد جبر، خبير في الشأن الروسي، معنا من موسكو، وعلي التناوي، الكاتب المحلل السياسي من دمشق. وأيضا أرحب بالدكتور سمير العبدالله، الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. وأبدأ معك سيد علي، إذن بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو بشأن الوجود العسكري الروسي، ماذا يعني ذلك وتوقيت هذه المذكرة؟ كيف تقرأ؟
2: مساء الخير. يعني هذا الاتفاق اليوم هو اتفاق تاريخي للعلاقة الناظمة بين سوريا وروسيا الاتحادية. يعني كيف تقرأ اليوم؟ تقرأ بأن سوريا اليوم تعمل بشكل حثيث، يعني بعد 18 شهر من المفاوضات مباشرة مع روسيا، استطاعت الدولة السورية واستطاعت الدبلوماسية السورية يعني تحصيل ما كان قد فرط به نظام الأسد سابقا. اليوم قاعدة حميميم، الميناء الرصيف الرابع في ميناء طرطوس قد عادوا إلى الدولة السورية، وبدأ العمل من أجل أن يكونوا بعد 3 أشهر من اليوم من الاتفاق أن يكونوا بيد الدولة السورية وأن يبدأ تأهيلهم. يعني هيئة الطيران المدني كما رأينا تحدثوا، ويعني توافقات معينة ضمن ما يمكن أن يكون مصلحة للشعب السوري وعودة للفائدة للشعب السوري بالتأكيد.
1: نعم. طيب، اتفاق تاريخي كما أشرت سيد علي، لكن ما أبرز البنود التي يمكن أن قراءتها باعتبارها تحولا حقيقيا في هذا المسار في طبيعة الوجود الروسي في سوريا؟
2: يعني تنظيم العلاقة مع سوريا ويعني وضع العلاقة بأطر قانوني وبأطر واضحة بندية واضحة بين الدولة السورية والدولة الروسية، هذا أساس هذا الاتفاق. ثانيا يعني إنشاء مركز تدريب الحميميم للجيش العربي السوري وللأمن العام السوري وتحويلهم من منطقة لم تكن بيد الدولة السورية سابقا وكان تم التفريط بها كما ذكرت إلى مكان أو إلى أرض عادت إلى الدولة السورية ولا سلطة الدولة السورية. اليوم هذه العلاقة الناظمة بين سوريا وروسيا تعتبر جيدة جدا. يعني اليوم بناء علاقات ندية بين دولة وأخرى، يعني الدبلوماسية السورية كل هذا العمل الشاق الذي قامت به خلال 18 شهر اليوم أفضى إلى نتيجة تعتبر جيدة جدا وممتازة للدولة السورية، وإرسال رسائل عديدة بأن الدولة السورية تحافظ على الأرض، الدولة السورية تستعيد كل ما تم التفريط به سابقا من قبل نظام الدكتاتور، والدولة السورية حريصة على مصالح الشعب السوري وأن يكون هنالك عائد اقتصادي من القطعتين التي تم استرجاعهما إلى الأرض السورية وهي بناء الرصيف الرابع في مناطق طرطوس ومطار حميم. نعم.
1: طيب دكتور سمير، كيف تقرأ هذا الاتفاق التاريخي كما أشار إليه ضيفي، وهل يمكن القول بأن نحن أمام إعادة تنظيم ربما للوجود الروسي من جديد، أم ربما مرحلة جديدة، بداية مرحلة جديدة لإنهاء هذا الوجود في سوريا؟
3: شكرا لك على الاستضافة وتحياتي لك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. في البداية أختلف على توصيف هذا الاتفاق باتفاق تاريخي، بالعكس هو اتفاق تاريخي لروسيا وليس لسوريا. يعني لنعد إلى سياق العلاقات الروسية السورية، منذ عام 2015 تدخلت روسيا إلى صالح نظام الأسد وأطالت بعمر النظام 10 سنوات، فروسيا هي دولة عدوة للشعب السوري طوال السنوات الماضية. فتوقيع هذا الاتفاق بدون اعتذار روسي صريح ورسمي من الشعب السوري وكذلك تعويض للضحايا الذين سقطوا على يد الجيش الروسي أو القوات الروسية طوال هذه السنوات، وآخر المجازر ربما كانت قبل أيام من تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد. وحتى بعد إسقاط النظام روسيا ساهمت في تهريب كبار مجرمي نظام الأسد، وهم حاليا يعيشون في روسيا حياة رفاهية وتحت الحماية الروسية من بشار الأسد إلى بقية زبانيته ورجاله. بالنسبة للاتفاق بالتأكيد سنحكم على البنود المعلنة من الاتفاق، ما أعلنته وزارة الخارجية من هذه البنود. طبعا مسألة تحويل قاعدة عسكرية وهي قاعدة حميميم إلى مركز تدريب مشترك هو لا يجيب على سؤال ما هو مصير القوات الروسية الموجودة، هل هو جدول زمني أو بداية لجدول زمني لانسحاب القوات الروسية من سوريا، أم هو فقط تغيير التوصيف من قاعدة عسكرية إلى مركز تدريب. وهنا السؤال، يعني الجيش السوري الجديد هو جيش يقوم بالتدريب على النظم الغربية، فما هي الفائدة من التدريبات الروسية؟ وروسيا هي دولة أو جيوشها والأنظمتها تعتمد على الأنظمة القمعية والاستخباراتية، فماذا ستدرب الجيش السوري الجديد أو أجهزة الأمن السورية؟ النقطة الثانية هو ما هو مصير الاتفاقيات السابقة التي كانت بين نظام الأسد وبين روسيا وبعضها تمتد لسنوات طويلة، هل ألغيت هذه الاتفاقيات أم عدلت، أم نحن أمام اتفاق جديد؟ هذا لا تجيب عنه مذكرة التفاهم. وكذلك مصير بقية الأمور، يعني قاعدة حميميم ستبقى حاليا، مصير الرصيف العسكري لم يذكر، يعني هناك رصيف تجاري أوكي يعود إلى الدولة السورية، مطار اللاذقية وهو مطار مدني يعود إلى الدولة السورية، وهذا شيء طبيعي يعني لا يحتاج إلى اتفاق وغيره من هذه الأمور لأن روسيا أخذته أثناء العمل العسكري ودعم نظام الأسد. لكن ما هو مصير بقية هذه الأراضي؟ يعني سوريا توقع الآن مع روسيا التي هي الشريك في دعم نظام الأسد لسنوات، سوريا أخرجت إيران، لماذا لا نخرج روسيا كذلك من سوريا وتستعيد سوريا سيادتها الكاملة على أراضيها؟ نحن أمام حكومة ثورة، هذه الحكومة أسقطت نظام الأسد وانتصرت على نظام الأسد وعلى حلفائه، فلماذا نسمح ببقاء القوات الروسية وإن كانت تحت توصيف مراكز تدريب؟ وهذا ما يجري في العراق، في أفغانستان، في بقية الدول.
1: طيب سأعود إليك، لكن دعني أن أنقل ما تفضلت به إلى ضيفي السيد رائد جبر. سيد رائد، كيف يمكن قراءة ما قاله فيما يتعلق بمصير القوات الروسية والمعدات الروسية وأيضا الطائرات والسفن بناء على هذه الاتفاقية التي تمت؟
4: نعم، مساء الخير بداية لك ولضيوف الكرام. طبعا هذا اتفاق، هذه مذكرة اتفاق مهمة للغاية، لأنها تؤسس لحالة جديدة، تؤسس لمشهد جديد في الوجود العسكري الروسي في سوريا. هي أولا بطبيعة الحال تلغي الاتفاقات السابقة حتى لو لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا، لأنه علينا أن نتذكر أنه الاتفاقات السابقة، يعني نصوص الاتفاق الذي ينظم الوجود العسكري الروسي في حميميم ونص الاتفاق بشأن طرطوس، كان واضحا أنه أولا ضم الأراضي والمناطق والمنشآت المحيطة، لذلك مطار اللاذقية مثلا جزء من قاعدة حميميم، تحول مطار مدني تحول إلى جزء من قاعدة عسكرية، وأيضا المنشآت المتعلقة التجارية في طرطوس وغيرها، هذا كله الآن يعاد تنظيمه مراجعة. إذا هناك إلغاء للاتفاقات السابقة أيضا بالمدة الزمنية، يعني كما نذكر كان الوجود العسكري الروسي تقريبا، وقال أكثر من خبير عسكري روسي أنه إلى الأبد. صحيح أنه واحدة من الاتفاقيتين، يعني اتفاقية حميمين كانت تنظم 50 عام قبل التجديد، ولكن في اتفاقية طرطوس مثلا لم يكن هناك مدة، يعني مفتوحة أنه إلى الأبد. الآن نحن نتحدث عن ترتيب كامل جديد، لذلك من الطبيعي أن تلغي مذكرة التفاهم المعلن عنها اليوم الاتفاقات السابقة، وهذا أمر مهم للغاية، هي نقطة فارقة.
1: طيب ماذا عن الوجود الآن، الوجود الروسي والمعدات؟
4: في طبيعة المهمات وطبيعة الوجود الروسي. النقطة الثانية، يعني كما أشرت في سؤالك، هي حول القوات الروسية. أولا لا يوجد الآن في سوريا قوات قتالية روسية، تشكيلات عسكرية قتالية لا يوجد، لأن يعني روسيا بدأت منذ خريف عام 2016 سحب جزء من قواتها واستكملت هذه العملية في أوقات لاحقة، وصولا إلى يعني بعد سقوط النظام المخلوع واصلت روسيا نقل جزء كبير من معداتها ومن قواتها. الآن القوات موجودة محدودة للغاية، وهذا هو الجوهر في مذكرة التفاهم بالمناسبة، إنه هذا أول تقليص مهم للغاية للوجود الروسي إلى أدنى درجة ممكنة. يعني الآن لا نتحدث فقط عن عودة منشآت وأراضي وما إلى ذلك مدنية إلى سيادة الدولة السورية، إنما نتحدث عن تقليص الوجود العسكري الروسي بحد ذاته إلى أدنى درجة ممكنة، وهذا أمر مهم للغاية. بالمناسبة حتى صواريخ S-400 وغيرها التي تحمي كانت قاعدة حميم تم تفكيكها مباشرة بعد سقوط النظام، وتم نقل أجزاء كبيرة من المعدات والقدرات القتالية. في البداية كما تذكرون تم نقل جزء منها إلى القامشلي، وطورت روسيا قاعدة واسعة في القامشلي ومتقدمة، ولكن انسحبت في وقت لاحق أيضا بناء على التفاهمات غير معلنة مع الحكومة السورية. إذن ما يجري الآن هو تقليص إلى أدنى درجة ممكنة لهذا الوجود، وأعتقد أن هذا
1: بالتالي تقليص وليس إعادة تنظيم ربما للوجود الروسي.
4: لا، هو إعادة تنظيم في الأهداف أيضا، يعني مثلا روسيا تحتاج، ما زالت تحتاج قاعدة طرطوس لأنها تنظم يعني إمدادات السفن الروسية المتجهة إلى أفريقيا، هذا أمر حيوي جدا بالنسبة إلى موسكو وما زال يحافظ على حيويته، لكن لا مهام قتالية مثلا للقدرات العسكرية الروسية في سوريا حاليا، لا مهام قتالية على الإطلاق، إنما هذا الوجود هذه الإطلالة على البحر المتوسط ما زالت تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى الروس، ويبدو إنه الحكومة السورية ذهبت نحو توافق يحفظ إلى حد ما مصالح الطرفين، يعني هنا نتحدث عن مصالح الطرفين في هذا الشأن.
1: طيب عميد ناجي، كيف تقرأ هذه الخطوة عسكريا؟ ماذا يعني تحويل قواعد ومنشآت ذات طابع عسكري إلى قواعد أو ربما مراكز تدريب وتأهيل؟
5: نعم، تحية لك وضيوف الكرام والسادة المشاهدين. نعم، عسكريا يعني موسكو أن تبقى في سوريا هو فعلا يعني حققت نصرا كبيرا في ظل يعني مساعدتها للنظام السابق. بطريقة، إذا عدنا إلى الاتفاقية التي وقعت 49 عام، اتفاقية حميميم عام 2019 عام 2017، يعني كانت هذه الاتفاقية تجيز للطيران الروسي وللقوى الروسية التصرف في السماء السورية بناء لطلب من وزارة الدفاع السورية، وهي غير مسؤولة عن أي نتيجة من نتائج قصفها أو ما تفعله، بل وزارة الدفاع السورية هي ما تتحمل المسؤولية القانونية المحلية والدولية. هذا جزء من الاتفاقية التي وقعت عام 49، ولدينا نصا منها هذه الاتفاقية. لذلك اليوم أن يبقى هناك وجود روسي هو يعني هذا ميزة جيدة لروسيا أولا. ثانيا المهام القتالية انتهت، لكن عسكريا الجيش السوري، الجيش العربي السوري معظم أو كل أسلحته هي أسلحة روسية. صحيح أن التوجه الحالي هو توجه غربي ونحو مساعدات غربية وتدريب غربي، لكن بحاجة إلى الكثير من التقنيات واللوجستيات الروسية ليبقى هذا الجيش على فاعليته أثناء الانتقال إلى المرحلة الجديدة. لذلك التدريب هو مهم جدا، والموافقة الروسية على أن تكون هذه المنطقة، ما تبقى من منطقة حميميم هي منطقة تدريب، هو كذلك مهم للفريقين، يعني هذا بشكل واضح. لكن مستقبلا هي مذكرة تفاهم، مذكرة تفاهم لم تأتي على إلغاء الاتفاقية السابقة الموقعة مع النظام السابق. يعني إذا كان وقع الفريقان على مذكرة تفاهم من دون العودة، من دون ذكر هذه الاتفاقية، يعني هذه الاتفاقية لم تلغى وهي قيد البحث خلال الثلاثة أشهر المستقبلية. هذا يعني فقط كتحليل يعني منطقي. لكن إذا ما كانت انتهت هذه الاتفاقية بكل ذيولها، يعني سوريا استفادت من هذا الوضع، لم يعد هناك مهام قتالية للجيش السوري الروسي، بقاء الجيش الروسي.
1: ماذا عن المعدات والقوات الروسية إذن؟
5: القوات هي فقط نقطة، كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي السابقة، هي نقطة لوجستية للانتقال كما قال دكتور رائد، للانتقال إلى أفريقيا، وهي محطة وسيطة في المتوسط. هل يقبل العالم الغربي، هل تقبل الولايات المتحدة، هل تقبل الناتو بقاء هذه القوى؟ أعتقد أنها
1: سنناقش هذه النقطة على كل حال فيما بعد. طيب سيد علي، ما الذي تكشفه هذه المذكرة عن العلاقة اليوم الحالية العسكرية السياسية التي يراد منها أو تريدها دمشق بناء على هذه الخطوات التي تتم الآن؟
2: تماما، يعني هي إعادة تنظيم للوجود الروسي وليس إنهاء للعلاقة السورية الروسية. اليوم هذا الاتفاق وهذه المذكرة هي تنظم هذه العلاقة السورية الروسية، واليوم سوريا يعني تضع يدها على المنشآت المدنية الموجودة. المذكرة سوف تبدأ حيز التنفيذ خلال 3 أشهر، يعني هي ليست تفاهم سياسي فقط، بل هي مذكرة ومسار قابل للتنفيذ خلال مدة زمنية واضحة، يعني هو مسار تنفيذي محدد. هي نقطة كتير مهمة، يعني نحن لم يكن هنالك عمل دبلوماسي من قبل وزارة الخارجية، فقط كتابة مذكرة لا يتم تنفيذها، بل كان هنالك ضمن هذه المذكرة وقت محدد 3 أشهر لمسار التنفيذ ووضع يد الدولة السورية على المنشآت المدنية ومن من من ميناء الميناء الرابع أو الرصيف الرابع في ميناء طرطوس ومطار حميميم. اليوم هذا الاتفاق له الكثير من الفوائد للدولة السورية، يعني على الصعيد الاقتصادي وأيضا على الصعيد يعني إيضاح صورة سوريا للعالم بأن سوريا اليوم يعني تستطيع أن تفاوض دبلوماسيا وتستطيع أن تستعيد أراضيها، وأيضا يعني يمكن أن تقوم باتفاقيات تكسب الشعب السوري ما له وما تم التفريط به من قبل دكتاتور سابق، وايضا يمكن يعني ان يكون رافد للاقتصاد السوري، وهذا شيء مهم. يعني هذه العلاقه السوريه الروسيه اليوم تدخل هذه المرحله الجديده بترتيبات تعتبر جيده جدا لسوريا، فلهذا انا اطلقت على هذا الاتفاق التاريخي بين سوريا وروسيا، اعاده تنظيم العلاقه مع دول اخرى بغض النظر عن التاريخ السابق، هو شيء جيد جدا للدولة الوليدة ما بعد 14 سنة من الثورة السورية. اليوم دولتنا تحتاج إلى إعادة إعمار، تحتاج إلى توافقات دولية، وتحتاج إلى تحالفات دولية كثيرة، وهذا ما تقوم به الدولة السورية والدبلوماسية السورية، يعني تقوم بعلاقات توافقات مع الكل، علاقات مع الكل من أجل مصلحة الشعب السوري، وهذا شيء مهم.
1: نعم دكتور سمير، من هذه النقطة أود أن أنطلق بها، هل برأيك هذه الصيغة التي تم التوصل إليها هي ربما نتيجة توازنات أو حتى ضغوطات إقليمية دولية؟
3: بالتأكيد العلاقات السورية الروسية يعني هناك كثير من التوازنات والتفاهمات الأقليمية وموقع سوريا في هذه التفاهمات. هل سوريا ستكون مع المحاور الغربية أم ستحاول الحفاظ على موقع وسط؟ وزارة الخارجية أعلنت موضوع تصفير المشاكل وإن كانت سياسة هي غير قابلة للتطبيق في النموذج كالحالة السورية دولة خارجة من حرب ودول ساهمت في دعم نظام الأسد الذي ارتكب جرائم بحق الشعب السوري. فبالتأكيد هذه التوازنات موجودة، بالتأكيد هناك تفاهم مع الدول الفاعلة في الملف السوري على رأسها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة والشقيقة في دول الخليج العربي، قطر والسعودية وغيرها. لكن موضوع يعني هل هو فعلا تحقيق إنجاز كبير في هذه الاتفاقيات؟ باعتقادي لا، يعني سوريا كانت تستطيع تحقيق شيء أكبر بكثير للشعب السوري، وخاصة أن نحن أمام حكومة ثورة، حكومة شرعيتها من الثورة وانتصار الثورة وإسقاط نظام الأسد. نحن حاليا فقط نعيد توصيف القوات الروسية، توصيف وجود هذه القوات من قاعدة عسكرية إلى مراكز تدريب. يعني معظم الوجود العسكري الموجود في العراق حاليا بعد عام 2021، بعد انتهت العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وغيرها، كذلك انتهى الوجود العسكري وانتهت العمليات، وكان التوصيف حاليا هو مراكز تدريب. لكن الأمريكان ما زالوا موجودين وهم أشبه بقوات الاحتلال ويتدخلون بكل شيء. كذلك الأمر في أفغانستان، في تجربة سابقة كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية أبقت قوات في ألمانيا وفي اليابان على أساس أن تكون هذه القوات مؤقتة لدعم هذه الحكومات، لكن هذه القوات ما زالت موجودة. يعني تحول المؤقت إلى دائم، وهنا من هنا تكمن خطورة هذه الاتفاقات وضرورة أن يعني تتضمن جدول زمني محدد، وكذلك توصيف لهذه القوات. متى ستنسحب القوات الروسية؟ لماذا؟ أعيد السؤال، لماذا ستبقى القوات الروسية في سوريا؟ سوريا دولة كاملة السيادة وتحررت من سيطرة نظام الأسد. موضوع أن الاتفاقات تعتبر لاغية، لا أعتقد ذلك. يعني هذه بنود اتفاقيات وهناك مسائل قانونية يجب أن تنص صراحة على ذلك إذا ستنهي الاتفاقات السابقة أو سيتم تعديلها. لا يكفي مجرد التوقيع على مذكرة تفاهم جديد، وهنا كذلك مسألة قانونية مهمة وربما سيكون لها دور في المرحلة المقبلة. نحن الآن مذكرة تفاهم، فهل هي لها يعني التزامات قانونية لسوريا؟ إذا كان ذلك فهي تحتاج إلى تصديق من مجلس الشعب الجديد في سوريا. فهل مجلس الشعب الذي بأغلبيته من الثوار ومن ضحايا القوات الروسية سيوافقون على بقاء قوات روسية داخل الأراضي السورية؟ يعني باعتقادي المسألة أبسط من ذلك. نحن انتصرنا، لذلك سوريا يجب أن تسعى لإخراج كل القوات الأجنبية، لا نتحدث فقط عن روسيا. يجب أن تستعيد سوريا سيادتها. نعم ربما يتم ذلك بالتدريج، ومن هنا نطرح ضرورة تحديد جدول زمني. يعني موضوع تغيير التوصيف القانوني لا يكفي لذلك. يعني وحتى مسألة أن روسيا ستساهم في أو أسلحة الجيش السوري كانت هي أسلحة روسية، يعني للتوضيح لم يبقى لدينا أسلحة من الأسلحة الروسية. يعني معظم الأسلحة الجيش النظام السابق تدمرت، وما تبقى من هذه الأسلحة بعد التحرير دمرته إسرائيل، فليس لدينا أسلحة. وحتى التسليح الجديد حاليا للجيش الجديد معظمه تسليح غربي، ليس لدينا حاليا أسلحة ثقيلة. الأسلحة المتوسطة والخفيفة هي من الدول الشقيقة والصديقة، ومعظمها على الطراز الغربي والأنظمة الدفاعية والعسكرية الغربية. فالفائدة أو الكاسب الأساسي من هذه الاتفاق هو روسيا. نعم سوريا حققت أنه استعادت المنشآت المدنية، بالتأكيد هذا مهم، لكن تركت بقية المنشأة العسكرية في مطار حميميم. الرصيف العسكري لم يحدد مصيره، عدد القوات، صلاحياتها، مسؤولياتها القانونية، حصانتها القضائية التي أعطيت لها سابقا، هل التغت هذه المواضيع؟ أما بالنسبة لروسيا مكاسبها كثيرة. يعني التغت فكرة إجبارها على الانسحاب من سوريا أو طرد القوات الروسية من سوريا، تعيد روسيا من خلال هذا الاتفاق شرعنة وجودها داخل الأراضي السورية وتحافظ على نفوذها ووجودها في منطقة شرق البحر المتوسط.
1: طيب هذه النقطة،
3: بالتأكيد هذه مصلحة روسيا، لكن ما مصلحتنا نحن كسوريين من هذه المسألة؟
1: طيب روسيا لها مكاسب كثيرة من خلال هذا الاتفاق سيد رائد، ما هي المصالح فعلا التي حصلت عليها موسكو من خلال هذه الاتفاق وربما إنهاء حتى الوجود العسكري الروسي في سوريا؟
4: لا، المصالح كثيرة، يعني أتفق طبعا مع رأي ضيوف الكرام. مصالح كثيرة، أولها طبعا المحافظة على الإطلالة على البحر المتوسط، وأنه هذه نقطة إمداد رئيسية ومهمة. وبالمناسبة هذه نقطة إمداد بالفعل يعود تاريخها إلى عام 1972 إلى الاتحاد السوفيتي، وليست حديثة ولا ليست مرتبطة أصلا بنظام الأسد يعني، وكل ما حصل خلال فترة الثورة السورية بما في ذلك التدخل العسكري الروسي في سوريا. إذن هذه مصلحة استراتيجية بالنسبة إلى موسكو، تتزايد أهميتها حاليا لأن موسكو لديها يعني أمر حيوي وهو الوجود العسكري في إفريقيا وتطوير هذا الوجود، تطوير الإمدادات العسكرية إلى إفريقيا والمحافظة على وجودها في إفريقيا. إذن هذه نقطة بالغة الخطورة، لكن هناك عدد من النقاط الأخرى بالمناسبة. إنه القطيعة مع روسيا، هنا علينا أن نميز بين العلاقة مع روسيا والعلاقة مع إيران. مثلا إيران تم طردها بالفعل من سوريا بشكل تقريبا كامل، وحتى الخلايا التي ما زالت تنشط في سوريا يتم الآن تقويضها وطردها أو القضاء عليها. إنما روسيا دولة كبرى وهناك مصالح متشابكة ومعقدة للغاية، الحكومة السورية تأخذها بعين الاعتبار. روسيا عضو في مجلس الأمن، تطالب بشكل رسمي يعني من الأعضاء القلائل في مجلس الأمن الذين يطالبون بشكل رسمي بتحرير الأراضي السورية وإجلاء القوات الإسرائيلية، وتنتقد التصرفات الإسرائيلية مثلا في داخل الأراضي السورية. هذا أمر مهم للغاية. هناك تشابك في العلاقة في عدد من الملفات الأخرى، وروسيا عرضت أكثر من مرة كما نذكر يعني وساطة، إن كان في منطقة الجولان وإن كان تسير دوريات وقضايا عديدة أخرى. إذن نحن أمام مشهد لا يمكن نسف العلاقة مع روسيا، لا يمكن الحديث بلغة إنه تحررت سوريا والآن ينبغي طرد الروس. هذا أعتقد وهذا تدركه القيادة السورية بشكل واضح، وكل تصريحات يعني كان على مستوى الرئاسة وعلى مستوى وزارة الخارجية كانت تصريحات واضحة بأن نريد علاقة متوازنة مع كل الأطراف، وهذا أمر مهم وحيوي بالنسبة لدمشق حاليا. مصالح روسيا كثيرة، ولكن أيضا روسيا ترى أنه يمكن يعني تدوير هذه المصالح بشكل أن تكون تلبي أهداف وغايات ومصالح الطرفين بشكل مشترك، وهذا أيضا. هناك نقطة مهمة، أنه الشركات الروسية التي عملت لسنوات طويلة في روسيا ولديها خبرة في منشآت البنى التحتية وما إلى ذلك، موسكو الآن تقول أنها مستعدة للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية التي كان يعني جزء منها على الأقل كان الاتحاد السوفيتي وروسيا أصلا ساعد في تطويرها. نتحدث عن شبكة إمداد الكهرباء، نتحدث عن يعني قطاعات عديدة في البنى التحتية. إذن هناك مصالح مشتركة ومتبادلة بين الطرفين. أعتقد إنه هذه مذكرة تفاهم. إن كان ذهبنا نحو الإلغاء القانوني، وأنا أتفق هنا مع الفكرة، عندما نتحدث عن شطب الاتفاقات السابقة الآن أو إنهاء مفعولها لا يعني الإلغاء القانوني. الإلغاء القانوني هذا القانونيون سوف يحسمونه في وقت لاحق، لكن على الأقل نحن نتحدث عن ترتيب جديد وكامل للوجود العسكري الروسي، لمهمات هذا الوجود، لأفقه ولحجمه ربما، لأنه كما قلت قبل قليل تم تقليص هذا الوجود إلى أدنى درجة ممكنة. نحن أمام صفحة جديدة في العلاقة. بالمناسبة هذا أمر مهم أيضا، أنه طي صفحة الوجود العسكري الروسي الآن أو على الأقل تقليصه إلى هذه الدرجة عبر مذكرة التفاهم، هذا يعني أنه سيكون بمقدور موسكو ودمشق فتح ملفات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية، في قطاعات الاستثمار، في قطاع مهم للغاية وهو مساعدة الدولة السورية على تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية عبر ربما تعويضات، إعفاء سوريا من ديون الروسية وملفات عديدة أخرى تربط بين الطرفين.
1: طب لكن سيد ناجي، عسكريا كيف يمكن أن تأثر أيضا الإمداد الروسي فيما يتعلق بربما القدرات الروسية في الشرق الأوسط وفي أيضا في إلى ليبيا وحتى إفريقيا، وخصوصا بأن القوات الروسية في سوريا مثلت ربما محطة لوجستية مهمة فيما يتعلق بالقوات الروسية وفاغنر في ليبيا؟ إلى أي درجة تعتمد فعلا القوات الروسية بإمداداتها باتجاه ليبيا وحتى في إفريقيا على البنية اللوجستية العسكرية السورية؟
5: يعني اليوم روسيا تغيرت، اليوم روسيا بانشغالها بحرب أوكرانيا ويعني ما يحصل حاليا وما يخطط له الناتو لدعم أوكرانيا في هذا الاتجاه، كل المصانع الروسية اليوم مشغولة بأن تستطيع الوقوف أمام ما تفعله أوكرانيا مدعومة من دول الناتو. لذلك مهامها خارجا هي مهام قلت كثيرا. إذا كان الفاغنر عم يقوموا بأي مهام بليبيا أو بمالي أو بنيجر، يعني كل هذه المهام هي مهام محلية لم تعد مدعومة بشكل كبير من روسيا نتيجة انشغال روسيا عسكريا في حربها ضد أوكرانيا. هذا أولا. ثانيا، يعني اليوم إذا عدنا إلى الهدف من البقاء في المتوسط في المياه الدافئة، هو هدف روسي مهم جدا. إذا حافظت عليه يعني هي للمستقبل هي محطة عسكرية أولا للوجستية، ثانيا يعني لا ننسى أنه الاسطول البحري القاعدة الحاملة الطائرات الوحيدة التي ما زالت من أيام الاتحاد السوفيتي كوزينستوف، والتي يعني يستخدمها الروس، استخدمت أمام السواحل السورية، وهي ممكن أن تخرج عبر من القرم بالأسطول الرابع الروسي البحري إلى هذه المنطقة، وأن يعاد استخدامها. يعني هناك ممكن مستقبلاً أن تعاد استخدامها، وكل ذلك يعود إلى الاتفاقية التي الموقع عليها بين روسيا وسوريا. هذه الاتفاقية إلغاؤها طالما أنها صدقت في مجلس الشعب عليها إلغاء في مجلس الشعب، لكن ماذا لو طالبت روسيا بعوائد مالية، يعني ديون مالية لروسيا أن تسدد قبل إلغاء هذه الاتفاقية؟ هناك مشاكل كبيرة في هذا الاتجاه. أريد أن أضيف فقط أن يجب أن يحدد لمن القيادة والسيطرة في الرصيف الذي تبقى بيد الروس، هذا من ناحية. كم عدد السفن العسكرية التي ممكن أن تتواجد في هذه المنطقة؟ مدة إقامة هذه السفن ومهامها؟ يعني كل ذلك ممكن أن يبحث في الأشهر الثلاثة المقبلة.
1: لكن على خطوط الإمداد الروسية، هل يمكن أن يؤثر ذلك هذه الاتفاقية التي تمت فيما يتعلق بإمدادات قواتها ما بين ليبيا وأفريقيا؟
5: حسب الرقابة السورية، وكما قلت لك، لمن السيطرة القيادي والسيطرة في هذا المكان؟ هل يسمح أن تكون محور يعني محطة لانتقال عسكري، أم سيمنع الانتقال العسكري عبرها وتكون محطة لوجستية فقط لنقل العتاد أو لإصلاح السفن أو الآلية؟
1: نعم. طيب سيد علي، فيما يتعلق بالمهلة، مهلة 3 أشهر لاستكمال هذه العملية لإعادة التنظيم، ما الذي يمكن قراءة هذه الخطوة سياسيا؟
2: تماما، يعني 3 أشهر للبدء أو لبدء الترتيبات الجديدة. اليوم المنشآت العسكرية لن تكون بصيغتها السابقة، بل سوف تتحول إلى صيغة وترتيبات جديدة بما يتوافق مع مصالح الدولة السورية، وتحويل هذه المنشآت إلى تدريب. يعني الكلام الذي يقال بأن المصلحة الروسية فقط هي التي تطغى على هذه المذكرة هو كلام مغلوط ودس السم في العسل أمام الرأي العام. اليوم هنالك جهد كان مبذول من قبل وزارة الخارجية والدبلوماسية السورية خلال 18 شهر مع لجان فنية ولجان أمنية وعسكرية لتحصيل مذكرة تفاهم واتفاق تفاهم مع الدولة الروسية ليحقق مصالح الشعب السوري. فليس لا يمكن أن ننكر 18 شهر من التفاوض المباشر بأنه بالنهاية سوف انتصرت روسيا بهذا الاتفاق، بالتأكيد لا. اليوم هو إعادة تنظيم للعلاقة السورية مع روسيا وليس إنهاء العلاقة السورية، إعادة ترتيب كل الاتفاقيات السابقة اليوم باتفاقيات جديدة، ووضع إطار زمني 3 أشهر لبدء الترتيبات الجديدة. اليوم نعلم تماما بأنه ليس هنالك قوات عسكرية روسية كما يتم تضخيمها الآن على الإعلام، بل هنالك يعني هنالك قوات عسكرية وجدت ضمن اتفاقيات مع نظام سابق. اليوم تغير هذا الاتفاق وأصبحت أماكن لتدريب الجيش العربي السوري. اليوم الكلام عن لا يوجد لدينا سلاح ويوجد لدينا سلاح ليس على الإعلام يمكن أن نقوله، ولكن الكل يعلم تماما بأن تسليح سوريا من 50 سنة إلى الآن كان تسليح روسي، فهنالك الكثير من العتاد الروسي الموجود على الأراضي السورية ضمن الجيش السوري. تماما. فهذا التسليح يجب ان يتم التدريب عليه بشكل جيد او بشكل عسكري نظامي ضمن اطر وطنيه معينه. اليوم هذا الاتفاق لمصلحه سوريه حقيقيه بالتاكيد. هل هنالك مصلحه كبرى لسوريا فيه؟ نعم. هل هنالك مصلحه لروسيا؟ بالتاكيد لها مصلحه. روسيا لديها مصالح في سوريا كما لكل دول العالم لديها مصالح في سوريا. اليوم روسيا كأمريكا وكالصين كأوروبا كفرنسا الكل لديه مصالح. اليوم سوريا أثبتت بأنها هي منطقة استراتيجية ومهمة جدا لسلاسل الإمداد، منطقة مهمة.
1: وهذه النقطة ناقشناها قبل قليل فيما يتعلق إن كان هنالك ربما انعكاس أو تأثر على مسألة خطوط الإمداد الروسية. وضيفي قبل قليل تحدث عن أن الأمر يتعلق يعتمد على المراقبة السورية. إلى أي مدى فعلا هنالك تستطيع دمشق القيام بذلك ومتابعة هذه الخطوات؟
2: دمشق اليوم تثبت للعالم جميعا بأن هنالك دولة، يوجد دولة في سوريا بعد انتصار الثورة تستطيع أن تقوم باتفاقيات دولية وتستطيع بحماية مصالح الشعب السوري. اليوم حماية مصالح الشعب السوري هي أمانة بأعناق الدولة السورية وتقوم برعايتها بشكل جيد. اليوم الرسالة التي وجهت للعالم بأن سوريا لا تترك حقها، هنالك اتفاقيات سابقة كانت ظالمة للشعب السوري اليوم تم استعادتها، هنالك رصيف رابع تجاري في طرطوس وميناء مهم تم استعادته إلى سوريا. لا يمكننا أن ننكر بأن للدول مصالح، ولكن لدينا نحن المصالح الأكبر. اليوم سوريا تسعى دائما والواضح تماما للجميع بأن المصلحة السورية تطغى على كل مصالح دول العالم. واليوم عملية الصداقة مع الكل والانفتاح على الجميع ويعني صفر أعداء بشكل أو بآخر هو مهم لسوريا لإعادة بنائها. اليوم نحن دولة دمرت خلال 50 سنة وليس فقط 14 عام، تمام؟ فاليوم اليوم نبدأ عملية البناء. أعتقد تماما بأن من يعمل في الدولة السورية يعلم تماما أن أهمية حقوق الشعب السوري هي جدا جدا مرتفعة. وباعتقادي بأن لا يمكن أن يكون 18 شهرا من التفاوض المباشر مع روسيا بالنهاية نكون نحن ليس لدينا مصلحة بالاتفاق، بل على العكس تماما هو اتفاق تاريخي لدينا مصالح. اليوم 3 أشهر سوف تبدأ الترتيبات الجديدة، سوف تتحول المنشآت العسكرية إلى منشآت تديرها الدولة السورية ويمكن تدريب الجيش السوري فيها، ميناء طرطوس، الدولة السورية تفرض سيطرتها على الأرض السورية، وهذا كله شيء مهم للدولة السورية ومهم للشعب السوري أولا وأخيرا.
1: طيب دكتور سمير، كيف يمكن قراءة النظرة، نظرة الولايات المتحدة والنظرة الأوروبية لهذا الاتفاق، وخصوصا بأن سابقا كان هنالك اشتراط من قبل واشنطن بتقليص أو إنهاء ربما الوجود العسكري الروسي في الأراضي السورية؟ هل هذه الصيغة ترضي أو ربما تلبي المطالب، وخصوصا بناء على التصريحات السابقة بإنهاء هذا الوجود في سوريا؟
3: اسمح لي في البداية نعلق على نقطتين. موضوع طي صفحة الماضي، لا نستطيع طي صفحة الماضي، لأن الحكومة السورية الموجودة حاليا في السلطة في سوريا هي نتيجة لهذا الماضي، نتيجة لنضالات الشعب السوري ونتيجة للثورة ونتيجة للحرب التي خاضها الشعب السوري ضد نظام الأسد وضد روسيا وإيران حتى تمكن من إسقاط نظام الأسد. فما هو ما يجري الآن هو يبنى على الماضي بشكل أساسي. والنقطة الثانية هو موضوع من الكاسب من هذا الاتفاق. نحن نحلل الأدوات التي تملكها سوريا. الحكومة السورية حاليا لديها دعم كبير من معظم الدول، حتى في جلسات مجلس الأمن الأخيرة كان هناك حالة نادرة إجماع بين كل الدول والأطراف على دعم الحكومة السورية. هذه الأدوات كان بإمكان الحكومة السورية استغلالها للحصول على مكاسب أكبر. كما ذكرنا هناك مكسب استعادة هذه المؤسسات أو المنشئات المدنية، بالتأكيد هذا مكسب. ترتيب ما يتعلق المنشئات العسكرية هذا مكسب، إذا تضمن تحديد جداول زمنية، عدد القوات، صلاحيات هذه القوات، من يشرف، هل للسلطات السورية حق التفتيش أو غيرها من هذه المسائل التفصيلية. فعندما نقارن هنا بين مكاسب سوريا ومكاسب روسيا، لا، وخاصة أن روسيا هنا في حالة ضعف حاليا. الجيش الأوكراني أهلك روسيا والقصف على موسكو كل عدة أيام. روسيا ليست تلك الدولة العظيمة التي كانت كانت كما كانت قبل العصور الماضية. فهنا المكاسب، نعم مكاسب موسكو أكثر من المكاسب السورية، وأعيد وأكرر وفق البنود المعلنة التي أعلنتها وزارة الخارجية. لكن إذا كان هناك بنود غير معلنة حاليا، أو ربما سيكون هناك اتفاق يعرض على مجلس الشعب بعد ذلك للتصديق، هنا سيتضح ويمكننا المقارنة بين مكاسب كل طرف. بالنسبة للمواقف الدولية، سوريا بالتأكيد يعني في هذه الفترة هي تنسيق مع حلفائها، وخاصة مع الولايات المتحدة.

0: حاليا هي مشغولة بحربها مع إيران، لا تريد فتح ملفات جديدة في التنافس مع روسيا في منطقة الشرق الأوسط، تركز على نقطة الحرب مع إيران حاليا. لكن بالتأكيد بالنهاية لابد أن نأتي لنقطة يحسم هذه المسألة، هل نحن مع الشرق أو مع الغرب؟ تركيا جربت قبل ذلك وحاولت أن تبني توازن مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا عندما أخذت صواريخ S-400 ودخلت في المشكلة مع الناتو وفرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، لم تنجح تركيا بهذه المسألة. نحن الآن في مرحلة إعادة البناء، بحاجة إلى أن نكون جزءا من الترتيبات الجديدة، الترتيبات الإقليمية التي تجري في المنطقة. وجود روسيا حاليا بالتأكيد، يعني إذا كانت هي هذه الثلاثة أشهر أو ربما يعني وضع جدول زمني، هي مرحلة انتقالية للوصول إلى اتفاق ينهي الوجود الروسي في سوريا، ربما من هذا المنظور نقول أن هذه الخطوات ربما تصلنا في النهاية إلى النتيجة التي يريدها الشعب السوري. الترتيبات حاليا في المنطقة بالتأكيد تجري على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، حلفائها الإقليميين. سوريا تريد أن تكون جزء من هذه الترتيبات. نعم، سوريا لا تريد مشاكل مع أحد حاليا لأنها تريد إعادة إعمار سوريا، لكن لا نستطيع طي صفحة الماضي لأنه موضوع مرتبط حتى العدالة الانتقالية التي تطبقها الحكومة السورية. هناك عشرات الضحايا الذين سقطوا نتيجة القصف الروسي، لابد من المحاسبة أو على الأقل الحصول على تعويضات لهؤلاء. وكذلك هناك مسألة المجرمين المقيمين في روسيا، كيف سيتم التعامل معهم إذا توصلنا لهذا الاتفاق؟ يعني هذه السماح بوجود القوات الروسية في سوريا هي ورقة ضغط تستطيع أن تستغلها الحكومة السورية للضغط على روسيا للحصول على تعويضات للضحايا، لتسليم المجرمين وغيرها من الملفات بين الطرفين.
1: طيب سيد رائد، لماذا يعني كما ذكرت قبل قليل بأن بحسب هذه الاتفاقية تشير إلى أنها تتحدث عن تقليص للوجود العسكري الروسي في الأراضي السورية وليس إنهاء الوجود الروسي في الأراضي السورية، لماذا تتمسك موسكو بإبقاء وجودها العسكري في سوريا على الرغم من إنهاء أو انتهاء الظروف التي دفعتها في السابق إلى أن تكون موجودة في الأراضي السورية؟
2: كما قلنا قبل قليل، روسيا تتمسك بالدرجة الأولى بموضوع طرطوس، بموضوع يعني مركز لوجستي لخدمة السفن والأساطيل الروسية في البحر المتوسط. هذا أمر مهم وحيوي للغاية بالنسبة إلى موسكو. وبالمناسبة كان هناك توقعات في السابق حول موضوع حميمين أنه سيحسم بالمحصلة النهائية أن يتحول إلى مركز تدريب مشترك، وأنه الوجود الحقيقي لروسيا سيبقى فقط وجود صغير محدود كمركز لوجستي في طرطوس. يعني هذا يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه تدريجيا. يعني الفكرة الرئيسية أنه الآن يعاد النظر، هناك ترتيبات جديدة مشتركة تلبي مصالح الطرفين لكن ليست نهائية. يعني نحن أمام مراحل تدريجية في ترتيب هذه العلاقة، في بإعادة بنائها على أسس جديدة تلبي مصالح موسكو ودمشق. يعني نحن بالمناسبة خلال الأيام، ربما الفترة القليلة القادمة، سوف نسمع إلى القراءة الروسية لهذا لمذكرة التفاهم. حتى الآن نحن نتحدث عن القراءة السورية، يعني ماذا تقول وزارة الخارجية السورية. ربما تضيف موسكو بعض التفاصيل المتعلقة بالسقف الزمني، المتعلقة بتعداد هذا الوجود، إنه هل سيكون هناك ترتيبات واضحة في هذا الشأن، وأيضا المصير النهائي للاتفاقات السابقة. الاتفاقات السابقة كما قلت قبل قليل، صحيح إنه الإلغاء القانوني لم يتم حتى الآن، ولكن يعني تم شطبها بشكل كامل كما يبدو، لأنه هذه الاتفاقات نصت على صلاحيات واسعة للجيش الروسي وللقوات الروسية على الأراضي السورية. من يتحدث الآن عن صلاحيات واسعة من هذا النوع؟ طبعا لا أحد. يعني انتهى مفعول تلك الاتفاقيات بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الفعلي على الأرض، إنما الإلغاء الرسمي قد يكون في وقت لاحق. في كل الأحوال سوف نستمع إلى القراءة الروسية خلال ربما أيام لمذكرة التفاهم، وأعتقد أن هذه خطوة هي مهمة للغاية ولكنها ليست النهاية لرسم ملامح العلاقة الجديدة بين موسكو ودمشق.
1: طيب سيد ناجي، يعني عسكريا خلال يعني هذه المهلة التي وضعت ثلاثة أشهر، ما هي المؤشرات العسكرية التي ينبغي مراقبتها بناء

0: على هذه المذكرة؟
1: أولاً، روسيا سحبت الكثير من قواتها ومن طيرانها من خلال هذه الفترة السابقة من حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ولكن في الآونة الأخيرة عندما بدأت الأحداث مع أوكرانيا، يعني سحبت ما تبقى من أسلحة كبيرة، والتواجد هو تواجد فقط، تواجد رمزي موجود في المنطقة كقاعدة لوجستية وتدريبية، كما هو يعني كما وقع الآن على هذا الوضع. لكن اليوم ما زالت سوريا روسيا بحاجة إلى هذه القاعدة للمستقبل، لأنه وجودها في المياه الدافئة هو مطلب مهم جدا، والأمور ممكن أن تتغير. لا يعني صحيح أن حاليا مشغولة في حرب مع أوكرانيا، لكن مستقبلا لن تتخلى عن هذا المكان بشكل واضح عسكريا. وجزء من باقي التواجد الروسي كقواعد كانت بالقمشلي بكثير من الأماكن التي كانت يعني ترعى الأمور ما بين الأكراد والفريق الآخر من المعارضة السورية، وكذلك مع الجيش السوري، يعني كان لها دور كبير هي وتركيا في هذا الاتجاه. يعني كان لديها نقاط تمركز، هذه النقاط ألغيت كلها اليوم بوجود الدولة في سوريا والسيطرة الكاملة. ولكن أنطلق بالكلام دكتور علي، يعني بشكل واضح أن أصبح هناك دولة في سوريا، وهذه الدولة هي يعني صفر مشاكل مع الكل، يعني ما بدها تزعل لا روسيا ولا الأمريكان ولا حدا. تمهيدا للانطلاق إلى المستقبل بتحدد موقعها، واللي راح يكون موقع عربي واضح نتيجة المساندة العربية اللي اجت، مساندة من تركيا اللي اجت لهي الدولة، سيكون وجهها غربي. يعني البقاء الروسي للتدريب على ما تبقى من أسلحة وذخائر ورصد جوي وأماكن يعني مرتبطة بالنظام الروسي، يعني هذا عسكريا ليس أكثر.
0: يعني لكي نعرف إن كان هنالك خطوات يعني بناء على ما يحدث، إعادة تموضع روسي أم ربما انسحاب كامل من الأراضي السورية؟
1: أعتقد أن انسحاب كامل ما لم يحصل، وممكن
0: ولا حتى انسحاب تدريجي بناء على هذه الخطوات.
1: أن تطالب روسيا أن تطالب بتعويضات، هي من تطالب بتعويضات، لأنها ما هي الكلفة التي وقع عليها النظام السابق أن يكون عليه ديون لروسيا تطالب بها روسيا؟ ما بعرف. إلا عندنا تجربة هون لمن راح رئيس وزراء العراق على إيران، أنه يطلب من إيران أنها تسمح للسفن العراقية أنها تخرج من هرمز. وافقت إيران، لكن بعد دفع 11 مليار دولار ديون عليكم. يعني إذا كان بده الروسي عامل سوريا بهذه الطريقة، يعني الأفضل ما وقع حتى الآن، ولننتظر ماذا سيتم في الأشهر الثلاثة المقبلة.
0: طيب سيد علي، ما هي الملفات السياسية، الملفات العالقة حتى الآن بناء على هذه الاتفاقية أو المذكرة ما بين دمشق وموسكو، التي يمكن أن تنتقل إلى ربما مفاوضات بناء على بعد حسم هذه الاتفاقية ما بين الطرفين؟
2: اليوم سوف ننتظر يعني 3 أشهر،
0: نعم،
2: لبدء الترتيبات الجديدة لوضع يد الدولة السورية على المنشآت من مطار حميمين إلى الرصيف الرابع في طرطوس. بعد هذه يعني بعد ترتيب ما حدث اليوم من مذكرة تفاهم أو ليس مذكرة تفاهم فقط بسيطة، يعني هي تأسيس لعلاقة جديدة مع الدولة السورية. بالتأكيد ليس هنالك يعني أن نستطيع القول ملفات كبيرة عالقة، يعني غير ما عدا ما قام به النظام السابق مع مع مع مع روسيا ومن اتفاقيات، وهذا ضمن موضوع القانون الدولي وموضوع القانونية سوف يتم العمل به من قبلهم. أما الترتيبات الجديدة اليوم هي بالتأكيد لمصلحة سوريا، وهي بالتأكيد سوف تكون يعني سوف تعطي عائد جيد لسوريا. لا يمكن أن نقول بأن هذا مذكرة تفاهم موضوعة ب3 أشهر بدء تنفيذها وتنفيذ جيد للجيش العربي السوري وأيضا للاقتصاد السوري، ومطار مدني لسوريا لن يكون بمصلحة سوريا بل هو اليوم بمصلحة سوريا. بالتأكيد ممكن أن يكون هنالك ملفات كثيرة مع روسيا، كما أيضا يمكن أن يكون يعني لدينا ملفات كثيرة مع كل الدول. نحن لا نقول بأن ليس هنالك ملفات، يعني الدول السورية أو باعتقادي لا تقول بأن هنالك ليس لديها ملفات مع كل الدول، بالتأكيد لديها ملفات عالقة مع كل الدول، لكن إعادة تصفير العلاقات وإعادة بدها من جديد وإعادة تفعيل الدولة السورية وتفعيل عملها مع كل الدول، هذا الذي يتم العمل عليه الآن لتحصيل مكاسب للشعب السوري وللدولة السورية ولانتصار الثورة السورية. نعم.
0: طيب دكتور سمير، أود أن أختم معك باختصار لو سمحت فيما يتعلق بإعادة تنظيم الوجود الروسي في الأراضي السورية. هل تستطيع دمشق تحقيق توازنات ما بين موسكو وأيضا تركيا والغرب ودول المنطقة من خلال هذه العملية وهذه المذكرة؟
3: سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لن تتكرر ربما لعقود. هناك دعم دولي كبير للحكومة السورية، للشعب السوري، لإعادة البناء، كذلك لترتيب أوضاعه السياسية وغيرها، ترتيب العلاقات مع الدول. فحاليا كما ذكرت هذه الاتفاقية لا تحقق كامل رغبات أو طموح الشعب السوري. إن شاء الله يكون هناك بعض البنود غير المعلنة التي تحقق هذه المطالب، لكن إذا كانت فقط هذه هي البنود فبالتأكيد لم نستغل هذه الفرصة، وهذه من الفرص الضائعة. لدينا دعم كبير، بحاجة نحن إلى ترتيب علاقاتنا الخارجية. نعم الجميع يريد صفر مشاكل مع الجميع، لكن الظرف التاريخي لسوريا بالتأكيد سيجبرها أن تكون يوما ما مع أحد الأطراف، وكذلك يجب أن تسعى لاستعادة سيادتها الكاملة، وهذه السيادة لا تتحقق إلا بإخراج كافة القوات الأجنبية من سوريا وعلى رأسها القوات الروسية.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير العبد الله، باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر علي التناوي الكاتب المحلل السياسي كان معنا من دمشق، والشكر أيضا لرائد جبر خبير في الشأن الروسي من موسكو كان معنا، وأشكر أيضا العميد ناجي ملاعب خبير عسكري واستراتيجي كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا، وصلنا الآن إلى نقاش إنجاز جيش الاحتلال لنحو 80% من أعمال التحصين على الحدود مع سوريا ضمن مشروع الشرق الجديد في محورنا التالي. ابقوا معنا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الجولان المعروف بالشرق الجديد المتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية تمتد من مجدل شمس حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا، وذلك بالتوازي مع احتفاظه بتسعة مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية.
1: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الحدود مع سوريا المعروف بالشرق الجديد الممتد من منطقة مجدل شمس شمالا حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا. وتشمل التحصينات مناطق ذات رؤية محدودة كالجولان الشمالي الجبلي ووادي الرقاد الصخري جنوبا، وهي مناطق اعتبرت تاريخيا نقاط ضعف أمنية. منظومة تحصينات الشرق الجديد تتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار مصممة لإعاقة أي محاولة تسلل بالمركبات أو سيرا على الأقدام، إلى جانب سواتر ترابية مرتفعة وأسوار أمنية محصنة وحقول ألغام جديدة وشحنات متفجرة وأجهزة استشعار متحكم بها عن بعد بحسب ما قالته الصحيفة. المشروع بدأ قبل سقوط نظام الأسد، لكنه تسارع بشكل ملحوظ في أعقابه، مدفوعاً بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأفضى إلى تحول جذري في عقيدة الدفاع الحدودي بحسب ما نقلته الصحيفة. ضابط إسرائيلي رفيع نقلت عنه الصحيفة أوضح أن المنهج الأمني الجديد لم يعد يحدد الاستجابة الدفاعية بناء على هوية الطرف المقابل، بل على قدراته وما يستطيع القيام به، مضيفا أن أي مدني أو راع يتحرك في المنطقة قد يكون مسلحا ويمثل تهديدا. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مسار مشروع الشرق الجديد وما سيؤول إليه على أرض الواقع في ظل تسارع وتيرة أعمال التحصين التي باتت تغير بشكل ملموس الطابع الجغرافي والأمني لمنطقة الجولان. فمع اكتمال ما يقارب 80% من الخنادق والسواتر والتحصينات، يبدو أن إسرائيل ماضية في ترسيخ منظومة دفاعية جديدة على جبهة لن يكون بالسهل التراجع عنها أو التفاوض بشأنها، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الجولان السوري المحتل.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من حيفا الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، مرحبا بك. وأرحب أيضا بخالد خليل الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ خالد، الحديث عن هذه الخطوة اليوم، كيف يمكن قراءة هذا المشروع، مشروع الشرق الجديد؟ ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة من وراء هذا المشروع؟
2: تحياتي أنسة ديما لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. من يراقب سلوك الاحتلال الإسرائيلي خاصة في الأشهر الأخيرة وعقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، نشهد تصعيدا، باتت الاعتداءات الإسرائيلية شبه يومية، وبالفعل سوريا اليوم تواجه أزمة أمنية خطيرة ومعقدة ذات أبعاد عسكرية وأمنية واقتصادية وحتى مصيرية في ظل هذا التوقيت. ولكن دعينا نشير صراحة، بات السلوك الإسرائيلي معروفا ومعتاد، كلما ضاق الخناق على بنيامين نتنياهو لجأ إلى التصعيد. يعني قبل ساعات كان له تصريح بأنه لن ينسحب من جنوب لبنان ولا ينسحب من قطاع غزة، وفي نفس الوقت يعني يمارس بنيامين نتنياهو وفريقه التضليل الإعلامي للشارع الإسرائيلي عندما يزجون اسم سوريا في الجبهات السبع. وحقيقة سوريا بعد سقوط نظام الأسد خرجت من لعبة المحاور وباتت شريك في صنع الاستقرار والأمن في المنطقة، ولم تعد إحدى الجبهات السبع التي تخشاها إسرائيل. ومع ذلك يعد الاعتداءات الإسرائيلية بالفعل خطيرة على السيادة السورية، خاصة في ظل اعتماد بنيامين نتنياهو منطق ومنهج العربدة العسكرية. على الرغم من الانتقادات الحادة والواسعة من داخل إسرائيل من قبل أصوات وازنة للاعتداءات الإسرائيلية وللأنشطة العسكرية في سوريا، والتي يسمونها بأنها غير مبررة ويطالبونه بتحويلها أو ترجمتها إلى أهداف سياسية، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية في ظل التقارب السوري الأمريكي الواضح ودعم واشنطن لوجهة نظر دمشق في المفاوضات، بالإضافة إلى القيود الإقليمية. اليوم نرى أن بنيامين نتنياهو في ظل المعترك الانتخابي، خاصة أن الانتخابات وصلت ذروتها، بقي عليها أقل من 3 أشهر، يذهب بنيامين نتنياهو إلى قلب الطاولة وتفجير المنطقة، وخاصة أيضا في ظل هذا التوقيت مع إعلان اتفاقية مكة. هذا التحول الجيوستراتيجي في المنطقة، والذي أعلن بنيامين نتنياهو مبكرا عندما كان يشن حربا ضد إيران، قال الدور سيأتي على المحور السني. لذلك يذهب بنيامين نتنياهو الذي خلت من جعبته الأدوات الدبلوماسية والسياسية، وخاصة هذا جزء من سياسة اليمين المتطرف بعد 7 أكتوبر الذي دخل بحالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي، يذهبون إلى تفجير المنطقة. ولكن حقيقة وفق العديد من التقارير داخل إسرائيل، تل أبيب لا تمتلك استراتيجية واضحة في الجبهة الشمالية وخاصة في سوريا. وفي التعليق على تقرير صحيفة دعوت أحرنوت عن مشروع شرق جديد، باعتقادي أن هذه التسمية ليست معتمدة رسميا، لأن سوريا تعد في الجبهة الشمالية وليست في الشرق. ظهر العديد من المشاريع ذات البعد الهندسي الأمني قبل سقوط النظام، كان يسمى طريق صوفا 53، والذي بعد 7 أكتوبر أخذ طابعا أمنيا عسكريا، يحمل عمليات ذات طابع أمني داخل الأراضي الإسرائيلية، وأيضا هو متعلق بالتغير الذي طرأ على العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، والتي ذهبت إلى إنشاء أحزمة آمنة، أي نقل المعركة إلى أرض العدو بغض النظر عن طبيعة هذا الخصم. هو إجراء استباقي، أو ما يسمونه وفق التقديرات الإسرائيلية إنشاء مناطق تأمين دفاعية استباقية، ولكن هذا الأمر يبقى في البعد التكتيكي وليس بعد استراتيجي. اليوم دمشق والإقليم يشهد تحولات عملاقة، ودمشق جزء من هذه التحولات، وفي المقابل نرى أن إسرائيل تتحول إلى دولة معزولة ومنبوذة في ظل قيادة اليمين المتطرف، وخاصة الثلاثي الأرعن الذي
0: نستمع إلى رأي ضيفي فيما يتعلق بالتهديدات التي تستعد إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. سيد إيهاب، هل كيف تقرأ في البداية المؤسسة الأمنية هذا المشروع، وفعلا ما هي التهديدات التي تتحضر إليها؟
3: نعم، تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين والمشاهدات. بداية، ربما هنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، لأن ما نراه تحديدا الآن في داخل سوريا هو التقاء لثلاث خطط درج، أو خطتي درج وخطة طوارئ بطبيعة الحال، قد بنيت بتداعيات كل ما كان ما بعد 7 أكتوبر. بداية، نحن نتحدث عن خطة الدرج الأولى، هي في حالة انهيار النظام السوري السابق. هذه الخطة كانت مبنية ولها ترتيباتها السابقة، بحيث إسرائيل تقوم باستغلال ظرف كهذا وبلبلة كهذه لزرع نوع من الفوضى في وهندسة بشكل أدق استغلال الفوضى لهندسة الحدود الشمالية الشرقية تحديدا السورية. النقطة الثانية كذلك بطبيعة الحال هي في حالة استنفار أمني متعدد الجبهات، وبالتالي هذا كذلك التقى بتداعياته ما بعد 7 أكتوبر، والتقى كذلك مع الخطة الأولى. والخطة الثالثة هي خطة استشرافية يمكن القول، أو خطة التي تم الوصول إليها في كمخلصات ما بعد 7 أكتوبر، بأن الحدود الأمنية الإسرائيلية يجب أن تبدأ كيلومترات في خلف خطوط العدو. هذه هي الترتيبات التي تبنيها إسرائيل بطبيعة الحال، والتي تبني عليها مشروع الأمن القومي في إن كان في سوريا، إن كان في لبنان كذلك ما نراه الآن، وبطبيعة الحال غزة، وربما كذلك ما تحاول أن تقوم به في داخل الضفة الغربية. هذه هي المفاهيم الإسرائيلية التي تحاول أن تبني عليها.
0: لكن ما العلاقة بين تأمين الحدود من الجانب الإسرائيلي وما بين إقامة مواقع في العمق السوري؟
3: بالضبط، هذه هي النقطة الأهم. لاحظي، على سبيل المثال لكي نفهم ذلك بشكل أعمق، ربما يجب أن نذهب إلى مفاهيم الخط الأصفر. الآن إسرائيل على سبيل المثال تجلس في طاولة مفاوضات مع الجانب اللبناني، ولكن واضح جدا أن الخط الأصفر إسرائيليا هو خط أحمر أمنيا، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقدم كسابقة يبنى عليها ترتيبات أمنية، حتى وإن كان في ضوء ضغوط أو تفاهمات مع جانب الولايات المتحدة أو تداعيات لبناء إقليمية ترضي الجانب الأمريكي. وبالتالي هذه هي النقطة الأهم هنا، بأن الحدود الأمنية الإسرائيلية، وليس بالضرورة الحدود السيادية، ولكن الحدود الأمنية الإسرائيلية يجب أن تبدأ أو أن تكون في داخل العمق، وليس في يعني متلازمة مع الحدود السيادية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك، هي ربما كذلك لا تقل أهمية وأتت في التقرير، هو بأن أحد أهم مخلصات ما بعد 7 أكتوبر بأن إسرائيل أوعزت أو اتكلت كثيرا على التكنولوجيا على حساب القوة البشرية من جهة، وعلى حساب كذلك الترتيبات الجغرافية والطبوغرافية من جهة أخرى. الآن هذا ما تحاول تعزيزه في طبيعة الحال في الجبهتين الشمالية الشرقية والشمالية، كذلك بدون أدنى شك في داخل غزة، بأنها لا تستند فقط على كل التفوق التكنولوجي الذي يمكن القول بأنه بمعايير معينة يمكن تجاوزه أو يمكن تشويشه هنا وهناك، إنما العودة إلى السيطرة الميدانية والتفوق الميداني في حماية الحدود قبل الاتكال على التكنولوجيا وعلى القوة التكنولوجية التي كانت ربما تستند عليها على مدى سنوات مضت.
0: طيب سيد خالد، هل يمهد برأيك هذا المشروع لاحتلال أراضي سورية جديدة وتوسع أكبر؟
2: باعتقادي أن العقيدة الإسرائيلية يعني غير قادرة حاليا على احتلال المزيد من الجغرافيا، ولكن دعينا بالفعل نشير إلى ما يحدث داخل إسرائيل. إسرائيل منذ 7 أكتوبر لا تعيش استقرارا سياسيا، هناك نوع من الفوضى وهناك نوع من التخبط وفقدان الصواب. سوريا يعني اليوم لا تشكل أي خطر على سلم أو تحديات الأمن القومي الإسرائيلي. اليوم يحاول بنيامين نتنياهو شد العصب الداخلي خاصة في ذروة هذه الانتخابات، ويعني يبقي سوريا وفق التعريفات القديمة بأنها ساحة رخوة ويمارس فيها هذه الاعتداءات، ومخالفا للتقارير التي تطالبه بانتهاز الفرصة داخل سوريا ومن التوجهات البراغماتية لدمشق. اليوم هذه الاعتداءات مرتبطة بحالة الاستقرار داخل إسرائيل سياسيا. يواجه اليمين المتطرف تحدي واضح في ظل هذه الانتخابات، ومع ذلك تبقى هذه الاعتداءات خطيرة على السيادة السورية. يحاول بنيامين نتنياهو من خلالها مراكمة أوراق ضغط ومساومة باتجاه دمشق تحسبا لأي تسويات إقليمية، بالإضافة إلى الحصول على مكاسب تفاوضية، لا سيما وأن المفاوضات التي أسفرت عن انفراجة واضحة مطلع هذا العام، إلا أن كان هناك عقبات في ظل التعنت الإسرائيلي بعدم التخلي عن أعلى قمم جبل الشيخ والتي احتلتها بعد 8 ديسمبر، أي بعد سقوط النظام. وهذه القمة التي تبلغ ارتفاعها 2814 مترا ومشرفة على يعني ذات موقع استراتيجي تشرف على سوريا وعلى لبنان وفلسطين المحتلة، لا نزال نحن في ظل يعني أو المفاوضات أو العلاقة بين سوريا وإسرائيل توصف رسميا بأنها علاقة عداء، ولكن ما يجري حاليا هو نوع من إدارة الصراع. تعول دمشق على تحالفاتها الإقليمية وعلى الثبات على مواقفها بممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي وعدم التنازل عن الحقوق الوطنية، وفي حين نرى أن بنيامين نتنياهو يستمر في التصعيد رغم المعارضة الداخلية لهذا النهج العسكري الغير مبرر، ورغم الضغوط الأمريكية وتضارب المصالح الواضح بين واشنطن وتل أبيب في العديد من الساحات، في مقدمتها في الساحة السورية وبدرجة أقل في الساحة اللبنانية التي توصف وفق التقديرات العسكرية الإسرائيلية بأنها الأكثر نشاطا، ورأينا هذا التضارب أيضا في الحرب ضد إيران. اليوم من يقود الحرب أمريكا، ويعني تم تنحية تل أبيب جانبا خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي ديفانس ضد سياسة بنيامين نتنياهو. باعتقادي أن الأمر سيشهد تصعيدا وتخبطا، خاصة إذا كان مسار الانتخابات داخل إسرائيل لم يجري وفق هوى بنيامين نتنياهو. تبقى هذه الاعتداءات والممارسات ذات طابع تكتيكي ليس استراتيجي، لا تؤسس لاحتلال، ربما للحصول على مكاسب تفاوضية
0: حتى مع استمرار التوغلات والتمركز الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. أستاذ خالد،
2: هذه التوغلات لا اريد ان اخفف من وطأتها، هي تشكل اكبر تحدي لسوريا وتشكل جريمه حرب، ولكنها ذات بعد تكتيكي لانها يعني تشير الى توغلات محدوده وانشاء نقاط عسكريه وليس قواعد عسكريه. اليوم اسرائيل تحاول اعاده انتاج قواعد اشتباك جديده مع سوريا بعدما خسرت حاله الارتياح او الهدوء الحذر او كما كانت تسمي سوريا بأنها الجبهة الأكثر هدوءا، لدرجة أن نظام الأسد كان يسمى شرط الحدود. اليوم إسرائيل بعد 7 أكتوبر وفي ظل النظام الجديد في سوريا تحاول أن تبني استراتيجيتها على هواجس القلق الأمني، ولكن هذا غير مبرر. هواجس القلق الأمني لا تدعو إسرائيل لاحتلال الأراضي، يعني بإمكانها أن تصل إلى أي مكان إذا كان الأمر فقط يتعلق بالهواجس. هناك معطيات، هناك أبعاد جيوسياسية، أبعاد اقتصادية، هناك قيود إقليمية، هناك هندسة إقليمية أمريكية جديدة. حقيقة هي يعني تكفل أمن إسرائيل وتفوقها، ولكن أيضا ليس على حساب حلفاء بارزين، وخاصة كما أشرت سالفا إلى اتفاقية مكة والتي كانت يعني برعاية أمريكية أو بموافقة أمريكية. اليوم هذا التخبط سيبقى مستمرا إلى حين نضوج الحالة السياسية داخل إسرائيل. إسرائيل التي تعيش أزمة سياسية حادة منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، والتي كانت تعرف بقضية خطة التعديلات القضائية، والتي هي نتيجة محاولة اليمين المتطرف الهيمنة على المشهد الإسرائيلي أو الحكومة الحالية التي يعني عصبها قائم على الصهيونية الدينية، الذين يحاولون يعني الاستيلاء على بقايا اليسار أو المؤسسات ذات الطابع الليبرالي داخل إسرائيل. طالما بنيامين نتنياهو موجود في الحكم ولم يحصل على عفو رئاسي أو لم يحصل على مخرج تشريفي ينقذ فيه سجله السياسي، سيستمر في هذه الاعتداءات وقلب الطاولة على الجميع، وهو لا يزال يرى سوريا بأنها خاصرة رخوة، في حين نرى أن دمشق تحاول ممارسة الاحتواء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية.
0: لكن إلى متى ستبقى مستمرة في هذا النفس الطويل؟
2: باعتقادي أن الأمر مستمر طالما بنيامين نتنياهو موجود، ويعني أنا ما أخشاه إذا لم تجري الانتخابات وفق أهواء بنيامين نتنياهو يذهب إلى تصعيد أكبر من ذلك. تحاول دمشق البقاء على الضغط، يعني قنوات الضغط السياسي والدبلوماسي، والذهاب إلى المفاوضات. نعم. وترى بأن ذهاب إلى المفاوضات كان خيارا استراتيجيا في ظل قراءة صحيحة وواقعية للمشهد والتبدلات الإقليمية العميقة.
0: طيب، فيما يتعلق بالقواعد التسعة سيد إيهاب، فيما يتعلق بهذه القواعد، كيف المواقع، كيف تنظر إليها إسرائيل التي احتلتها داخل أراضي سوريا بناء على هذه الخطوات التي تقوم بها الآن؟
3: يعني هذه النقطة الجزئية ربما قد تكون الأهم، لأن إذا لاحظنا في العقيدة الإسرائيلية الجديدة اليوم، هي تحاول أن تتبنى ما يسمى بقواعد تجريبية، أي بكلمات أخرى كل قاعدة لديها مكانتها الاستراتيجية في المقام الأول، وبالتالي بناء عليه تحاول أن تعمق الوجود وترسيخ وجودها في داخل هذا العمق وفق تداعيات ما تبنيه من ترتيبات أمنية. والنقطة الأخرى هي هذه التجزئة بحد ذاتها، بأنه في حال مورست على إسرائيل أي ضغوطات كهذه أو كأخرى، بالطبع هنا نتحدث عن ضغوطات من قبل الجانب الأمريكي، هذا ما نشهده الآن تحديدا في داخل جنوبي لبنان، بأن يقدم يعني ما يسمى بعقيدة الخراف في داخل الغرفة أو أضحية إن صح التعبير، مواقع قد تكون أقل أهمية أو ذات أهمية باعتبارات متدنية، تقدم كأضحية أمام الجانب الأمريكي، بأن إسرائيل لديها الواعز لتقديم تنازلات معينة أمام ترتيبات أمنية دبلوماسية قادمة. إذن هي مؤقتة، أنا لا أقول غير ذلك، ولكن السؤال ما هو، على ماذا تبني إسرائيل في هذا البعد؟ هنالك نقطتين مهمتين يجب أن نأخذها مع عين الاعتبار. النقطة الأولى، بأن وفق مفاهيم الكثير من الأبحاث التي تبنى في داخل إسرائيل تحاول الآن الإشارة بأن سوريا غير ناضجة حتى هذه اللحظة كدولة مركزية يمكن التعاطي معها كدولة مركزية وبناء تفاهمات حدودية حتى هذه اللحظة. فبالتالي ولكن هذا لا ينفي أبدا بأنه في حال نضجت الظروف في داخل سوريا أو يعني المسار تم ترتيبه بحيث يكون هنالك تفاهمات دبلوماسية إقليمية مع الجانب السوري بأن تقدم الترتيبات الأمنية اللازمة في هذه النقاط التسعة، كل حسب تداعياتها، كل حسب موقعها، كل حسب أهميتها. كذلك يعني يمكن القول بأن بعض المواقع، وهذا ما قرأته في بضع التقديرات الأمنية لبعض مراكز الأبحاث، بأن بعض المواقع قد لا تكون أبدا ويجب أن لا تسلم أبدا كجبل الشيخ على سبيل المثال للجانب السوري، يجب أن نوجد صيغة
0: بالتالي يمكن أن تتحول إلى أوراق تفاوضية هذه المواقع؟
3: بالضبط. الآن هناك نقطة أخرى كذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، بأن هذه الأوراق لا يجب أن نحصرها في القاعدة الانتخابية، وهذه النقطة مهمة جدا أن نميز بها، لأن ما تحاول بنيامين نتنياهو بغض النظر لديه الآن كثير من الأوراق التي يحاول أن يلخبطها في داخل حملته الانتخابية، وذلك صحيح في كل الجبهات، ذلك صحيح لديه جبهات أهم يمكن أن تستهلك انتخابيا قد ضفة وغزة، وجبهات أقل كإيران وسوريا بطبيعة الحال. ولكن النقطة التي يجب أن نأخذها بأنه لا يستطيع بنيامين نتنياهو حتى لو أراد، لا يستطيع تحديدا في داخل الثلاثة أشهر القادمة أن يقدم أي تنازلات حقيقية. فبالتالي جل ما يمكن أن يقوم به إذا لم يسعى إلى تصعيد هو أمرين اثنين، بداية هو تجميد كل التفاهمات الدبلوماسية، والنقطة الأخرى هي تعقيد الواقع الميداني في كل الترتيبات الأمنية والحدودية مع الدولة المعنية ومن ضمنها سوريا. عندما نتحدث عن هذه النقاط التسعة أو نتحدث عن هذه ما يقوم به من ما يسمى بالشرق الجديد وما إلى ذلك من أمور، أي بكلمات أخرى هو يحاول أن يزيد من التعقيدات على كاهل الحكومة القادمة. وهنا ربما قد تكون مربط الفرس الأهم، هل الحكومات القادمة في داخل إسرائيل جاهزة أو على أهبة استعداد بأن تقدم تنازلات حقيقية؟ لاحظ وهذه نقطة مهمة جدا بأن جل الحديث الانتخابي الإسرائيلي أبدا ليس حول ما يجري في داخل غزة ولا بطبيعة الحال حول الضفة الغربية أي الجانب الفلسطيني مهمش بالكامل، كذلك الترتيبات الحدودية في داخل لبنان هي ليست جزءا حقيقيا من الانتخابات، بل يمكن القول بأن المعارضة الإسرائيلية تحاول أن تزاود على بنيامين نتنياهو، وعلى ذلك يمكن أن نبني ما يجري في داخل سوريا وبطبيعة الحال المزاودة على ما كان في داخل إيران، أي بكلمات أخرى بأن ما يحاول أن يقدمه أيزنكوت وهو البديل لبنيامين نتنياهو بأن يقول بأنه أنا الأكثر عقلانية في الترتيبات الحدودية، أي بكلمات أخرى أنا يمكن أن أقدم أو أن أترجم، وربما هذه مربط الفرس الأهم الذي وجدت به إسرائيل أو أدخل بنيامين نتنياهو إسرائيل إليه، بأنه هنالك فائض من القوى الذي لا يستطيع الجانب السياسي ترجمته. أيزنكوت يحاول أن يقول بأنني أنا الوحيد الذي لدي القدرة على ترجمة هذه فائض القوى العسكرية إلى مقدرات سياسية. حتى هذه اللحظة أيزنكوت لا يتحدث بالشأن السوري بالمناسبة تقريبا في حملته الانتخابية، ولكن يمكن القول ويمكن أن نبني على ذلك بأن إذا كان هنالك مسار لترتيبات دبلوماسية معينة يمكن أن يأتي به أيزنكوت، ولكن مرة أخرى ليس على حساب الترتيبات الأمنية بالذات بأنه خريج المؤسسة العسكرية.
0: طيب أستاذ خالد، إلى أي مدى فعلا يمهد انتهاء هذا المشروع، مشروع الشرق الجديد، بناء على هذه المعطيات لانسحاب القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها بعد إسقاط النظام؟
2: باعتقادي أن التوغلات ستبقى مستمرة طالما الانتخابات أيضا مستمرة، وطالما أن بنيامين نتنياهو لا يزال في صدارة المشهد ولم يحصل على ما يريد من عفو رئاسي أو مخرج تشريفي، وربما أيضا تشهد تصعيدا يعني غير متوقع. هذا الرجل معروف لديه كلما يحشر في الزاوية يذهب إلى تفجير منطقة، رأيناه في إحدى المرات استهدف قطر، يعني قطر التي كانت الوسيط في المفاوضات في حرب غزة، استهدفها من دون أي عقل استراتيجي، وأيضا ذهب إلى اقتحام المنطقة العازلة بالتزامن أو للتهرب من إحدى جلسات المحاكمة أو عندما دعته المحكمة المركزية للمثول أمامها بقضايا الفساد الموجهة ضده. سيبقى هذا التصعيد مستمر والظروف يعني غير ناضجة إلى الآن إلى التوصل إلى تفاهمات أو ترتيبات أمنية، إلى حين تبين الاستقرار داخل المشهد الإسرائيلي. ولكن يجب أن نؤكد أن هذا الأمر مؤقت وتكتيكي، تعول دمشق على سياسة الاحتواء والصبر، تحاول عدم الانجرار للاستفزازات الإسرائيلية. ولكن أيضا دعيني أشير إلى نقطة، المسار التفاوضي أو أوراق الضغط السياسي والدبلوماسي التي تعول عليها دمشق وتحالفاتها ورصيدها الجيوسياسي في هذه المفاوضات هي ليست ثنائية بين حكومة دمشق وحكومة تل أبيب، وإنما هناك يعني راعي رسمي هي الإدارة الأمريكية، وليست مجرد وسيط تقني في مفاوضات. يعني ما يحدث في سوريا هو جزء من الإقليم، وما يحدث اليوم في إسرائيل هو نوع من التخبط. لذلك باعتقادي أرى أن المشكلة في تل أبيب وليست في دمشق. نحن اليوم نشهد عملية إدارة الصراع، يحاول الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في اعتداءاته من دون أي استراتيجية واضحة. وهذا الكلام ليس كلاما ذاتيا، صدر من العديد من التقارير داخل إسرائيل وخاصة من معهد دراسات الأمن القومي. ودمشق تعول أيضا على التوقيت إلى حين تبين نتائج الانتخابات، وتعول أيضا على الضغوط الأمريكية ضد حكومة اليمين المتطرف، بالإضافة إلى القيود الإقليمية. لا يمكن الاستمرار إلى مدى طويل يعني في هذه الاعتداءات، تبقى في المدى المنظور، وربما تحمل مفاجآت أكثر خطورة تحاول من خلالها إسرائيل فرض واقع احتلالي وممارسة جميع الإجراءات الاحتلالية التي تمارسها في الضفة الغربية في منطقة الجنوب السوري.
0: أشكرك جزيل الشكر خالد خليل، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر إيهاب جبارين الذي سيبقى معنا في محورنا الأخير، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل رفض الاحتلال الإسرائيلي وثيقة النقاط 15 التي قدمها مجلس السلام بشأن غزة.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
6: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
7: نعمة المرافع.
6: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا.
7: أجمل بيت لم تقرأه.
6: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
7: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
6: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
7: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
6: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
7: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
6: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
7: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
6: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
7: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
6: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
7: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
6: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
7: وتركت أجمل بيت.
6: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
7: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
6: إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين.

0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خططا مؤلفة من 15 بندا طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وأقال نتنياهو إن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة تتناول هذه المسألة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعرف كيف تتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل أصدقائها عندما يكون ذلك ضروريا. وجدد نتنياهو رفضه لحل الدولتين، مضيفا أنه لن تقوم دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية ما دام رئيسا للوزراء. من جهتها أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وجددت الحركة تأكيد جديتها في الانخراط المسؤول بتطبيق البنود 15 المتوافق عليها ووضع جدول زمني لتنفيذها. وقالت حماس إن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كلها، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار، مضيفة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع جهود استكمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. حول هذا الموضوع رحب بضيفي ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، معنا مباشرة من واشنطن. مرحبا بك، وأجدد ترحيبي بإيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من حيفا. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد ريتشارد، من الناحية العسكرية كيف يمكن قراءة هذا الرفض، وما الذي يعنيه اشتراط إسرائيل نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب من غزة؟
1: الموقف الإسرائيلي ليس جديدا، لقد كان هو الموقف الثابت في السنة الماضية. كانوا دائما يقولون أنه يجب على حماس أن تسلم سلاحها أولا، ثم تأتي القوات الدولية، ثم الانسحاب. أما حماس تقول أنهم يريدون من إسرائيل الانسحاب أولا ثم نزع السلاح. ترامب أعلن منذ أسبوع أنه سيحاول أن يبدأ هذه العملية، ولكن الطرفين أكدان أنهم ملتزمون بموقفهما. فأنا أظن أنه علينا أن ننتظر حتى ما بعد انتخابات أكتوبر حتى نرى ما هو التوجه الجديد السياسي في إسرائيل، ونرى إذا ما كان بعدها بإمكاننا أن نجد أرضية مشتركة بين الموقفين.
0: طيب سيد إيهاب، عندما يقول نتنياهو إن إسرائيل ستتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل شريك لها إذا في حال يعني لزم الأمر، إلى أي مدى يعكس ذلك وجود ربما خلافات حقيقية مع الإدارة الأمريكية؟
2: نعم، تحياتي للضيف الكريم. أنا باعتقادي بأنه بمعايير معينة هنالك خلاف، ولكن هو خلاف موضعي، وهذه هي النقطة الأهم. نحن الآن نتحدث هنا عن فرض شراكة استراتيجية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، بل يمكن القول أكثر من ذلك. قبل قليل تحدثنا عن الساحة السورية، ولاحظي بأن عندما تحدثنا عن تشابك الجبهات أو وحدة الساحات الإسرائيلية حتى إن صح التعبير، هنا هذه هي ربما المعضلة أو الفخ الذي يحاول بنيامين نتنياهو جري الولايات المتحدة إليه. إذا أردت أن أقدم لك تنازلات في جبهات معينة، أستطيع أن أرفع من سعر جبهات أخرى، أي إذا كان هنالك شرط معين بأن يكون هدوء معنوي في داخل سوريا على سبيل المثال، أو في داخل لبنان، الضفة الغربية وغزة هي ساعة عمل حرة. وبالمناسبة هو ليس فقط تقديرات يمكن القول بأنها لزيادة سعر هذه الجبهات، بل هو سعر حقيقي سياسي إسرائيلي حقيقي. ولماذا نقول ذلك؟ لأن إسرائيل الآن تحاول أن تثبت واقعة فرضية كانت ما قبل 7 أكتوبر، تريد العودة إليها وأن تزيد من معاييرها، ألا وهي حرية العمل المطلقة ما بين البحر والنهر. أي بكلمات أخرى، يمكن لإسرائيل أو هنالك ضغوط يمكن أن تمارس على إسرائيل ما دون البحر والنهر وتكون فاعلة حقيقية، ولكن ما بين البحر والنهر وبالذات ربما في داخل قطاع غزة أكثر مما مضى، في مسألة اليوم التالي لقطاع غزة هي تريد تثبيت حرية العمل الإسرائيلية. هذه هي النقطة الأولى التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية هي انتخابية. إذا كنا قد تحدثنا عن الانتخابات في المحور السابق، هنا تحديدا وزن الانتخابات أكبر بكثير. إذا كان بنيامين نتنياهو يتكئ أو يعول على أن الولايات المتحدة ممكن أن تسند إليه ترتيبات انتخابية سياسية ما بعد الانتخابات الحالية، بحيث يكون ويستطيع أن يشكل حكومة في أو يكون جزءا من أي حكومة قادمة، أنا باعتقادي هذا قد يزيد من وزن الولايات المتحدة في الضغط على بنيامين نتنياهو، وأن يقلل من استناده واتكاله على شركائه في داخل هذه الحكومة بطبيعة الحال كلها يمينية متطرفة، وهو لا يقل يمينية ولا تطرفا في ذلك. ولكن عندما يعي بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تضمن له ذلك، البيت الأبيض لا يستطيع أن يضمن له ذلك في ظل وجود أيزنكوت كنجم لامع يمكن التعويل عليه، هو يعي بأن استناده الوحيد هو على هذا الائتلاف وعلى الشارع الانتخابي الإسرائيلي، بالذات في ظل بأنه يستطيع أن يقيم هذه المواجهة. لاحظ أنه قبل عدة أيام وعدة أسابيع خسر إيران، الكل كان يعول في داخل إسرائيل بأنه سوف يعود من الولايات المتحدة ويعيد إيران بالذات الشارع اليميني تحديدا إلى الواجهة، خسر إيران. فبالتالي الصدام بالمناسبة كتب عنه في الإعلام الإسرائيلي قبل أسبوع تقريبا بأن هنالك مواجهة وصدام حقيقي سوف يكون ما بين إسرائيل والولايات المتحدة. أي بكلمات أخرى، نتحدث عن حالة موضعية وليست تفكيك شراكة استراتيجية في الإجابة على السؤال الأول.
0: طيب، ما رأي حضرتك سيد ريتشارد عندما يقول فعلا نتنياهو أنه مستعد لمواجهة أفضل أصدقائه في حال لزم الأمر؟ هل يعني بأن الخلافات وصلت إلى مستويات مرتفعة ومستوى جدي في التعامل مع هذا الملف؟
1: نحن نعلم أنه كان هناك فروقات كبيرة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو منذ سنوات طويلة، وعندما غادر ترامب الرئاسة وخلال حملاته الانتخابية أيضا كان هذا الأمر واضح. وعندما عاد ترامب إلى الرئاسة رأينا كيف أن هناك اختلافات واضحة في ملفات عديدة، الملف السوري، الملف اليمني، أيضا الملف اللبناني، وأيضا مسألة غزة، وأيضا إيران وقطر لديهم مواقف مختلفة. أيضا هناك مجابهة بين هذين الرجلين، وهذا أمر ليس بالجديد، ولكن الجديد أنه عادة الرئيس الأمريكي يرفض تحدي القيادة الإسرائيلية بانفتاح هكذا. ولكن ترامب الآن لم نرى ترامب لا يعني لا يتمنى عن القيام بذلك.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن فعلا أن يكون هناك ضغط أمريكي للانسحاب وأيضا وقف إطلاق النار؟ وهل بإمكان الولايات المتحدة فعلا الضغط بهذا الاتجاه سيد ريتشارد؟
1: من الممكن أن يتم ذلك، ولكنه لن يكون الآن. أظن أن رئيس الوزراء نتنياهو سيرحب بخلاف شعبوي حتى يوضح المواقف المختلفة في إسرائيل، ويظن أنه طريقته هي قاسية، وهو يري أنه يظهر اهتمامه أمام شعبه بالأمن الإسرائيلي، وأي ضغط الآن قد لا يكون له أثر إيجابي. فنحن سنرى غالبا توجه أمريكي جديد بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
0: كيف تنظر لهذا التوجه سيد جبارين فيما يتعلق بالضغط الأمريكي على إسرائيل والقبول بوقف إطلاق النار؟
2: كان واضح بأن هنالك الكثير من المعسكرات في داخل البيت الأبيض التي تحاول إقامة ائتلافات أو احتلافات لا تكون إسرائيل بالضرورة في داخل مركزها. توم باراك على سبيل المثال، كذلك الحملة التي قامت بها إسرائيل ضد شخصيات وازنة في داخل البيت الأبيض ك ويتكوف وغيره. فبالتالي واضح جدا أن هذه المعسكرات وهذه الائتلافات ربما تحاول تحجيم موضع إسرائيل في داخل الشرق الأوسط، بالذات بأن عندما أقحمت إسرائيل البيت الأبيض في داخل كل نزاعات وأهمها مع إيران في الحرب الأخيرة، كانت إسرائيل تعول بأنها سوف تخرج من هذه الحرب كالقوة الإقليمية الوازنة الوحيدة في داخل الشرق الأوسط، القوة التي يتوجب على المحاور هي كانت السنية على سبيل المثال اللجوء إلى إسرائيل وأنت يعني جاثية على ركبها طالبة للأمن من إسرائيل بأن تتواصل لها وأن تكون هي الطريق نحو واشنطن بمعايير معينة. إسرائيل فشلت في ذلك، الاستراتيجية التي عول عليها بنيامين نتنياهو فشلت بذلك، بل أكثر من ذلك نحن نرى الآن اليوم تحديدا قيام محاور جديدة، محاور مهمة جدا، محاور تحاول أن تقول بأن الروابط هي روابط، إذا كانت الروابط أمنية في المقام الأول وإيديولوجية كذلك بطبيعة الحال، فالحسابات جديدة في داخل الشرق الأوسط وليست بالضرورة تمر عبر إسرائيل كحلف مكة على سبيل المثال. وهذا يعني بطبيعة الحال هذا إشارة واضحة ومهمة لإسرائيل وتجاوز إليها التي كانت تحاول أن تقول أو حاول أن يقول بنيامين نتنياهو في أكثر من موضع بأنه حامي حمى الدول السنية، بالذات عندما كان يحاول أن يبني محور الشر ومحور الشر ومحور الخير في داخل الشرق الأوسط. الآن النقطة الأهم بأن هذه الترتيبات كلها لديها مباركة الولايات المتحدة بطبيعة الحال، فبالتالي الولايات المتحدة هي من تحاول أن تقوم بقيام بتحالفات جديدة في داخل الشرق الأوسط، إسرائيل ليست محورها، وهذه أنا باعتقادي هي النقطة الجديدة، لأن إسرائيل كانت هي الحليف الاستراتيجي الأهم الذي بنت عليه الولايات المتحدة وجودها في داخل الشرق الأوسط وعولت عليه أقله منذ عام 67 حتى يومنا هذا، ولكن بات واضحا وربما حتى توم باراك أشار إليها بشكل واضح بأن إسرائيل يعني وزنها قيمتها سعرها أعلى بكثير من التكلفة التي تعطينا إياها، فبالتالي أنا باعتقادي هذا لديه تداعياته بعيدة الأمد، ليس بالضرورة أن نرى تداعياتها ما بين ترامب وبنيامين نتنياهو، ولكن الانتخابات المقبلة الإسرائيلية وربما حتى انتخابات المنتصف في داخل الولايات المتحدة ونتائجها بالذات بأنها متزامنة تقريبا قد يكون لديها أثر متوسط على شكل العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، وواضح جدا التوجه الديمقراطي في داخل الولايات المتحدة على سبيل المثال الذي يثير الكثير من المخاوف الإسرائيلية، فبالتالي هذا التوجه الديمقراطي الجديد بالمناسبة يمكن أن يخفف من وطأة وحدة السقف الذي يمكن لإسرائيل أن تتحداه في ظل إدارة جمهورية في داخل البيت الأبيض بالمناسبة، لأن لا وزن أو لا حليف في داخل الولايات المتحدة يبقى لديها سوى الجمهوريين، ولهذا السبب هي تعلم بأن للقوة حدود ويجب كذلك أن تقف عند هذه الحدود في نهاية المطاف.
0: طيب ما حدود هذه القدرة الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو في هذه المرحلة تحديدا سيد إيهاب؟
2: هنا ربما يجب علينا العودة إلى عام 79 تحديدا عندما أرادت الولايات المتحدة بالذات في ظل قيام أو تعزيز وجودها في داخل الشرق الأوسط آنذاك مع اتفاقية كامب ديفيد بأن تفرض على إسرائيل الذهاب إلى هذه الاتفاقية، وكان أحد أهم الشروط هو الانسحاب من داخل سيناء. بيغن آنذاك ذهب إلى ريغن وقال له هذا لا يجوز، لا أستطيع القيام بذلك بأي شكل من الأشكال، لدي حكومة يمينية متطرفة آنذاك، ولكن الحلف أو وجود الولايات المتحدة وسيطرتها على أو الإطاحة بالنظام الاتحاد السوفيتي في داخل مصر على حساب وجودها آنذاك لديه وزنه وأثره الكبير والمعنى

0: يمكن البناء عليه هو يتطرق إلى مدى جدية الولايات المتحدة في نهاية المطاف في بناء هذه التفاهمات في السطر الأخير. إذا أرادت أن تضغط هي تستطيع، ويوجد أدلة كثيرة في داخل التاريخ بمثل هذا المرصاد.
1: طيب سيد ريتشارد، كيف نفهم تصريح نتنياهو برفض قيام دولة فلسطين لا في غزة ولا حتى في الضفة الغربية؟ هل يتعارض مع الموقف الأمريكي بناء على المرحلة الحالية؟
2: It doesn't contradict the current US policy.
3: لا تتناقض مع السياسات الأمريكية الحالية. إدارة ترامب لم تعد تدعم حل الدولتين، وهي تعارض الحكومات التي تدعم هذا الحل ومن ضمنها الأمم المتحدة. فنتنياهو سياسيا هو آمن بتلك الناحية أمام الولايات المتحدة، ولكن كل المرشحين الديمقراطيين السياسيين من الحزب الديمقراطي وهم في الولايات المتحدة، وعدد منهم قالوا أنهم سيقطعون توريد السلاح إلى إسرائيل ليرغموها على ذلك. فإذا بقي نتنياهو في السلطة هو عليه إذن أن يواجه هذا الضغط المتنامي ضمن الكونغرس الأمريكي، والذي سيتنامى أكثر في السنة القادمة أو في السنوات التي بعدها إذا أصبح الرئيس من الديمقراطيين.
1: طب هل إلى أي مدى يراهن فعلا نتنياهو على أن واشنطن لن تذهب بعيدا في الضغط في هذا الاتجاه؟ وما هي الأوراق التي تمتلكها الولايات المتحدة؟ هل ستكون ترضي جميع الأطراف؟ هل سترضي نتنياهو أم ستضغط للقبول في هذه الوثيقة؟
2: Well, it seems the Gaza file, there's differences
3: between Netanyahu. يبدو أن ملف غزة يوجد فيه خلافات فيما بين نتنياهو وترامب. وبهذه الحالة فإن التحالفات التي قامت بها الولايات المتحدة مع المفاوضين العديدين فيما يخص القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وحتى إذا لم تكن الولايات المتحدة تدعم تلك السلطة، ولكن هناك حديث في الضفة الغربية وحديث عن حل الدولتين، ولكن سياسات نتنياهو وترامب هي حول خلق التناغم. فإذا السؤال هو يركز على أن الرئيس ترامب يركز على تنفيذ رؤيته بما يخص غزة، ثم ستعمل الولايات المتحدة نيابة عن الفلسطينيين لتقف ضد نتنياهو. أما إذا تم حل الدولتين فسيكون عليها انتظار إذا أردنا حل الدولتين علينا أن ننتظر الرئاسة الأمريكية التالية.
1: إلى أي مدى سيد إيهاب باعتقادك أن الولايات المتحدة قادرة لها تمتلك التأثير على نتنياهو في القرار العسكري الإسرائيلي في حال كان هنالك تعنت من الجانب الإسرائيلي بالقبول بهذه الوثيقة؟
0: هناك مشكلة حقيقية في تحديدا في داخل هذه النقطة يمكن القول. إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة الذهاب بعيدا، بالذات بأن نتنياهو كان يعول بأنه يملك إسرائيل كأسد، كملكية التي يمكن أن يراهن عليها وأن يضعها على طاولة القمار، وهو يدرك بأن الولايات المتحدة لن ترفع السعر ولن تذهب في مغامرة على إسرائيل إيمانا منه بأن هذا هو الإيمان المطلق. ولكن أين على سبيل المثال الترتيبات الجديدة في داخل الشرق الأوسط؟ أي بكلمات أخرى، هل يمكن للولايات المتحدة الذهاب بعيدا في المراهنة هذه المرة على إسرائيل إذا قام بنيامين نتنياهو في رفع هذا السقف؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك وهي لا تقل أهمية، بأنه عندما ذهب بنيامين نتنياهو بعيدا في فترة أوباما على سبيل المثال، هنا يجب أن نقف عند نقطة مهمة، بأنه كانت مراهنة بنيامين نتنياهو عندما في هذا البعد بأنه يذهب في مواجهة الديمقراطيين، ولكن في جعبته الجمهوريين. الجمهوريين هم موجودون في داخل جعبة بنيامين نتنياهو، في سنده، في داخل الكونغرس عندما خاطبهم يعني متجاوزا الرئاسة الأمريكية آنذاك. ولكن هل يستطيع بنيامين نتنياهو أن يقوم بمثل هذه الخطوة مثلا على سبيل المثال مع نرجسية ترامب؟ أبدا لا. هل يستطيع أن يقوم بذلك

0: في ظل عدم وجود سند جمهوري وديمقراطي في المقام الأول عفوا، وأن يراهن على السند الجمهوري؟ أبدا لا. فواضح أن لخطوط القوة حدود. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي ربما قد تكون أهم بالذات إذا ذهبنا إلى بعد أمني، يعني إسرائيل يمكن القول بمعايير معينة بأنها أمام معضلة غير مريحة. ولماذا نقول غير مريحة؟ لأن، وهذه النقطة الأهم، الخطة قريبة أمنيا مما طلبته إسرائيل، ولكنها أبعد سياسيا مما يريده بنيامين نتنياهو. فبالتالي حتى في داخل هذه الخيارات يمكن القول بأن الولايات المتحدة قد تستطيع أن تجازف وأن تذهب على رأس بنيامين نتنياهو السياسي أمام الأمن الإسرائيلي، لأن هذا ما يقوله الجانب الأمني في داخل إسرائيل، بأن الخطة قريبة أمنيا مما طلبته. أي بكلمات أخرى، بأن حتى المراهنة الأمريكية قد تكون رابحة في ظل هذه الورقة. ولهذا السبب أنا باعتقادي نتنياهو يحاول أن يستثمر هذا انتخابيا، بالذات عندما تحدث عن الدولة الفلسطينية. هذه ورقة انتخابية بالكامل، أكثر من أن تكون لديها تداعيات دبلوماسية أو مناورة أمام الجانب الأمريكي. ولكن هو يدرك بأنه في اللحظة التي تستطيع أو تريد أو تقوم الولايات المتحدة بفرض ضغوط حقيقية، هو يدرك بأنه لا يستطيع تجاوز هذه الحدود أبدا.
1: طيب سيد ريتشارد، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة التأثير في القرار العسكري الإسرائيلي في حال اعتبرت إسرائيل أن شروطها الأمنية لم تتحقق؟
2: يمكن للولايات المتحدة أن يكون لديها حوافز إيجابية وأيضا ضغوطات سلبية باستخدام الجيش أيضا. فإذا إذا استطاعت الولايات المتحدة تدريب قوة فلسطينية أو دولية قوية لملء الفراغ الأمني في غزة، هذا سيسهل نزع السلاح من حماس وانسحاب إسرائيل، وأيضا قد يكون نموذجا ليستخدم أيضا في الضفة الغربية. أيضا بالطرف المقابل، بإمكان الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل وتقطع توريد الأسلحة لتجبر الإسرائيليين على اتباع سياسات الرئيس ترامب بما يخص غزة، ولكن من غير المرجح أن يقوموا بوضع ذلك الضغط طالما أن النزاع مع إيران مستمر والقوات الإسرائيلية الأمريكية بحاجة أن تكون هناك قبل الانتخابات حتى تساعد نتنياهو على الفوز بالانتخابات. فإذا إذا كان هناك حكومة جديدة في إسرائيل، وأيضا إذا كان هناك حكومة جديدة في أمريكا، حينها سيكون هذا الأمر أكثر إمكانية.
1: طيب سيد إيهاب، برأيك ما التوقعات خلال المرحلة القادمة؟ ما السيناريو الأقرب لغزة بناء على هذه التصريحات وهذه التطورات؟
0: أنا باعتقادي بأننا نحن أمام بمعايير معينة أربع سيناريوهات يعني متوقعة، أو أربع مسارات. يعني يمكن أن تذهب إسرائيل بداية إلى الرفض، وهذا واضح جدا ما يحاول أن يقوم به بنيامين نتنياهو. ولكن في ظل الضغوط التي يمكن أن تمارس هنالك، يمكن أن نذهب إلى قبول مشروط وإعادة تفسير للخارطة. أي بكلمات أخرى، بأن تقوم إسرائيل بشراء عامل الوقت، ليس إلا توافق على بعض النقاط مبدئيا، لكنها تجعل على سبيل المثال نزع السلاح شرطا سابقا لأي عملية انسحاب، وليس مسارا متزامنا معه. هذا بالتحديد هكذا يعني يمكن القول، هذا يستطيع أن يحول النقطة هذه إلى نقطة أزمة تنفيذ محسوبة، وهذه لعبة إسرائيلية غالبا واضحة بأنها بعد أن توافق، بعد أن قدمت هذه الموافقة، تنتظر، بالذات بأننا تحدثنا عن ما هو تعريف السلاح وما إلى ذلك، تنتظر أول خلاف حول السلاح أو الأنفاق أو الشخصية عسكرية لتعلن بأن الطرف الفلسطيني لم ينفذ التزاماته، وتعيد الكرة إلى الولايات المتحدة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يمكن الذهاب إليها أنا باعتقادي بتنفيذ جغرافي مجزأ، يعني هو تماما ما تقوم به في داخل لبنان، بأن تقدم أضاحي معينة كمناطق تجريبية، وأن تحاول أن تهدئ الجانب الأمريكي بناء على هذه المناطق، ولكن هي مناطق دون اعتبارات أمنية بالمفاهيم الإسرائيلية ودون اعتبارات انتخابية حتى إن شئنا أن نقول ذلك بشكل أدق. ولكن السيناريو الأخير في نهاية المطاف هو أن نذهب إلى صفقة حقيقية تحت الضغط الأمريكي إذا قررت إدارة ترامب أن إنهاء ملف غزة ضرورة لمشروع إقليمي أوسع. رأينا ذلك في داخل لبنان، رأينا ذلك بمعايير معينة حتى لما يجري الآن مع إيران. فإذا أرادت واشنطن هي تستطيع تحويل الخارطة من اقتراح إلى قيد على نتنياهو بالذات. مرة أخرى أنا باعتقادي إسرائيل أقرب إلى ما تريده أمنيا وأبعد من ما يريده بنيامين نتنياهو سياسيا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي إيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. دمشق تتسلم مطار اللاذقية وتبدأ خطوات إعادة تشغيله بعد مذكرة التفاهم مع روسيا، واتفاق على تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل. 3 قتلى و16 مصابا بينهم نساء وأطفال عقب اشتباك عائلي مسلح في حي البياضة بحمص، والأمن الداخلي ينتشر ويوقف المتورطين. قوى الأمن تفكك خلية لداعش في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، والقبض على 9 من أفرادها ومتزعميها. نتنياهو يرفض خطة مؤلفة من 15 بندا طرحها مجلس السلام بشأن غزة، ويجدد رفضه الانسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل. أهلا بكم مجددا. تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي ضمن خطوات إعادة تأهيل وتشغيل المطارات السورية ودمجها في منظومة الطيران المدني، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وأجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس هيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري برفقة الوفد المرافق أجرى جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم. وقال الحصري إن فرق الهيئة المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، وذلك تمهيداً وضع خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته وصولا إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة والتشغيل المعتمدة. أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أكد أن تسلم الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع. وأوضح بدوي أن هذه الخطوة تسهم في توسيع النشاط التشغيلي للمرفأ وتعزيز تنافسيته، مشيرا إلى العمل على استثمار الإمكانات المتاحة بما يعزز حضور الموانئ السورية ودورها كمشغل أساسي في حركة التجارة والنقل البحري على مستوى المنطقة والإقليم. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية أعلنت التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحدد مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وأوضحت أن الدولة السورية ستتولى إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. واتفق الجانبان على إعادة صيغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها من قواعد عسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل.
1: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تخضع لترتيبات جديدة، هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا، تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد المستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
2: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، من بين عشرات القواعد.
1: سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس ريثما تحسم المفاوضات، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
3: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة،
1: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود. يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.
0: هذا ولخص مراسلنا تفاصيل مذكرة التفاهم مع روسيا في المادة التالية.
4: بدا من ونصف من المباحثات المكثفة بين الدولة السورية والجانب الروسي، حسم امر القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وذلك بمذكرة تفاهم ترسم ملامح المرحلة المقبلة. بموجب المذكرة تبدا عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية المنشآت ذات الطابع المدني، منها مطار حميميم وأيضا الرصيف الرابع في مرفأ طرطوس. أما بالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. حددت المذكرة سقفاً زمنياً لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتبدأ بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.
0: وللحديث أكثر ينضم إلي الخبير العسكري والأمني العميد محمد البقاعي من ريف دمشق. بداية مرحبا بك سيادة العميد، هل تحويل القواعد الروسية إلى مراكز تدريب مشتركة يعني عمليا إنهاء الوجود العسكري الروسي بصيغته السابقة، أم أنه تغيير للمسمى فقط مع الإبقاء على وجود عسكري روسي داخل سوريا؟
5: صباح الخير سيدة هبة لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا.
0: أهلا بك.
5: بداية هناك لغط يحصل ما بين قاعدة حميميم الجوية العسكرية وما بين مطار اللاذقية الدولي. دعيني أوضح بأقل من دقيقة اللغط بين المفهومين.
0: تفضل.
5: أولا مطار اللاذقية الدولي أسس عام 1946، ثم تغير اسمه بعد عام 1994 بعد مقتل باسل الأسد إلى مطار باسل الأسد الدولي. هذا المطار هو مدني يحوي على قاعات وصالات ومدارج هبوط ونزول الطائرات المدنية، في قاعات للمسافرين، في مراكز للجمارك، يعني مطار مدني متوسط بكل ما تعني هذه الكلمة. في عام 2015 عندما استدعى النظام السوري البائد القوات الروسية واستدعى الدعم الروسي، جاءت القوات الروسية إلى مطار اللاذقية فاستولت عليه وبنت بجانبه قاعدة تسمى قاعدة حميميم. هو يبعد 4 كيلومتر جنوب شرق جبلة ويبعد 23 كيلومتر عن مدينة اللاذقية. طورت روسيا هذه القاعدة حتى وضعت فيها صواريخ S-400 وS-300 ووضعت فيها رادارات بعيدة المدى ومتوسطة المدى، وبات قاعدة عسكرية مهمة جدا لروسيا في الشرق الأوسط وعلى المياه الدافئة البحر المتوسط.
0: نعم.
5: أما عن سؤالك سيدتي الكريمة أنه هل يعني خروج الروس من قاعدة حميميم إنهاء الوجود الروسي؟ لا، سوريا لم تقصد انهاء الوجود الروسي نهائيا، انما قصدت تقليص النفوذ الروسي الى رصيف واحد في مطار طرطوس للتزود بالوقود للناقلات والسفن والقاطرات البحريه الروسيه. وفي مطار حميمين هناك جزء منه العسكري حتى تقوم بالتدريبات المشتركه بين القوات الروسيه والسوريه خلال 3 أشهر. يجب ان تسلم كل هذه المنشآت مع الحفاظ على تواجد
0: يعني سيبقى
5: عسكري
0: وجود روسي. عسكري سيبقى وجود عسكري في سوريا؟
5: نعم، وجود رمزي سيدة هبة، وجود رمزي وليس وجود عسكري كالطائرات السابقة التي كانت يعني بكثرة في هذه القاعدة.
0: طب بما أنه الوجود العسكري سيبقى، ما هي المصالح والمكاسب الروسية لسوريا اليوم في هذا الخصوص؟
5: سيدتي، سوريا منذ تحريرها في العام 24/8/12/2024 دأبت القيادة السياسية السورية إلى إجراء توازنات ما بين العلاقات مع الدول. يعني لا يوجد في السياسة عدو مطلق ولا يوجد صديق مطلق. فهي يعني القيادة السورية أبقت على هذه الجزئية أو هذا التواجد الروسي البسيط حتى يكون هناك توازنات ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وما بين قوى عظمى أو قوى قد تهيمن أو يكون لها قرار في الشأن السوري المستقبلي.
0: طب سيادة العميد، ما معنى تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إذن إلى مراكز تدريب مشتركة؟ ما معنى ذلك؟
5: سيدتي، تحويل إلى قواعد مشتركة يعني أن تكون القوات السورية جنبا إلى جنب مع ما تبقى من قوات روسية في القواعد الاثنتين. يعني بما معناه يعني بين قوسين حتى نحكيها بالعربي الفصيح، يعني لن يكون الروس وحدهم ولن يكونوا الآمرين الناهين في هاتين القاعدتين. يعني سوريا استعادت سوريا سيطرتها على أراضيها، استعادت السيادة. سيدة هبة، يستحضرني موقف في عام 2017 أيضا في آب ما بين الهارب بشار الأسد عندما تم إعادته إلى الخلف من قبل جندي روسي، واليوم عندما دخل الوزير الشيباني إلى القاعدة معززا مكرما كصاحب أرض وكصاحب قرار استعادة سيادة بلاده على هذه الأرض السورية.
0: نعم، يعني كيف تنظر بالنهاية إلى أهمية هذه المذكرة التي حصلت اليوم بين الطرفين بين الجانبين؟
5: هذه المذكرة الحقيقة تحمل أهمية كبيرة.
0: نعم.
5: أولا بدأ العالم، رأى العالم، نظر العالم جميعا إلى هذه إلى سوريا الجديدة التي تستعيد سيادتها وكرامتها والتي تستعيد أراضيها شبرا تلو الشبر ومترا تلو الآخر حتى تسيطر على كل الجغرافيا السورية. فسوريا بعد أن أنهت يعني الوجود القسدي، الوجود الحزب اللاتي، الوجود الإيراني، أيضا أمريكا سحبت قواعدها من سوريا، اليوم روسيا أيضا اضمحلت وبقيت على جزء بسيط من قواعدها. هذا يعني أن القيادة السورية تفكر بالاتجاه الصحيح نحو استعادة السيادة على كل قواعدها وأراضيها في الجمهورية العربية السورية بمساحة 185,000 كيلومتر مربع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والأمني، كنت معي من ريف دمشق.
5: شكرا لك سيدة هبة.
0: يعود الوجود الروسي في سوريا إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث سعت موسكو لإيجاد قواعد عسكرية في المياه الدافئة إبان الحرب الباردة، ومن ثم بعد عام 2015 رسخت روسيا من وجودها العسكري في سوريا مع إنشاء سلسلة كبيرة من القواعد والتي استخدمتها في قمع الشعب السوري قبل سقوط النظام المخلوع.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيتي للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفييت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس، كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة. وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في اشتباكات عائلية خلال حفل زفاف في حي البياضة بحمص، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي والتي انتشرت في المنطقة لتأمينها وألقت القبض على عدد من المتورطين.
2: نحن الآن على أطراف حي البياضة بمدينة حمص، هذا الحي الذي شهد منذ يوم أمس اشتباكات متقطعة بين عائلة تعرف هنا في حمص بالبريكات، وهم أشخاص يقطنون على أطراف حي البياضة تحديدا قرب جامع التيسير. الاشتباكات المتواصلة والتي بدأت بحفل زفاف ثم تطورت لاستخدام الأسلحة الخفيفة وحتى القنابل اليدوية أدت إلى مقتل شخصين من هذه العائلة، إضافة إلى إصابة نحو 17 شخصا آخرين. هذه الأرقام الكبيرة نسبيا ربما تشير إلى حجم الاشتباكات التي حصلت والتي لم تتوقف كما ذكرنا منذ يوم أمس. طبعا فور حصول هذه الاشتباكات وحتى هذه اللحظات كما نشاهد لا تزال القوات الأمنية تنتشر بشكل مكثف، وقامت بعدد من المداهمات تجاه عدد من البيوت التي يقطنها أو تقطنها العائلة التي قامت بهذه الاشتباكات. المداهمات مستمرة والانتشار الأمني المكثف متواصل هنا في المنطقة. صدر تصريح قبل قليل عن قوى الأمن الداخلي وضحت فيه ملابسات ما يجري، وأكدت على استمرارها بملاحقة كل المتورطين بهذه الاشتباكات التي أدت إلى هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. اشتباكات ربما تشير إلى أزمة انفلات السلاح في بعض المناطق هنا في حمص، والتي تحاول القوات الأمنية تداركها بكل ما أمكنها من الوسائل. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: وللتفاصيل أوفى ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا أنس إدريس من حمص. بداية مرحبا بك أنس. أنس، ما هي آخر الأحصائيات أنس بشأن اشتباكات البياضة وآخر ما حصل من تداعيات بعدها؟
3: طبعا كما سمعنا في تقرير الزميل أنور أن هذه الاشتباكات كانت قد نجمت عن خلاف أو شجار حصل ضمن فرح في أحد مناطق حمص، ومن ثم بدأت الاشتباكات بشكل متقطع. كان الشجار حصل بتاريخ 7 الشهر، والاشتباكات بدأت البارحة في 8 هذا الشهر واستمرت إلى اليوم في 9 من هذا الشهر. عدد المصابين والقتلى يدل على حجم الاشتباك الكبير الذي حصل بين عائلتين في البريكات على أطراف حي البياضة. أدى هذا الاشتباك إلى سقوط ما يقارب 7 قتيلين في البداية وإصابة 17 شخص آخرين. مع ساعات المساء اليوم كانت قد توفيت طفلة تبلغ من العمر 13 عام إثر إصابة سابقة. انتشر الأمن الداخلي في المنطقة بشكل كبير وحاول فرض طوق أمنيه في المنطقة وفصل بين العائلتين المتشاجرتين وملاحقة الأشخاص المتورطين في هذا الشجار وهذه الاشتباكات التي حصلت. أدى ذلك إلى توقيف أكثر من 20 شخصا حتى الساعات الليل الأولى من قبل قوى الأمن الداخلي وملاحقة باقي المتورطين في هذا الشجار وهذه الاشتباكات التي حصلت.
1: وكيف هو الوضع الآن في المنطقة أنس؟
3: إلى الآن يتواجد الأمن الداخلي في المنطقة وينتشر على أطراف المنطقة وفي داخلها محاولا ملاحقة باقي الأشخاص المتورطين. يعني كانت الملاحقات بدأت منذ الظهيرة بعد فض الاشتباك الذي حصل، والآن يتواجد في هذه المنطقة لمحاولة ملاحقة كامل المتورطين في هذا الشجار الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
1: نعم أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك، كنت معي من حمص.
3: شكرا هبة.
1: تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة من تفكيك عبوات ناسفة وإبطال مفعولها قرب إحدى المدارس في قرية الكرامة، وذلك عقب ورود بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المنطقة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الوحدات المختصة توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وفرضت طوقا أمنيا في محيطه قبل أن تبدأ الفرق الهندسية فحص الجسم المشبوه والتعامل معه. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية لتنظيم داعش مؤلفة من 9 أشخاص خلال عملية أمنية في مدينة خان أرنبة بريف القنيطرة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ أو الملقب بالصيني، والذي نشط ضمن التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران. كما وأشارت قوى الأمن إلى أنها توصلت من خلال التحقيقات إلى أن الخلية كانت تنفذ مهمات لصالح التنظيم شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركات التنظيم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعددا من العربات العسكرية في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال قامت بتفتيش الأراضي الزراعية في محيط الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وذلك بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الجولان والمعروف بالشرق الجديد المتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية تمتد من مجدل الشمس حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا، وذلك بالتوازي مع احتفاظه ب9 مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية.
4: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الحدود مع سوريا المعروف بالشرق الجديد الممتد من منطقة مجدل شمس شمالا حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا. وتشمل التحصينات مناطق ذات رؤية محدودة كالجولان الشمالي الجبلي ووادي الرقاد الصخري جنوبا، وهي مناطق اعتبرت تاريخيا نقاط ضعف أمنية. منظومة تحصينات الشرق الجديد تتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار مصممة لإعاقة أي محاولة تسلل بالمركبات أو سيرا على الأقدام، إلى جانب سواتر ترابية مرتفعة وأسوار أمنية محصنة وحقول ألغام جديدة وشحنات متفجرة وأجهزة استشعار متحكم بها عن بعد بحسب ما قالته الصحيفة. المشروع بدأ قبل سقوط نظام الأسد، لكنه تسارع بشكل ملحوظ في أعقابه، مدفوعاً بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأفضى إلى تحول جذري في عقيدة الدفاع الحدودي بحسب ما نقلته الصحيفة. ضابط إسرائيلي رفيع نقلت عنه الصحيفة أوضح أن المنهج الأمني الجديد لم يعد يحدد الاستجابة الدفاعية بناء على هوية الطرف المقابل، بل على قدراته وما يستطيع القيام به، مضيفا أن أي مدني أو راع يتحرك في المنطقة قد يكون مسلحا ويمثل تهديدا. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مسار مشروع الشرق الجديد وما سيؤول إليه على أرض الواقع، في ظل تسارع وتيرة أعمال التحصين التي باتت تغير بشكل ملموس الطابع الجغرافي والأمني لمنطقة الجولان. فمع اكتمال ما يقارب 80% من الخنادق والسواتر والتحصينات، يبدو أن إسرائيل ماضية في ترسيخ منظومة دفاعية جديدة على جبهة لن يكون بالسهل التراجع عنها أو التفاوض بشأنها، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الجولان السوري المحتل.
1: أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة التي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق، وجمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين.

0: أعلن المصرف المركزي استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات، وذلك وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعمليات السحب. وأكد المصرف أن عملية السحب لا تتطلب مراجعة مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق بشكل مباشر، إذ يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد والمعتمدة في محافظاتهم. وأوضح أن هذا القرار جاء تيسيرا على المواطنين وتخفيفا لأعباء التنقل، بما يضمن توزيع الخدمة في مختلف المحافظات واستكمال إجراءات السحب وفق الأصول المعتمدة. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي اتخاذهم إجراءات عاجلة في محافظة الرقة لتخفيف الازدحام وتسريع عملية استبدال العملة بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. وشملت الإجراءات زيادة عدد منافذ الاستبدال إلى 10 ورفتها بكوادر إضافية، إلى جانب تنظيم حركة المراجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. وطلبت المؤسسة السورية للبريد من المراجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل. تتزايد أعباء المعيشة على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات، من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى أعمال الكهرباء والسباكة، وذلك وسط تفاوت في الأسعار وغياب معايير واضحة لتحديد كلفة الخدمات، ما يدفع البعض إلى تأجيل الصيانة أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
1: لا يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضاً ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك. فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة، ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
2: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع. يعني الشغلات الأساسية أول بأول عم نحاول أن نصلحها مشان ما يصير عطل على السيارة يعني. اما موضوع الصيانه، القطع اللي متوفره عم نركبها والقطع كثير غاليه، يعني حتى تواجدها بالسوق والاسعار من محل لمحل بتفرق معنا كثير. يعني
1: يربط اصحاب المهن ارتفاع اجور الخدمات بزياده تكاليف العمل، بينما يبقى المواطن امام اسعار متفاوته من دون معيار واضح يحدد كلفه الخدمه ويضمن عداله ما يدفعه.
3: مو الفكرة ارتفاع الأجور الخدمات، عندنا تكاليف كبيرة، أيدي عاملة، أجور كهرباء، أجار المحل، بينحط قطع ممتازة، بيضل الربح بسيط اللي عم ياخذه المصلح.
1: ومع ارتفاع تكاليف الإصلاح، يجد المواطن نفسه أمام أعباء إضافية تثقل دخله، وتدفع بعض الأسر إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى خيارات أقل كلفة ولو على حساب جودة الخدمة. مع ارتفاع أجور الخدمات وغياب معيار واضح لأسعارها، يبقى ضبط هذا القطاع تحدياً أمام تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديال البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: خرج عدد من أصحاب البسطات في مدينة الصنمين بريف درعا في وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار مديرية المنطقة بشأن إخلاء الشارع الرئيسي من البسطات ونقلها إلى موقع بديل. وأعرب المحتجون عن رفضهم الانتقال إلى الموقع البديل خوفا من تأثير ذلك على حركة البيع لديهم، مشيرا إلى أن الموقع الحالي يعد من أكثر المواقع حيوية في المنطقة. وبحسب مصادر محلية، فإن إدارة منطقة الصنمين أوضحت أن قرار النقل جاء استجابة لشكاوى من الأهالي، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم الأسواق وإزالة التعديات عن الطرقات العاملة. هذا ويستعد سوق المدينة القديم في حلب جزءاً من حركته التجارية بعد سنوات من الجمود، بالتزامن مع أعمال ترميم تسعى إلى إعادة الحياة إلى أحد أقدم الأسواق المسقوفة في سوريا والحفاظ على قيمته التراثية والتجارية.
4: هي جولة يومية لوسيم في سوق المدينة القديم بحلب، بين زقته ومحاله يبحث عن المواد التي تدخل في صناعة الزيوت العطرية التي يعمل بها. كل ما يريده موجود هنا، وإن لم يكن هنا فأين يكون؟ هكذا يقول.
5: أكثر شيء بتهمني محلات العطارة والصابون، بشوف إيش عم بينزل أشياء جديدة، السادة المنتجين يعني عم بيبدعوا بالإنتاج يوميا، الكواليتي عنا بسوق المدينة بالمواد الغذائية كتير عالي، يعني العطارين عم بيبيعوا منتجات توب كواليتي، هاي ما بتلاقيها برات المدينة، فلذلك بيجوا على الأصل دائما هون موجود توب كواليتي.
4: يمتد سوق المدينة على نحو 12 كيلومتراً ويتفرع إلى 30 سوقاً متخصصة تختزن بين أروقتها تاريخ حلب التجاري وحرفها العريقة، من العطارة والمواد الغذائية إلى الحرف اليدوية والمقتنيات المختلفة. كان السوق على مدى عقود قلب المدينة النابض ووجهتها الأولى للسياح والزوار.
6: اعتمادنا الأول هو على السياح، فسوق المدينة هو المركز الأساسي لأي زائر لحلب، لازم يجي على سوق المدينة لأنه بياخد أي شيء بياخده من ريحة حلب، غير لما تأخذ من برا، غير لما تأخذ منطقة تانية نفس القطعة يكون عنا أرخص وإلى ريحة من ريحة حلب القديمة، لأن هي حلب أساسها حلب القديمة.
7: هلا من بعد التحرير عم برجع بيعود تدريجيا، عم بصير حركه، يعني عم السياح عم بيأمنوا بقى يرجعوا على البلد يتفرجوا وعم بصير حركه. هلا مثل هون سوق الحبيل كان مختص بس بصناعه الحبيل، بس هلا صار فيه مثل بنسميه لوحه فسيفسائيه، يعني كل محل صار فيه حرف الشكل، مثلا مثل انا هون رسم النافر على الخشب، جاري بالنحاس، جاري جنبي بالحبيل، وفي الليف وما الليف والنول والبسط، يعني صار مشكل ما شاء الله.
4: هذا الإرث العريق لم يسلم من أثار الحرب، فقد طالت الأضرار أجزاء واسعة منه ودمر نحو ثلثي السوق، لكن أعمال الترميم التي أنجزت وتتواصل أعادت الحياة إلى عدد من أقسامه وفتحت الطريق أمام عودة تدريجية لهذا المعلم الذي يحمل ذاكرة المدينة.
8: أيام النظام البائد صار في إهمال زيادة على اللزوم وصار في ضرب، الناس سكروا. إن شاء الله بإذن رب العالمين بهمة الدولة الجديدة وبهمة الشعب الجديد المتفائل إنه يرجعوا ويفتحوا ويفتحوا، ونقول يا رب. أنا أول واحد محلي بخارج قبره، أنا هلا جاي من مصر مخصوص جاي أفتح، ولو الأسواق لسه ضعيفة بس التفاؤل لازم يكون موجود فينا.
4: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة ما يزال سوق المدينة يحافظ على حضوره، حركة تجارية تعود تدريجيا وأصحاب مهن يتمسكون بأرزاقهم، وبين ماض عريق وحاضر يحاول النهوض تبقى عودة السوق إلى كامل عافيته مرتبطة باستكمال الترميم وعودة النشاط السياحي إليه.
9: سوق المدينة ليس مكانا للتسوق فقط، بل مساحة تلتقي فيها حركة الحياة بذاكرة حلب، بضاعة تباع ومهن تحفظ وتراث يبقى حاضرا في تفاصيل كل شيء. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: افتتحت في ناحية العريمة بمنطقة الباب في ريف حلب الشرقي محكمة الصلح، وذلك بهدف توسيع الخدمات القضائية وتقريبها من المواطنين. وقال رئيس النيابة العامة في منطقة الباب إن المحكمة ستقدم خدماتها القضائية لأهالي العريمة و57 بلدة وقرية تابعة لها، مضيفا أن افتتاح المحكمة يهدف إلى صون الحقوق وحماية الحريات وتخفيف أعباء التنقل والتكاليف المادية عن الأهالي في المنطقة. أعلنت نقابة أطباء الأسنان شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق ومنعهم من مزاولة المهنة، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع. وبيّنت النقابة أن الإجراءات شملت إحالة ملفات الأطباء إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتة إلى أن قراراتها جاءت انطلاقا من مسؤولياتها المهنية والوطنية، ومؤكدة في الوقت نفسه أنها تواصل دراسة ومتابعة ملفات أطباء آخرين تورطوا في انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بهم ستصدر تباعا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. نفت المديرية العامة للآثار والمتاحف ما يجري تداوله بشأن تحويل قلعة دمشق لمطاعم ومقاهٍ، وأوضحت مديرية الآثار والمتاحف في بيان لها أن المطاعم والمقاهي المقامة ضمن موقع مهرجان صيف سوريا بعيدة عن التماس المباشر مع العناصر الأثرية وقابلة للإزالة مع انتهاء فعاليات المهرجان، وأضافت أن المهرجان يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وخدمية متنوعة، إلى جانب إقامة معرضين أثريين في قاعة العرش، أحدهما للقطع الأثرية المستردة من فرنسا والآخر مخصص لفن الفسيفساء. وأكدت المديرية أنها تسعى إلى إعادة تقديم التراث السوري للجمهور وإبراز قيمته الحضارية بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع.
10: أثار وضع إحدى اللافتات التي تعود لأحد المطاعم على جدران قلعة دمشق الأثرية الجدل خلال اليوم الماضي، لما اعتقد البعض بأنه افتتاح لمطعم دائم داخل القلعة، ووجد فيه البعض بأنه تعد على القيمة الأثرية للقلعة، لكن المديرية العامة للأثار والمتاحف أوضحت بأن ما يجري هو مؤقت وليس افتتاحا لمطاعم ومقاهٍ داخل القلعة، هو ضمن فعاليات الصيف أو مهرجان صيف 2026 داخل القلعة. هذا المهرجان هو مهرجان ثقافي خدمي متنوع، وبالتالي هذه القطاعات الخدمية تخدم زوار المهرجان وهي خدمات مؤقتة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة مؤلفة من 15 بندا طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وقال نتنياهو إن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة تتناول هذه المسألة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعرف كيف تتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل أصدقائها عندما يكون ذلك ضروريا، وجدد نتنياهو رفضه لحل الدولتين مضيفا أنه لن تقوم دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية ما دام رئيسا للوزراء. ومن جهتها أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وجددت الحركة تأكيد جديتها في الانخراط المسؤول بتطبيق البنود 15 المتوافق عليها ووضع جدولا زمنيا لتنفيذها. وقالت حماس إن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كلها، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار، مضيفة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع جهود استكمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح بقطاع غزة. وذكرت الإذاعة أن أعمال تأهيل البنية التحتية تجري في منطقة رفح الخضراء، وهي مشروع سكني مخصص للفلسطينيين في شرقي مدينة رفح، ولا يخضع لسيطرة حماس، بل تتولى إدارته القوة الدولية، وتقع المنطقة حاليا ضمن نطاق الخط الأصفر. كما لفتت الإذاعة إلى أن القرار سيتيح للمقاولين والعمال دخول المنطقة وتنفيذ أعمال بنية تحتية، مشيرة نقلا عن مصادر أمنية إلى أن المقاولين والعمال الذين سيعملون في المنطقة هم فلسطينيون من سكان غزة، سيخضعون لفحص أمني من جهاز الأمن العام الإسرائيلي من أجل الموافقة على دخولهم. قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت قتيلين وثمانية مصابين، وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وأضافت الوزارة إن حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 من تشرين الأول لعام 2023 ارتفعت إلى 73,386 قتيلا و174,250 مصابا. نقل 37 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب إفراج إسرائيل عنهم عبر معبر كرم أبو سالم. نظم عشرات الجرحى والمرضى وقفة احتجاجية أمام مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، وذلك للمطالبة بفتح المعابر وتمكينهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
11: تواصلت معي منظمة الصحة العالمية ب 21/4، تم تبليغي بالسفر على مصر ورشحوا اسمي واخذوا بيانات المرافقين وكل الامور تمام. من 21/4 8/7/2026 رنت علي الصحة العالمية الساعة 10 الصبح، بلغوا لي ان انا سفر على مصر ثاني يوم الخميس، وجهز حالك واخذوا بياناتي وبعثت لهم البيانات على الواتس والامور تمام. تفاجأت بعد العصر تقريبا نفس الاتصال اللي بيقول لي اجاك رفض من الجانب الاسرائيلي، انت وزوجتك وابنك و17 واحد من الكشف. طب انا ليش الرفض؟ طب انا معي تحويله معتمده وجريح ومصاب حرب وبحتاج لعمليات وبحتاج لسفر، ليش الرفض؟

0: كانسر، في ناس معهم قلب، في ناس معهم كلى، في ناس معهم اورام خبيثه بموتوا. ليش ما تطلعوا لهم هذول؟ وزيدوا عدد المرضى، عدد المرضى لازم يكون فوق الألف يا سيدي، 200 100 طلعوا من شو 30 واحد. وبعدين من جميع الحالات كل الاخوه المحتاجين من جاء، احنا بنطالب كل الحالات، حتى يعني طلبه العلم، حتى لم الشمل كمان يعملوا لهم، كلهم لازم يطلعوا يا عمي. هذول حالات انسانيه تعبانه، ما قدرناش نطلع الأسرة، نطلع المرضى.
1: أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين خلال اقتحامات نفذها في بلدة سنجل شمال محافظة رام الله بالضفة الغربية. وقالت الوكالة إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بحماية جنود إسرائيليين، كما أشارت إلى أن مستوطنين آخرين سرقوا جرارا زراعيا شمال نابلس. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة اليونانية أثينا دعماً لفلسطين وللمطالبة بإنهاء التعاون العسكري والدبلوماسي مع إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتفاوض مع إيران إلا جزئيا، مضيفا أن أمريكا تراقب إيران من التضخم الاقتصادي الهائل الحاصل لديها. وأضاف ترامب في تصريح لموقع أكسيوس أن أمريكا تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، مشيرا إلى أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. وأوضح ترامب أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بقدر أقل من تداعيات الحرب مع انخفاض أسعار النفط على حد تعبيره. وللحديث أكثر ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذن عندما يتحدث ترامب عن تشديد الضغط الاقتصادي، ما هي الأدوات التي تمتلكها الإدارة الأمريكية فعلا؟ وهل نحن أمام عقوبات أو إجراءات جديدة برأيك؟
2: نعم مرحبا. يعني لغة جديدة نسمعها يعني أو سمعناها من الرئيس دونالد ترامب بخلاف المرات السابقة. يعني اليوم ترامب يتحدث عن أنه يتعامل أو نتعامل مع إيران بهدوء، والمفاوضات هي مفاوضات جزئية، وبنفس الوقت قررنا يعني خفض التوتر أو خفض التصعيد. هذه كلها يعني مصطلحات ولغة جديدة تختلف تماما عن الأجواء التي سادت في الأيام الماضية. الرئيس نفسه الرئيس دونالد ترامب منذ عدة أيام تحدث وقال أن هذه المفاوضات هي مفاوضات الفرصة الأخيرة، وقال أن الخيار العسكري ما زال موجودا على الطاولة وهو خيارا مطروحا. بنفس الوقت كان وزير الخزانة قبل يومين أو ثلاثة أو أكثر قال أنه سيتم التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا، لكن كل ذلك مرة ولم يتحقق أي شيء. إذن نحن أمام واقع جديد حسب بعض الخبراء والمتابعين هنا في الصحافة الأمريكية لتطورات هذا الملف. قالوا أن يعني عامل نقص الذخائر في لدى القوات الأمريكية هو أحد الأسباب ربما وراء هذه اللغة الجديدة التي يستخدمها الرئيس دونالد ترامب. تقارير كثيرة أشارت إلى نقص في منظومة صواريخ ثاد الدفاعية ومنظومة باتريوت الدفاعية أيضا، وحتى هناك نقص حسب الواشنطن بوست حتى في الصواريخ الهجومية الدقيقة والموجهة مثل صاروخ توماهوك، وحتى أن يعني هناك من تحدث

0: ده أحد أنواع الصواريخ الهجومية، نفذ بالكامل، لم يتبقى منه شيء. إذن هذا عامل ربما يكون يعني وراء تخفيف الرئيس دونالد ترامب للهجته، وبنفس الوقت يبدو أن يعني الحائط المسدود أو مسار المفاوضات الذي يعني لم ينتهي بأي نتيجة تذكر أو مبشرة، يبدو أنه أيضا أحد الأسباب الأخرى التي يعني ربما تدفع الرئيس ترامب لتغيير لهجته. ولا ننسى أن هناك يعني انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، وخوف ترامب من يعني أن يتسبب التصعيد بارتفاع أسعار الطاقة مجددا والوقود، وهذا ما يخشاه تماما. لذلك يعني كل القراءات للغة الرئيس دونالد ترامب وتحليل لغة ترامب اليوم هنا تقول أن هناك نهجا جديدا سيركز على الضغط الاقتصادي واستمرار الحصار أكثر مما سيلجأ إلى التصعيد العسكري. هذه أغلب يعني التحليلات للتصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب اليوم لكل من موقع أكسيوس وبعض القنوات التلفزيونية الإسرائيلية. كل يعني هذه التصريحات الجميع يعني لفت انتباهه أن الرئيس ترامب يتحدث بلغة مختلفة ويتحدث عن وقف يعني أو اتباع نهج جديد، نهج تخفيض التوتر، وبنفس الوقت التركيز على أهمية العامل الاقتصادي، الضغط الاقتصادي. تحدث الرئيس دونالد ترامب عن
1: نعم،
0: الضغوط الاقتصادية والمالية التي تعيشها إيران، حجم التضخم الكبير في إيران، وبدأ يستخدم مصطلحات جديدة، كلمات جديدة، نراقب الأمور بهدوء، نراقب المفاوضات مع إيران مثل لعبة الشطرنج. هذه كلها بصراحة يعني لغة جديدة. نعم، إليك.
1: نعم شعبان، يعني برأيك أو حسب متابعتك، هل هذه التصريحات يمكن أن تكون تمنح الضغوط العسكرية مساحة أكبر مقارنة بالخيارات العسكرية؟
0: من المستبعد حسب يعني هذه التصريحات يعني أن يكون خيار التصعيد العسكري أحد الخيارات المطروحة اليوم. إذا ما دققنا في كلمات الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته، كلها تركز على يعني ترجيحه وتفضيله لخيار الضغط الاقتصادي، استمرار الحصار من أجل تقديم تنازلات. حتى أن مسؤولا يعني أمريكيا قال لأكسيوس أن الحرس الثوري كان يستفيد من استمرار مناخ التصعيد، لأن الحرب والتصعيد العسكري يجعله يتجنب مواجهة الأزمات التي تعيشها إيران. لكن مع غياب التصعيد ومع توقف التصعيد والضربات العسكرية، سيجد الحرس الثوري الإيراني نفسه مضطرا لمواجهة جمهوره
1: نعم،
0: وإيجاد حلول للكوارث والأزمات التي تعيشها إيران، وبالتالي التفكير إجباره على التفكير بحلول أو إيجاد مخارج من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات. إذن الرهان الأمريكي اليوم ينصب على ما يبدو على استمرار الضغط
1: نعم
0: والحصار الاقتصادي بغية تقديم أو انتزاع تنازلات سياسية. نعم،
1: نعم
0: إليك.
1: شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. قال مركز الأزمات في منطقة بلغورود الروسية إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون بينهم طفلان في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المدينة. وأفادت السلطات الروسية بوقوع أضرار واندلاع حرائق في عدد من المباني السكنية وغير السكنية من جراء الهجوم. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت أكثر من 150 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، إضافة إلى القرم والبحر الأسود وبحر آزوف. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن هجوما روسيا ألحق أضرارا بميناء أوديسا وأسفر عن إصابة 8 أشخاص. وأضاف زيلينسكي أن الهجوم استهدف أيضا منشآت حيوية، معتبرا أن الضربات الروسية تهدد الأمن الغذائي العالمي نظرا لأهمية موانئ أوديسا في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، من جانبها قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن الهجوم تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من سكان المدينة، مشيرة إلى إعادة التيار لنحو 90,000 مستهلك. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. مؤخرا أثار افتتاح مطعم للشيف أبو دانيال داخل قلعة دمشق أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول صور في داخل أحد أبرز المواقع الأثرية في العاصمة السورية وسط تساؤلات بشأن طبيعة النشاط ومدى ملاءمته للمكان. وفي غضون ساعات تحول افتتاح المطعم إلى ترند بعدما انتشرت صورة تظهر واجهة المطعم نفسه باعتبار أن النشاط التجاري أقيم في داخل موقع أثري وتاريخي بارز، ما فتح نقاشا واسعا بشأن استخدام المواقع الأثرية لأغراض تجارية.